المشروع بلش بعد التحرير بفضل الله. الحكومة الألمانية خصصت مبلغ مادي لمساعدة القطاع الصحي بسوريا. هذا المبلغ المادي بيعتمد على تشاركية بين المشافي بألمانيا والمشافي بسوريا، بحكم أنه نسبة كبيرة من الأطباء الموجودين في ألمانيا هن سوريين. الهدف الرئيسي من المشروع هو

0: يعني صار في عندنا جهاز ايكو دخلتوه حديثا، دربت الكادر عليه.
1: صحيح تمام.
0: مين كان
1: مسؤول؟ دكتور حسن هو اللي بيحكي لك.
0: دكتور حسن حضرتك انت دربت على موضوع الايكو، من احكي لنا كيف فات الجهاز، كيف دربته، كيف تجاوب الكادر، شو اللي صار؟
2: تماما، من الله يعطيكم الف عافيه. كمان من حوالي اكثر من سنه قدرنا نامن جهاز الايكو مثل ما حكى الدكتور عمر على احدث الستاندرد، خلينا نقول احدث المواصفات، وكان في مجموعه من اطباء المقيمين الموجودين هون، اطباء الجراحه القلب واطباء القلبيه، يعني مع اندفاع شديد من الاطباء الموجودين هون، والحمد لله رب العالمين بجهد منهم وجهد مننا قدرنا نعمل الكورس، خلينا نقول على مراحل، خلال 3 مراحل لحد الان، وتم لقينا مرحله عن مرحله تطور ملحوظ، تطور شديد الحمد لله رب العالمين بمستوى الاطباء الموجودين هون. والاهم شيء كان الدافع كثير كبير موجود هون بالاطباء المقيمين الزملاء الموجودين هون، والحمد لله رب العالمين نحن هلا على وشك انه ننهي مرحله الايكو، والاطباء اللي كانوا موجودين معنا صاروا قادرين على اجراء ايكو قلب خلينا نقول بستاندرد ممتاز جدا، مضاهي لاحدث المشافي الموجوده باوروبا وبالعالم خلينا نقول. وهذا الشيء كلياته دعم للقطاع الصحي والواقع الصحي بسوريا، بحيث انه شوي شوي نقدر نواكب التطورات الموجوده بالدنيا كلياتها ان شاء الله.
0: ما شاء الله. دكتور، من شوي شفنا عمليه او حضرنا اول تركيب اول بطاريه قلب، كيف عم يتم هذا الترتيب بالذات؟ البطاريات مين مصدرها؟ كيف عم يتم؟ هل ايضا عم يتم تدريب الكادر على تركيب البطاريات؟
1: تمام. مثل ما قلت لحضرتك، الخطوة الثانية كانت هي بطاريات القلب. نحن الحمد لله هلأ زودنا المشفى بأحدث أنواع بطاريات القلب، بل ابتداء من البطاريات البسيطة لأحدث أنواع بطاريات القلب تركب بالعالم، هي صار موجودين هون ضمن المشفى. مثل ما قلت لك الهدف هو الاستدامة.
0: طيب عفوا المقاطعة، كيف حدا بحاجة، انه هي بشكل مجاني كل شيء عم نحكي، طيب كيف حدا بحاجه ممكن يقدم؟ هل في اليه معينه؟
1: تمام، هذا عم نسقه هلا مع اداره المشفى هون، بحيث في يعني مثل بلاتفورم معين بحيث للمرضى يقدروا يقدموا اللي هن بحاجه للبطاريه، وعن طريق اداره المشفى من المرضى هون بياخذوا كل البطاريات اللي بحاجتهم. مثل ما قلت لك احنا بلشنا، ما شفت انت اول عمليه كان في 3 اطباء مقيمين معنا، هدف انه نعلمهم، الهدف انه هن يصبحوا قادرين على اجراء هالاستقصاءات النادره وتجرى حاليا بسبب استعداد الباهظ للبطاريات بعد فتره قصيره باذن الله.
0: بدنا نشوف اداره المشفى، عفوا بس مشان ما نوقع بفخ المحسوبيات، يعني بحسب ما خبرني الدكتور حسن انه راح تكون هي للاكثر حاجه وللاكثر فقرا.
1: صحيح 100%. نحن الهدف الرئيسي الاساسي انه نخدم اول شيء المرضى اللي فعلا هن بحاجه، هن للاسف بالايام العاديه ما عندهم القدره يحصلوا على هي العلاجات، والهدف الثاني هو تدريب الاطباء، فلازم يكون تعاون بيننا وبين اداره المشفى بحيث نحقق الشفافيه الكامله، والمرضى فعلا اللي هن بحاجه ياخذوا انواع البطاريات.
0: ما شاء الله عنكم دكتور. عم نشوف مبادره كثير جيده كبدايه بالعاصمه دمشق، هل في خطوات ثانيه باماكن ثانيه؟ هل في مجالات ثانيه ممكن نخبر الناس عنها؟
2: يعني نحن هذا الشيء هدفنا، وهذا الشيء الخطه تبعنا نحن، بحكم انه انا ابن مدينه حمص، ان شاء الله تعالى بدنا نسعى لنعمل مشروع مشابه تماما بمدينه حمص.
0: بلشنا مناطقيه يا شباب.
2: بدون مناطقيه نحن نحكي بالعكس، يعني وانا بشجع انه كل الدكاتره السوريين موجودين بالمانيا، نحن موجودين حوالي اكثر من 5 إلى 6 آلاف دكتور سوري بالمانيا من مختلف المحافظات، بنغطي كل المناطق، لو كل حدا فينا حاول شوي شوي يشتغل لمنطقته. مش عم نحكي هون بمناطق ابدا، بالعكس عم نحكي بواقع صعب، بحكم انه الحاجه موجوده بكل بقاع سوريا،
0: واهل مكه ادرى بشعابها. يعني وقت الدكتور الحسن بيروح حمص بيعرف شو الاحتياجات، وقت اي حدا من محافظه ثانيه، من دير، من درعا، من الساحل، اي حدا ممكن يعرف الاحتياجات الخاصه. فهي المبادره منكم انتم اثنين دكتور، صحيح؟
2: بس في نقطه مهمه هون بدي احكيها، هاي المبادره مش حصر على المرضى الموجودين بدمشق. احنا اليوم ما ركبنا، بكره باذن الله تعالى بتركب مريض جاي من حمص برضه،
1: ونحن
2: والمريض اليوم
0: اول مريض كان من الرقة، عشان ما هي
1: اهلا بالشرق، بارح من الرقة لهون عشان يركب بطاريه، بكره مراجع على مدينته باذن الله
2: تعالى، وبكره ان شاء الله مريض من حمص. يعني نحن ما عم نحكي ابدا بمناطقي، بالعكس هدفنا انه هيدي المبادرات تكون على مساحه سوريا كامله، وهدفنا هدف ثاني انه نحن نشجع الدكاتره السوريين الموجودين بالمانيا يتشجعوا ويقووا قلبهم يعملوا هاي الخطوات، لانه هي تخدم البلد اللي هو بحاجه لكل جهد بهذه الوقت ان شاء الله تعالى.
0: ان شاء الله يا رب.
1: بس تعقيب على كلام الدكتور حسن، انا بس كفكره انه عسيد تشجيع الاطباء الموجودين بالخارج، مجرد ما عرفوا في دكاتره برا اوروبيين انه نحن عم ننزل على سوريا عم نحاول ندعم القطاع الصحي، اجاني تبرعات باكثر من 60 بطاريه قلب من كافه اوروبا، من بلجيكا ومن هولندا ومن المانيا، بس انه سمعوا انه في اطباء سوريين عندهم الرغبه انه يرجعوا على البلد ويدعموا القطاع الصحي هون ويعلموا الاطباء هون. فكميه التبرعات اللي اجت والرغبه لدعم القطاع الصحي بسوريا رغبة كتير شديدة، ففعلا مثل ما هي الرسالة اللي نوجهها انه فعلا في احتياج كبير هون بالبلد، الاطباء الموجودين بالخارج هذا واجبنا اكيد، واجب الجميع انه يقدروا ينزلوا لهون. يمكن

0: فنية موجودة، وإن شاء الله الأطباء هون يعني بحاجة شديدة، كمية الحماس رهيبة، وإن شاء الله بإذن الله هو هذا العمل الجماعي بحسن واقع البلد هون بإذن
1: إن شاء الله يا رب.
2: ونحن برضو جاهزين لأي تساؤل، أي دكتور موجود بأي مكان بالعالم حابب يوصل للطريق، حابب يسألنا أنه كيف ممكن يساعد، شو الطريقة، كيف ممكن يبتدي بالموضوع، نحن جاهزين لأي استفسار بأي وقت، هذا أحب على قلبنا كمان.
1: إن شاء الله يا رب، بالعكس هيك بنكون نحن وسط خير، بأنه أي حدا عنده مبادرة مماثلة ربما بكندا بالولايات المتحدة بأي مكان فراح أوصله فيكم مباشرة إن شاء الله أي حدا. فيا أطبائنا هاي البلد بلدكم وبحاجتكم، ما شاء الله بدلشنا ببذرة كتير كتير لطيفة وكتير جميلة، الله يجعل ميزان حسناتكم إن شاء الله. كل الشكر لكم،
0: ما الله يزيدك خير، شكرا
1: لكم، الله يعطيك عافية. شكرا دكتور، يعطيك العافية. ريتو الحمد لله على السلامة، مع قلبك شر إن شاء الله. السلام عليكم، يعطيك العافية، الحمد لله على سلامتك. أول مريض بتركب له بطارية قلب ضمن هذا البرنامج، الحمد لله على سلامتك أول شيء، وسلمنا لكل أهلنا بالرقة، عليهم عليك وعليهم العافية إن شاء الله. شو بتحب تقول رسالة لهدول الأطباء اللي إجوا وبادروا وعم يحاولوا يقدموا هيك خدمات للسوريين؟
3: أول شغلة أعطيهم العافية، وأهم شيء الدكتور عمر عابدين، يعني صار لنا 5 شهور وإحنا نتراسل إحنا وهو، والله يجزاه الخير ومجانا، والله يطلع عافية الشباب كلياتهم، ما قصروا. يعني وضع المادي سيء، يعني كانت تكلفة كبيرة يعني ما أقدر عليها، والله يجزاه الخير كلياتهم وكل الكادر.
1: الحمد لله، الله يعطيكم العافية. شو بتحب تقولوا رسالة للأطباء؟
4: الله يكثر من أمثالكم إن شاء الله، والله يكتب أجركم، وإن شاء الله تكونون ذخرة لهالبلد ولهالوطن.
1: الحمد لله، الحمد لله على سلامته. أكيد بعرف العبء.
5: أخوي التوم.
1: أخوك التوم.
6: الحمد لله على سلامته.
1: يعني هو كان قلبه عم بيعاني، كان قلبك معه عم بيعاني.
3: الله يعطيكم العافية، مشكور كلياتكم. إحنا كنا فاقدين الأمل يعني من الوضع المادي، وإن شاء الله.
1: كنتوا فاقدين الأمل.
3: إي والله، يعني ما في مجال يعني. والله يجزاكم الخير. والله
1: يعطيكم. شو حسيت؟ ما إنه أخ التوم، أنا عندي فضول كتير أعرف. شو حسيت وقت اللي كان بالعملية؟
5: ما جاني اقعد، والله طالع نازل ما اقدر اقعد، استنى يطلع بخير السلام.
1: يا شباب هاي الاخوه، هاي الاخوه، ما شاء الله عنكم، عليها الف عافيه يا رب، وان شاء الله هيك ما بتشوفوا شر ابدا.
3: الله يسلمك،
1: عليكم الف عافيه ان شاء الله. هيك يا رب الشفاء العاجل لكل مرضانا، لمرضى القلب وغير مرضى القلب. اطبائنا شايفين الاثر، شايفين الاثر اللي ممكن يخلفه مبادره منك، فلا تبخلوا على هذول الناس.
4: مشفى جراحة القلب، الله يجزاكم الخير، والله يكتب أجركم. الدكتور عمر مشكور ومأجور إن شاء الله دنيا وآخرة.
1: الله يعطيكم العافية يا رب، إن شاء الله هيك صوت أهلنا بالرقة يوصل، لنحاول أنه تتحسن أمورهم. عليكم العافية مرة ثانية، بالشفاء العاجل. ما عم يشفى منك يا دكتور،
0: اللي
1: ما عم يشفى منك.
0: الله يكرمك يا رب، الحمد لله على سلامتك، الله
1: يجزاك خير. هذا الاثر الطيب، فمشكورين يا دكتور، مشكورين على كل شيء، والله يعطيكم الف عافيه. امين يا رب، بالشفاء العاجل لكل مرضانا يا جماعه. السلام عليكم.
7: سوريون انتشروا في بقاع الارض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
8: قد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
9: أن يكون في مفاوضة.
8: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد. على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
9: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
10: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوج برائحة البشر.
11: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
12: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
13: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: بأول زيارة لسوريا وصل قبل شوي البروفيسور الدكتور كمال ميمش أوغلو وزير الصحة التركي إلى العاصمة السورية دمشق. كان باستقباله وزير الصحة السوري الدكتور مصعب العلي. بدأ الوزراء برنامج الزيارة بزيارة مشفى دمشق لأمراض وجراحة القلب. هذا المشفى كان قد تمت توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة السورية ووزارة الصحة التركية قبل نحو عام، ودخل العمل قبل نحو 6 أشهر. استعرض السادة الوزراء بعض الأرقام التي تحدثت أن المشفى قدم خدمات لآلاف السوريين بشكل مجاني. المشفى استطاع القيام بأكثر من 2000 عملية قسطرة قلبية. أيضا استطاع القيام بما يقارب 271 عملية قلب مفتوح، وأكثر من 10 عمليات قلبية معقدة لم تجرى من قبل في سوريا. بعدها انتقلوا إلى هنا إلى مبنى وزارة الصحة، حيث تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم لزيادة التنسيق الصحي بين الطرفين، بين الطرفين السوري والتركي. أيضا تم توقيع مذكرات تفاهم حول إنشاء عدد من المشافي والمراكز الصحية ومراكز الأورام، وتعزيز العلاقة الصحية بين الجانبين السوري والتركي. يعطيكم العافية دكتور. يوم أمس شفنا وزير الصحة الأردني بالعاصمة دمشق، واليوم وزير الصحة التركي. شو أبرز المحطات بالبداية اللي تم الاتفاق عليها يوم أمس واليوم؟
1: حياك الله أستاذ هادي، والتحية أيضا موصولة للسادة المشاهدين. البارح كان أول وزير صحة يزور دمشق بعد التحليل، اليوم الحمد لله بعد يوم ثاني وزير صحة يزور دمشق بعد التحليل. حقيقة يعني سواء كانت زيارة وزير الصحة معالي وزير الصحة الأردني الدكتور إبراهيم أو معالي وزير الصحة التركي الدكتور كمال، زيارتين من دولتين جارتين لدينا بينهما حدود كثيرة في المجال الصحي، ولدينا أيضا تعاونات مع هاتين الدولتين. ما نريد أن نجريه في وزارة الصحة السورية بالإضافة إلى إعادة تأهيل المباني والمدمرة والمراكز الصحية، بالإضافة إلى تأمين الأجهزة ومحاولات الحثيثة إلى الآن لتأمين كامل الأدوية، هناك شيء يتعلق بالنظام الصحي والقوانين الناظمة لعمل وزارة الصحة. لذلك احنا سواء كان من زياراتنا الى دول اخرى او بالزيارتين اللي حصلت البارح والزيارة اللي حصلت اليوم، لا نريد ان نعيد اختراع العجلة من جديد في هذا العصر.
0: نبدأ من حيث وصل الاخرون،
1: نستفيد من تجارب الاخرين، ولكن بما يتناسب مع الواقع السوري. كل دولة لديها واقعها الخاص، لذلك كل دولة طورت نظام معين يتناسب مع واقعها. نحاول أن نستفيد من هذه التجارب ولكن بإسقاط على الواقع السوري، وهذا الأمر حقيقة أنجزته العديد من الدول، أنجزته تركيا، أنجزته المملكة العربية السعودية، الأردن، يعني أنجزت خطوات. ننظر للتجربة التركية على أنها تجربة مشابهة في الأعوام السابقة بالألفينات من القرن الحالي. كان النظام الصحي والقطاع الصحي في تركيا تقريبا مشابه للوضع الحالي في سوريا، طبعا غير أنه ما كان عندهم دمار، ولكن كان وضع القطاع قريبا مشابه، وهذا الكلام يعني سمعناه منهم عدة مرات. نهدف إلى أن ننقل القطاع الصحي طبعا في العديد من المجالات ليشابه القطاع الصحي المقدم في تركيا، طبعا بما يناسب الحالة السورية. أكيد نستفيد من تجربة في المملكة الأردنية، وقعنا أيضا اتفاقية مع المملكة سابقا العربية السعودية وزارة الصحة، ونستفيد من هذه التجربة. لا نريد أن نضيع الوقت، ولا نريد أن نجرب تجارب لم يتم التطرق لها مسبقا وبالتالي قد نقع بالفشل. نريد أن نتأكد أنه هذه التجارب هناك دول عملت عليها وأعطت نتائج جيدة وناجحة، لذلك نحاول أن نعزز العلاقات مع دول الجوار.
0: من الناحية العملياتية دكتور، عفوا، من الناحية العملياتية شفنا أن وزير الصحة التركي بدأ زيارته لمشفى دمشق لأمراض وجراحة القلب. هذا المشفى هو بتنسيق بين وزارتي الصحة السورية والتركية، يقدم خدمات مجانية هائلة للسوريين، أنقذ أرواح الآلاف ربما من السوريين. ما أهمية هذه التجربة، وهل سوف يتم تكرارها في أماكن أخرى في قطاعات أخرى غير قطاع القلب؟
1: هذه المشفى التي زرناها اليوم، قبل عام تقريبا تم توقيع بروتوكول خاص فقط في هذه المشفى ومشفى الأورام في مدينة حلب. اللي شفناه إحنا اليوم في هذه المشفى هو ثمرة هذا البروتوكول. هذا المشفى الآن يعمل وفق القوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية تحت مظلة مديرية الصحة في دمشق، ولكن له بعض الخصوصية من ناحية مجلس إدارة. هذا المشفى يدار بمجلس إدارة، على رأس هذا المجلس هو طبيب سوري ولديه الجنسية التركية، وهناك قسم يعني من الزملاء من تركيا وأيضا من الأطباء السوريين. هذا المشفى اللي كان سابقا يقدم خدماته بشكل مأجور الآن يقدم الخدمات بشكل كامل بشكل مجاني. الآن تم إنجاز جزء من العمل، يعني ما رأيناه اليوم في هذه الزيارة هو جزء من العمل. يتم العمل الآن على تحديث المبنى القديم. خلال شهرين تقريبا أجري حوالي 2000 عملية قفطرة، أجري حوالي تقريبا أكثر من 125 عمل جراحي، في منها عمليات جراحية معقدة. الأطباء السوريين اللي أثبتوا خبرتهم في كل دول العالم الله يجزيهم الخير الآن هم يعملون، هم الحجر الأساس في هذا المشفى. وهناك طبيب أو طبيبين يأتون من تركيا بين الحين والآخر، أحيانا يعني يتم التبديل بينهم أو يأتون سواء كان على مستوى الداخلية القلبية أو جراحة القلب، أيضا يقدموا خدماتهم في هذا المشفى. ولكن أؤكد أنه حجر الأساس العاملين الموجودين في هذا المشفى هم زملاء أطباء سوريين. بهذه المناسبة طبعا أستغل المناسبة لأشكر العاملين في هذا المشفى، العاملين الصحيين، كل العاملين في القطاع الصحي سواء في هذا المشفى وفي كل مشافي الجمهورية العربية السورية. وأيضا أوجه التحية للعاملين في القطاع الصحي المغتربين اللي لازالوا يأتون في حملات منتظمة يساعدون أخوانهم، يساعدوننا في وزارة الصحة على إجراء العديد من الأمور الطبية اللي تخدم أهلهم وناسهم.
2: الله يعطيكم العافية دكتور، مشكورة جهودكم، ونتمنى أنه فعلا أن اليوم التجربة أثارتني بمشفى دمشق لأمراض جراحة القلب، نتمنى يتم تعميمها بكل المحافظات، وجهودكم عظيمة ومشكورة والله يا دكتور.
1: الله يبارك فيك، إحنا إن شاء الله قريبا حيتم البدء العمل. طبعا في أمور أحيانا نتمنى يعني ونعتذر من كل من ينعتذر عن أي شيء وعدنا به وتأخر، وثق تماما تكون الظروف خارجة عن قدرتنا وأحيانا خارجة حتى عن قدرة وزارة الصحة في دولة أخرى. قريبا إن شاء الله جدا حنبدأ في مشفى الأورام في مدينة حلب، نحضر أيضا لشيء في دير الزور والرقة، وإن شاء الله ربنا يكتب الخير.
2: إن شاء الله معكم خطوة بخطوة دكتور. الله يعطيك العافية، شكرا كثير لكم.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: أحمد الصافي النجفي شاعر ومترجم عراقي، ولد في النجف بالعراق عام 1897 في عائلة دينية لأب عراقي وأم لبنانية. طلق العلوم الدينية واللغوية في العراق وبرع في الشعر في سن مبكرة. شارك في ثورة عام 1920 ضد الاحتلال الإنجليزي، وبعد انحسار الثورة وإعدام أخيه هرب إلى إيران. أمضى 8 سنوات في إيران، تعلم خلالها الفارسية وعلم اللغة العربية. مريض بعد عودته إلى العراق مجدداً، فنصحه الأطباء بالسفر إلى سوريا للعلاج بسبب طبيعتها المناسبة. سافر إلى دمشق في 30ات القرن 20 وأمضى فيها نحو 40 عاماً، كانت رحلة تشرد وعزلة وإنتاج شعري غزير. عاش بين دمشق ولبنان معتزلاً وحيداً فقيراً. عرفته المقاهي والفنادق الرخيصة، واشتهرت غرفته البائسة قرب سوق الحميدية. كان منظره غريباً، إذ حافظ على زي بدوي قديم مهترئ ولم يغيره طوال حياته. امتاز شعره بالبساطة والخروج على أغراض الشعر التقليدية، فهجى الجماعة والنخبة المخملية وبرع في السخرية. ترجم رباعيات الخيام على اللغة الفارسية، وتعد ترجمته لها من أدق وأهم الترجمات. كتب في أدب السجون كتاب حصاد السجن، ويعد من أهم الكتب في بابه. نشر مجموعته الأولى عام 1932، وترك نحو 17 مجموعة شعرية، 10 منها نشرت في حياته والباقي بعد رحيله. انتقل للعيش في لبنان عام 1966، وكان لشدة فقره يكتب قصائد دعائية للمطاعم مقابل طعام مجاني. في الحرب الأهلية اللبنانية أصابته رصاصة قناص عام 1976 وهو يبحث عن طعام بعد جوع 3 أيام. نقل إلى العراق مقعدا فاقد البصر، وتوفي متأثرا بإصابته عام 1977.
3: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة، هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: هالمرة كان في واحد حرامي حديد وواحد عادي. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من أخدو رد. أسبوع غريب يا جماعة، موسكو عم تنقصف وتاجر الخردة فلتان على حال شعره، وولاد الثورة نازلين عم يدقوا ببعض ويحبسوا بعض. العمى هي بأحلام العصر ما كنا نشوفها. الله يجيبك يا طولة البال، هاتوا خلونا نشوف شو كانت أهم العناوين لهالأسبوع. أهلا وسهلا فيكم بموسم قطف الرؤوس السنوي والتحاق البيوت السورية رسميا بالخدمة الدراسية الإلزامية. موسم البكالوريا السورية بلش. الآباء طول الوقت بتلاقيهم عايشين بعالم البرزخ، عم يدخنوا حتى لو تاركين الدخان، والأمهات بيتحولوا فجأة لعلماء روحانيات، عم يقرأوا أدعية وينفخوا بوش أولادهم هن وعم يبكوا، وبنفس الوقت عيونهم على الشحاطة وجاهزين ينهوا مستقبلك الكوني. مشان هيك رح حط بين إيديكم اليوم كتالوج النجاة الامتحاني السريع ليمرق هالشهر بأقل عدد ممكن من الجلطات والأزمات القلبية. أولاً، آلية الدفاع ضد ابن الجيران. لجميع الأمهات أمانة ثم أمانة، قطعوا خطوط الاتصال مع أم غياس السهتاني. ابن الجيران هاد كائن فضائي بمرض حاله طول السنة ها، وبالأخير بيجيب 99%. إذا ابنك جاب 98% بصير بنظرك فاشل ورايح على الهاوية. فحبيبتي خبي علامات ابن الجيران عن جوزك واعتبري مات تكتيكياً حتى تنتهي المفاضلة. الرئيس الشرعي ووزير الخارجية الشيباني يشربان المرطبات في أحد مطاعم دمشق، وكالعادة السيد الرئيس هو اللي بيحاسب. عناصر من الأمن الداخلي تعتقل الناشط حسان عقاد من أحد مقاهي دمشق إثر دعوة جنائية من حبيب الجماهير إنفلونسر الأعمال رائد الاستثمار موسى العمر، وعبودة يصرح يا عيب الشوم على أولاد الثورة بس. حملات تحريض تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي لطرد الشبيحة من أحياء المدن، ومستشار الرئاسة الإعلامي يصرح تمسكوا بأناضول الثورة يا شباب، وكل هاي الحملات موت زؤام. ليكوا إذا أنتم ما فهمتوا شي فنحن كمان ما فهمنا شي. المليونير السابق رامي مخلوف، حقوقنا رح تعود بالقوة وأموالنا ما رح تضيع، ومسؤول أمني كمان بيرد ماشي أنت بس تعال على سوريا وبيرجع لك كل حقك على دوز بارة، ولا يهمك أنت بس ترجع. اشتباكات بين قوات ميليشيا الحرس الوطني ومكتب أمن القومي التابع لها في مدينة السويداء بسبب خطيفة، ومسؤول سابق في الفرقة الرابعة عيب يا شباب قرد معقول نتقاتل مشان كم 100,000 دولار؟ مطالب شعبية بإبقاء أسعار الخبز كما هي، ووزارة الاقتصاد تستجيب لهذه المطالب وتصرح طلبكم على عين والرأس. سعر ربطة الخبز رح يضل نفسه بس عدد الأرغفة رح ينقص، يعني السعر ثابت والبركة هي اللي عم تقل. يلا حاجتنا عناوين وخلونا نبلش بأول فقرة. ثانياً، الطالب الدحيح المستفز. دايماً بكل دفعة في هذا الطالب الجرثومة يلي بيطلع من أصعب امتحان، والكل عم يبكي ويندب ويسوح وينوح وهو عم يبتسم ويقول لك الأسئلة موي حليت وراجعت وزاد معي وقت. هذا الكائن لازم نتعامل معه معاملة أسر الحرب، لأنه وجوده جنب قاعدة الامتحان بسبب جلطات حادة وجرائم قتل غير متعمدة. غالباً الأضواء إلك مدة وما في حدا قاشعك، مغمور وما حدا شايلك من أرضك وحابب تصير ترند، عبالك تصير حديث السوشيال ميديا، ما إلك إلا تشترك بخدمة خليها على سوريا، بلا تعقيد بلا سقف وترند 24/24. نقي الإعلام اللي على ذوقك، وفيك تختار خدمة إف إكسترا لتحقيق أعلى المشاهدات. شو ناطر؟ يلا
1: إف
2: إف
3: إف
1: إف
3: إف
1: إف
2: شو إف؟
0: أوك ها؟ دير بالك لا تتسرع، اختر بعناية. في إعلاميين بيعملوا 6-7 اف بالتنك قصدي بالحلقة، ويا حبذا لو في شوية سسبنس، موسيقى من هون على زوم إن بالكاميرا من هون، أمورك بتصير برلون. بعدين انسى الموضوع عزيزي، المهم الطريقة. مزيل الاف بحسسك إنه الحل بإيدك وإنه كانت تايهة ولقيناها عندك عزيزي المغمور.
1: الإعلامية غادي فرانسيس بفقرة من أسئلة وأجوبة سريعة، شو بتقولي لا احمد الشرع؟
4: ما بحكي مع ارهابيين، هيدا مستحيل. في كتير من هول اللي ذكرناهم ارهابيين، يعني سمير جعجع مدين بكتير قصص، لكن احمد الشرع ولا يمكن. اذا بيتسلى اذا بيحكم العالم كله ولا يمكن اتوجه له يا عذرة دخلي مش عايزه.
5: ولا ممكن تلتقي بالرئيس احمد الشرع؟
6: ما تجرنيش لاشياء. لا. لا.
1: لا.
6: لا
1: لا لا لا لا لا لا
0: ها شفت عزيزي المغمور شو قلت لك؟ بدها مذيع لبناني بيعرف يطلع لك هيك لا بهي الطريقة.
6: لا
0: شوف مثلا هاي الممثلة اسمها إلهام شاهين يعني ما بيعرفها، بس مع المذيع اللبناني صارت ألغام شاهين. التصريحات عم تتفجر منها تفجير.
7: يا رب يا رب يلهموا للرئيس السوري أحمد الشرع. Don't play this game، ما تلعب هاللعبة لأنه لح يورطوك بالرمال اللبنانية، مش بالأراضي اللبنانية، بالرمال اللبنانية.
1: أوف.
7: طبعاً شو قف؟
0: معقول راسك أنت؟ ولو منك عارف إنه شأن السوري صار شأن إعلامي لبناني؟ وين عايش؟ يا الله وكيلك، الله وكيلك، أنا سورية وإذا بدي أعرف شيء عن سوريا بحط على المحطات اللبنانية، بلجأ يعني بلجأ، وركزي على كلمة بلجأ للإعلام اللبناني لأنه أفهم حدا بالشأن السوري.
6: ولا سؤال له علاقة بالسياسة؟
5: خفتي على باسبوري؟
6: خفت مو على باسبوري، خفت نحرم زهور قبر أمي.
0: فيك تلاحظ عزيزي المشاهد مفعول الإف السحرية من الإعلام اللبناني، وفيك تلاحظ أنه الشأن السوري صار شغلة عابرة للهويات والجنسيات. ما بيهم، لا لا، مصري سوري لبناني كله بيفتي بالشأن السوري السياسي. حصرنا حصرنا السياسي، والفضل طبعا يعود لألمعية مذيع الإف. بس نفسي شوف هالمذيع يحكي بشي شأن سياسي غير السوري، وكم إف رح تطلع معه.
5: تخيلي معي إلهام يلي عم تشوفيها بالمراية،
6: أيوة،
5: هي أم جنوبية خسرت ابنها بغارة إسرائيلية، خسرت بيتها، أرضها، بطل عندها محل تروح تنام فيه. شو بتقولي لها أنت وعم تطلعي بعيونها؟
0: ولا شو تسأل إلهام يا علي؟ هي اختصاص جماعات إرهابية، حتى صاروا يسموها إرهاب شاهين. هيك سمعت، ما لك محتاج تسأل إلهام. ومعنا أعزائي المشاهدين الأم الجنوبية اللي فقدت ابنها، اتفضلي يا خالتي.
2: عبيلك الشتة انت اللي يمي ما فتتها، انت تهيلي الشتة بس اطلع على سوريا يا أمي. هيرت لك الشتة لو عارفة معنا هذا، هيرت لك إياني. بس هي اللي هنيئة لك، قتلت 17 واحد قتلت يا محمود.
0: مدام إلهام، بالله من عندك كونك عم تشوفي الأم الجنوبية بالمراية وعم تشوفي حالك بعيونها، سألينا ياها بالله محمود شو كان عم يعمل بسوريا؟ كان عم يقاوم إسرائيل؟ طب مو حرام كل هالدم المقاوم يروح هدر؟ مو حرام؟
1: من يعتبر أنا أن دماء شهداء المقاومة التي سقطت في سوريا ذهبت هدراً مع سقوط نظام بشار الأسد.
4: أهل الدم أولى بالكلام عنه، اللي منه مقدم دم هو لا يعطي رأيه.
0: أم علي، هلأ نحن أولياء دم، والحزب فات على سوريا مثل ما قالت أم محمود وقتل 17 واحد، والحزب دبح أولاد القصير. بحق لنا نحكي نحن ولا لا؟
4: فلا حدا يتبجح ويحكي إذا ما هو أهل الشهيد.
0: أوف
1: أوف
7: طبعاً، شو أوف؟
0: يعني 14 سنة الحزب بيتدخل بسوريا باسم المقاومة، وبعد ما هرب المقاومة وسقط نظامه ورجع جمهور المقاومة بده يتدخل بسوريا من باب المذيعين والمغمورين؟ مو خايفين تكبر براس السوريين ويرجعوا ويدخلوا بلبنان من باب رد الجميل للحزب؟ مو خايفين؟
7: بالرمال اللبناني.
0: رمال؟ على فكرة احنا ما لنا علاقة، نحن ما بدنا، بس أمريكا عم تدفشنا دفش. اف
4: بقول له المتغطي بأمريكا عريان، هي أحمد الشرع، قصدي أبو محمد الجولاني. سوري
0: منك أم علي، ولا يهمك، سوريا والشأن السوري على حسابك ولو، بس والله ما عم زل عليك، القصة مو عنا. وأبو محمد سوري الرئيس الشرع هو ما بده ونحن ما بدنا، وهذا بيأكد أنه مو متغطي بأمريكا يعني مو عريان.
3: في ناس لسه بيطرحوا إشاعات عن تدخل سوري في لبنان وما شابه ذلك، وأعتقد ما هذا الشيء كمان غير صحيح.
0: شفتوا؟ إشاعات يا جماعة الإعلام والمقابلات والبودكاستات، أنتوا لا تتدخلوا، ونحن من مبدأ المعاملة بالمثل ما رح نتدخل. وإذا قال ترامب يعني بتكون تعملوا ترامب شماعة؟ يقول يلي بده يقوله. This is a free country.
8: And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they'd do a better job of doing it. If Israel can't do the job without killing everyone else, he'll do the job. Syria will do the job.
0: ما لنا مهتمين وحياتكم، لا إن كانت رمال لبنانية ولا جبال ولا وعر. أنتوا بس ارحمونا مذيعين الإف وضيوفكم فلاسفة عصر التفاهة. وبطلوا تعتبروا حياة السوريين السياسية والاجتماعية مشاع، وكل من إجا بيتدخل وبيتفلسف علينا. في ترندات تانية قابلة للركوب مثل مصير الحزب.
4: يا عذرة دخلك شيطان هذا.
0: إف شيطان؟ ليكون قصدك على الحزب. راجعين. ثالثاً، من الجلدة للجلدة وثقافة الحفظ الأعمى. لما الأستاذ يقول المنهاج من الجلدة للجلدة هو قصده هيك حرفياً، يعني الطالب لازم يحفظ رقم الصفحة واسم المطبعة وفصيلة الدم الشخصية اللي صف الكلمات. لا تستهيني حبيبتي بفقرة هل تعلم، لأنه الوزارة بتترك كل النظريات وبتجيب لك سؤال: ماذا كان يرتدي نابليون في معركة مارينغو؟ والجواب من متعدد: شحاطة كستناوية ولا شحاطة زرقاء ولا كان حافي القدمين. هدوء هدوء. نحن هلأ بجلستنا التحضيرية عم نحاول نفهم شو ملابسات هي القضية. في عنا جريمة وفي عنا مجرمين، الحكومة عم تحقق بالقضية، الادعاء عنده أدلة بس ما حدا عم ياخد فيها، وما عم نفهم ليش ما عم تنشاف هي الأدلة. في لغز بقضيتنا بده حل. هلأ كل هاد يمكن يعطي الجاني فرصة ليتوارى عن الأنظار، يعني جاني وبكاني ومتواري عن الأنظار ما بتنبلع. لهيك رح نفتح باب المرافعة لفريق الادعاء، فليتفضل.
9: لا وجود للشبيحة بيننا.
0: طولوا بالكم يا شباب لا تضيعوا حقكم، مو هيك بتنحل. بعدين يا شباب الموز بهيك وضع بزحلقنا كلنا، نحن ما صدقنا طالعنا البلد من الجورة اللي كانت متزحلقة فيها، بس منيح هلأ فهمنا ليش هالناس طلعت. بالعادة المجرم أو الجاني بيكون متواري عن الأنظار، عنا طلع الجاني مو متواري، بالعكس قاعد بين الناس ومرحرح كمان. لهيك الناس حاسة بالغبن وعم تستفز كل يوم وعندها شعور بتأخر العدالة. لهيك نطلب من النيابة العامة أن ترد على الادعاء، فلتتفضل.
10: تحقيق هذا المطلب لا يكون بالثأر ولا بالانتقام، إنما يكون عن طريق مؤسسات الدولة المعروفة. لا نريد أن نضيع ثمار الثورة السورية ومكتسبات الثورة السورية بساعة غضب. مسألة الأولوية أيضا، نحن بالتعاون مع وزارة الداخلية نلاحق الأهم فالأهم. يعني كبار الضباط هم أولوية لنا الآن، هناك كبار مجرمين، هناك مرتكب ارتهاكات بسيطة، هناك ولو كان في صف نظام لم يرتكب أي انتهاك. إحنا لا نساوي بينه وبين من الطيار الذي قصف وقتل المدنيين أو الذي قصف الكيماوي، لا يمكن مساواة بين هؤلاء، وهذا من العدالة.
0: شكرا معالي النائب العام، كلامك بيأكد على كلام السيد الرئيس ووزارة العدل والداخلية. إذا بدنا نحسبها على حجم المعاناة اللي عاشها الشعب السوري بيطلع معنا مسار العدالة طويل، لأنه درجات الإجرام متفاوتة بين الشبيحة والفلول. الشيء الوحيد المشترك بيناتهم هو التفنن بالإجرام، هيك رباهن البائد. هلأ نحن بدنا نقارب وجهات النظر بين الفريقين، فريق صاحب حق وبده العدالة بأي طريقة، وفريق بده يحقق العدالة حسب القانون. بتوقع صار فينا هلأ نستمع للشهود. دخل الشهود يا ابني.
11: القانون الذي من المنتظر أن يتم تشريعه في مجلس الشعب قريبا إن شاء الله، هذا القانون هل من خلال تفاصيله وبنوده ستستطيعون أن تقيموا محاكم مستقلة؟
12: كل هاي التفاصيل اللي ذكرتيها راح تكون بالقانون، راح يكون في محكمة مختصة للعدالة الانتقالية، قضاء مختصين بالعدالة الانتقالية، قاضي إحالة، قاضي تحقيق، نائب عام، كله بالعدالة الانتقالية. بدنا تكون هاي المحاكم تأخذ شكل المحاكم العادلة. ما فينا نعمل محاكم استثنائية، هذا مرفوض تماما. ما فينا نعيد عجلة للوراء.
0: منيح، هلأ بتوقع صارت القضية واضحة، حلينا اللغز وقاربنا وجهات النظر. ناطرين هلأ قانون العدالة الانتقالية الجديد على أول جلسة مجلس شعب، وإن شاء الله الكل يطلع من الجلسة آخذ حقه ورضيان. حد عنده اعتراض؟ أي objection حضراتكم؟ قبل ما نبت بالحكم، ها؟
13: جبر الضرر ما ضروري يكون مادي، الدولة فيها تعمله، وهذا بسد ثغرة. بمعنى أنه الأبطال، أبطال الثورة السورية اللي ضحوا واختفوا قسرياً أو قتلوا أو أصيبوا، فبتبدأ عملية تسمية الشوارع بأسمائهم والمدارس والأسواق وما إلى ذلك، وبالتالي هذا ما أنا موجود. كمان دقيقة الصمت على أرواح الشهداء طالبنا فيها نحن بتقرير، قلنا أنه 18 آذار يكون الساعة 12 دقيقة صمت، يعني هذا بعد رمزي لأنه عوائل الشهداء والمفقودين شعروا أنه هن منسيين.
0: هدوء. الآن الجلسة للنطق بالحكم باسم الشعب، وبعد سماع المرافعات والشهود حكمت المحكمة بالآتي: الشعب حقه يتظاهر ويطالب بالعدالة بس بالقانون، مشان ما يضيع حقك وحق غيرك برضاي عليكم. بعدين الموز اتركوا للأكل، والله أفيد للعدالة. الحكومة ما عم تقصر، بس كمان فيها تأخذ إجراءات شفافة أكتر تشرك فيها الضحايا والمجتمع المدني ويكونوا جزء من تطبيق هالعدالة. وفينا نستفيد من تجارب دول عاشت مسار عدالة انتقالي مثل رواندا. أما بالنسبة للجاني، اسمك مو متواري، ورطوك وتواروا لحالهم، عود بالبيت حبيبي. كنا نقول على زمن البائد أخذوه عبيت خالته، هلأ عزيز الجاني خالتك العدالة هي اللي رح تجيك على البيت بالقانون. رفعت الجلسة. رابعاً، الزهايمر التكتيكي. عزيزتي الطالبة، إذا فتي بالحيط بقلب الفحص وكانت ورقتك أبيض من فستان أمك بعرسها، نفذي فوراً خطة الزهايمر التكتيكي. فوتي على البيت، طلعي بأمك بكل برود، قولي بالفصحى: من أنت أيتها السيدة الفاضلة؟ وهل انتصرنا في معركة حطين؟ هون الأهل من الرعب رح ينسوا المجموعة والمفاضلة ويركضوا يبوسوا إيدك ويقولوا لك تضرب البكالوريا وسنينة، بس تذكري اسمك يا حبيبة أمك أنت، وهيك بتضمني دلال، أكل طيب، إعفاء من الجلي لآخر الصيف تحت بند العلاج النفسي والروحي لوضع الصدمة. يا جماعة، رسمياً امتحانات البكالوريا السورية انطلقت. هذا الكابوس السنوي اللي بيحدد مصيرك ومستقبلك بناء على شخطة ألم. البيئة الامتحانية خارقة كالعادة، أما المراقبين
14: مراقبة شديدة، يعني تقول فيتين على قسم تحقيق
0: بس كلكم. وامتحان الرياضيات للبكالوريا هالسنة كوم تاني.
15: قدمنا بس ما فهمنا شيء لأنه المنهاج جاي غير اللي درسناه، يعني درسنا شيء حضرنا شيء وجي شيء تاني.
16: قالت لي اختني تطلعي اختني برا. طب من كل عقلك عم تقولي لي اطلعي اختني برا؟ انت ما عندك اولاد تخافي عليهم؟
17: والله ما بعرف، يعني كثير صعبين الاسئله. ما بتوقع، يعني اضطريت اخترع قوانين من عندي اليوم.
16: شو عملت؟
17: اخترعت قوانين، هنا حاجوني اني شو اسمه
16: اخترعت قوانين.
17: ايه اضطريت.
18: الورقه كثير كانت نظيفه مثل حياتي.
19: طب للحظه الله، طب لا يعني بس يجيبوا اسئله عم استوعى لنا.
20: اسئله حلاوه.
21: كيف كانت الاسئله؟
20: بدها سكويز.
22: انا قادر يعني.
15: مراقبة صعبة، الدنيا نار. طيب مكيفات مو موفرين، مراوح ما بي، كل دقيقة مندوفيت ومندوف طالع.
14: وإن شاء الله نجيب المعدل يا مالديب، والمناديب فايتين طالعين.
0: العامة المناديب فايتين طالعين، والطلاب قاعدين عم يندبوا حظهم برا القاعة وجواتها. اقلبوا قاعة الامتحان لمجلس عزاء رسمي. يلي عم يبكي ويلي عم
17: طريت اخترع قوانين من عندي اليوم.
0: يعني الطالب فات علمي طلع نيوتن فرع دمشق، عم يخترع قوانين الرياضيات الجديدة بعقله على الماشي. أما الورقة فهي نظيفة مثل نيتنا وحياتنا ومستقبلنا تماماً، بس كله بكفة. وهذا الأخ اللي طالع من الامتحان وعم يشرب عصير وبيقول لك
20: بدأ سكويز
0: بكفة تانية، هذا مو فارق معه المجموع، هذا طموحه معهد عالي للمرطبات. وطبعاً الأساتذة والمختصين طلعوا ليرشوا سكر على الموت.
23: أسئلة الرياضيات لمنهاج دمشق هذا اليوم هي بعنوان إذا زلمة بجيب 600.
24: عمل الوقت أبداً ما كان متناسب مع موضوع الأسئلة،
25: بس ليكون دارس. نحن بالعادة من الجلدة للجلدة معروفة البكالوريا، بدها تكون من الجلدة للجلدة ما يهمل أي فقرة طالبها.
26: بالفعل غريبة اللي حاطت هالأسئلة اليوم. أنا بتحداه إذا بيعمل هالامتحان لمئة أستاذ الرياضيات حنتفاجأ أنه نسبة كبيرة منهم معلوماتهم مو كاملة. شو الهدف من هيك أسئلة وشو استفاد؟ أنه مبسوط شايف العالم عم تبكي.
27: الأسئلة كانت السنة العام هاد حقيقة تحترم المادة من حيث المحتوى العلمي، هي تحترم المنهج بشكل كامل. كان فيها مشكلة واحد فقط وهي بناء الهرمي.
0: قال شو؟ الأسئلة تحترم المنهاج بس ما بتحترم عقل الطالب. قال فيها مشكلة بالبناء الهرمي. يشوف فايتين الطلاب يقدموا هندسة فراغية بعلم الفراعنة. الأستاذ بالفيديو عم يقول لك الأسئلة مصممة بشعار
23: إذا زلمة بجيب 600.
0: ولك حتى نقيب المعلمين بحمص منزل منشور عم يتحدى فيه 100 أستاذ رياضيات يحلوها كاملة. طيب إذا الفطاحل والأساتذة ما رح تجيب علامة كاملة، طالب البكالوريا المسكين شو يعمل؟ يحلها بالبصارة وقراية الكف؟ عزيزي الطالب، راجع أقرب بصار دايما قبل امتحانك. أما عزيزتي الطالبة فلا تخافي، أنت خاصت نص، لأنه حتى لو انضربتي بالفحص برات القاعة المفاجأة ناطرتك.
17: بعد ما انضربت بالرياضيات اليوم وصارت تبكي، ما حبي خليها زعلانة.
0: شفتوا الحنان الاستثماري؟ البنت مستقبلها فرط وضاع وطار برياضيات، قام براضوها أهلها وبيجيبولها من عند عمه علبة بطاطا برينجلز وبالون مشان يواسوها. يعني طار فرع الطب والهندسة، بس الحمد لله كسبنا بطاطا بنكهة البصل والجبنة. هي اسمها المراعاة النفسية التجارية. بس الحقيقة إذا كان طالب الشام عم يبكي من البناء الهرمي للأسئلة وضيق الوقت، فطالب السويدة معادلته المستحيلة هي اللوجستيات وكيفية وصوله لقاعة الامتحان أصلاً.
1: أتمت الجهات الحكومية استعداداتها لتمكين طلاب سويداء من أداء امتحانات الشهادة العامة، ووفرت الحافلات اللازمة لنقلهم إلى دمشق وريفها، لكن المجموعات الخارجة عن القانون حالت دون وصول الطلاب إلى تلك الحافلات ومنعتهم من مغادرة المحافظة.
2: 1500 طالب فقط من أصل أكثر من 13,000 تمكنوا من الخروج من محافظة السويداء وتقديم امتحانات شهادة التعليم الأساسي اليوم.
3: يجب إيجاد حل لقيام الطلاب بامتحاناتهم داخل المحافظة. صعب كثير، يعني تخيلي مثلا انك بدمشق مثلا على الاخير يقوم بامتحان مثلا وروح رجعه بده يصير امتحان، احنا بنخطئ يوميا عند 7 ساعات على الطريق، هذا الحل ما له مستدام.
0: نعم يا جماعه، 8 ساعات على الطريق يوميا رايح جاي مشان يقدم فحص، هذا مو طالب بكالوريا، هذا شاحن بضاعه ترانزيت. بيوصل على القاعة بيكون نسي المنهاج ونسي اسمه وجسمه صار بده إعادة إعمار ودوزنة، وكل هاد كرمال طريق مقطوع وتسييس لملف إنساني، والنتيجة 14,000 طالب بالسويدة عم يخسروا سنين من عمرهم التعليمي كرمال استغلال وتسييس الملف.
5: يجب تجنيب الطلاب أو الملف التعليمي وعدم إدخاله في الملفات السياسية والأمنية، لكن للأسف الشديد السلطة الأمر الواقع الموجودة هناك، الخارجون على القانون كما قلت لك في بداية حديثي يحاولون استثمار أي شيء وإن كان على المستوى الإنساني من أجل تصعيد الموقف الأمني والسياسي.
6: اللي عم يصير معنا كثير في مضايقات كثير على الطريق من قبلهم، يعني عاملين 4 حواجز والأربع حواجز اللي عاملينهم بين كل حاجز وحاجز 20 متر.
0: يعني الطالب إذا عطس على الحاجز الأول الثاني بيقول له صحة، والثالث بيكتب فيه ضبط غيابي، وبنفس الوقت بيطلع لك بوست لشخص منتكر بهيئة مثقف من جماعة الباشان مستنفر وعم يترجأ هاي السويدة يركضوا يبدلوا العملة القديمة بالجديدة خايف على قيمتها للطير. مشان هيك عزيزي الطالب بسويدة، إذا حابب تنزل تقدم فحصك احمل بإيدك رزمة عملة قديمة وقول للحاجز عمو أنا ماني رايح أقدم فحص، أنا بس نازل بدل هالمصريات. يا أبو المفهومية، مستقتل وخايف وراكد تبدل المصريات بس موافق على حواجز بتطير مستقبل 14,000 طالب. بالنهاية عملة البلد الحقيقية مو شوية ورق مطبوع طول الوقت عم يفقد قيمته، العملة الحقيقية هي هدول الطلاب يلي هنن وحدهم بيمثلوا ثروة البلد وحاضروا مستقبله. خامساً، دبلوماسية رشاوي التلج. بعز الحر والشوب الحارق، السلاح السري الحقيقي بالقاعة هو أنية مي مجمدة صايرة صخرة التلج. أول ما بيقرب منك المرائب المشوب يلي عم يغلي وعيونه عم تطلع شرار وشوشه، عمو جيب لي جواب السؤال الثاني وبخليك تحط الأنينة على رقبتك دقيقتين. صدقني رئيس المركز بحزاته رح يجي يكتب لك موضوع العربي ويجيب لك مروحة شحم من بيتهن. مع تمنياتنا بالتوفيق والنجاح لطلابنا الأعزاء. سلام. شبك وشك ما بيضحك للرغيف السخن؟ بعدين ليك اليوم عم تكشي أكتر؟ ليكون في حدا عم يسحب الأرغفة من تحتك وانت مو حاسة. عم تتزعرفي يعني؟ لك لا بس خايفة عليكي، كل يوم عم تنقصي رغيفين، ليكون عم تعملي هالشي تموين. العمى ما ألأمك، ما بتبطلي خبز انت؟ أنا مشانك خايفة بكرة إجي لاقيكي بس كيس. صحيح أنا عم أنقص بس سعري هو هو، ما بعرف انت يا سياحية عشو شايفة حالك؟ ايه بيطلع لي يا مدعومة، انا معجونة بحليب، انت يا دوب عجنينك بمي ومشممينك النار هيك على الماشي، طلع حالك كيف ملبدة كلك عجين. والله انت اللي امرك عجين، طلعي عحالك انت، صار لك اسبوع ما حدا اشتراكي يا بيتي. شو قصدك؟ تعرفي الربطة اللي ما بتنباع شو بيصير فيها؟ يعني شو بيصير فيها؟ بتنباع خبز يابس، يمكن ها بيطعموها للبقر. قولي وهيك منكون وصلنا لفقرتنا الأخيرة، فقرة التوب 3 وحارات السوشيال ميديا. المرتبة الثالثة بتروح شوب، ولكن عم تقول الأرصاد الجوية إنه الشوب وصل بسوريا لمرحلة سيئة لدرجة إنه حتى الحيوانات والنباتات والآلات تأثرت.
7: في ناس كمان مصرة تنزل سيارتها على البحر مشان تسبح هي وسيارتها، والله ما بصير.
4: السيارات ممنوع تنزل على البحر وعلى الشاط، لازم يكونوا بعيدين عن الشاط. أخي العزيز ابن سوريا، خلي سيارتك بعيدة عن الشاط، لأن الشاط والبحر بس للناس.
0: السيارة من كتر الشوب وبعد ما شافت صاحبها عم يشك بقلب الموج الباردة نغرش قلبها على شيء غطى بهالشوبات، فقررت تنزل وقالت ابقوا سلمولي على الشرطة السياحية. المرتبة الثانية بتروح لفن النحت. في فنان أخذ إيده على دق الشعارات وحفر تماثيل القائد الخالد، وبعدين إجا التحرير. إيش هو بده يعمل؟ مصادر مو كتير موثوقة قالت إنه الشباب تواصلوا معه وقالوا له يوقف هاي الحركات تبع حقبة الأسد، ولكن الفنان قال إنه حاول وما قدر. المرتبة الأولى بتروح لمايل جلسو، عفواً مايكل جاكسون. تزامناً مع إطلاق فيلم الوثائقي عن حياة مايكل جاكسون، في حدا تحمس كتير وحب يذكرنا بمايكل جاكسون.

المعهد العالي للرقص والفنون المسرحيه بعد ما شافوا موهبتها الشاب قرروا انه يفتحوا اختصاص كامل باسم مايكل جاكسون ويحطوا هالشاب الجميل الموهوب عميد ايده. هاي نهاية حلقتنا لليوم. بنرجع منذكر بعض كل مرة إنه البلد لسه بده شغل كتير، بس إيدنا بيد بعض بنرجع منعمرها ومنصير أحسن. كنت معكم أنا ورد نجار، تحية لكم مني ومن فريق العمل. تصبحوا على خير.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرون يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

نشرة إخبارية جديدة. السلام عليكم ورحمة الله. مندوب سوريا الدائم في مجلس الأمن يقول إن دمشق تكافح الإرهاب وتهريب السلاح وتجارة الكبتاغون، وواشنطن تشيد بتعاون الحكومة السورية ضد الاتجار بالبشر وخلايا تنظيم داعش. إصابة ثلاثة عناصر من الشرطة العسكرية باشتباك في حمص، وقوى الأمن الداخلي تواصل ملاحقة المتورطين. أهالا في طرطوس يشتكون من تردي واقع شبكات الصرف الصحي في المدينة ومطالبات بإيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة. ترامب يتحدث عن تقدم جيد في مسار التفاوض مع إيران، ورئيس البرلمان الإيراني يعلن الإفراج عن أصول مجمدة بقيمة 12 مليار دولار.

0: أهلا بكم مشاهدينا. قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في سوريا، قال إن دمشق تواصل خوض المعارك نيابة عن العالم، فهي تقاتل داعش وتكافح تهريب السلاح والجريمة العابرة للحدود والكبتاغون الذي زعزع الإقليم وبرنامج الأسد الكيميائي الذي أرق العالم، وكلها أخطار إقليمية وعالمية.
1: تواصل سوريا خوض المعارك نيابة عن العالم، فهي تقاتل داعش العابر للحدود وتهريب السلاح العابر للحدود أيضا، والجريمة العابرة للحدود بشتى أنواعها، والكبتاغون الذي زعزع الإقليم، وبرنامج الأسد الكيميائي الذي أرق العالم، وكلها أخطار إقليمية وعالمية. أما التحدي فهو تعزيز الشراكات الدولية لدعم قدرات الحكومة السورية

0: واستعدادها للمشاركة في أسبوع مكافحة الإرهاب بوفد رفيع المستوى.
1: وباتت سوريا شريكا فاعلا في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، وانضمت إلى مجموعة أصدقاء مكافحة جريمة الإتجار بالبشر، كما أزيل اسمها من القائمة الأمريكية للدول غير المتعاونة مع جهود مكافحة الإرهاب، وتنضم بكل فخر إلى المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني. كما يسعدني أن أعلن من هذا المنبر اليوم انضمام سوريا إلى حملة أثبت أهميتها التي أطلقتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأطفال والنزاع المسلح، في تأكيد جديد على التزام سوريا الجديدة باتفاقية حقوق الطفل. وهنا في نيويورك، كما أشارت سعادة السفيرة تامي، تستعد سوريا للمشاركة في أسبوع مكافحة الإرهاب بوفد رفيع المستوى.
0: وأضاف علبي أن الحكومة السورية تجدد التزامها بمواصلة العمل لكشف مصير المفقودين والمغيبين قسرا، والمضي قدما في مسار العدالة الانتقالية دون تهاون، مقدما التعازي لعائلة الدكتورة رانيا العباسي.
1: السيدة الرئيسة، قبل البدء أتوقف عند جرح من بين نحو 200,000 جرح من جراح السوريين والسوريات. قضية الدكتورة رانيا العباسي وعائلتها، فقد أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين التوصل إلى نتائج تشير إلى استشهاد أطفالها. انتهى الغموض، لكن مسؤولية الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة لم تنتهي. أتقدم بأحر التعازي لعائلتها، وأجدد التزام الحكومة السورية بمواصلة العمل لكشف مصير المفقودين والمغيبين قسراً، والمضي في مسار العدالة الانتقالية بلا تهاون.
0: قال نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني إن التواصل بين السلطات السورية والأمم المتحدة يحرز تقدما، لكنه أشار إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود، وأكد تطلع الأمم المتحدة إلى زيارة دمشق الأسبوع المقبل.
2: كما أن التواصل بين السلطات السورية والأمم المتحدة بشأن العملية السياسية الانتقالية يحرز تقدما بشكل عملي وبناء، ولكن علينا أن نفعل المزيد، وأن نقل الموظفي البعثة من جنيف إلى دمشق سوف ييسر ذلك. وتطلع إلى زيارة دمشق مجددا الأسبوع القادم، والتواصل مع الحكومة والمجتمع المدني والشركاء الدوليين. أشكركم على حسن الإصغاء.
0: ومن جانبها، قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة تامي بروس خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا، قالت إن الحكومة السورية تواصل التعاون مع الشركاء في تفكيك شبكات الاتجار بالبشر والإرهاب، بما في ذلك خلايا تابعة لتنظيم داعش، وأكدت استمرار العمل للحفاظ على استقرار سوريا.
3: إن الدعم قدرات الحكومة السورية على محاربة الإرهاب يعتبر أمرا أساسيا في هذا التقدم، وقد رأينا نتائج من زيادة إدماج الحكومة السورية واندماجها في المنظومة الدولية وتعاونها مع الشركاء وجهودها لتفكيك الشبكات الاتجاري بالبشر وأيضا الشبكات الإرهابية. وقد تراجعت نشاطات داعش بشكل كبير، وقد قامت الحكومة السورية بتفكيك 7 خلايا التابعة لداعش، واعتقلت العديد من الأفراد منذ بداية هذا العام، وإلى جانب مصادرات الأسلحة والأجهزة المتفجرة. نعرف بالمقابل أن داعش ما زال تهديدا حقيقيا، كما أشارت إليه الهجمات الأخيرة في الرقة وحلب وريف دمشق ومناطق أخرى. نعبر عن خالص تعازينا لأولئك الذين قتلوا أو جرحوا في هذه الهجمات الجبانة. سنواصل العمل مع سوريا من أجل تعطيل وتفكيك شبكات داعش وإبقاء سوريا مستقرة والأمريكيين بأمان.
0: وفي السياق ذاته، قالت المندوبة اليونانية في مجلس الأمن الدولي أغليا بالثا إن القيادة السورية أثبتت قدرتها على ضبط النفس في خضم هشاشة إقليمية متزايدة، معتبرة أن سوريا مستقرة وذات سيادة تعد عاملا أساسيا لضمان الاستقرار في منطقة شرق المتوسط، ما يستدعي عملية سياسية يقودها السوريون.
4: في خضم هشاشة إقليمية متزايدة.

0: أثبتت القيادة السورية قدرتها على ممارسة ضبط النفس. سوريا المستقرة والسيدة تعد عاملا أساسيا لضمان الاستقرار في منطقة الشرق المتوسط والمنطقة الأوسع. ولتحقيق استقرار سوريا نحن بحاجة إلى عملية سياسية يقودها ويملكها السوريون. إدراكا لهذه الغاية، المشاركة السياسية الحقيقية لجميع السوريين بما في ذلك النساء بغض النظر عن الإثنية أو العقيدة، هذه الأمور ينبغي أن تكون مكفولة. بانتظار ملء المقاعد المتبقية في مجلس الشعب، نتوقع أن تمثل مكونات المجتمع السوري بشكل حقيقي في مؤسسات الدولة. نرحب بجميع الخطوات الإيجابية نحو بناء إطار انتقالي أشمل، ونحث على اتخاذ تدابير ملموسة ترمي إلى تعزيز المصالحة الوطنية وتعزيز مؤسسات الدولة وضمان إعطاء كل السوريين صوتا في تحديد معالم مستقبل البلاد.
1: كما اعتبرت بالطا أن التقدم في اعتقال المتسببين بمعاناة الشعب السوري مهم لتضمين جراح الماضي وإعادة بناء الثقة، مشددة على أن العملية القضائية ينبغي أن تمتثل للمعايير القانونية الدولية ذات الصلة.
0: العدالة الانتقالية والمساءلة ينبغي أن تكفل بنفس هذه الروح، روح التعاون مع الأمم المتحدة. التقدم الأخير الذي أحرز من خلال اعتقال ومحاكمة المتهمين بالتسبب في معاناة الشعب السوري مهم لتضميد جراح الماضي ولإعادة بناء الثقة. ونؤكد أن العمليات القضائية ينبغي أن تمتثل للمعايير القانونية الدولية ذات الصدى. المؤسسات مثلا لجنة التحقيق الأممية أو الآلية الدولية المحايدة المستقلة يمكنها أن تقدم خبرة متخصصة ومعرفة قيمة. نحث على مزيد من التعاون الأوثق بين هذه المؤسسات الدولية والسلطات السورية.
1: معنا الآن سيد رشيد حوراني الباحث في الشأن السياسي والعسكري من دمشق. مرحبا بكم سيد رشيد، أبرز ما رأيتموه في جلسات مجلس الأمن الدولية الخاصة بسوريا.
2: تحياتي لك ولكافة المشاهدين وشكرا لكم في التلفزيون السوري على الاستضافة. حقيقة اسمح لي أن أعود بجلسات مجلس الأمن الذي عقدت بعد سقوط النظام وحتى الآن أكثر من 15 جلسة خاصة بسوريا، وأعود بالذاكرة إلى ديسمبر من العام الماضي حيث زار وفد من مجلس الأمن ودوله الخمسة عشر سوريا واجتمع آنذاك بالرئيس الشرف. وبعد اجتماعه وزيارته إلى دمشق واجتماعه بالرئيس السوري أحمد الشرع، عقد مجلس الأمن جلسة خاصة بسوريا كان من نتيجتها تسريع رفع العقوبات عن سوريا. اليوم تأتي أهمية هذه الجلسة من وجهة نظري بعد أن طالب الرئيس أحمد الشرع من الرئيس الأمريكي رفع العقوبات أو رفع الدولة السورية من الدول الداعمة للإرهاب لكي يتثنى تدفق الاستثمارات وعملية التنمية. واليوم نلاحظ يعني أو نتابع المداخلات الإيجابية من قبل ممثلي الدول، وهي اندرجت وتضمنت رسائل متعددة. أولى هذه الرسائل دعم خطوات الحكومة السورية في العملية الانتقالية التي تجريها في البلاد. أيضا طالبت الحكومة السورية بإكمال عمل وأطلاق عمل السلطة التشريعية ممثلة بمجلس الشعب لإكمال أركان السلطة في الدولة، حيث نعلم أن السلطة في الدولة تتكون من ثلاث سلطات: التنفيذية والقضائية والتشريعية، حيث يتم يعني جاري العمل بالسلطتين التنفيذية والقضائية، بينما حتى الآن في سوريا لم يطلق عمل السلطة التشريعية. وهنا دعوة من خلال مجلس الأمن للحكومة السورية بإطلاق وإكمال عمل مجلس الشعب لإطلاق عمل السلطة التشريعية. وعزز موقفه ورسالته هذه بثنائه على استكمال وتنفيذ الانتخابات في شمال شرق سوريا بعد يعني عملية الاندماج بين سوريا وقسد. أيضا تضمنت رسائل مهمة مداخلات الأعضاء المتواجدين في أو الحاضرين في جلسة مجلس الأمن، ومن أهم هذه الرسائل وعدم يعني السماح أو عدم إعطاء الفرصة للمطالبين بالانفصال في مدينة السويداء، وحرصوا على وحدة الأراضي السورية كما تضمنت الدور السوري الذي دور الحكومة السورية الانتقالية الذي لعبته في الأمن على المستوى الدولي من خلال محاربتها للإرهاب ومحاربتها لتنظيم داعش. ولكن هناك مفارقة، فقد اسمح لي بهذه الجزئية الثالثة.
1: تفضل.
2: هناك مفارقة أن الصين يعني اعترضت على موضوع مكافحة الإرهاب وأنه يحمل معايير مزدوجة فيما يتعلق في سوريا، لأن هناك يعني توافق إن صح التعبير حول موضوع المقاتلين الأجانب، شمل المقاتلين الإيغور الوافدين من الصين إلى الأراضي السورية، وتريد الصين أن تتعامل معهم كمدرجين ضمن لوائح الإرهاب ومحاربتهم على غرار ما يتم التعامل مع داعش.
1: طيب، سوريا ما بعد سقوط النظام المخلوع سيد رشيد لا شك أنها بحاجة، والمجتمع الدولي بحاجة إليها. ما أهم ما قد تسهم به الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي من الناحية السياسية والعسكرية للمضي قدما إلى مستقبل مختلف عن الماضي في سوريا؟
2: نعم، أهم يعني ما ورد أيضا في المداخلات يتضمن يعني رسائل، في وليس رسائل يعني خطوات في اتجاه ثلاث هذه الاتجاهات. أولى هذه الخطوات هي الاتجاه السياسي، حيث أيضا حملت المداخلات ترحيب من قبل ممثلي الدول وأعضاء مجلس الأمن، ترحيب بتعاون الدولة السورية مع المنظمات الدولية ومع أعضاء يعني المجتمع الدولي. وحملت أيضا بنفس الوقت إسرائيل موضوع زعزعة الأمن في سوريا والأوضاع الإنسانية الأوضاع الإنسانية التي تنجم عن التوغلات الإسرائيلية، حيث تمنع إسرائيل في سوريا المواطنين والمزارعين من الوصول إلى أراضيهم وجني المحاصيل. أيضا أشاروا إلى ضرورة تقديم الدعم والمساندة للحكومة السورية من خلال الانفتاح أكثر ودعمها أكثر لمعالجة موضوع الفقر ونقص التمويل، وأيضا الفيضانات الأخيرة التي حصلت في شرق سوريا وما نجم عنها من يعني من مآسي وتهجير وما إلى ذلك. وذكروا أيضا أن لا يمكن إعادة اللاجئين من دون تقديم المعونة للحكومة السورية، اللاجئين والنازحين أيضا. لذلك يعني رحبوا بخطوات عملية الانتقال السياسي التي تقوم بها الحكومة السورية على المستوى الدولي وعلى المستوى المحلي وعلى المستوى الإقليمي، وتعتبر يعني مداخلاتهم رسالة للانفتاح على الحكومة السورية لتقوية مؤسساتها للقيام بدورها بشكل أكبر.
1: نعم، شكرا جزيلا لكم سيد رشيد حوراني، الباحث في الشأن السياسي والعسكرية. قالت وزارة الخارجية إن الوزير أسعد الشيباني تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام جرى خلاله بحث آخر التطورات الإقليمية. وأضافت الوزارة أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على جنوب لبنان وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة كانت في مقدمة المباحثات، وأوضحت أن الجانبين تطرقا إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات. وأشارت أيضا إلى أن الوزير الشيباني أكد خلال الاتصال وقوف سوريا إلى جانب لبنان في دعم السيادة والاستقرار. من جهته قال نائب رئيس الوزراء اللبناني طارق متري إن موقف الرئيس الشرعي يؤكد للبنانيين حرصه على وحدة بلدهم مع بناء علاقة سورية لبنانية أساسها الثقة واحترام السيادة. وأوضح متري في تصريحاته أنه لم يعد خافيا على أحد في لبنان وسوريا موقف الرئيس أحمد الشرع الواضح، وأضاف أن موقف الرئيس الشرع محل تقدير كبير في لبنان. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إجراء مناورة عسكرية في هضبة الجولان صباح اليوم. وقال جيش الاحتلال إن المنطقة ستشهد تحركات مكثفة لقواته ومركباته العسكرية، وأشار إلى أن أصوات انفجارات قد تسمع في المنطقة خلال إجراء المناورات. وفي الوقت ذاته أفاد مدير إدارة المحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى بأن جلسة جديدة لمحاكمة المتهم عاطف نجيب ستعقد اليوم الثلاثاء. وأوضح مصطفى أن الأربعاء المقبل سيشهد انعقاد أولى جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد، على أن تعقد الخميس أولى جلسات محاكمة مفتي النظام المخلوع أحمد حسون. وتأتي هذه الجلسات ضمن مسار العدالة الانتقالية الذي تقول الهيئة إنه يهدف إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات السابقة وإنصاف الضحايا وضمان عدم تكرارها. أصيب ثلاثة عناصر من الشرطة العسكرية بينهم حالة حرجة خلال اشتباك مع مطلوب أمني في حي المريجة بحمص. وأفادت مديرية إعلام حمص بأن قوى الأمن الداخلي تواصل ملاحقة المتورطين في الحادث على أن تنشر التفاصيل لاحقا. أحيا أهالي حي الدويلعة في دمشق الذكرى السنوية الأولى لضحايا تفجير كنيسة مار إلياس بإقامة قداس ترحما على أرواح 22 شخصا من أبناء الحي الذين قضوا في التفجير الذي وقع في 22 من حزيران العام الماضي.
3: عام مضى لترتفع الترانيم وتقدم رانيا القرابين في الذكرى السنوية الأولى لفاجعة مقتل زوجها إثر التفجير الذي استهدف كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بدمشق في 22 من حزيران العام الماضي.
4: لا السنة أكيد كانت صعبة كتير، يعني فقدنا أغلى شخص يعني عمود البيت، بس الحمد لله يعني يعني العالم كلها وقفت معنا، كلها عزتنا وكلماتها وواستنا، وهذا كتير خفف عنا. يعني كتير كانت سنة صعبة أكيد، يعني خصوصي أنه يعني أنا فقدت زوج، بناتي فقدوا أب، ما كانت سهلة أبداً. وبتمنى أكيد يعني إذا بدي أحكي كلمة أخيرة أنه من المسؤولين ومن الرؤساء، أنه بتمنى من ربي أنه يعطيهم القوة ويعطيهم الصبر والحكمة أنه يمشوا هالبلد ويوصلوها لبر الأمان.
3: تواصلت أعمال الترميم داخل الكنيسة على مدار العام، ورغم أنها لم تستكمل بعد فإنها سبقت التئام جراح الأهالي المكلومين، غير أن الصلوات لم تنقطع بل استمرت في أرجاء أخرى من الكنيسة.
5: بمناسبة مرور سنة على العمل الإرهابي بكنيسة مار إلياس، في البداية نطلب من رب الإله يبلسم قلوب جميع أهالي الشهداء ومنعزيهم، نطلب الرحمة لإلهم والرحمة لكل شهداء سوريا. بهالمناسبة يمكن منصلي لربنا لحتى يعم السلام بهذا البلد، ومنقول له يا رب تعبنا من الحزن، من البكي، من الألم، من الاضطهاد، من كل شيء، وصار الوقت لحتى يكون لكل سوري كل الفرح لأنه بيستحق هذا الشيء.
3: أعاد تفجير الكنيسة الملفات الأمنية إلى الواجهة، ودفع الجهات المعنية إلى تشديد الإجراءات حول الكنائس ودور العبادة تحسباً لأي محاولات تهدد أمنها.
6: في الذكرى الأولى وبينما رممت الكنيسة حجارتها تبقى بعض الجراح عصية على الاندماج، لكن رسائل الأهالي اليوم تتجه نحو التأكيد على قيم العيش الآمن وعلى أن يبقى شركاء الوطن صفاً واحداً في مواجهة كل ما يهدد أمنهم. ماريا تعبي، تلفزيون سوريا، دمشق.
1: أكد مصرف سوريا المركزي أن العملة القديمة ستبقى صالحة للتداول بشكل كامل حتى نهاية تموز المقبلة. وأوضح المصرف في بيان له أنه يمكن استخدام العملة القديمة في جميع عمليات الدفع وتسوية الالتزامات المالية خلال الفترة الانتقالية المعلنة، إلى جانب إمكانية استبدالها في النقاط الرسمية المعتمدة. ولفت إلى أنها ستفقد قوتها الإبرائية بعد هذا التاريخ من دون أن يسقط حق حامليها في استبدالها، إذ تستمر عملية السحب لدى المصرف لمدة 5 سنوات وفق آليات تنظيمية يعلن عنها لاحقا. كشفت وزارة الصحة عن خطط لتأسيس هيئة للدواء على غرار نظيرتها الأردنية. وأوضح المشرف العام على مديريات الدواء هاني بغدادي في تصريح صحفي أن الهيئة ستعمل وفق معايير متوافقة مع متطلبات منظومة الصحة العالمية. أشار إلى أن شهر أيلول المقبل قد يشهد توسعا في هذا الملف عبر اتفاقيات مع جهات عدة للحصول على الدعم المادي اللازم لإنشائها. كما أعلنت وزارة الصحة إطلاق حملة شفاء 4 وفتح باب التسجيل للمرضى في عدد من المحافظات. وذكرت الوزارة أن الحملة تغطي التكاليف الطبية 14 اختصاصا جراحيا، وتستمر حتى 28 من آب المقبل بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفريق شفاء الطبية. قال وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجرني على هامش فعاليات إطلاق خدمة استلام القيد العقاري في مبنى المؤسسة السورية للبريد في دمشق، قال إن هذه الخدمة ستتيح للمستفيدين الحصول على البيان العقاري من خلال مراكز البريد المنتشرة في جميع أرجاء سوريا.
7: نحن أطلقنا اليوم بشراكة مع مؤسسة سورية للبريد الخدمة المتعلقة باستخراج بيان قيد العقاري للمصالح العقارية. نحن مثل ما هو معلوم الناس تحتاج البيانات العقارية بحجم كبير من المعاملات اليومية، فطرحنا نحن من خلال هذه الشراكة لتقديم البيان العقاري من خلال مؤسسات البريد المنتشرة في كل الجغرافيا السورية، حتى يكون صاحب المستفيد من الخدمة اليوم الناس تقدم من خلال المنصات وتكون قادرة على استلام بيان العقاري في أي مركزية بتختاره الأقرب بالنسبة لبيتها أو لمكان إقامتها. طبعا هي الخدمة رح تكون رقم واحد، رح تكون هي امتداد لسلسلة من الخدمات رح يتم استخراجها وتطويرها كبنية رقمية.
8: الخطوة الأولى بتحسين موضوع خدمات الناس وتسريع الإجراءات اللي ممكن الناس
1: هذا. وقال وزير الاتصالات عبد السلام هيكل على هامش الفعاليات إن الوزارة لديها نحو 400 مركز بريد منتشر في جميع المحافظات تسعى إلى زيادة عدد الخدمات المقدمة للمواطنين فيها.
9: وزارة الاتصالات تضم مراكز رئيسية موجودة عبر البلد وهي غير مستغلة بالشكل الأمثل بما يسهل حياة الناس. اليوم لدينا مراكز للاتصالات، الشركة السورية للاتصالات، لدينا الآن مراكز عديدة للمؤسسة السورية للبريد، حوالي 400 مركز حول سوريا موجود في مناطق بعيدة، في مناطق عدد السكان فيها قليل، وبالتالي مقدمة لأرجاء البلاد ويمكن أن يستفيد منها الناس. فنحن نسعى دائما في خلال الأشهر الماضية إلى استخدام هذه المراكز في تقديم خدمات. بدأنا في دفع شبكات السجل المدني، السجل العدلي، لكن أيضا لدينا هذا نعمل عليه، أيضا لدينا دفع لشام كاش، لكن أيضا بدأنا في تسديد باقات الاتصالات MTN وسيرتين لشغل الخلوي، والآن مع المصالح العقارية في كل واحدة من هذه الخدمات نحن سيكون هناك في ازدياد.
1: نظم مواطنون في مدينة القامشلي بريفيا الحسكة وقفة احتجاجية على خلفية ارتفاع أسعار المحروقات وانقطاع الكهرباء وتدني الوضع المعيشي.
10: الكهرباء من حقنا.
11: قالين نحن مشان ضد ارتفاع المحروقات والمازوت والاسعار الامبيرات، لانه كل شيء متعلق بالمازوت وكل كل التسعيرات يعني مرتفعه كثير، والشغل ما في، والعالم ما تقدر تدفع امبيرات. يعني امبير صار تقريبا يصير 30 دولار، كل بيت يدفع بالشهر 30 دولار للامبير، يعني بده بالشهر 100 دولار للكهرباء، من وين بده يعيش؟
1: تتصاعد الشكاوى في مدينة طرطوس بسبب تردي واقع شبكات الصرف الصحي وما يرافقه من تداعيات بيئية وصحية متزايدة، في وقت يشهد فيه نهر الغامقة تدفق مياه الصرف الصحي إليه، ما أدى إلى انبعاث روائح كريهة وانتشار للحشرات وسط تساؤلات مستمرة حول أسباب استمرار هذه الظاهرة رغم المطالبات المتكررة بإيجاد حلول جذرية لها.
3: تتصاعد الشكاوى من ضعف شبكات الصرف الصحي في محافظة طرطوس وما يرافق ذلك من آثار بيئية وصحية تتزايد يوما بعد يوم، حيث يشهد مجرى نهر الغمقة تدفقا لمياه الصرف الصحي وما ينتج عنه من روائح كريهة وانتشار للحشرات، الأمر الذي يثير تساؤلات حول استمرار هذه الظاهرة رغم المطالبات المتكررة بإيجاد حلول جذرية لها.
12: حشرات ضارة، بعوض، ممكن لشمانيا، هاي لشمانيا معروفة، هاي في ذبابة الرمل، هاي بتعملها، بتعمل حبة حلب بيسموها، هاي مصيبة يعني، غير الروائح. ومدينة سياحية، حرام يعني، مفروض غير هيك.
13: الشبكات الصرف الصحي يعني كلها فيها مشاكل، يعني ما في صرف صحي ولا في مشاكل، خاصة هون بالحارات يعني بالغمقة الشرقية، هون كلياتنا مسطمين، يعني ما عم يمشي الصرف نهائيا. كل شتويه بتلاقيهم بيجي بيسطم وبيطلع على الجيران هون، مثل بيتهم هون ارضي مثلا، بتلاقيه بيطلع عليهم بيطوف عليهم. يعني
3: مع اتساع دائره المتضررين تتجه الانظار الى الجهات المعنيه لمعرفه مسببات هذه المشكله والاجراءات المتخذه للحد من اثارها على السكان.
14: ان غالبيه شبكات الصرف الصحي في محافظه طرطوس هي شبكات قديمه، ومن بين احداث الشبكات هي المشكله الحاصله في التروس على مجرى نهر الغمقة، حيث تم التنسيق بين الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بطرطوس ومجلس مدينة طرطوس لرفع التلوث الحاصل على مجرى نهر الغمقة، وتم تحديد مجموعة من النقاط التي تتشابك فيها شبكات الصرف الصحي مع الصرف المطري، وسيتم الانتهاء من تحديد هذه النقاط تمهيدا لإجراء دراسات الفنية والهندسية بأسرع وقت ممكن لفصل الصرف الصحي عن الصرف المطري.
3: لا يقتصر الأمر على نهر الغمقة فحسب، إذ تشهد مناطق عدة في محافظة طرطوس شكاوى من أعطال شبكات الصرف الصحي وتقادم بنيتها التحتية وما يرافق ذلك من تسربات ومظاهر خدمية سلبية في عدد من الشوارع والأحياء. تبقى شبكات الصرف الصحي المتهالكة مشكلة تتكرر الشكوى حولها في العديد من المناطق في محافظة طرطوس لما تسببه من روائح خانقة وتلوث يؤرق السكان بانتظار معالجات تحد من آثارها. تلفزيون سوريا لنجبارة، طرطوس.
1: تتكاتف جهود أبناء محافظة اللاذقية ومؤسساتها في حملة بأيدينا نحافظ عليها، التي تجمع الفرق التطوعية والجهات الرسمية والأهلية لتنظيف المدينة وتجميلها وتعزيز المسؤولية المشتركة في الحفاظ على مرافقها العامة.
15: بأيدينا نحافظ عليها، حملة انطلقت في اللاذقية بمشاركة واسعة من الفرق التطوعية والمؤسسات الرسمية والأهلية والفعاليات المجتمعية بهدف إعادة تأهيل المدينة وتنظيفها وتجميلها وتعزيز روح المسؤولية المشتركة تجاه المرافق العامة.
16: اليوم تنطلق حملة في محافظة اللاذقية بمشاركة المؤسسات الحكومية بشكل عام في المحافظة، أيضا مع المجتمع المدني والفرق التطوعية والجمعيات وأيضا المدني في كل الأحياء. هذه الحملة من شأنها تعزيز واقع التعافي وتعزيز واقع النظافة في محافظة اللاذقية، ودعما أيضا للمؤسسات الحكومية ولجهودها وبمشاركة أيضا مجتمعية عامة. هذه الحملة هدفها تنظيف كل المحافظة من مداخل رئيسي ومن مداخل فرعية ومن ساحات ومن حدائق، أيضا هذه الحملة هدفها ترحيل الأنقاض وترحيل القمامة المتراكمة على أطراف المدينة، وخاصة أن محافظة اللاذقية الآن في فصل الصيف مقبل على موسم سياحي.
15: وتشمل الحملة أعمال إزالة النفايات والمخلفات وتنظيف الشوارع والأحياء والعناية بالمساحات الخضراء، إضافة إلى تنفيذ أعمال تجميلية وصيانة خفيفة في عدد من المواقع المستهدفة. وقد جرى تقسيم المدينة إلى قطاعات لضمان تنفيذ الأعمال بشكل منظم وبمشاركة أكبر عدد ممكن من المتطوعين.
17: احنا هاي الحملة ما راح خليها تقتصر على 4 أيام اللي هي هدف الحملة. احنا الهدف منا ان يكون في توعية من الأشخاص، من الأفراد، من الأحياء، من المدارس للجامعات حتى المؤسسات الحكومية، ان نحن لازم نحافظ عليها، لازم نحافظ على بلدنا لتكون جميلة مثل ما بحر جميل، سهلة جميل، جبلة جميل. لازم الكل يكون ايد واحدة لنفرجي ان اللاذقية بالبقلة ان تكون نظيفة وتتزين بالحرية.
18: كمجتمع مدني وجمعيات نحن مشاركين بحملة بأيدينا نحافظ عليها بالمشاركة مع عدة مديريات من المحافظة. هيدا التعاون رح يكون انه اثبت انه هي مسؤولية الجميع، ما انا مسؤولية الدولة اليوم بس، مسؤولية شباب المحافظة ومسؤولية أهالي المحافظة حتى يشاركوا بهذا العمل بالنظافة، ما انا مسؤولية الدولة أبدا. أنا اليوم مثلا نازل كشاب، هي مدينتي، أنا من واجبي حافظ على نظافتها وحتى نظفها.
15: تتكاتف الجهود وتتجسد روح العمل التطوعي هنا، حيث تتواصل فعاليات حملة بأيدينا نحافظ عليها بمشاركة واسعة من أبناء اللاذقية ومؤسساتها المختلفة، في خطوة تعكس حرص المجتمع على الحفاظ على نظافة المدينة وجمالها.
19: رسائل الحملة لا تقتصر على تنظيف الشوارع والحدائق فحسب، بل تؤكد بأن الحفاظ على جمال المدينة ومساحاتها العامة مسؤولية جماعية تتطلب مشاركة الجميع الفاعلة. منير الحاجي، تلفزيون سوريا، مدينة اللاذقية.
1: ونبقى في اللاذقية، حيث انطلقت أولى الرحلات البحرية السياحية ضمن خط يربط بين مدينة جونية في لبنان ومدينة اللاذقية في سوريا، وصولا إلى مدينة مرسينة تركيا، في خطوة تعد الأولى من نوعها.
20: تنطلق أولى الرحلات السياحية لنقل الركاب عبر هذه السفينة من مرفأ اللاذقية إلى مرسين بتركيا. هذه السفينة تأتي ولأول مرة من مرفأ جوني في لبنان.
21: نحن بخرة سيدر ويفز اليوم عم تربط لبنان بالبلدين الشقيقة على بحر الأبيض المتوسط. عنا بار اللاذقية وعنا بار تاشوجو بمرسين كمان، تنغطي رحلات بين 3 بلدين لتكون عم تعمل الناس رحلة بحرية متكاملة. اليوم بين لبنان وسوريا إن شاء الله 3 رحلات أسبوعية، ومع تركيا بين لبنان وتركيا رحلتين أسبوعية، وكمان من سوريا من اللاذقية لمرسين كمان عنا رحلتين بالأسبوع.
22: طبعا بالمرفأ قمنا بكل ما يلزم، كان الوقت قصير بس مع ذلك من تسهيل إجراءيات، من ترصيد كل ما يلزم للمسافر لحتى يكون مرتاح، جهزنا الصالة بشكل كامل. نحن اليوم التجربة بنعتبرها هي تجربة رقم 1 وناجحة، وصلنا يعني جاهزين أيضا لاستقبال كل السفن الثانية الأكبر، وتكون سوريا إن شاء الله جاهزة لتكون بوابة سياحية تستحق يعني.
1: يتزامن بدء موسم حصاد القمح في البلاد مع توقعات بإنتاج وفير قد يعوض خسائر العام الماضي، إلا أن هذه الإيجابية تصطدم بتحديات اقتصادية أبرزها تسعيرة القمح وتراجع قيمة الليرة السورية أمام الدولار، ما ينعكس على أرباح المزارعين ويطرح تساؤلات حول واقع القطاع الزراعي لهذا الموسم.
23: بدأ موسم حصاد القمح في الحقول الذهبية وسط توقعات بوفرة إنتاج تعوض خسائر العام الماضي، إلا أن تسعيرة القمح وتراجع قيمة الليرة السورية مقابل الدولار أثرت سلبا على أرباح المزارعين، مما يضعهم أمام تحديات اقتصادية رغم الإنتاج الواعد.
0: السنة كان موسم جيد جدا، اجت أمطار كويسة والحمد لله، اجت أرزاق كويسة، لكن موضوع التسعيرة اللي انحطت، حتى لو هي انحطت بالليرة السورية، نحن حاليا يوم عن يوم عم يرتفع الدولار وعم تتآكل هي القيمة اللي حطونا اياها. بالإضافة إنه مستلزمات الإنتاج أنتم بتعرفوها وهن مسعرينها بالدولار، يعني سعر البزار اللي سلميته الدولة هو أغلى من البزار اللي عم نسلمه نحن، وهلا بدنا اياه مشوّل، ما بعرف يعني كمان في أسعار إضافية، يعني إنه تشويل هي أفضل أنواع الحنطة يمكن بالعالم، إنه تنعطى للعلفية للأغنام أو حرام، فنحن راح نسلمها للدولة.
23: مركز الحبوب في سلامية باشر استلام القمح من المزارعين بعد فحصه في مختبراته لتحديد النوع والجودة عبر مراحل دقيقة، تمهيدا لشرائه وفق المعايير المحددة، وسط توقعات بزيادة كبيرة هذا العام مقارنة بالعام الفائت.
2: نحن بالمخبر أول شيء بتجي العينة وزنها بالكيلو أو كيلو ونص، في عنا أول مرحلة تجزيء العينة لتصير وزنها 50 غرام، في مراحل ثقل نوعي رطوبة، وبعدين على الميزان بناخذ الأجرام والشوائب حسب المقاييس الرسمية بتطلع نتيجة التحليل. نتائج التحليل إما بتطلع أولى أو ثانية أو ثالثة أو رابعة.
4: السنة الماضية استلمنا موسم 2025 1500 طن، المتوقع السنة ممكن توصل من 5000 ل 7000 طن ممكن نستلم السنة، كونه في الموسم كان جيد جدا. السنة متوقع تجي كل الدرجات الأولى ثانية ثالثة رابعة، لأنه في بعل وفي سقي، السقي دائما بيكون جودة أفضل يعني. طبعا الدرجة الأولى إلى سعر والثانية إلى سعر والثالثة إلى سعر ثابت، بس الرابعة في إلى عليها حسميات حسب جودة القمح.
23: رغم التحديات الاقتصادية وتسعيرة القمح، يبقى موسم الحصاد فرصة لتعزيز الإنتاج وتحقيق استقرار للمزارعين. موسم حصاد القمح لهذا العام يحمل آمالا كبيرة رغم التحديات الاقتصادية، فالمزارعون ينتظرون أن يعوض الإنتاج الواعد خسائر الماضي، مع ضرورة دعم الأسعار لتحقيق استقرار مستدام في القطاع الزراعي. عراق زين، تلفزيون سوريا، مدينة سلامية.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، مشيرا إلى تحقيق تقدم جيد في مسار التفاوض للتوصل إلى اتفاق معها. وأوضح ترامب أن مضيق هرمز مفتوح بالكامل بعد تمرير كميات أكبر من النفط، مشيرا إلى أن الأموال الإيرانية المجمدة التي سيفرج عنها ستستخدم حصرا لشراء المواد الغذائية من المزارعين الأمريكيين لإطعام الشعب الإيراني، لا لإعادة بناء جيشها. كما حذر ترامب من أنه سيتخذ ما يلزم في حال أساءت إيران التصرف، ونفى أن تتسبب طريقة تعامله معها في كساد اقتصادي عالمي. من جهته أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف الإفراج عن أصول مجمدة بمقدار 12 مليار دولار. وأوضح قليباف أنه منذ دخول المفاوضات في سويسرا توقف القصف على لبنان وعاد قسم كبير من السكان إلى منازلهم، وأكد أن إيران تمسكت بضمان سلامة ووحدة الأراضي اللبنانية. كما لفت إلى أن إسرائيل تعارض المفاوضات بشدة لأنها ترى فيها نهايتها، وأشار في الوقت ذاته إلى إمكانية الرد بالصواريخ أو عبر التفاوض في حال طروء أي مشكلات في التنفيذ. كما أكدت وزارة الدفاع الإيرانية أنها ستحافظ على انتشارها العسكري وتعزيزه طيلة فترة التفاوض مع الجانب الأمريكي. وأوضح الجيش الإيراني أن لديه القدرة على الرد في الميدان العسكري على أي إخلال أمريكي بالالتزامات خلال المفاوضات، وحذر من أن أي عمل عدائي جديد سيواجه برد أشد من السابق. كما شدد أيضا على استعداده للمضي في التفاوض والمواجهة في آن واحد، وأكد أن مضيق هرمز يقع تحت إشراف قواته المسلحة ويعد رمزا واضحا لقوته في المنطقة.

0: رياضيا مشاهدينا، تأهل منتخب فرنسا إلى الدور 32 في كأس العالم لهذا العام بعد فوزه على العراق بثلاثة أهداف دون رد في المجموعة التاسعة. وبهذه النتيجة رفع منتخب فرنسا رصيده إلى 6 نقاط ضامنا عبوره إلى الدور الثاني بعد فوزه الثاني تواليا في دور المجموعات. وتوقفت المباراة لنحو ساعتين بين الشوطين قبل إخلاء المدرجات من الجماهير بسبب مخاوف من عاصفة رعدية، حيث يفرض البروتوكول المعتمد في الولايات المتحدة إيقاف المباريات الرياضية في مثل هذه الأحوال الجوية قبل استئناف اللعب واستكمال المباراة. فيما تأهل منتخب الأرجنتين أيضا مشاهدينا إلى دور 32 في كأس العالم لهذا العام 2026 بعد فوزه على النمسا بهدفين دون رد في الجولة الثانية. ورفع منتخب الأرجنتين رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة العاشرة محققا العلامة الكاملة بعد فوزه الثاني على التوالي في دور المجموعات. وجاء الفوز على النمسا بهدفين دون رد سجلهما ليونيل ميسي الذي رفع رصيده إلى 5 أهداف في البطولة ليتصدر بذلك قائمة هداف كأس العالم 2026. ويختتم منتخب الأرجنتين مشواره في الدور الأول بمواجهة الأردن فجر الأحد المقبل، حيث تكفيه نقطة واحدة لحسم صدارة المجموعة، في حين تلتقي النمسا مع الجزائر في التوقيت نفسه. رصدت كاميرا تلفزيون سوريا مشاهدينا آراء مشجعين من أهالي دمشق بشأن مباراة إسبانيا والسعودية وردود أفعالهم على النتيجة وأداء المنتخب السعودي في ظل التباين والتقييمات بين الانتقاد للأداء والأمل في تحقيق نتائج أفضل في المباريات المقبلة.
1: ما كنت أتوقع أداء السعودية يكون بالطريقة، يعني المفروض يكونوا أحسن من هيك، يعني كهوا شفنا كأس العرب كانوا بيلعبوا منيح كانوا السعودية.
2: رأيك بالمباراة؟ أنا أردني واللي بصير حرام 20 دقيقة 3 أهداف، شو بتسووا قاعدين يا زلمة؟
3: والله أداء سيء، أقسم بالله ما كان أبدا هذا المتوقعين من المنتخب السعودي، يعني أداء وكل الوقت دفاع دفاع دفاع من المباراة الماضية كله دفاع دفاع.
4: كنا نتمنى نشوف لاعب أقوى من السعودية مشان المنافسة تكون أقوى، بس مباراة حلوة ومبروك للمنتخب الإسباني وهارد لك للسعودية.
5: المنتخب السعودي عنده قدرات وعنده نادي قوي وعنده أندية قوية، بس نزل على اللعبة خايف، أتمنى اللاعب الجاي ما يكون خايف.
6: يعني ما في أداء، يعني رأساً من اللاعب أي طبة تجي تمام رأساً يمررها ما بيخليه يلعب بيها. يعني
7: كان كتير منيح وعكس توقعاتنا عن المرة الماضية والحمد لله منشكره. وبعدين عجبني كتير، بس في أخطاء من السعودية كتيرة لأنه كانوا فاتحين الدفاعات بيناتهم حتى أنه لدرجة أنه بعشرين دقيقة قدرنا نفوت 3 أهداف.
8: من طرف واحد المباراة، طرف إسبانيا اليوم بشكل عام اللعبة كلها متخاذلة، ان شاء الله يعوض، ما راح يعوضون، احنا نقول ان شاء الله ما راح يعوضون يعني ايه، وميسي عم الجميع.
9: المنتخب السعودي ما قصر بتاريخه تجاه العرب بإظهار العرب، ان كان بكأس 2022 شفنا شو سوى قدام الارجنتين. السعودي المنتخب السعودي بيضل المنتخب السعودي، ما بيخسر يعني، خسر فاز ما بيأثر هذا الشيء.
0: وأظهر استطلاع أراء الجمهور في حماة ميلا واضحا لدعم المنتخب الأردني قبل مواجهته مع الجزائر التي ستقام اليوم، مع تأكيدهم احترام قوة المنتخب الجزائري وتمنيهم في الوقت نفسه تأهل جميع المنتخبات إلى الأدوار العليا بروح رياضية جامعة.
10: يعني أنا اللي شايفه المغربي والمصري أداء رائع رائع جدا جدا، ومنتخب الأردن كتير كتير كتير حلو كمان، واتمنى للمنتخب الأردني يوصل للمرحلة القادمة إن شاء الله.
11: ما في غير المنتخب المغربي لحد الآن رافعنا الرأي وأموره تمام إن شاء الله، وإن شاء الله بنتمنى له إنه يستمر للنهائي ويأخذ الكأس كمان. بالنسبة لمباراة الجزائر والأردن إن شاء الله بنتمنى الفوز للنشامة للأردن كونهم جيراننا وبلد شقيق.
12: التعديل الجديد لكأس العالم سوى شرخ كبير وفرق مستويات بين المنتخبات. تفاجأنا بأداء المنتخبات العربية بصراحة سيء جدا باستثناء المنتخب المغربي، عبر عن نفسه من أول مباراة. طبعا نحن بنتمنى أشقائنا النشامة الأردنيين وبالتوفيق للجميع بالنهاية.
13: مو مثل المونديال السابق في 2022 بقطر، فكان في صعوبة للوصول المشجعين لأمريكا وكندا والمكسيك، وإن شاء الله نتمنى للفرقة العربية البقيانة الفوز وتحقيق نصر، وبتوقع النتيجة إن شاء الله للأردنيين 2-0.
14: أنا بشجع البرتغال بس بتمنى تفوز الدول العربية خاصة المغرب لأنه لعبة حلوة.
15: المشاركات العربية حلوة بالمونديال، مشرفة. نفتقد شوي للحظ أيام نحن بالمنتخبات العربية، هذا اللي بلاحظه أنا. المباراة الجزائر والأردن يعني بيقول أنا دم سوري القلب أردني مع الأردن، نتمنى لهم كل التوفيق.
16: المنتخبات بشكل عام سيئة، بس عندك المغرب يعني ما شاء الله رافعين الرأي لحد الآن، الله يبارك فيك.
17: كيف النهائي المونديال هاي السنة؟
16: والله ممتاز، بس هو المنتخبات العربية، لأن المنتخبات العربية ترى سيئة جدا لعبة. بس إن شاء الله يعني اليوم نحن نتفرج على مباراة الجزائر والأردن، إن شاء الله للأردن إن شاء الله الفوز.
0: نهاية النشرة مشاهدينا، في أمان الله.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات، نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا،
3: أن يكون في مفاوضات،
4: معترض على فكرتين،
2: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
5: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل، لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

مأمون الكزبري. مأمون الكزبري الحقوقي الأكاديمي، الرئيس المؤقت في عهد الانفصال، رئيس الوزراء الذي لم يتأقلم مع العسكر. ولد مأمون الكزبري سنة 1914 في دمشق، ينتمي لأسرة دمشقية عريقة، كان من أفرادها الكثير من علماء الدين والحديث. درس الكزبري في مدارس دمشق وبيروت، ثم انتقل إلى جامعة ليون في فرنسا ليدرس القانون الدولي. عاد بعد تخرجه إلى بيروت وعمل في مكتب للمحاماة حتى عام 1943، حيث غادر بيروت إلى دمشق ليمارس مهنة المحاماة في مدينته. درس الكزبري في كلية الحقوق جامعة دمشق إضافة إلى عمله في المحاماة، وألف العديد من الكتب القانونية، ولا تزال إلى اليوم مراجع في القانون والتشريعات يدرسها الطلاب ويرجع إليها المدرسون. انخرط الكزبري في العمل السياسي باكراً إلى جانب عمله الأكاديمي والحقوقي، فعمل مع العقيد أديب الشيشكلي الذي نفذ أول انقلاب له سنة 1949، ثم أسس معه حزب التحرير العربي في أوائل الخمسينات، وشغل منصب الأمين العام للحزب. في تلك الفترة شغل كذلك عدة مناصب إدارية هامة، فكان عضواً في البرلمان، ورئيساً مؤقتاً للجمهورية عام 54، ورئيساً لجامعة دمشق عام 1956، ثم استلم وزارة العدل في أواسط الخمسينيات. أيد الكزبري الوحدة مع مصر في البداية، وكان من بين أعضاء الوفد الذي ذهب للقاء عبد الناصر في القاهرة للاتفاق على الوحدة، إلا أنه عاد وأيد الانقلاب على دولة الوحدة عام 1961. بعد انقلاب الانفصال طلب منه المنقلبون أن يتولى رئاسة الجمهورية مؤقتاً ثم رئاسة الوزراء لما يتمتع به من خبرة، ولا سيما في المجال القانوني، إذ كان عليه أن يعدل الدستور السوري ليتناسب مع الظرف الجديد، إلى أن نفذ البعثيون انقلابهم في 8 آذار عام 1963، حيث اضطر أن يترك البلاد إلى فرنسا. بعدها قرر الكزبري أن يعمل في المغرب حيث درس في جامعاتها، وإليه يعود الفضل في تعريب التعليم هناك بعد أن كان يدرس باللغة الفرنسية. في العام 1996 عاد الكزبري إلى لبنان وعاش فيه إلى أن توفي عام 1998، حيث دفن في مقبرة العائلة في دمشق. ترك مأمون الكزبري أثراً لا يمكن إغفاله في المجال التشريعي والقانوني، إلا أن الرجل المتأثر بالقانون والدستور الفرنسيين وبالنظام السياسي الفرنسي لم يتأقلم مع المناخ العسكري السائد، فكرس آخر ربع قرن من حياته أستاذاً أكاديمياً.

عقود طوال كان فيها الرئيس هو الدولة وهو القانون وهو المرجعية الأولى والأخيرة في كل شيء، من الجيش إلى القضاء ومن لقمة العيش إلى حرية الكلمة. تحولت سوريا تحت حكم الأسد الأب والابن إلى ما يشبه المزرعة الخاصة، حيث لا صوت يعلو فوق صوت القائد. انطوت تلك الصفحة القاسية ودخلت سوريا مرحلة جديدة تبوأ فيها مقاليد الحكم إدارة جديدة، ومع رحيل غبار المعارك وهدوء فرحة التحرير عاد السوريون لمواجهة واقعهم الصعب. ومع هذا الواقع ولدت الأسئلة المصيرية: كيف تدار البلاد اليوم؟ وما هي حدود صلاحيات السلطة الجديدة في هذه المرحلة الانتقالية؟ وهل تتطلب المراحل الانتقالية عادة صلاحيات موسعة للرئيس؟ ولماذا توجه أصابع الاتهام باستمرار للإدارة الجديدة بخرق الإعلان الدستوري؟ وكيف كانت تجارب دول مرت بظروف مشابهة لسوريا في قضية فصل السلطات؟ هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: أعطى الإعلان الدستوري صلاحيات موسعة لرئيس الجمهورية خلال المرحلة الانتقالية، ورغم ذلك واجهت الإدارة الجديدة اتهامات بخرقه عدة مرات. تفاصيل أكثر في هذه المادة.
1: يرتكز النظام السياسي للدولة على مبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وفق المادة الثانية من الإعلان الدستوري الذي تم إقراره من قبل الإدارة الجديدة للبلاد في 13 من آذار عام 2025. يتمتع الرئيس بحسب الإعلان الدستوري بصلاحيات تنفيذية وتشريعية شبه مطلقة تشمل إصدار المراسيم والقوانين وتعيين الحكومة وإعلان حالة الطوارئ وتعيين وإقالة كبار الموظفين والتصديق على المعاهدات، وتحرم مجلس الشعب من صلاحية عزل الرئيس أو التصويت على منح الثقة للوزراء أو سحبها أو فرض رقابة فعالة على السلطة التنفيذية. واجه الإعلان الدستوري انقساما في الآراء بين من رأى أن الصلاحيات الواسعة للسلطة التنفيذية على حساب السلطتين التشريعية والقضائية مبررة بحكم المخاطر التي تواجهها الدولة خلال المرحلة الانتقالية، وبين من يرى أن ذلك يمثل تغولا غير مبرر ويجب التحذير منه بشكل مبكر. ورغم الصلاحيات الواسعة

0: قاضي من مالمو في السويد، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك سيدة إيمان، باعتبارك كنت في السلطة القضائية وانشقيت عن النظام، وفي عهد النظام المخلوع وعهد الأب أيضا لم يكن هناك لا فصل للسلطات ولا وجود للسلطات، كيف تنظرين لهذا الأمر بداية الآن وفق الإعلان الدستوري؟
1: يسعد مساكي ست ربا، ومساء ضيوفك، وأيضا مساء المشاهدين الكرام. بداية، فصل السلطات هو مبدأ أساسي في بناء الدولة لتحقيق التوازن ما بين جميع السلطات وعدم تغول سلطة على سلطة أخرى. في الحقيقة في الدساتير جميعها وفي الإعلانات الدستورية غالبا ما ينص على مبدأ فصل السلطات، لكن هذا في الناحية الشكلية، لكن من الناحية العملية والواقعية كنا نرى في عهد النظام البائد أن هذه أن السلطة التنفيذية هي السلطة المتغولة وهي التي تقود كل السلطات، يعني رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية وهو رئيس السلطة القضائية.
0: وطويت هذه الصفحة وجاء التحرير وجاء الإعلان الدستوري الذي ينص بمادة كاملة عن موضوع فصل السلطات، لكنه في مواد أخرى يعني يجعل من التداخل بين الصلاحيات والسلطات يعني أمرا في الإعلان الدستوري، يعني يدستر الأمر.
1: نعم، في المادة الثانية من الإعلان الدستوري الصادر عام 2025 الحقيقة نص بصراحة على مبدأ الفصل بين السلطات، لكن هذا الفصل في ليس هو فصل جامد، نحن نحتاج إلى أن يكون هناك فصل مرن ما بين السلطات بحيث أنه لا يكون هناك أيضا تجاوز من سلطة على أخرى. شاهدنا أيضا في منح صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية، صار في شوية خروقات أيضا
0: لهذا الإعلان الدستوري.
1: نعم، من قبل السلطة التنفيذية بمواجهة السلطة التشريعية. نحن نحتاج بالحقيقة لا يكون في عنا ضوابط بتحدد وبتراقب وبتضبط السلطة التنفيذية. نعم، صحيح أن السلطة التنفيذية في المرحلة الانتقالية تحتاج لأن تكون هناك لديها سلطات واسعة.
0: نعم،
1: حسب طبيعة المرحلة الانتقالية، لأنه في ملفات يومية، في ملفات معقدة تحتاج لأن يكون هناك قرارات سريعة تتخذها السلطة التنفيذية. لكن إن لم نكن يعني المشكلة ليست في الصلاحيات الواسعة، وإنما المشكلة التي أراها هي في عدم تحديد ضوابط للرقابة على السلطة التنفيذية بشكل واضح.
0: طيب.
1: يعني السلطة التشريعية هي يعني من صلاحيات السلطة التشريعية هي الرقابة،
0: لكن السلطة
1: على
0: التشريعية التي هي متمثلة الآن في مجلس الشعب هي غائبة في سوريا، وهذه مشكلة ثانية. سنعود لهذه النقطة يعني سيدة إيمان، اسمحي لي أوقفك هنا كي لا يعني نبتعد عن النقاط التي بدأنا منها. سيدة رهف، مرحبا بك مرة أخرى. إذا سألنا هل فعلا السلطة التنفيذية في المراحل الانتقالية بحاجة لصلاحيات واسعة وفق مقتضيات المرحلة، وهل صلاحيات السلطات في المراحل الانتقالية يجب أن تكون فيها شيء من الحزم وليس هناك يعني إذا استطعنا أن نقول أريحية كبيرة أو ديمقراطية كبيرة أيضا نتيجة وضرورة المرحلة؟
2: يسعد مساكي ربا، وشكرا على الاستضافة، ويسعد مساء المشاهدين أيضا. يعني بالبداية بدي أقول ممكن اللي أضافته القاضية شحود أنا ما بختلف معه كتير، ولكن نعم يعني نحن إذا بدنا نرسم خط أو نوع من المقاربة مع كل الدول اللي خرجت من نزاعات أو من حروب طويلة، تختلف هي المقاربات من خلال موقع هي الدول. يعني بعض بمعظم المراحل الانتقالية نعم يعني تحتاج بعض الدول لن تكون جاهزة حتى أصلا مؤسساتها يعني لموضوع البيروقراطية بفصل السلطات، ونحن دائما بنركز على موضوع فصل السلطات وكأنه شكل من الأشكال الجامدة اللي لا يمكن فيها المرونة. هذا لن ينجح بالمراحل الانتقالية، خصوصا مثل ما يعني

0: مثل ما نحكى انه المفروض انه يكون في تفاصيل يومية تحتاج فيها هي السلطات أو السلطة التنفيذية أنه تثبت فيها بقرارات
1: المرونة سريعة. المرونة أحيانا تصل إلى التمييع وإلى تصل إلى أن طبعاً. تتغول السلطة على أخرى طبعاً. كيف يتم طبعاً. ضبط هذا الأمر إذا تم خرق طبعاً. الإعلان الدستوري الذي هو الوثيقة الأعلى التي يحتكم طبعاً. لها
0: هي موضوع يعني تماما انا هذا اللي كنت بدي احكي عنه انه موضوع فصل السلطات والمرحله الانتقاليه حاليا في بعض الدول يلي هي اكثر قريبه من اوروبا الشرقيه عندها انهيار الاتحاد السوفيتي كان في السلطه التنفيذيه عندها توغل ولكن كان في وصايه نوع من وصايه من الشمال الاوروبي او العالم الغربي المتقدم وصايه لتنفيذ موضوع الانتقال السياسي بمنع بتحقيق التوافق السياسي ضبط هاي السلطه التنفيذيه وفصلها عن السلطة التشريعية وأيضا تحديث المؤسسات اللي كانت عم تنبنى ولكن بوضع الشرق الأوسط خصوصا الدول اللي مرت بمراحل الربيع العربي أوجدنا مثلا أنه عم يفشل الانتقال للديمقراطية أو الفشل لأكثر بموضوع عدم توغل السلطة التنفيذية. هلأ كيف منقدر نمنعه؟ لا يوجد شيء يمكن منع توغل السلطة التنفيذية بظل أنه لا يوجد شروط سياسية من أي فاعل دولي عم بيشجع السلطة لأنه تعمل مثل ضبط لهوامش آلية تنفيذ فصل السلطات. كيف منقدر نحن
1: يعني ماذا دائما نضع اللوم على الفواعل الدولية ماذا عن الفواعل المحلية
0: ولا يجب أن ولكن أنا أشرت لهي النقطة لحتى نعرف أنه هناك دول بأوروبا الشرقية تم فيها توغل السلطة التنفيذية ولكن هي بسياق في له بعد أوروبي والعالم الأول كان عم بيحاول يقيد هاي السلطات ويخلق توافق سياسي لا نحتاج اليوم يعني لذلك لما بدنا نجيب أمثلة دول توغلت فيها السلطة يعني التنفيذية
1: دكتور إيهاب سنأتي على نموذج الدول ويعني في آخر النقاش لكن كي لا نقطع مراحل اسمحي لي أن أنقل أيضا تساؤلاتنا لضيفنا الدكتور ياسر. دكتور ياسر هناك أيضا من يقول بأن صلاحيات الرئيس الذي هو رأس الدولة أعلى السلطة وأيضا هو رئيس السلطة التنفيذية يعني هو رئيس الحكومة لكنه في هذه المرحلة أيضا أخذ صلاحيات متعلقة بالسلطة التشريعية من إصدار تشريعات أو سن قوانين أو إصدار قوانين مثل العفو العام مثل القرارات أو المراسيم بالأحرى المتعلقة بإحداث الصناديق السيادية المرسوم 113-114 بموضوع العفو العام الكثير من النقاط. برأيك في هذه المرحلة هل هذا الأمر يخالف أم يوافق الإعلان الدستوري؟
2: مساء الخير لك ربا ولضيوفك أيضا ولجمهورك. يعني ما يحصل في سوريا هي حالة استثنائية، نحن نتكلم عن مرحلة انتقالية حتى اللحظة لم تستتب فيها السلطات الثلاثة، يعني لا يوجد حتى هذه اللحظة مجلس شعب، وبالتالي عمليا لما الرئيس أخذ دور التشريع مو بسبب تغوله على السلطة التشريعية وإنما لعدم وجود ولغياب السلطة التشريعية، لا يمكن أن تتعطل مصالح البلاد لمجرد أن السلطة التشريعية لم تكتمل. ستسأليني لماذا لم تكتمل؟ هذا شأن آخر. الآن نحن نتكلم عن ممارسات. هل الرئيس أحمد الشرع تغول على السلطة التشريعية؟ حتى هذه اللحظة لا يوجد برلمان وبالتالي لا يتغول وإنما يأخذ دوره. وهذا أمر
1: يعني في القريب العاجل الجميع ينتظر المجلس الشعب فيما لو عقد المجلس صحيح. الشعب جلساته الأولى قريبا هل يستطيع وفق صلاحياته وفق يعني موضوع فصل السلطات الذي نص عليه الإعلان الدستوري أن يراجع هذه المراسيم وهذه التشريعات؟
2: أصبت يعني كبد الحقيقة. في الإعلان الدستوري يعطي صلاحيات لمجلس الشعب المجلس التشريعي بمراجعة كافة القوانين وإعادة النظر فيها، وبالتالي كل القوانين الذي يصدرها الرئيس في حال الحالة الحالية بعدم وجود الرئيس عدم وجود سلطة تشريعية يحق للبرلمان أن يراجع هذه القرارات. نحن نتكلم عن قرارات خدمية أو قرارات تنفيذية لا يمكن أن تتعطل. بالنسبة لموضوع يعني العفو العام، أعتقد أن الرئيس يعني أخذه بمنحة إنساني أكثر منه أنه يتغول على السلطة التشريعية كما ذكرت، لغياب تام للسلطة التشريعية.
1: نعم.
2: إذا نحن نتكلم الآن عن حالة لم تكتمل بعد، وسوريا هي ليست نشاز، نحن نتكلم عن مرحلة انتقالية، الانتقال من حالة ديكتاتورية وفي ظل ظروف ثورة وأن يستلم يعني مقاليد السلطة نتيجة إعلان دستوري ومشروعية ثورية، أظن أننا نسير بخطى يعني مقبولة على المنحى الزمني. حتى هذه اللحظة لم تكتمل كل معادلات الحكم والحالة السياسية، ولكن نستطيع أن نقول أنه لا يوجد إفراط ولا تفريط، يعني لا يوجد ممارسات لرئيس الدولة نظن من خلالها غياب للمصلحة الشعبية أو لمصلحة الشارع. لذلك أنا أعتقد أن عدم وجود الشارع لا يعطل من خلال وجود صلاحيات للرئيس، ولكن الافضل الاستقرار من خلال وجود
1: يعني الموضوع ليس فقط صلاحيات الرئيس. نعم، الموضوع هو الفصل بين السلطات بشكل عام. سيدة إيمان، ايضا من اختصاصك، أهمية استقلال السلطة القضائية وأهمية ان تكون السلطة القضائية هي الرقيب الاول او بالاحرى يعني الضمير الصاحي لباقي السلطات كي لا تتغول واحدة على أخرى، وفق أيضا المعطيات الآن كيف يجب أن تكون استقلالية السلطة القضائية وفصلها بشكل تام عن التنفيذية والتشريعية؟
3: نعم، من المعروف بداية أنه الدولة تقوم على سلطات ثلاث، والسلطة القضائية واحدة من هذه السلطات. هذه السلطة لا تقوم بدورها الحقيقي في صيانة الحقوق والحريات، في مراقبة القوانين والتشريعات، في المحاسبة والمساءلة، إلا إذا كانت هذه السلطة نضمن لها الاستقلال التام. والاستقلال التام هنا بمعنى أن مجلس القضاء الأعلى هو الذي يتولى التعيين، أن يكون هناك آليات تعيين شفافة للقضاة، لا يكون تعيين القضاة تابع لوزارة العدل، أو يعني وزارة العدل لا تتولى هي تعيين مباشر للقضاة، ولا هي تتولى عزل القضاة ولا نقلهم ولا التدخل في تعييناتهم. كمان بيكون في استقلال مادي للسلطة القضائية عن باقي السلطات لنضمن أيضا استقلال السلطة القضائية. السلطة القضائية حتى يكون لها قادرة على أن تراقب عمل القرارات وأيضا القوانين، يجب أن تكون أيضا قادرة على إدارة المحاكم بدون تدخل. يعني مثلا اليوم عنا نحن قبل ما يسقط النظام البائد كان مجلس القضاء الأعلى مؤلف من وزير العدل، معاون وزير العدل، وأيضا من رئيس التفتيش ومعاون التفتيش، وهدول هن من السلطة التنفيذية.
1: نعم.
3: اليوم نحن حتى كمان يكون في عنا رقابة القوانين ودستورية هاي القوانين، المحكمة الدستورية يفترض أنه يكون كمان عم بيكون معين. اليوم المحكمة الدستورية ما في محكمة دستورية.
1: نعم.
3: حلت المحكمة الدستورية بموجب الإعلان الدستوري، وأيضا يعني أعضاء هاي المحكمة الدستورية.
1: طب فهذا الفراغ، إلى أي مدى أيضا يؤثر على السلطات في يعني عدم الفصل بينها وعدم تحديد الصلاحيات؟
3: نعم.
1: إلى أي مدى يؤثر؟
3: بالتأكيد بيأثر على الصلاحيات التنفيذية، لما بيكون نحن يعني إذا كان لم يكن لدينا قضاء مستقل ليس لدينا حقوق وليس لدينا حريات وليس لدينا قوانين تضمن هذه الحقوق وهذه الحريات. بالتأكيد الفساد أيضا يعني عندما يكون لدينا قضاء مستقل، لدينا ضمان للقضاء على الفساد، لدينا مساحة أيضا لنقدر إذا كان هناك قضاء مستقل هناك مساحة كبيرة.
1: إذن استقلالية القضاء والفصل بينه وبين السلطات التشريعية والتنفيذية لا يمكن هذا الأمر التغاضي عنه، لأنه بالأساس يكون الميزان الذي كما قلنا الضمير أو الرقيب على باقي السلطات. طيب دكتورة رهف، إذا سألناك أيضا ماذا عن الحصانة التي تمنح للسلطة التشريعية، إلى أي مدى هذا الأمر عندما تمنح لأعضاء مجلس الشعب أو أعضاء البرلمان هذه الحصانة يكون لهم الاستقلالية بسلطتهم التشريعية؟ وفي الأنظمة البرلمانية هذا ليس في سوريا، لكن عادة أن البرلمان هو الذي يتكلم باسم الشعب بصوت الشعب، فمن الضروري أن يكون له هذه الخصوصية والأريحية بالاستقلالية.
0: الحصانة هو شيء جدا مهم لأعضاء مجلس الشعب، لأنه هن بحاجة لهي الحصانة لحتى يقدروا يكونوا صوت الشعب، ولكن أيضا الاستقلال المادي، عدم يعني احتياجهم لأي شيء، لمقدرات يعني مقدراتهم المادية كمان تكون مصانة، هذا جزء كمان من استقلالية رأيهم وقدرتهم. ولكن بالسياق السوري يلي شفناه أنه حتى مجلس الشعب عندما تم تعيين أعضائه، أو يعني كانت يعني حالة هجينة من الانتخاب وأيضا التعيين أو التنصيب، لذلك يعني هي الحالة يجب أن تتراعى في ظل هذا أصلا في وجود فراغ تشريعي، وأيضا يعني وضع المراسيم المتكررة هي بتعيدنا ولو كانت هي حالة يعني مرحلة نحتاج فيها لهي المراسيم كونه في احتياجات يومية يعني نحن بحاجتها، ولكن هذا ما بيعني أنه ما يتم
1: يعني عدم تكريس هذه الحالة اليومية.
0: نعم، الممارسة، لأنه أيضا فصل السلطات هو ممارسة أكثر منه أنه يكون دستور. يعني لو دائما نحن بنقول أنه لو أنت جبت أو أدخلت أفضل دستور بالعالم وجبته على دولة تنتقل حاليا، يعني بتمر بمرحلة هشة وانتقالية صعبة، ولكن لا هذا لا يضمن بممارسة الانتقال الديمقراطي أو الانتقال إلى الديمقراطية أو الانفكاك عن الإرث الاستبدادي. لذلك هو موضوع ممارسة أكثر من أنه يكون مكتوب على الورق. يعني موضوع الرقابة، يعني ليس يعني بحالة سوريا بالمرحلة الانتقالية حتى وجود مجلس الشعب لن يكون كافي، لذلك تفعيل الحياة السياسية، موضوع تقوية النقابات أيضا هي شيء جدا مهم بسوريا، ليكونوا أيضا كلهم سلطات رقابية على ممارسات أيضا يعني وخصوصا السلطة التنفيذية.
1: طيب دكتور ياسر، بهذه النقطة يعني الصلاحيات والسلطات والفصل بينها، هيئة الكسب غير المشروع يعني عقدت صفقات مع رجال أعمال سوريين، وهذا كان نوع من عدم مساءلتهم، رغم أنهم قالوا وأصدروا بيانا بأنه هذا لا يعفيهم من المسؤولية. لكن مثلا فهد الصقر هو الآن أنت تعلم يعني يمارس أعمال مع الحكومة السورية، محمد حمشو وكل هذه الأسماء، وهي كثيرة، القائمة للأسف تطول. هل هذه تعتبر أيضا خارج الصلاحيات الممنوحة لهذه المرحلة الانتقالية، وأنه لا يجب أن يمنح أي أحد عفو دون أن يمر بالعدالة الانتقالية التي يطالب بها السوريون؟
2: يعني هو سؤال صعب ولكن يمكن تفكيكه. أولا، البرلمان السوري والمجلس التشريعي فيه ميزة، أنه لا يحق لأي أحد أن يفصل عضو مجلس الشعب أو يقيل عضو مجلس الشعب إلا بأغلبية الثلثين بالنسبة يعني مجلس الشعب، وحتى الرئيس نفسه بالنسبة للأعضاء الذي يعني وضع أسمائهم هو ليس لديه سلطة على حجم الثقة عنهم. إذا بالنتيجة نحن نتكلم عن حالة حصانة وحالة يعني قانونية، لا يستطيع أحد أن يعني يصادر قرار عضو مجلس الشعب في فيما إذا انتظم مجلس الشعب وبدأ بعمله.
1: هذه نقطة. شكرا لك. أجبت عن سؤال الأستاذة رهف أو الدكتورة رهف. أجبني عن السؤال المتعلق بالعفو أو هيئة الكسب غير المشروع.
2: الآن بالنسبة لموضوع العفو أو العلاقة مع الذين الآن يعني يتم من خلال لجنة الكسب الغير مشروع دراسة أوضاعهم حاليا، حتى هذه اللحظة لا يوجد قانون لمحاسبة ما يعرف به يعني عملية العدالة الانتقالية. تحتاج الدولة السورية إلى قانون خاص بالعدالة الانتقالية. لا يعني ذلك أن الأمر ألغي، وإنما الأمر مؤجل.
1: عمرها تقريبا عام هيئة العدالة الانتقالية.
2: صحيح، ولكن ليس لديها مظلة قانونية.
1: ليس لديها مظلة قانونية، لكن لا النتيجة لا تغول.
2: ربما ليس لديها مظلة قانونية. لا، أنا أقصد أنهم ليس لديهم مظلة قانونية ولا يوجد لديهم تشريع لمحاسبة. يعني القانون السابق لا يحاسب يعني هذه الحالات، ونحتاج إلى قانون جديد، وبالتالي يجب أن يكون هناك مجلس شعب منعقد ويقر هذا القانون. الأمر الثالث، أنت ذكرت ربع الفكرة، يعني لجنة الكسب الغير مشروع لا تبرئ من انتهك الحقوق، ولا تبرئ من يعني قضايا ما يسمى بالقضايا الجرائم الخاصة أو العامة، وبالتالي لا نستطيع أن نقول أن هؤلاء تم تسوية وضعهم القانوني.
1: بأنه يحق للدولة 80% من أموالهم التي كسبوها.
2: صحيح.
1: و20% تعود لنفس الشخص.
2: صحيح ربا.
1: هل هذه
2: صحيح
1: من صلاحياتهم؟
2: هذا الأمر،
1: هل هذه من صلاحياتهم؟ هل هذا الأمر
2: بالنسبة للحالة المالية
1: والمحاسبة؟ تفضل.
2: يعني نحن في شقين، في شق مالي وفي شق قانوني. الشق المالي يحق للسلطة التنفيذية أن تجري مثل هذه الممارسات. هذا الأمر وجدناه في يعني في دول كثيرة من العالم وليست بسابقة. أما بالنسبة للشق التشريعي، لا يحق للجنة الكسب الغير مشروع أن تبرئ هذا الشخص صاحب التسوية بأمور قضايا خاصة أو قضايا عامة. أنا أتكلم عن جرائم بحق يعني انتهاكات حقيقية. أما بالنسبة لموضوع الأموال وكيفية حصولي على المال، فأنا أعتقد من حق السلطة التنفيذية أن يكون لها مثل هذا الإقرار. وكما ذكرت، هذه ليست سابقة قانونية. الولايات المتحدة الأمريكية تقر هذا الأمر بالمحاكم، وأيضا في على مستوى الدول العربية كان هذا الأمر موجود. نحن نتكلم عن خطوات إجرائية من أجل تحصيل المال العام. نعم. الذي تم هدره في فترة
1: يعني المخيف
2: البائد فترة بشار.
1: نعم. المخيف أن يكون موضوع تحصيل الأموال، وهي حق للشعب السوري، على حساب محاسبة من ارتكبوا بحقهم يعني جرائم حرب.
2: صحيح.
1: بكل الأحوال، لنسأل السوريين عن رأيهم بالصلاحيات الموسعة للرئيس. هل يرون أنها ضرورية أم لا؟ كيف ينظرون لموضوع فصل السلطات؟ يعني نتابع أجوبة السوريين ونعود لنناقش مرة أخرى.
4: كحكومة ما بحس دائما السلطة لازم تكون عندها شيء مطلق بمجال الصلاحيات يعني، ولكن أحيانا الظروف بتضطر الحكومة أحيانا.
5: هلا السلطة الانتقالية بصراحة أهم صلاحياتها ودورها الحقيقي في هذه المرحلة هو قيادة البلاد باتجاه الحياة السياسية الصحية، باتجاه الانتخابات السياسية والانتخابات التشريعية، وباتجاه مرحلة ما بعد المرحلة الانتقالية.
6: من الضروري أنه تكون صلاحيات السلطة في المرحلة الانتقالية في سوريا واسعة، خاصة مع الإرث الكبير من الفوضى والدمار اللي خلفه نظام الأسد بالعبث بالأنظمة والقوانين.
7: أكيد لازم تكون صلاحيتها واسعة. أول شغلة مشان تبسط الأمن والأمان. ثاني شغلة مثلا في عندك العقود طويلة المدى، هيدي لازم تتوقع. إذا بتكون صلاحياتها محدودة ما فينا نتوقعها.
8: يجب أن يكون هنالك للدولة صلاحية في هذه المرحلة الحساسة من مرحلة بناء الدولة في سوريا بعد سقوط النظام، ولكن يجب أن تقيد هذه الصلاحية بعدم وجود لمرحلة سن القوانين، وأن تم إنشاء أو إصدار أي من القوانين أن لا يؤثر هذا القانون على التزامات مستقبلية.
9: أنا أعتقد هناك أولويات تعيش عليها الدولة الآن، يجب العمل من خلالها. التوسع ليس حالة إيجابية أبدا، وإنما التركيز على قضايا مهمة ننطلق منها في بناء الدولة، ويكون هناك تناغم فيما بعد ما بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
10: حاليا بالفترة هاي يعني موضوع صلاحيات السلطة يعني نشوف أنه أمر طبيعي في بعض الأمور مثل العلاقات الخارجية والعلاقات الدبلوماسية. في بعض الأمور يعني يجب أن تكون القرارات تشاركية مع المجتمع المدني.
11: يجب أن تعطى الحكومة الحالية صلاحيات. ما نحكي إنه صلاحيات تشريعية أو قضائية، بتعرف في سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وسلطة قضائية. خلونا نعطيهم المجال بموضوع التنفيذي.
1: بعد أن تابعنا آراء بعض السوريين حول رأيهم بفصل السلطات والصلاحيات، سيدة إيمان، التعويل دائما ونحن نردد ذلك في حلقتنا وفي برامجنا، أن التعويل على الوعي، وعي الشعب، والسوريون يعون تماما في هذه المرحلة أنه يجب أن يكون هناك صلاحيات لدى السلطات، صلاحيات ربما مختلفة عن المراحل التي يكون فيها استقرار، هذه مرحلة انتقالية، لكن هذه الصلاحيات إن لم يكن هناك رقيب للمحاسبة، مثلا الإعلان الدستوري لم ينص على آليات محاسبة ولا على آليات مساءلة من رأس السلطة ولا للسلطات الأخرى، أيضا هذا الموضوع إلى أي مدى يؤثر بفصل السلطات وبتغول الصلاحيات؟
3: الحقيقة فصل السلطات ما هو هدف نظري بالواقع بقدر ما هو أداة تمنع من انحراف الدولة، يعني هو أداة لحماية الدولة من الانحراف، وبالتالي من المهم جدا أن نعمل على، أول مشكلة ليست في الصلاحيات الواسعة للسلطة التنفيذية، بالعكس نحن نحتاج في المرحلة الانتقالية إلى سلطة تنفيذية قوية وفعالة، لكن السؤال الأهم هون هو هل هذه الصلاحيات هي محددة وواضحة؟ هل هذه الصلاحيات هي مؤقتة؟ هل هذه الصلاحيات هناك رقابة من السلطة التشريعية والسلطة القضائية عليها؟ إذا توفرت هذه العناصر نقول أن المرحلة الانتقالية ستمر بسلام وسيكون هناك دولة مبنية.
1: طب هل آليات المساءلة والمحاسبة والرقابة موجودة في الإعلان الدستوري؟ موجودة الآن؟ هل هي يعمل بها؟
3: هلا في في في صلاحيات
1: هي غير موجودة في
3: الإعلان الدستوري. نعم. سيدي ربا لو سمحت لي، لو راجعنا الإعلان الدستوري نجد في المادة التي حددت صلاحيات المجلس الشعب في آخر فقرة فيها هناك صلاحية مساءلة، جلسة مساءلة للوزراء فقط لا غير، هذه الجلسة هذا هو الشيء الوحيد الذي يستطيع مجلس الشعب القيام به، وهي جلسة استماع
1: وليس عزل أو حجب ثقة،
3: استماع فقط، استماع، ليس هناك لجان مستقلة للتحقيق، ليس هناك جلسات ملزمة للاستماع، ليس هناك مجال لسحب الثقة أيضا من الوزراء أو من الحكومة، وبالتالي هي يعني محددة، هذه الرقابة هي محددة. بالنسبة للمجلس القضاء، بالنسبة للقضاء هناك مجلس القضاء الأعلى وهناك المحكمة الدستورية، والمحكمة الدستورية أيضا ما زالت معطلة، مجلس الشعب ما يعني ما زال لم يتم تشكيله، وأيضا المحكمة الدستورية لسه أنا فعالة وأنا مشكلة، لكن بقادم الأيام أعتقد أنه سيكون العمل على تأسيس للمحكمة الدستورية تبعا لتشكيل مجلس الشعب إن شاء الله.
1: طيب دكتورة رهف، مع غياب آليات المساءلة والمحاسبة المتعلقة بالسلطة التنفيذية أو متعلقة بكل السلطات والفصل بينها، في هذه الحالة يعني لن يكون هناك ضمان أن لا تتغول السلطة على أخرى، وأن لا تطغى السلطة التنفيذية على باقي كل السلطات، وأن تطغى صلاحيات الرئيس على كل الصلاحيات.
0: يعني ربا، بس أنا بدي أقول بنقطة أنه نحن يعني عم بيكون في لغة عاطفية عندما نتكلم عن المراحل الانتقالية، هي اللغة العاطفية والرومانسية تجاه أنه نحن اليوم يعني خضنا ثورة أكثر من 13 سنة ودفع فيها الشعب السوري الكثير من الدماء من أجل الحرية، الكرامة، أيضا ضمان عدم توغل أو يعني استبداد جديد، يلي أنا عم شوفه كمان، ولكن من الأخطر اليوم بسوريا هو ليس إعادة إنتاج استبداد بشكل آخر، وإنما لربما كان هذه التوسع بالسلطات التنفيذية لحساسية موقع سوريا، يعني بموقعها الجغرافي وأيضا السياق الإقليمي وأيضا النوع من أنواع يعني المزيك السوري اللي موجود أو التنوع اللي موجود. فهذا قد يكون عند السلطة التنفيذية أو عند الإدارة الجديدة أنه الاستقرار هو عنوان المرحلة، ولكن عندما يتم الحديث عن أنه هي السلطة التنفيذية هي لضمان الأمن والاستقرار، هو أيضا عم بيتم التعامل مع مفهوم الدولة كمجال خاص أو كشيء عائلي. يعني أنت اليوم ضمن الروابط العائلية قد تمحى فيها القيود والرقابة أو العقود، ولكن بعلاقة الدولة مع الفرد أو علاقة الدولة مع المواطن هي بتربطها الحقوق والواجبات. يعني اليوم بعدة قرارات صارت خلال هي السنة ونص بتفرجينا أنه مو بس الموضوع المشكلة بسوريا هي موضوع فصل السلطات، وإنما أيضا قرارات نافذة عن مسؤولين ولكن غير مجدية أو لا يوجد هذا التواصل الحقيقي ما بين المسؤول والشعب. وهذا أيضا بعيدنا لموضوع الرقابة، يعني مثلا إقرار موضوع الكهرباء، يعني لو كانت السلطة الموجودة اليوم تحقق الولاء ولكن الامتثال لقوانين الدولة اللي هي دفع فاتورة الكهرباء، هذا بيدلك أنه في المشكلة مو بس فصل السلطات وإنما آلية تنفيذ الفصل وآلية تنفيذ يعني تنفيذ إدارة البلد. بالعودة أيضا يعني موضوع لا يوجد سلطة في العالم يمكن أن تضمنيها أن لا تتوغل السلطة. يعني إذا نحن بدنا نفكك حالة السلطة، السلطة ببريطانيا مثلا، يعني أي سلطة بالعالم هي أساسها أنه هي تتوغل وتتنفذ. لذلك موضوع نزع الحقوق وموضوع تفعيل الرقابة وآلية المحاسبة هي فعل يعني لن تقدمه لنا السلطة التنفيذية أبدا أو أي إدارة. نحن ما يعني نحن اللي لازم موضوع الثقافة السياسية، الوعي، وأيضا موضوع محدودية السلطات هي اللي ممكن تفتح الباب لضمان مو بس عدم إنتاج الاستبداد من جديد، وإنما أيضا عدم يعني إعادة الإرث الدموي اللي عشناه بآخر 14
1: يعني
0: سنة.
1: يعني ربما يعني ربما سيدة رها
0: يمكن النظر بس
1: يعني أنت تشاءمتي كثيرا، وفي الحقيقة أيضا
0: لا هو ليس
1: يعني نؤكد يعني لا نقارن دي. المرحلة الخمسين عام الفائت لا نقارنها بأي مرحلة، ما نتحدث عنه كيف نبني سوريا الجديدة، والبناء يبدأ في المرحلة الانتقالية. لذلك نحن نؤكد على الصلاحيات في المرحلة الانتقالية وفصل السلطات في المرحلة الانتقالية، لأن التأسيس بشكل صحيح يعطينا فيما بعد نتائج صحيحة وأصح. إن
0: يعني بس دقيقة
1: طيب باختصار لو سمحتي
0: هلأ موضوع أي سلطة، لا نتحدث عن سلطة بعينها، هذا يعني هذا موضوع هي منظومة السلطات كلها. يعني أنت اليوم إذا بتتعاملي مع أي سلطة كأب أو كأم أو كجزء من العائلة وبتقولي أنه هي السلطة لن نعود إلى الماضي، هذا غير صحيح وهذا غير عقلاً وغير واقعي، لأنه أي سلطة يعني أي سلطة لا يوضع لها رقابة.
1: لذلك نتحدث عن المساءلة والمحاسبة، ولذلك سألتك عن هذا الموضوع يعني دكتورة رهف، عن موضوع المساءلة المحاسبة والرقابة، لأنه أي شيء بدون رقيب يعني بالنهاية هذه هي النفس البشرية. دكتور ياسر، في هذه النقطة أيضا عندما تغيب المساءلة والمحاسبة تتغول السلطة على أخرى، وسوريا ليست الوحيدة من الدول التي مرت بهكذا تجارب، ما هي الضوابط التي يجب أن يعمل عليها مجلس الشعب في أول الجلسات التي سيعقدها ونتمنى أن تكون قريبة كي يفصل بين السلطات؟ السلطة القضائية يجب أن يكون لها دورها ولا أحد يتدخل بها، السلطة التشريعية يجب أن يكون لها أيضا دورها وحصانتها، والسلطة التنفيذية دورها التي يعني يجب أن تقوم به. ما هو الضمان في المرحلة القادمة؟
2: سؤال ذكي جدا ربا، ولكن أريد أن أعلق قليلا فقط. نحن في مرحلة انتقالية كما ذكرتي، وهذا إعلان دستوري له سقف زمني وهو فيه مجال للتجربة. أما المجلس الشعب بعد انعقاده كما ذكرتي سيكون من واجباته، إحدى واجباته تشكيل لجنة صياغة الدستور، وبالتالي في نتيجة مجلس الشعب سيكون هناك دستور دائم للبلاد سيصوت عليه الشعب أو سيكون عليه عليه استفتاء، وبالتالي سنتجاوز كل الأخطاء فيما إذا كانت هناك ممارسات خاطئة عبر الإعلان الدستوري. لا يمكن أن نعتبر الإعلان الدستوري بدون سقف زمني وبالتالي نحمله ما لا طاقة له. نعتبر أن الإعلان الدستوري هو مرحلة مؤقتة يكون في بعض التغولات إذا ما كانت بالممارسات سيتم تجاوزها بإعلان الدستور الدائم للبلاد. الحاجة الآن إلى عقد مجلس الشعب، الحاجة الآن إلى أن يكون هناك ممارسات حقيقية للسلطة التشريعية.
1: معناته دكتور ياسر يجب أن تعرف السلطة التنفيذية في المرحلة الانتقالية سقف صلاحياتها، يعني لا توقع عقود مثلا لخمسين عام، هذا ليس من ضمن صلاحياتها، أو إذا وقعت على مجلس الشعب في المرحلة القادمة أن يقوم بمراجعات لكل ما تم. هذا مثال، يعني أن يقوم مجلس الشعب بمراجعة كل ما تم في المرحلة التي سبقته. يعني هذه تعيق أيضا تقدم البلاد.
2: هذا منص عليه
1: يعني
2: الإعلان الدستوري ربع.
1: طيب
2: هذا منص عليه الإعلان الدستوري، سيكون هناك مراجعة لكل المعاهدات والاتفاقات وحتى التشريعات والقوانين، وبالتالي نحن نترك للسلطة التشريعية أن تنعقد ومن ثم أن تمارس وأن يكون لها دور، وأهم دور في منوط بها هو أن يكون هناك لجنة لصياغة الدستور دائم للبلاد، يكون في مشاركة لكافة مكونات وأطياف الشعب السوري، ويكون في تجاوز لكل تغولات لأي سلطة على سلطة أخرى، وبالتالي نضمن أن تكون هناك دستور يرعى فكرة فصل السلطات بشكل دائم، ويكون الأمر مقنع للشارع السوري لدرجة أنه سيصوت عليه بالاستفتاء بنعم.
1: طيب باعتبار مشاهدينا نتحدث عن التجارب المشابهة لسوريا، مرت البرتغال بمرحلة انتقالية دامت عامين قبل أن يوزع دستور عام 1976 السلطة، أو يوزع دستور السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. تفاصيل أكثر عن التجربة البرتغالية في هذه المادة.
12: في 25 من نيسان عام 1974 أطاحت الثورة البرتغالية بالنظام الدكتاتوري في البلاد خلال ساعات فقط، ما خلف فراغا سلطويا كبيرا. وجد العسكريون الذين قادوا الثورة أنفسهم حكاما مطلقين للبلاد بين ليلة وضحاها من دون خطة سياسية واضحة. وخلال المرحلة الانتقالية التي دامت نحو عامين تم تأسيس مجلس الإنقاذ الوطني، وكان صلاحياته مطلقة في البداية ولكن من دون مرجعيات قانونية واضحة، حيث كان يملك سلطة إصدار القوانين بمرسوم وتعيين وإقالة الحكومات وقيادة الجيش والأمن. لكن هذه السلطة المطلقة لم تدم طويلا، فسرعان ما خلق ضغط الأحزاب المدنية نوعا من التوازن، إضافة إلى وجود انقسامات داخل العسكر الذي انقسم بين جناح ريديكالي وآخر معتدل، وحاول الجناح الريديكالي فرض سيطرته المطلقة على مفاصل الدولة وإلغاء نتائج أول انتخابات برلمانية. لكن الأحزاب وقفت بوجهه وخرجت مظاهرات مليونية إلى الشارع لينتهي الأمر بتسليم السلطة للمدنيين. في عام 1976 صيغ دستور وزع السلطة التنفيذية بين الرئيس الذي كان يملك حق الفيتو على القوانين ويحل البرلمان في حالات محددة، ورئيس الوزراء وهو من يدير السياسات اليومية ويكون مسؤولا أمام البرلمان. كما أعطيت المحكمة الدستورية صلاحيات واسعة لإبطال أي قانون يخالف الدستور. وفي المحصلة تجنبت البرتغال حربا أهلية ولم تشهد أي انقلاب منذ عام 1976، وانضمت إلى الاتحاد الأوروبي عام 1986 عند وضوح هوية الدولة وفصل سلطاتها.
1: نعود مرة أخرى لضيوفنا. سيدة إيمان، إذا سألنا ليس فقط التجربة البرتغالية لكن من التجارب الأخرى التي مرت بشيء مشابه في سوريا، ما هي أهم الدروس المستفادة في موضوع فصل السلطات؟ وحضرتك كنت قبل التحرير جزء من اللجنة الدستورية التي شكلتها الأمم المتحدة، ولديك اطلاع على تجارب يعني متعلقة بدول أخرى بفصل السلطات.
3: نعم، الحقيقة كل دولة مرت في نزاع وكان لديها مرحلة انتقالية لها تجربتها الخاصة التي تتعلق في سياق في السياق الذي سبق هذه المرحلة، وبالتالي لا يمكن أن نأخذ كل تجربة ونقول أن هذه التجربة بما تحتويه من خبرات تناسب الحالة السورية، لكننا كما قلت يمكن لنا أن نأخذ دروس مستفادة من بعض الدول التي مرت في حالات نزاع وأيضا في مراحل انتقالية فيما يتعلق بفصل السلطات. هناك لدينا تجربة البرتغال، هي تجربة جيدة باعتبار أنها المرحلة الانتقالية كانت على حالة من التوافق ما بين جميع القوى السياسية، كان في مشاركة سياسية من قبل الأطراف من اليسار ومن اليمين وأيضا من القوى المجتمعية، وبالتالي كان هناك حالة انتقال أدت إلى حالة استقرار لغاية الآن. بالنسبة لتونس، تونس أيضا كان في يعني كمان حالة انتقالية جيدة كان مبنية على حالة التوافق، وأيضا كان موضوع فصل السلطات هو من يعني من أهم البنود اللي واردة في الدستور التونسي. في العراق كذلك مرسخ هذه الفكرة، وإن كان يعني خلقت حالة من عدم الاستقرار أيضا في العراق.
1: طب بالنسبة لسوريا كيف تخلق سوريا هذا النموذج الذي يعطيها خصوصيتها؟ وسوريا لديها الخصوصية خاصة بعد أكثر من 50 عام من حكم الاستبداد وأكثر من 13 عاما من الثورة. باختصار سيدة أمل، يعني أريد أن أقول نفس السؤال لضيفي أيضا.
3: نعم، الحقيقة نحن كسوريين لدينا تجاربنا في مع الاستبداد لسنوات طويلة، وبالتالي نعلم إذا ما تصرفت السلطة التنفيذية بطريقة ما أنها ستتوغل وأنها ستمارس الاستبداد على الشعب، وبالتالي نحن نستطيع أن نرسخ بالدستور آليات رقابية على الهيئة التنفيذية فيما يتعلق بكيفية عملها ووضع ضوابط أيضا لهذه الحالة، أيضا من قبل المحكمة الدستورية عندما تراقب القوانين التي هي أيضا تنظم شؤون الدولة وأيضا تحفظ الحقوق والحريات، وبالتالي من المهم جدا العمل على صلاحيات السلطتين، السلطة التشريعية والسلطة القضائية، وترسيخ آليات حقيقية وواقعية نستطيع العمل عليها وتطبيقها بمواجهة السلطة التنفيذية.
1: طيب دكتورة رهف، آليات واقعية قابلة للتطبيق للفصل بين السلطات تكون يعني مدسترة ومقوننة، والأهم من كل ذلك كما أشارت السيدة إيمان تستطيع يعني نستطيع أن نحققها تطبق، ما هي هذه الآليات من وجهة نظرك في المرحلة القادمة الانتقالية ولاحقا للفصل بين السلطات؟
0: يعني أنا باعتقادي أنه بالنسبة للمرحلة الانتقالية هناك يعني خطر، يعني سوريا بمرحلة خطرة وهشة جدا، ليس فقط يعني نحن لا نتحدث عن موضوع شكل أو ماهية الدولة، كان هناك فعلا خطر يعني داخلي، وأيضا هناك ما زالت بظل الحرب الإقليمية أيضا.
1: نعم،
0: يعني
1: تحديات خارجية.
0: هناك تحديات خارجية، لذلك أنا سأتحدث ربما عن بعد المرحلة الانتقالية. بعد المرحلة الانتقالية أنا بعتقد أنه لابد لسوريا أنه تشهد برلمان يكون كافة أعضاء ومنتخبة، دستور
1: لكن
0: قوي.
1: دكتورة رهف، إذا تجاوزنا المرحلة الانتقالية ألا يؤثر ذلك ربما لعدم فصل السلطات وأن لا يكون الأمر واضحا في المرحلة التي تليها؟
0: طبعا، ولذا انا يعني لا اريد ان اقول انه الموقع الجغرافي احيانا بيعيق الانتقال.
1: نعم.
0: يعني معظم انا هذا
1: الجغرافيا
0: له بالبدايه الانتقال الديمقراطي اللي صار باوروبا الشرقيه او بالعالم الشمالي نحن بنسميه، هو كان مقيد ببعد جغرافي معين وبسياق الدول المحاطه فيها. أيضا هناك هي النظرية بتقول أنه البعد الجغرافي أو الموقع الجغرافي بيأثر لانتقاله، ولذلك لا العراق ولا السودان ولا تونس، حتى تونس يعني مرت بمعضلة كبيرة بعد قيس سعيد، ولذلك يعني نحن عنا نحن هي الفكرة اللي ممكن تعيق حالة الانتقال الأساسي، ولكن فصل السلطات بالمرحلة الحالية لابد إما يعني تعديل الإعلان الدستوري لضبط هاي الصلاحيات، تفعيل الحياة السياسية، الأحزاب لابد من أنه بسوريا اليوم
1: وكله بانتظار السلطة التشريعية لتنفيذ كل هذه النقاط، كل هذه النقاط بانتظار السلطة التشريعية
0: أن يذهب إلى قنوات سياسية وأيضا منظمة وليس فقط
1: طيب في دقيقة واحدة كنت تتحدثين عن الآليات في المرحلة ما بعد الانتقالية.
0: أنا بعد أهم شيء انتخاب مجلس الشعب، وجود آليات رقابية، تقوية المحكمة الدستورية واستقلال القضاء، هذا أكثر شيء ممكن يضمن لسوريا عدم توغل السلطة التنفيذية، وأيضا عدم إعادة إنتاج الاستبداد، وأيضا عدم الولوج بموروث دموي يعني عشناه سابقا. لا يمكن الحديث إذا لم يكن لدينا محكمة دستورية وأيضا توافق حول ماهية العدالة الانتقالية، ماذا نريد من العدالة الانتقالية؟ يعني أيضا لا يمكن تحميل القضاء السوري اللي هو أصلا متآكل ومترهل لأنه يتحمل آلاف القضايا الفردية إلى حد الآن، يعني أنت أشرتي إلى فادي صقر وحمشة وغيره، لا يمكن أنه الشعب السوري اليوم يذهب ويرفع دعوة قضائية على حمشة مثلا، هذا أنت يعني عم بتعذبي الضحية أكثر مما أنه
1: يعني هذا موضوع إسقاط الحق العام وإبقاء الموضوع للحق الخاص طبعا. وهذا ما يضيع الحقوق لأنه ليس كل الناس قادرة أن توجه إلى المحاكم
0: ويعيق استقلال القضاء ويحمل القضاء السوري شيء لا يمكن
1: ويعيق الاستقرار في غياب العدالة الانتقالية التي تترك هذه المشكلة في السلم الأهلي. طيب سيد ياسر، إذا سألناك أيضا من وجهة نظرك الفصل بين السلطات، هل تعتقد بأنه في سوريا الجديدة سيكون بعد تشكيل مجلس أو عفوا بعد أن يعقد مجلس الشعب وضوح أكثر في الفصل بين السلطات، وكيف الآليات التي تحدثت عنها السيدة إيمان والسيدة رهف من وجهة نظرك أيضا؟
2: يعني أولا كما ذكرنا المرحلة الانتقالية أكبر احتياجات للشارع السوري هو أن يكون هناك تشريعات وقوانين تسير بها الأمور الحياة. الأمر الثاني هو إيجاد قانون للعدالة الانتقالية من أجل بدء
1: لكن
2: محاكمة
1: لكن
2: ياسر
1: لو تسمح
2: في دماء
1: لي
2: السوريين.
1: صحيح هذه النقاط التي أشرت عليها هي صحيحة، لكن أحيانا السلطة التنفيذية تقوم بإصدار تشريعات وقوانين ليس لها ضرورة وهي خارج صلاحياتها ولا لها علاقة بحياة الناس. تفضل.
2: أيضا سيكون هناك برلمان يراجع كل هذه القوانين فيما إذا صدرت قبل انعقاده، وبالتالي ستكون هناك إصداء يعني إصباغ صيغة قانونية من خلال الموافقة عليه. الأمر الثالث أنا أريد أن أقول التركيز على كتاب الدستور دائم للبلاد، هذا الأمر يعني لأننا سننهي المرحلة الانتقالية وسننتقل إلى مرحلة
1: اختيار اللجنة عندما التي يكون تكتب الدستور أيضا هذه مشكلة أخرى متعلقة بالصلاحيات.
2: لا برلمان يعني هناك سوابق يمكن الاستعانة بها. البرلمان يمكن أن يكون هو يمثل كافة أطياف المناطق السورية، وهو يمثل كل المحافظات، وبالتالي يمثل كل مكونات الشعب السوري. يستطيع أن يحدد لجنة لصياغة الدستور مشكلة من 100 شخص أو أقل أو أكثر حسب ما يرتؤونه
1: يعني طالما
2: أعضاء مجلس الشعب. يكون هناك لقاءات.
1: طيب طالما هذا الدستور يعني
2: لقاءات وممارسات مع كل جغرافيا
1: يعرض على الشعب للاستفتاء العام، ويجب التحضير لهذا الأمر، وهذه أيضا السلطة التنفيذية لم تشرع بالتحضير له، هذه مشكلة أخرى. المفروض هذا أهم وأولى أولويات السلطة التنفيذية التحضير لهذه المرحلة. يعني تبقى
2: هذه وظيفة السلطة التشريعية حتى يأخذ حالة قانونية.
1: أنا أتحدث عن
2: السلطة التنفيذية إذا أخذت هذا الخيار،
1: التجهيزات اللوجستية المتعلقة بالإحصاء، المتعلقة بمن يحق له أن يصوت وما يصوت.
2: صحيح هذا الكلام.
1: يعني هذه اختصاصها المفروض، وبكل الأحوال هي الأمور في سوريا معقدة جدا وصعبة، ونسعى في جمهورية ثالثة.
13: ولكن سيكون هناك إملاء للفراغات.
1: نعم تفضل باختصار بعشرين ثانية.
13: صحيح سيكون هناك إملاء للفراغات في هذه المرحلة من أجل أن نصل إلى مرحلة مستقرة يكون فيها حياة سياسية، يكون فيها الشعب السوري الذي دفع ثمن كبير من أجل أن تنتصر ثورته هو لم يقبل بأن تكون هذه الأمور جزاف، وبالتالي سيعطي مشروعية أكبر للبرلمان وسيكون هناك ممارسات حقيقية على مستوى السياسة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور ياسر النجار الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا من دمشق. الشكر موصول أيضا للدكتورة رهف الدغلي أستاذة في العلوم السياسية، كنت معنا من مانشستر في بريطانيا. وشكرا للأستاذة إيمان شحود القاضي، كنت معنا من مالمو في السويد. كان هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
2: كاميرا الناس.
1: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

نشرة إخبارية جديدة. السلام عليكم ورحمة الله. مندوب سوريا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي يقول إن الحكومة ملتزمة بكشف مصير المفقودين والمغيبين قصرا، ويؤكد المضي في مسار العدالة الانتقالية. جلسة جديدة اليوم في محاكمة عاطف نجيب، والهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تضعها ضمن مسار محاسبة المسؤولين وإنصاف الضحايا. إطلاق خدمة استلام القيد العقاري عبر مراكز البريد في سوريا، ووزير الإدارة المحلية يقول إنها تسهل وصول المستفيدين إلى الخدمة. ترامب يقول إن تدفق النفط مستمر عبر مضيق هرمز، والقناة 13 الإسرائيلية تتحدث عن قيود جديدة على تحرك جيش الاحتلال جنوبي لبنان.

0: أهلا بكم مشاهدينا. قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في سوريا إن الحكومة السورية تجدد التزامها بكشف مصير المفقودين والمغيبين قسرا. وأضاف علبي أن الحكومة ماضية في مسار العدالة الانتقالية دون تهاون، وشدد على ضرورة إنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
1: السيدة الرئيسة، قبل البدء أتوقف عند جرح من بين نحو 200,000 جرح من جراح السوريين والسوريات. قضية الدكتورة رانيا العباسي وعائلتها، فقد أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين التوصل إلى نتائج تشير إلى استشهاد أطفالها. انتهى الغموض، لكن مسؤولية الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة لم تنتهي. أتقدم بأحر التعازي لعائلتها، وأجدد التزام الحكومة السورية بمواصلة العمل لكشف مصير المفقودين والمغيبين قسرا، والمضي في مسار العدالة الانتقالية بلا تهاون.
0: وأضاف علبي أن دمشق تواصل خوض المعارك نيابة عن العالم، فهي تقاتل داعش وتكافح تهريب السلاح والجريمة العابرة للحدود والكبتاغون الذي زعزع الإقليم، والتعامل مع أثار برنامج الأسد الكيماوي بوصفها أخطارا لا تقتصر على سوريا وحدها.
1: تواصل سوريا خوض المعارك نيابة عن العالم، فهي تقاتل داعش العابر للحدود وتهريب السلاح العابر للحدود أيضا، والجريمة العابرة للحدود بشتى أنواعها، والكبتاغون الذي زعزع الإقليم، وبرنامج الأسد الكيميائي الذي أرق العالم، وكلها أخطار إقليمية وعالمية. أما التحدي فهو تعزيز الشراكات الدولية لدعم قدرات الحكومة السورية في هذه الملفات وغيرها. فهذه المعارك الزملاء الأعزاء هي معاركنا جميعا، حتى وإن خضناها نحن في سوريا عنكم

0: كما أزيل اسمها من القائمة الأمريكية للدول غير المتعاونة مع جهود مكافحة الإرهاب، وتنضم بكل فخر إلى المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني. كما يسعدني أن أعلن من هذا المنبر اليوم انضمام سوريا إلى حملة أثبت أهميتها التي أطلقتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأطفال والنزاع المسلح، في تأكيد جديد على التزام سوريا الجديدة باتفاقية حقوق الطفل. وهنا في نيويورك، كما أشارت سعادة السفيرة تامي، تستعد سوريا للمشاركة في أسبوع مكافحة الإرهاب بوفد رفيع المستوى.
1: ومن جهتي، قال نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني إن التواصل بين السلطات السورية والأمم المتحدة يحرز تقدما، لكنه أشار إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود، وأكد تطلع الأمم المتحدة إلى زيارة دمشق الأسبوع المقبل.
2: كما أن التواصل بين السلطات السورية والأمم المتحدة بشأن العملية السياسية الانتقالية يحرز تقدما بشكل عملي وبناء، ولكن علينا أن نفعل المزيد، وأن نقل موظفي البعثة من جنيف إلى دمشق سوف ييسر ذلك. وتطلع إلى زيارة دمشق مجددا الأسبوع القادم والتواصل مع الحكومة والمجتمع المدني والشركاء الدوليين. أشكركم على حسن الإصغاء.
1: وفي المواقف الدولية داخل مجلس الأمن، قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة تامي بروس إن الحكومة السورية تواصل التعاون مع الشركاء في تفكيك شبكات الاتجار بالبشر والإرهاب، بما في ذلك خلايا تابعة لتنظيم داعش. وأضاف بروس خلال جلسة بشأن سوريا أن العمل مستمر للحفاظ على استقرار البلاد.
3: إن الدعم قدرات الحكومة السورية على محاربة الإرهاب يعتبر أمرا أساسيا في هذا التقدم، وقد رأينا نتائج من زيادة إدماج الحكومة السورية واندماجها في المنظومة الدولية وتعاونها مع الشركاء وجهودها لتفكيك الشبكات الاتجار بالبشر وأيضا الشبكات الإرهابية. وقد تراجعت نشاطات داعش بشكل كبير، وقد قامت الحكومة السورية بتفكيك 7 خلايا التابعة لداعش، واعتقلت العديد من الأفراد منذ بداية هذا العام، وإلى جانب مصادرة الأسلحة والأجهزة المتفجرة. نعرف بالمقابل أن داعش ما زال تهديدا حقيقيا، كما أشارت إليه الهجمات الأخيرة في الرقة وحلب وريف دمشق ومناطق أخرى. نعبر عن خالص تعازينا لأولئك الذين قتلوا أو جرحوا في هذه الهجمات الجبانة. سنواصل العمل مع سوريا من أجل تعطيل وتفكيك شبكات داعش وإبقاء سوريا مستقرة والأمريكيين بأمان.
1: وفي موقف أوروبي من داخل الجلسة، قالت المندوبة اليونانية في مجلس الأمن إن القيادة السورية أثبتت قدرتها على ضبط النفس وسط هشاشة إقليمية متزايدة، واعتبرت أن سوريا مستقرة وذات سيادة تمثل عاملا أساسيا لضمان الاستقرار في منطقة شرق المتوسط، داعية إلى عملية سياسية يقودها السوريون.
4: في خضم هشاشة إقليمية متزايدة، أثبتت القيادة السورية قدرتها على ممارسة ضبط النفس. سوريا المستقرة والسيدة تعد عاملا أساسيا لضمان الاستقرار في منطقة الشرق المتوسط والمنطقة الأوسع، ولتحقيق استقرار سوريا نحن بحاجة إلى عملية سياسية يقودها ويملكها السوريون. إدراكا لهذه الغاية، المشاركة السياسية الحقيقية لجميع السوريين بما في ذلك النساء بغض النظر عن الإثنية أو العقيدة، هذه الأمور ينبغي أن تكون مكفولة. بانتظار ملء المقاعد المتبقية في مجلس الشعب، نتوقع أن تمثل مكونات المجتمع السوري بشكل حقيقي في مؤسسات الدولة. نرحب بجميع الخطوات الإيجابية نحو بناء إطار انتقالي أشمل، ونحث على اتخاذ تدابير ملموسة ترمي إلى تعزيز المصالحة الوطنية وتعزيز مؤسسات الدولة وضمان إعطاء كل السوريين صوتا في تحديد معالم مستقبل البلاد.
1: كما رأت المندوبة اليونانية بمجلس الأمن الدولي أن التقدم في اعتقال المتسببين بمعاناة الشعب السوري خطوة مهمة.

0: لتضميد جراح الماضي وإعادة بناء الثقة، وشددت على ضرورة أن تلتزم العملية القضائية بالمعايير القانونية الدولية ذات الصلة.
1: العدالة الانتقالية والمساءلة ينبغي أن تكفل بنفس هذه الروح، روح التعاون مع الأمم المتحدة. التقدم الأخير الذي أحرز من خلال اعتقال ومحاكمة المتهمين بالتسبب في معاناة الشعب السوري مهم لتضميد جراح الماضي ولإعادة بناء الثقة، ونؤكد أن العمليات القضائية ينبغي أن تمتثل للمعايير القانونية الدولية ذات الصدى. المؤسسات مثلا لجنة التحقيق الأممية أو الآلية الدولية المحايدة المستقلة يمكنها أن تقدم خبرة متخصصة ومعرفة قيمة. نحث على مزيد من التعاون الأوثق بين هذه المؤسسات الدولية والسلطات السورية.
0: قالت وزارة الخارجية إن الوزير سعد الشيباني تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام جرى خلاله بحث آخر التطورات الإقليمية. أضافت الوزارة أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على جنوب لبنان وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة كانت في مقدمة المباحثات، وأوضحت أن الجانبين تطرقا إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن الوزير الشيباني أكد خلال الاتصال وقوف سوريا إلى جانب لبنان في دعم السيادة والاستقرار. من جهتي قال نائب رئيس الوزراء اللبناني طارق متري، قال إن موقف الرئيس الشرع يؤكد للبنانيين حرصه على وحدة بلدهم مع بناء علاقة سورية لبنانية أساسها الثقة واحترام السيادة. وأوضح متري في تصريحات له أنه لم يعد خافيا على أحد في لبنان وسوريا موقف الرئيس أحمد الشرع الواضح، أضاف أن موقف الرئيس الشرع محل تقدير كبير في لبنان. أصيب ثلاثة عناصر من الشرطة العسكرية بينهم حالة حرجة خلال اشتباك مع مطلوب أمني في حي المريجة بحمص. وأفادت مديرية إعلام حمص بأن قوى الأمن الداخلي تواصل ملاحقة المتورطين في الحادث على أن تنشر التفاصيل لاحقا. قال مراسل التلفزيون سوريا إن قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي أفرجت عن شخص عقب اختطافه في أثناء تواغلها في قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبية. كما أضاف مراسلنا أن الاحتلال سبق وأن تواغل في قرية العارضة بريف درعا الغربي، حيث انطلقت دورية من ثكنة الجزيرة باتجاه منطقة العارضة في حوض اليرموك وصولا إلى موقع يعرف باسم تبة المغرى في وادي عبدين بريف درعا الغربي، حيث تمركزت وانتشرت بين أشجار الزيتون هناك، ذلك في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب. هذا وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عزمه إجراء مناورة عسكرية في هضبة الجولان صباح اليوم. وقال جيش الاحتلال إن المنطقة ستشهد تحركات مكثفة لقواته ومركباته العسكرية، مشيرا إلى أن أصوات انفجارات قد تسمع في المنطقة خلال إجراء المناورات. أفاد مدير إدارة المحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى بأن جلسة جديدة لمحاكمة المتهم عاطف نجيب ستعقد اليوم الثلاثاء. وأوضح مصطفى أن الأربعاء المقبل سيشهد انعقاد أولى جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد، على أن تعقد الخميس أولى جلسات محاكمة مفتي النظام المخلوع أحمد حسونة. وتأتي الجلسات ضمن مسار العدالة الانتقالية الذي تقول الهيئة إنه يهدف إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وإنصاف الضحايا وضمان عدم تكرارها مستقبلا. أحيا أهالي حي الدويلعة في دمشق الذكرى السنوية الأولى لضحايا تفجير كنيسة مار إلياس بإقامة قداس ترحما على أرواح 22 شخصا من أبناء الحي الذين قضوا في التفجير الذي وقع في 22 من حزيران العام الماضي.
2: عام مضى لترتفع الترانيم وتقدم رانيا القرابين في الذكرى السنوية الأولى لفاجعة مقتل زوجها إثر التفجير الذي استهدف كنيسة مارلياس في حي الدويلعة بدمشق في 22 من حزيران العام الماضي.
3: لا السنة أكيد كانت صعبة كتير، يعني فقدنا أغلى شخص يعني عمود البيت، بس الحمد لله يعني يعني العالم كله وقفت معنا، كلها عزتنا وكلماتها وواستنا، وهذا كتير خفف عنا. يعني كتير كانت سنة صعبة أكيد، يعني خصوصي أنه يعني أنا فقدت زوج، بناتي فقدوا أب، ما كانت سهلة أبدا. وبتمنى أكيد يعني إذا بدي أحكي كلمة أخيرة أنه من المسؤولين ومن الرؤساء، أنه بتمنى من ربي أنه يعطيهم القوة ويعطيهم الصبر والحكمة أنه يمشوا هالبلد ويوصلوها لبر الأمان.
2: تواصلت أعمال الترميم داخل الكنيسة على مدار العام، ورغم أنها لم تستكمل بعد فإنها سبقت التئام جراح الأهالي المكلومين، غير أن الصلوات لم تنقطع بل استمرت في أرجاء أخرى من الكنيسة.
4: بمناسبة مرور سنة على العمل الإرهابي بكنيسة مارلياس، من البداية نطلب من رب الإله يبلسم قلوب جميع أهالي الشهداء ومن عزيهم، نطلب الرحمة لإلهم والرحمة لكل شهداء سوريا. بهالمناسبة يمكن منصلي لربنا لحتى يعم السلام بهذا البلد، ومنقول له يا رب تعبنا من الحزن ومن البكي ومن الألم ومن الاضطهاد ومن كل شيء، وصار الوقت لحتى يكون لكل سوري كل الفرح لأنه بيستحق هذا الشيء.
2: أعاد تفجير الكنيسة الملفات الأمنية إلى الواجهة، ودفع الجهات المعنية إلى تشديد الإجراءات حول الكنائس ودور العبادة تحسباً لأي محاولات تهدد أمنها.
5: في الذكرى الأولى وبينما رممت الكنيسة حجارتها تبقى بعض الجراح عصية على الاندماج، لكن رسائل الأهالي اليوم تتجه نحو التأكيد على قيم العيش الآمن وعلى أن يبقى شركاء الوطن صفاً واحداً في مواجهة كل ما يهدد أمنه. ماريا تعبي، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: أكد مصرف سوريا المركزي أن العملة القديمة ستبقى صالحة للتداول بشكل كامل حتى نهاية تموز المقبلة. وأوضح المصرف في بيان له أنه يمكن استخدام العملة القديمة في جميع عمليات الدفع وتسوية الالتزامات المالية خلال الفترة الانتقالية المعلنة، إلى جانب إمكانية استبدالها في النقاط الرسمية المعتمدة. ولفت إلى أنها ستفقد قوتها الإبرائية بعد هذا التاريخ من دون أن يسقط حق حامليها في استبدالها، إذ تستمر عملية السحب لدى المصرف لمدة 5 سنوات وفق آليات تنظيمية يعلن عنها لاحقا. كشفت وزارة الصحة عن خطط لتأسيس هيئة للدواء على غرار نظيرتها الأردنية. وأوضح المشرف العام على مديرية الدواء هاني بغدادي في تصريح صحفي أن الهيئة ستعمل وفق معايير متوافقة مع متطلبات منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن شهر أيلول المقبل قد يشهد توسعا في هذا الملف عبر اتفاقيات مع جهات عدة للحصول على الدعم المالي اللازم لإنشائها. كما أعلنت وزارة الصحة إطلاق حملة شفاء 4 وفتح باب التسجيل للمرضى في عدد من المحافظات. وذكرت الوزارة أن الحملة تغطي التكاليف الطبية ل 14 اختصاصا جراحيا، وتستمر حتى 28 من آب المقبل بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفريق شفاء الطبية. قال وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني على هامش فعاليات إطلاق خدمة استلام القيد العقاري في مبنى المؤسسة السورية للبريد بدمشق، قال إن هذه الخدمة ستتيح للمستفيدين الحصول على البيان العقاري من خلال مراكز البريد المنتشرة في جميع أرجاء سوريا.
6: نحن أطلقنا اليوم بشراكة مع مؤسسة سورية للبريد الخدمة المتعلقة باستخراج بيان قيد العقاري للمصالح العقارية. نحن مثل ما هو معلوم الناس تحتاج البيانات العقارية بحجم كبير من المعاملات اليومية، فطرحنا نحن من خلال هذه الشراكة لتقديم البيان العقاري من خلال مؤسسات البريد المنتشرة في كل الجغرافيا السورية، حتى يكون صاحب المستفيد من الخدمة اليوم الناس تقدم من خلال المنصات وتكون قادرة على استلام بيان العقاري في أي مركزية بتختاره الأقرب بالنسبة لبيتها أو لمكان إقامتها. طبعا هي الخدمة رح تكون رقم واحد، رح تكون هي امتداد لسلسلة من الخدمات رح يتم استخراجها وتطويرها كبنية رقمية.
0: هذا وقال وزير الاتصالات عبد السلام هيكل على هامش الفعاليات إن الوزارة لديها نحو 400 مركز بريد منتشرة في جميع المحافظات تسعى إلى زيادة عدد الخدمات المقدمة للمواطنين فيها.
7: وزارة الاتصالات تضم مراكز رئيسية موجودة عبر البلد وهي غير مستغلة بالشكل الأمثل بما يسهل حياة الناس. اليوم لدينا مراكز للاتصالات، الشركة السورية للاتصالات، لدينا الآن مراكز عديدة للمؤسسة السورية للبريد، حوالي 400 مركز حول سوريا موجود في مناطق بعيدة، في مناطق عدد السكان فيها قليل، وبالتالي هي مقدمة لأرجاء البلاد ويمكن أن يستفيد منها الناس. فنحن نسعى دائما في خلال الأشهر الماضية إلى استخدام هذه المراكز في تقديم خدمات. بدأنا في دفع شبكات السجل المدني، السجل العدلي، لكن أيضا لدينا هذا نعمل عليه، أيضا لدينا دفع لشام كاش، لكن أيضا بدأنا في تسديد باقات الاتصالات MTN وسيرتين لشغل الخليوي، والآن مع المصالح العقارية في كل واحدة من هذه الخدمات نحن سيكون هناك في ازدياد.
0: نظم مواطنون في مدينة القامشلي بريف الحسكة وقفة احتجاجية على خلفية ارتفاع أسعار المحروقات وانقطاع الكهرباء وتدني الوضع المعيشي.
8: الكهرباء من حقنا.
9: قالين نحن مشان ضد ارتفاع المحروقات والمازوت والاسعار الامبيرات، لانه كل شيء متعلق بالمازوت وكل التسعيرات، كل التسعيرات يعني مرتفعه كثير والشغل ما في، والعالم ما تقدر تدفع امبيرات، يعني امبير صار تقريبا يصير 30 دولار، كل بيت يدفع بالشهر 30 دولار للامبير، يعني بده بالشهر 100 دولار للكهرباء، من وين بده يعيش؟
0: تتصاعد الشكاوى في مدينة طرطوس بسبب تردي واقع شبكات الصرف الصحي وما يرافقه من تداعيات بيئية وصحية متزايدة في وقت يشهد فيه نهر الغمقة تدفق مياه الصرف الصحي إليه، ما أدى إلى انبعاث روائح كريهة وانتشار للحشرات وسط تساؤلات مستمرة حول أسباب استمرار هذه الظاهرة رغم المطالبات المتكررة بإيجاد حلول جذرية لها.
2: تتصاعد الشكاوى من ضعف شبكات الصرف الصحي في محافظة طرطوس وما يرافق ذلك من آثار بيئية وصحية تتزايد يوما بعد يوم، حيث يشهد مجرى نهر الغمقة تدفقا لمياه الصرف الصحي وما ينتج عنه من روائح كريهة وانتشار للحشرات، الأمر الذي يثير تساؤلات حول استمرار هذه الظاهرة رغم المطالبات المتكررة بإيجاد حلول جذرية لها.
10: حشرات ضارة، بعوض، ممكن لشمانيا، هاي لشمانيا معروفة، هاي في ذبابة الرمل، هاي بتعملها، بتعمل حبة حلب بيسموها، هاي مصيبة يعني، غير الروائح. مدينة سياحية حرام يعني، مفروض غير هيك.
11: شبكات الصرف الصحي يعني كلها فيها مشاكل، يعني ما في صرف صحي ولا في مشاكل، خاصة هون بالحارات يعني بالغمقة الشرقية، هون كلياتهم مسطمين، ما يعني ما عم يمشي الصرف نهائيا، كل شتوية بتلاقيهم بيجي بيسطم وبيطلع على الجيران هون، مثل بيتهم هون أرضي مثلا بتلاقيه بيطلع عليهم بيطوف عليهم يعني.
2: مع اتساع دائرة المتضررين تتجه الأنظار إلى الجهات المعنية لمعرفة مسببات هذه المشكلة والإجراءات المتخذة للحد من آثارها على السكان.
8: إن غالبية شبكات الصرف الصحي في محافظة طرطوس هي شبكات قديمة، ومن بين أحد هذه الشبكات هي المشكلة الحاصلة في التروس على مجرى نهر الغمقة، حيث تم التنسيق بين الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بطرطوس ومجلس مدينة طرطوس لرفع التلوث الحاصل على مجرى نهر الغمقة، وتم تحديد مجموعة من النقاط التي تتشابك فيها شبكات الصرف الصحي مع الصرف المطري، وسيتم الانتهاء من تحديد هذه النقاط تمهيدا لإجراء دراسات الفنية والهندسية بأسرع وقت ممكن لفصل الصرف الصحي عن الصرف المطري.
2: لا يقتصر الأمر على نهر الغمقة فحسب، إذ تشهد مناطق عدة في محافظة طرطوس شكاوى من أعطال شبكات الصرف الصحي وتقادم بنيتها التحتية، وما يرافق ذلك من تسربات ومظاهر خدمية سلبية في عدد من الشوارع والأحياء. تبقى شبكات الصرف الصحي المتهالكة مشكلة تتكرر الشكوى حولها في العديد من المناطق في محافظة طرطوس، لما تسببه من روائح خانقة وتلوث يؤرق السكان بانتظار معالجات تحد من آثارها. تلفزيون سوريا لنجبارة طرطوس.
0: نبقى في اللاذقية، حيث انطلقت أولى الرحلات البحرية السياحية ضمن خط يربط بين مدينة جونية في لبنان وبين مدينة اللاذقية، وصولا إلى مدينة مرسين التركية في خطوة تعد الأولى من نوعها.
12: تنطلق أولى الرحلات السياحية لنقل الركاب عبر هذه السفينة من مرفأ اللاذقية إلى مرسين بتركيا. هذه السفينة تأتي ولأول مرة من مرفأ جوني في لبنان.
13: نحن بخرة سيدر ويفز اليوم عم تربط لبنان بالبلدين الشقيقة على بحر الأبيض المتوسط. عنا بار اللدقية وعنا بار تاشوجو بمرسين، كمان تنغطي رحلات بين ثلاث بلدين لتكون عم تعمل الناس رحلة بحرية متكاملة. اليوم بين لبنان وسوريا إن شاء الله ثلاث رحلات أسبوعية، ومع تركيا بين لبنان وتركيا رحلتين أسبوعية، وكمان من سوريا من اللدقية لمرسين كمان عنا رحلتين بالأسبوع.
14: طبعا بالمرفأ قمنا بكل ما يلزم، كان الوقت قصير بس مع ذلك من تسهيل إجراءيات من تبسيط كل ما يلزم للمسافر لحتى يكون مرتاح. جهزنا الصالة بشكل كامل. نحن اليوم التجربة بنعتبرها هي تجربة رقم واحد وناجحة، وصلنا يعني جاهزين أيضا لاستقبال كل السفن الثانية الأكبر، وتكون سوريا إن شاء الله جاهزة لتكون بوابة سياحية تستحق يعني.
0: يتزامن بدء موسم حصاد القمح في البلاد مع توقعات بإنتاج وفير قد يعوض خسائر العام الماضي، إلا أن هذه الإيجابية تصطدم بتحديات اقتصادية أبرزها تسعيرة القمح وتراجع قيمة الليرة السورية أمام الدولار، ما ينعكس على أرباح المزارعين ويطرح تساؤلات حول واقع القطاع الزراعي لهذا الموسم.
15: بدأ موسم حصاد القمح في الحقول الذهبية وسط توقعات بوفرة إنتاج تعوض خسائر العام الماضي، إلا أن تسعيرة القمح وتراجع قيمة الليرة السورية مقابل الدولار أثرت سلبا على أرباح المزارعين، مما يضعهم أمام تحديات اقتصادية رغم الإنتاج الواعد.
16: السنة كان موسم جيد جدا، اجت أمطار كويسة والحمد لله، اجت أرزاق كويسة، لكن موضوع التسعيرة اللي انحطت حتى لو هي انحطت بالليرة السورية، نحن حاليا يوم عن يوم عم يرتفع الدولار وعم تتآكل هي القيمة اللي حطونا ياهن، بالإضافة إنه مستلزمات الإنتاج أنتم بتعرفوها وهن مسعرينا بالدولار، يعني سعر البزار اللي سلميته الدولة هو أغلى من البزار اللي عم نسلمه نحن، وهلأ بدنا إياه مشوّل، ما بعرف يعني كمان في أسعار إضافية يعني إنه تشويل. هذا هي أفضل أنواع الحنطة يمكن بالعالم، انه طلعت للعلفيه للاغنام او حرام، فنحن راح نسلمها للدوله.
15: مركز الحبوب في سلاميه باشر استلام القمح من المزارعين بعد فحصه في مختبراته لتحديد النوع والجوده عبر مراحل دقيقه، تمهيدا لشرائه وفق المعايير المحددة، وسط توقعات بزيادة كبيرة هذا العام مقارنة بالعام الفائت.
17: نحن بالمخبر أول شيء بتجي العينة وزنها من كيلو أو كيلو ونص، في عنا أول مرحلة تجزيء العينة لتصير وزنها 50 غرام، في مراحل ثقل نوعي رطوبة، وبعدين على الميزان بناخذ الأجرام والشوائب حسب المقاييس الرسمية بتطلع نتيجة التحليل. نتائج التحليل إما بتطلع أولى أو ثانية أو ثالثة أو رابعة.
18: السنة الماضية استلمنا موسم 2025 1500 طن. المتوقع السنة ممكن توصل من 5000 ل 7000 طن ممكن نستلم السنة، كونه في الموسم كان جيد جدا. السنة متوقعة تجي كل الدرجات الأولى ثانية ثالثة رابعة، لأنه في بعل وفي سقي، السقي دائما بيكون جودة أفضل يعني. طبعا الدرجة الأولى إلى سعر والثانية إلى سعر والثالثة إلى سعر ثابت، بس الرابعة في لها عليها حسميات حسب جودة القمح.
15: رغم التحديات الاقتصادية وتسعيرة القمح، يبقى موسم الحصاد فرصة لتعزيز الإنتاج وتحقيق استقرار للمزارعين. موسم حصاد القمح لهذا العام يحمل آمالا كبيرة رغم التحديات الاقتصادية، فالمزارعون ينتظرون أن يعوض الإنتاج الواعد خسائر الماضي، مع ضرورة دعم الأسعار لتحقيق استقرار مستدام في القطاع الزراعي. عراق زين، تلفزيون سوريا، مدينة سلامية.
0: أدى تأخر صرف مستحقات القمح من قبل الجهات المعنية إلى لجوء مزارعي درعا لبيع محاصيلهم للتجار ووسطاء بأسعار أقل من المتوقعة، وذلك بهدف تأمين السيولة اللازمة لتغطية التكاليف وتسديد الالتزامات المترتبة عليهم.
19: تشق الحصادات طريقها بين سنابل القمح إيذانا بنهاية موسم استثنائي، إذ تشير التقديرات الأولية إلى أن حجم الإنتاج من القمح في محافظة درعا تجاوز 100,000 طن، وهو ما يمثل زيادة بلغت 3 أضعاف الموسم السابق. يوم منتظر للفلاحين كأبي أسامة الذي يترقب إنتاج أرضه بفارغ الصبر لتسديد تكاليف زراعتها وحصادها.
20: بدنا نعرف أهمية الحكومة تعطينا مساعدة ضمان القمح، إنه دفعات ولا كاش. إحنا متكلفين بالقمح، عندنا ضمان أرض بالدرهم 300,000، أجار ماكينة حصادة درهمها 200,000، علينا أسمدة للمكاتب الزراعية بندفعها، علينا ثمن مازوت طبعا زي ما دفعناهوش، كله بنستنى بيوم القمح، وما يبقوا تعطونا حق القمح.
19: تسليم القمح من الفلاحين يمر عبر مراحل، أولها الحجز عبر المنصة، ثم السبر وإعطاء القمح التصنيف المناسب، ثم تجري عملية تفريغ القمح ليتم تخزينه ضمن الصوامع. لكن التأخر في تسليم ثمن القمح يدفع الفلاحين إلى بيع قمحهم إلى تجار ووسطاء بسعر أقل للحصول على السيولة المالية.
21: أنا سلمت واحد الناس، سلمنا 3 أسابيع قمح وما استلمناش مصاري. بالنسبة للمصاري ما فيش مصاري، في ناس غيري معلم باعت للتجار مشان تقضب حق القمح وتوديه تبع الحصادة وتبع النقل. علشان تبع الحصادة ما بصبر علينا للمدة هاي، بس خلص من عندنا معلم بده، وإحنا قاعد نستنى الموسم من السنة للسنة.
19: صوامع مدينة إزرع أحد أهم مراكز تسلم القمح في محافظة درعا، بالإضافة إلى مراكز في كل من بصر الشام والصنمين ومدينة نوى لاستيعاب كميات القمح لهذا الموسم.
22: بين التأخر في دفع ثمن القمح وتراجع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، يجد الفلاح نفسه الحلقة الأضعف في موسم ظل ينتظره لعام كامل. حسام المسال من تلفزيون سوريا من صوامع مدينة إزرع.

0: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، مشيرا إلى تحقيق تقدم جيد في مسار التفاوضات للتوصل إلى اتفاق معها. وأوضح ترامب أن مضيق هرمز مفتوح بالكامل بعد تمرير كميات أكبر من النفط، مشيرا إلى أن الأموال الإيرانية المجمدة التي سيفرج عنها ستستخدم حصرا لشراء المواد الغذائية من المزارعين الأمريكيين لإطعام الشعب الإيراني لا لإعادة بناء جيشها. كما حذر ترامب من أنه سيتخذ ما يلزم في حال أساءت إيران التصرف، نافيا أن تتسبب طريقة تعامله معها في كساد اقتصادي عالمي. من جهته أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الإفراج عن أصول مجمدة بمقدار 12 مليار دولار. وأوضح قاليباف أنه منذ دخول المفاوضات في سويسرا توقف القصف عن لبنان وعاد قسم كبير من السكان إلى منازلهم، مؤكدا أن إيران تمسكت بضمان سلامة ووحدة الأراضي اللبنانية. كما لفت إلى أن إسرائيل تعارض المفاوضات بشدة لأنها ترى فيها نهايتها، مشيرا إلى إمكانية الرد بالصواريخ أو عبر التفاوض في حال طرأت أي مشكلات في التنفيذ. وفي السياق، ذكرت القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية أن القيادة السياسية في إسرائيل أصدرت قيودا جديدة على تحرك جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان. وقالت القناة إن التعليمات تحدد حرية عمل الجيش ضمن ما يسمى الخط الأصفر للتعامل مع التهديدات المباشرة، وتحظر تنفيذ عمليات في مناطق بعيدة من بينها بيروت وصورة. أضافت أيضا أن الخطوة تعكس ضغوطا أمريكية متزايدة على الحكومة الإسرائيلية للالتزام بمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها مع إيران، وذلك تمهيدا لبحث الملفات الخلافية. كما أكدت وزارة الدفاع الإيرانية أنها ستحافظ على انتشارها العسكري وتعزيزه طيلة فترة التفاوض مع الجانب الأمريكي. وأوضح الجيش الإيراني أن لديه القدرة على الرد في الميدان العسكري على أي إخلال أمريكي بالالتزامات خلال المفاوضات، وحذر من أن أي عمل عدائي جديد سيواجه برد أشد من السابق. كما شدد على استعداده للمضي في التفاوضات والمواجهة في آن واحد، مؤكدا أن مضيق هرمز يقع تحت إشراف قواته المسلحة ويعد رمزا واضحا لقوته في المنطقة. للنقاش انضم إلينا السيد عبد الرحيم خليفة الكاتب في الشأن السياسي من بوخارست. السيد عبد الرحيم مرحبا بكم. إذن مفاوضات ما بين من يقول إنها جيدة وهناك تقدم ومن يهدد، أيضا كلا الجانبان يهددان، كيف تقيمونها حتى اللحظة؟
1: صباح الخير أستاذ عبد المنعم، شكرا لكم ولجهودكم ولجمهوركم الكريم. يعني أنا أعتقد هذا جزء من الحقيقة من ما يمكن تسميته يعني متطلبات الحوار، بل البقاء دائما يعني في لغة التهديد والوعيد، إضافة إلى الجلوس على طاولة المفاوضات ومحاولة التقدم في إنجاز بعض الملفات العالقة بين الجانبين. أعتقد أنه يعني جزء مما تتطلبه عملية التفاوض، وخصوصا أن ما يجري حتى الآن هو إطار عام للتفاوض، هو في النتيجة خارطة الطريق للوصول إلى اتفاق، لم يكن اتفاقا كاملا، هو مذكرة تفاهم على البدء بهذا بالمفاوضات للوصول في النتيجة إلى اتفاق. وأنا أعتقد أنه ليس من هناك من أي ضمانات الحقيقة أن ينجز هذا الاتفاق خلال مدة 60 يوما دون عقبات، دون مشكلات، دون اختراقات أو خروقات الحقيقة، خصوصا على جانب الجبهة اللبنانية، لأننا كما نعلم جميعا أن بنيامين نتنياهو دولة الكيان الصهيوني الحقيقة لا تريد إنجاز مثل هذا الاتفاق، هي لا تريد الالتزام بأي اتفاقيات أو تفاهمات ربما تمت، وهي تتحدث حقيقة يعني عن حزام أمني أو منطقة أمنية عازلة، ليس فقط على مستوى لبنان، هي أيضا على مستوى سوريا وعلى مستوى يعني أيضا فلسطين. نحن كما جاء في الأخبار اليوم مثلا ستقوم قوات الاحتلال الصهيوني بمناورات عسكرية واسعة في هضبة الجولان. لذلك أنا أعتقد هي تقوم أيضا باختراقات متعددة يومية ساعية الحقيقة في غزة، وهذا عكس كل الاتفاقات التي تمت والإدارة الدولية لغزة وغيره وغيره مما تم الحديث عنه. فلذلك أنا أعتقد اليوم أن نعم هناك لغة من التهديد، لغة من الوعيد التي تطلق من الجانبين ربما، لكن في المقابل هناك جلسات مفاوضات وأحدثت بعض التقدم، هناك إنجاز في بعض الملفات، ولكن هذا لا يعني أنه ضمانة كاملة بأن مدة 60 يوما ستفضي إلى اتفاق شامل وسلام كامل في المنطقة دون خروقات، دون عودة مرة أخرى إلى موجة التصعيد.
0: سيد عبد الرحيم، بالإضافة إلى التهديدات والمفاوضات هناك ربما تقييد، يعني دونالد ترامب يتحدث عن أن الأموال التي ستحصل عليها إيران، الأموال المجمدة، لن يعني تستخدم إلا في جلب المواد الغذائية من المزارعين الأمريكيين تحديدا كما قال. هل تعتقد أن إيران ستقبل بمثل هذه الشروط؟
1: أنا أعتقد أن إيران بما يخص الأموال المجمدة ستقبل بأي شيء في النتيجة يحقق لها الإفراج عن أموالها المجمدة منذ سنوات طويلة وعديدة، وهي بحاجة حقيقة إلى هذا المال للشراء سواء كان في المواد الغذائية أو غيره من المواد التي تحتاجها الدولة الإيرانية والشعب الإيراني. المهم في النتيجة الإفراج عن هذه الأموال، وربما ستستطيع إيران أن تسد باقي حاجتها الحقيقة من مصادر أخرى، لكن المهم أن يفرج عن هذه الأموال وأن تستفاد منها بدلا أن تكون مجمدة في بنوك الولايات المتحدة الأمريكية وهي غير قادرة على الاستفادة منها. ربما يحصل هناك بعض المناكفة وبعض يعني التفاوض حول هذه الأموال وطريقة شرائها وصرفها، وربما يكون هناك ضغوط باتجاه توسعة الحقيقة مطالب إيران في استخدامات هذه الأموال. هذه نقطة ليست على أهميتها، ليست النقطة الأساس. أعتقد ربما يكون هناك نقاط أخرى أهم بالنسبة لإيران تتعلق في امتلاك البرنامج النووي وفك الحصار وإلى آخره. لذلك أنا أعتقد هذه نقطة يمكن تسجيل العقبات بخصوصها، إضافة إلى ما يريده الرئيس الأمريكي من أن هذه الأموال تذهب إلى شراء مواد غذائية وتحديدا من الولايات المتحدة الأمريكية، ربما يكون من خلال الوسطاء من خلال جلسات المفاوضات أن يتم يعني لحلقة هذا الموضوع إذا جاز التعبير.
0: فيما يخص الأموال المجمدة، هناك من يرى، الاقتصاديون تحديدا سيد عبد الرحيم، يرون أن إيران لا تبحث عن القيمة المادية لهذه المليارات قدر ما تبحث عن الاندماج مرة أخرى في المحيط العالمي والدولي الاقتصادي تحديدا. إذا كانت تريد إيران هذا الأمر، الاندماج مرة أخرى في المجتمع الدولي، هل هذا يعكس نية صالحة لدى الإيرانيين؟
1: يعني إيران هي في النتيجة لا شك أن هدفها الأساس هو أن تعود إلى إلى إلى إلى يعني إلى المحيط، إلى العالم، دولة تتمتع بعلاقات طبيعية، علاقات متوازنة، علاقات كأسوة بكل دول العالم. لكن فيما يتعلق الحقيقة بأن هذا يعكس يعني رغبة لدى إيران من نوع ما، أنا أعتقد أن إيران لا شك أنها تريد العودة إلى هذا العالم، تريد الانفتاح على هذا العالم مرة أخرى، لأنها لن تستطيع أن تعيش معزولة، لن تستطيع أن تعيش بعيدا في النتيجة عن أي اتفاقيات اقتصادية أو سياسية أو أمنية مع المحيط والعالم.
0: هل هذا قد يدفعها للتخلي عن أو إبداء مرونة أكبر فيما يخص اليورانيوم؟
1: يعني أنا أعتقد نعم ربما يكون هناك مرونة في هذا الشأن، لكن لا يعني أبدا بقناعتي أتخلي إيران الحقيقة عن برنامجها النووي. نعم الاتفاق ينص كما يقول دونالد ترامب، وهو المصدر الوحيد ربما يعني الذي يتحدث عن هذا الأمر، بأن لن تمتلك إيران السلاح النووي في المراحل القادمة. لكن أنا لا أعتقد أن إيران ستتخلى عن هذا الحلم ودخول في النتيجة النادي النووي. دعني أذكر مثلا أنه قبل يعني حوالي 3 عقود من الآن أو أكثر قليلا، يعني كيف دخلت الباكستان والهند هذا النادي النووي؟ كل الدول التي باستثناء الدول العظمى، الدول الكبرى في العالم التي دخلت النادي النووي أو امتلكت السلاح النووي، هي دخلته في لحظة يعني في لحظة غفلة عن مراقبة العالم وعن قيود العالم في هذا الشأن. لا أعتقد أن إيران في هذا الاتفاق ستذهب بعيدا بالتخلي الحقيقي والجدي عن حلمها ومشروعها بالنسبة لامتلاك السلاح النووي، وهذا لا شك أنه يعني جزء من مشروع يعني أكبر على مستوى المنطقة، على مستوى التأثير، على مستوى الحضور والسيطرة والهيمنة. نعم. وتقاسم يعني وتقاسم النفوذ. لذلك أنا أعتقد أن إيران لن تتخلى عن حلم أو تسقط هذا المشروع يعني في مقابل ما يتم الحديث عنه اليوم.
0: في خلال 48 ساعة الماضية سيد عبد الرحيم، رأينا نوعا من أنواع التوترات إنجاز التعبير داخل هذه المفاوضات. الإيرانيون كانوا على وشك المغادرة أو الانسحاب من التفاوض، وأصروا على أن تكون لبنان ضمن الاتفاق. برأيكم وبلغة التحييد التي تحدث بها الأمريكيين مع الإسرائيليين خلال الأيام الماضية، هل تعتقدون أن لبنان ستشمل بطريقة جيدة أو بما يريد الإيرانيون؟
1: الخطاب الأمريكي، خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوجهات الأمريكية العامة في المنطقة تسير باتجاه تدويل الحقيقة قضية حزب الله في لبنان. دعنا نكون صريحين في هذه النقطة، بما يحاول أن يفعله اليوم ترامب أو ما يقال عن ضغوط، وأنا أتحفظ على كلمة ضغوط، ربما هناك يعني محاولات الحقيقة لتقريب وجهات النظر بين الجانبين أكثر مما هي ضغوط. الولايات المتحدة الأمريكية لا تضغط على بنيامين نتنياهو، هذا ما يقال حقيقة في الإعلام، أما في الأروقة السياسية والدبلوماسية حتى لو علت أصوات ترامب على بنيامين نتنياهو وكان هناك صراخ وتبادل ربما لبعض الكلمات، وهذا جزء من نزق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنه لا يصل إلى مرحلة الضغوط التي ستفضي إلى إجبار إسرائيل على الالتزام بالاتفاقات. أنا أعتقد أن ترامب اليوم يسير باتجاه خطة تدويل حزب الله ونزع سلاح حزب الله أو إيجاد حل حزب الله في لبنان من خلال قضية التدويل التي يعني جارية الآن. على كل حال، أنا أعتقد أن بنيامين نتنياهو لن يدخر جهدا في الحقيقة في أن يجد طريقة، أن يجد وسيلة، أن يجد سببا لخرق هذا الاتفاق. إسرائيل حتى الآن يعني ما تفعله من خروقات في لبنان يعني لا يحتاج الحقيقة لأن يكون هناك تشدد على طاولة المفاوضات بين إيران وأمريكا في سويسرا، حتى نقول بأن يعني هناك إصرار إيراني على التمسك بموضوع لبنان وحزب الله باعتباره ذراع إيران في لبنان. لكن أنا أعتقد في النتيجة أن المفاوضات حتى لو أصرت ويعني هناك ربط كامل وأعلن عن أن هناك في وحدة الساحات بالنسبة لإيران مع الساحات الأخرى، لكن في النتيجة ليس هناك من ضمانات أكيدة بأنه لن يتم خرق هذا الاتفاق والعودة مرة أخرى إلى التصعيد والحرب، خصوصا أن ساحة لبنان تشهد هذا التصعيد وهذه الحروب المتكررة منذ سنوات طويلة، وليست فقط اليوم من خلال الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل على إيران. هناك وضع آخر بما يخص هذه المنطقة، منطقتنا في لبنان أو سوريا أو فلسطين الحقيقة المحتلة، بالنسبة إلى رؤية الاحتلال الإسرائيلي، رؤية الكيان الصهيوني للتعامل معها. نحن ربما يعني نكون دائما أمام تصعيد، وربما يتم فعليا يعني محاولة عزل التصعيد الذي يحصل عن ربطه بالحرب على إيران. يكون هناك تصعيد لكن هذا التصعيد محلي إذا جاز التعبير، وليس مرتبطا بالحرب الإقليمية أو العالمية التي أدارها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتعاون مع بنيامين نتنياهو والتعاون مع إسرائيل ضد إيران.
0: أن يقول قليباف رئيس البرلمان الإيراني سيد عبد الرحيم أن إيران هي من أصرت على يعني أن تشمل لبنان في هذا الاتفاق وأن يوقف فيها إطلاق النار وأن يعود الناس إلى أماكنهم، ما الرواية أو السردية التي يريد أن أو الرسائل التي يريد إيصالها ولمن؟
1: يعني لا شك هو يريد إيصال رسائل الحقيقة إلى الشعب اللبناني بالدرجة الأولى، يعني الأطراف المحلية هناك، للقول في النتيجة بأن يعني أمن لبنان هو جزء من أمن إيران، إيران حريصة الحقيقة على عدم توقيع أي اتفاق أو إنجاز أي اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية والتخلي عن حزب الله أو التخلي عن لبنان. هو يريد أن يقول أن هذه الساحة هي في النتيجة جزء من ذراع إيران في المنطقة، وهي لن تقبل في النتيجة تسليمها إلى إسرائيل أو للولايات المتحدة الأمريكية بالشروط التي يطلبها كلا الجانبين سواء إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية. يصر على أن يقول في النتيجة نحن لن نتخلى عن لبنان، لن نبيع لبنان بثمن بخس باتفاق من هذا النوع. يصر الحقيقة في النتيجة على إيصال رسائل تحديدا يعني المجتمع المحلي اللبناني للمجتمع اللبناني للدولة اللبنانية، خصوصا أن هناك يعني حديث كما قلت متصاعد في بما يخص مسألة تدويل قضية حزب الله في لبنان. والدولة اللبنانية هناك يعني الكثير من المؤشرات التي تقول أنها ذاهبة في اتجاه توقيع اتفاق. اليوم هنا تحديدا، اليوم تحديدا هناك جلسة من المفاوضات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن برعاية أمريكية طبعا. فلذلك أنا أعتقد أنه رسائل واضحة باتجاه أن إيران مصرة في النتيجة على ربط الساحات، مصرة على عدم التخلي عن أزرعها في المنطقة، مصرة على عدم التخلي عن مشاريعها بالنسبة وطموحاتها بالنسبة لعموم المنطقة، وليس فقط تريد أن تقدم تنازلات للوصول إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص إيران الدولة الإيرانية.
0: نعم السيد عبد الرحيم خليفة الكاتب في الشأن السياسي، شكرا جزيلا لكم.
1: شكرا.
0: ختام نشرة مشاهدينا، في أمان الله.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه والله، نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

أضخم منشأة مائية في سوريا وصمام أمنها المائي والكهربائي ليس مجرد حائط إسمنتي عملاق، بل قلب الجزيرة النابض وصمام أمان من الجفاف. سد الفرات يقع في محافظة الرقة ويعرف أحياناً باسم سد الطبقة، كونه يقع بالقرب من مدينة الطبقة المجاورة للسد. يعتبر سد الفرات أيضاً جسراً برياً يصل بين ضفتي نهر الفرات. بدأ العمل في بناء السد عام 1968، واستغرق بناءه نحو 10 سنوات من العمل المتواصل. عمل ما يقرب من 12,000 سوري و900 فني من الاتحاد السوفيتي في تشييد السد. يصل طول سد الفرات إلى 4.5 كيلومترات، وارتفاعه يبلغ 60 متراً. شكل السد بحيرة خلفه يصل طولها إلى 80 كيلومتراً وبعرض 8 كيلومترات، ويمكنها استيعاب ما يصل إلى 14 مليار متر مكعب. يضم السد 8 عنفات لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة على توليد نحو 880 ميجاوات بالساعة، حيث تبلغ طاقة كل عنفة نحو 110 ميجاوات. وبالإضافة إلى توليد الكهرباء، أسهم السد في ري المناطق المحيطة، كما أن بحيرته تحولت إلى أهم مصادر الثروة السمكية في سوريا. في شباط من عام 2013 سيطرت فصائل الجيش الحر على سد الفرات، واستمر وقتئذ موظفو السد في عملهم. ثم سيطر داعش على السد مطلع 2014 مع انطلاق عمليات التحالف الدولي ضد داعش. تعرض السد لعدة ضربات ما هدد بانهياره وحصول كارثة في المنطقة. وفي تشرين الثاني عام 2016 سيطرت قسد بدعم من التحالف الدولي على السد. في 17 من كانون الثاني عام 2026 أعلنت الحكومة السورية استعادة سد الفرات من قسد. وبعد طول فراق عاد السد العظيم إلى أهله ليبقى شامخاً وشاهداً على التحولات الكبرى التي جرت في سوريا، وشرياناً متجدداً للحياة لا يعرف الانكسار.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من سوريا اليوم، نبحث فيها أهم الملفات على الصعيدين المحلي والدولي. نستهل ساعتنا الأولى ببحث قرار وزارة العدل تخصيص غرف قضائية مختصة في كل عدلية لاستقبال شكاوى المواطنين والبدء بإجراءات التحقيق وجمع الأدلة وتأثيرات القرار على تسريع مسار العدالة الانتقالية. في محورنا الثاني من ساعتنا الأولى نبحث قرار وزارة العدل تشكيل لجان قانونية وفنية لمراجعة عدد من القوانين بينها قانون الجرائم المعلوماتية، ونتساءل عن ثغرات القانون وآليات تطبيقه ونقاط تعرضه مع حرية الرأي. في محورنا الأول على رأس ساعتنا الثانية نتناول تأكيد الرئيس الشرع على الفهم الخاطئ لتصريحات الرئيس ترامب بخصوص سوريا ولبنان، وتأكيده على عدم سعي دمشق للعب أي دور عسكري في لبنان. نتساءل هل دمشق قادرة على لعب دور سياسي في لبنان؟ أما في المحور الأخير من ساعتنا الثانية نبحث الدور الإيراني في لبنان، وهل ما تزال طهران تهيمن على قرار بيروت بضوء الضغط الذي لعبته في المحادثات مع أمريكا لوقف إطلاق النار في لبنان. أهلا بكم.

0: عقد وزير العدل مظهر ألويس اجتماعاً مع المحامين العامين في المحافظات لبحث آليات تفعيل مسار العدالة الانتقالية، وأفضى الاجتماع إلى تخصيص غرف قضائية مختصة في كل عدلية لاستقبال شكاوى المواطنين مباشرة والبدء بإجراءات التحقيق وجمع الأدلة تمهيداً لإحالتها إلى محاكم الجنايات المختصة.
1: بالحقيقة عقد اليوم في وزارة العدل اجتماع بتوجيه من السيد وزير العدل، ضم السادة المحامين العامين في العدليات على مستوى القطر. هذا الاجتماع خصص اليوم لمناقشة التطورات الحالية في الساحة السورية، وخاصة فيما شهدته الساحة السورية من مطالب شعبية لأهلنا السوريين في تسريع مسار العدالة الانتقالية. هذا الاجتماع أبرز نتائجه كانت ومخرجات الاجتماع أن يتم تخصيص غرف قضائية مختصة في كل عدلية على مستوى القطر تعنى بشأن العدالة الانتقالية وبمسار العدالة الانتقالية. يكون هناك قاضي من النيابة العامة مختص لتلقي الشكاوى والبلاغات من المتضررين ومن الضحايا وذويهم، وأيضا قاضي تحقيق مختص للتحقيق في هذه القضايا التي تعتبر هي انتهاكات بحق الشعب السوري، ومن ثم جمع الأدلة بها والتحقيق بها وتمهيد لإحالتها إلى قاضي الإحالة ضمن أيضا العدلية، تمهيدا لإحالتها إلى محكمة الجنايات المختصة في العدالة الانتقالية.
0: أفاد مدير إدارة المحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى بأن غدا الثلاثاء ستعقد جلسة جديدة لمحاكمة المتهم عاطف نجيب، وأوضح رديف بأن الأربعاء المقبل سيشهد أيضا انعقاد أولى جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد، في حين تعقد أول جلسة لمحاكمة مفتي نظام المخلو أحمد حسون الخميس، وتأتي هذه الجلسات في إطار مسار العدالة الانتقالية الذي يهدف بحسب الهيئة إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات إلى جانب إنصاف الضحايا وضمان عدم تكرارها مستقبلا. حول هذا الموضوع رحب بضيفي مازن درويش مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير من دمشق، وعلي عبد الحميد الزير المحامي المختص في العدالة الانتقالية من دمشق. مرحبا بكما. أبدأ معك أستاذ علي للحديث عن أهمية تخصيص هذه الغرف القضائية المختصة لاستقبال شكاوى المواطنين في هذه المرحلة تحديدا. تحياتي.

0: محافظات مختلفة لكي تصل إلى دمشق لتقديم الإعادة. عندما يتم تخصيص هذه الغرف بمحافظات السورية، سنكون هناك تفعيل حقيقي لمركزية الضحية، بمعنى هناك اتاحت فرصة أكبر لمواطنين لتقديم شكاواهم مباشرة باتجاه القضاء لمن قاموا بارتكاب انتهاكات بحقهم. أيضا أن تخصيص هذه الغرف هو عملية لتسريع جمع الأدلة، وبالتالي أنا عندما أكون أنا غرفي بمحافظة فبالتالي أستطيع أن أعاين إذا كان هناك مسرح للجريمة أو إذا كان هناك شهود على هذه الانتهاكات، ففي هناك سهولة بالوصول للناس العدالة. النقطة الأخيرة الممكن نشوفها نقطة إيجابية في تخصيص هذا النوع من الغرف، يرفع مستوى المساءلة والشفافية عند كل الأشخاص الذين هم تعرضوا لانتهاكات، ويوصل أيضا رسالة واضحة للرأي العام السوري بأن هناك إجراءات عدالة حقيقية تتم حاليا بسوريا.
1: طيب، تسهم في جمع الأدلة للعدالة، ما كيف يمكن، ما هي الخطوات التي تساهم أيضا في تسريع المحاسبة، في تعزيز الثقة بالقضاء؟ هذه الخطوة كيف يمكن أن يكون لها تداعيات إيجابية على هذه المسارات؟
0: ببساطة أعود وأقول إن عندما يكون هناك قرب من أماكن وقوع الانتهاكات، قرب من أماكن وجود الشهود الذين لديهم إفادات عن هذه الانتهاكات، قدر ما فبالتالي الناس سوف تلجأ إلى القضاء، وبالتالي أيضا الشهود سيكون قدرة أكثر للوصول لهذا القضاء وتقديم بإفاداتها. كجهة مركزية فسوف نكون هناك أمام عائق، وعائق السفر وعائق التكلفة المادية للسفر وكل هذه التفاصيل المرتبطة بها. أيضا وجود القاضي قريب من أماكن وقوع الانتهاكات يعطي أكثر خنقول واقعية وأكثر اطمئنانا للضحايا بأن هناك فعلا جهاز قضائي حقيقي يقوم بالتحقيق الفعلي بهذه الانتهاكات. وأيضا هناك فرصة لحضور هذه الجلسات، يعني أيضا نوع من أنواع جبر الضرر المعنوي، عندما أنا أكون شخص متعرض لانتهاك وأستطيع أن أحضر جلسات محاسبة الأشخاص الذين قاموا بارتكاب انتهاكات ضدي، فسأكون أسعر أن هناك عدالة تتحقق، وأن كضحية أستطيع أن أكون مساهما بتحقيق هذه العدالة على وجه الأمثال.
1: طيب، أناقش معك أستاذ مازن هذه النقطة فيما يتعلق بهذه الخطوة، وكيف سيكون لها دور فعال في مسألة تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات القضائية.
2: مساء الخير لك وللسادة المشاهدين ولضيفك الكريم. يعني بدون شك، بالإضافة للي يعني ما تقدم فيه ضيفك الكريم، قضية أن لا تكون يعني مسألة العدالة مركزية، بحيث أن يكون الضحية إذا كان من محافظة دير الزور أو من المحافظات البعيدة أن يكون مضطر إلى الحضور والقدوم. شفنا هذا الشيء حتى بمحاكمة عاطف نجيب، كيف الضحايا معظمهم إجا من محافظة درعا وهذا كان في مشقة. أن يكون هناك يعني حتى محاكم ليس فقط يعني إجراءات تحقيق وإحالة، أن يكون هناك محاكم جنائية أيضا في المحافظات، هذا الأمر بيعزز من الثقة، بيسمح بوصول أفضل للضحايا إلى العدالة. حقيقة نحن بسوريا عم نحكي عن يعني كم مهول من الجرائم والانتهاكات التي حصلت، وعم نحكي عن ملايين الضحايا، فبالتالي بحاجة إلى أنه يعني نشوف المسألة بطريقة أوسع. وبالإضافة إلى يعني الخطوة الجيدة الممتازة اللي أعلن عنها من قبل وزير العدل، أعتقد أنه لازم تترافق من وزارة الداخلية أن يكون هناك في وحدات شرطة مختصة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وهذه الوحدات أيضا تتوزع في المحافظات، بحيث التحقيقات الأولية اللي عم يتم إجراءها في دمشق أن تكون ممكنة في المحافظات في حتى أماكن وقوع الجرائم. لكن هون نحن أيضا بحاجة أنه نشوف أنه العملية أيضا غير مفصولة. بنعرف نحن أنه في الكثير من الضحايا، على سبيل المثال تم اعتقالهم من حمص أو من بانياس، من محافظات أخرى، تم نقلهم إلى دمشق إلى الأفرع المركزية، تعرضوا للتعذيب، للقتل خارج إطار القانون. الضباط نفسهم خلال يعني المنتهكين والمجرمين خلال هذه السنوات كلياتها كانوا أيضا عم يتنقلوا وظيفيا من مكان إلى آخر. فبالتالي الخطوة بغاية الأهمية، لكن بحاجة أن يكون هناك ربط بين هذه الوحدات أو هذه المحاكم أو النيابات التي تعمل على هذه الجرائم. أيضا بهذا الخصوص يعني علينا أنه يعني ننتبه أنه هذه الأجهزة هي كانت أجهزة مركزية، فبالتالي

0: يعني من غير الممكن أو الوارد. ونحن مرة أخرى نتحدث عن ربما مئات آلاف الضحايا وملايين الضحايا، لكن إذا أخذنا فقط ما يتعلق بالأفرع الأمنية، فالأجهزة مركزية، وهذه الأجهزة يعني لها سلاسل قيادات ورتب، فبالتالي من غير يعني المجدي أن تقوم كل عدلية وأن يقوم كل قاضي تحقيق ببناء الملف من الصفر، بالتالي هناك يعني بعادة بهذا النوع من الجرائم والانتهاك يتم البدء بتحقيق هيكلي. هذا التحقيق اللي هو يعني يتضمن حتى الخلفيات السياسية والقرارات كيف تبنى، سلاسل القيادات، الهياكل لأجهزة الأمن والأجهزة المسؤولة عن الانتهاكات،
1: بالتالي لها توجه،
0: وبالتالي كل ما يكون هناك مشتبه فيه
1: إصلاح تام للمؤسسات القضائية الدولية للدولة. أليس كذلك هذا التوجه الذي نراه؟
0: بحاجة أن يكون هناك فعلا استراتيجية متكاملة لعملية المحاسبة. أعتقد أنه نحن يعني هذه واحدة من المشاكل الأساسية اللي واجهناها بسوريا، يعني هناك يعني 15 سنة من كل أشكال الجرائم الكبرى، وهناك مرة أخرى ملايين الضحايا. أمام هذا الضغط، أمام هذا يعني الحاجة الماسة للضحايا، وهذا حقهم الطبيعي بالانتصاف بأن يروا المشتبه فيهم والجلادين يعني يلقون قصاصهم العادل، أمام هذا الضغط كنا عم نتحرك بمبدأ ردات الفعل. اليوم هذه الخطوة من وزارة العدل خطوة جدا مهمة، خطوة تأسيسية، وهي قد تكون بالنسبة لي أنا مثل ما بشوفها الخطوة الأولى باتجاه فعلا بناء استراتيجية وطنية للمحاسبة بسوريا كلياتها.
1: إلى أي مدى تعتقد ذلك أستاذ علي؟ إلى أي مدى تمهد فعلا هذه الإصلاحات القضائية لمرحلة جديدة متعلقة أيضا في ملف العدالة الانتقالية؟
2: لا، ببساطة فينا نشوف هذه الإصلاحات كما تفضل العزيز مازن إن هي خطوات أولية، وهي عم بتحاول في الوقت الحالي هي رأب الصدع أو سد الفجوة. نحن قدام ترزانة قانونية سابقة متهالكة لا يوجد فيها أي شيء فيما يتعلق بحقوق الإنسان ومحاسبة الناس الذين كانوا بالسلطة، وبالتالي ما تحاول أن تقوم به وزارة العدل حاليا هي سد هذه الثغرة والبناء على ما هو ممكن إلى حين إصلاح المؤسسات، إصلاح مؤسسة القضائية بشكل عام ومن خلال مجلس التشريع الذي سوف يعقد أعتقد قريبا، وأيضا من بعد إقرار قانون العدالة الانتقالي من خلال البرلمان. عندما يتم فعلا إقرار قانون العدالة الانتقالي ومن ثم إصلاح مؤسسة، أو هما خطوتين متوازيتين، أعتقد أن ما تقوم به الوزارة هو يصب بهذه العملية ويبني وينبئ بأن هناك مستقبلا أفضل للمحاسبة والمسائل في سوريا وفق معايير إنسانية ووفق معايير أيضا القانون الدولي كما أشار لها الإعلان الدستوري، واعتبر أن الاتفاقية الدولية التي وقعت عليها سوريا هي جزء من القانون السوري.
1: وغدا يعني هذا يأخذنا للحديث عن فيما يتعلق بالمحاسبة والمحاكمات الجارية، غدا ستعقد أولى جلسات جديدة لمحاكمة عاطف نجيب. كيف يمكن اليوم الحديث عن الدلالات القانونية بالتوازي مع هذه الخطوات المحاسبة والمحاكمات الجارية؟ نعم سيد علي،
2: السؤال قليل لو سمحت. نعم أوكي. إذا كنا نتكلم عن، للأسف الصوت لم يكن واضح بالنسبة لي، إذا كنا نتكلم عن محاكمة عاطف نجيب ووسيم الأسد والمفتي حسون، فإذا بدنا نروح باتجاه دلالات القانونية، أعتقد أو أرى هذه المحاكمات بهذه الصيغة التي بنيت عليها وهي العلنية وإتاحة الوصول وإتاحة للناس أن تشوفها بوسائل الإعلام المختلفة سواء دولية ولا المحلية، كافة شرائح المجتمع السوري تتابع هذه العملية بكثير بصراحة من الشغف والانتظار أن هناك، أو حتى في هامش من الفرح أن هناك وأخيرا مسار عدالة انطلق بسوريا. فينا هناك كثير من التحديات فيما يتعلق بإثبات، فيما يتعلق بالشهود، فيما يتعلق بكيفية إدارة هذه الجلسات، ولكن أيضا أنظر بكثير من الإيجابيات.
1: وأشرت قبل قليل إلى المحاكمة العادلة الشفافة، ما هي المعايير؟ هل هنالك معايير معينة يجب أن تتبع خلال هذه المحاكمات؟
2: بشكل أساسي أولا هي موضوع العلنية، موضوع معرفة القانون واجب التطبيق، موضوع إتاحة فرص الدفاع والإدعاء لكلا الطرفين، متاحة فرصة أن نستمع الشهود وكل طرف من المدعي أو المدعي يقدم استفاداته وشهوده وأدلة الإثبات التي توفر لديه، هي كل هذه خلينا نقول معايير عدالة انتقالية، معايير محاكمات عدالة. أيضا يضاف إليه جهاز قضائي مستقل، وأعتقد أن من خلال الأشخاص الذين حاليا هم يقودون عملية المحاسبة وهي بشكل خاص محكمة الجنايات الرابعة بدمشق وعلى رأسها الأستاذ فخر، هي يعني خلوا استقلالية وشفافية الأستاذ فخر هي أيضا على الأقل بالنسبة لمجموعة من الأشخاص الذين يعرفون العمل السابق الذي قام به الأستاذ فخر العريان أنه يتمتع بكثير من العدالة والإنصاف، وبالتالي هو صمام أمان لكي يكون فعلا هناك إجراء عادل، سوف الحكم سوف يصدر فعلا معايير قانون سوري ومن قبل أشخاص تتسم بالعدالة والإنصاف الحيادية.
1: طيب أستاذ مازن، بالتوازي مع الحديث عن سيد مازن بالتوازي مع الحديث عن تفعيل آليات جديدة لمسار العدالة الانتقالية، إذا أردنا الوقوف عند التحديات أو العوائق، ما هي أبرز المخاوف الحقوقية التي قد ترافق مراحل هذا الملف؟
0: يعني بالحقيقة أشار يعني العزيز علي على أنه قضية القانون والبنية القانونية اللي بتتم فيها هذه المحاكمات، هذه واحدة من يعني التحديات الأساسية. نحن بنعرف أنه يعني قانون العقوبات السوري وأيضا حتى يعني قانون أصول المحاكمات فيه يعني ثغرات، وأيضا هناك يعني جرائم بأكملها، جرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة، كلها غير موجودة ضمن هذا القانون. حقيقة يعني تحدي كبير أن تقام هذه المحاكمات بناء على قانون العقوبات السوري مع محاولة التكييف، تكييف هذه التهم وتكييف هذه يعني الانتهاكات وفقا للقانون الدولي، سواء بالاستناد إلى الإعلان الدستوري أو الاتفاقيات اللي وقعت عليها سوريا. هذا التحدي ما نسهل بالنهاية، يعني حقيقة الوضع السوري له خصوصيته. نحن مرة أخرى عم نحكي على يعني تأخر يعني ليس فقط المحاكمات، يعني عدم إحساس الضحايا بالثقة تجاه ما تقوم به سواء هيئة العدالة الانتقالية أو حتى شفنا يعني قضية المصالحات أو إعادة تعويم بعض الأشخاص اللي يعني يشتبه بارتكابهم جرائم أو كانوا هم على صلة مباشرة بنظام الأسد. كل هذه الأمور خلقت ضعف بالثقة عند الضحايا. كان لابد من يعني تسريع المحاكمات، كان لابد من إعطاء الضحايا يعني قضية عملياتية ليست فقط إعلانات ووعود. هذا واحد من التحدي. أيضا الموازنة بين الضحايا وحقوق الضحايا ورغبات الضحايا والمعايير القانونية بشكل عام. لكن نحن بسوريا مرة أخرى أظن واحدة من التحديات الكبرى أنه نحن عم نحكي على تعدد أشكال الجرائم والانتهاكات، تعدد أشكال أيضا المنتهكين. هناك أيضا منتهكين من خارج الحدود، هناك أطراف إقليمية وأطراف دولية أيضا هي متورطة بهذه الجرائم والانتهاكات. هناك أيضا موارد محدودة. العدالة يعني ليست فقط المحاكمات، المحاكمات مهمة، لكن قضية جبر الضرر، تعويض يعني الضحايا،
1: هذه يعني النقطة أود التطرق إليها معك سيد مازن فيما يتعلق بجبر الضرر، تعويض الضحايا. أيضا أشرت إلى مسألة غياب الثقة، كيف يمكن اليوم إعادة بناء الثقة بين الضحايا أو ذوي الضحايا وما بين المؤسسات القضائية؟
0: يعني بالدرجة الأولى قضية الشفافية، هذه مسألة بغاية الأهمية. اليوم نحن عم نحكي على أنه يعني هناك مسودة لقانون العدالة الانتقالية، ذكر هذا الشيء من طرف الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، ذكر أنه هذه المسودة جاهزة، أيضا بدأ عرضها على بعض أعضاء المختارين من مجلس الشعب، ذكر أنه هذه المسودة تمت بالتعاون مع وزارة العدل ووزارة الداخلية. هذا الأمر كلياته يعني أمر جيد، لكن يجب أن يتم طرح هذه المسودة على الجمهور، على الضحايا، على كافة السوريين. وكأنه نحن يعني تشعر الناس وكأنه في هناك أمر مبيت بليل لحتى يتم التحفظ على هذه المسودة، عدم طرحها، عدم عرضها. فلتعرض هذه المسودة فورا على الجمهور السوري، وليكن هناك فعلا نقاش وحوار حولها، ليس فقط ضمن يعني مجلس الشعب اللي ننتظر أن تعقد جلسته. هذا الأمر يمنح الثقة عندما يشارك الضحايا في يعني عملية الوصول للعدالة، وليس فقط أن يكونوا مستفيدين بمعنى متفرجين. عندما يطلعوا يعرفوا ما يتم، يقرأوا هذه النصوص، قد يكون هناك أيضا مؤسسات حقوقية وخبراء وأكاديميين لديهم ملاحظات، فليكن. يعني هذا جزء من عملية بناء الثقة. بما يخص قضية التعويضات وجبر الضرر، أيضا أعتقد أنه نحن بحاجة أن يكون لدينا ليس قسم أو جهة داخل هيئة العدالة، هذا أمر بغاية الأهمية طبعا، لكن نحن بحاجة أن يكون لدينا قانون خاص بقضية جبر الضرر. اليوم نحن عم نحكي عن ملايين السوريين فقدوا بيوتهم. واحدة من المشاكل اليوم نحن عم نشوفها بما تخص المرسوم 66 أو حتى إعادة إعمار المناطق المدمرة بجوبر، بزملكة، بالقابون، بكل هذه المناطق، هو أيضا غياب وجود قانون يضمن حقوق هدول الضحايا. كيف سيكون هناك موازنة أيضا بين يعني المصالح للشركات الكبرى اللي عم نشوفها عم تستثمر أو عندها نوايا للاستثمار، وهذا أمر جيد وسوريا بحاجة له، ولكن أيضا بين حقوق الضحايا اللي يعني لا يجب أن يتم هذه الاستثمارات على ركام منازلهم. كل هذه الأمور بحاجة أن ينظمها قانون وعلاقة قانونية تحدد مسؤوليات الدولة والجهات الحكومية تجاه قضية الضحايا وإعادة الإعمار. ما بيصير أبدا أن يتم الفصل بين قضية حقوق الضحايا وقضية إعادة الإعمار. ومن الممكن أن يتم يعني السير بالتوازي، يعني تقدم المسألة وكأن يعني حقوق الضحايا ستعيق إعادة الإعمار، أو أن المستثمرين إذا لم يقوم الضحايا بالتنازل عن حقوقهم، مثل ما يعني استمعنا إلى العديد من الضحايا بمنطقة جوبر أو غيرها، إذا لم يقوم هؤلاء الضحايا بالتنازل عن جزء من حقوقهم فإنهم بهذه الحالة يعني لن يكون هناك استثمارات وسيتم إعاقة هذه الاستثمارات. كل هذه الأمور حقيقة يعني نتمنى أن يتم عقد مؤتمر وطني للعدالة الانتقالية. لم يأخذ هذا الموضوع حقه من النقاش بيوم الحوار الوطني اللي يعني على طيب. على أهميته، لكنه غير كافي ولم ينتج عنه أي شيء.
1: بالتالي سيد علي، هذا يأخذنا للحديث عن، نبقى في إطار التحديات والعقبات، إلى التحديات القانونية. ما أبرز يعني بناء على ما تفضل به ضيفي فيما يتعلق بوجود ثغرات قانونية وهنالك غياب لقوانين عديدة متعلقة في مسألة جبر الضرر ويضمن حقوق الضحايا، ما هي أبرز من وجهة نظرك القوانين التي تحتاج إلى تعديلات ربما أو تحتاج إلى مراجعة في هذه المرحلة؟
2: بداية خليني أنطلق من نقطة أساسية وأكد على ما تفضل فيه العزيز نازل. موضوع مشاركة قانون العدالة الانتقالية مع الجميع، ولا سيما الأشخاص سواء من ذوي المفقودين أو أشخاص الذين وقعوا عليهم انتهاكات بشكل مباشر وغير مباشر، هو واجب قانوني منصوص عليه بمرسوم إحداث الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. نص المرسوم إحداثه على مركزية الضحايا، ومركزية الضحايا لا تكون خلال فقط بعض اللقاءات هنا أو هناك. مركزية الضحايا هم في صلب العملية بابتداء مرحلة التخطيط إلى التنفيذ إلى مراقبة حسن التطبيق. ولكن للأسف هذا الكلام أيضا لم نشهده في الواقع السوري. ما زال هناك الكثير من الأمور التي الغير معلنة، ولا أدري الأسباب يعني وأيد ما ذهب إليه العزيز مازن. فيما يتعلق بجبر الضرر، نحن بحاجة لهذا القانون. لا يوجد قانون بسوريا حاليا بيقول لك والله أن هناك جهة أو مسؤولة أو جهة عامة أو صندوق اسمه صندوق جبر الضرر. آلي جبر الضرر، هل سوف تكون جبر الضرر من خلال أحكام قضائية، وبالتالي الأشخاص المتضررين يجب أن يذهبوا إلى القضاء لكي يحصلوا على أحكام قضائية لجبر ضررهم، أم أن الجهات التي تحاسب المسؤولين هي أيضا سوف تقضي بموضوع جبر الضرر، أم أن هناك جبر ضرر قضائي سوف يكون من خلال هيئة إدارية معينة يتم إحداثها، ومن ثم بعد تستطيع الأشخاص تقديم طلبات لهذه الجهة الإدارية والحصول على جبر الضرر. هل جبر الضرر سوف يكون بشكل شخصي، يعني إذا تقدم علي بادعاء معين سوف يكون هناك جبر ضرر لعلي، أما هناك جبر ضرر مثلا تقول أن كل شخص على سبيل المثال تضرر من فعل الفقد أو الاختفاء القسري فهو يستحق كذا وكذا وكذا. كل هذه التفاصيل هي بحاجة لنص قانوني يتم اعتماده، وبالتالي كتابة مسودة الخاصة فيه. هل القسم الخاص بجبر الضرر كأحد مسارات عدالة انتقالية ضمن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، هل عمل هذا الموضوع؟ هل هناك مسودة؟ هل هناك وجهة نظر؟ للأسف كمان لا أعلم، ولكن ما أعلمه جيدا هناك الكثير من الأوراق السياسات والكثير من الدراسات والكثير من الأبحاث التي أعدت خلال فترات سابقة من 2013 إلى الآن. هناك كثير من الأوراق ما يتعلق بجلب الضرر للأشخاص تعرضوا لانتهاكات في سوريا، هو مناقشة كيف أشكال جبر الضرر وكيف يمكن أن يتم جبر الضرر القضائيا إداريا وسلبيات وإيجابيات كل إجراء، وما هو الدور المحوري للضحايا في تأسيس مثل هذه الجهة، وكيفية أيضا إذا كان هناك هذه الجهة وقعت بخطأ كيفية نراقب حسن تطبيق دفع جبر الضرر للضحايا، أين هما روابط الضحايا، ما هو الدور الفعلي والملموس لها في مراقبة حسن أداء هذه الجهات المتعلقة بجرب الضرر. كمنظومة قانونية بسوريا هي بحاجة كلها لإعادة ترميم من جديد. المنظومة القانونية مضى عليها يعني سنوات من الخمسينيات إلى الآن، أعتقد لن تكون صالحة لقيادة مرحلة مستقبلية نطمح لها كسوريا. نحن بحاجة إلى إعادة، ليس نسف ولكن إعادة دراسة ومن ثم صياغة وتطوير كل المنظومة القانونية بسوريا لكي نكون قدام منظومة قانونية قادرة أن تواكب المستقبل السوري الذي نطمح له.
1: وإلى أي مدى هذه الخطوات من قبل وزارة العدل في تخصيص غرف قضائية فعلا هي ربما بداية لتخصيص شامل وإعادة ترميم شامل للمنظومة القانونية والحقوقية؟
2: المنظومة القانونية والحقوقية بتقوم على ثلاث عوامل أساسية، هي المؤسسة القضائية بحد ذاتها، ومن ثم مجموعة التشريعات الناظمة لهذه العملية، ومن ثم هي الجهاز الآخر هو موضوع المحامين، محامين الدفاع والادعاء. فنحن لا يمكن في مرحلة الحديث عن تطوير منظومة القضاء دون بإهمال جزء من هذه الأجزاء الثلاثة. يجب أن تسير هذه الأجزاء متوازية مع بعض البعض، أن هناك فعلا إصلاح أو عملية بدء بعملية إصلاح للمنظومة القضائية والمؤسسة القضائية يرافقها إصلاحات تشريعية قوانين وتحديث وإحداث قوانين جديدة، وهذا ما أشار أيضا صديق مازن ابتداء، هناك لا يوجد تعريف حقيقي لجرائم الإنسانية وجرائم الحرب في القانون السوري، وبالتالي بحاجة نحن القانون واجب التطبيق قدام هذه المحاكم، يجب ان هناك احداث لمجموعه من القوانين والتعريفات الاساسيه. فيما يتعلق ايضا في المحامين، في المحامين الذين هم سوف يتولون مهمه الدفاع والادعاء عن سواء عن الاشخاص يمثلون الاشخاص المدعى عليهم المتهمين بارتكاب انتهاكات او الاشخاص المدعين الذين يدعون بوقوع انتهاكات عليهم. ايضا دور هذا المحامي قدام هذه المحاكم يجب ان يتم صياغته بصياغه حقيقية ومتلائمة مع التشريعات الدولية ومع التطور اللي صار بالقانون بشكل عام. فبالتالي برجع أقول وأكرر، لا يمكن الحديث عن إصلاح حقيقي وبالتالي يفضي إلى نتائج إيجابية ترضي الناس أو ترضي على الأقل الأشخاص الأكاديميين والحقوقيين والذين يتطلعون لمستقبل قانوني أفضل بسوريا، من غير أن يتم هناك انسجام وتكامل بين المؤسسة القضائية ونقابة المحامين المركزية والمنظومة التشريعية، لكي نكون فعلا لدينا جهاز قضائي قادر على قيادة العملية المستقبلية بطريقة احترافية وشفافية. طيب. ومنصفة للجميع.
1: سيد مازن، أود أن أختم معك باختصار لو سمحت فيما يتعلق بناء على هذه الخطوات، ما المؤشرات الفعلية فعلا للحديث فعلا عن بداية مسار حقيقي، مسار طويل ربما لإصلاح المنظومة الحقوقية القانونية في سوريا؟
0: يعني بشكل عام، يعني أكيد بالمعنى النظري قد يكون كل واحد فينا عنده يعني العشرات ربما مئات الملاحظات، لكن خليني أقول أن المسار انطلق، بدأنا اليوم يعني بخطوات عملياتية. هناك أكيد يعني قصور تشريعي، نأمل أن يعني ينعقد مجلس الشعب بأسرع وقت ممكن وأن تبدأ فعلا العملية التشريعية أن تنتج مخرجات يبنى عليها بهذا الخصوص، لكن المسار بدأ. أعتقد أنه نحن أيضا يعني ما عندنا كمان يعني كدولة سورية بشكل عام ما عندنا خبرات طويلة بإدارة هذا النوع من الملفات، سواء من التحقيقات إلى التوقيفات مرورا بالمحاكمات إلى آخره، هذا النوع من الجرائم والانتهاكات، ولا حتى بكل عالمنا العربي بشكل عام هناك يعني تجارب يمكن البناء عليها بهذا الخصوص. فبالتالي نحن نمضي بهذا المسار، نبني خطوة فوق خطوة. المسألة الأساسية هي ثقة الضحايا، هذا الأمر اللي لازم ننتبه له كل قائمين على هذا المسار، وأن أيضا يعني أن يكون هناك توازن وتوازي بين المسارات الأخرى. المحاسبة مرة أخرى بغاية الأهمية، لكن أيضا يعني قضية جبر الضرر وتعويض الضحايا، ويعني يعني تلبية احتياجات الأساسية للضحايا، هذا أيضا أمر بغاية الأهمية.
1: شكرا.
0: بعتقد أنه يعني مرة أخرى المسار يمضي إلى الأمام، لكن بحاجة دائما أن نقوم بمراجعة وأن نبذل ما هو أفضل.
1: أشكرك جزيل الشكر مازن درويش، مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، كنت معنا من دمشق. شكرا لك. وأشكر علي عبد الحميد الزير، المحامي المختص في العدالة الانتقالية، كنت معنا من دمشق. شكرا جزيلا لكما. في محورنا القادم نبحث قانون الجرائم المعلوماتية والثغرات فيه وفي آليات تطبيقه. ابقوا معنا.
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
4: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
5: شو عم النظام السياسي اللي لسه هلأ عم بتشكل؟
6: متى سيكون هناك؟
4: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
7: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
5: أنا معترض على فكرتين.
4: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد، على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

أعلنت وزارة العدل تشكيل لجان قانونية وفنية لمراجعة عدد من القوانين، بينها قانون الجرائم الإلكترونية. وقالت الوزارة إن المراجعة تجرب مشاركة الجهات المعنية بهدف الوصول إلى صياغة قانونية متوازنة تحمي الحقوق والحريات وتعزز سيادة القانون. وأوضحت أن الإعلان الدستوري نص على إلغاء القوانين الاستثنائية مع استمرار العمل بالتشريعات النافذة إلى حين تعديلها أو إلغائها وفق الأصول الدستورية والقانونية. بدورها دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى مراجعة قانون الجريمة المعلوماتية وآليات تطبيقه، خاصة في القضايا المتصلة بالمحتوى الرقمي وحرية الرأي والتعبير والنقاش العام، بما يضمن موائمته مع الإعلان الدستوري والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ومبادئ الشرعية القانونية والضرورة والتناسب والرقابة القضائية الفعالة. وأكدت الشبكة في تقرير لها أن مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الأمن الرقمي هدفان مشروعان لا يتعارضان مع حماية حرية التعبير والحق في الخصوصية وضمانات المحاكمة العادلة، حين تكون النصوص القانونية محددة وواضحة ومطبقة في نطاق ضيق ومتناسب، بما يمنع استخدام التجريم الجزائي لتقييد التعبير السلمي أو الحد من المشاركة المدنية المشروعة في الشأن العام. التقرير أشار أيضا إلى توقيف قوى الأمن الداخلي لصانع المحتوى حسان عقاد في دمشق على خلفية شكوى تتعلق بتهم الدم والقدح بعد دراسة الادعاء من قبل النيابة العامة المختصة بالجرائم المعلوماتية قبل الإفراج عنه لاحقا بعد سحب الشكوى. وتؤكد الشبكة أن حماية المجتمع من الجرائم المعلوماتية وتعزيز الأمن الرقمي يجب أن يتحقق من خلال إطار قانوني دقيق وواضح لا عبر نصوص فضفاضة أو إجراءات غير متناسبة. وتؤكد أن أي مراجعة مستقبلية للقانون أو آليات تطبيقه ينبغي أن تستند إلى مبادئ الشرعية والقانونية والضرورة والتناسب والرقابة القضائية المستقلة وضمانات المحاكمة العادلة. هذا وأعلنت السلطات في وقت سابق الإفراج عن الناشط والمخرج حسان عقاد، وذلك بعد أن أعلن الإعلامي موسى العمر إسقاط دعواه القضائية بحقه بشكل كامل. وكان العمر قد أعلن أمس الأحد أن وكيله القانوني أسقط الحق والدعوى بشكل تام ضد عقاد. وكان عقاد قد اعتقل في 17 من حزيران الحالي. وأوضحت عدلية دمشق أن القضية أحيلت إلى فرع مكافحة الجريمة الإلكترونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرة إلى أن عقاد بلغ عدة مرات لمراجعة الفرع إلا أنه لم يحضر، ما دفع النيابة العامة إلى إصدار مذكرة بحث بحقه.

0: حول هذا الموضوع رحب بغياث دبور المحامي والناشط الحقوقي من دمشق ومحمد أحمد صوان المحامي من دمشق. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد محمد للحديث عن هذه الثغرات القانونية. ما أبرز الثغرات القانونية التي تراها في قانون الجرائم المعلوماتية حتى شكلت هذه اللجنة؟
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا وعليكم السلام.
1: هلا احنا بالنسبه لموضوع الجرائم الالكترونيه، هو اي فعل يعاقب عليه القانون بالسوشيال ميديا، بالفيسبوك، بالانستغرام، باي فعل جرمي، موضوع فضفاض. يعني احنا عندنا الثغرات عم يكون القانون فضفاض. يعني على سبيل المثال بالنسبه لموضوع السيد حسان العقاد، طلبوه بلاغ مراجعة على سبيل المثال مرة ما حضر، رجعوا طلبوا مرة تانية بلاغ مراجعة ما حضر، فطلع بعد منها مذكرة توقيف. الجرم المرتكب قد لا يستوجب التوقيف بالطريقة اللي صارت على سبيل المثال.
0: إذا المشكلة يعني في نصوص القانون أم في آليات تطبيقه؟
1: الفكرة أنه نحن عم نطبق قانون وضع النظام البائد على خلينا نقول على الأحرار اليوم بعد التحرير. يعني القانون اللي وضع النظام البائد تطبيقه عم يكون في إجراءات ممكن تكون تعسفية. يعني على سبيل المثال قد شخص ينشر شيء على السوشيال ميديا، بدنا نجزئ نحن بين موضوع حرية التعبير وبين موضوع الجرم الفعلي بالجرائم الإلكترونية. هذا الموضوع عم يكون للأمانة يعني كثير فضفاض. يعني لازم نحن نحد شوي من هذا الموضوع.
0: طب كيف يمكن أن يؤدي غياب ربما التعريفات الدقيقة لبعض الجرائم إلى ربما التوسع في التجريم؟
1: هلا نحن عم نحكي بشكل عام. اليوم أي فعل جرمي صار على السوشيال ميديا، بيجي الشخص بيعمل معروض بالنيابة العامة، بيحيله لإدارة الأمن الجنائي فرع المعلوماتية. فرع المعلوماتية هون عم تطبق قانون، فوقت تطبق هي القانون بهي الطريقة بتتصل بالشخص المدعى عليه، ممكن هو يوكل محامي على سبيل المثال، يجي المحامي يقول له ما في ضرورة أنك أنت تحضر، أو بيجي المحامي الوكيل تبعه، هي ثغرة أنا بعتبرها، بيجي المحامي الوكيل بيروح لإدارة الأمن الجنائي مشان يطلع على الضبط، بيقولوا له إدارة الأمن الجنائي ممنوع، القانون ممنوع أنت كمحامي وكيل تطلع على الإجراءات لينختم الضبط. فهو بيكون مجهول، يعني ما عنده علم شو موضوع الدعوة، شو إجراءات الدعوة، شو بيقولوا له مثلا الدعوة فقط ذم أو تحقير، طيب شو الثبوتيات المقدمة ممنوع، بتروحي على القضاء بيقولوا لك توصل لعنا الدعوة. يعني هي عم من صلب الواقع.
0: يعني مشكلة في نصوص القوانين أو بسبب أنه هذه القوانين ربما تحمل عبارات فضفاضة، يعني هل نفهم ذلك؟
1: تطبيق القوانين نعم.
0: طب إلى أي مدى فعلا هذه النقطة تساهم في مسألة تقييد حريات الرأي والتعبير، ولها تأثير هذه عدم ربما وضوح في هذه النصوص نصوص القانونية؟
1: هلا للأمانة الدولة يعني هي بتحدي كتير كبير بين موضوع إنه تحاسب الفعل الجرمي للجرائم الإلكترونية وبين حرية الرأي والتعبير للشخص. يعني قد واحد يكون عم يبدي عن رأيه، عم ما له عرفان إنه هو وقع بفعل جرمي، فالدولة هي بإطار يعني خط، بين بيقولوا لك انه خط الشعر التي قسم الطائر
0: البعير. وكيف يمكن التمييز قانونيا
1: بين الفعل الجرمي
0: قانونيا؟ كيف يمكن ان كيف يمكن تمييز بين الطرفين؟
1: الفكره انه كثير الموضوع
0: جرائم الالكترونيه
1: كثير لا الفكره انه كثير شلون والله لو سمحتي،
0: هل يعني قلت بان هنالك شعره ما بين الطرفين، كيف يمكن قانونيا ان نميز؟
1: يعني نحن بحاجة لحد ما أنه القانون يتغير بصراحة أو يوضح. القانون ما له واضح بهذا الموضوع. يعني انت اليوم ما عم تعرفي او المدعى عليه ما عم يعرف هو ال
0: طيب.
1: يعني على سبيل المثال انه يوم بيطلع قرار من القضاء بمذكرة توقيف، الفعل اللي عامله لا يستوجب انه تطلع مذكرة توقيف، قد يكتفي ببلاغ مراجعة، تتحول على القضاء، ينختم الضبط، بتروح على القاضي بداية الجزاء، ممكن مثل المدعى يتوقف وقد ينترك، اما طريقة إلقاء القبض على المدعى عليه بطريقة كأنه عامل فعل جرمي جنائي الوصف، تطبيق القانون بهي الطريقة غلط للأمانة.
0: طيب دعني أن أناقش هذه النقطة طيب سيد غياث، فيما يتعلق بهذا الإطار وتشكيل اللجان المختصة القانونية لمراجعة عدد من القوانين، دعنا نتحدث في البداية عن ما هي الجريمة المعلوماتية في القانون.
2: بداية مساء الخير إليك ولضيوفك الكرام وللضيف السادة المشاهدين والضيف الكريم. طبعا يعني احنا لما بنحكي عن جريمة الإلكترونية، هل هناك جريمة غير إلكترونية؟ طبعا نحن عم نتحدث عن جريمة إلكترونية تقام أو تقع ضمن هذا الفضاء الإلكتروني عبر وسائل التواصل، عبر أي جرم يقع عبر الشبكة الإلكترونية. يعني أنا عندي جرم افتراضي يقع على هذه الشبكة الافتراضية، وعندي جرائم تقع ضمن العالم الفيزيائي المادي الذي نحن نعيش به. يعني عندي أنا جرائم هناك قتل، عندي جرائم سرقة تقع ضمن أو معاقب عليها ضمن قانون العقوبات، وعندي جرائم افتراضية بين قوسين، أي جرائم تقع على هذه الشبكة العنكبوتية أو هذا أو شبكة الإنترنت أو وسائل التواصل أو أي وسيلة أخرى. الجريمة الإلكترونية نص عليها قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية رقم 20 عام 2022. بداية يعني حتى نكون منصفين، قانون الجريمة الإلكترونية لا يتعلق فقط بجريمة طبعا الجرائم اللي متعلقة بالمس أو جرائم القدح أو الذم أو التحقير الإلكتروني، بل لدينا جرائم كثيرة. هناك احتيال إلكتروني، هناك تحريض على القتل ممكن أن يتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ترويج للمخدرات. فعندي أنا هناك ممكن أن يكون عندي جنح أو جنايات، ممكن أن نصل إلى حد الجناية. يعني ليس فقط الجرائم اللي تقع أو جرائم إلكترونية تحكم فقط أمام محكمة المختصة للناظرة بالجرائم الإلكترونية بداية الجزاء، أيضا ممكن أن تحال جرائم لقاضي التحقيق وينظر بها أمام محكمة الجنايات. هذا من حيث المبدأ أو من حيث العموم، لكن أنا أريد أن أتحدث عن مبدئين أساسيين في أول الإعلان الدستوري لعام 2025 في شهر آذار، وأيضا المادة 13 والمادة 48. المادة 13 لحتى أدخل وأكسب الوقت وأدخل في صلب الموضوع. المادة 13 ماذا قالت؟ قالت تلتزم الدولة بحماية حرية الفكر والرأي والنشر والصحافة، تمام؟ هذا من حيث المبدأ. المادة 48 من الإعلان الدستوري نفسه ماذا قالت؟ قالت بأن الإعلان الدستوري يتم إلغاء أي قانون استثنائي لا يتفق مع حقوق الإنسان. فأمام مادتين أساسيتين نبني عليهما حتى نتحدث عن الجرم الذي نحن نتحدث عنه، هو جرم القدح والذم والتحقير. مثل ما حكى الأستاذ الزميل، هي جرائم او مصطلحات فضفاضه واسعه. يعني انت تتحدثي ما هو جرم القدح او الذم او التحقير؟ هل هناك محددات؟ هل هناك حدود لهذه الجرائم؟ حتى انا كقاضي عندما ياتيني شخص التهمه هي انه جرم قدح او ذم او تحقير عبر وسائل التواصل، فيسبوك، الواتس، او الماسنجر، او او او او، طيب انا كقاضي ما هي المحددات التي استطيع ان اقول هذا الجرم هو جرم قدح او ذم او تحقير؟ هذا من حيث المبدا. هل هذا الجرم من حيث ايضا من الناحيه الثانيه يستلزم التوقيف؟ يستلزم التوقيف اذا كان الاعلان الدستوري يتحدث بشكل واضح وصريح عن حريه الراي. هنا هل هناك خلط بين حريه الراي ونطبق عليها نصوص قانون الجريمة الإلكترونية ونصبح أمام شخص مجرم لمجرد أن أبدأ الرأي؟ فهذه
0: الأثر الأساسي. كيف يمكن أن نفرق بينهما هو سيد غياث فيما يتعلق بحرية التعبير والرأي؟ نعم. وما بين الجرائم الإلكترونية، كيف يمكن قانونيا التفريق؟
2: هل قانون العقوبات السوري يتحدث، أنا كما تحدثت في البداية، أن هناك جرائم تقع في العالم الفيزيائي أو المادي، وشخص يقوم بذم شخص بشكل مباشر، وما يحصل على ضمن كما قلت على شبكة الإنترنت أو ضمن وسائل التواصل الاجتماعي. هذه القوانين منصوص عليها في قانون العقوبات، قانون الذم والقدح والتحقير. فأنا ما المانع أن أقوم بتطبيق هذه القوانين على جريمة إلكترونية، لكن نحن نتحدث عن قانون خاص، قانون الجريمة الإلكترونية هو قانون خاص، لكن ليس شيء يمنع أن نرجع إلى قانون العقوبات في حال غياب النص. الجرائم هناك قاعدة أصولية في قانون العقوبات أو في المسار القضائي أو في العملية القضائية، يجب أن تكون الجرائم والعقوبات محددة بشكل لا لبس فيه ولا غموض، يعني نحن نتحدث
0: ولكن هنالك من يتحدث عن أن هذه القوانين يوجد بها العديد من الثغرات، وخاصة بأنها قوانين أصدرت في عهد النظام المخلو وتطبق الآن. هل الآن يجب ما الخطوات التي يجب القيام بها؟ طيب فيما يتعلق بهذه النقطة، هل تكفي فعلا تعديل؟
2: أنا عدتك إلى المادة سيدتي عدتك إلى المادة 48 من الإعلان الدستوري الذي نص بشكل واضح وصريح على إلغاء كافة القوانين الاستثنائية التي تتعارض مع حقوق الإنسان. موضوع بسيط، لكن نحن أمام عقبة أساسية التي تعرفينها ويعرفها السادة المشاهدون، أن الآن هناك نوع من الفراغ التشريعي بسبب غياب مجلس الشعب الذي ننتظر قريبا إن شاء الله أن يكون اجتماعات قريبة. البيان الذي صدر عن وزارة العدل، هلا قد يكون الموضوع متعلق بالسيد حسان عقاد او بغيره، ان نكون امام نحن كما هناك ثوره ضد الظلم والطغيان.
0: طب وكونك اشرت الى قضيه حسان عقاد، هل الاجراءات المتبعه بحق غسان عقاد أكيد تتوافق مع الاصول القانونيه؟
2: أنا سأتحدث عن ثغرة أيضا تحدث عنها الأستاذ الزميل، هي موضوع التوقيف الاحتياطي. أيضا يعني هناك ثورة تشريعية ليس فقط في قانون الجريمة الإلكترونية، فأيضا هناك قانون أصول المحاكمات الجزائية، قانون العقوبات. نحن نتحدث عن قوانين من عام 1954 و55 و56، أكيد حصل تطور هائل وكبير نتيجة طبعا تدخل، يعني قانون العقوبات من أكثر من 60 70 سنة يطبق لحد الآن. نحن كما تحدثت نحن الثورة التي قامت، الفكرة التي بدأت بها ضد الظلم والطغيان والاضطهاد، يجب أن تكون مترافقة بثورة تشريعية كاملة لكل القوانين دون استثناء. نحن نحتاج إلى قوانين تتفق مع حقوق الإنسان، مع سوريا الجديدة. البيان وزارة العدل بشكل واضح، تشكيل لجان فنية لدراسة كل القوانين التي لا تتفق مع حقوق الإنسان، لا تتفق مع مبادئ العدالة. سألتيني على موضوع حسان العقاد، موضوع توقيف الاحتياطي. هل تعلمين يا سيدتي أن بضمن القانون أصول المحاكمات الجزائية مدة توقيف الاحتياطي من 7 أيام إلى 60 يوم؟ 60 يوم. أيضا قاضي التحقيق يستطيع أن يوقف الشخص مدة معينة دون ممكن أن يحدد. طبعا نتحدث عن القانون وليس عن القضاة، عن القانون، ثغرات القانون. قاضي التحقيق يستطيع ضمن هذا القانون أن يقوم بإيقاف الشخص للتوسع في التحقيق لخطورة الجرم. أيضا ناحية جدا مهمة، نتحدث احنا عن جرائم، نحن نعرف أن هناك جرائم على درجة عالية من الخطورة ممكن أن يكون فيها توقيف مبرر أو تمديد التوقيف أو ظهور أدلة جديدة أو سماع شهود أو لكن أتحدث أنا عن جرائم رأي أو هي ليست جريمة، أو هي ممكن أن تقول أن هي عبارة عن حالات عبر بها الأشخاص عن رأيهم، عن قد يكون الشخص حتى نكون منصفين، قد يكون الشخص أساء أخطأ التعبير، لكن هو ليس الغاية منه كما قلت أن يقدح بهذا الشخص أو يذمه أو يحتقره. فهنا لابد من الحل أن نضع ضوابط محددة. طيب. واضحة صريحة لا لبس فيها ولا غموض، أن يكون القاضي أمام نصوص محددة واضحة، ليست موضوع تخضع لاعتبارات أو مزاجيات أو أمور أخرى. الحل هو أن يكون النص التشريعي واضح ومحدد، وهذا ما نأمله من تشكيل هذه اللجان بإدارة التشريع بوزارة العدل، أن تضع عينها أمام هذه الثغرات القانونية حتى نكون أمام سوريا الحديثة بكل النواحي، والأهم هي كما قلت الثورة التشريعية.
0: طيب ما رأي حضرتك سيد محمد فيما يتعلق بأليات التوقيف والملاحقة؟ ما الضوابط القانونية فعلا المطلوبة للقيام بعملية التوقيف والتحقيق في قضايا كهذه؟
1: هلأ من حيث المبدأ، يوم المدعي بيقدم بلاغ بأي جرم، ذم، تحقير، تشهير بالمدة عليه، وبينحال الضبط لإدارة الأمن الجنائي، فيوم الأمن الجنائي بيطلب من المدة عليه الحضور، هون إدارة الأمن الجنائي بتبلغ القاضي انه اتصلنا نحن مثلا بفلان ولم انه ما اجى، ما مثل قدامنا او ما اجى على اداره الامن الجنائي. هون القضاء ممكن يطلع بلاغ مراجعه، يكتفي ببلاغ مراجعه، ممكن يطلع القاضي مذكر التوقيف، ممكن يطلع امر تحري. طيب شو الفرق بين هي وهي وهي؟ الامر التحري هو ممكن يكون جرم جنائي الوصف يستدعي التحري. التحري انك انت تطلع دوريه من اداره الامن الجنائي، تطلع على بيته، تجيبه من بيته للمدة عليه، اذاعه البحث، بينذاع البحث عنه باي مكان عام، ممكن يلقى القبض عليه، بلاغ المراجعة بضل بلاغ المراجعة وبنختم الضبط وبيروح القضاء، وإما مثلا ألقي القبض على أو مو ألقي القبض، مثلا بده يساوي جواز سفر، بده يراجع بأي قسم شرطة، بيقول عليك بلاغ مراجعة، راجع إدارة الأمن الجنائي. فالقرار عم يكون للسلطة القضائية. شلون عم تحدد هذا الشيء؟ هي بتحدد هي هذا الشيء على حسب الفعل الجرمي اللي قام فيه المدعي.
0: طيب كيف يمكن أستاذ غياث تحقيق التوازن فيما يتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية وما بين تحقيق مسار حريات الرأي، حريات التعبير؟ هل هنالك يعني هل هنالك إمكانية فعليا شفافة وحقيقية للتوازن بين الطرفين؟
2: طبعا، يعني احنا قانون العقوبات عندما يتدرج بالعقوبات يميز بين الجرائم الأكثر خطورة والأقل خطورة. لا يمكن أن يعني لا يمكن لأي مشرع أو أي قاضي أن يساوي بين جريمة تشكل خطورة قليلة على المجتمع وعلى الآخرين وبين جريمة مثل جريمة القتل. يا سيدتي، نحن نتحدث عن جريمة عن حالة أو حالة ما بدي أسميها جريمة من حيث المبدأ، هي تعبير عن الرأي. طيب أنا هون بدي أكون أنا حتى أكون منصف، ما المانع أن يكون هناك أيضا ضمن التعديل التشريعي أن هذه الجرائم لا تستوجب التوقيف، أن يكون محاكمة هذا الشخص طليق؟ يعني جريمة لا تشكل تلك الخطورة، حتى يتأكد القاضي من أن هذا جرم أو أن هذا الفعل يشكل جرم يخضع للقانون. مبدئيا نحن ما زال القانون مفعل، لم يعني حتى نكون منصفين، المادة وأيضا المادة 51 قالت بالإعلان الدستوري أن التشريعات ما زالت نافذة. دائما نسأل هذا السؤال من قبل المواطنين، هل تغيرت القانون، هل تعدلت القوانين؟ نقول لا، الإعلان الدستوري بالمادة 51 قال أن التشريعات ما زالت نافذة طالما أنها لم تلغى ولم تعدل. طبعا تم إلغاء قانون الإرهاب أو مكافحة الإرهاب طبعا بشكل فوري، لأنه طبعا يناقض كل حقوق الإنسان، ومعروف، لا أريد أن أتحدث بشيء معروف ومعلوم للآخرين. أن يكون هناك ضمانات سيدتي، أن يكون هناك ضمانات عندما يتم تبليغ شخص مثل ما حكى الأستاذ، أن يكون ضمن التبليغ أو حضور المحكمة ما هو الجرم المنسوب إليك، ما يكون هناك معطيات معينة، أن يسمح للمحامي بالاطلاع على الملف قبل استجوابه، أن أيضا أن يكون ضمانة وجود محامي في كل مراحل التحقيق من بداية من الاستجواب حتى آخر مرحلة من مراحل الدعوة. فهون يجب أن يكون هناك ضمانات. لكن أنا نتحدث عن جرم حتى لا يتسع الموضوع، نتحدث عن الجرم الذي أو الحالة التي نتحدث عنها اليوم، يجب أن يحاكم الشخص أو يتم استجوابه أو استدعائه طليقا أمام طبعا هناك محكمة خاصة للنظر في الجرائم الإلكترونية بكل محاكم دمشق وريف دمشق وباقي المحافظات، أن يتم محاكمته طليقا حتى يثبت، طبعا المتهم بريء حتى تثبت إدانته. هذا لا يستدعي أن يتم توقيفه أو إصدار مذكرة إحضار.
0: بالتالي يجب أن يكون هنالك ضمانات قانونية تسبق العملية، عملية التوقيف.
2: الضمانات ينص عليها القانون، أن تكون هناك ضمانات قانونية واضحة ومحددة ضمن أي تعديل. يعني ضمانات، احنا يعني نتحدث احنا عن اعلان العالمي لحقوق الانسان، نحن دولة الان تسير في مثل ما تحدثنا الان في دولة تشريعية. هذه الدولة التشريعية يجب ان تكون متوافقة مع نصوص القانون الدولي التي تتحدث عن ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة، وهذا ما سنشاهده ان شاء الله في قانون العدالة الانتقالية الذي ايضا سوف يتم اقراره. مثل ما تفضلتي، ان تكون النصوص القانونية بالتجريم او بالعقاب واضحة ومحددة، تحديد مدد التوقيف، ليس لا تترك موضوع يعني لا تتركها مفتوحه للقاضي التوسع في التحقيق او خطوره الجرم، او يجب ان يكون كل هذا محدد بضمن نصوص قانونيه تحدد الجرائم بدقه، العقوبات ايضا تحدد مده التوقيف لكل جريمه. وهناك جرائم يجب ان ينص القانون انها لا تستدعي التوقيف، لا تستدعي ان يتم توقيف الشخص طالما انه حاضر امام القاضي واستجاب القاضي وتم التوسع بالتحقيقات وسماع الشهود والادله والاثباتات. عندها اذا راه القاضي مذنب فعنده يستطيع القاضي أن يصدر بحقه جرم الذي يتناسب مع الفعل الذي قام به. فأنا برأيي هذه الحالة التي نطرحها الآن لا تستوجب التوقيف بأي حال من الأحوال.
0: أشكرك جزيل الشكر ضيفي من دمشق غياث دبور المحامي والناشط الحقوقي، والشكر أيضا لمحمد أحمد صوان المحامي كان معنا من دمشق. شكرا جزيلا لكما. في محورنا القادم على رأس الساعة القادمة نتناول تأكيد الرئيس الشرع على الفهم الخاطئ لتصريحات الرئيس ترامب بخصوص تدخل سوري في لبنان. ابقوا معنا.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: قال الرئيس أحمد الشرع في مقابلة متلفزة إن دمشق لا تسعى إلى لعب أي دور عسكري في لبنان وترفض العودة إلى سياسات الوصاية والتدخل في الشؤون اللبنانية، مشددا على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى انزعاجه مما يجري في لبنان وفهمت تصريحاته حول علاقة سوريا به بشكل خاطئ.
1: بعد جدل أثارته تصريحات ترامب حول قرب تسليم ملف لبنان إلى سوريا وما حملته من إشارة إلى دور سوري في التعامل مع حزب الله، خرج الرئيس أحمد الشرع ليضع النقاط على الحروف، موضحا رؤية دمشق لواحدة من أكثر القضايا تعقيدا في الشرق الأوسط.
2: تعرفوا لبنان اللي عم يمر بمرحلة حساسة شوي وفي عليه ضغوط بالحرب
1: وفي مقابلة متلفزة شدد الشرع على أن العلاقة بين سوريا ولبنان يجب أن تبدأ من نقاط الالتقاء وليس من نقاط الخلاف، وأن دمشق تحاول أن تبحث مع لبنان خطوطا اقتصادية وليست عسكرية، وأن إيقاف ما يجري حاليا في لبنان يحتاج إلى حلول إبداعية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن ترامب أبدى انزعاجه مما يجري في لبنان وفهمت تصريحاته بشكل خاطئ. هذا الموقف جاء عقب حديث الرئيس الأمريكي عن اقتراب تسليم ملف حزب الله إلى سوريا مع طرح دور أوسع للرئيس السوري في إدارة هذا الملف، بالتوازي مع تصريحات سابقة قال فيها إنه اقترح على إسرائيل إسناد مهمة مواجهة الحزب إلى دمشق. الشرع في رده على هذه التصريحات قال إن تصريحات ترامب فهمت بشكل خاطئ، وإن سوريا يمكن الاعتماد عليها في الحل الإيجابي عبر إعادة دعم الدولة اللبنانية، مع عدم استبعاده خيار الحوار مع حزب الله إذا كان ذلك يخدم استقرار لبنان ويحقق مصالح سوريا. وفي بيروت حيث لاقت تصريحات الرئيس السوري تفاعلا سريعا، إذ رأى نائب رئيس الوزراء اللبناني طارق متري أنها تعكس وضوحا في الموقف السوري القائم على الثقة واحترام السيادة، وهو ما تقاطع مع ترحيب الرئاسة اللبنانية مع أي مساعدة لإنهاء الحرب، مع التمييز بين المساعدة وبين التدخل في الشؤون الداخلية.
3: إلى العمل على اتفاقات دائمة تحفظ حقوق شعبنا ووحدة أرضنا وسيادة وطننا.
0: حول هذا الموضوع رحب بأسعد بشار الكاتب والمحلل السياسي معنا مباشرة من بيروت، مرحبا بك. وأرحب بالدكتور ماهر التمران الكاتب الباحث السياسي من دمشق، وجابرييل صوما أستاذ في القانون الدولي وعضو سابق في المجلس الاستشاري للرئيس ترامب معنا من واشنطن. مرحبا بكم ضيوف الكرام. أبدأ معك سيد بشارة للحديث عن الموقف الأصداء اللبنانية حيال تصريحات للرئيس الشرع، كيف تلقت الأطراف السياسية اللبنانية تصريحات الرئيس أحمد الشرع بشأن لبنان؟
4: إيجابية جدا على مختلف أنواعها، حتى لو شملنا حزب الله فإن حزب الله بمواقفه الازدواجية يريد أن يعني يوصل رسالة إيجابية بأن عدم قرار الرئيس الشرع بالتدخل في لبنان يلقى صدى إيجابيا لديه، ولكن أساس أن تحليل مضمون الكلام الذي قاله الرئيس السوري عندما يقول أن سوريا هي جزء من الحل يمكن أن تكون في لبنان، وعندما يقول أن تصريحات الرئيس الأمريكي فهمت خطأ، فإنه ينهى بنفسه عن أي محاولة لإدخال الدولة السورية في مستنقع لبنان، وهذا يلقى أصداء إيجابية. ودعني أكون أكثر صراحة هنا، شرائح واسعة من اللبنانيين لأنها ترى في حزب الله أنه دمر لبنان وأن مشروع إيران في لبنان هو مشروع مدمر، ربما تتمنى عاطفيا أن تساهم الدولة السورية في محاصرة هذا المشروع، ولكن لغة العقل تقول غير هذا الكلام. الرئيس الشرع بكلامه إنما كان يعبر عن تصريح رجل دولة، وإنما كان يعبر عن مرحلة يريد أن تنقض أو تعكس كليا مرحلة حافظ وبشار الأسد اللذين كان يعني حكم النظام السوري القديم الذي مارس وصاية في لبنان ممقوطة ولا يمكن العودة إليها. القواعد الأساسية التي أرساها الرئيس السوري هي علاقة بين دولتين مستقلتين ومساعدة سورية بطلب رسمي لبناني، لا دخول سوري اعتباطي أو غير مدروس على ملف لبنان. هذا يعني هذا المجمل.
0: طب هل هنالك أي تعليقات من قبل الأطراف اللبنانية حيال هذه الخطوة وهذا هذه
4: ترحيب
0: المشاركة؟ كيف يمكن اليوم
4: ترحيب
0: ترحيب؟
4: ترحيب ترحيب شامل حتى من حزب الله الذي قاتل في سوريا والذي شارك في المذبحة ضد الشعب السوري على سبيل نوع من يعني المواقف الوقائية. هو فقط يقول أنا الآن يعني أنظر بإيجابية ولا أريد أن أي اشتباك، ولكن خلافا لحزب الله الذي يمثل جزءا من الطائفة الشيعية، هناك معظم الشرائح اللبنانية، ولنكن واضحين، السنة بطبيعة الحال يعتبرون الرئيس الشرع صديقا كبيرا، المسيحيين يعتبرون الحكومة الجديد في سوريا

0: أن سوريا لا تسعى للخوض بأي دور عسكري في لبنان، كيف يمكن فهم هذه التصريحات؟
1: السلام عليكم، أسعد الله مساءك
0: أهلا.
1: أستاذة ديما، وتحياتي لك ولكافة الضيوف والمتابعين الأكارم. يعني المقابلة الأخيرة للرئيس أحمد الشرع اليوم لا يمكن أن نقرأها أو نسمعها ونتعامل معها على أنها مجرد تصريحات إعلامية عابرة. اليوم هي خطاب سياسي يحمل ملامح المرحلة المقبلة في سوريا، فكان الحديث عن موقع سوريا في الإقليم وعن العلاقات مع القوى الدولية وعن الحرب وعن السلام وعن رؤية مختلفة لدور الدولة السورية بعد سنوات طويلة من الصراع. اليوم المقابلة كانت يعني بالأمس كانت المقابلة يعني هي إعلان سياسي جديد عن مرحلة جديدة أكثر من مجرد مقابلة إعلامية. حملت رسائل واضحة حول هوية سوريا المقبلة وعن دوره الإقليمي وحدود الانخراط في الصراعات المنطقة. الأهمية الحقيقية للمقابلة لم تكن فقط في مضمون الإجابات، بل هي رسائل أراد منها الرئيس الشرع إيصالها إلى الداخل السوري وإلى الخارج في آن واحد. فهذه الرسائل تم إيصالها للشعب السوري، هي رسائل لكافة دول الجوار، هي رسائل للدولة اللبنانية، هي رسالة إلى إلى إيران ذاتها. فنحن اليوم أمام مرحلة لرسم صورة سوريا الجديدة، دولة تسعى إلى استعادة دورها السياسي، تجنب الانجرار والانخراط في صراعات جديدة، التركيز على إعادة بناء الدولة واستعادة الاستقرار الداخلي. اليوم الدولة السورية خرجت من مرحلة معارك طويلة خلال 15 عاماً. هذه المعارك أدت إلى انهيار البنية التحتية، إلى الضعف الاقتصادي، إلى التشرذم في المجتمع السوري. فسوريا اليوم ليست بحاجة إلى الوقوع في كثبان رملية جديدة في لبنان والانخراط بالصراعات لا فائدة منها، بل ربما تخدم أجندات أخرى لا تهم سوريا. فهذه المقابلة يعني صراحة تتجاوز العناوين المباشرة، تتجه إلى فهم ما بين السطور وما تعكسه هذه التصريحات من توجهات سياسية واستراتيجية ترسم ملامح المرحلة القادمة في سوريا. يعني صراحة الحديث الرئيس أحمد الشرع يعني في خاصة في موضوع التواصل مع الولايات المتحدة يعني هو محاولة ومقاربة سياسية مهمة. يعني في المرحلة الماضية كانت هناك قطيعة كبيرة بين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية، كانت هذه العلاقات محكومة بالعقوبات والقطيعة السياسية والضغط. اليوم سوريا تغيرت هذا بعد تغير النظام الساقط واستلام الحكومة السورية الجديدة. يعني التواصل مع الإدارة الأمريكية هي رسالة مزدوجة، الأولى للخارج بأن سوريا اليوم مستعدة للانخراط في الدبلوماسية والحوار، والثانية هي للداخل السوري بأن الدولة تتحرك على المستوى الدولي لحماية مصالحها وتجنب الانعكاسات وانعكاسات الصراعات الإقليمية على الساحة المحلية. نستطيع أن نقرأ هذا الخطاب أيضاً أنه بهدف تقديم سوريا كدولة فاعلة في صناعة الحلول الإقليمية وليس مجرد ساحة تتأثر بقرارات الآخرين وساحة صراع كما كانت في السابق. ففي النظام المجرم الفار بشار الأسد كانت سوريا هي ساحة لتصفية الحسابات، فأي خلاف بين روسيا وأمريكا كان يصفى في سوريا، أي خلاف ما بين أي دولتين بين تركيا وإيران يصفى في سوريا. اليوم سوريا تحاول الخروج من هذه أن تكون ساحة صراع، والأهم من ذلك أن هذا الطرح ينسجم مع الحالة السورية الحالية. فالبيئة الإقليمية مستقرة تسمح بالتركيز على ملفات إعادة الإعمار، تحسين الاقتصاد، استكمال بناء المؤسسات، وهذه الملفات صراحة تحتاج إلى كبير من الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة.
0: طب والآن كونك أشرت للاستقرار السياسي دكتور ماهر، ما مدى قدرة سوريا على لعب دور سياسي في الملف اللبناني؟
1: تمام، في مقابلات سابقة يعني ربما من 3 أشهر كانت هناك أيضا طرح هذا السؤال، إنه هل سوريا ستتدخل في الحرب في الدخول في لبنان؟ يعني أنا كنت مع الموقف الذي ينحاز أنها لن تتدخل. سوريا اليوم تسعى إلى سياسة صفر مشاكل مع كافة دول الجوار، هي تريد ضبط أمنها الداخلي. سوريا اليوم لديها كثير من المشاكل الاقتصادية والأمنية والانفلات السلاح، فهي تسعى. اليوم هناك كثير من الأسلحة موجودة خاصة بعد سقوط النظام، تجارة السوداء للسلاح منتشرة بكثرة في سوريا، فهذه كلها عوامل

0: أمنية سلبية وتقيم بوضع سلبي للدولة السورية. فكل الاستثمارات في المرحلة القادمة هي لن تكون هناك استثمارات ما دام هناك انفلات أمني، عدم وجود استقرار سياسي، حتى محاولة استبدال مضيق هرمز بطريق آخر من العراق إلى البحر المتوسط. أيضا هذا المشروع سوف يكون رهين ولا يمكن العمل به إذا لم يكن هناك استقرار أمني. حتى في تنظيم داعش اليوم، تنظيم الدولة الإسلامية داعش ينشط، يعيد، يحاول إعادة تجديد نفسه وإعادة مقدراته من خلال السوق السوداء وشراء الأسلحة المتوفرة اليوم بشكل عشوائي. فسوريا تسعى إلى ضبط الاستقرار الأمني، سياسة صفر مشاكل مع كافة دول الجوار.
1: سيد جابرييل، فيما يتعلق بالموقف الأمريكي، كيف تقرأ أو كيف تقرأ في واشنطن تصريحات الرئيس أحمد الشرع وتأكيده على الفهم الخاطئ من قبل ترامب إلى التصريحات المتعلقة بلبنان وسوريا وعلاقته بسوريا؟
2: أولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الكرام. لا شك بأن هناك نوع من التناقض فيما يقوله الرئيس ترامب وما يقوله السيد الرئيس السوري أحمد الشرع. الرئيس ترامب يجد بأنه ما زال لبنان يعاني من مشكلة كبيرة، وهي وجود حزب الله وسلاح حزب الله، ويبدو بأن حزب الله لا يريد أن يسلم سلاحه في الوقت الحاضر، على الرغم من القرارات الدولية التي تقضي بأن يسلم سلاحه للجيش اللبناني، إلا أنه يرفض ذلك. فإذا موقف الرئيس ترامب أنه طالما أن حزب الله ما زال متمسكا بسلاحه في لبنان، يطلب من سوريا بأن تتدخل لنزع سلاح حزب الله. يعني السبب الرئيسي الذي حدا بالرئيس هو أن تقوم سوريا بنزع سلاح حزب الله، لأنه لا الولايات المتحدة تريد أن تفعل ذلك، ويبدو بأن إسرائيل لا تريد أن تتدخل في هذا الشأن طالما أنه لا يوجد ضغوطات عليها من قبل حزب الله. ولكن إذا وجدت بأن حزب الله يشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل، فقد تتخذ يعني موقفا آخر ضد حزب الله. ولكن في جميع الأحوال لا يوجد نية لدى إسرائيل لإرسال جيش إسرائيلي إلى لبنان لنزع سلاح حزب الله في الوقت الحاضر. فأيضا الوضع فيما يحصل في لبنان حاليا غير واضح المعالم، حتى أن ما يقوله الرئيس ترامب ليس واضحا جدا، يريد أن يكون هناك نزع لسلاح حزب الله من قبل سوريا. دوبي أن سوريا لا تريد أن تفعل ذلك في الوقت الحاضر.
1: طيب سيد بشارة، فيما يتعلق بالعلاقات بين الطرفين، هل تنجح، إلى أي مدى يمكن أن تنجح المقاربة، مقاربة الحوار ما بين لبنان وما بين سوريا في تجاوز إرث الصراعات السابقة؟ وهل فعلا هنالك فرصة فعلا تاريخية لمعالجة الخلافات السابقة؟
3: الخلافات السابقة لم يكن مسؤول عنها لا الشعب السوري ولا الشعب اللبناني، أعتقد الغالبية يعني من الشعب السوري والشعب اللبناني، كان مسؤول عنها نظام الممانعة الذي يعني ركب نظام وصاية في على الشعب اللبناني ومارس ما مارسه. وبالتالي اليوم الصورة تختلف سواء في دمشق أو في بيروت، هناك دولة لبنانية وهناك سلطة لبنانية متحررة إلى حد بعيد من حزب الله ومن المشروع الإيراني، وهناك دولة في سوريا يعني سلطة في سوريا متحررة بنسبة 100% من هذا الإرث الذي كان يعني يستثمر في الفوضى والعنف وتوتير العلاقة بين الشعبين. وبالتالي العلاقة بين الرئيس عون والرئيس أحمد شرع هي بأفضل مستوى، يمكن أن تتطور أكثر بكثير نعم بعد، لكن المشاكل الداخلية في لبنان تعيق هذا التطور. حصلت انفراجات في ملفات مثل ملفات الموقوفين السوريين، ويمكن أن يحصل انفراج أكثر. بكل الأحوال هنا يعني في لبنان التطلع إلى سوريا الجديدة هو تطلع بغاية الإيجابية وبغاية الأمل بأن تبنى علاقة على أعلى مستوى من التعاون السياسي، والأهم من
1: ولكن
3: السياسي.
1: كيف يعني، ومع العلاقة التاريخية وتدخل حزب الله سابقا في سوريا، كيف يمكن بناء هذه العلاقة من جديد؟
3: حين يكون في لبنان دولة تأخذ مسافة كبيرة عن حزب الله حتى حدود الخلاف العلني والتخوين، حين يكون هناك حكومة يترأسها رئيس حكومة يؤمن بالعلاقات الثنائية، هذا الموضوع يصبح أقرب إلى السلوك وأقرب إلى أن يكون أمرا محققا. وبالتالي يعني هنا يمكن أن نتحدث عن ولادة جديدة للعلاقات اللبنانية السورية. رأينا رئيس الحكومة نواف سلام في دمشق، يمكن أن نرى الرئيس أحمد الشرع في بيروت، يمكن أن نرى الرئيس جوزيف عون في دمشق، يمكن أن نرى المزيد من التنسيق الأمني، يمكن أن نرى الانتقال إلى رسم الحدود اللبنانية السورية وإلى ضبط هذه الحدود. على كل حال من الجهة السورية باتت أقرب إلى الضبط من الجهة اللبنانية. يمكن أن نرى المزيد من التعاون الاقتصادي الذي ينتظر البلدين. يعني بالتالي لا يوجد أفق أفضل ولا يوجد أفق مفتوح أفضل من العلاقة بين لبنان وسوريا في هذا التوقيت وفي ظل تغيير التوازنات الكبرى في المنطقة.
1: طيب دكتور تمران، كيف يمكن قراءة على ضوء ما تفضل به ضيفي والأصداء الإيجابية من قبل القوى السياسية اللبنانية وحتى حزب الله، هذه المرونة من قبل بناء على تصريحات الرئيس الشرع، المرونة التي أبداها حيال حزب الله، كيف يمكن فهم ذلك؟
0: نعم صراحة يعني لا يمكن فصل الموقف السوري عن أهمية الساحة اللبنانية بالنسبة للأمن القومي السوري. التطورات في لبنان هي تعكس بشكل مباشر على سوريا من حيث الأمن والاقتصاد وحركة اللاجئين والتجارة. دمشق تتابع الملفات اللبنانية باهتمام كبير، وأكثر الملفات يعني العالقة في لبنان هو موضوع حزب الله، لكنها بالمقابل تؤدي دور سياسي ودبلوماسي أكثر من كونها يعني تدخل عسكري في هذا الصراع. ففي المقابلة يعني كان هناك في التصريحات أن الحلول السياسية تعكس رغبة سوريا في تقديم كراعية للاستقرار الإقليمي وتفضيلها للتسويات على المواجهات المفتوحة. حتى من الناحية العملية يعني أي تصعيد كبير في لبنان سيكون له تداعيات مباشرة وسلبية على سوريا. لذلك اليوم سوريا تسعى إلى منع توسيع الصراع وتشجيع الحلول الاستراتيجية وتشجيع الحلول السلمية التي تحفظ استقرار البلدين. يعني العلاقة يعني مع حزب الله يعني نستطيع أن نقرأها هي في قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فحزب الله دخل إلى سوريا كان باغي، ودخل إلى سوريا وفعل الأفاعيل في سوريا وارتكب المجازر وبحق المدنيين والأطفال والنساء والعزل. هنا كان حزب الله باغي في سوريا وظلم، فعند انكفائه ووفاء وعاد إلى بلاده، فاليوم ليس مطلوب من الدولة السورية أن تذهب وتحاسب، فتمت هزيمته في سوريا وعاد أدراجه خائبا ذليلا إلى أراضيه. فالمطالبة بالدخول إلى لبنان يعني بتصوري يعني من الاستحالة بمكان أن يكون هناك حتى دوافع. فسوريا اليوم لا تنظر إلى الموضوع الطائفية بسنة أو شيعة، فسوريا تحاول أن تتجاوز هذا المصطلحات وهذه التقسيمات التي فرضت علينا في فترة من الزمن. فمن هذه المقاربة كنا نستنتج أن من الاستحالة أن يكون هناك تدخل في لبنان. فأيضا في المقابلة بالأمس كان حديث للرئيس الشرع عن الحوار مع حزب الله، يعني ربما يعني الحوار في السياسة لا يعني بالضرورة الاتفاق أو التحالف، بل قد يكون لإدارة الخلافات منع التصعيد. ومن هذا المنطلق يعني يمكن فهم حديث رئيس الشرع باعتباره تأكيد على أن سوريا ترى أن معالجة الأزمات الإقليمية تحتاج إلى قنوات اتصال مفتوحة حتى مع الأطراف التي توجد معها اختلافات وتباينات كبيرة. أيضا يجب أن نؤكد ما بين مصطلحين مهمين هو موضوع الخلاف والصراع. هناك ربما يكون خلاف بين شخصين، ولكن يختلف جذريا هذا المصطلح باللغة العربية بين أن يكون هناك صراع. فنحن فهناك صراع في المنطقة مع الكيان الإسرائيلي، ولكن نعم. ليس هناك صراع مع الدولة لبنان. ربما نختلف مع لبنان، هناك ربما يكون خلافات، ولكن ليس هناك صراع يؤدي إلى تبعات كارثية. فالخطاب طيب. بالأمس كان يعكس إدراكا بأن استقرار لبنان يمثل مصلحة سوريا بشكل مباشر، وأن أي انهيار أمني أو سياسي في لبنان له انعكاسات سلبية وكبيرة على الداخل السوري. أيضا الموقف السياسي من هذه الصورة في صورة سوريا اليوم بهذا الشكل، أنها دولة تبني البراغماتية السياسية وتتعامل مع الواقع بمنظور المصالحة الوطنية والاستقرار الإقليمي، بعيدا عن الخطابات التصعيدية والاستفافات الحادة التي تؤدي إلى المزيد من التوتر في المنطقة.
1: وهذه النقطة أود أن أناقشها معك سيد جابرييل، بالتوازي مع هذه التصريحات وهذه الخطوات التي نشهدها، ما حدود التحولات والتحولات في سوريا على مسألة التوازنات الإقليمية، على مسألة التوازنات السياسية والأمنية المتعلقة في لبنان والمنطقة؟
2: ما يريده الرئيس ترامب من سوريا في الوقت الحاضر أن يكون لها دور في نزع سلاح حزب الله، ولكن يبدو بأن هناك ترددا من قبل سوريا. لماذا يصر الرئيس على ذلك، الرئيس ترامب؟ لأنه سياسة الرئيس ترامب الكبرى تربي إلى أن يكون هناك اتفاقيات إبراهيمية في كافة أنحاء الشرق الأوسط. الاتفاقيات الإبراهيمية سميت بذلك بالنسبة إلى الأب إبراهيم الذي يعتبر الرئيس الأعلى لليهودية وللمسيحية وللإسلام أيضا. فإذا سميت بالاتفاقيات الإبراهيمية بالنسبة للأب إبراهيم، لأنه الرئيس ترامب يعتبر أن الأب إبراهيم هو أب للسنة وللمسيحيين ولليهود، ولذلك سميت بهذا الشكل. ولكن هناك تعقيدات كبيرة في الشرق الأوسط لا يمكن تذليلها بخطابات وتصريحات من قبل البيت الأبيض. مثلا إذا كانت سوريا ترضى بأن يكون لها دور في لبنان، فهذا شأن الرئيس السوري، هو الذي يقرر في ذلك. لا أعتقد بأن الرئيس ترامب يقرر هذه المسألة بمعزل عن استطلاع رأي الرئيس السوري، ويبدو بأن الرئيس أحمد الشرع يرفض هذا المقترح الأمريكي، ولذلك لا أعتقد بأنه سوف يمر ما لم يكن هناك ضغوطات إقليمية ودولية على سوريا للقبول بمقترحات الرئيس ترامب.
1: نعم، أود أن أختم معك سيد أسعد فيما يتعلق بالعلاقة بين الجانبين اللبناني والسوري. هل هنالك ربما فرص لنجاح العلاقة بين الطرفين بما يتعلق بملفات عالقة في حال كان هنالك أي ملفات عالقة؟ وأشرت قبل قليل بأن العلاقة ستكون علاقة جديدة وولادة للعلاقة بين الجانبين.
3: أي أعود وأكرر، وهذا ليس مجرد لا تمني ولا تعبير عن مشاعر. اليوم هناك فرصة تاريخية بين لبنان وسوريا للتحرر من كل إرث الماضي الغير سليم أو السلبي. دائما في هناك أجواء في لدى بعض الاتجاهات في سوريا أن لبنان هو كيان مصطنع، ودائما هناك أجواء لدى اللبنانيين بأن سوريا هي جارة تسعى إلى السيطرة على قرار لبنان. اليوم هناك فرصة لإزالة هذين الشعورين أو هذين المعطيين بالقول أن سوريا دولة مستقلة جارة وصديقة للبنان، تبنى العلاقة معها على أسس الصداقة والندية والتعاون هذا باعتقادي يمثل أغلبية في لبنان، ويجب أن يمثل أغلبية في سوريا، يمثلها اليوم الرئيس أحمد الشرع الذي رأينا أنه صراحة يتفوق في موضوع البراغماتية السياسية، يعني أن لدى سوريا رئيس الآن يفهم عمق العلاقة اللبنانية السورية ويعرف محاذير الماضي ويدرك أن للتعاون في المستقبل أسس ومعايير هو يريدها ويعرف أنها لصالح سوريا أولا ولصالح لبنان ثانيا، وبالتالي الأمور المسرح مهيأ، المسرح مهيأ، هناك دولة صديقة في لبنان وهناك دولة صديقة للبنان في سوريا، وهذا الكلام يؤسس لما بعد. العامل الإيراني الذي خرب سوريا والذي حاول أن يؤبد نظام بشار الأسد ولكن سقط فيما بعد، لأن هذا أمر اصطناعي، يعني الأمر تأبيد نظام قائم على فكرة تسلطية واستبدادية وأمر اصطناعي، سقط نظام بشار، الآن نحن في مرحلة جديدة في سوريا وفي مرحلة جديدة في لبنان، انحسار تام للنفوذ الإيراني في سوريا وانحسار جزئي، وينتظر أن يكون أكثر فأكثر في لبنان، هذا يؤسس العلاقة السليمة والمستمرة.
1: أشكرك جزيل الشكر أسعد بشارة الكاتب المحلل السياسي معنا من بيروت، وستبقى معنا في محورنا القادم. شكرا لك، وأشكر دكتور ماهر التمران الكاتب الباحث السياسي من دمشق، وجابرييل سوما أستاذ في القانون الدولي وعضو سابق في المجلس الاستشاري للرئيس ترامب من واشنطن. شكرا جزيلا ضيوف الكرام. في محورنا القادم نبحث الدور الإيراني في لبنان، وهل ما تزال تهيمن على القرار فيه؟ ابقوا معنا.

0: قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن المحادثات في سويسرا مع الإيرانيين أسفرت عن وضع آلية لمنع الاشتباك وخفض التصعيد في لبنان، مشيرا إلى أن واشنطن تسعى في الوقت ذاته إلى حماية أمن إسرائيل وصون سيادة لبنان. أكد فانس أن إسرائيل يحق لها الدفاع عن نفسها، لكن وفق آلية تضمن عدم خروج الأمور عن السيطرة، مطالبا إيران بكبح جماح حزب الله بحسب قوله. أشار أيضا إلى أن الملف اللبناني شهد تقدما ملحوظا مقارنة بما كان عليه الوضع قبل بدء المفاوضات، مؤكدا أنه سيبقى موضع نقاش مستمر في المحادثات الجارية. هذا وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن بلاده ترحب بأي مساعدة لإنهاء الحرب، لكن لبنان قادر على التمييز بين المساعدة وبين التدخل في الشؤون الداخلية. وأضاف عون في تصريحاته أن لبنان دولة ذات سيادة ولا يقبل أن يفاوض عنه أحد. تأتي تلك التصريحات بالتزامن مع المسار التفاوضي بين إيران والولايات المتحدة، مع حديث عن إدراج لبنان على جدول أعمال المباحثات بما فيها وقف الحرب على الجبهة اللبنانية. بدوره قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن الوساطة القطرية والباكستانية حققت تقدما كبيرا نحو إنهاء حرب لبنان. وأضاف عرقجي أن الاختبار الحقيقي الأول للتفاهمات سيكون من خلال خلية منع الاحتكاك في لبنان، كما أشار إلى إعفاء صادرات النفط ورفع الحصار والإفراج عن بعض الأصول المجمدة، إلى جانب إطلاق خطة لإعادة الإعمار والتنمية في إيران. حول هذا الموضوع رحب الدكتور نبيل العتوم الباحث المختص في الشأن الإيراني معنا مباشرة من عمان. مرحبا بك، وأجدد ترحيبي بأسعد بشارة الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور نبيل الحديث عن الموقف الإيراني وأبعاد مسألة التفاوض والمذكرة التفاهم بإدخال الملف اللبناني فيه. لماذا فعلا هذا الحرص الإيراني على إبقاء الملف اللبناني ضمن هذه الأجندة؟
1: مساء الخير استاذ نيمة، تحيه لك والاستاذ بشاره. يعني الموقف الايراني يوحي بانه طهران لم تعد تتفاوض فقط على النووي او العقوبات، بل على شكل التوازن الاقليمي بعد الحرب. لذلك ترى انه اي اتفاق نهائي مع واشنطن يفقد قيمته اذا استمرت المواجهه في لبنان، لانها تعتبر الملفين جزءا من معادله امنيه وسياسيه واحده. وبهذا ديما بيكشف عدة رسائل استراتيجية. الرسالة الأولى أن إيران ترفض فصل الملفات، واشنطن تحاول حصر التفاوض في النووي وهرمز، وطهران تقول أن لبنان بات جزءا من الصفقة وليس ملفا منفصلا. الرسالة الثانية هي حماية المصداقية أمام ما تبقى من الوكلاء والأذرع. إذا وقعت إيران اتفاقا بينما يستمر القتال في لبنان، فسوف ينظر إليها داخليا وإقليميا بأنها تخلت عن حلفائها، لذلك تريد ضمانات قبل الانتقال للمرحلة النهائية. الرسالة الثالثة هو استخدام لبنان كورقة تفاوض. يعني طهران تعتبر أن لديها أوراق ضغط محدودة بعد الضغوط العسكرية والاقتصادية وملف هرمز، لذلك تحاول تحويل الملف اللبناني إلى عنصر تفاوضي أساسي ضمن استراتيجية تخادم الملفات، بمعنى أن إيران تريد أن توظف الورقة اللبنانية لتحقيق أكبر قدر من المكاسب أثناء عملية التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، واتخاذ لبنان كأحد المصدات، وأقصد هنا حزب الله اللبناني، كأحد المصدات المهمة والحيوية لاستمرار المجال الحيوي الإيراني. والكل يعلم أنه حزب الله هي عبارة عن فرقة ميليشيا أو فرقة كوماندوز إيرانية تتبع للحرس الثوري الإيراني، هي تمثل محطة أمنية، تمثل أيضا ضرورة استراتيجية لبث الفوضى، لعمليات التهريب، لغسيل الأموال، للتجسس وتمويل التنظيمات الإرهابية سواء في الدول العربية أم في شمال إفريقيا وفي غيرها من الدول. الرسالة الرابعة ديما هي اختبار قدرة واشنطن على التأثير في إسرائيل. الإيرانيون يريدون معرفة هل تستطيع الإدارة الأمريكية فرض تهدئة فعلية أم لا؟ نجاح واشنطن في ذلك هذا راح يعزز الثقة، وفشلها راح يزيد الشكوك الإيرانية، بالإضافة إلى أزمة الثقة الأكبر من كونها أزمة بنود. يعني إيران ترى أنه أي اتفاق لا ينفذ على الأرض في لبنان قد لا ينفذ لاحقا في الملفات الأخرى، لذلك تعتبر تنفيذ بند لبنان اختبارا لبقية البنود.
0: بالتالي يمكن أن القول بأن تنظر إيران لملف واستقرار لبنان إلى أنه مصلحة استراتيجية لها.
1: صحيح صحيح، بالإضافة إلى توظيف ذلك لرفع سقف التفاوض، لأن هذا الموقف هو محاولة لتحسين الشروط قبل التوقيع النهائي. وأيضا هي أحد كما تفضلت هي مجال حيوي ونفوذ بالنسبة للجانب الإيراني، خصوصا بعد النكبات الاستراتيجية التي تعرضت لها إيران، انسحابها مرغمة من سوريا ومحاولة تعويض الفاقد، بالإضافة إلى الضربات التي تعرضت لها الحركة الحوثية. وضمن هذه الاستراتيجية بتعرف يعني أحيانا الاستراتيجية الإيرانية هي قائمة بعد انهيار العراق واحتلاله في ريسان من العام 2003 على فكرة بناء هذه المصدات، بدءا بالعراق مرورا بسوريا إلى لبنان فيما يعرف برحلة الأمل أو رحلة العبور إلى المتوسط التي أطلق عليها رئيس هيئة الأركان الإيراني الحالي، أطلق عليها حبيب الله سيار، أطلق عليها رحلة الأمل. وبالتالي فعلا رحلة أمل بالنسبة للجانب الإيراني في محاولة لبناء ما يسمى بالدور الإقليمي لإيران، ومحاولة أن يكون لهذا الدور ضرورة أمنية واستراتيجية تنعكس على علاقات إيران الخارجية، وتستطيع من خلالها أن توظف ما يسمى بنحو دولة إقليمية عظمى بحلول 2030. هذا كان الموضوع مطروح قبل الحرب الـ 12 يوم وقبل الحرب الـ 39 يوم. اليوم المعادلة تغيرت، وبالتالي الجانب الإيراني يدرك تماما أنه في حال مستقبلا أراد بسط نفوذه وإعادة هذا النفوذ، كما يتحدث عن ذلك عدد من المسؤولين الإيرانيين منهم سوف يعودوا إلى سوريا، لكن عبر البوابة اللبنانية أولا، وربما محاولة خلخلة الأوضاع في سوريا عن طريق أيضا استغلال العراق وميليشيات الحشد الشعبي وحزب الله العراقي وغيرها من التنظيمات التي درجت.
0: وهل تمتلك إيران القدرة، يعني هل تمتلك حتى الآن إيران القدرة على التأثير فيما يتعلق بقرارات حزب الله حتى الآن كما كانت في السابق؟
1: دائما من يقود حزب الله هو الحرس الثوري الإيراني، يعني بعد اغتيال حسن نصر الله و 322 من القيادات المهمة والمحورية السياسية والعسكرية والأمنية والميدانية والاستخبارية، الحرس الثوري الإيراني والباسداران هو الذي يقود حزب الله اللبناني، وهو اللي بينظم الاستراتيجية العسكرية والاستراتيجية السياسية، ولذلك هو يريد أن يمسك بمقاليد الأمور هناك، خاصة أنه الآن مع دمج المسارات ومحاولة إدماج النووي والعقوبات وإحداث حالة من التوازن الإقليمي عبر محاولة النفوذ والإبقاء على هذا النفوذ داخل الساحل اللبنانية، بالتالي لبنان أو إيران هي باتت الضامن لأمن إسرائيل، وهذا تحول خطير جدا. هو يريد أن يقول للعالم بأنه أي مفاوضات مع لبنان، مع الحكومة اللبنانية، مع حزب الله، مع غيره يتم عبر طهران. وفي أوقات سابقة تذكرين أنه خرج علينا علي لاريجاني عندما ساءت الأمور في المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع مجموعة 5+1، قال بشكل واضح وصريح أننا مستعدين لوضع الملف السوري والملف اللبناني والملف العراقي والملف اليمني على طاولة المفاوضات بهدف تعظيم المكاسب الإيرانية وتحقيق أكبر قدر من المكاسب الاستراتيجية في هذا الأمر، خدمة في نهاية المطاف لمصالح إيران الحيوية.
0: استمع إلى رأي حضرتك سيد أسعد فيما يتعلق بأبعاد هذا التفاوض الإقليمي، وضع الملف اللبناني على طاولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية، كيف يقرأ في الداخل اللبناني؟
2: يقرأ بعين الحذر، كما تفضل ضيفك، هو محاولة من إيران لاستعادة الورقة اللبنانية بشكل كامل بعد أن خسرت جزءا منها. اليوم إيران تستميت على طاولة المفاوضات الأمريكية للقول بأنها هي من تمسك بملف لبنان، هي من تضغط لتحقيق اتفاق إطلاق النار، هي من تضغط لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي بعد أن كانت هي من أشعلت الجبهة اللبنانية بالطلب إلى حزب الله إشعال هذه الجبهة انتقاما لاغتيال المرشد خامنئي، وبالتالي هي تستعمل حزب الله ولو أدى ذلك الأمر إلى حرق لبنان على أهله، لأنها تريد أن تقول أنها لها مكانة أقليمية ولها نفوذ معين، تجلس على الطاولة وتقول للأمريكيين أنا بيدي ورقة لبنان، ورقة العراق، ورقة اليمن، بعد أن خسرت غير مأسوف على هذا الأمر ورقة سوريا. في المقابل هناك دولة لبنانية اليوم وليدة تسعى للقول لإيران ولغير إيران، نحن نفاوض عن لبنان، نحن الدولة اللبنانية. لهذا قرر الرئيس جوزيف عون أن يكون هناك مفاوضات مباشرة. طبعا الرئيس جوزيف عون رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة نواف سلام هما على نفس الموجة، فإذا هذا التفاوض المباشر مع إسرائيل برعاية أمريكية هو للقول للجميع بأن لبنان هو الأحرص على مصالحه، وأن لا يمكن أن يكون لبنان ورقة بيد أحد، لا سيما طهران التي هي التي تستعمل تقليديا هذه الورقة. هل حسم الموضوع؟ لا، لم يحسم، لأن الإيرانيين يضعون ملف لبنان وأمساكهم بالورقة اللبنانية كأولوية على طاولة مفاوضاتهم مع أمريكا. وهناك في الإدارة الأمريكية هناك من يستلم ملف إيران، نائب الرئيس جي ديفنس طبعا تحت سقف ترامب، وهناك من يستلم ملف التفاوض اللبناني الإسرائيلي أي وزير خارجية روبيو. ولا نكشف سرا أن هناك تباين بين الرجلين بطريقة إدارة الملفين، ولأن الملفين هما على تماس مع بعضهما البعض، تماس سلبي أقصد، لأن جي ديفنس يذهب باتجاه أن يعطي إيران ولو من غير كيس الولايات المتحدة الأمريكية لكي يحقق ما يعتبره التسوية النهائية الشاملة مع طهران، فيما التفاوض اللبناني الإسرائيلي هو ملف قائم لدى الإدارة الأمريكية. ترامب عندما هدد طهران أثناء وجود الوفدين المتفاوضين في جنيف بأنها يجب أن توقف دعم حزب الله، إنما كان يعبر عن توازن معين داخل هذه الإدارة، وإنما كان يعني يظهر أن هناك فعلا اتجاهين مختلفين داخل أروقة هذا التفاوض.
0: وفي حال التوصل إلى تفاهمات ربما أمريكية إيرانية أوسع من ذلك، ما هو مستقبل، كيف سينعكس هذا التفاهم على دور حزب الله داخل لبنان؟
2: هناك خطر شديد إذا ما قررت الإدارة الأمريكية أن تسلم لإيران بأنها تمتلك ورقة لبنان، يعني تعويم لدور حزب الله، يعني المزيد من قضب دور الدولة اللبنانية. أما إذا كان العكس فإن هذا الأمر سينعكس، يعني ماذا كانت الدولة اللبنانية تفاوض؟ في المعلومات أن الجولة الرابعة التي عقدت في واشنطن إنما اتفق فيها على وقف إطلاق النار، وقبلت إسرائيل بضغط أمريكي وقف إطلاق النار على أن تبدأ المناطق ما سمي المناطق التجريبية، انسحاب إسرائيلي مقابل انتشار للجيش اللبناني، لكن دون أي تلاعب من حزب الله، يعني دون أن يدخل الحزب الله إلى هذه المناطق. من فشل هذا الاتفاق؟ إيران. نتيجة تفشيل الاتفاق بعد إعلان واشنطن بعد انتهاء الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية كانت مئات القتلى والجرحى في لبنان، لأن إيران تفاوض بدم اللبنانيين، تريد أن تقول أنا من يأتي باتفاق وقف
0: نعم.
2: النار وليس الدولة اللبنانية. هي هذا اختصار للمشهد يعني.
0: طيب سيد دكتور نبيل، فيما يتعلق بالتفاهمات الأمريكية الإيرانية، في حال تم التوصل فعلا إلى تفاهمات، إلى أي مدى يمكن لطهران تقديم تنازلات والرضوخ فعلا أمام الشروط الأمريكية بالتوازي مع تمسك إيران بالملف اللبناني؟
1: يعني شوف، هذا يعتمد على طبيعة التنازلات التي سوف تقدمها إيران. هل إيران مستعدة لبحث موضوع النفوذ الإقليمي وعلاقتها بالوكلاء والأذرع والمساهمة بنزع سلاح هذه الميليشيات؟ أنا لا أعتقد ذلك. لما عندما تم التفاوض في والتوصل إلى اتفاق في اليوم العام 2015، فاوض الجانب الإيراني من منطلق رابح زائد رابح، بمعنى أن إيران كانت تمتلك برنامج نووي وصاروخي ومسيرات ونفوذ إقليمي غير مسبوق في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي لبنان وفي غيرها من المناطق. الآن على عكس ذلك، الآن على ماذا سوف تفاوض إيران وما هي الأوراق الردعية التي تمتلكها بعد الخسائر الاستراتيجية التي تعرضت لها؟ وبالتالي القاعدة الأساسية تقول أنها سوف تفاوض إيران على قاعدة رابح أمريكيا وخاسر إيرانيا، لكن يبدو أن الأمور تسير بعكس هذا الاتجاه تماما. إذا خرجت أي اتفاق أو إذا خرج أي اتفاق يبقي نظام الإيرانيين بقود الحرس الثوري الإيراني دون الوصول إلى حسم في المسألة النووي والصاروخ والنفوذ الإقليمي، هذا سوف يشكل كارثة كبيرة على الأمن الدولي، بالذات أمن الدولة اللبنانية وأمن دول المنطقة، لأنه راح يرسخ معادلة خطيرة مفادها أن استخدام القوة والوكلاء والضغط الإقليمي وورقة هرمز وسياسة حافة الهاوية راح يمنح إيران مكاسب تفاوضية، بمعنى كل ما طق الكوس في الجرة في مضيق، على سبيل المثال في محاولة نزع سلاح حزب الله أو قيام إسرائيل بمهاجمة حزب الله، سوف تقوم إيران بالتلويح بإغلاق مضيق هرمز، وبالتالي هذا سوف يشكل كارثة كبيرة بالنسبة لدول المنطقة. الأمر الثاني، شرعنة نفوذ الحرس كشريك تفاوضي، وهذا بشكل تهديد اقليمي غير مسبوق، والحرس هو اللي بيقود الان الميليشيات والاذرع لا سيما حزب الله اللبناني. وحضرتك بتعرفي انه حزب الحرس الثوري هو مدرج على قوام الارهاب، يعني اللي بيقود الحرس الثوري مثل باحمد وحيدي و12 من قيادات الصف الاول هي مدرج على قوام الارهاب ومطلوبين للانتربول، وبالتالي هذا بيخلق اشكاليه حقيقيه انه كيف تقوم واشنطن وكانها تريد ان تفرض امر واقع من خلال المفاوضات، الوفد المتفاوض هذا بشكل واجهة، لكن من يصمم القرار ومن يتخذ القرار ومن يصيغ القرار ومن يوجه القرارات هو الحرس الثوري الإيراني بقيادته. الجانب الثالث وهو تكريس النفوذ الإقليمي في في في المنطقة في في في في لبنان وفي في العراق، وهذا راح يكون له تداعيات خطيرة، لأن الاعتراف بدور حزب الله عن طريق تشبث إيران فيما يسمى بسياسة دمج المسارات، هذا سوف يكون له تبعات خطيرة على الوضع الداخلي اللبناني وانعكاساته أيضا الإقليمية، وبالتالي هذا سوف يؤدي إلى تعزيز استمرار سياسة استراتيجية الأذرع دون تفكيك حقيقي أو نزع السلاح، مع تعزيز مكانة الحرس الثوري الإيراني بأنه أصبح شريك مهم في إدارة المنطقة، وهذا سوف يؤدي إلى تراجع ثقة دول المنطقة بالولايات المتحدة وشعورها بأنها دفعت ثمن الحرب دون معالجة الجذور الأساسية لهذه الحرب ولا تداعياتها ولا السيناريوهات اللي راح تكون سوف تواجه دول المنطقة مستقبلا.
0: شكرا جزيلا دكتور نبيل العتوم الباحث المختص في الشأن الإيراني، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك. أشكر أيضا ضيفي من بيروت الكاتب والمحلل السياسي أسعد بشارة، شكرا لكما. أما الآن مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من سوريا اليوم، إلى اللقاء بأمان الله.

0: رمضان أهلا.
1: سيد النقشبندي منشد ديني ومقرئ مصري، ولد في الدقلية بمصر عام 1921 لعائلة مهاجرة من أذربيجان. تعلم في الكتاتيب وحفظ القرآن في 8 من عمره، وكان كوالده صوفيا نقشبنديا. تعلم الإنشاد الديني في حلقات الذكر الصوفية وحفظ أشعار ابن الفارض والبوصري. انتقل عام 1955 للإقامة بجوار القطب الصوفي أحمد البدوي في طنطا، وكان ينشد لزوار المقام، وهناك بدأت شهرته. عام 1967 انطلقت شهرته بعدما عرفه العالم الإسلامي من خلال إذاعة القاهرة والتلفزيون المصري. تميز بطاقة صوتية هائلة، لا سيما في أداء الدرجات العليا ومنطقة الجواب وجواب الجواب. ارتبط صوته بشهر رمضان، وما زال ابتهاله الله يا الله هو الأشهر في العالم الإسلامي. ولم يزل لك في نفوس. كان الرئيس المصري أنور السادات معجبا به جدا، ويدعوه للإنشاد في حفلاته الخاصة والعامة. لحن له الموسيقار بليغ حمدي بطلب من الرئيس السادات نحو 15 نشيدا، أشهرها نشيد مولاي.
0: لك في نفوس الصالحين مكان.
1: تعاون معه شعراء وموسيقيون كبار مثل حلمي أمين محمد الموجي، والشاعر عبد الفتاح مصطفى، والشاعر محمود إسماعيل جاد. تلقى دعوات من معظم الدول الإسلامية، وأنشد فيها في مناسبات دينية وخاصة في شهر رمضان. واكب بأناشيده الأحاديث الوطنية، فأنشد للعرب في حرب عام 1973، كما كانت فلسطين حاضرة في أناشيده. كرمته مصر بمنحه وسام الجمهورية مرتين، وما زال حضوره طاغيا في الذاكرة العربية والإسلامية. توفي السيد النقشبندي الملقب بإمام المداحين عام 1976 عن 55 عاما، ودفن في القاهرة.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
0: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
3: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: قد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون. تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
5: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

جميل الألشي. جميل الألشي صديق فرنسا الذي قال له. ولد جميل الألشي في دمشق عام 1883 لعائلة تعود أصولها إلى مدينة الألش في الأندلس، وكان والده من ظرفاء دمشق يقصده الناس للتمتع بحديثه، كما كان من علماء الدين، فتولى قضاء دوما في غوطة دمشق وبعلبك في البقاع. وقد انتسب ابنه جميل إلى الجيش العثماني ووصل إلى رتبة عقيد فيه، وبعد انهيار الحكم العثماني في بلاد الشام وإعلان المملكة السورية عام 1919 نقل الألشي عمله العسكري لصالح المملكة الوليدة، فعمل مفوضاً عسكرياً باسمها في بيروت، وهناك استطاع أن يبني علاقات ثقة قوية مع الفرنسيين كان لها دورها في المناصب التي تبوأها فيما بعد. فما إن دخلت قوات الجنرال جورو إلى دمشق حتى عاد جميل الألشي إليها ليتبوأ منصب وزير الحربية، وذلك في وزارة علاء الدين الدروبي التي تشكلت في أعقاب خروج الملك فيصل من سوريا عام 1920. وفي العام ذاته اغتيل رئيس الوزراء الدروبي في قرية خربة غزالة بحوران، فتم التوافق على تعيين الألشي مكانه لما يتمتع به من علاقات متينة مع الفرنسيين. استمر الألشي في منصبه لمدة 2 شهر و25 يوماً فقط، إذ أمره جورو أن يحل وزارة الحربية، إلا أن الألشي رفض ذلك بشدة ليقدم استقالته في النهاية ويعتزل العمل السياسي لثمانية أعوام. عاد جميل الألشي إلى حلبة السياسة مجدداً مع وصول صديقه تاج الدين الحسني إلى منصب رئاسة الجمهورية السورية، حيث سلمه وزارة المالية عام 1928، كما عاد وشغل منصب وزير الأشغال العامة حين شكل الحسني وزاراته الجديدة عام 1934، حيث استمر في عمله حتى استقالت حكومة الحسني على إثر الإضراب الستيني الشهير عام 1936. بعد سلسلة من الاضطرابات التي عانت منها سوريا عموماً ودمشق على وجه الخصوص، أراد الرئيس تاج الدين الحسني عام 1943 تشكيل حكومة توافقية تتفوق على الاحتقان السياسي الكبير، فعهد لصديقه القديم الألشي بتشكيل الحكومة، فكانت حكومة الألشي الثانية. بعد أيام قليلة توفي الرئيس الحسني، فغدا جميل الألشي بحكم الدستور رئيساً للبلاد. وفي العام ذاته وللمفارقة حدث خلاف كبير بين الألشي والمندوب الفرنسي، ما دفعه لتقديم استقالته، حيث طلب منه الفرنسيون أن يدفع مبلغ 15 مليون ليرة سورية لتمويل المجهود الحربي الفرنسي، إلا أن الألشي رفض ذلك بشكل قاطع قائلاً إن مثل هذا المبلغ سيؤدي إلى خسارة الميزانية. بعدها قدم استقالته الثانية ولم يعد إلى العمل السياسي. وفي جميل الألشي في دمشق عام 1951، وظل يحمل مفارقة غريبة، إذ كانت علاقته بالفرنسيين سبباً في وصوله إلى السلطة، كما كانت خلافاته الحادة معهم سبب استقالاته السريعة.

صباح الخير وأهلا بكم في نشرة التاسعة، نبدأها بالعناوين. ترقب لعقد جلسة جديدة من محاكمة عاطف نجيب اليوم، وهيئة العدالة الانتقالية تحدد مواعيد محاكمات وسيم الأسد وأحمد حسون. علبي يقول إن الحكومة السورية ملتزمة بكشف مصير المفقودين، ويشدد على ضرورة إنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. مقتل عنصر من الشرطة العسكرية وإصابة آخرين خلال اشتباك مع مطلوب أمني في حي المريجة بحمص، والأمن الداخلي يلاحق المتورطين. ترامب يشير إلى تحقيق تقدم جيد في مسار التفاوض مع إيران، وقاليباف يعلن الإفراج عن أصول مجمدة بمقدار 12 مليار دولار.

0: أهلا بكم في التفاصيل. أفاد مدير إدارة المحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى بأن جلسة جديدة لمحاكمة المتهم عاطف نجيب ستعقد اليوم الثلاثاء. وأوضح مصطفى أن الأربعاء المقبل سيشهد انعقاد أولى جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد، على أن تعقد الخميس أولى جلسات محاكمة مفتي النظام المخلوع أحمد حسون. وتأتي هذه الجلسات ضمن مسار العدالة الانتقالية الذي تقول الهيئة إنه يهدف إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وإنصاف الضحايا وضمان عدم تكرارها مستقبلاً. ومن دمشق تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا مريت تعبيد. أهلا بك معنا مريت. مريت، هل لديك معلومات أكثر حول جلسة محاكمة عاطف نجيب اليوم؟
1: نعم، مرحبا كاترين. حقيقة نحن تواصلنا مع وزارة العدل وننتظر تفاصيل أكثر حول توقيت بداية الجلسة الجديدة لمحاكمة المتهم عاطف نجيب في القصر العدلي بدمشق. طبعا بحسب المعلومات اليوم سوف تتضمن الجلسة الجديدة لمحاكمة المتهم عاطف نجيب الاستماع إلى الشهود بالإضافة إلى النظر في ملف المتهم الذي يواجه عدة اتهامات تتعلق بتحمله مسؤولية مباشرة وقيادية بحملات أو يعني بممارسات وصفت بأنها منهجية استهدفت مدنيين في محافظة درعا، شملت عمليات قتل وتعذيب وحتى الاعتقال التعسفي. أيضا كاترين، يعني وهذا الأسبوع أيضا سوف يكون هو خطوة جديدة لمسار العدالة الانتقالية. طبعا جاءت يعني لمحاسبة أزلام النظام المخلوع المتورطين بجرائم بحق الشعب السوري، أيضا جاءت بعد الفترة الأخيرة وما شهدتها من مظاهرات عديدة تطالب بتسريع محاسبة أزلام النظام المخلوع وإلقاء القبض على أزلام النظام المخلوع المتورطين بجرائم بحق الشعب السوري. اليوم تبدأ هذه السلسلة أو سلسلة المحاكمات بجلسة جديدة لمحاكمة عاطف نجيب. غدا يوم الأربعاء أيضا سوف تكون أو سوف تعقد الجلسة الأولى لمحاكمة وسيم الأسد والمتهم بتهم تتعلق بتجارة المخدرات وأيضا بجرائم بحق الشعب السوري. وكذلك يوم الخميس سوف يتم عقد الجلسة الأولى لمحاكمة أحمد حسون المفتي السابق للجمهورية وأيضا المتهم بتهم تتعلق بالتحريض الطائفي عبر الإفتاء بقتل أبناء الشعب السوري خلال الثورة السورية. طبعا يعني وأكد وشدد المصدر أو المسؤول الإعلامي في الوزارة أن هذا التحقيق أو تحقيق مسار العدالة الانتقالية يتم ضمن اللوائح، يضمن حق الدفاع عن النفس، يضمن الشفافية. أيضا يعني كاترين من المتوقع اليوم أن تكون الجلسة ليست علنية، أن تكون يعني تحت وسائل الإعلام وتحت الهواء نظرا لخصوصية التحقيق وأيضا لحق أو لخصوصية الشهود وتقديم شهاداتهم. ويعني كما تحدثت نحن تواصلنا مع وزارة العدل بخصوص تفاصيل توقيت بداية هذه الجلسة وأكيد يعني سنوافيكم بالتفاصيل.
0: شكرا جزيلا لك مريت عبيد، كنت معنا من دمشق. قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن الوضع في سوريا إن الحكومة السورية تجدد التزامها بكشف مصير المفقودين والمغيبين قسرا. وأضاف علبي أن الحكومة ماضية في مسار العدالة الانتقالية من دون تهاون، مشددا على ضرورة إنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
2: السيدة الرئيسة، قبل البدء أتوقف عند جرح من بين نحو 200,000 جرح من جراح السوريين والسوريات. قضية الدكتورة رانيا العباسي وعائلتها، فقد أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين التوصل إلى نتائج تشير إلى استشهاد أطفالها. انتهى الغموض، لكن مسؤولية الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة لم تنتهي. أتقدم بأحر التعازي لعائلتها وأجدد التزام الحكومة السورية بمواصلة العمل لكشف مصير المفقودين والمغيبين قسرا والمضي في مسار العدالة الانتقالية بلا تهاون.

0: فهي تقاتل داعش العابر للحدود، وتهريب السلاح العابر للحدود أيضا، والجريمة العابرة للحدود بشتى أنواعها، والكبتاغون الذي زعزع الإقليم، وبرنامج الأسد الكيميائي الذي أرق العالم، وكلها أخطار إقليمية وعالمية. أما التحدي فهو تعزيز الشراكات الدولية لدعم قدرات الحكومة السورية في هذه الملفات وغيرها. فهذه المعارك الزملاء الأعزاء هي معاركنا جميعا، حتى وإن خضناها نحن في سوريا عنكم في الميدان.
1: كما قال علبي إن دمشق باتت شريكا فاعلا في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، مشيرا إلى انضمامها إلى مجموعة أصدقاء مكافحة الإتجار بالبشر واستعدادها للمشاركة بوفد رفيع المستوى في أسبوع مكافحة الإرهاب.
0: وباتت سوريا شريكا فاعلا في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، وانضمت إلى مجموعة أصدقاء مكافحة جريمة الإتجار بالبشر، كما أزيل اسمها من القائمة الأمريكية للدول غير المتعاونة مع جهود مكافحة الإرهاب، وتنضم بكل فخر إلى المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني. كما يسعدني أن أعلن من هذا المنبر اليوم انضمام سوريا إلى حملة أثبت أهميتها التي أطلقتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأطفال والنزاع المسلح، في تأكيد جديد على التزام سوريا الجديدة باتفاقية حقوق الطفل. وهنا في نيويورك، كما أشارت سعادة السفيرة تامي، تستعد سوريا للمشاركة في أسبوع مكافحة الإرهاب بوفد رفيع المستوى.
1: من جهته قال نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني إن التواصل بين السلطات السورية والأمم المتحدة يحرز تقدما، لكنه أشار إلى ضرورة بذل مزيدا من الجهود، مؤكدا تطلع الأمم المتحدة إلى زيارة دمشق الأسبوع المقبل.
2: كما أن التواصل بين السلطات السورية والأمم المتحدة بشأن العملية السياسية الانتقالية يحرز تقدما بشكل عملي وبناء، ولكن علينا أن نفعل المزيد، وأن نقل موظفي البعثة من جنيف إلى دمشق سوف ييسر ذلك، وتطلع إلى زيارة دمشق مجددا الأسبوع القادم والتواصل مع الحكومة والمجتمع المدني والشركاء الدوليين. أشكركم على حسن الإصغاء.
1: وفي المواقف الدولية داخل مجلس الأمن، قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة تامي بروس إن الحكومة السورية تواصل التعاون مع الشركاء في تفكيك شبكات الإتجار بالبشر والإرهاب، بما في ذلك خلايا تابعة لتنظيم داعش. وأضافت بروس خلال جلسة بشأن سوريا أن العمل مستمر للحفاظ على استقرار البلاد.
3: إن الدعم قدرات الحكومة السورية على محاربة الإرهاب يعتبر أمرا أساسيا في هذا التقدم، وقد رأينا نتائج من زيادة إدماج الحكومة السورية واندماجها في المنظومة الدولية وتعاونها مع الشركاء وجهودها لتفكيك الشبكات الاتجار بالبشر وأيضا الشبكات الإرهابية. وقد تراجعت نشاطات داعش بشكل كبير، وقد قامت الحكومة السورية بتفكيك 7 خلايا التابعة لداعش، واعتقلت العديد من الأفراد منذ بداية هذا العام، وإلى جانب مصادرة الأسلحة والأجهزة المتفجرة. نعرف بالمقابل أن داعش ما زال تهديدا حقيقيا، كما أشارت إليه الهجمات الأخيرة في الرقة وحلب وريف دمشق ومناطق أخرى. نعبر عن خالص تعازينا لأولئك الذين قتلوا أو جرحوا في هذه الهجمات الجبانة. سنواصل العمل مع سوريا من أجل تعطيل وتفكيك شبكات داعش وإبقاء سوريا مستقرة والأمريكيين بأمان.
1: وفي موقف أوروبي من داخل الجلسة، قالت المندوبة اليونانية في مجلس الأمن إن القيادة السورية أثبتت قدرتها على ضبط النفس وسط هشاشة إقليمية متزايدة، واعتبرت أن سوريا مستقرة وذات سيادة تمثل عاملا أساسيا لضمان الاستقرار في منطقة الشرق المتوسط، داعية إلى عملية سياسية يقودها السوريون.
4: في خضم هشاشة إقليمية متزايدة، أثبتت القيادة السورية قدرتها على ممارسة ضبط النفس. سوريا المستقرة والسيدة

0: تعد عاملا أساسيا لضمان الاستقرار في منطقة الشرق المتوسط والمنطقة الأوسع. ولتحقيق استقرار سوريا نحن بحاجة إلى عملية سياسية يقودها ويملكها السوريون إدراكا لهذه الغاية. المشاركة السياسية الحقيقية لجميع السوريين بما في ذلك النساء بغض النظر عن الإثنية أو العقيدة، هذه الأمور ينبغي أن تكون مكفولة. بانتظار ملء المقاعد المتبقية في مجلس الشعب، نتوقع أن تمثل مكونات المجتمع السوري بشكل حقيقي في مؤسسات الدولة. نرحب بجميع الخطوات الإيجابية نحو بناء إطار انتقالي أشمل، ونحث على اتخاذ تدابير ملموسة ترمي إلى تعزيز المصالحة الوطنية وتعزيز مؤسسات الدولة وضمان إعطاء كل السوريين صوتا في تحديد معالم مستقبل البلاد.
1: كما رأت المندوبة اليونانية بمجلس الأمن أن التقدم في اعتقال المتسببين بمعاناة الشعب السوري خطوة مهمة لتضمين جراح الماضي وإعادة بناء الثقة، وشددت على ضرورة أن تلتزم العملية القضائية بالمعايير القانونية الدولية ذات الصلة.
0: الانتقالية والمساءلة ينبغي أن تكفل بنفس هذه الروح، روح التعاون مع الأمم المتحدة. التقدم الأخير الذي أحرز من خلال اعتقال ومحاكمة المتهمين بالتسبب في معاناة الشعب السوري مهم لتضميد جراح الماضي ولإعادة بناء الثقة. ونؤكد أن العمليات القضائية ينبغي أن تمتثل للمعايير القانونية الدولية ذات الصدى. المؤسسات مثلا لجنة التحقيق الأممية أو الآلية الدولية المحايدة المستقلة يمكنها أن تقدم خبرة متخصصة ومعرفة قيمة. نحث على مزيد من التعاون الأوثق بين هذه المؤسسات الدولية والسلطات السورية.
1: شارك وزير الخارجية أسعد الشيباني في أعمال الاجتماع التشاوري العربي واجتماع مجلس الجامعة الدول العربية الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان يوم أمس، والتقى الشيباني على هامش المشاركة مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، كما التقى مع نظيره العراقي فؤاد محمد حسين. كما شملت لقاءات الشيباني اجتماعا مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وفقا لوزارة الخارجية. وعلى هامش أعمال الاجتماع التشاوري العربي، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي دعم بلاده لسوريا في مسار إعادة البناء على أسس تحافظ على وحدتها واستقرارها، مشيرا إلى أن الدول العربية تقف إلى جانب سوريا في جهودها لإعادة بناء البلاد.
2: الأوضاع في سوريا وكلنا نقف إلى جانب سوريا الشقيقة في عملها إعادة بناء الوطن السوري الحر الآمن المستقر الذي يلبي حقوق كل مكونات شعبه وينتقل بسوريا من مرحلة كانت كارثية في تاريخها إلى مرحلة إن شاء الله ستكون مرحلة تشهد الأمن والاستقرار والازدهار والإنجاز. وأيضا كلنا نرفض الاعتداءات الإسرائيلية على الأرض السورية والمحاولات الإسرائيلية في العبث بأمن واستقرار سوريا، لأن في نجاح سوريا نجاح لنا جميعا، وفي استقرار سوريا استقرار للمنطقة برمى.
1: تفقد وفد من وزارة الخارجية السورية تجهيزات السفارة في العاصمة الليبية طرابلس تمهيدا لإعادة افتتاحها واستئناف عملها. وأشارت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية إلى أن العمل جار لاستكمال المتطلبات الفنية واللوجستية اللازمة، موضحة أن الوفد اطلع على التجهيزات النهائية الخاصة بالمبنى بما في ذلك أعمال البنية التحتية والتجهيزات التقنية والرقمية، في حين لم يتم تحديد موعد الافتتاح الرسمي بعد. أعربت وزارة الخارجية عن تضامن سوريا ووقوفها إلى جانب دولة قطر بعد حادث انفجار وقع في إحدى المنشآت الصناعية بمنطقة رأس ليفان. وقالت الوزارة في بيان إن سوريا تقف إلى جانب قطر في الظرف المؤلم، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا ومتمنية الشفاء للمصابين. وكانت قطر أعلنت عن وفاة 13 عاملا وإصابة 66 آخرين من جراء انفجار في مصنع برزان للغاز بمدينة رأس لفان الصناعية. أفاد مراسلنا بمقتل عنصر من الشرطة العسكرية وإصابة آخرين خلال اشتباك مع مطلوب أمني في حي المريجة بحمص. بدورها أفادت مديرية إعلام حمص بأن قوى الأمن الداخلي تواصل ملاحقة المتورطين في الحادث على أن تنشر التفاصيل لاحقاً.

0: حول الموضوع ينضم إلينا من حمص مراسل تلفزيون سوريا أنس إدريس. أهلا بك معنا أنس. أنس، حدثنا عن تفاصيل ما جرى في حي المريجة بحمص.
1: صباح الخير. طبعا المطلوب الأمني الذي كانت تتم مطاردته في حي المريجة في حمص هو متهم بجريمة قتل، وكان القضاء العسكري أصدر مذكرة إحضار بعد أن طالب هذا المتهم أن يمثل أمام القضاء ورفض، فكان من القضاء العسكري أن طلب إحضار هذا المتهم موجودا من قبل دورية من الشرطة العسكرية. هذه الدورية أثناء ذهابها لإحضار المتهم في حي المريجة كان المتهم بداها بإطلاق النار، مما أدى إلى إصابة 3 شبان من الدورية من عناصر دورية الشرطة العسكرية التي كانت ذاهبة لمطاردته، وعلى إثر ذلك كان قد وقع 3 إصابات ضمن عناصر الدورية. كان أحد هذه الإصابات هي إصابة حرجاك، حيث وكانت إصابة ماهر العكش عنصر الشرطة العسكرية في عينه ورأسه. على إثر ذلك مع ساعات الفجر الأولى كان قد توفي هذا العنصر جراء هذه الإصابة، إضافة إلى إصابتين مستقرتين للعناصر الذين أصيبوا ضمن هذا الاشتباك. طبعا المتهم الأمني كان قد فر لاحقا، وكانت تتم متابعته وملاحقته من قبل دورية الشرطة العسكرية والقوى الأمنية بحمص لإحضاره إلى القضاء العسكري، وتحديدا أنه تسبب بمقتل عنصر عسكري في الفترة الأخيرة. طبعا كاترين، إلى يعني
0: أنس،
2: وجديدة سنوقفكم بها لاحقا.
0: أنس، ولكن يعني لو تؤكد لنا، هل تم القبض على المتهم حتى اللحظة أم لا؟
1: إلى الآن يعني لا يوجد أي معلومات لدينا عن القبض على المتهم، ننتظر البيان الأمني والعسكري حول هذه القضية. يعني هذه المعلومات التي توفرت والتي استطاع تلفزيون سوريا الحصول عليها حتى اللحظة كاترين.
0: شكرا جزيلا لك أنس إدريس، كنت معنا من حمص. أعلنت وزارة الداخلية توقيف المساعد أول في أجهزة مخابرات النظام المخلوع أسامة حمودة الملقب بأبي علاء جوية إثر إحباط محاولة هروبه خارج البلاد. وأشارت الوزارة إلى أن المقبوض عليه تورط في انتهاكات جسيمة، أبرزها تزعم مجموعات نفذت اعتقالات تعسفية تسببت في زج العديد من المدنيين في المعتقلات. وبحسب الوزارة تستمر التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية تمهيدا لإحالة المقبوض عليه إلى القضاء المختص. قال مراسل تلفزيون سوريا إن قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي أفرجت عن شخص عقب اختطافه في أثناء توغلها في قرية عين زوان بريف القنيطرة الجنوبي. كما وأضاف المراسل أن قوات الاحتلال توغلت كذلك في تل أبو قبيس بريف المحافظة. وفي وقت سابق أوضح المراسل أن التوغلات الإسرائيلية شملت قرية العارضة بريف درعا الغربي، حيث انطلقت دورية إسرائيلية من ثكنة الجزيرة باتجاه منطقة العارضة في حوض اليرموك وصولا إلى موقع يعرف باسم تبت المغر في وادي عابدين، حيث تمركزت وانتشرت بين أشجار الزيتون. ومن القنيطرة ينضم إلينا مراسلنا محمد فهد. أهلا بك معنا محمد. محمد، لو تحدثنا عن آخر التوغلات الاحتلال الإسرائيلي وآخر عمليات اختطافه.
3: بالفعل في هذه اللحظات ما يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل بقوة عسكرية مؤلفة من دبابتين وأربع عربات عسكرية محملة بالجنود على تلة أوبيس بالقرب من سد كودنا في ريف القنيطرة الجنوبي. طبعا على هذه ليست المرة الأولى تدخل قوى من الاحتلال الإسرائيلي وتقوم بالصعود على هذه التلة والانتشار على هذه التلة بهذه القوى العسكرية. حتى هذه اللحظة ما يزال هذه القوى العسكرية متمركزة على هذه التلة، تقوم بجولة استطلاعية داخل هذه التلة بدبابتين وأربع عربات عسكرية. حتى هذه اللحظة متواجدة هذه القوى العسكرية هناك. طبعا توغلت من قاعدة تل أحمر غربي، القاعدة العسكرية يعني الاستراتيجية المهمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة الجنوبي، منها باتجاه هذه التلة. أيضا هناك تم الإفراج عن المعتقل أو المختطف الذي تم اختطافه البارحة في قرية عين زوان بريف القنيطرة الجنوبي بعد اختطافه لمدة ساعات طويلة يعني، والتحقيق معه والتأكد من أنه عدم ارتباطه بميليشيا حزب الله وإيران حسب ما تم اختطافه، وهذه التهمة التي يعني تم يعني اتهامها بها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي تم الإفراج عنه في هذه في منذ ساعات قليلة. أيضا يعني كان هناك تمول في قرية العنبرة بمنطقة حقود يرموك من قبل سكنة الجزيرة، أيضا هذه السكنة العسكرية التي يتخذها جيش الاحتلال الإسرائيلي مركزا له وسكنة عسكرية له، انطلق من اتجاه قرية العارضة وانتشر في بعض أراضي الزيتون هناك ثم عاد الانسحاب باتجاه قرية العارضة. بشكل عام يعني أيضا هناك يعني توغلات أصلاً في الريف الجنوبي ويعني المنطقة حول اليرموك، هناك يعني تكثيف للدوريات الإسرائيلية وحملات المداهمة والتفتيش للمنازل خاصة في ريف القنيطرة الجنوبي ومنطقة حوض اليرموك مستمرة. هناك تراجع فيها يعني العمليات العسكرية في ريف الأوسط والجنوبي والشمالي، لكن الجنوبي تتمركز عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي. ايضا يعني هذه التوغلات تضيق على المدنيين وعلى المزارعين وعلى يعني مربي المواشي هناك في محافظة القنيطرة، والاهالي يعني ينتظرون بفارغ الصبر عقد اتفاق امني في هذه المنطقه. ايضا البارحه كان هناك اجتماع محافظه القنيطره مع وجهاء القنيطره مع محافظه القنيطره وايضا ذوي المختطفين من جيش الاحتلال الاسرائيلي، وقاموا يعني بعرض متطلباتهم وشكواهم الى محافظه القنيطره لايصالها الى القياده السوريه من اجل يعني النظر بهذا الامر ويعني حل هذه المشكلات، منها المشاكل الخدميه التوغلات الاسرائيليه التي تعيق الخدمات في محافظه القنيطره، ايضا معرفه ما مصير هؤلاء المختطفين لدى جيش الاحتلال الاسرائيلي. اكثر من 46 شخص ما زالوا مختطفين لدى جيش الاحتلال الاسرائيلي، لم يعرف ما سبب اختطافهم ولم يتم يعني معرفه هل تم محاكمتهم ام ما زالوا قيد الاعتقال او قيد التحقيق.
0: محمد فهد من القنيطره، شكرا جزيلا لك. أكد مصرف سوريا المركزي أن العملة القديمة ستبقى صالحة للتداول بشكل كامل حتى نهاية تموز المقبل. وأوضح المصرف في بيان أنه يمكن استخدام العملة القديمة في جميع عمليات الدفع وتسوية الالتزامات المالية خلال الفترة الانتقالية المعلنة، إلى جانب إمكانية استبدالها في النقاط الرسمية المعتمدة. ولفت إلى أنها ستفقد قوتها الإبرائية بعد هذا التاريخ من دون أن يسقط حق حامليها في استبدالها، إذ تستمر عملية السحب لدى المصرف لمدة 5 سنوات وفق آليات تنظيمية يعلن عنها لاحقا. كشفت وزارة الصحة عن خطط لتأسيس هيئة للدواء على غرار نظيرتها الأردنية، وأوضح المشرف العام على مديريات الدواء هاني بغدادي في تصريح صحفي أن الهيئة ستعمل وفق معايير متوافقة مع متطلبات منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن شهر أيلول المقبل قد يشهد توسعا في هذا الملف عبر اتفاقيات مع جهات عدة للحصول على الدعم المادي اللازم لإنشائها. كما أعلنت وزارة الصحة إطلاق حملة شفاء 4 وفتح باب التسجيل للمرضى في عدد من المحافظات. وذكرت الوزارة أن الحملة تغطي التكاليف الطبية ل14 اختصاصا جراحيا، وتستمر حتى 28 من آب المقبل بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفريق شفاء الطبي. قال وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني على هامش فعاليات إطلاق خدمة تسلم القيد العقاري في مبنى المؤسسة السورية للبريد بدمشق إن هذه الخدمة ستتيح للمستفيدين الحصول على البيان العقاري من خلال مراكز البريد المنتشرة في جميع أرجاء سوريا.
4: احنا اطلقنا اليوم بشراكه مع مؤسسه سوريه للبريد الخدمه المتعلقه باستخراج بيان قيد العقاري للمصالح العقاريه. نحن مثل ما هو معلوم الناس بتحتاج البيانات العقاريه بحجم كبير من المعاملات اليوميه، فطرحنا احنا من خلال هذه الشراكه لتقديم البيان العقاري من خلال مؤسسات البريد المنتشره في كل الجغرافيا السوريه، حتى يكون صاحب المستفيد من الخدمه اليوم الناس تقدم من خلال المنصات وتكون قادره على استلام بيان العقاري في اي مركزيه بتختاره الاقرب بالنسبه لبيتها او لمكان اقامتها. طبعا هي الخدمه رح تكون رقم واحد، رح تكون هي امتداد لسلسله من الخدمات رح يتم استخراجها وتطويرها كبنيه رقميه.
0: هذا وقال وزير الاتصالات عبد السلام هيكل على هامش الفعاليات إن الوزارة لديها نحو 400 مركز بريد منتشرة في جميع المحافظات تسعى إلى زيادة عدد الخدمات المقدمة للمواطنين فيها.
5: وزارة الاتصالات تضم مراكز رئيسية موجودة عبر البلد وهي غير مستغلة بالشكل الأمثل بما يسهل حياة الناس. اليوم لدينا مراكز للاتصالات، الشركة السورية للاتصالات، لدينا الآن مراكز عديدة للمؤسسة السورية للبريد، حوالي 400 مركز حول سوريا موجود في مناطق بعيدة، في مناطق عدد السكان فيها قليل، وبالتالي هي مقدمة لأرجاء البلاد ويمكن أن يستفيد منها الناس. فنحن نسعى دائما في خلال الأشهر الماضية إلى استخدام هذه المراكز في تقديم خدمات. بدأنا في دفع شبكات السجل المدني، السجل العدلي، لكن أيضا لدينا هذا نعمل عليه، أيضا لدينا دفع لشام كاش، لكن أيضا بدأنا في تسديد باقات الاتصالات MTN وسيرتين للشغل الخلوي، والآن مع المصالح العقارية في كل واحدة من هذه الخدمات نحن سيكون هناك في ازدياد.
0: نظم مواطنون في مدينة القامشليبيري في الحسكة وقفة احتجاجية على خلفية ارتفاع أسعار المحروقات وانقطاع الكهرباء وتدني الوضع المعيشي.
6: ضد الفقر، ضد الجوع،
7: ضد الفقر، ضد
6: انتم هيا الكهرباء من حقنا.
8: قالين نحن مشان ضد ارتفاع المحروقات والمازوت والاسعار الامبيرات، لانه كل شيء متعلق بالمازوت وكل كل التسعيرات يعني مرتفعه كثير، والشغل ما في، والعالم ما تقدر تدفع امبيرات. يعني امبير صار تقريبا يصير 30 دولار، كل بيت يدفع بالشهر 30 دولار للامبير، يعني بده بالشهر 100 دولار للكهرباء، من وين بده يعيش؟
6: لا رواتب لا اجور، خط احمر، خط احمر، خط احمر.
0: تتصاعد الشكاوى في مدينة طرطوس بسبب تردي واقع شبكات الصرف الصحي وما يرافقه من تداعيات بيئية وصحية متزايدة في وقت يشهد فيه نهر الغمقة تدفق مياه الصرف الصحي إليه، ما أدى إلى انبعاث روائح كريهة وانتشار الحشرات وسط تساؤلات مستمرة عن أسباب استمرار هذه الظاهرة رغم المطالبات المتكررة بإيجاد حلول جذرية لها.
9: تتصاعد الشكاوى من ضعف شبكات الصرف الصحي في محافظة طرطوس وما يرافق ذلك من آثار بيئية وصحية تتزايد يوما بعد يوم، حيث يشهد مجرى نهر الغمقة تدفقا لمياه الصرف الصحي وما ينتج عنه من روائح كريهة وانتشار للحشرات، الأمر الذي يثير تساؤلات حول استمرار هذه الظاهرة رغم المطالبات المتكررة بإيجاد حلول جذرية لها.
10: حشرات ضارة، بعوض، ممكن لشمانيا، هاي لشمانيا معروفة، هاي في ذبابة الرمل، هاي بتعملها، بتعمل حبة حلب بيسموها، هاي مصيبة يعني. غير الروائح، مدينة سياحية حرام يعني، مفروض غير هيك.
11: شبكات الصرف الصحي يعني كلها فيها مشاكل، يعني ما في صرف صحي ولا في مشاكل، خاصة هون بالحارات يعني بالغمقة الشرقية، هون كلياتنا مسطمين، يعني ما عم يمشي الصرف نهائيا. كل شتويه بتلاقيهم بيجي بيسطم وبيطلع على الجيران هون، مثل بيتهم هون ارضي مثلا، بتلاقيه بيطلع عليهم بيطوف عليهم يعني.
9: مع اتساع دائره المتضررين تتجه الانظار الى الجهات المعنيه لمعرفه مسببات هذه المشكله والاجراءات المتخذه للحد من اثارها على السكان.
12: إن غالبية شبكات الصرف الصحي في محافظة طرطوس هي شبكات قديمة، ومن بين أحد هذه الشبكات هي المشكلة الحاصلة في التروس على مجرى نهر الغمقة، حيث تم التنسيق بين الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بطرطوس ومجلس مدينة طرطوس لرفع التلوث الحاصل على مجرى نهر الغمقة، وتم تحديد مجموعة من النقاط التي تتشابك فيها شبكات الصرف الصحي مع الصرف المطري، وسيتم الانتهاء من تحديد هذه النقاط تمهيدا لإجراء دراسات الفنية والهندسية بأسرع وقت ممكن لفصل الصرف الصحي عن الصرف المطري.
9: لا يقتصر الأمر على نهر الغمقة فحسب، إذ تشهد مناطق عدة في محافظة طرطوس شكاوى من أعطال شبكات الصرف الصحي وتقادم بنيتها التحتية وما يرافق ذلك من تسربات ومظاهر خدمية سلبية في عدد من الشوارع والأحياء. تبقى شبكات الصرف الصحي المتهالكة مشكلة تتكرر الشكوى حولها في العديد من المناطق في محافظة طرطوس لما تسببه من روائح خانقة وتلوث يؤرق السكان بانتظار معالجات تحد من آثارها. تلفزيون سوريا لنجبارة طرطوس.
0: نبقى في اللاذقية، حيث انطلقت أولى الرحلات البحرية السياحية ضمن خط يربط بين مدينة جونيا في لبنان ومدينة اللاذقية وصولا إلى مدينة مرسين التركية في خطوة تعد الأولى من نوعها.
13: تنطلق أولى الرحلات السياحية لنقل الركاب عبر هذه السفينة من مرفأ اللاذقية إلى مرسين بتركيا. هذه السفينة تأتي ولأول مرة من مرفأ جوني في لبنان.
14: نحن بآخر سيدر ويفز اليوم عم تربط لبنان بالبلدين الشقيقة على بحر الأبيض المتوسط، عنا بار اللدقية وعنا بار تاشوجو بمرسين كمان تنغطي رحلات بين ثلاث بلدين لتكون عم تعمل الناس رحلة بحرية متكاملة. اليوم بين لبنان وسوريا إن شاء الله ثلاث رحلات أسبوعية، ومع تركيا بين لبنان وتركيا رحلتين أسبوعية، وكمان من سوريا من اللدقية لمرسين كمان عنا رحلتين بالأسبوع.
15: طبعا بالمرفأ قمنا بكل ما يلزم، كان الوقت قصير بس مع ذلك من تسهيل إجراءيات من تبسيط كل ما يلزم للمسافر لحتى يكون مرتاح. جهزنا الصالة بشكل كامل. نحن اليوم التجربة بنعتبرها هي تجربة رقم واحد وناجحة، وصلنا يعني جاهزين أيضا لاستقبال كل السفن الثانية الأكبر، وتكون سوريا إن شاء الله جاهزة لتكون بوابة سياحية تستحق يعني.
0: يتزامن بدء موسم حصاد القمح في البلاد مع توقعات بإنتاج وفير قد يعوض خسائر العام الماضي، إلا أن هذه الإيجابية تصطدم بتحديات اقتصادية أبرزها تسعيرة القمح وتراجع قيمة الليرة السورية أمام الدولار، ما ينعكس على أرباح المزارعين ويطرح تساؤلات عن واقع القطاع الزراعي هذا الموسم.
16: بدأ موسم حصاد القمح في الحقول الذهبية وسط توقعات بوفرة إنتاج تعوض خسائر العام الماضي، إلا أن تسعيرة القمح وتراجع قيمة الليرة السورية مقابل الدولار أثرت سلبا على أرباح المزارعين، مما يضعهم أمام تحديات اقتصادية رغم الإنتاج الواعد.
17: السنة كان موسم جيد جدا، اجت أمطار كويسة والحمد لله، اجت أرزاق كويسة، لكن موضوع التسعيرة اللي انحطت حتى لو هي انحطت بالليرة السورية، نحن حاليا يوم عن يوم عم يرتفع الدولار وعم تتآكل هي القيمة اللي حطونا ياهن، بالإضافة انه مستلزمات الانتاج انتو بتعرفوها وهن مسعرينها بالدولار، يعني سعر البزار اللي سلميته الدولة هو أغلى من البزار اللي عم نسلمه نحن، وهلا بدين اياه مشول، ما بعرف يعني كمان في أسعار إضافية يعني انه تشويل. هي أفضل أنواع الحنطة يمكن بالعالم، انه طلعت للعلفيه للاغنام او حرام، فنحن راح نسلمها للدوله.
16: مركز الحبوب في سلاميه باشر استلام القمح من المزارعين بعد فحصه في مختبراته لتحديد النوع والجوده عبر مراحل دقيقه، تمهيدا لشرائه وفق المعايير المحدده، وسط توقعات بزياده كبيره هذا العام مقارنه بالعام الفائت.
18: نحن بالمخبر أول شيء بتجي العينة وزنها كيلو أو كيلو ونص. في عنا أول مرحلة تجزئة العينة لتصير وزنها 50 غرام، في مراحل ثقل نوعي رطوبة، وبعدين على الميزان بناخد الأجرام والشوائب حسب المقاييس الرسمية بتطلع نتيجة التحليل. نتائج التحليل إما بتطلع أولى أو ثانية أو ثالثة أو رابعة.
19: السنة الماضية استلمنا موسم 2025 1500 طن. المتوقع السنة ممكن توصل من 5000 ل 7000 طن ممكن نستلم السنة، كونه في الموسم كان جيد جدا. السنة متوقعة تجي كل الدرجات الأولى ثانية ثالثة رابعة، لأنه في بعل وفي سقي، السقي دائما بيكون جودة أفضل يعني. طبعا الدرجة الأولى إلى سعر والثانية إلى سعر والثالثة إلى سعر ثابت، بس الرابعة في عليها حسميات حسب جودة القمح.
16: رغم التحديات الاقتصادية وتسعيرة القمح، يبقى موسم الحصاد فرصة لتعزيز الإنتاج وتحقيق استقرار للمزارعين. موسم حصاد القمح لهذا العام يحمل آمالا كبيرة رغم التحديات الاقتصادية، فالمزارعون ينتظرون أن يعوض الإنتاج الواعد خسائر الماضي، مع ضرورة دعم الأسعار لتحقيق استقرار مستدام في القطاع الزراعي. عراق زين، تلفزيون سوريا، مدينة سلمية.
0: أدى تأخر صرف مستحقات القمح من قبل الجهات المعنية إلى لجوء مزارعي درعا لبيع محاصيلهم لتجار ووسطاء بأسعار أقل من المتوقعة، وذلك بهدف تأمين السيولة اللازمة لتغطية التكاليف وتسديد الالتزامات المترتبة عليهم.
20: تشق الحصادات طريقها بين سنابل القمح إيذاناً بنهاية موسم استثنائي، إذ تشير التقديرات الأولية إلى أن حجم الإنتاج من القمح في محافظة درعا تجاوز 100,000 طن، وهو ما يمثل زيادة بلغت 3 أضعاف الموسم السابق. يوم منتظر للفلاحين كأبي أسامة الذي يترقب إنتاج أرضه بفارغ الصبر لتسديد تكاليف زراعتها وحصادها.
21: بدنا نعرف أهمية الحكومة تعطينا مساعي ضمان القمح، إنه دفعات ولا كاش. إحنا متكلفين بالقمح، عندنا ضمان أرض بالدلم 300,000، أجار ماكينة حصادة دلمها 200,000، علينا أسمدة للمكاتب الزراعية بندفعها، علينا ضمان مازوت طبعا زي ما دفعناهوش، كله بنستنى بيوم القمح، وما يبقوا تعطونا حق القمح.
20: تسليم القمح من الفلاحين يمر عبر مراحل، أولها الحجز عبر المنصة، ثم السبر وإعطاء القمح التصنيف المناسب، ثم تجري عملية تفريغ القمح ليتم تخزينه ضمن الصوامع. لكن التأخر في تسليم ثمن القمح يدفع الفلاحين إلى بيع قمحهم إلى تجار ووسطاء بسعر أقل للحصول على السيولة المالية.
22: أنا سلمت واحد الناس، سلمنا 3 أسابيع قمح وما استلمناش مصاري. بالنسبة للمصاري ما فيش مصاري، في ناس غيري معلم باعت للتجار مشان تقضب حق القمح وتوديه تبع الحصادة وتبع النقل. تعالي شلون تبع الحصادة ما بصبر علينا للمدة هاي، بس خلص من عندنا معلم بده، وإحنا قاعد نستنى الموسم من السنة للسنة.
20: صوامع مدينة إزرع أحد أهم مراكز تسلم القمح في محافظة درعا، بالإضافة إلى مراكز في كل من بصر الشام والصنمين ومدينة نوى لاستيعاب كميات القمح لهذا الموسم.
23: بين التأخر في دفع ثمن القمح وتراجع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، يجد الفلاح نفسه الحلقة الأضعف في موسم ظل ينتظره لعام كامل. حسام المسالم، تلفزيون سوريا، من صوامع مدينة إزرع.

0: وفي تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران لن تملك سلاحاً نووياً، مشيراً إلى تحقيق تقدم جيد في مسار التفاوض للتوصل إلى اتفاق معها. وأوضح ترامب أن مضيق هرمز مفتوح بالكامل بعد تمرير كميات أكبر من النفط، مشيراً إلى أن الأموال الإيرانية المجمدة التي سيفرج عنها ستستخدم حصراً لشراء المواد الغذائية من المزارعين الأمريكيين لإطعام الشعب الإيراني، لا لإعادة بناء جيشها. وكان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أعلن عن الإفراج عن أصول مجمدة بمقدار 12 مليار دولار. هذا وقال محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي إنه لا توجد التزامات بشأن شراء مواد زراعية من الولايات المتحدة بالأموال الإيرانية المفرج عنها. وأوضح محافظ البنك المركزي أن استخدام الدفعة الأولى البالغة 6 مليارات دولار يستند إلى الاتفاق الموقع مع واشنطن عام 2023، والذي يشمل شراء السلع الأساسية والأدوية، مؤكدا أنه إذا كانت أسعار وجودة المنتجات الزراعية الأمريكية أفضل فلا يوجد ما يمنع شراءها وفقا لوكالة تسنيم. قال الرئيس الإيراني مسعود بازرجكيان إن فعالية المحادثات القائمة مع الولايات المتحدة تعتمد على تنفيذ التعهدات بدقة. وأضاف بازرجكيان أن التصريحات التي تخرج عن النص المتفق عليه لا تساعد في دفع المفاوضات إلى الأمام، مؤكدا أنه سيتم قياس التقدم في مسار المحادثات من خلال الالتزام العملي بالمسؤوليات المقبولة. وللنقاش ينضم إلينا دكتور سهيل دياب، الأستاذ في العلوم السياسية والمختص بالشأن الإسرائيلي من الناصرة. أهلا بك معنا دكتور. بالبداية، كيف تقيم سير المفاوضات يوم أمس بين واشنطن وطهران؟
1: تحياتي لك للمتابعات والمتابعين. برأيي أن الجزء الأول من هذه المفاوضات يعني سار بشكل سلس رغم كل الأفخاخ التي كانت موجودة على الطريق، وأهمها ثلاثة. الفخ الأول الذي كان يعني يهدد المباحثات هو الوضع في لبنان ووقف الحرب في لبنان. النقطة الثانية هي تحرير الأموال المجمدة أو جزء من الأموال المجمدة الإيرانية. والأمر الثالث هو إعطاء تصريح من الخزينة الأمريكية لإيران بتصدير النفط الخام لمدة 60 يوما ورفع هذه العقوبة من خلال مجمل العقوبات الأخرى. وهذه الأفخاخ الثلاثة تم يعني تسهيلها وتفكيكها، وبرأيي أن يعني جرى تقدم يعني جدي جدا بكل ما يتعلق في المرحلة الأولى من هذه المباحثات، وهذا الأمر نشهده على أرض الواقع من الناحية العملية. مضيق هرمز يعني يتدفق من خلاله كل السفن المحملة بالبترول وما إلى ذلك. أسعار النفط نزلت إلى 70 دولار، وهذا لم يكن خلال كل فترة الحرب. وأيضا هنالك بدء يعني بناء محاولة بناء ثقة مجددة في خطوة مقابل خطوة بين الأمريكيين والإيرانيين. هل هذا يعني أن كل شيء سيتم كما يجب بالفترة القادمة؟ لا، لأن المرحلة الثانية هي المرحلة الأصعب، ومرحلة البحث في النووي الإيراني مقابل العقوبات الأمريكية. وبهذا الأمر هو كبيرة جدا، واللاعبين الذين يريدون تخريب هذه المباحثات وخاصة إسرائيل كبيرة وستكون أكبر بالفترة القادمة.
0: دكتور سهيل، بالحديث عن محاولة تجديد الثقة بين الطرفين، هل فعلا من السهل بناء الثقة اليوم بين واشنطن وطهران؟
1: برأيي ليس من السهل على الإطلاق. المرة الأولى التي اجتمع الطرفان منذ يعني 2015 تحت سقف واحد دون أن يكون هنالك أيضا مصافحة مباشرة، ولكن هذا بالتدرج. هذا يأتي بخطوة مقابل خطوة، لأن الجانب الإيراني كان قد يعني شعر بخيانة المفاوضات 3 مرات ولا يريد أن يعود على نفس الإشكال. والأمر الثاني أن الجانب الأمريكي لا يثق حتى الآن بأن ما يقوله الإيراني بالملف النووي يعني جدي وقابل للتحقيق. كل يريد أن يقنع شعبه بأن ما قام به هو لصالح هذا الشعب سواء الإيراني أو الأمريكي. فلذلك نحن خطونا خطوة ما يسمى كسر الجليد، ولكن كسر الجليد لا يعني إذابة الجليد. كسر الجليد يعني أن هنالك إمكانية أعلى، وهذا يتوقف برأيي بالظروف الحالية على 3 ملفات. الملف الأول، إذا نجح الأمريكي بالضغط على الإسرائيلي بإيجاد حل للقضية اللبنانية، واليوم تبدأ المباحثات المباشرة للجولة 5 تحت رعاية واشنطن، ولنرى ماذا سيحدث. الجانب الإسرائيلي مجنون في التصريحات المتطرفة بهذا الموضوع، يريد إجهاض ملف التفاهم الأمريكي الإيراني. الملف الثاني بالامتحان هو الطلب الأمريكي من إسرائيل وبشكل واضح ومن ترامب شخصيا، ضرورة انسحاب إسرائيل من جبل الشيخ السوري عاجلا أم آجلا كخطوة إضافية للذهاب إلى رؤية متكاملة لتسويات ملفات الشرق الأوسط. والنقطة الثالثة، الطلب الأمريكي من إسرائيل بعدم التوغل في الملف الغزي، وهذه المذابح اليومية التي تقام هناك التي تريد بها إسرائيل بما يسمى التعويض عما جرى في لبنان. فلذلك أمام هذه الملفات الثلاث من الممكن أن تتعمق الثقة المتبادلة، ومن الممكن أيضا أن تتفجر الثقة المتبادلة. هذا يعتمد كثيرا على الموقف الأمريكي برأيي. وباختصار، الوسطاء يلعبون دورا كبيرا ورائعا، ولكن إسرائيل ترفض ذلك حتى الآن، بما في ذلك بالانسحاب من جبل الشيخ. وأكثر من ذلك، هي بدأت منذ أكثر من أسبوع هجوما كاسحا على الجانب الباكستاني، الجانب التركي، الجانب السعودي والجانب المصري كرباعي.
0: وصلت الفكرة. شكرا جزيلا لك دكتور سهيل دياب، أستاذ في العلوم السياسية ومختص بالشأن الإسرائيلي، كنت معنا من الناصرة.
1: تحياتي لك.

وإلى أخبار كأس العالم، حيث حقق منتخب الجزائر الفوز على نظيره الأردن بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة العاشرة في بطولة كأس العالم. وعزز المنتخب الجزائري حظوظه في التأهل إلى الدورة 32 بهذا الفوز، بعدما افتتح رصيده النقاطي بأول 3 نقاط، في حين بقي رصيد الأردن خالي الوفاض ليخرج من منافسات المونديال. هذا وتأهل منتخب فرنسا إلى الدور 32 في كأس العالم 2026 بعد فوزه على العراق ب3 أهداف دون رد في المجموعة التاسعة. وبهذه النتيجة رفع منتخب فرنسا رصيده إلى 6 نقاط، ضامنا عبوره إلى الدور الثاني بعد فوزه الثاني تواليا في دور المجموعات. وتوقفت المباراة لنحو ساعتين بين الشوطين قبل إخلاء المدرجات من الجماهير بسبب مخاوف من عاصفة رعدية، حيث يفرض البروتوكول المعتمد في الولايات المتحدة إيقاف المباريات الرياضية في مثل هذه الأحوال الجوية قبل استئناف اللعب واستكمال المباراة.

تأهل منتخب الأرجنتين إلى دور 32 في كأس العالم بعد فوزه على النمسا بهدفين دون رد في الجولة الثانية، ورفع منتخب الأرجنتين رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة العاشرة، محققاً العلامة الكاملة بعد فوزه الثاني على التوالي في دور المجموعات. وجاء الفوز على النمسا بهدفين من دون رد سجلهما ليونيل ميسي الذي رفع رصيده إلى 5 أهداف في البطولة ليتصدر قائمة هدافي كأس العالم 2026. ختام هذه النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: اربح 1,000,000 ليرة سورية يوميا، توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي، امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: يا صباح الخير لك المشاهدين، يسعد صباحكم وين ما كنتوا عم تحضرونا بسوريا وخارج سوريا. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك أيهام، صباح الخير لكل مشاهدينا وين ما كنتوا عم تحضرونا، إن كان عم تشربوا قهوتكم بالطريق أو حتى رايحين على الشغل. يسعد صباحكم وإن شاء الله هيك يكون صباح رايق لا تبلشوا نهاركم معنا.
0: هلا بدنا نشوف العناوين. عنا كثير مواضيع اليوم منوعة، شيء عن الصحة، شيء عن الذكاء العاطفي، وأكيد عن فود إكسبو. خلينا نشوف العناوين. بعيشة صح اليوم رح نحكي عن الذكاء العاطفي وكيف ممكن نسيطر على ردود أفعالنا بوجه الاستفزاز.
1: وبيلا موف اليوم رح نحكي عن المكملات الغذائية، شو اللي فعلا مفيد وشو اللي مجرد تسويق.
0: أما بدينتست رح نحكي عن صحة الفم، كيف ممكن أسنانك تكشف عن صحتك.
1: وبفقراتنا لليوم ناخدكم بجولة من أجواء فود إكسبو ونشوف آخر التطورات بالصناعة الغذائية.
0: كمان رح نواكب أخبار السوشيال ميديا بكلام ميديا، ونختم مع الذكاء الاصطناعي وتجربة مختلفة بتحول خيال الجمهور لمشاهد واقعية. خليكم معنا. يا صباح الخير مشاهدينا، ما بعرف اذا عم تحسوا مثلي انه صاير في حركه بالبلد.
1: أيه.
0: في فعاليات، في معارض، في قصص حلوه هيك، بتحسي انه عن جد رجعت الروح تنبض مره ثانيه. وهي الاحداث كلياتها او المعارض عن جد في عنا رغبه انه بدنا نحضر، بدنا نشوف شو الجديد دائما.
1: ايه معك حق أيهم، يعني بالفعل يعني ان كان يعني خارج البلد أو بقلب البلد، يعني فعلاً يعني هدول كل هالمعارض اللي عم تصير أو الفعاليات اللي عم تصير لحتى نحن نحضر المباريات، وكيف حماس العالم عم بيكون فعلاً، عم تحس إنه عم ترجع البلد تنبض من أول وجه.
0: هذا بما يخص كأس العالم.
1: أي.
0: أي. وعم نشوف في كتير أماكن فعلاً عم يحطوا شاشات وممكن شيء دخول رمزي أو حتى مجاناً، بس كله حلو، كله عم يعطي جو
1: هيك
0: للمونديال. وهذا ما كمان يعني بدنا نحكي عن المعارض الحلوة اللي عم تصير، شيء للبناء، شيء للفود إكسبو
1: 100%
0: يلي بدنا نحكي عنه اليوم. زميلنا عمار كان مبارح، براءة كانت مبارح بالفود إكسبو وعملت جولة سريعة بالمعرض. خلينا نشوف سوا.
2: اليوم الثاني من معرض فود إكسبو 2026 على أرض مدينة المعارض بدمشق، ومثل ما شايفين الحضور كتير والأجواء والأحلى، فخليني أعملكم جولة مع بعض. إذا كنتوا مفكرين إنه رح تزوروا معرض فود إكسبو 2026 بس لحتى تتفتلوا وتشوفوا الأجنحة والدول المشاركة، فبتكونوا غلطانين، لأن رح تشربوا كركديه وتتضيفوا تمور بكل أنواعه.

دكتور لام، والقهوة التركية على أصولها. وأكيد في حصة كبيرة للشيبس والمكسرات.

0: يعني براء مضايق تشرب قهوة.
1: بدي أقول لك يعني أيها الله واضح إنه براء مستمتع بشكل يعني.
0: لا هيك صار لازم نزور الفود إكسبو بصراحة كتير حلو الجو.
1: صح.
0: إنه أنت ماشي هيك ضيافة من هون فنجان قهوة من هون يعني هاي المواقف المستفزة أحياناً بدها تعامل بالذكاء العاطفي. هون بيجي دور الذكاء.
1: 100% أيهم يعني هون بيجي دور الذكاء العاطفي مثل ما قال أيهم يعني كيف كان نفهم مشاعرنا ونضبطها بدل ما تسيطر علينا ونغار من براءة هلا.
0: تمام. في فقرة عيشة صح اليوم رح نحكي عن الذكاء العاطفي وتأثيره بطريقة تعاملنا مع الناس ومع المواقف.
1: أكيد أيهم يعني ورح نعرف كمان كيف فينا ندرب حالنا نكون أهدى وأوعى خصوصا بوقت الضغط والاستفزاز وأكيد كل هالمعلومات رح نعرفها مع مدرب التنمية البشرية ياسر بيطاري. سعد صباحك.
2: صباح الخير. صباحكم. صباح الرواء والهدوء.
1: صباح الرواء والهدوء والسيطرة على النفس.
2: السيطرة أكيد على المشاعر ضروري جدا.
1: بداية يعني بآخر فترة كتير عم نسمع بمصطلح الذكاء العاطفي يعني من قبل ما كنا كتير نسمع بهذا المصطلح. خلينا هيك نبدأ نعرف للمشاهدين شو يعني ذكاء عاطفي.
2: نحن متى ما قلنا ذكاء عاطفي أنا تحكم بمشاعري وإدارتها. وأكثر من هيك أقدر أنا أفهم مشاعر الآخر وتفهم شو سبب هالسلوكيات اللي هو عم يتجه فيها تجاهي أنا وبصير في عندي إدارة حوار إيجابي. وبالتالي هذا بيعطي هدوء وسكينة للنفس وبيعطي حوار راقي مع الطرف الثاني وبعد تماما عن كل شيء اسمه استفزاز.
1: طب
2: هو فن إدارة المشاعر.
1: شو الفرق بينه وبين الذكاء العقلي اللي نحن متعودين عليه؟ يعني نحن بنعرف إنه في شخص ذكي عقلياً يعني إنه خلص بيعرف يتصرف هاي. بس شو الفرق بينه وبين الذكاء العاطفي؟
2: سؤال جيد. الذكاء العاطفي مشاعر. الذكاء العاطفي فهم مشاعر الآخر. الذكاء العاطفي إدارة المشاعر وقدرتي أنه أنا أكون هادئ متوازن بالتعامل مع المواقف المختلفة. إذا أنا أكون كتير كول وكتير هادئ. الذكاء العقلي حاجة تانية خالص.
0: نحن هذا ذكي بالدراسة مثلا.
2: عقليا تحليل. عم نحكي عن تحليل، عم نحكي عن إحصاء، عم نحكي عن فهم المشكلة اللي هيك عم تصير، عم بحكي أنا عن حلول عقلية تقنية فيها حلول إيجابية للطرف الآخر حتى يقدر حل المشكلة بطريقة تانية. هلأ الحلو الذكاء أنه أنا أعمل كومباوند بين الذكاء العاطفي والذكاء العقلاني فبيكون عندي تحليلات مبنية على عاطفة

0: شخص يضبط انفعالاته بموقف مستفز مثلا تعرض له؟
1: هلا أسوأ شيء ممكن يساوي بموقف مستفز انه يعمل استفزاز للطرف الاخر، يعني يعمل ردة فعل سريعة بدون دراسة اي عواقب او تبعات، وبدون دراسة الكلمات، وممكن يكون دراسة الافعال اللي ممكن يساويها، هيك بصير شغله ويساوي شيء. فالشيء صح اللي يساوي انه يهدى شوي. هلا انا اجاني استفزاز على فرض، بهدى شوي، بفكر هالاستفزاز شو سببه، كيف تتعامل معه، شو التبعات اللي ممكن تصير، يلا خمانات أحجاوب إما بكلمة مثلا إيجابي على هذا السؤال، أو ممكن أنا غادر لأنه الكلام ما عجبني، أو أنا ممكن قاعد مع مديري ما فيني غادر أصلا. فباخد أفضل طريقة للجواب تكون بس أنا مسؤول عنها. غالبا بالاستفزاز بيكون الإنسان بعد ما بيرد على الطرف الآخر بدون ذكاء عاطفي، بدون ما يكون متحكم بمشاعره، إما بيندم أو بيعمل مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة انه صار مشكلة اكبر، كنا مشكلة اصغر صرنا مشكلة اكبر، او بده يضطر بقى يعني يعتذر من الطرف الاخر، انا اسف ما كنت متابع حالي، اسف توترت حتى هيك صار. فالاساس هو الهدوء، بعد الهدوء التفكير مثل ما قلت قبل شوي شو هو انسب جواب للطرف التالي للثاني. بعد منا ما ياخذ الموضوع بيرسونالي، يعني انا لما حدا عم يستفزني لانه انا موظف بشركه، هداك الشخص مزعوج من الماكينة اللي أخدها وطلعت خربانة، معناته هو مو قاصدني، أنا ما لي علاقة. أنا خدمة عملاء بكول سنتر بشركة اتصالات، وعملي يا أخي الشبكة عندكم ما عم تزبط، ليه معصب؟ هو ما عم يحكي عنك ولا بيعرفك. فدائما بده يكون في عنا توازن شعوري داخلي قوي، ما له سهل أبدا يكون عنده هذا الإنسان هذا التوازن الشعوري، مغطى بإطار اسمه ذكاء عاطفي، حتى أقدر أنا أولاً سيطر على مشاعري، ردود أفعالي، وفي نقطة تانية مهمة مع الوقت ومع التدريب ومع الاحتراف صير بقدر سيطر على مشاعر الآخر، ونحن كإيجابيين منسيطر عليه إيجاباً، بحيث ما أحكي له كلمات توتره، تزعجه، تعمل له شيء من نوع من الأشياء الاستفزاز.
2: طيب كوتش ياسر، يعني هلأ وأنت عم تحكي هذا الحكي كتير خطر ببالي أشياء، ومنه هيك تعقيباً على السؤال الأول أنه الفرق بين الذكاء العاطفي والذكاء العقلي. بقى خطر ببالي انه العلاقات الزوجيه دائما بتلاقي طرف عم بيقول لك انا عقلاني اكثر، وطرف بيقول لك لا انا عاطفي اكثر. فنحن يعني بالعلاقات الزوجيه نحن كيف فينا نوافق بين الاثنين اذا كان في طرف عقلاني اكثر وطرف عاطفي اكثر؟ كيف يعني فينا ندمج الذكاء العاطفي مع الذكاء العقلاني؟
1: الجواب الفظيع والصادم انه ما ممكن يعني يكون في عنا حدا عنده ذكاء عاطفي. او اذا ما لاحظوا نحن نقول ذكاء عاطفي يعني مهاره،
2: تمام،
1: يعني عم نحكي نحن عن شيء جيد.
2: اوكي،
1: نحن ممكن نحكي بطريقه ثانيه انه اذا كان في زوجه عايشه على الشعور ورجل منطقي عقلاني، او بالعكس نحن ما بدنا نقول انه دائما الزوجه هي العاطفيه والزوج هو العقلاني. ممكن يكون بالعكس،
2: ممكن يكون العكس، صح،
1: والله يعدي هالقعده على خير كمان مشان نحن نتابع. فاذا قلنا اول شيء خلينا نحن نجزئهم، اذا كان في عنا احد الزوجين عايش على المشاعر والثاني على العقلانيه فهي من اسوء العلاقات اللي ممكن تكون، لانه اللي عايش على عاطفه ينتظر لمسه، ينتظر كلمه، ينتظر ورده، والعايش على المنطقية والعقلانية ساعة تنتين ودقيقتين، ليش الغداء مو خالص؟ سنيتك تحت ثلاث دقائق زيادة ليه؟ فهذا بيعمل صراعات دائمة، وأنا بشوفها هي من أسوأ العلاقات الزوجية، أسوأ لما يكون في واحد منهم كتير عاطفي والتاني كتير منطقي، فبصير كل واحد بيحاول.
0: وكيف بصير التقارب بيناته؟ لأنه في حالات كتير موجودة.
1: لا يمكن يكون تقارب، لأنه يسجلوا دورات عند ناس محترفين يعرفوا مكان، يعرفوا إنه هذا الشخص الشعوري زوجه أو زوجته هي عقلانية، فمو قصده يزعجه بلا. بالدقائق واللحظات والدقة. وبنفس الوقت أنت يا أستاذ عقلاني أو أنت يا زوجة عقلانية، هو ما بده من غير ابتسامة، ما بده من غير كلمة، ما بده من غير لمسة بسيطة ليشعر أنه هو إنسان عايش بمشاعر. السؤال الثاني الذكي اللي حكيتي، ماذا لو كان هناك ذكاء عاطفي يعني مهارة وذكاء عقلاني يعني مهارة؟ هون بقى لأنه هي مهارة، فاللي عنده ذكاء عاطفي بيعرف أنه العقلاني بده دقة، بده طريقة تعامل جيدة، بده طريقة تعامل كتير ساكت كتير دقيقة، ما يمزح معه بالمواعيد، ما يمزح معه بالأشياء، ما يمزح معه بالكلمات، فهيك بحب، وبالتالي ممكن يعطيه مثل ما هو بده. واللي عنده ذكاء عقلاني بيعرف أنه الشخص الشعوري هاي المهارة بتكون منخفضة عنده شوي، فخف شوي عليها أو خفي شوي عليها، يعطيها بعض الكلمات الحلوة بتنبسط، بينما هو مو هيك تخيل. بس هون بتصير حياة خلينا نسميها منسجمة ومستمرة.
0: حلو كتير. طيب في اكيد في علامات بتدل انه هذا الشخص ما عنده ذكاء عاطفي،
1: طبعا
0: شو ابرز هي العلامات؟
1: اي شخص بينفعل بيرد بسرعه ما عنده ذكاء عاطفي، اي شخص بيسمع كلمه ما لها ظريفه ما لها حلوه مستفزه وقويه بياخذ ردة

0: فعل سلبية، ما عنده ذكاء عاطفي. أي شخص مو قدران يتعامل مع مشاعر الآخر ما عنده ذكاء عاطفي. والأقوى من ذلك هو الشخص اللي ما بيقدر يتعامل مع مشاعره له، يعني هو ما بيعرف مشاعره، ما بيعرف كيف يعبر عن مشاعره، ما بيعرف كيف يكون هو متوازن مع ذاته، هذا أكيد عنده مشكلة بالذكاء العاطفي.
1: فينا نقول كمان الشخص اللي بياخذ الكلام عليه، مثلا إذا كان قاعدين بالجامعة وحدا حكى شيء فممكن ياخذ الحاصل لإله.
0: صحيح، انه انتو شو قصدك؟ أيوة. مين بتقصد؟ والله عم نحكي بشكل عام انه الناس هيك هيك، بس مين قصدك؟ طبعا كمان احنا في عنا ذكاء نعرف انه اذا كان حدا من اللي قاعدين عم يحكي انه والله هدول جماعة التنين البشرية، مين قصدك؟ قصدك انت عم يحكي عنك، ما بدتني نحكي فيه يعني. اما فعلا مثل ما فضلت عم نحكي بامور عامة، فانه لا شو قصدك، فاكيد فهذا عنده نسبه ضئيله من الذكاء العاطفي او قد لا تكون.
2: طيب ذكرت انه يعني الشخص اذا بده هيك يدرب حاله شوي على الذكاء العاطفي لازم وقت هو يستفز انه يهدى شوي.
0: صحيح.
2: اول ما يستفز. صحيح. فهل الافضل انه هو مثلا يسكت وقت يصير اي جدال او نقاش او شيء يستفزه انه هو يسكت وما تحكي؟
0: صحيح، سؤالك كمان حلو هذا. أنا بدرب القيادات أنه لما بتجيك، بتغض النظر عن الذكاء العاطفي، لما بجيك استفزاز أو سؤال محرج أو سؤال صعب، أول شيء بتساوي أصحك تبتسم، تبتخل الابتسامة اللي هي ما لها طعمة، اللي مو بوقتها، أنه مش وقتها، أو تكشر، لأنه بالحالتين معناتها أنت تأثرت. الشيء بتساوي، وهذا يدرب للقيادات، الشيء بتساوي أنه بتحافظ على آخر رياكشن كنت فيه، شو التعبير اللي كنت فيه بتحافظ عليه. يعني انا مبسوط هيك عم بحكي ببساطه، لا سمح الله حدا من شخص اخر حكى عمي والله استاذ ياسر انا ما فهمت عليك ولا كلمه، نفس الابتسامه بالضبط، اللي شو الشيء اللي ما فهمته. انا عم بحكي معكم موضوع جدي، وهذا الشيء لازم نسويه لبلدنا الحلوه اللي بدنا اياها. استاذ ياسر انت مالك عارفان شو عم بيصير، اللي بالضبط شو اللي عم بيصير. فلما بحافظ على اخر رياكشن معناتها يا جبل ما يهزك ريح ولا تأثرت. إذا القضية ليس السكوت أول شيء كبادي لانجويش، بدي حافظ على آخر رياكشن.
2: حتى إذا كان في حدا مثلا عم يرفع صوته أو يرفع نبرة صوته أو يصرخ، هون الواحد لا إراديا بينفعل.
0: تخيلي دوموزيل أنه أنا لما عم يرفع صوته أنا ضليت مثل ما أنا،
1: معلش نقول له ليش عم طاي.
0: بقدر أحكي طبعا، أنا نحن عم نحكي بداية كردة فعل كلغة جسد أنه أنا ولا بعمل شيء. اثنين، بكل بساطة وبهدوء وبصوت قوي حازم، ليه عم ترفع صوتك؟
2: بيقول لك انا ما عم برفع صوتي.
0: صوتك عالي ما عم بسمعك. حتى نحن الامهات بنقول له لما الطفل بصير برفع صوته، ان كان طفل عمره سنتين او ثلاثه او اربعه او اكثر، انا ما عم بسمعك، هي الطبقه ما بسمعها. يجربوها الامهات بالبيوت يشوفوا انه كيف الولد حيوطي صوته، كان ولد صغير او ولد كبير، انا ما عم بسمعك هلا.
1: الطبقه العاليه انا ما بسمعها،
0: ما بسمعها.
1: الطبقه العاليه انا ما بسمعها،
0: انا ما بسمع
1: صوتكم.
0: طبعا ما عم بسمعك، انا هيك ما عم بسمع. اثنين، انا ما قلت اسكت واقعد وما ساوي شيء. بعد ما انا ما بعمل شيء بالرياكشن تبعي، شو قصدك بالكلمه اللي قلتها؟ كانه شو عم ساوي هون؟ كتب تعهد انك انت يومينت، انت بتعني ما تقول. ولا قصدك انه لا انا اسف ما كان قصدي. 50% من الاشياء الاستفزازيه 50% بيجي لها لا عفوا انا ما كان قصدي. فشو قصدك؟ عدلي بالله شو حكيت، خليني اسمع مره ثانيه شو قلت. أم لبنتها، أب لابنه، شريك لشريكه، صديق لصديقه، عفوا شو قلت؟ شو أنا شو؟ ف50% إنه أوه عم يسألني معناتها لا لحظة شوي أنا ما كان قصدي. هلا كان قصده، طيب أوكي هذا الكلام تعال جاوبك عليه. إذا كنا بنحكي نحن عن أشياء اتهامية أو أشياء شو بتعلق بالبزنس أو بالعمل، إنه أوكي أنت هيك عم تقول، بس أنا شو صار؟ رجلي ثابتة، إيدي ما عم ترجف، ما في أي توتر من داخلي، عم جاوب بكل هدوء. هذا أستاذ أيهم منه سهل لحتى تكون هيك،
1: بده تدريب كبير.
0: لا طبعا ما له سهل ابدا انه اكون انا تافه ماشي انا بالشارع حدا كسر علي. الناس نحن شايفينها، في ناس بتعيط، في ناس تطلع من السياره، في ناس تكسر عليه، وفي ناس انه شو بدي احكي معك، روح فكروا اني زعجني. لا ما زعجني ولا بزعجني ولا مية مثل ما بزعجني، لانه انا متحكم بمشاعري وعندي ذكاء عاطفي.
1: حلو كثير. طيب خلينا نروح شوي على موضوع اتخاذ القرارات تحت الضغط.
0: نعم،
1: في ناس كتير لما تكون مضغوطة مثلا قرار مصيري أو شيء ما بيعرفوا يعضوا القرار أو بيتأخروا كتير.
0: صحيح.
1: هذا شو له علاقة بالذكاء العاطفي؟
0: لما حضرتك قلت لما تكون مضغوطة أكيد نفسيا وليس وقتيا أو ذهنيا، لما يكون مضغوط نفسيا وبالتالي صار عنده توتر وخوف وقلق من اتخاذ قرارات لا تناسب عواطفه، لأنه أصلا هو ما له متحكم بمشاعره وعواطفه تجاه هذا القرار. وقبل تجاه هذا القرار هو شخصيته ونفسيته هلأ ما له مستقرة وما له متوازنة، فصعب جدا. اسأل أي شخص يكون متوتر زعلان عم يبكي فرحان كتير، تعال لو يكون فرحان كتير تعال نعمل مشروع أنا وياك، هلأ مو فاضي أنا، هلأ تركني فرحان، هلأ أنا زعلان مش وقتها. فقدرة اتخاذ القرار لما يكون عنده ذكاء عاطفي، مما يعني مثل ما حكينا بالبداية انه عنده توازن، عنده هدوء، عنده إدارة مشاعر إيجابية، يعني هو في سكون. إذا القرار استطيع ان افكر به عقلانيا بعيدا عن المشاعر السلبية او بعيدا عن الضغط الشعوري. اما انا مضغوط شعوريا كل ما بدي اخذ قرار بخاف ليكون، كل ما بدي اخذ قرار بس يمكن يصير، بس انا مالي مرتاح وقلبي نائز من هالموضوع. هي التعبيرات واضحه انه لشخص ما عنده ذكاء عاطفي، ما عنده اداره مشاعر، ولن يستطيع ان يتخذ قرار صحيح، وغالبا حيكون ندمان عليه.
2: تمام. طيب اذا هيك بدنا نفوت بالشق العملي شوي، ونقول انه نحن كيف فعلا مندرب حالنا، نحن قاعدين بالبيت يعني حابين انه يكون عندنا هاي المهاره، كيف نحن مندرب حالنا بهيك تعليمات بسيطة نحن نحسن إنه نستخدمها يومياً؟
0: طيب أنا حاطيكم بعض الأفكار كيف ندرب حالنا على الذكاء العاطفي، وأكيد في طرق تانية، ممكن اليوتيوب، ممكن دورات تدريبية عند ناس محترفين أو أي أشخاص ممكن يعطوا كورسات بهذا الموضوع. الشيء البسيط اللي ممكن ناخده هلأ بهالعجالة إنه أول شيء لما بصير معي أي شيء يكون هادئ، أخذ نفس عميق، فكر، ما فوراً أعمل ردة فعل. أغلب الناس، خلينا نقول حتى أغلب الناس اللي في بلاد الشام دائما بيقولوا عنهم دمهم حامي أكثر، أسرع من دول أخرى، فبيكون ردات فعلهم سريعة جدا.
2: صح.
0: فأول ستيب أنه لما بيصير شيء اهدى شوي، مو فورا جاوب، أنا ما أقول لك سكوت، جاوب. اثنين، ما تكون ردة فعل انفعالية، ما لك عرفان كيف عم تجاوب، ما لك عرفان شو الكلمات اللي عم تطلع منك. ثلاثة، فكر أنه أنا إذا جاوبته بهالطريقة شو حيصير؟ شو الأنسب؟ شو الكلمة اللي أنا مسؤول عنها بحكيها للطرف الآخر؟ مع الوقت لما بصير في عندي أنا هدوء وعدم وجود ردات فعل سريعة، بصير عندي نوع جزء بسيط من بداية طريق الذكاء العاطفي. أغلب الناس أي شيء بصير معه بمطعم، بكافي، إيه شو ما شفتني، شو ما طلعتوا فيه،
1: تماماً هي ردة الفعل السريعة،
0: ردة الفعل السريعة بكل بساطة. هو مو منتبه، بس انتبه لو سمحت أنا صار لي فترة قاعد بدي الطلب تبعي، هي انحكيت وهي انحكيت. بس هذا شخص متوتر انفعالي، رد أفعاله سريعة جدا، بحط عليه إشاءات استفهام، هو شخص غير مرغوب فيه مع رفقاته على قد ما هو عصبي، وهذا الشخص رايق هادئ كلاس وعنده إدارة مشاعر من خلال ذكاء عاطفي.
2: كوتش ياسر، بس هيك تعقيبا على كلامك، يعني مثل ما ذكر أيهم أنه هلأ وقت أنت ذكرت أنه بالمطعم حدا مثلا إجا قال لك كلمة ما حبيتها، فبتكون هادئ، عفوا بيكون معصب بغالب الوقت، فهذا الشيء يعني أيهم حتى هو عم يذكره ما استغرب، لأنه هذا الشيء اللي نحن متعودين عليه. فبالعلاقات وقت حدا بيعطي ردة فعل ثقيلة والتاني يلي بيكون عنده ذكاء عاطفي بيجاوب بكل هدوء وبكل إنه شو قلت، شو ذكرت، شو كذا، بيستفز الطرف الثاني.
0: بيستفزه بهدوءه،
2: إنه أنت ليش هادي لهالدرجة، ليش ما عم تنفعل معي؟ فبهي الحالة كمان شو لازم نعمل إذا الطرف الثاني عم إنه أنت ليش مالك معصبة معي، ليش ما عم تنفعلي معي، ليش ما عم تتجاوبي معي، هون شو لازم نساوي؟
0: نميز بين البرود وعدم وجود رد أفعال وبين الذكاء العاطفي.
2: تمام.
0: بالذكاء العاطفي إنه تعال نتفاهم، تعال نحكي، تعال أنت ليه معصب اليوم، هذا ذكاء عاطفي. بالبرود واللا مبالاة والكيرلس
1: ما في ردة فعل أبدا.
0: خلصت؟ حدا ما بيقول له خلصت.
1: أوكي.
0: طيب. وشو حتساوي هلا؟ يعني هلا أنا شو كنت عم بحكي معك يا ابني مشان دراستك؟ مشكلة. مشكلة. معناتها أنت مالك مبالي علي أنا، مالك شايفني أنا. مو بس انه ما عجبك كلامي. بالذكاء العاطفي ابتسامه لطيفه، تعال نحكي، تعال نشرب قهوه، تعال نشوف شو هالقصه،
1: بيسعي للحل، في اخذ وعطاء،
0: وننتقل من صراع الى حل مثل ما تفضلت حضرتك، ننتقل من صراع وجدل الى جلسه حوار، وهذا فرق كثير كبير لما يكون في ذكاء عاطفي. فذكاء عاطفي ليس برود ولا تطنيش ولا لا مبالاه، هو اهتمام بمشاعر الاخر. اثنين معصبين معناتها الجيران حيشاركوا اكيد، يعني ضلوا قاعدين مكانهم يعني اكيد.
1: شكرا، شكرا لك.
0: شكرا لكم، شكرا، صباح الحلو،
1: فقرة
0: مفيدة.
1: مشاهدينا، يعني بالنهاية الموضوع ما بس رد فعل، هو مهارة ممكن نتعلمها ونشتغل عليها،
2: والأهم أنه ننتبه لمشاعرنا قبل ما نحكي أو نتصرف، لأنه أحياناً كلمة بتفرق كتير.
1: لابد نطلع لفاصل صغير ونرجع لكم لخلف الشباك، لا تروحوا بعيد.
3: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم، بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل، لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو عم النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءاً من حكايتها يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: يا صباح الخير من جديد، وصلنا هلأ لفقرة خلف الشباك، بس فقرتنا اليوم مختلفة شوي،
3: لأنه عم نحكي عن كأس العالم. أو لما نحكي عن كأس العالم بشكل عام نفكر بالنجوم، نفكر بالأهداف، بالمباريات الكبيرة
2: 100%، بس في شغلة كانت موجودة بكل هاللحظات ومع هيك قليل يلي بينتبه لها،
3: الكرة.
2: يعني اللي هي نفسها الكرة اللي متعودين عليها من أول نسخة للمونديال لهلأ، الكرة تغيرت بشكل كثير كبير.
3: فعلا، من كرة جلدية ثقيلة كانت تتشرب المي وتصعب اللعب، لحتى وصلنا لكرات حديثة مزودة بتقنيات وحساسات إلكترونية. هلأ اليوم رح نرجع بالزمن ونشوف كيف تطورت الكرة الرسمية لكأس العالم،
2: وكيف تحولت من مجرد كرة بسيطة لوحدة من أكثر الأدوات تطوراً بعالم الرياضة.
3: بنروح للبدايات الأولى لكأس العالم. يعني ما كانت الكرة مثل اللي بنشوفها اليوم أبداً، كانت مصنوعة من جلد طبيعي مخيط بالإيد وتقيلة بشكل مزعج.
2: والمشكلة يعني أيهام الأكبر أنه مو بس بالتقل بل بالمطر، يعني لما كانت تنزل شوية مي الكرة كانت تمتصها وتصير أوزن بكتير.
3: ساعتها التحكم فيها ما كان سهل أبداً، والتمريرات الطويلة كانت مخاطرة.
2: وحتى التسديد كمان بده قوة مضاعفة، والضربات الرأسية كانت أشبه بتحدي.
3: هلا يعني باختصار، كرة بتتغير حسب الطقس وبتخلي كل مباراة فيها عنصر مفاجأة. يعني أيوة. تخيلي الواحد إذا مثلاً الشوز تبعه كان جلدي وبده يغسله بالغسالة قديش بصير
2: صح تقيل بالمشي
3: ولبين ما ينشف. فهيك كانت الطابة.
2: أيوة. فما بالك يعني عن جد مثل ما قلت، ما بالك الطابة، يعني هنا عم يلعبوا مباراة كاملة بشي جداً تقيل، فقدي هذا الشيء أكيد كان صعب. وبكأس العالم ب 1970 صار في شيء مختلف تماماً.
3: طلعت كرة القدم تيلستار، كانت أول كرة تأخذ شكل أيقوني فعلياً،
2: أسود وأبيض، مصدفة. كان الهدف يبين أوضح على التلفزيون
3: 100%. وهلأ هون الأول مرة الكرة ما عادت بس أداة للعب، صارت جزء من الصورة يلي عم يشوفها العالم، حتى صارت رمز مرتبط بكأس العالم وهوية خاصة بكل نسخة.
2: بقى من بعد السبعينات بلشت الكرة تدخل بمرحلة تطوير جدية، يعني مواد صناعية أخف وتحكم أفضل وتأثير أقل للطقس.
3: ما بقى صارت تقيلة
2: أبداً.
3: صارت كرة أسرع وأدق وأثبت بالحركة، ومن كرة كانت تتعب اللاعب صار اللاعب هو يلي لازم يتأقلم معها.
2: يعني بس مو كل التطورات كان مرحب فيها، يعني مثل كرة جابولاني بمونديال 2010.
3: هلا بال 2010 صارت الكرة خفيفة زيادة وسريعة كتير، صاروا ما عاد بقى يلحقوها
2: 100%، وكثير حراس قالوا يعني لدرجة إنها ما كانت تنقرا بالهواء.
3: ايه يعني الكرة بتغير اتجاهها فجأة وكأنه عم تخالف الفيزياء. هذه شفتي هذه الضربات تبعت الكابتن ماجد
2: عن جد
3: لما بتضرب الطاولة بتجي هيك، يعني كانت مثلها شبيهة فيها
2: 100%. وهون صار سؤال مهم، يعني هل كل تطوير هو فعلا تحسين يا ترى؟ شو برأيك أيهم؟
3: يعني لا، لأنه التطوير لازم ياخذ مراحل ولازم يكون عليه تجارب
2: صح
3: كثير. هلا بآخر السنوات دخلنا على مرحلة مختلفة تماما. شو هي؟
2: التكنولوجيا. بقى التكنولوجيا صارت جزء من الكرة نفسها، يعني بمونديال 2022 شفنا كرة فيها حساس إلكتروني بتبعث بيانات مباشرة وبتساعد بتقنية التسلل وشغل الحكام.
3: يعني صارت الكرة جزء من نظام إدارة المباراة، مو بس أداة لعب بل أيضا عنصر تقني. يعني شوفي لهالتطور
2: صح،
3: صارت تقيس مثلا المسافات او كذا كله عن طريق هذا الحساس.
2: يعني قديش هذا الشيء ساعد كمان، يعني مثل ما ذكرنا انه يكون في تسلل، ساعد الحكام، صار اي شيء خلص محسوب ومسجل كمان
3: 100%. هلا انا ذاكرتي عن الطابات، تذكر هي الطابة أو الشباب يعني اللي بيتذكروا أكثر شيء، اللي كانت بيضة وفيها هيك مربعات سود أو كانوا حمر كمان، كانوا حمر. هلأ الشباب
2: اللي إلى ريحة ولا لا؟ نفسها اللي إلى ريحة ولا لا؟ هي اللي تجي دائماً بتنضرب على الأنف وبتعلق بالذاكرة.
3: كان مقاسة 4 أو 5 وهيك نحملها بالشبكة. يعني هذه هي كانت
2: الذاكرة من هالرحلة الطويلة من كرة جلد ثقيلة لوصلنا لكرة ذكية فيها تكنولوجيا. بنشوف انه التطور يعني ما كان بس بالشكل بل بطريقة لعب المباراة نفسها. بس يعني السؤال، هل التكنولوجيا قربت اللعبة ولا شوي شوي عم تبعدها عن بساطتها؟
3: يعني زيادة صار في تكنولوجيا، ما في داعي يعني اعتقد لكل هي التقنيات، خلص انه شيء مريح ويقدروا يلعبوا فيه
2: 100%
3: اللعبة.
2: أكيد.
3: مشاهدينا لهون بتخلص فقرة خلف الشباك، هلا بدنا نطلع لفاصل صغير ونرجع لكم، خليكم معنا.
4: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
5: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
6: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: مشاهدينا ومن أجواء معرض فود إكسبو مستمرين معكم بتغطية هالحدث المهم للصناعة الغذائية بسوريا.
1: ومن خلال هالتغطية زميلنا عمار أجرى مبارح لقاء مع رئيس غرفة صناعة دمشق وريفا أيمن مولوي.
0: حكى خلاله عن أهمية المعرض والتطور الملحوظ بالصناعة الغذائية بالفترة الأخيرة،
1: وكمان عن حجم المشاركة العربية والعالمية ودور هالمعرض بدعم وتطوير هالقطاع،
0: بالإضافة لأهمية هالفعاليات بالنسبة للمواطن السوري. لهي خلونا نشوف هيدا اللقاء سوا.
2: الأستاذ أيمن مولوي رئيس غرفة صناعة دمشق وريفا، أهلا وسهلا بكم معنا بداية بصباح سوريا عبر التلفزيون الثاني.
3: أهلا وسهلا.
2: بداية أستاذ أيمن، معرض فود إكسبو يضم الكثير من الشركات المشاركة في عملية تطوير الصناعة في سوريا من الناحية الغذائية، احكي لي بداية كيف رأيت الملامح الأولى، هل شجعت أو لا؟
3: الحقيقة معرض فود إكسبو وخاصة بهالدورة هي 21 وبهالمشاركة الثانية من فضل الله بعد تحرير سوريا من الظلم والنظام البائد، منلاحظ أنه صار في شركات كتير، حتى شركات حديثة وشركات جديدة ظهرت في هذه الفترة. أنا لاحظت الحقيقة عدة شركات لأول مرة هي شركات سورية وبلشت طالع منتجات. اليوم الصناعة الغذائية بسوريا بشكل خاص لها قيمة مميزة. القيمة المميزة أولاً بنوعية البضاعة السورية اللي هي مطلوبة لكل دول العالم، بنكهاتها بكل منتجاتها، والشغلة الثانية إنه هي بتحقق قيمة مضافة عالية وقت اللي بدك تصدرها، والشغلة الأهم إنه صارت هالصناعة بالذات فعلاً هي صناعة تصديرية تصدر لكل دول العالم.
2: مشاركة الدول اللي هي غير محلية في معرض فود إكسبو المقام في سوريا، كيف ممكن من خلال هاي المشاركات نشجع على تطوير الصناعة الغذائية في سوريا؟
3: يعني هي الحقيقة هالمشاركة ممكن ينتج عنا بكرة شراكات استثمارية مع سوريين، وممكن إنه بعض الشركات تدخل كمان وتصير تعمل منشآت عنا، ويصير تعاون ما بين الصناعيين السوريين والشركات اللي ساهمت من دول تانية. كتير شغلة إيجابية إنه تنوجد هيك شركات، وكتير شغلة إيجابية إنه يصير في إله هالمعرض زبائن مخصصين لأنه يجوا يحضروا معرض إكسبو. اليوم المعرض يقام على مساحة 40,000 متر مربع، المعرض فيه مشاركة لأكثر من 300 شركة يعني مختلفة، فيعني الحقيقة المعرض كان مميزاً وصار عم يتميز أكثر عام بعد عام.
2: أستاذ أيمن، كونك أنت رئيس غرفة صناعة دمشق وريفا، بديك تخبرني كيف يمكن تطوير الصناعة الغذائية في سوريا؟ ما هي النواقص حاليا الموجودة لتطوير الصناعة أكثر وأكثر؟ نحن أكيد نمتلك شركات محلية قادرة أن تنهض بالصناعة في سوريا، عن كثير براندات معروفة حتى مصدرة للخارج، ولكن ما هي النواقص وكيف يمكن تطوير أكثر وأكثر؟
3: الحقيقة الصناعة بحاجة دائما لأنك تدعم منتجات يعني المنتجات الخاصة بهالصناعة. اليوم الأغذية والصناعات الغذائية متوفرة بسوريا معظمها، في بعض أحياناً يضطروا أنه يستوردوا لأنه ما عندنا منتج منه، والأهم شيء أنك أنت اليوم تحاول تكون مدخلات الإنتاج لهالصناعة برسوم مخفضة جداً لحتى تقدر أنت تنافس عالمياً. الأهم من كل هذا أنه يكون الصناعي يعني عم يتبع الشروط اللي لازم يلتزم فيها لحتى يقدر يفوت لدول تانية بصادراته، فمعناتها لازم يكون عم يحقق شيء اسمه إيزو، عم يحقق المواصفات المطلوبة، عم يكون حريص انه ما يكون في اي مخالفة بصادراته اذا بده يصدره.
2: انا اليوم شخص من عامة الشعب، يعني لا أفقه كثيراً بفكرة المعارض وأهمية المعارض، وأنا اليوم جاي أسأل الأستاذ أيمن مولوي، ماذا يفيد المعرض بالنسبة للمواطن السوري؟
3: الحقيقة الأهم شيء إنه المواطن السوري بحاجة للسلعة، والسلعة الغذائية من أهم السلع، والمواطن السوري لما بيكون في يعني منتجات لشركات يعني صارت يعني شبه عالمية، هذا بيريح. ونحن لاحظنا حتى بخلال الفترة الماضية يعني بالسنة اللي مضت واللي قبلها يعني الحقيقة لاحظنا شغلة كتير مهمة، إنه في صناعة، في منتجات كتير دخلت على سوريا بهالفترة، وكان في استيراد كتير، بس بعد منها رجع المواطن السوري لثقة أكثر بمنتجاتنا نحن كمنتجات سورية، وهذا ملموس بالحقيقة بشكل حقيقي وواضح.
2: اليوم بدي منك كلمة على كاميرتك للشعب السوري، كونك رئيس غرفة صناعة دمشق وريفة، تعد المواطنين بالتحسن والتطور اللي حيصير بالصناعة الغذائية في سوريا.
3: والله أنا أقولها وبمنتهى الصدق، الصناعة الغذائية السورية من أروع الصناعات من حيث النوعية ومن حيث الالتزام بالمواصفة ومن حيث يعني المنتجات اللي عم تدخل فيها عم تكون كتير مدروسة. وبنصح أنا أنه إن شاء الله يكون لهالصناعة ثقة كاملة عند المواطن السوري وثقة كاملة عند تصديرها لدول تانية، وهي لاحظناها أنه الحمد لله موجودة. ونادر نادر نادر ما شفنا حالة من الحالات اللي هي ممكن تكون الصناعة السورية عليها مشكلة خاصة بموضوع الصادرات. فالحقيقة الصناعة السورية واعدة بالغذائية وإن شاء الله بغيرها من الصناعات.
2: يعني بدي أقول لك شكراً أستاذ أيمن، لأن أنتم عم تحاولوا قدر الإمكان أن تساهموا بصناعة بتطوير الصناعة السورية، وهذا الشيء بيساهم ببناء الدولة السورية الجديدة وسوريا الجديدة اللي كلها تتطلع أكيد أنه تصير مثل ما بدنا وأفضل. شكراً لوجودكم معنا بتلفزيون الثانية.
3: نحن بنتشكركم، وهذا واجبنا وهي أمانة حملناها، فلازم نكون قد حمل الأمانة لدعم الصناعة السورية ونخليها تصل إن شاء الله لشيء يرضي المستهلك السوري ويرضي المستهلك الأجنبي لما منصدر لدول تانية.
2: يا رب. شكرا جزيلا ويعطيكم ألف عافية ونورتونا.
3: شكرا شكرا لك.
0: طبعا هذا كان جزء من أجواء معرض فود إكسبو، ومنذكر المشاهدين أن المعرض بيفتح أبوابه يوميا من الساعة 4:30 لغاية الساعة 10 المساء ومستمرين حتى 25 حزيران.
1: مشاهدينا فاصل صغير وبيرجع لكم أيهم بفقرة يلا موف، خليكم معنا.
4: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
5: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
6: متى سيكون هناك؟
4: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
7: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
5: أنا معترض على فكرتين.
4: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا القناة الثانية.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: يسعد صباحكم مشاهدينا على جديد. فقرتنا اليوم عن المكملات الغذائيه اللي صارت جزء من حياه اغلب الرياضيين، وفي ناس بتشوفها اساس لبناء العضلات، وبالمقابل في ناس بتخاف منها وبتعتبرها مضره او قريبه للهرمونات، وبين هالرايين صار في كثير مفاهيم مغلوطه وتسويق ضخم. اليوم رح نحكي عن اشهر المكملات، مين فعلا بيستحق ومين فعلا هو مجرد دعايه. اكيد كل هيدا الحديث رح يكون مع مدرب اللياقه البدنيه كرم الحميد. صباح الخير كوتش.
1: صباح الخير.
0: كيفك؟
1: شو الاخبار؟
0: والله الحمد لله تمام. يعني كنا عم نحكي تحت الهواء عن المكملات بشكل عام، وهل هي ضروره او لا؟ صحيح. انت كيف بتشوفها؟
1: هلا المكمل هو من اسمه يعني مكمل، هو شيء ليدعم، هو شيء لحتى يسد نقص موجود عند شخص معين حسب شو نوع هذا النقص. يعني مثلا في مثل ما كنا عم نقول ممكن يكون عندك نقص بالبروتين، ممكن يكون عندك نقص بفيتامينات تانية أو بأغذية تانية، فتستخدم المكمل ليدعم هذا النقص، يعوض لك هذا النقص وقت بتاخذ الفائدة منه.
0: طيب هلا في مثلا رياضيين بيقولوا لك لأن نحن ما بنحب نعتمد فقط على الأكل، بيقدروا ياخذوا كل يعني متطلبات جسمهم من البروتين من خلال الأكل؟
1: من البروتين إيه أكيد طبعا، فيك من ناحية البروتين أكيد فيك تأمن حاجة جسمك بس فقط من عن طريق الغذاء، مو شرط دائما تلجأ لمكمل.
0: طيب إذا بدنا نقول مثلا لاعب مبتدئ أو لاعب متوسط،
1: أوكي.
0: يعني المتقدمين مثلك هلا إلهم هذا الترتيب ثاني. طيب المبتدئ شو لازم ياخذ مثلا وجبات لحتى ياخذ كميه البروتين اللي بده اياها؟
1: هلا اول شيء نحن بدنا نعرف قديش حاجه جسمه لهذا الشخص من ناحيه البروتين، تمام؟ حددنا قديش بيحتاج جسمه كميه بروتين باليوم، على هالاساس بنحدد قديش مثلا ممكن يحتاج كميات من مصادر بروتين. مصادر بروتين في عندك دجاج، لحمه، بيض، سمك الى اخره، يعني المصادر الحيوانيه اغلبها لازم نحن نلجأ لها. وممكن نحدد كميات معينه من كل نوع من هالانواع لحتى يغطي حاجه جسمه من البروتين.
0: بناخذ مثال مثلا شخص متوسط التدريب، خلينا تمام. نقول وزنه 80 كيلو،
1: أوكي.
0: شو لازم ياخذ؟
1: هلا علميا خلينا نقول في رقم او في رينج معين نحن بنعطي كميه بروتين حسب وزن الشخص. مثلا عم تقول وزنه 80، فنحن بنعطي بين 1.6 ل 2.2 جرام لكل كيلوغرام. خلينا نقول نحن رح نعطيه جرامين لكل كيلوغرام، وزنه 80 يعني رح نعطيه حوالي 160 جرام بروتين.
0: كيف بيقدر ياخذ ال 160؟
1: اوكي هلا بس في شغله مهمه، يعني مثلا اذا نحن جبنا شخصين، واحد وزنه 80 بس مثلا نسبه الدهون عنده 20 او 25%، واحد ثاني وزنه 80 بس نسبه الدهون عنده مثلا 10% او 12%، اكيد يلي نسبه الدهون عنده اقل فهو عنده نسبه عضلات اكثر، فهذا بيحتاج بروتين
0: أكتر. اعلى
1: تمام؟ اما الشخص يلي مثلا عنده نسبه الدهون عاليه والكتله العضليه منخفضه فهو بيحتاج بروتين اقل، لذلك نحن في عندنا رينج عندنا انه مثلا بين 1.6 ل 2.2. بس رح ناخذ نحن الحاله الطبيعيه، خلينا نقول مثلا نسبه الدهون عنده معتدله، خلينا نقول بين 10 ل 15%، وزنه 80، رح نعطيه مثلا بحدود بين 140 ل 160 جرام بروتين. بيتقسم هذا الموضوع على مثلا وجبات اليوم كامل، يعني بدك تكون انت كل وجبه فيها جزء من البروتين، ممكن مثلا كفطور ممكن يكون فيه بيض، ممكن ياكل مثلا حوالي 5 بيضات او 6 بيضات. كوجبه مثلا بده يكون عنده، لهون نحن بدنا نوزع الوجبات اكثر، ممكن نعطيه 4 وجبات او 5 وجبات حسب هو قديش بيكون مناسب له، وممكن ياخذ 3 وجبات ما في مشكله، يعني حسب هو كمان نمط الحياه تبعه، مو شرط انت خلص انت بدك تتمرن فانت لازم في عالم هيك انه انت لازم تتمرن لازم تاكل 5 وجبات، يعني مو شرط.
0: فيها 7 جرامات بروتين
1: تقريبا تقريبا تقريبا تمام. حسب كمان وزن البيضه، في بيض بيكون صغير، في بيض بيكون صفارين بيكون اكبر، هذا بيكون فيه بروتين اعلى. فخلينا نقول وسطيا بحدود 5 ل 6 بيضات. ممكن طبعا. مثلا يكون عنده مثلا وجبه دجاج حوالي مثلا 200
0: صدر الدجاج 200 جرام.
1: هلا كل 100 جرام صدر دجاج قبل الطبخ فيه حوالي 22 جرام بروتين تمام. فاذا احنا بدنا نقول فرضا انه رح اعطيه بروتين بس دجاج، فتقريبا اذا بدنا نعطيه مثلا 140 ل 160 هو بحاجه تقريبا يعني حوالي 500 ل 600 جرام. يعني هي معدل رياضي نحسبها،
0: يعني نص كيلو دجاج كل يوم بدك
1: تقريبا
0: يا عزيزي
1: تقريباً
0: الرياضي
1: تقريبا.
0: هلا هيك ناس كثير
1: ممكن اكثر شوي ممكن اقل شوي، مثل ما قلت لك احنا بنحسب كل كل قديش كل مثلا من كل وجبه انا قديش عم بعطيه مثلا حاجته.
0: طيب يعني في ناس بتقول لك انه انا ما عندي وقت وما قادر مثلا اعمل وجبات
1: هون بنلجأ للمكملات.
0: ايوه هون بنلجأ
1: للمكملات تمام.
0: طيب بس بيخافوا من البروتين باودر،
1: هلا
0: بخوف فيه ممكن يضر الكلى وال
1: ابدا هي والكبد والاحد الشوائع الطبيه المنتشره انه البروتين بيعمل فشل كلوي وتشمع كبد الى اخره. ابدا ما في اي شيء، ما في اي دليل علمي بيقول انه البروتين ممكن بشكل مباشر.
0: صار في دراسات كثير حول هذا الموضوع.
1: اكيد طبعا. فبالنهايه اساسا البروتين يعني هو من شو مصنع؟
0: من شو؟
1: هلا في كثير انواع البروتين، خلينا نقول احنا عن الواي بروتين. الواي بروتين مأخوذ من الحليب، تمام، هو من مصدر الحليب، تمام، بعمليه معينه كيميائيه معينه بيستخلصوا بس البروتين وبيعملوه على شكل باودر، تمام. فهو فعليا من غذاء مأخوذ، فعلى اي اساس هو رح يسبب هي الازيات اللي هن عم يحكوا عنها، تمام. بس ولكن اذا شخص اساسا هو عنده بالاساس مثلا عنده مرض معين بالكبد او بالكلى، فهون تتعدل الكميات، تمام. يعني اساسا لما شخص مثلا معين مريض بشيء معين،
0: هيدي اكيد بدها استشاره طبيه،
1: تماما. بس هي الفكره هون
0: بس نحن عم نحكي على الجسم العادي الطبيعي.
1: الشخص الطبيعي سليم ابدا ما بيضر،
0: تمام.
1: بس هو مثل ما عم لك انه في اوقات مثلا شخص بيكون عنده مثلا مشكله بالكلاوي او مشكله بالكبد، بيروح على الدكتور هو نفسه بيقول له خفف مصادر البروتين باكلك، تمام. بس مو يعني انت البروتين اذا اخذت بروتين فهو عم يضر إذا أنت شخص سليم، لا، هو بيضر، ممكن يأذي الشخص اللي هو أساساً مريض، أما الشخص السليم أبداً ما في عليه أي ضرر.
0: طيب وشو بيلعب البروتين بتضخيم العضلات؟ خلينا نقول
1: هلا البروتين هو العامل الأساس أو هو عامل من العوامل الأساسية للبناء العضلي، تمام. بس طبعاً في عوامل تانية اللي هن طريقة التدريب، إذا الشخص عم يتمرن بشدة عالية، النوم الكافي، إذا الشخص عم يأمن النوم والراحة الكافية لجسمه لحتى يعمل استشفاء كامل، تغذيته بدها تكون جيدة. يعني البناء العضلي في له عدة عوامل
0: من ضمن البروتين،
1: تماماً. البروتين هو أساس من الغذاء
0: لبناء
1: العضلات، تمام. فإذا نحن كنا مأمنين كل العوامل الثانية وكان الشخص عم يأمن حاجة جسمه من البروتين، فأكيد رح يصير في عنده بناء عضلي.
0: طيب خلينا نروح على المكمل الثاني اللي هو الكرياتين.
1: أوكي.
0: دائماً نسمع فيه الكرياتين، وفي ناس بتقلك ما بعرف هو الكرياتين من اسمه الكلية تفرز شيء اسمه بالكرياتين.
1: لا، هذاك اسمه الكرياتين، هذاك تحليل الكلاوي او تحليل الكلى. هو
0: كرياتين، هو غير الكرياتين،
1: هذاك كرياتين، هو كرياتينين. مو كرياتين، هو كرياتينين، تمام. فهو بس الاسم قريب، فبيقولوا انه الكرياتين.
0: في ناس كثير
1: الكرياتين بيأذي الكلاوي، ما في هيك شيء. الكرياتين هو من اكثر المكملات يلي صار في عليها دراسات، من اكثر المكملات صار في عليها دراسات.
0: طيب شو هو الكرياتين؟
1: الكرياتين هو عباره عن احماض امينيه، هو ثلاث احماض امينيه مجتمع مع بعضها فشكل منتج سموه كرياتين، تمام. هذا المنتج هلا حاليا اساسا وصلنا لمكان طبيا صاروا يستخدموه مع الاشخاص اللي عم يكبروا شوي بالعمر. مو شرط يكون شخص رياضي لتستخدم كرياتين. في دكاتره، في اطباء حاليا بيعطوا كرياتين لاشخاص عم يتقدموا بالعمر. بيدعم الكتله العضليه، هي اولا. ثانيا بيدعم الدماغ والادراك، بيتحسن. هذا هي الامور كلها طبيه صارت. فنحن على اي اساس نقول انه والله كرياتين مضر؟ كرياتين مضر؟ كرياتين بيعمل تساقط شعر، كرياتين بيعمل عقم، كرياتين ما بعرف. ما في هيك شيء،
0: ما في هيك شيء.
1: كلنا عوضون 5 جرام. كلنا عوضون 5 جرام، ما حياة المصائب.
0: هو المكيال تبعه والسكوب يعني صغير.
1: ايه هو 5 جرام. يعني ممكن في كمان منتجات بيجي 3 جرام.
0: وشو بيفيد الرياضي؟
1: الكرياتين من ناحيه الفائده الرياضيه بيدعم الاداء بالتمرين. بيساعد بطريقه غير مباشره على زياده الكتله العضليه. التمرين بيصير بجوده وكفاءه اعلى، بقدر التحمل اعلى. فهو من هي النواحي كلها بيصير بيسبب بطريقه غير مباشره تحسن، خلينا نقول بالبناء العضلي.
0: صحيح بيعمل احتباس مي،
1: هو اساسا بيتخزن داخل العضله. فهو لما يتخزن داخل العضله هو بيكون عم يخزن طاقه اكثر، فبيخزن معه ماء، بس هذا الماء مخزن داخل العضله.
0: يعني بدهم ينفشوا ياخذوا كرياتين؟
1: هلا هو ممكن يعمله، بس مو بهذا الشكل المبالغ فيه. يعني
0: في وما يكثروا الجرعه كمان؟
1: لا، هلا اساسا اذا تكثرت الجرعه، هلا في حاجه هلا شوف، لما نحن بنبلش ناخذ كرياتين، تمام؟ العضلات في لها حاجه معينه. لما توصل في عندنا مثل حد اشباع للعضلات من الكرياتين. لما انت العضلات تبعك خلص تشبع من الكرياتين، فانت يعني ما عاد في
0: فائده. الجسم بيطرحه خلاص.
1: لا ما بيطرحه، بس ما عاد في فائده. قصدك انه الزياده؟ اوكي، تمام. بس قصدي ما عاد في فائده انه انت لسه تاخذ جرعه اعلى.
0: أوكي.
1: ما عاد في فائده ابدا، تمام. طبعا كل شخص بيختلف قديش جسمه بيحتاج كرياتين حسب الكتله العضليه. يعني كل ما صار عندك كتله عضليه اكثر، كل ما جسمك رح يحتاج كرياتين اكثر، تمام. بس مثل ما قلت، لما الجسم او العضلات تتشبع بالكرياتين، فانت اي شيء زايد عن حده ما عاد رح يفيدك ابدا ابدا. ما عاد يعطيك اي فائده اضافيه.
0: طيب بنروح على المكمل الثالث، الاي اي اي.
1: الاي اي اوكي
0: أي. هذا ما كثير مشهور، شو هو؟
1: لا الاي اي كثير مشهور هو
0: بين الرياضيين.
1: اوكي اي صحيح. هلا الاي اي وفي عندك البي سي اي. هلا البي سي اي هو جزء من الاي اي، تمام. الاي اي هو عباره عن الاحماض الامينيه يلي جسم ما بيصنعه، يعني البروتين هو عباره عن سلاسل احماض امينيه، تمام. الاحماض الامينيه في جزء الجسم بيصنعهم وفي جزء الجسم ما بيصنعهم ابدا، بياخذهم من الخارج، تمام. فالاي اي هو عباره عن سلسله الاحماض الامينيه اللي الجسم ما بيصنعها. بس امتى نحن ممكن نحتاج الاي اي؟ اذا شخص مثلا تغذيته ما له جيده، يعني ما عم يقدر يمن بروتين كافي لحاجه لجسمه. اذا شخص نباتي، البروتين النباتي ما له كامل بالاحماض الامينيه،
0: صحيح.
1: تمام. فنحن لما عم ناخذ في اشخاص نباتيين فبيعتمدوا على البروتين النباتي. البروتين النباتي ما له كامل بالاحماض الامينيه، طب كيف هو ممكن يسد هذا النقص؟ بياخذ اي اي تماما، او بياخذ بروتين نباتي. في بروتين بيكون مصنوع من الصويا اوقات، او بياخذ اي اي حتى يسد هذا النقص. ممكن يفيد الاشخاص يلي في طبيعه اجسام هدامه عضليا بشكل كثير كبير، يعني استقلاب بيكون عنده كثير عالي، فممكن يستخدم الاي اي مثلا خلال التمرين، ممكن خلال الكارديو اذا جسمه بيحرق بشكل كثير كبير. هذا الشيء بيساعده انه يحمي العضل، يحمي جسمه من خساره عضلات.
0: طب اذا الواحد عم ياخذ واي بروتين بيكون ضمنه اي اي؟
1: طبعا اكيد. هو البروتين هو عباره عن احماض امينيه، هو سلسله احماض امينيه.
0: لانه في مثلا بياخذوا واي بروتين وبياخذوا
1: اي اي وكرياتين وبي سي اي وكذا،
0: هلا بيصير امينو هذا الحبوب.
1: هو الامينو هو هو الامينو هو هن الاحماض الامينيه اللي موجوده بالبروتين، يعني هن نفسهم فعليا. يعني هو الاي اي هو احماض امينيه، تمام. هن كلهم مثل مسميات تجاريه، خلينا نقول كل شركه بتسمي المنتج تبعها بطريقه معينه حتى تعمل له تسويق اكبر، تمام. فبس هي الفكره، ولكن هن بالنهايه كلهم اذا اجتمعوا مع بعض بشكلوا البروتين او هن جزء من البروتين،
0: تمام. طيب بروح على الجلوتامين.
1: الجلوتامين
0: بناء العضلات.
1: هلا الجلوتامين يقال بشكل كثير كبير انه هو الجلوتامين لتحسين الاستشفاء، الجلوتامين لتحسين الاستشفاء. هلا هو له دور، اكيد له دور، بس الجلوتامين هو حمض اميني الجسم بيصنعه، فانت مالك محتاج انك تاخده من الخارج
0: او مكمل.
1: اي تمام، مالك محتاج تاخده من الخارج لاستشفاء العضلات بس، ولكن شو فائدته الثانيه اللي هي الاساسيه؟ هو مفيد جدا لتحسين الهضم، جدا مفيد لتحسين
0: الهضم
1: جدا. يوميا انا على الريق الصبح
0: تاخد
1: 10 جرام جلوتامين مع ليمونه ومي دافيه، هي يوميا بشكل يومي بتحسن الهضم بشكل كثير كبير، بتحسن امتصاص البروتين بشكل كثير كبير. فالجلوتامين
0: ما بصير عندك نفخة وكولون وهالقصص هي
1: 100%. الجلوتامين كثير كثير كثير كثير مفيد لصحة الأمعاء ولتحسين الهضم.
0: طيب شو في عندنا لسه؟
1: في عندنا البري ورك اوت.
0: ايوه شو هذا؟
1: البري ورك اوت هو هلا في منه أنواع.
0: ايه؟
1: في انواع بيكون فيها كافيين، في انواع بيكون في ما فيها.
0: هذا بيعطي طاقة
1: تماما، هو اسمه بري ورك اوت، يعني شيء بتاخده، منتج تاخده قبل التمرين، تمام، مشان يعطيك طاقة خلال التمرين. يعني هو شيء بيعطي طاقة فورية، مو على عكس الكرياتين. الكرياتين مثل ما قلت هو مكمل بتاخده حتى تشبع العضلات، بعدين بتبلش انت تحس بفرق. بس لتتشبع العضلات هذا بيحتاج مدة، بيحتاج ايام، بيحتاج حوالي 28 يوم لجسمك يتشبع من الكرياتين. فالكرياتين هو شيء تراكمي، بينما البري ورك اوت هو شيء لحظي. خلينا نقول بعد انت نص ساعه تقريبا بتبلش تحس بشعور في ان عندك طاقه اعلى، تمام. هلا البري ورك اوت مثل ما قلت في منه انواع، في نوع بيكون فيه كافيين، في نوع ما بيكون فيه كافيين. اللي فيه كافيين بينبه الجمله العصبيه بشكل اكبر، فهو غير مناسب للاشخاص مثلا اللي بيتمرنوا المساء مشان يكون نومه منيح، تمام.
0: اكيد ما راح يضر
1: تماما. وحتى الاشخاص مثلا اللي عندهم ضغط او ارتفاع ضغط الدم او عندهم مرض القلب، طبعا ابدا ابدا البري ورك اوت ما منقربه ابدا على الاشخاص اللي مثلا عندهم اي حاله بارتفاع الضغط او مرض بالقلب. فالفائده منه هو تحسين التمرين، لانه انت رح يصير عندك طاقه اعلى. بس في عالم بتلاقيهم مثلا يوميا يوميا يوميا البري ورك اوت اللي فيه كافيين، يوميا البري ورك اوت اللي فيه كافيين. طيب بس الجسم مع الوقت بيتعود على الكافيين،
0: تماما.
1: فانت بتصير
0: مثل ما بيتعود على القهوه مثلا،
1: هو تماما هي القهوه فيها كافيين، هو فالجسم بيتعود على ماده الكافيين. فانت بعد فتره ما عاد تحس بفرق، فبتضطر اذا بدك تحس بفرق يا اما بدك تقطع على فتره وترجع تاخذ، يا اما بدك ترفع الجرعه.
0: يعني هو مثلا ما نعتبره عادي انه كل يوم قبل التمرين، لا، ممكن مثلا لما تحس كثير حالك داون وما عندك طاقه ممكن
1: مليون مليون او مثلا ما جعبرك تمرن. بس ولكن البري ورك اوت يلي ما فيه كافيين هذا فيك تعتمد عليه بشكل دائم. هو فيه مواد ثانيه، فيه سترولين، فيه بيتا الانين، فيه مكملات ثانيه بتساعد بشكل كثير كبير على تحسين الطاقه، تمام.
0: طيب كوتش، كثير بنشوف اعلانات وقصص ومثل ما قلت ماركات واشياء بيعملوها، كيف بنميز بين الإعلان التجاري والشيء اللي نحن فعلا بحاجته؟
1: هلا مثل ما قلت المكمل هو مكمل، يعني إذا أنت شايف جسمك عندك نقص معين او عندك حاجه معينه لهذا المكمل فهو مناسب لك. يعني عندنا شخص مثلا خلينا نقول ما عم يقدر يلحق ياكل كميات اكل منيحه وهو بده يزيد وزنه، فممكن يلجأ لمكملات تساعده بهذا الموضوع. مثلا بيلجأ لبروتين اذا هو ما عم يقدر يمن حاجه جسمه من البروتين. في عندنا مكمل كربوهيدرات صافيه بيستخدمها لحتى يقدر يرفع السعرات تبعه. تمام، مثلا انا بلجأ لمكمل الكربوهيدرات بفترات التضخيم لانه انا بكون واصل لمرحله انه ماني عاد قدران لسه اكل سعرات اعلى، تمام، لحتى ارفع وزني، فبلجأ للمكملات بتساعدني لانه هي اسهل على الهضم، اسهل بالاستخدام واسرع بالاستخدام. تمام، ففي كثير مكملات بس انت بدك تعرف تختار المكمل المناسب لسد النقص اللي موجود عندك. في مكملات اساسيه ما لازم اي شخص يقطع مثل الاوميجا 3. الاوميجا 3 كثير ضروري وكثير اساسي. الفيتامين دي خلينا نقول 99% من العالم عنده نقص فيتامين دي. روح حلل شوف قديش عندك نقص وراجع طبيب لتشوف قديش الجرعه المناسبه.
0: هي الفيتامينات بقى صارت يعني
1: بس هي هي المكملات اللي لازم الشخص دائما عن جد يركز عليها وما يوقف ابدا. مثل ما قلت الاوميجا 3، الفيتامين دي، المغنيسيوم والزنك، هدول مكملات اساسيه. لازم
0: هدول لازم يروح اكيد اي شخص حتى لو ما كان رياضي
1: تماما
0: يعمل
1: تحاليل معينه،
0: دكتور يعمل اكيد الدكتور هو اللي بيطلب التحاليل يشوف
1: تماما
0: عنده نقص
1: وبيسمع. تماما.
0: بس هلا اذا بدنا نقول مثلا اي لاعب متوسط القدره عم يشوفنا، شو بتقول له ياخذ وشو بتقول له لا ما ضروري تاخده؟
1: اول شغله ركز على غذائك، ركز على تحسين غذائك. تمام، انت بوضع معين مالك قدران انك تسد نقص عندك يا من ناحيه مثلا غذاء، مثلا ما عم تقدر تامن البروتين تبعك، جيب بروتين او جيب اي اي مثلا حسب نوع الغذاء تبعك. اذا انت مثلا شخص نباتي ما عم تقدر تامن حاجه جسمك من البروتين، جيب اي اي. طيب الكرياتين في اي شخص ممكن يستخدمه، اي شخص راح يستخدمه راح ياخذ فائده منه سواء رياضي او غير رياضي. فالكرياتين فينا نعتبره مو اساسي لازم بس، ولكن اذا استخدمته فهو ايش راح يكون؟ شيء كثير مفيد لك. فاي رياضي اكيد خذ كرياتين، اكيد خذ كرياتين. طبعا اذا تحليلك سليم ما عندك اي مرض، نحن عم نحكي هذا الحكي للاشخاص السليمين يلي هن ما عندهم اي امراض. تمام، شو حكينا مثلا كمان؟ مثلا حكينا عن
0: نحن عم نحكي على الضروري.
1: تماما،
0: عم تقول له خذ.
1: تمام، انا عم اقول لك شو الفكره. انت بدك تعرف شو حاجه جسمك، يعني بيكون هذا المكمل ضروري لما يكون انت عندك نقص معين، هذا بيساعدك ليعبي هذا النقص او لحتى يسد هي الثغره اللي انت موجوده عندك. يعني عندك مشاكل الهضم استخدم جلوتامين، عندك ما عم تقدر تامن حاجه جسمك من البروتين استخدم بروتين او استخدم اي اي مثل ما قلت. مثلا عم تحاول ترفع وزنك ما عم يزيد او وصلت لحد معين انت ما عم تقدر تاكل كميات اكل اكبر، استخدم كربوهيدرات او استخدم مثلا كريم اوف رايس. في امور معينه بتقدر تستخدمها لحتى تساعدك تسد الثغره اللي انت موجوده عندك ضمن.
0: طيب شو بتقول له انه ما في داعي تاخذه؟
1: المكمل يلي انت جسمك ما له محتاجه. يعني مثلا انت عم تاكل، انت حاجه جسمك من البروتين 150 جرام وانت عم تاكل 150 جرام، ما في داعي تاخذ بروتين مثلا.
0: شكرا لك دكتور، يعطيك العافيه
1: ويحفظك.
0: مشاهدينا، يعني بالنهايه مو كل مكمل ضروري وما كل شيء بالسوق فعلا له قيمه، الاساس بضل الغذاء والتمرين الصح. مشاهدينا مكملين معكم، بعد الفاصل رح تكون منى بفقره دينتست مع الدكتوره

يا صباح الخير من جديد. لما نفكر بصحة الفم والأسنان غالباً أول شيء بيخطر ببالنا هو التسوس أو ألم الأسنان، بس بالحقيقة أنه الفم ممكن يكون مرآة لصحة الجسم كله. يعني أحياناً تغير بسيط باللثة، جفاف بالفم، رائحة غير معتادة، أو حتى تغيرات باللسان ممكن تكون إشارات لازم ننتبه لها. فهل فعلاً طبيب الأسنان ممكن أنه يكتشف مشاكل صحية من خلال الفحص؟ وشو العلاقة بين صحة الفم وأمراض مثل السكري أو أمراض القلب؟ لهيك الموضوع معنا لليوم الدكتورة لمى ناصيف، اختصاصية طب الأسنان. يسعد صباحك كارل.

0: اللثة والمخاطية الفم بشكل عام تعطينا رسائل واضحة للمشاكل العامة الموجودة بالجسم. بقى في ترابط كتير قوي بين الفم وبين الجسم.
1: طب كطبيبة أسنان شو أبرز العلامات يلي بتخلي الدكتور يقول له توجه لعند دكتور تاني لأنه واضح في مشكلة تانية؟
0: هلا وقت بيجي المريض مثلا بمراجعاته الدوريه، طبعا يعني انا ما فيني قيم انه في شيء مغير اذا هو ما بيجيني بمراجعات دوريه.
1: تمام.
0: انا بس يجي المريض بمراجعات دوريه بشوف اي تظاهرات فمويه بتدلني على اشياء ثانيه، فانا بوجهه للطبيب الاخصائي. المفروض هو يروح لعنده لحتى يشوف هاي التظاهرات الفمويه الجديده الطارئه على فمه. مثل في عندك النزف الزياده، في عندك الغشاوات البيضاء الموجوده بداخل الفم، في عندك تحرك الاسنان، تخلخل الاسنان، يعني كذا عارض. انا ممكن اللسان اللي لونه احمر كثير، كل هدول عوارض لنقص اشياء، فانا بوجهه على الطبيب لحتى يقدر يحلها.
1: تمام، حلو كثير. طب دكتوره، نحن بنسمع كثير عن علاقه امراض اللثه بالسكري، فشو الرابط بيناتهم؟
0: 100% للسكري والفم هن علاقه ثنائيه.
1: علاقة ثنائية
0: تماماً مرتبطة. شو العلاقة بيناتهم؟ نحن في عنا شيء السكري موجود بالدم. تمام. مرض السكري بس يكون موجود، فنحن بتقل مقاومة الجسم على مكافحة البكتيريا الموجودة داخل الفم.
1: أوكي.
0: بقى بصير الجسم ما بيقدر يحارب هاي البكتيريا الموجودة داخل الفم، وبصير في تكسر للكريات الحمراء وهدول الشغلات، فبصير في عندك أنت صعوبة التئام الجروح وصعوبة توقف النزف. الرائحة السكرية الموجودة بالفم هاي بالنسبة للسكري شو بيأثر. أما التهابات اللثة شو بتأثر علينا؟ التهابات اللثة بترفع الالتهاب بالجسم، وقت يرتفع هذا الالتهاب بالجسم هنا بصير الجسم غير قادر على انه انا واجه هاي الالتهابات، ماني قدران انا اضبط السكري تبعي، فبصير في خربطه. زادت الالتهابات باللثة بزيد الالتهاب بالجسم، السكري ما بقى بيقدر، انا في سكري في شيء عم بضايقني، انا ما عم بقدر وقف السكري لانه انا عم حارب هون.
1: تمام.
0: بقى واثبتت كمان دراسات انه احنا بس نوقف نزف اللثه والتهابات اللثه المتكرره فبتاثر بشكل مباشر على ضبط السكري.
1: طب هون بقى مريض السكري شو بيعمل؟
0: مريض السكري هي دائما بشوفها حسب كمان انواع السكري، في النوع الاول في النوع الثاني، وفي اشياء للسكري. المفروض يتم ضبط السكر بشكل جدا كبير. يعني السكر جدا مهدد للحياة، يعني هو مرض ملل لا يجب الاستخفاف فيه. وكثير في مرضى بيجوا على العيادات مثلا بيعملوا تنظيف اسنان بيقولوا لي انا النزف ما عم بيوقف، وبعدين بكل تمي صار في التهاب. هو مو التهاب، هو هذا نقص مناعة. يعني انت بس تعملي مرض السكري كثير بياثر لي على اللثه والاسنان. السكري المفروض يكون مضبوط 100%، وطبيب الاسنان نحن كاطباء اسنان ممنوع نتداخل على الاسنان اذا كان السكري فوق ال 200. 140 ماكسيموم،
1: يعني لا زرع لا فينير.
0: أبداً.
1: لا ابدا
0: ابدا ابدا ابدا ممنوع التداخل على الفم اذا ما كان السكر مضبوط. والا انا بعمل التهاب بهذا الموضع، والجسم غير قادر يحارب لهذا الالتهاب لانه اصلا في سكري.
1: صح،
0: عرفتي شو؟ بقى هذا
1: الحل انه نحن نضبط السكر،
0: نضبط السكري ان كان بالانسولين، ان كان بالحميه الغذائيه، ان كان بالميتفورال، ان كان بكلسيفاجو، و و و ولازم المفروض نحن نضبط السكر، يعني هذا شيء لابد منه يعني. ودائما بشوف يعني قد ايه مهم هذا المرض ونحن ننتبه له. احيانا وقت حدا بيغمى فنحن مو ما بنعطيه سكر.
1: صح.
0: ليش بنعطيه سكر؟ لانه غيبوبه نقص السكر اخطر بكثير من ارتفاع السكر.
1: تمام.
0: نقص السكر وغيبوبته يؤدي الى الوفاه، لهيك وقت حدا بيغمى بنعطيه ملح لحتى، لانه كمان انخفاض الضغط اخطر من ارتفاعه، وبنعطيه سكر لانه انخفاض السكر اخطر جدا من ارتفاعه. ارتفاع السكر يا اختي بينضرب له شيء
1: 100%،
0: ولا سمح الله الشيء بينضرب جدا مهم، احيانا عين، اذن، احيانا اشياء نحن ما بتخطر لنا، ولكن نقصه موت. يعني غيبوبه النقص موت.
1: حلو كثير. طيب حكينا عن مرضى السكر، خلينا نحكي عن مرضى القلب بقى. في حديث بيقول إنه أمراض اللثة كمان بتأثر على صحة القلب، شو العلاقة بيناتهم؟
0: هلأ الدراسات الجديدة كتير عم تقلنا انه نحن الفلورا الفمويه الموجوده بالفم يعني البكتيريا الطبيعيه الموجوده داخل الفم ممكن تنتقل، يعني نحن صار في عنا التهابات خراجات اشياء ما انا مداواه.

0: الواحد مثل ما قلت لك انا بصير في التهاب مثلا بطنشه بياخذ له حبه مسكن وخلاص هيك بصير الخد. اثبتت الدراسات انه هذا بينتقل عن طريق اللثه الى شغاف القلب. شو شغاف القلب؟ هو بيغلف القلب، فبيسبب لي التهاب شغاف قلبي.
1: هاي الدراسات الحديثه
0: طبعا هاي الدراسات الحديثه لاحظوا انه عند مرضى التهاب شغاف القلب وجود بكتيريا منقوله من اللثه والفم. بقد ايه مهم انت تهتمي بهذا الموضوع، لانه مو بس الكوست تبع هذا الموضوع هو خساره سن، لا هو خسارة صحة عامة بشكل عام. يعني
1: صح، جسم كامل.
0: ما بقولوا يعني الفم مرآة الجسد
1: 100%. دكتورة، يعني أنت برأيك فعلا ممكن التهابات اللثة بالتحديد أنه تأثر على صحة الجسم بالكامل؟ يعني هلأ ذكرتي أنه ممكن يعملنا أمراض قلبية، ممكن كمان يعملنا أمراض تانية التهاب اللثة؟
0: هلأ كمان بيقولوا، يعني شفت هذا الموضوع بس يعني التأكد منه لسه، أنه نحن مثلا ما بصير نشرب مي أول ما نفيق.
1: هي اول مضمض
0: هي كثير جديده يعني بهاليومين.
1: ما انا يعني انا بعرف انه اول شيء لازم نعمله انه
0: المضمض
1: ايه
0: نطرح هاي المياه بعدين نشرب مي، لانه وقت بتفيق من النوم بيقولوا في اكثر من 700 الف نوع بكتيريا موجود بالفم خلال النوم.
1: اوكي.
0: بسبب جفاف الفم، نقص اللعاب، انت سبع ساعات ما في افراز، سبع ساعات ما في حكي، سبع بقى هذا كلياته. بيقولوا انه انت اول ما تفيق من النوم تمضمضي بعدين تشربي مي.
1: نتمضمض بمي لحال ولا ممكن
0: مي بعدين بنشرب مي؟ هون بتنزل على نظافه على الامعاء.
1: بقى ممكن فرشة سنان اول ما
0: ممكن تسبب لي امساك، ممكن تسبب لي غازات، ممكن تسبب لي يعني هي فلورا. لك كل عضو بالجسم له شيء اسمه فلورا. شو الفلورا؟ هي مجموعه من البكتيريا الطبيعيه تكون موجودة بهذا المكان. يعني بكتيريا الفم ما بصير تكون بالأمعاء، بكتيريا الأمعاء ما بصير تكون بالمعدة، بكتيريا
1: كل واحد بمكانه
0: تماما. خلص كل شيء، كل عضو بالجسم له بكتيريا نافعة. ما بقول لك بكتيريا نافعة انه انت مثلا ما بصير تنطفي كتير تو ماتش، لانه بصير في عندنا نحن فقدان للبكتيريا النافعه. هي فقدان البكتيريا النافعه بسبب لي خلل بالبي اتش تبع الجسم، بسبب لي التهابات فطريه وبسبب لي كثير اشياء.
1: طب دكتوره، هلا بما انه عم نحكي عن هيك الفئه من النوم وانه المضمض وكذا وهيك، خلينا نحكي عن جفاف الفم. يعني كمان نحن وقت نقول جفاف الفم اول شيء بيخطر على بالنا هو نقص السوائل والمي. هل هو السبب الوحيد يا ترى لجفاف الفم؟
0: لا، في كثير اسباب لجفاف الفم، منها تدخين، القلق والتوتر، أدوية الحساسية. إذا الواحد بياخد أدوية حساسية بشكل هاي، في عندك متلازمة شوغرين.
1: شو هي
0: المتلازمة؟ هي مرض مناعي ذاتي.
1: تمام.
0: يعني الجسم بصير ما يميز انه انا هاي الخلايا الغدد اللعابيه ما بيميز انه هاي فريندلي، ما بيقدر يشوف التعريفيه اللي عليها. كل خليه بالجسم الى هيك مثل كرت تعريفي بتفتحه انه انا منكم وعليكم، فبيخليها الجسم.
1: تمام.
0: بقى الجسم ما عاد يقدر يقرا هاي الموجوده على سطح الخليه، فبصير بيهاجمها وبيبلعها وبياكلها وبيطرحها. بقى هي الأمراض المناعية الذاتية. وقت بيهاجم الجسم الخلايا اللعابية، فبصير في نقص بإفراز اللعاب داخل الفم، فبتعمل لي جفاف فم كمان.
1: طيب نحن كيف منعالج جفاف الفم؟
0: جفاف الفم بدنا نشوف السبب، المسبب، ونحل المسبب. يعني طول ما السبب موجود فنحن ما بنقدر
1: يعني اذا كنا مثلا عم ناخذ دواء ممكن انه نوقفه.
0: تماما.
1: او اي
0: تماما. هلا في مثلا الناس بتاخذ مثلا ادويه التنحيف بدون وصفه طبيه وبدون مراجعات وبدون اي تحاليل وبدون اي شيء، بروح صيدلاني يعطيني شيء بنحف على السريع.
1: تماما.
0: هي
1: قبل العرس، قبل المناسبه، قبل.
0: صح. هي بنلاحظ عليهم جدا انه في هاي بهي الادويه بتعمل لي جفاف بالفم. ليه؟ لانه هي بتوقف لي، بتفكر انت بتفكري حالك نحفتي بس هي ما بتنحي. هي اولا بترفع ضربات القلب وبتعطينا افكت ابدا مو حلو، ومثل كانك شرباني 100 فنجان قهوه. فانت القلب بضل عم يخفق، بتضلي بحاله ستريس وتوتر. بصير في نقص للسوائل بالجسم بشكل عام، يعني هو بصير مثل مدير بول. فهو انت بس تاخذي كانك اخذتي هي الحبه اللي بياخذوها مرضى الضغط اللي هي الادرار البول، فهو بيسحب كل السوائل من الجسم بترحبها، بتحسي حالك هيك تشلبنتي يعني.
1: صح. طب دكتورة كمان يعني منشوف انه الريتان بيعمل جفاف بكل الجسم.
0: طبعا
1: بيعمل جفاف بالفم ايضا.
0: طبعا الريتان كثير بيعمل جفاف،
1: كثير بيأثر.
0: تماما. بتلاقي اللي عم ياخذ ريتان دائما معه اللابيلو عم
1: صح
0: عم بحطه 24 ساعة لانه هو اصله على تجفيف الريتان، بجفف الافراز الدهني لكل شيء، وبيعمل كمان جفاف للافرازات اللعابية.
1: طيب
0: بقى بيعمل لي هذا الشيء.
1: خلصنا من اللسة وخلصنا من جفاف الفم، خلينا نروح على السام بقى اللي ثلاث ارباع العالم ما بينتبهوا له اصلا، يعني نحن اصلا مو ابدا مو عاملين له اي اعتبار. احيانا اللسان بيتغير لونه، فشو بيكون السبب؟ شو بتكون السيره والقصه؟
0: هلا اللسان بشكل عام بيتغير لونه لانه الناس بتهمل موضوع تفريش اللسان بشكل جدا مبالغ فيه.
1: قديش هو مهم؟
0: مهم جدا. لانه انت اللسان اصلا عباره عن حليمات ذوقيه، هاي الحليمات الذوقيه مرتبه، بقى انت اذا لاحظتي على اللسان تحت المجهر فهو مثل خيطان خيطان خيطان خيطان خيطان، مثل سجاده. بقى انت هاي السجاده اذا عندك بيبي عم بهرهر عليها اساله مجرب يعني، فبدك تكنسيها كل يوم. إذا ما كنستيها كل يوم وعملتي لها مسحة فهي السجادة رح تتدمر. نفس الشيء لسانك، يعني اللسان موجود فيه حليمات ذوقية، بين الحليمات الذوقية في فراغات، هاي الفراغات بتحبس الأكل، بتحبس الدخان، بتحبس الملونات، بتحبس الأصبغة، بتحبس الأطعمة ذات الرائحة الكريهة، كلها هي بينحبس باللسان. بقى الواحد بفرش أسنانه، أنا لساتني بالخيط لسه لأقنع العالم بالخيط
1: بعدين باللسان صح؟
0: باللسان بفرشي الأسنان، بيستخدم الخيط السني، وفي جهاز أصلاً مو جهاز، هي أداة بلاستيكية موجودة بالصيدلية اسمها كاشط اللسان، ونخلص تفريش الأسنان وبس بنعمل وحدة هيك خالصين، هي هي تنظيفة
1: مرة واحدة باليوم؟
0: مرة واحدة باليوم كافية 100%. بقى نحن بس ننظف الأسنان واللسة باستخدام الخيط واستخدام الفرشاية، بدنا نمرق على اللسان. حتى إذا ما بدكم تشتروا هاي الأداة، في فرشاية الأسنان نفسها من وراء اللي بيها بتلاقي هيك نقط وشغلات وهيك أمواج، هاي النقط والشغلات كمان فيكي تستخدميها لتفريش اللسان.
1: يا ترى هي معموله اصلا ولا؟
0: لكن طبعا 100% لكن لشو يعني؟ تمام. هي اصلا معموله من المطاط وشغلات، هي
1: مناسبه
0: تماما للسان. بقى نحن بنكشط فيها اللسان اخر شيء، حتى في حركه يعني اخر تفريشه بتمر اللسان كلياته من قلته لاخرته على الاسنان لورا.
1: اوكي
0: عرفت.
1: عم حاول بس اتخيل. طيب
0: تمام. ومنخلص هاي تفريش الاسنان، ليش بيصير في عنا نحن تظاهرات لونيه بالاسنان؟ في عندك البني للتدخين، الابيض ممكن يكون عدم تفريش وعدم نظافه. فنحن طبيب الاسنان هون بيلاحظ إذا راح هاي المشكلة وهذا التلون وهذا التغير باللسان بعد تفريش الأسنان واستخدام الكاشط أو تفريش اللسان،
1: معناتها مشكلة نظافة.
0: معناتها المشكلة هي مشكلة نظافة. إذا استمرت الظاهرة الفموية لمدة أسبوعين وما عم تروح لك بالتنظيف ولا عم تروح بالنظافة، فنحن المفروض نراجع طبيب الأسنان. لأنه في كتير نوع لللسان طبيب الأسنان بيكشفه، مثل اللسان الجغرافي، اللسان الفريز، اللسان الرايحة فيه الحليمات الذوقية على الأخير، اللسان هذا كله كمان بيدللي على أمراض
1: تانية.
0: مثل نقص فيتامين بي 12 بتلاقي اللسان عم يبرق برق هيك، يعني ما بقيان فيه ولا شيء، مت وأحمر ومؤلم وتقرحات فموية. فهذا ما بروح لا على التفريش ولا بروح عند أي شيء، بروح بس تجي لعندي وقلك أنا في نقص فيتامين بي 12، بتروح بتعمل تحليلك، بتروح على دكتورك الصحة العامة، هو بيوصف لك الفيتامين بي 12 وبتاخده.
1: حلو كتير. طيب وقت نحكي عن رائحة الفم حكينا عن البالغين، بس ما حكينا عن الأطفال. هل رائحة الفم الموجودة عند الأطفال بتختلف عن اللي موجودة عند الكبار؟
0: هلا منى ما في كتير فرق شاسع، ولكن احنا عند الاطفال بنحاول ننتبه اكثر لهذا الموضوع.
1: حلو.
0: يعني احنا هيك غرست الامومه انه انا مسؤوله عن هذا البيبي، فانا مفروض كتير دير بالي على هذا الطفل. كتير اسباب للاطفال وهي جدا واضحه وما في داعي انت تحتاري فيها. اولا في عندك تسوسات الحليب كلياتها، هي التسوس يعني طفل بيكون عمره سنتين بتلاقي اسنانه كلياتها سودا، وهو ما عم يقدر يضحك وما عم يقدر يتنفس منيح ولا عم يقدر، والببرونة بتبه، فهذا جداً غلط. هذا بيعطيني رائحة فم. الحليب، شرب الحليب بكميات هائلة عند طفل عمره سنتين وثلاثة كمان بيعطيني رائحة فم السكرية. بيجيكي بعدين لالتهاب اللوزات اللي هو جداً بتصير عند الأطفال اللي بياخدوا لهاية مثلاً من الأرض للتم، من الأرض للتم، من الأرض للتم، فبتوقع، بيكون عم يزحف بتوقع خلاص، هون بكون داعس ألف
1: حاجة مناعة بقلو لك
0: وليه يعني. أنا هذا السبب الوحيد اللي شرت لها لهاية التيام، مو شان لا ولا شيء تاني. فهي الالتهاب اللوز المتكرر عند البيبي هو الشيء كمان بيعطينا انذارات انه انا تلاقي البيبي بس رائحة فم جدا كريهة. فوقت بيفتح الدكتور وبيفحص وبنزل بخافض اللسان وبورجيكي كأم فبتطلع بتلاقي نقط بيضة وقيح. هذا القيح هي
1: كله عم يكون سبب لهي
0: جدا بيكون سبب. إذا شلنا هذول السببين فنحن متجه لالتهابات الأذن كمان. التهابات الجيوب التهابات الجيوب الأنفية، تراكم شغلات بالأنف، ممكن حتى في بيبي أنا شايفتها على إنستغرام مدخل بأنفه هذول اللعب الصغار كتير أو شو اسمه الليجو مدخل بأنفه ليجو وخلص نسيان السيرة البيبي وخلص ما نو متأثر فيها. لبعد شي أسبوعين الأم لاحظت ريحة جدا بشعة فأخذوه عند الطبيب الأطفال وشلوا إياها من هون من فوق يعني مفوتها بشكل ما معقول.
1: فهي من رائحة الفم اكتشفت انه في مشكلة،
0: فهي عاملة وسط التهابي كامل والالتهاب ريحته ما أنا حلوة والقيح ريحته ما أنا حلوة فوسط التهابي كامل هون. فوقت شالها كتير ارتاح الولد، بس الولد ما بيحس، الولد يا حرام بيفكر انه هي الحياة لسه ما بيعرف انه انا هون بتوجع وما بتوجع او ما بيعرف انه هل الالم شيء طبيعي ولا شيء ما له طبيعي.
1: ويعني غالب الاطفال ما بيعرفوا انه يعبروا عن مشاعرهم انه في شيء عم يضايقهم
0: تماما. يعني الولد اذا نحط هون وهو ما تنفس من هاي الفتحه مثل رجله يعني بتنفس انا عم بتنفس انا عايش
1: صح مية
0: يعني البيبي بينتبه على شيء النجات بالحياه ما بينتبه على الكماليه. نحن بنعلمه انه لا في كماليه بالحياه وفي اشياء وانت ما لازم وبيتربى.
1: طيب دكتوره ممكن يكون معجون الأسنان يأثر على صحة الأسنان؟
0: بس لا يكفي لك على فكرة بالبيبي
1: كفي لي
0: نحن حتى إذا نفينا هدول السببين فنحن منتجه على أسباب الأمعاء والمعدة تمام؟ بالنسبة لمعجون الأسنان ما دخلوا لا له علاقة وحرام يعني مظلوم جدا
1: يعني احنا بنحط الحق دائما على
0: ابدا ابدا ابدا يعني حتى نحن طعمات النعنع وطعمات هذول الشغلات فهذول الاشياء هي تاثيرها لحظي يعني تاثيرها مو اكثر من 10 دقائق لربع ساعه بعدين حتروح. بقى نحن بنهتم اكثر بانه نحن ما يكون في نخور بالاسنان، النخور بتعطي رائحه فم جدا بشعه. ننتبه على اللوزات، ننتبه على التدخين، التدخين كثير بيعمل لي رائحه فم مزعجه. ننتبه على الالتهابات، ننتبه على الالتهابات الفطرية داخل الفم، ننتبه على المعدة والأمعاء والمشاكل الجهازية، ولكن 80 ل 90% من رائحة الفم سببها الفم نفسه. التفريش نحن معجون الأسنان لأقول لك ليش مظلوم، لأنه نحن إذا بنفرشي بمي وملح وبنفرشي كل الأسطح وبنستخدم الخيط السني وبنستخدم كاشة اللسان
1: تكون أمورنا سليمة بدون معجون الأسنان
0: بدون ما نستخدم ولا أي معجون أسنان. تخيلي يعني قديه التكنيك أهم من المواد. تكنيك يعني تفريش الأسنان يا جماعة هو تكنيك وصبر. في ناس خلصين
1: يعني واجب
0: يعني بدت التفريش بياخد له دقيقة أقل من دقيقة عند بعض العالم.
1: حتى في يعني الفراش الإلكترونية بتعير لك ياها قد بدك
0: تماما
1: كوقت
0: هلا نحن عاملينه تقليد عائلي بالبيت يعني نحن المفروض نفرشي أنا وأخي وأختي وكذا نجتمع بالحمام
1: يا عيني فعالية كاملة
0: نتواصل بالإشارة فأي يعني لأنه بنجتمع كلياتنا وبنفطر بالبيت يعني بنجي ونتفطر ونضب الاكل بالبراد احنا بنفرش اسناننا فانت المفروض 5 دقائق تفرشي اسنانك لازم يعني اقل شيء.
1: طيب دكتوره بختام هيك فقرتنا بدنا هيك نلعب لعبه سريعه بتجاوبيني بصح او خطا
0: ماشي.
1: اذا ما في الم بالاسنان يعني ما في مشكله؟
0: لا كل 3/4 مشاكل اسنان تبدا صامته
1: يعني نحن لازم كل 6 شهور نزور طبيب الاسنان. طيب نزيف اللثه اثناء التفريش يعني بغالب الاحيان بيكون طبيعي؟
0: لا هو شيء انذار من اللثه انه انا فيني شيء تعا شوفني. حتى بنكشف كمان مرض الاسقربوط. شو مرض الاسقربوط؟ هو نقص شديد بفيتامين فيتامين سي تمام. بقى هذا بصير فيه نزيف ما بقى يوقف يعني خالص يعني بنستنى المريض هيك شيء 3/4 ساعة
1: حتى اذا ما نكشف ممكن انه تنزف لثته. اذا مثلا اكل شيء شغله اوف يعني قد ايه نقص الفيتامينات كمان بياثر كثير على صحه الفم.
0: كثير بياثر على صحه الفم كثير نقص الفيتامينات.
1: طيب جفاف الفم ممكن ياثر على صحه الاسنان
0: 100% لانه اللعاب هو البيئه الحاضنه للاسنان وبوقف لي تسوسات وبوقف لي رائحه الفم بيعمل لي يعني حمايه للاسنان هو خط الحمايه الاول للاسنان.
1: باقي تنظيف اللسان جزء من العناية بالفم. اليوم تعرفنا عليها مشاهدينا، بتمنى أنه الكل يكون خلاص يعني تمام ركزت عنده. صحة الفم مرتبطة بصحة الجسم بشكل عام
0: 100%.
1: يعني هي مو شيء جزئي من الهيلة.
0: لا لا يعني أنا ما عم شجعكم أنه تروحوا
1: أبدا، هي مو فعالية
0: أبدا، هي لأنه فقد سن واحد. يعني المشكلة مو بفقدان الأسنان، يا ريت يعني في عالم تقلك إيه بقلع وبزرع يلا، لا ابدا، يعني هي بتعمل لي مشاكل للجسم كمان.
1: دكتوره لما نصيف يعني شكرا لك، دائما هيك بتضيفي لنا معلومات جديده وبتفاجئيني بالمعلومات اللي بتعطيني اياها. شكرا كثير لك دكتوره،
0: شكرا على استضافتك حبيبه قلبي.
1: مشاهدينا يعني الفم ممكن يكون رسالة من جسم يعني لازم أنه ننتبه لها، فما ننتظر الألم دائما، لأنه الوقاية والانتباه لتفاصيل صغيرة بيعملوا فرق كبير. خليكم معنا بعد الفاصل، بنرجع بكلام ميديا، استنونا.
2: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم، بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا بعتقد على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
4: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءا من حكايتها يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: مشاهدينا، وصلنا معكم لفقرة كلام ميديا، ونوصل لخبر من أجواء كأس العالم. بعد ما خطفت مباراة المنتخب الجزائري والمنتخب الأردني أنظار الجماهير ضمن منافسات دور المجموعات من البطولة،
3: وبحسب اللقطات المتداولة انتهى اللقاء بفوز المنتخب الجزائري بنتيجة 2-2 بمباراة شهدت أجواء حماسية ومنافسة قوية بين المنتخبين على أرض الملعب.
2: ولكن اللافت بالمباراة ما كان بس النتيجة، وإنما الحضور العفوي لملك الأردن عبدالله الثاني بالمدرجات، بالمشهد يلي لاقى تفاعل واسع بين الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي.
3: وثقت المقاطع المتداولة لحظات متابعة الملك للمباراة وتشجيعه للمنتخب الأردني وسط أجواء حماسية عكست حجم الدعم والاهتمام الكبير بمنتخب النشامة خلال البطولة.
2: وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع هاي اللقطات، معتبرين أنه هالحضور أعطى دافع معنوي كبير للاعبين وزاد من حماس الجماهير الأردنية داخل الملعب وخارجه. خلينا نشوف سوا الفيديو ونرجع لكم.
3: ولا أجمل من هيك أجواء صراحة، يعني قديه بيكون دعم كتير كبير للاعبين، وبيكون كمان يعني هيك حافز لكل العالم اللي عم تحضر المباراة.
2: يعني دائما بكل مباريات، إن كان القائد بشكل عام، الرئيس، الملك، الأمير، أي حدا، بيكون دافع كبير للاعبين. منكفي بأجواء مباراة الأردن والجزائر ضمن منافسات كأس العالم، ولكن هالمرة مع مشهد عفوي خطف أنظار المتابعين قبل انطلاق اللقاء.
3: وبحسب الفيديو المتداول، تجمع عدد من الجماهير الأردنية قدام الملعب وبلشوا يدعوا للمنتخب بشكل جماعي وعفوي وسط أجواء مليانة حماس وتفاؤل قبل المباراة.
2: هلأ وثقت اللقطات تفاعل المشجعين وهن عم يساندوا منتخب النشامة بطريقتهم الخاصة بالمشهد يلي لقى انتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
3: وأكيد تفاعل عدد كبير من المتابعين مع الفيديو، مشيدين بعفوية الجماهير والأجواء الحلوة اللي سبقت المباراة.
2: خلينا نشوف الفيديو. يعني ما نسيوا حدا، الجناح اليمين والجناح الشمال، يلا هارد لك، إن شاء الله هيك بتعوضوا ببطولات تانية وبمباريات تانية.
3: أكيد إن شاء الله، يعني أكيد أيهم، أنا بلاقي الشعب الأردني دائما هيك دمه حامي وجاهز لأي شيء، فيعني إن شاء الله أكيد تعوضوها.
2: هلا بنوصل لخبر من أجواء أيضا كأس العالم، بعد ما لاحق سوء الحظ المنتخب العراقي للمرة الثانية خلال البطولة بمشهد أثار تفاعل المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.
3: وبحسب الفيديوهات المتداولة، توقفت مباراة العراق وفرنسا لأكثر من ساعة بسبب عاصفة مطرية ضربت الملعب قبل ما تستكمل المباراة وتنتهي بفوز المنتخب الفرنسي بثلاثة أهداف دون مقابل.
2: وما كانت هالمرة الأولى يلي بيتأثر فيها المنتخب العراقي بهيك ظروف، خاصة أنه سبق وصار تأخير مشابه خلال مباراته الأولى بالبطولة الأسبوع الماضي ضد النرويج،
3: وانتشرت اللقطات بشكل واسع بين المتابعين اللي عبروا عن استغرابهم من تكرار هالمواقف، معتبرين انه سوء هالامور التنظيميه عم تاثر على متعه البطوله واجواء المنافسه. لهيك خلونا نشوف الفيديو سوا ونرجع لكم.
2: إذا هيك معه الحق، يعني الشباب العرب ما متعودين عليه هيك
3: أجواء. يعني ما شاء الله على هالمطرة اللي نزلت، يعني أكيد بيكون كل الجماهير اللي قاعدة تأثروا وتأثرت نفسيا.
2: بس منيح ما كانت الكرة هيدي القديمة تبعية الجلد
3: طبعا، يعني كأنه خلص كانت مستحيلة. وبنصل لخبر طريف من أجواء كأس العالم، بعد ما انتشر فيديو لمجموعة من جماهير السعودية وخطف تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
2: نعم، بحسب الفيديو المتداول مجموعة من المشجعين لقوا موبايل مفقود بمكان قريب من الملعب وقرروا يساعدوا صاحبه بطريقة عفوية ومهضومة.
3: وثقت اللقطات محاولات الجماهير للبحث عن صاحب الموبايل وسط أجواء مليانة ضحك وتفاعل بالمشهد اللي نال أعجاب عدد كبير من المتابعين، وأكيد انتشر الفيديو بشكل واسع على السوشيال ميديا وسط إشادة بروح الجماهير السعودية وعفويتها، خاصة أن المباراة حملت جانب إنساني ولطيف بنفس الوقت. لهيك خلونا نشوف الفيديو سوا.

0: جوالك
1: لقيته لقيته.
0: افتح افتح افتح الرمز افتح الرمز.
2: لا تطلع
0: لا تطلع محقق.
3: جوال ضايع.
4: ولا اهضم منه.
3: هي اجواء الحماسه دائما ايش يعني، طالما هن ضمن الملعب او قريب من الملعب فاي شيء بده يتحول لحماس.
4: صح يعني حتى صاحب الموبايل كان فايت معهم بالسيره ومتحمس كمان اكثر منهم.
3: هلا بنوصل لخبر من اجواء مباراه نفس السعوديه واسبانيا بعد ما انتشر فيديو حصد تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضيه.
4: وبحسب الفيديو المتداول رصد واحد من المشجعين داخل مدرجات احد المؤثرين السعوديين وهو عم يتظاهر بالحزن والتاثر بعد خساره المنتخب السعودي خلال تصوير مقطع مخصص للسوشيال ميديا.
3: ولكن اللافت انه ملامح المؤثر تغيرت بشكل مباشر بعد انتهاء التصوير ورجع يتصرف بشكل طبيعي بالمشهد يلي لقى موجه من التعليقات الطريفه بين المتابعين.
4: وانتشر المقطع بشكل كتير كبير على مختلف المنصات وسط تفاعل واسع من الجمهور يلي داولوا الفيديو وعلقوا عليه بطرافه، وبين اللي انتقدوا هذا التصرف وصاروا يقولوا شكله حتى الخسارة لازم نعمل منها ترند. لهيك خلونا نشوف الفيديو.
3: لا لازم ياخذوا على التمثيل، عم يسوحوا ينوحوا بعدين فجاه تغير رياكشن.
4: اي هم بقول لك شيء، انا تذكرت حالي للامانه، يعني انا خطيبي او زوجي يعني دائما بيتهمني انه انا هيك بعمل حركات دراما، انه فجاه ببكي بعدين فجاه بصير منيحه. مشاهدينا اما بخبرنا الاخير فمنروح لاجواء مباراه الارجنتين والنمسا ضمن منافسات كاس العالم واللي انتهت بفوز المنتخب الارجنتيني بهدفين دون مقابل.
3: بحسب اللقطات المتداوله خطفت النجمه العالميه شاكيرا الانظار بعد ظهورها بالمدرجات لمتابعه المباراه وسط تفاعل كبير من الجماهير الحاضره والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.
4: هلا يعني حضور شاكيرا كان دعم للنجم الارجنتيني ليونيل ميسي، خاصة انه بتجمعهم علاقة صداقة قديمة بترجع لايام مونديال 2010.
3: نعم، وثقت المقاطع لحظات تفاعل شاكيرا مع اجواء المباراة وحركاتها العفوية بالمدرجات بالمشهد اللي حصد انتشار واسع خلال ساعات قليلة.
4: وتفاعل عدد كبير اكيد من المتابعين مع ظهوره وانتشرت تعليقات طريفه من الجمهور كان ابرزها نحن منكبر بالعمر وشاكيرا بتصغر، باشاره للمحافظه على اطلالتها وحضورها الملفت دائما. يعني شاكيرا دائما بالفعل يعني
3: عم تصغر
4: نحن عم نكبر.
3: والله من زمان متابعه نحن، يعني بتذكر انه هي قديمه.
4: يعني انا بتذكر من صغري من وقت ما كنت صغيره. انا بتذكر شاكيرا
3: بنفس الستايل
4: والشعر والحركات والعفوية والنشاط ما شاء الله. يعني
3: وهلا عم تشجعوا لميسي نيالا. شاهدينا فاصل صغير ونرجع لكم بفقرة AI، خليكم معنا.
5: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
6: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: مشاهدينا، من فترة قصيرة ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعادل منتخب البرتغال بمباراته، وكانت نتيجة صادمة بصراحة لكثير من الجماهير
1: وتحديدا عشاق كريستيانو رونالدو يلي كانوا متوقعين رد مختلف من كريستيانو رونالدو داخل الملعب.
0: ومثل كل مرة بيكون فيها رونالدو بالواجهة اشتعلت التعليقات والنقاشات على السوشيال ميديا،
1: يعني بين جمهور محبط وجمهور بيتمنى يشوف سيناريو مثالي.
0: أيوة، أما بفقرة الاي اي اليوم قررنا نحقق هالأمية، سألنا الذكاء الاصطناعي شو ممكن يصير لولو رونالدو قدم المباراة الكاملة يلي الكل عم يتخيلها،
1: والنتيجة كانت فيديو مليان حماس، أهداف استثنائية، لحظات حاسمة واحتفالات جماهيرية ضخمة،
0: وكمان مشاهد قريبة جدا من الواقع وكأنها صارت فعلا على أرض الملعب.
1: ولحتى نعرف كيف انصنعت هالفكرة وكيف تحولت أمنيات الجمهور لعمل بصري، بدنا نرحب بضيفنا المهندس وخبير الذكاء الاصطناعي يزن النونو. يسعد صباحك.
2: صباح الخير، كيف كنش الأخبار يا صباح؟
0: وين بتجيبوا هي؟
1: ايه عن جد يزن، شو عامل انت؟
2: هي الأفكار أمنية، يعني مو
0: أي أمنية،
1: والله عم تحقق أمنيات.
2: عم تحقق أمنيات،
0: معناته أنت من مشجعي رونالدو
2: كثير.
1: يعني يزن، أنت اليوم بالفيديو اللي حنشوفه، يعني اليوم بالذاتها بعد مباراة البرتغال، أنا يعني ما بعرف شو بده يصير فيني صراحة.
0: عم بيقولوا متراجع أداءه وهيك شوي.
2: لحيا الله يسامح.
0: يعني ما مزبوط؟ يعني أنا ماني متابعه، بس هيك بسمع يعني.
2: هو الزلمة كبير كمان، بس بيضل
0: الله يحفظ كبرتنا
2: 100%.
1: طب شو عملنا أنت اليوم؟
2: هلا اليوم عملنا فيديو بحيث نحن نشوف شو بده يصير، مثلا ممكن يصير بالمباريات القادمة هيك للطريق للنهائي، خلينا نقول. طيب. وشو بده يصير حتى بالنهائي؟
0: يلا خلينا
2: نشوف.

0: قرر تعطيل كأس
1: إجباري لازم بإذن الله
2: يعني أنا ليك لاحظت أيهم إنه كريستيانو بيجرح وبيداوي
1: طبعا
2: يعني كان عم يعاني ولا ميسي آخر شيء
1: لا روح رياضية
2: روح رياضية
1: ماشي روح رياضية
2: يعني كان ناقص بس بالفيديو بتعرف شو حركة الزول
1: إيه والله أنت لازم مع الكأس كمان
2: مع الكأس يعني
0: كم مباراة لعبتوا هو فرنسا
1: هو لعب هو فرنسا وأوزباكستان والسنغال وبس
0: وربحتوا وعملتوا أسطورة وكابتن ماجد حسيتوا
1: حيل هالة
0: اللي حواليه حلو شو استخدمت
1: هلا هون كالعادة نحن بنعمل الصور على نانو بنانا 2 بحيث نطلع الصور بعدين نبلش تحريك بس هالمرة أنا عملت شغلة مختلفة إنه خليته بستايل الأنمي
2: صح لاحظنا
1: دمجت ستايلين المباريات عملتها بستايل الانمي بس الكاس لا عملتها واقعي ليش انه نحن المباريات ما بنعرف شو ممكن يصير بس لا الكاس حيكون باذن الله
2: تماما
1: اما هذيك ممكن تتغير فعملناها انمي بس الكاس
2: طبعا مقصوده يا زلمه
1: طبعا 100% اجباري مقصوده فنحن اول شيء بدي اعمل الصور عملت الصور بعدين بحوله للستايل الانمي
0: كيف تعمل الصور يعني انت
1: بنبلش بفكره بنطلع الصوره اللي بدنا اياها بتكون اول شيء يعني واقعيه مثل ما شايفين هون هلا هي نحن هون حولتها لانمي بس هي اساسا بتكون صوره واقعيه كمان اي اي
2: صح
1: يعني انا هي بعملها اي اي اول شيء بعدين كرمال انا حافظ على الوجوه ما بعملها دغري انمي لا بدي اعملها واقعيه بعدين حولها للستايل الانمي هذا
2: يعني اول شيء انت بتطلب من الاي اي انه يعمل لك هيك
1: صوره واقعيه اول
2: صوره واقعيه يعني. اول شيء بعدين بتقلبها لانمي
1: بعدين نحن بنحولها للستايل بدنا اياه يعني. كان ستايل انمي او كرتون او 3D او اي ستايل ثاني فبنعمل كامل الصور بنفس الطريقه نحن اول شيء بنعملهم واقعيين بعدين بنحولهم للستايل هاد هي مثل ما شايفين هون كل الصور
2: تمام بعدين بنبلش تحريك
1: تحريك كالعاده
0: بعد شوي الحركه هيدي شو
1: هي احتفاليه انه هدوء يعني
0: هيك بيحتفل بالعاده
1: هي مره احتفال هيك
0: ايوه
2: هي يعني هيك بيعبر
1: انه لسه ما خلصنا
2: المباراه
1: لسه
2: في
1: لسه في
2: هي
0: في صوره الواقعيه تبعها
1: ايه
0: ايوه هي AI كمان AI. ولا شو
1: لا هي كمان AI AI يعني هلا كل شيء صور عم بحولها لانمي هي اساسا انا كمان عاملها AI
2: عاملينها AI تمام
1: 100% بعدين بنبلش تحريك حتى هون عندنا مبابي كمان بمباراه فرنسا بنصف النهائي حتى هي الصوره اللي كنا كمان عاملينها AI بس بستايل الواقعي
2: يعني بصراحة بغض النظر عن التنافس بيناتهم بس مبابي مبارح يعني بمباراة فرنسا كان ايه فرنسا العراق كان رهيب
1: بس ضد العراق وضعنا رهيب
2: صح ضد مية بالمية يعني
1: وهي الطريقة كاملة تقريبا بعدين بنروح على المونتاج بننقي غنية بننقي ستايل بدنا اياه بنطبق اللقطات ورا بعضها لتطلع معنا النتيجة النهائية
2: والنهاية طبعا يعني مفرحة للأمانة
1: طبعا طبعا ها
2: نهاية سعيدة
0: يعني هيك مشاهدينا فينكم بقى تخيلوا كيف انتم حابين كأس العالم ومين حابين تعطوه كأس العالم فيزن بيعطيكم الطريقة
1: ان شاء الله
2: شكرا كثير لك يزن نورتنا
0: مشاهدينا هون بتخلص فقراتنا شوفونا بكره بنفس الوقت مع السلامه
2: باي باي

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولا بهو نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
2: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

أهلا بكم مشاهدينا في الساعة الأولى من الجولة الإخبارية. وفيها استمرارا للمسار، جلسة جديدة من محاكمة المتهم عاطف نجيب في دمشق، وترقب لأولى جلسات محاكمة وسيم الأسد غدا. ضمن أعمال الاجتماع التشاوري العربي، الشيباني يلتقي بنظرائه ووزراء خارجية كل من السعودية والأردن والعراق، وتأكيد عربي على دعم مسيرة إعادة الإعمار. في استمرار لانتهاكاتها المستمرة، قوة الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في تل أبو قبيس بريف القنيطرة الجنوبي وقرية العارضة بريف درعا الغربي. وفي إدلب وقفة احتجاجية لعمال الشركة العامة للخيوط القطنية ومطالبات بإنصافهم وإعادتهم إلى عملهم أسوة ببقية العمال المفصولين.

مرحبا بكم في التفاصيل. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بانطلاق الجلسة الرابعة من محاكمة عاطف نجيب في محكمة الجنايات الرابعة بقصر العدل في العاصمة دمشق، وخصصت الجلسة لسماع أقوال شهود الحق العام بعيدا عن وسائل الإعلام. ويواجه عاطف نجيب تهما تتعلق بتحمله مسؤوليات قيادية بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين في درعا شملت القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي، وذلك خلال فترة توليه مهامه في المحافظة في بداية الثورة السورية. هذا وتعقد غدا الأربعاء أولى جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد، وذلك ضمن مسار محاكمة فلول النظام المخلوع. وكان مدير إدارة المحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى قال إن المحاكمات المرتقبة ستشمل محاكمة مفتي النظام المخلوع أحمد حسون، وستعقد يوم الخميس المقبل. وتأتي هذه الجلسات ضمن مسار العدالة الانتقالية الذي تقول الهيئة إنه يهدف إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وإنصاف الضحايا وضمان عدم تكرارها مستقبلاً.

0: وللتفاصيل ينضم إلينا من محيط القصر العدلي في دمشق مراسلنا عبادة منصور. أهلا بك معنا عبادة. عبادة، لو تحدثنا أكثر عن تفاصيل محاكمة عاطف نجيب اليوم.
1: نعم كاترين، حقيقة اليوم هي الجلسة الرابعة لمحاكمة عاطف نجيب.
2: جلسات في نيسان الماضي، طبعا اليوم هي الجلسة الرابعة حقيقة التي تعقد، والتي تعتبر هي جلسة خاصة مغلقة بحسب النيابة العامة، فإن هذه الجلسة سيحضرها عاطف نجيب، وسيحضر أيضا عدد من الشهود، شهود العيان الذين كانوا شاهدين على يعني الأفعال التي قام بها عاطف نجيب أثناء استلامه لفرع الأمن السياسي في درعا سابقا. طبعا كاترين، هذه الجلسة ستكون هي جلسة مخصصة فقط ل يعني سماع الشهود، ومن ثم مطالعة عاطف نجيب على يعني الاستماع للشهود بشكل مباشر، وأيضا يعني الاستماع ل يعني أقوال عاطف نجيب بشأن هذه الشهادات التي حقيقة سيتم أو تتم إلى هذه اللحظة حقيقة في القصر العدلي في محكمة الجنايات الرابعة في دمشق. هذه الجلسة حقيقة هي الجلسة الرابعة، كان هناك ثلاث جلسات سبقتها، وهذه الجلسات كانت بعضها مفتوحة وبعضها مغلقة بحسب الوضع الأمني للشهود، كما يعني تم التصريح فيه خلال الفترة الماضية. هذه الجلسة سيتكون هي الجلسة الرابعة، وسيتم من خلالها حقيقة يعني الحديث بشكل محدد أو الاستماع بشكل محدد لشهادات وشهود العيان الذين كانوا شاهدين خلال فترة وجود عاطف نجيب في درعا، خلال فترة وجود عاطف نجيب كرئيس لفرع الأمن السياسي في درعا، ويعني تستكمل حقيقة يعني يستكمل مسار العدالة الانتقالية كما تم الإعلان عنه قبل فترة، وتستكمل هذه الجلسات بشكل متتالي. اليوم سيكون هناك أو اليوم تتم محاكمة عاطف نجيب، يوم الغد سيكون محاكمة لوسيم الأسد، وبعدها أيضا سيكون محاكمة لمفتي النظام المخلوع أحمد حسون. طبعا هذه المحاكمة تجري في محكمة الجنايات الرابعة بدمشق، ويعني حقيقة تجري ضمن تجديدات أمنية كبيرة وموسعة. اليوم حقيقة هناك تجديدات كبيرة يعني تلازم المحكمة وتلازم ساعات وجود المتهم في محكمة الجنايات الرابعة. بحسب العناصر الأمنية فإن هذه التجديدات هي لحماية شهود العيان الموجودين ولاستكمال يعني عملية أو لاستكمال مسار العدالة الانتقالية بشكل آمن للشهود، وآمن أيضا للأشخاص المتهمين حتى يتم البدء يعني محاكمتهم بشكل علني.
0: عبادة، قبل بدء هذه المحاكمة اليوم، هل استطعت الحديث مع بعض من سيحضر هذه المحاكمة؟ كيف تبدو الآراء حول هذه المحاكمات؟
2: طبعا كاترين، بالتحديد هذه المحكمة الرابعة، الشهود هم شهود لم يتم الإفصاح عن أسمائهم أو صورهم حقيقة لطلبهم ذلك من يعني المحكمة. الشهود السابقين أو الأشخاص الذين حضروا خلال المحاكمات الماضية كانوا يظهرون بشكل علني، لكن الشهود في هذه المحكمة اليوم وهذه الجلسة التي تعتبر هي جلسة خاصة حتى لم يصرح بأسمائهم ولم يصرح بأي معلومات عنهم لأنهم طلبوا ذلك بشكل خاص من المحكمة، والمحكمة حقيقة استجابة لمطالبهم، وذلك للحفاظ على سلامتهم ولارتباطهم في بعض يعني الجزئيات بمجموعة من القضايا التي يعني تعتبر هي قضايا خطيرة بالنسبة لكثير من الشهود الذين كانوا متواجدين أثناء فترة يعني ترأس عاطف نجيب لمحكمة لفرع الأمن السياسي بدرعا في عام 2011.
0: شكرا جزيلا لك عبادة المنصور، كنت معنا من محيط القصر العدلي في دمشق. وحول الموضوع أيضا ينضم إلينا عبد الرحمن العبدالله، المحامي والمستشار القانوني من دمشق. أهلا بك معنا أستاذ عبد الرحمن. بالبداية، بعد هذه المحاكمة اليوم، ما الخطوة التالية؟
3: نعم، الله يعطيك العافية. طبعا اليوم هي جلسة حاسمة يحضر فيها شهود الادعاء وشهود الحق العام لمزيد من إثبات الجرائم التي ارتكبها المتهم عاطف نجيب، والذي حاول أن يتملص من مسؤولياته ومن ارتكاباته عند استجوابه من قبل هيئة المحكمة. فهذه الجلسة يعني سيكون فيها يعني توضيح وشهود على قيامه وإشرافه على عمليات القتل وملاحقة الثوار وتعذيبهم خلال بداية الثورة في مدينة درعا في عام 2011. ستلي ذلك محطة أخرى هي الدفاع، يعني محامي الدفاع وشهود الدفاع، وثم ترفع الدعوة للنطق بالحكم. نعم.
0: أستاذ عبد الرحمن، ولكن نحن اليوم ضمن محاكمات فيما يخص مسار العدالة الانتقالية، مع غياب قوانين تخص مسار العدالة الانتقالية، على أي قانون سيحاكم؟

0: الإنسان المرعي والنافذ والذي وقعت عليه الجمهورية العربية السورية. إذن اليوم الوصف الجرمي ليس ذا أثر في نتيجة العقوبة. صحيح نحن نحتاج إلى قانون عقوبات، قانون عدالة انتقالية ليحدد مسار هذا المسار المتعدد المسارات أصلاً، من كشف الحقيقة، من جبر الضرر، من مساءلة، من تعويض، من إصلاح المؤسسات وغير ذلك. ولكن بالنتيجة الجرائم التي ارتكبها هذا المجرم، وإن كانت توصف بجريمة يعني جريمة ضد الإنسانية أو جريمة يعني جرائم تعذيب وجرائم حرب، لكن في نفس الوقت هي جرائم قتل وجرائم إرهاب، وهذا موجود في قانون العقوبات، وفيه عقوبات يعني اعتقال وسجن مؤبد وفيه عقوبات إعدام. فإذا نحن نستطيع أن نحكم عليه بالعقوبة الملائمة والمناسبة لأفعاله وفق قانون العقوبات العام، ويمكن أن تنفذ هذه العقوبة وفق ذلك وفق الأصول المرعية. نعم.
1: طيب أستاذ عبد الرحمن، ولكن هناك أشخاص لم يشاركوا بالقتل وإنما حرضوا عليه، مثل هذه الأمور، يعني هناك أكثر من بند بمسار العدالة. على أي أساس سيبنى اليوم مسار العدالة الانتقالية في سوريا؟
0: التحريض هو أيضا جرم منصوص عليه في قانون العقوبات العام، وهو جرم يعني مستقل عن الجرم الاشتراك بالقتل أو اشتراك بالجريمة والتدخل فيها وتسهيلها. إذا التحريض هو قد يكون عقوبة المحرض أشد من عقوبة المرتكب. أنا قد أحرض شخص فاقد الأهلية، شخص معتوه، قاصر، طفل لا يعاقب، لكن المحرض في هذه الحالة هو الذي يعاقب بكامل العقوبة. اليوم إذا قام المجرم الفار بشار الأسد بالأمر برمي البراميل ورمي وإطلاق القنابل الكيماوية والسلاح الكيماوي، هو أشد خطرا من هؤلاء الذين قاموا ونفذوا أوامره، لأنهم هم تابعين له أصلا. إذن اليوم المحرض والمتدخل والشريك، كل هؤلاء يحاكمون وفق الأصول. نعم.
1: طيب أستاذ عبد الرحمن، أخيرا، من يراقب هذه المحاكمات اليوم في سوريا؟
0: هذه المحاكمات أولا تراقب من قبل يعني سلطة المحكمة. اليوم المحكمة الجنايات الرابعة هي محكمة مؤلفة من قضاة مستشارين يعني ثوريين أحرار، ساهموا في الثورة، ساهموا في مسار العدالة الانتقالية. قبل أن يسقط النظام كانوا يقومون بجمع البيانات وجمع المعلومات، ساهموا في العمل القضائي الثوري والحر. هؤلاء رقم واحد هم الذين يقومون بالمراقبة، لدينا تفتيش القضائي، لدينا الرأي العام، لدينا أطراف الدعوة، الدعوة علنية ومسموحة. اليوم موضوع حرية يعني سرية الشهود أو حماية الشهود، هذه تنطبق فقط على بعض الشهود ضمن المحكمة، أما يستطيع أطراف الدعوة الاطلاع على هذه الشهادات وعلى مضمونها وعلى ما جاء فيها وعلى كافة الأدلة. ونحن شهدنا عدة جلسات علنية شاركت يعني حضرتها وسائل الإعلام العالمية، هناك منظمات دولية حقوقية تحضر هذه الجلسات بشكل دائم. إذن هناك شفافية عالية في هذه المحكمة وفي هذه المحاكمات في هذه الجلسات، وبالتالي هناك رقابة وطنية ورقابة حقوقية ورقابة قضائية على عمل هذه المحكمة، ونحن يعني كلنا والثقة بهذه المحكمة بأن تصدر أحكام عادلة بعد استكمال كافة الإجراءات وأصول المحاكمة العادلة. نعم.
1: المحامي والمستشار القانوني عبد الرحمن العبد الله، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا، أهلا وسهلا.
1: قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن الوضع في سوريا إن الحكومة السورية تجدد التزامها بكشف مصير المفقودين والمغيبين قسرا. وأضاف علبي أن الحكومة ماضية في مسار العدالة الانتقالية من دون تهاون، مشددا على ضرورة إنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
2: السيدة الرئيسة، قبل البدء أتوقف عند جرح من بين نحو 200,000 جرح من جراح السوريين والسوريات. قضية الدكتورة رانيا العباسي وعائلتها، فقد أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين

0: التوصل إلى نتائج تشير إلى استشهاد أطفالها. انتهى الغموض، لكن مسؤولية الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة لم تنتهي. أتقدم بأحر التعازي لعائلتها، وأجدد التزام الحكومة السورية بمواصلة العمل لكشف مصير المفقودين والمغيبين قسراً، والمضي في مسار العدالة الانتقالية بلا تهاون.
1: وأضاف علبي أن دمشق تواصل خوض المعارك نيابة عن العالم، فهي تقاتل داعش وتكافح تهريب السلاح والجريمة العابرة للحدود والكبتاغون الذي زعزع الإقليم، والتعامل مع آثار برنامج الأسد الكيماوي بوصفها أخطارا لا تقتصر على سوريا وحدها.
0: تواصل سوريا خوض المعارك نيابة عن العالم، فهي تقاتل داعش العابر للحدود وتهريب السلاح العابر للحدود أيضا، والجريمة العابرة للحدود بشتى أنواعها، والكبتاغون الذي زعزع الإقليم، وبرنامج الأسد الكيميائي الذي أرق العالم، وكلها أخطار إقليمية وعالمية. أما التحدي فهو تعزيز الشراكات الدولية لدعم قدرات الحكومة السورية في هذه الملفات وغيرها، فهذه المعارك الزملاء الأعزاء هي معاركنا جميعا، حتى وإن خضناها نحن في سوريا عنكم في الميدان.
1: كما قال علبي إن دمشق باتت شريكا فاعلا في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، مشيرا إلى انضمامها إلى مجموعة أصدقاء مكافحة الإتجار بالبشر واستعدادها للمشاركة بوفد رفيع المستوى في أسبوع مكافحة الإرهاب.
0: وباتت سوريا شريكا فاعلا في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، وانضمت إلى مجموعة أصدقاء مكافحة جريمة الإتجار بالبشر، كما أزيل اسمها من القائمة الأمريكية للدول غير المتعاونة مع جهود مكافحة الإرهاب، وتنضم بكل فخر إلى المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني. كما يسعدني أن أعلن من هذا المنبر اليوم انضمام سوريا إلى حملة أثبت أهميتها التي أطلقتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأطفال والنزاع المسلح، في تأكيد جديد على التزام سوريا الجديدة باتفاقية حقوق الطفل. وهنا في نيويورك، كما أشارت زعادة السفيرة تامي، تستعد سوريا للمشاركة في أسبوع مكافحة الإرهاب بوفد رفيع المستوى.
1: من جهته قال نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني إن التواصل بين السلطات السورية والأمم المتحدة يحرز تقدما، لكنه أشار إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود، مؤكدا تطلع الأمم المتحدة إلى زيارة دمشق الأسبوع المقبل.
2: كما أن التواصل بين السلطات السورية والأمم المتحدة بشأن العملية السياسية الانتقالية يحرز تقدما بشكل عملي وبناء، ولكن علينا أن نفعل المزيد، وأن نقل الموظفي البعثة من جنيف إلى دمشق سوف ييسر ذلك، وتطلع إلى زيارة دمشق مجددا الأسبوع القادم والتواصل مع الحكومة والمجتمع المدني والشركاء الدوليين. أشكركم على حسن الإصغاء.
1: وفي المواقف الدولية داخل مجلس الأمن، قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة تامي بروس إن الحكومة السورية تواصل التعاون مع الشركاء في تفكيك شبكات الإتجار بالبشر والإرهاب، بما في ذلك خلايا تابعة لتنظيم داعش. وأضافت بروس خلال جلسة بشأن سوريا أن العمل مستمر للحفاظ على استقرار البلاد.
3: إن الدعم قدرات الحكومة السورية على محاربة الإرهاب يعتبر أمرا أساسيا في هذا التقدم، وقد رأينا نتائج من زيادة إدماج الحكومة السورية واندماجها في المنظومة الدولية وتعاونها مع الشركاء وجهودها لتفكيك شبكات الاتجار بالبشر وأيضا الشبكات الإرهابية. وقد تراجعت نشاطات داعش بشكل كبير، وقد قامت الحكومة السورية بتفكيك 7 خلايا التابعة لداعش، واعتقلت العديد من الأفراد منذ بداية هذا العام، وإلى جانب مصادرة الأسلحة والأجهزة المتفجرة. نعرف بالمقابل أن داعش ما زال تهديدا حقيقيا كما أشارت إليه الهجمات الأخيرة في الرقة وحلب وريف دمشق ومناطق أخرى. نعبر عن خالص تعازينا لأولئك الذين قتلوا أو جرحوا في هذه الهجمات الجبانة. سنواصل العمل مع سوريا من أجل تعطيل وتفكيك شبكات داعش وإبقاء سوريا مستقرة والأمريكيين بأمان.
1: وفي موقف أوروبي من داخل الجلسة، قالت المندوبة اليونانية في مجلس الأمن إن القيادة السورية أثبتت قدرتها على ضبط النفس وسط هشاشة إقليمية متزايدة، واعتبرت أن سوريا مستقرة وذات سيادة تمثل عاملا أساسيا لضمان الاستقرار في منطقة الشرق المتوسط، داعية إلى عملية سياسية يقودها السوريون.
4: في خضم هشاشة إقليمية متزايدة، أثبتت القيادة السورية قدرتها على ممارسة ضبط النفس. سوريا المستقرة والسيدة تعد عاملا أساسيا لضمان الاستقرار في منطقة الشرق المتوسط والمنطقة الأوسع، ولتحقيق استقرار سوريا نحن بحاجة إلى عملية سياسية يقودها ويملكها السوريون. إدراكا لهذه الغاية، المشاركة السياسية الحقيقية لجميع السوريين بما في ذلك النساء بغض النظر عن الإثنية أو العقيدة، هذه الأمور ينبغي أن تكون مكفولة. بانتظار ملء المقاعد المتبقية في مجلس الشعب، نتوقع أن تمثل مكونات المجتمع السوري بشكل حقيقي في مؤسسات الدولة. نرحب بجميع الخطوات الإيجابية نحو بناء إطار انتقالي أشمل، ونحث على اتخاذ تدابير ملموسة ترمي إلى تعزيز المصالحة الوطنية وتعزيز مؤسسات الدولة وضمان إعطاء كل السوريين صوتا في تحديد معالم مستقبل البلاد.
1: كما رأت المندوبة اليونانية بمجلس الأمن أن التقدم في اعتقال المتسببين بمعاناة الشعب السوري خطوة مهمة لتضميد جراح الماضي وإعادة بناء الثقة، وشددت على ضرورة أن تلتزم العملية القضائية بالمعايير القانونية الدولية ذات الصلة.
4: الانتقالية والمساءلة ينبغي أن تكفل بنفس هذه الروح، روح التعاون مع الأمم المتحدة. التقدم الأخير الذي أحرز من خلال اعتقال ومحاكمة المتهمين بالتسبب في معاناة الشعب السوري مهم لتضميد جراح الماضي ولإعادة بناء الثقة، ونؤكد أن العمليات القضائية ينبغي أن تمتثل للمعايير القانونية الدولية ذات الصدى. المؤسسات مثلا لجنة التحقيق الأممية أو الآلية الدولية المحايدة المستقلة يمكنها أن تقدم خبرة متخصصة ومعرفة قيمة. نحث على مزيد من التعاون الأوثق بين هذه المؤسسات الدولية والسلطات السورية.
1: شارك وزير الخارجية أسعد الشيباني في أعمال الاجتماع التشاوري العربي واجتماع مجلس جامعة الدول العربية الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان يوم أمس، والتقى الشيباني على هامش المشاركة مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، كما شملت لقاءات الشيباني اجتماعا مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وفقا لوزارة الخارجية، والتقى الشيباني مع نظيره العراقي فؤاد محمد حسين حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية وأهمية تفعيل أعمال اللجنة العراقية السورية المشتركة، كما وجه الشيباني للحسين دعوة رسمية لزيارة دمشق وذلك بحسب وكالة الأنباء العراقية.

0: مشاهدينا، ننوه إلى هذا الخبر العاجل نقلا عن وزارة الطاقة. الوزير محمد البشير يصدر قرارا بتشكيل اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية. تضم اللجنة ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية. إذن وزارة الطاقة، الوزير محمد البشير يصدر قرارا بتشكيل اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية، وتضم اللجنة ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية. وفي بقية أخبار هذه الجولة، وعلى هامش أعمال الاجتماع التشاوري العربي، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي دعم بلاده لسوريا في مسار إعادة البناء على أسس تحافظ على وحدتها واستقرارها، مشيرا إلى أن الدول العربية تقف إلى جانب سوريا في جهودها لإعادة بناء البلاد.
1: أيضا الأوضاع في سوريا، وكلنا نقف إلى جانب سوريا الشقيقة في عملها إعادة بناء الوطن السوري الحر الآمن المستقر الذي يلبي حقوق كل مكونات شعبه، وينتقل بسوريا من مرحلة كانت كارثية في تاريخها إلى مرحلة إن شاء الله ستكون مرحلة تشهد الأمن والاستقرار والازدهار والإنجاز. وأيضا كلنا نرفض الاعتداءات الإسرائيلية على الأرض السورية والمحاولات الإسرائيلية في العبث بأمن واستقرار سوريا، لأن في نجاح سوريا نجاح لنا جميعا، وفي استقرار سوريا استقرار للمنطقة برغم.
0: تفقد وفد من وزارة الخارجية السورية تجهيزات السفارة في العاصمة الليبية طرابلس تمهيدا لإعادة افتتاحها واستئناف عملها. وأشارت إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة الخارجية إلى أن العمل جار لاستكمال المتطلبات الفنية واللوجستية اللازمة، موضحة أن الوفد اطلع على التجهيزات النهائية الخاصة بالمبنى بما في ذلك أعمال البنية التحتية والتجهيزات التقنية والرقمية، في حين لم يتم تحديد موعد الافتتاح الرسمي بعد. أعربت وزارة الخارجية عن تضامن سوريا ووقوفها إلى جانب دولة قطر بعد حادث انفجار وقع في أحدى المنشآت الصناعية بمنطقة راس لفان. وقالت الوزارة في بيان إن سوريا تقف إلى جانب قطر في الظرف المؤلم، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا ومتمنية الشفاء للمصابين. وكانت قطر أعلنت عن وفاة 13 عاملا وإصابة 66 آخرين من جراء انفجار في مصنع برزان للغاز بمدينة رأس لفان الصناعية. أفاد مراسلنا بمقتل عنصر من الشرطة العسكرية وإصابة آخرين خلال اشتباك مع مطلوب أمني في حي المريجة بحمص. بدورها أفادت مديرية إعلام حمص بأن قوى الأمن الداخلي تواصل ملاحقة المتورطين في الحادث على أن تنشر التفاصيل لاحقاً. أعلنت وزارة الداخلية توقيف المساعد أول في أجهزة المخابرات أو مخابرات النظام المخلوع أسامة حمودة الملقب بأبي علاء جوية إثر إحباط محاولة هروبه خارج البلاد. وأشارت الوزارة إلى أن المقبوض عليه تورط في انتهاكات جسيمة أبرزها تزعم مجموعات نفذت اعتقالات تعسفية تسببت في زج العديد من المدنيين في المعتقلات. وبحسب الوزارة تستمر التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية تمهيدا لإحالة المقبوض عليه إلى القضاء المختص. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في تل أبو قبيس بريف القنيطرة الجنوبي. وأوضح مراسلنا أن القوة الإسرائيلية المتوغلة مؤلفة من دبابتين وأربع عربات عسكرية. وبحسب مراسلنا أفرجت قوات الاحتلال في وقت سابق عن شخص اختطفته في أثناء توغلها في قرية عين زوان بريف المحافظة الجنوبي. وفي السياق، قال مراسل تلفزيون سوريا إن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في قرية العارضة بريف درعا الغربي، وانطلقت دورية الاحتلال من ثكنة الجزيرة باتجاه منطقة العارضة في منطقة حوض اليرموك حتى وصلت إلى موقع يعرف باسم تبة المغر في وادي عابدين بريف درعا الغربي، حيث تمركزت وانتشرت بين أشجار الزيتون. وتشهد منطقة حوض اليرموك توغلات إسرائيلية متكررة على وقع تواصل انتهاكات الاحتلال في جنوبي البلاد.

0: وللتفاصيل معنا مراسلينا من القنيطرة محمد فهد ومن درعا حسام المسالمة. أهلا بكما. البداية معك حسام، حدثنا أكثر عن التوغل الذي حدث بريف درعا الغربي.
1: نعم كاترين، بالحقيقة يعني توغلين متعاكسين أجراهما أو أجرتهما قوات الجيش الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس. الأول كان من انطلاقا من قرية جملة أو دخولا من قرية جملة باتجاه قرية عابدين إلى منطقة بئر الغبيطي، ومن ثم توجه بعد ذلك إلى سكنة الجزيرة. وبعد ذلك بساعتين تقريبا قامت قوات الجيش الاحتلال الإسرائيلي بالخروج من سكنة الجزيرة باتجاه منطقة معرية، وتوجها باتجاه وادي عابدين الى تبت المغر. ثم قامت هناك يعني نقطه عسكريه مؤقته، وانتشرت قوات وانتشرت عناصر الجيش الاحتلال الاسرائيلي في المزارع، وقامت بتمشيط الاراضي الزراعيه في تلك المنطقه. وبعد ذلك انسحبت القوه دون ان تقوم باعتقال اي احد. بالتوازي مع ذلك يعني تبدا اليوم مناورات الجيش الاحتلال الاسرائيلي في هضبه الجولان السوري المحتل، في يعني ما قالت عنه قوات الجيش الاحتلال الاسرائيلي انها عمليه محاكاه هجوم، ويشارك في هذه المناورات سلاح المدرعات وسلاح الهندسة، وبالتنسيق أيضا مع سلاح الجو الإسرائيلي. وتسمع أصوات المناورات وصولا إلى ريف درعا الغربي ومنطقة حوض اليرموك. هذه التوغلات تأتي بشكل متكرر ومتصاعد خاصة في الأسابيع الأخيرة، بالتوازي مع جولات تقوم بها قوات فصل القوات الفصل الدولية الأندوف، ومحاولة سماع مطالبات الأهالي الذين يطالبون بالكشف عن مصير أبنائهم الذين اختطفتهم قوات جيش إسرائيل خلال الأشهر الماضية.
0: بالانتقال إلى القنيطرة وهي لها النصيب الأكبر ربما من توغلات جيش الاحتلال الإسرائيلي، حدثنا عن تفاصيل هذه التوغلات محمد.
2: يعني حتى هذه اللحظة لا تزال قوى الاحتلال الإسرائيلي متواجدة في تلة أبو قبيس بدبابتين وأربع عربات عسكرية، وجنود يبلغ عددهم قرابة 50 عنصر منتشرين على هذه التلة. طبعا هذه ليست المرة الأولى التي يتقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه هذه التلة، وهذه المرة الثالثة يقوم بالدخول إلى هذه التلة ويعني يقضي ساعات طويلة على هذه التلة ثم يعاود انسحاب. حتى هذه اللحظة ما تزال يعني قوات الاحتلال الإسرائيلي متواجدة على هذه التلة للتنفيذ في توغل جديد، ربما هي بعد ان اعلن الجيش الاحتلال الاسرائيلي عن مناورات عسكريه ومحاكاه في الجولان المحتل وبعض الدفاع داخل الاراضي السوريه. ربما هذه العمليه العسكريه هي نتيجه مناورات عسكريه اسرائيليه ايضا تصل يعني داخل الجولان المحتل، اصوات نصف ارتباكات داخل الجولان المحتل منذ الصباح الباكر. حتى هذه اللحظه قوى الاحتلال الاسرائيلي ما تزال يعني تسير دوريات في بعض القرى والبلدات التي تتوغل بها بشكل يومي وبشكل متكرر. هناك دوريات مسيره في القنيطرة الشمالي وفي القنيطرة الاوسط وفي ريف القنيطرة الجنوبي.
0: محمد، هناك تشويش في الصوت ربما بسبب الهواء. انتقل مجددا اليك حسام. حسام، كيف يتاثر الاهالي بهذه التوغلات في درعا؟
1: نعم، في الحقيقه التاثر بالنسبه للاهالي في مرحلتين رئيسيين. المرحله الاول هو الجانب المعيشي اليومي، حيث ان هذه التوغلات تمنع المزارعين من الوصول الى اراضيهم، حتى انها تمنع المزارعين من حصاد اراضيهم المزروعه في القمح، خاصه في السهول المحيطه في قريه معريه وفي مناطق في السهول الغربيه من مناطق حوض اليرموك. وايضا منعت المزارعين من الوصول الى حوالي 2500 دنم كانت تزرع بالخضروات الباكوريه الموجوده في منطقه وادي كويه، ويعني اختصرت المساحه الان المزروعه فقط على ثلث المساحه التي كان يزرعها المزارعون سابقا. ايضا اهالي المنطقه يعملون بتربيه النحل، وتؤثر عمليه تقييد الحركه من قبل قوات الجيش الاسرائيلي على عملهم بشكل كبير، بالاضافه الى حاله الذعر والهلع التي تصيب المدنيين من خلال التوغلات الليليه وعمليات التفتيش التي ممكن تستهدف اي بيت في قرى حوض اليرموك التي تعتبره قوات الجيش الاحتلال الاسرائيلي هي منطقه امنيه تابعه للاحتلال.
0: شكرا جزيلا لك حسام المسالمة من درعا، والشكر موصول أيضا للزميل محمد فهد من القنيطرة. نظم عمال في الشركة العامة للخيوط القطنية بإدلب وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم وإعادتهم إلى الوظائف التي فصلوا منها في عهد النظام المخلوع.
3: نحن مفصولين من عملنا من 2015، وكل الدوائر رجعت الا عمال غزل ما رجعنا. ايش السبب؟ اقل واحد عمره 60 سنه وعندنا 30 سنه خدمه، ولا حدا عم يطالب فينا ولا حدا يدير على حقوقنا، ونحن حقوقنا بدنا اياها. سياده الرئيس احمد شرقي قال طالبوا بحقوقكم.
4: لحد الان ما طلع مسؤول وقال ملف المفصولين وصلنا فيه للمرحله الفلانيه، ما حدا ولا اي مسؤول عم بيتجرأ او بيطلع بيحكي بملفنا.
5: طالعونا تقاعد، واللي لسه فيه لحاله بيشتغل يحطوه بوظيفه تاني ضمن وزاره الصناعه، يعني ينتدبوها غير شؤون على كذا يتوظف. يعني
6: معمل الغزال كان يضم 3500 موظف، ضمته وزاره الدفاع الى وصار مركز بحوث علمي. يعني هذا ظلم في حق موظفين الغزل كلياتها. اكثر من 3500 عائله كانت عايشه من وراء المعمل، هلا قاعدين كلهم.
7: يعني نحن 3000 عامل الموجودين هن اثنين او ثلاثه موظفين لا يملكوا الصلاحيه باي شيء ولا بيقدروا بموانين على اي شيء، فنحن ما في حدا يقدر يطالب بحقوقنا او بمجال رجعتنا.
8: يعني نحن رايدين نرجع على وظيفتنا، يعني على عملنا. انا صار لي هلا بارك لا شغلي ولا عملي، ابني عم بيصرف علي 15 سنه، ابني عم بيصرف علي. يعني عنا ارض بعناها ما تم عنا شيء.
9: اهالي عندهم حقوق وعندهم تامينات وعندهم تعويضات، نحن لنا عمر 30 سنه عندي خدمه، لا شغلنا، عم نطالب بحقوقنا. أولادنا لا شغل ولا عمل، حتى دراسة ما درسوا الحمد لله.
10: نحن مهمشين مد بعدك، لأنه معمل ما تم عنا أرضية، يعني ما حدا عم يطالب فينا. يعني
11: ما حد وصل صوتنا،
10: ما حد وصل صوتنا لحد المحافظ.
12: الآن ما حدا وصل صوته
10: نحن ما يوصل صوتنا للمحافظ.
13: فهلا إذا بتختاروا منكم عدد نفوت للجوار نسمع منكم، وأنا على تواصل مباشر مع وزارة الصناعة.
0: أكد مصرف سوريا المركزي أن العملة القديمة ستبقى صالحة للتداول بشكل كامل حتى نهاية تموز المقبل. وأوضح المصرف في بيان أنه يمكن استخدام العملة القديمة في جميع عمليات الدفع وتسوية الالتزامات المالية خلال الفترة الانتقالية المعلنة، إلى جانب إمكانية استبدالها في النقاط الرسمية المعتمدة. ولفت إلى أنها ستفقد قوتها الإبرائية بعد هذا التاريخ من دون أن يسقط حق حامليها في استبدالها، إذ تستمر عملية السحب لدى المصرف لمدة 5 سنوات وفق آليات تنظيمية يعلن عنها لاحقاً. قال وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني إنه جرى إطلاق خدمة تسلم القيد العقاري عبر مكاتب المؤسسة السورية للبريد، مشيرا إلى أن هذه الخدمة ستتيح للمستفيدين الحصول على البيان العقاري من خلال مراكز البريد المنتشرة في جميع أرجاء البلاد.
14: نحن أطلقنا اليوم بشراكة مع مؤسسة سورية للبريد الخدمة المتعلقة باستخراج بيان قيد العقاري للمصالح العقارية. نحن مثل ما هو معلوم الناس تحتاج البيانات العقارية بحجم كبير من المعاملات اليومية، فطرحنا نحن من خلال هذه الشراكة لتقديم البيان العقاري من خلال مؤسسات البريد المنتشرة في كل الجغرافيا السورية، حتى يكون صاحب المستفيد من الخدمة اليوم الناس تقدم من خلال المنصات وتكون قادرة على استلام بيان العقاري في أي مركزية بتختاره الأقرب بالنسبة لبيتها أو لمكان إقامتها. طبعا هي الخدمة رح تكون رقم واحد، رح تكون هي امتداد لسلسلة من الخدمات رح يتم استخراجها وتطويرها كبنية رقمية.
15: الخطوة الأولى بتحسين موضوع خدمات الناس وتسريع الإجراءات اللي ممكن الناس تستخرج منها معاملات.
0: هذا وقال وزير الاتصالات عبد السلام هيكل على هامش الفعاليات إن الوزارة لديها نحو 400 مركز بريد منتشرة في جميع المحافظات تسعى إلى زيادة عدد الخدمات المقدمة للمواطنين فيها.
14: وزارة الاتصالات تضم مراكز رئيسية موجودة عبر البلد وهي غير مستغلة بالشكل الأمثل بما يسهل حياة الناس. اليوم لدينا مراكز للاتصالات، الشركة السورية للاتصالات، لدينا الآن مراكز عديدة للمؤسسة السورية للبريد، حوالي 400 مركز حول سوريا موجود في مناطق بعيدة، في مناطق عدد السكان فيها قليل، وبالتالي هي مقدمة لأرجاء البلاد ويمكن أن يستفيد منها الناس. فنحن نسعى دائما في خلال الأشهر الماضية إلى استخدام هذه المراكز في تقديم خدمات. بدأنا في دفع شبكات السجل المدني، السجل العدلي، لكن أيضا لدينا هذا نعمل عليه، أيضا لدينا دفع لشام كاش، لكن أيضا بدأنا في تسديد باقات الاتصالات MTN وسيرتين لشغل الخليوي، والآن مع المصالح العقارية في كل واحدة من هذه الخدمات نحن سيكون هناك في ازدياد.
0: ووصلنا هذا الخبر العاجل نقلا عن مراسل التلفزيون سوريا. وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق يصل إلى قصر تشرين بدمشق ويلتقي وزير الخارجية أسعد الشيباني. إذن مراسلة تلفزيون سوريا تقول إن وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق يصل إلى قصر تشرين بدمشق ويلتقي وزير الخارجية أسعد الشيباني. بالعودة إلى الوقفة الاحتجاجية بإدلب ينضم إلينا إبراهيم السويد مراسلنا من إدلب. أهلا بك معنا إبراهيم. إبراهيم حدثنا أكثر عن هذه الوقفة.
12: نعم كاترين، حقيقة يعني نتيجة يعني عدم الالتزام بهذه أكثر من تقريبا حوالي 3000 عامل يعني كانوا قد فصلوا منذ عام 2011 نتيجة يعني القصف المباشر التي تعرضت له المنشأة وتحديدا منشأة معمل الغزل في مدينة إدلب، فبالتالي أصبحوا هؤلاء العمال هم خارج العمل منذ سنوات طويلة، وبالتالي تحدثوا بشكل أساسي أنهم قاموا بمراجعة الدوائر الحكومية المسؤولة وخاصة في الصناعة لضرورة عودتهم إلى العمل بشكل أساسي، وخاصة أن الكثير منهم يعني كان قد مضى على عمله في هذا المعمل ما يقارب 30 عام، وأصبح يعني في مرحلة يعني التقاعد بشكل أساسي، وبالتالي لا يوجد كان استجابة أساسية، فبالتالي اضطروا هؤلاء العمال أن يقوموا بوقفة احتجاجية كانت أمام مبنى المحافظة في مدينة إدلب. هذه الوقفة كانت لها مطالب أساسية بضرورة إعادة هؤلاء المفصولين عن العمل إلى وظائفهم الأساسية، ومنهم يعني من أصبح تقريبا على وجه التقاعد. لكن اليوم الصعوبات أو التحديات التي هي تواجههم بشكل أساسي أن معمل الغزل المتواجد في مدينة إدلب هو مدمر بشكل كامل، وأصبح يعني في الفترة الأخيرة يتبع في تلك المنطقة إلى وزارة الدفاع، وبالتالي يعني نتيجة هذه المطالبات الأساسية كان هناك يعني في خلال هذه الوقفة كان يعني وفد من محافظة إدلب كان قد توجه باتجاه هذه الوقفة الاحتجاجية وطالب أن يكون ممثلين عن الأشخاص الذين يعني يقومون بعملية هذه الوقفة لمقابلة يعني المحافظ إدلب، وأن يكون هناك أيضا يعني خطة للمطالب الأساسية لهؤلاء الموظفين بشكل أساسي على أن يكون هناك ربما استجابة في الوقت القريب. كانوا قد تحدثوا بشكل أساسي عن في خلال هذه الوقفة أنهم قاموا بمراجعة يعني الصناعة في إدلب بشأن يعني موضوع عودتهم، تم مقابلة فقط ما يقارب من أصل 3000 عامل، تم مقابلة فقط يعني المهندسين من الدرجة الأولى وهم ما يقارب حوالي 30 شخص على أن يتم يعني عودتهم باتجاه عملهم. لكن اليوم المشكلة الحقيقية كاترين نتحدث عن قرابة يعني ما بين 2500 عامل إلى 3000، وبالتالي هؤلاء يعني بالفعل يواجهون تحديات كبيرة جدا منذ سنوات طويلة لم يعودوا إلى وظائفهم، مقارنة بباقي القطاعات الأخرى الخدمية التي بدأت تعود يعني يعود موظفوها بشكل أساسي، وتحدث عن الكهرباء المياه التي بدأت يعني القرارات الأساسية. لكن اليوم هؤلاء بشكل أساسي هم يواجهون تحديات كبيرة بأن معملهم بالأساس هو غير متواجد في هذه اللحظات، وبالتالي هناك مطالبات بأن يكون عودة هؤلاء العمال على الأقل لقطاع الصناعة في إدلب بشكل أساسي. كاترين عفوا.
0: شكرا جزيلا لك إبراهيم السويد، كنت معنا من إدلب. نظم مواطنون في مدينة القامشلي بريف الحسكة وقفة احتجاجية على خلفية ارتفاع أسعار المحروقات وانقطاع الكهرباء وتدني الوضع المعيشي.
16: ضد الفقر ضد الجوع
17: ضد الفقر ضد
16: أنتم هيا تستفيدون من أي حقكم الأبدي. الكهرباء من حقنا.
18: قالين احنا مشان ضد ارتفاع المحروقات والمازوت والاسعار الامبيرات، لانه كل شيء متعلق بالمازوت وكل التسعيرات يعني مرتفعه كثير والشغل ما في، والعالم ما تقدر تدفع امبيرات، يعني امبير صار تقريبا يصير 30 دولار، كل بيت يدفع بالشهر 30 دولار للامبير، يعني بده بالشهر 100 دولار للكهرباء، من وين بده يعيش؟
16: لا رواتب لا اجور، خط احمر خط احمر
17: خط احمر خط احمر.
0: تتصاعد الشكاوى في مدينة طرطوس بسبب تردي واقع شبكات الصرف الصحي وما يرافقه من تداعيات بيئية وصحية متزايدة في وقت يشهد فيه نهر الغمقة تدفق مياه الصرف الصحي إليه، ما أدى إلى انبعاث روائح كريهة وانتشار الحشرات وسط تساؤلات مستمرة عن أسباب استمرار هذه الظاهرة رغم المطالبات المتكررة بإيجاد حلول جذرية لها.
19: تتصاعد الشكاوى من ضعف شبكات الصرف الصحي في محافظة طرطوس وما يرافق ذلك من آثار بيئية وصحية تتزايد يوما بعد يوم، حيث يشهد مجرى نهر الغمقة تدفقا لمياه الصرف الصحي وما ينتج عنه من روائح كريهة وانتشار للحشرات، الأمر الذي يثير تساؤلات حول استمرار هذه الظاهرة رغم المطالبات المتكررة بإيجاد حلول جذرية لها.
20: حشرات ضارة بعوض، ممكن لشمانيا، هاي لشمانيا معروفة، هاي في ذبابة الرمل، هاي بتعملها بتعمل حبة حلب بيسموها، هاي مصيبة يعني. غير الروائح، مدينة سياحية حرام يعني، مفروض غير هيك.
21: شبكات الصرف الصحي يعني كلها فيها مشاكل، يعني ما في صرف صحي ولا في مشاكل، خاصة هون بالحارات يعني بالغمقة الشرقية، هون كلياتنا مسطمين، يعني ما عم يمشي الصرف نهائيا. كل شتويه بتلاقيهم بيجي بيسطم وبيطلع على الجيران هون، مثل البيت هون ارضي مثلا بتلاقيه بيطلع عليهم بيطوف عليهم. يعني
19: مع اتساع دائره المتضررين تتجه الانظار الى الجهات المعنيه لمعرفه مسببات هذه المشكله والاجراءات المتخذه للحد من اثارها على السكان.
22: ان غالبيه شبكات الصرف الصحي في محافظه طرطوس هي شبكات قديمه، ومن بين احدى هذه الشبكات هي المشكله الحاصله في التلوث على مجرى نهر الغمقة، حيث تم التنسيق بين الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بطرطوس ومجلس مدينة طرطوس لرفع التلوث الحاصل على مجرى نهر الغمقة، وتم تحديد مجموعة من النقاط التي تتشابك فيها شبكات الصرف الصحي مع الصرف المطري، وسيتم الانتهاء من تحديد هذه النقاط تمهيدا لإجراء دراسات الفنية والهندسية بأسرع وقت ممكن لفصل الصرف الصحي عن الصرف المطري.
19: لا يقتصر الأمر على نهر الغمقة فحسب، إذ تشهد مناطق عدة في محافظة طرطوس شكاوى من أعطال شبكات الصرف الصحي وتقادم بنيتها التحتية وما يرافق ذلك من تسربات ومظاهر خدمية سلبية في عدد من الشوارع والأحياء. تبقى شبكات الصرف الصحي المتهالكة مشكلة تتكرر الشكوى حولها في العديد من المناطق في محافظة طرطوس لما تسببه من روائح خانقة وتلوث يؤرق السكان بانتظار معالجات تحد من آثارها. تلفزيون سوريا لنجبارة طرطوس.
0: انطلقت أولى الرحلات البحرية السياحية ضمن خط يربط بين مدينة جونيا في لبنان ومدينة اللاذقية وصولا إلى مدينة مرسين التركية في خطوة تعد الأولى من نوعها.
23: تنطلق أولى الرحلات السياحية لنقل الركاب عبر هذه السفينة من مرفأ اللاذقية إلى مرسين بتركيا. هذه السفينة تأتي ولأول مرة من مرفأ جوني في لبنان.
24: نحن باخرة سيدر ويفز اليوم عم تربط لبنان بالبلدين الشقيقة على بحر الأبيض المتوسط، عنا بار اللدقية وعنا بار تاشوجو بمرسين كمان تنغطي رحلات بين ثلاث بلدين لتكون عم تعمل الناس رحلة بحرية متكاملة. اليوم بين لبنان وسوريا إن شاء الله ثلاث رحلات أسبوعية، ومع تركيا بين لبنان وتركيا رحلتين أسبوعية، وكمان من سوريا من اللدقية لمرسين كمان عنا رحلتين بالأسبوع.
25: طبعا بالمرفأ قمنا بكل ما يلزم، كان الوقت قصير بس مع ذلك من تسهيل إجراءيات من تبسيط كل ما يلزم للمسافر لحتى يكون مرتاح. جهزنا الصالة بشكل كامل. نحن اليوم التجربة بنعتبرها هي تجربة رقم واحد وناجحة، وصلنا يعني جاهزين أيضا لاستقبال كل السفن الثانية الأكبر وتكون سوريا إن شاء الله جاهزة لتكون بوابة سياحية تستحق يعني.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً، مشيراً إلى تحقيق تقدم جيد في مسار التفاوض للتوصل إلى اتفاق معها. وأوضح ترامب أن مضيق هرمز مفتوح بالكامل بعد تمرير كميات أكبر من النفط، مشيراً إلى أن الأموال الإيرانية المجمدة التي سيفرج عنها ستستخدم حصراً لشراء المواد الغذائية من المزارعين الأمريكيين لإطعام الشعب الإيراني، لا لإعادة بناء جيشها. وكان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أعلن عن الإفراج عن أصول مجمدة بمقدار 12 مليار دولار. هذا وقال محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي إنه لا توجد التزامات بشأن شراء مواد زراعية من الولايات المتحدة بالأموال الإيرانية المفرج عنها. وأوضح محافظ البنك المركزي أن استخدام الدفعة الأولى البالغة 6 مليارات دولار يستند إلى الاتفاق الموقع مع واشنطن عام 2023، والذي يشمل شراء السلع الأساسية والأدوية، مؤكدا أنه إذا كانت أسعار وجودة المنتجات الزراعية الأمريكية أفضل فلا يوجد ما يمنع شراءها وفقا لوكالة تسنيم. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن فعالية المحادثات القائمة مع الولايات المتحدة تعتمد على تنفيذ التعهدات بدقة. وأضاف بازشكيان أن التصريحات التي تخرج عن النص المتفق عليه لا تساعد في دفع المفاوضات إلى الأمام، مؤكدا أنه سيتم قياس التقدم في مسار المحادثات من خلال الالتزام العملي بالمسؤوليات المقبولة. ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن القيادة السياسية في إسرائيل أصدرت قيودا جديدة على تحرك جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان. وقالت القناة إن التعليمات تحدد حرية عمل الجيش ضمن ما يسمى الخط الأصفر للتعامل مع التهديدات المباشرة، وتحظر تنفيذ عمليات في مناطق بعيدة بينها بيروت وصور. وأضافت أن الخطوة تعكس ضغوطا أمريكية متزايدة على الحكومة الإسرائيلية للالتزام بمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها مع إيران تمهيدا لبحث الملفات الخلافية. دقائق قليلة ونلتقي مجددا في أمان الله.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً على تلفزيون سوريا.

0: أحمد خالد توفيق، روائي وطبيب مصري. ولد في مدينة طنطا بمصر عام 1962. تخرج في كلية الطب بطنطا عام 1985 ونال الدكتوراه في الطب عام 1997. دخل عالم الكتابة من بوابة الرعب الغرائبية، وهو ما لقي رفضاً في البدايات. انطلقت أعماله مع سلسلة ما وراء الطبيعة عن المؤسسة العربية الحديثة عام 1993. أصدر سلاسل ما وراء الطبيعة بدءا من عام 1993 وفانتازيا بدءا من عام 1995 وسفاري بدءا من عام 1996 والWWW عام 2006. لقب بالعراب وذاع صيته كأول أديب عربي يكتب في أدب الرعب والفانتازيا. ظهرت مهنته في كتاباته، فكان كثير من أبطاله أطباء وتحدث كثيراً عن الأمراض. يرى بعض قرائه أنه تنبأ بفيروس كورونا المستجد COVID-19 في العدد 40 من سلسلة سفاري. كتب عدة روايات منحته شهرة عالمية، ومنها يوتوبيا عام 2008 والسنجة عام 2012 وإيكاروس عام 2015 وممر الفئران عام 2016. ترجم من الأدب العالمي أعمالاً كثيرة، منها رواية نادي القتال وعداء الطائرة الورقية. كتب في القصة والمقالات قوس قزح، الآن نفتح الصندوق، عقل بلا جسد وفقاقيع. احتفى به محرك البحث العالمي جوجل، وترجمت أعماله إلى عدة لغات عالمية. اتسمت أعماله باليأس والغرائبية، كان محارباً عنيداً للفساد، ويفتخر بأنه جعل الشباب يقرؤون. توقف قلبه 4 مرات منذ عام 2011، وعاش بعدها بجهاز لمراقبة القلب حتى توفي بأزمة قلبية عام 2018.
1: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات، نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم، بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

مع الذين عاصروا المتغيرات، شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

أهلا بكم في الساعة الثانية من الجولة الإخبارية. وفيها: خلال اشتباك مع مطلوب أمني، مقتل عنصر من الشرطة العسكرية في حي المريجة بحمص، وقوى الأمن تلاحق المتورطين في الحادث. تتركز في اللاذقية، منصة الغابات تكشف عن ارتفاع مؤشرات خطورة الحرائق في عدد من المحافظات وتدعو للامتناع عن حرق المخلفات الزراعية. وزير الطاقة يشكل لجنة دائمة لتحديد المواد البترولية والثروات المعدنية، ويقول إنها تضم ممثلين عن جهات حكومية. وفي تطور المحادثات بين واشنطن وطهران، ترامب يؤكد عدم امتلاك إيران للسلاح النووي، ويشير إلى أن الأموال الإيرانية المجمدة ستستخدم لشراء المواد الغذائية.

0: أفاد مراسلنا بمقتل عنصر من الشرطة العسكرية وإصابة آخرين خلال اشتباك مع مطلوب أمني في حي المريجة بحمص. وأوضحت مصادر أمنية لتلفزيون سوريا أن المواجهات اندلعت قرابة منتصف الليل عقب تعرض دورية الشرطة العسكرية لاعتداء مسلح من قبل مطلوب يدعى حسام نسب، وهو ملاحق بتهم تتعلق بالإتجار بالمواد المخدرة وجرائم قتل، ما أسفر عن مقتل العنصر ماهر العكش المتأثر بإصابة حرجة، حيث جرى تشييع جثمانه اليوم في مسقط رأسه بمنطقة تلدو في الحولة، في حين أكدت قيادة الأمن الداخلي في حمص استمرار ملاحقة المتورطين لتقديمهم إلى القضاء المختص. ومن حمص ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا أنس إدريس. أهلا بك معنا أنس. أنس، حدثنا أكثر عن تفاصيل هذه الحادثة.
1: معك كاترين، طبعا نحن الآن نتواجد في حي المريجة في محافظة ثانية عشرة اشتباكا بين دورية للشرطة العسكرية وأحد المطلوبين للقضاء العسكري. كانت هذه العملية حصلت هنا خلفي تقريبا بالضبط قرب فرن أب فهد في هذا الحي. هذا الاشتباك كان بعد توجيه دورية من الشرطة العسكرية لإحضار هذا المطلوب الذي كانت قد صدرت بحقه مذكرة إيقاف من النيابة العسكرية، وهذه المذكرة كانت على خلفية تجار بالحبوب الكبتاجون وإضافة إلى ارتكابه جريمة قتل. على إثر ذلك حصل اشتباك في هذه النقطة تحديدا، وأصيب ثلاث عناصر من دورية الشرطة العسكرية. كانت إصابة أحد العناصر حرجة، ما لبث إلى أن توفي قرابة الساعة الثانية فجرا. والشاب عنصر الشرطة العسكرية يعود مسقط رأسه إلى منطقة تلدو في الحولي، والذي شيع منذ قرابة الساعة والنصف في منطقته بحضور وفد رسمي من النيابة العسكرية يترأسه الشيخ حسن الأقرع رئيس النيابة العسكرية. هذه الجريمة حصلت في هذه النقطة. بعد ذلك كان قوى الأمن الداخلي في محافظة حمص أصدرت بيانا يتحدث عن تفاصيل الحادثة، على أنه كان هناك مذكرة إحضار قضائية بحق أحد المطلوبين، وتعرضت دورية للشرطة العسكرية أثناء تنفيذ مهمتها لإصابات وإطلاق نار، وأن الأمن الداخلي لا زال يلاحق المتورطين في هذه الجريمة حتى اللحظة. نعم كاترين، بالنسبة لهذه المعلومات، هذه المعلومات التي حصل عليها تلفزيون سوريا حتى اللحظة. إليك كاترين.
0: أنس، نحن نتحدث عن مطلوب أم أكثر؟
1: عن مطلوب، شخص مطلوب واحد كما وصلنا من معلومات حصرية لتلفزيون سوريا، أن هناك شخص مطلوب كانت قد صدرت بحقه مذكرة منذ قرابة الشهرين، وكان متوارن على الأنظار، عاد إلى هذا الحي، وعلى أثر عودته إلى هذا الحي كان هناك دورية لإحضاره بعد ورود بلاغ رسمي للشرطة العسكرية والنيابة العسكرية أنه عاد إلى الحي. أتت الدورية على خلفية هذا البلاغ.
0: شكرا جزيلا لك أنس إدريس، كنت معنا من حمص.
1: شكرا كاترين.
0: أعلنت وزارة الداخلية توقيف المساعد أول في أجهزة مخابرات النظام المخلوع أسامة حمودة الملقب بأبي علاء جوية إثر إحباط محاولة هروبه خارج البلاد. وأشارت الوزارة إلى أن المقبوض عليه تورط في انتهاكات جسيمة أبرزها تزعم مجموعات نفذت اعتقالات تعسفية تسببت في زج العديد من المدنيين في المعتقلات. وبحسب الوزارة تستمر التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية تمهيدا لإحالة المقبوض عليه إلى القضاء المختص. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في تل أبو قبيس بريف القنيطرة الجنوبي. وأوضح مراسلنا أن القوة الإسرائيلية المتوغلة مؤلفة من دبابتين وأربع عربات عسكرية. وبحسب مراسلنا أفرجت قوة الاحتلال في وقت سابق عن شخص اختطفته في أثناء توغلها في قرية عين زوان بريف المحافظة الجنوبي. وفي السياق، قال مراسل تلفزيون سوريا إن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في قرية العارضة بريف درع الغربي، وانطلقت دورية الاحتلال من ثكنة الجزيرة باتجاه منطقة العارضة في منطقة حوض اليرموك حتى وصلت إلى موقع يعرف باسم تبة المغر في وادي عابدين بريف درعا الغربي، حيث تمركزت وانتشرت بين أشجار الزيتون. وتشهد منطقة حوض اليرموك توغلات إسرائيلية متكررة على وقع تواصل انتهاكات الاحتلال في جنوبي البلاد. نشرت منصة الغابات ومراقبة الحرائق في الهيئة العامة للاستشعار عن بعد مؤشرات تدل على أن خطورة الحرائق تميل للارتفاع اليوم الثلاثاء في المناطق الحراجية في عدد من المحافظات. وأظهرت البيانات أن مؤشرات الخطورة الأعلى الظاهرة في الخرائط تتركز في محافظة اللاذقية تليها طرطوس، كما تظهر الخرائط وجود بؤر محدودة لمستوى الخطورة المرتفع في غربي كل من محافظات إدلب وحلب وحمص وحماة. ودعت الهيئة إلى الامتناع عن إشعال النيران أو حرق المخلفات الزراعية بالقرب من المناطق الحراجية. دعا وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح خلال مؤتمر المعنيين بإزالة الألغام في سوريا بجنيف، دعا إلى بناء شراكات واسعة وتضافر الجهود الدولية والمحلية للتعامل مع ملف الألغام والذخائر غير المنفجرة في البلاد، مؤكدا أن حجم التلوث يفوق قدرة أي جهة منفردة.
2: الألغام والذخائر غير المنفجرة هو مسؤولية جماعية وشراكات تتطلب تضافر الجهود والخبرات والموارد، فحجم التلوث في سوريا أكبر من أي جهة منفردة على التعامل معه. هذا الملف يحتاج إلى مساهمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات المحلية وحتى الشركات الخاصة التي تمتلك الخبرة والقدرة في تسريع وتيرة العمل وإدخال التقنيات الحديثة وتوسيع القدرات التشغيلية.
0: هذا وأكد الصالح أن رؤية دمشق لتطوير قطاع نزع الألغام والذخائر المتفجرة ترتكز على تعزيز القدرات الوطنية وتوسيع عمليات المسح والإزالة إلى جانب تقديم الدعم الشامل للضحايا والناجين.
2: أن رؤيتنا لتطوير قطاع الأعمال المتعلقة بالألغام ترتكز على تعزيز القدرات الوطنية وتوسيع عمليات المسح والإزالة وتطوير أنظمة إدارة المعلومات وتبني التقنيات الحديثة وتعزيز التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة وتقديم الدعم للضحايا والناجين. وفي هذا الإطار نعمل على تسهيل الإجراءات وتطوير

0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بانطلاق الجلسة الرابعة من محاكمة عاطف نجيب في محكمة الجنايات الرابعة بقصر العدل في العاصمة دمشق، وخصصت الجلسة لسماع أقوال شهود الحق العام بعيدا عن وسائل الإعلام. ويواجه عاطف نجيب تهما تتعلق بتحمله مسؤوليات قيادية بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين في درعا شملت القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي، وذلك خلال فترة توليه مهامه في المحافظة في بداية الثورة السورية. هذا وتعقد غدا الأربعاء أولى جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد، وذلك ضمن مسار محاكمة فلول النظام المخلوع. وكان مدير إدارة المحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى قال إن المحاكمات المرتقبة ستشمل محاكمة مفتي النظام المخلوع أحمد حسون، وستعقد يوم الخميس المقبل. وتأتي هذه الجلسات ضمن مسار العدالة الانتقالية الذي تقول الهيئة إنه يهدف إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وإنصاف الضحايا وضمان عدم تكرارها مستقبلاً. وفي سياق ملف العدالة الانتقالية، أوضح المحامي العام الأول في حلب أحمد عبد الرحمن لتلفزيون سوريا آلية عمل الغرف القضائية المختصة بمسار العدالة الانتقالية في العدليات، مبينا أن الشكاوى تقدم مباشرة إلى النيابة العامة المختصة لتفتح الدعوى، ويباشر قاضي التحقيق جمع الأدلة واستكمال التحقيقات.
1: تم التوجيه من قبل السيد وزير العدل بإنشاء غرف قضائية داخل كل محافظة أو كل عدلية في المحافظة، فحلب إن شاء الله تعالى سيكون لنا النصيب بإنشاء غرفة للقاضي قاضي النيابة، وأيضا غرفة لقاضي التحقيق. قاضي النيابة سيكون له الدور في تلقي الشكاوى المعارض بشكل مباشر من المراجعين وإحالتها إلى أقسام الشرطة المختصة لتنظيم الضبط اللازم. بعد الانتهاء من التحقيقات يتم تقديم الضبط مع الموقوف إلى قاضي التحقيق. قاضي التحقيق بدوره يستكمل الإجراءات، يسمع إلى الشهود، يستمع إلى الشهود، ومن ثم بعد الانتهاء من التحقيقات يقوم بإحالة الدعوة إلى قاضي الإحالة، ومن ثم إلى المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالانتهاكات.
0: هذا وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن الوضع في سوريا إن الحكومة السورية تجدد التزامها بكشف مصير المفقودين والمغيبين قسراً. وأضاف علبي أن الحكومة ماضية في مسار العدالة الانتقالية من دون تهاون، مشدداً على ضرورة إنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
2: الرئيسة، قبل البدء أتوقف عند جرح من بين نحو 200,000 جرح من جراح السوريين والسوريات. قضية الدكتورة رانيا العباسي وعائلتها، فقد أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين التوصل إلى نتائج تشير إلى استشهاد أطفالها. انتهى الغموض، لكن مسؤولية الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة لم تنتهي. أتقدم بأحر التعازي لعائلتها، وأجدد التزام الحكومة السورية بمواصلة العمل لكشف مصير المفقودين والمغيبين قسراً، والمضي في مسار العدالة الانتقالية بلا تهاون.
0: وأضاف علبي أن دمشق تواصل خوض المعارك نيابة عن العالم، فهي تقاتل داعش وتكافح تهريب السلاح والجريمة العابرة للحدود والكبتاغون الذي زعزع الإقليم، والتعامل مع آثار برنامج الأسد الكيماوي بوصفها أخطارا لا تقتصر على سوريا وحدها.
2: تواصل سوريا خوض المعارك نيابة عن العالم، فهي تقاتل داعش العابر للحدود وتهريب السلاح العابر للحدود أيضا، والجريمة العابرة للحدود بشتى أنواعها، والكبتاغون الذي زعزع الإقليم، وبرنامج الأسد الكيميائي الذي أرق العالم، وكلها أخطار إقليمية وعالمية. أما التحدي فهو تعزيز الشراكات الدولية لدعم قدرات الحكومة السورية في هذه

0: ملفات وغيرها. فهذه المعارك الزملاء الأعزاء هي معاركنا جميعا، حتى وإن خضناها نحن في سوريا عنكم في الميدان.
1: أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بوصول وفد موريتاني برئاسة وزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوق إلى قصر تشرين بالعاصمة دمشق، وذلك لإجراء مباحثات بشأن تعزيز العلاقات بين البلدين. وكان وزير الخارجية أسعد الشيباني شارك في أعمال الاجتماع التشاوري العربي واجتماع مجلس جامعة الدول العربية الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان يوم أمس، والتقى الشيباني على هامش المشاركة مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، كما شملت لقاءات الشيباني اجتماعا مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وفقا لوزارة الخارجية. والتقى أيضا الشيباني مع نظيره العراقي فؤاد محمد حسين، حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية وأهمية تفعيل أعمال اللجنة العراقية السورية المشتركة، كما وجه الشيباني للحسين دعوة رسمية لزيارة دمشق، وذلك بحسب وكالة الأنباء العراقية. وعلى هامش أعمال الاجتماع التشاوري العربي، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي دعم بلاده لسوريا في مسار إعادة البناء على أسس تحافظ على وحدتها واستقرارها، مشيرا إلى أن الدول العربية تقف إلى جانب سوريا في جهودها لإعادة بناء البلاد.
2: تحدثنا أيضا عن الأوضاع في سوريا، وكلنا نقف إلى جانب سوريا الشقيقة في عملها إعادة بناء الوطن السوري الحر الآمن المستقر الذي يلبي حقوق كل مكونات شعبه، وينتقل بسوريا من مرحلة كانت كارثية في تاريخها إلى مرحلة إن شاء الله ستكون مرحلة تشهد الأمن والاستقرار والازدهار والإنجاز. وأيضا كلنا نرفض الاعتداءات الإسرائيلية على الأرض السورية والمحاولات الإسرائيلية في العبث بأمن واستقرار سوريا، لأن في نجاح سوريا نجاح لنا جميعا، وفي استقرار سوريا استقرار للمنطقة برغم.
1: تفقد وفد من وزارة الخارجية السورية تجهيزات السفارة في العاصمة الليبية طرابلس تمهيدا لإعادة افتتاحها واستئناف عملها. وأشارت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية إلى أن العمل جار لاستكمال المتطلبات الفنية واللوجستية اللازمة، موضحة أن الوفد اطلع على التجهيزات النهائية الخاصة بالمبنى بما في ذلك أعمال البنية التحتية والتجهيزات التقنية والرقمية، في حين لم يتم تحديد موعد الافتتاح الرسمي بعد. أعربت وزارة الخارجية عن تضامن سوريا ووقوفها إلى جانب دولة قطر بعد حادث انفجار وقع في إحدى المنشآت الصناعية بمنطقة راس لفان. وقالت الوزارة في بيان إن سوريا تقف إلى جانب قطر في الظرف المؤلم، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا ومتمنية الشفاء للمصابين. وكانت قطر أعلنت عن وفاة 13 عاملاً وإصابة 66 آخرين من جراء انفجار في مصنع برزان للغاز بمدينة راس لفان الصناعية. أصدر وزير الطاقة محمد البشير قراراً يقضي بتشكيل اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات. وبحسب وزارة الطاقة تضم اللجنة ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والصناعة، بالإضافة إلى مصرف سوريا المركزي والجهات المختصة بقطاع النفط، كما يرأسها معاون وزير الطاقة لشؤون النفط وينص القرار على أن تتولى اللجنة دراسة وتحديث أسعار المشتقات النفطية والثروات المعدنية بشكل دوري بناء على الأسعار العالمية وكلفة الإنتاج وسعر صرف الليرة السورية.

0: وحول الموضوع ينضم إلينا من دمشق مراسلنا عبادة المنصور. أهلا بك معنا عبادة. عبادة، حدثنا أكثر عن تفاصيل قرار وزير الطاقة اليوم بتشكيل لجنة دائمة لتحديد أسعار مواد النفط والمشتقات النفطية.
1: نعم كاترين، بالفعل يعني وزير الطاقة السوري محمد البشير أعلن عن يعني تشكيل يعني اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المحروقات في سوريا. هذه اللجنة حقيقة هي مجموعة من يعني المندوبين عن مجموعة من الوزارات السورية، إضافة إلى أيضا مندوبين عن مصرف سوريا المركزي. هذه اللجنة حقيقة المهمة الأولى لها حقيقة هي متابعة يعني تسعير المحروقات وتسعير ويعني واصدار تسعيرات يعني بشكل مباشر للوقود في سوريا. هذه التسعيرات تكون هي تسعيرات مدروسه يعني ملزمه فيها هذه اللجنه، وملزمه اللجنه ايضا بمتابعه صرف الليره السوريه وايضا متابعه اسعار الوقود عالميا، حتى لا يكون هناك تغييرات كبيره بين قيمه النفط عالميا مع قيمه المحروقات في سوريا. طبعا كاترين، هذه اللجنه حقيقه جاءت بعد عده مطالبات كانت من الاهالي خلال الفتره الماضيه. هذه المطالبات كانت هي يعني بدورها تضغط على الحكومه السوريه لتحديد حقيقه تحدا ويعني تخفيض قيمه المحروقات في سوريا خلال الفتره الماضيه. ومع يعني الحرب بين ايران واسرائيل كان هناك ارتفاع كبير بقيمه المحروقات، وهذا اثر حقيقه على اسعار المحروقات في سوريا. ايضا يعني الاسعار كانت قد زادت خلال الفتره او المرحله الماضيه بسبب انخفاض قيمه الليره السوريه مقابل الدولار. اللجنه اليوم وبحسب قرار وزير الطاقه السوري هي مشكله من مجموعه من المندوبين عن مجموعه من الوزارات. هذه اللجنه ستعمل خلال المرحله القادمه بكل شفافيه كما ذكر لتقييم ويعني تقدير قيمه المحروقات مقارنه بقيمه الصرف اليوميه. اضافه الى هذا ايضا ستكون اللجنة متابعة لقيمة المحروقات عالميا وتحددها أيضا بما يتناسب مع الأوضاع في سوريا وما يتناسب أيضا مع الأسعار العالمية وقيمة الصرف في الجمهورية العربية السورية.
0: عبادة، وهل هناك معلومات حول متى ستبدأ هذه اللجنة بالعمل؟
1: طبعا اللجنة بحسب القرار تم تشكيلها بشكل مباشر وستعمل بشكل مباشر. يعني اللجنة صدر قرار بتشكيلها وتعيين حقيقة عن الأعضاء من مجموعة من الوزارات كالصناعة والاقتصاد ومصرف سوريا المركزي، إضافة إلى أيضا مندوبين عن شركات المحروقات وأيضا المنافذ البرية وغيرها. جميع يعني اللجنة أو أعضاء اللجنة سيعملون ويباشرون بالعمل بشكل مباشر بعد قرار وزير الطاقة، وذلك حقيقة يعني متابعة وتقديم يعني وتقييم قيمة المحروقات التي سيتم إصدار نشرات بشكل يومي لها خلال الفترة القادمة في جميع المناطق السورية.
0: شكرا جزيلا لك عبادة المنصور، كنت معنا من دمشق. أكد مصرف سوريا المركزي أن العملة القديمة ستبقى صالحة للتداول بشكل كامل حتى نهاية تموز المقبل. وأوضح المصرف في بيان أنه يمكن استخدام العملة القديمة في جميع عمليات الدفع وتسوية الالتزامات المالية خلال الفترة الانتقالية المعلنة، إلى جانب إمكانية استبدالها في النقاط الرسمية المعتمدة. ولفت إلى أنها ستفقد قوتها الإبرائية بعد هذا التاريخ من دون أن يسقط حق حامليها في استبدالها، إذ تستمر عملية السحب لدى المصرف لمدة 5 سنوات وفق آليات تنظيمية يعلن عنها لاحقاً. قال وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني إنه جرى إطلاق خدمة تسلم القيد العقاري عبر مكاتب المؤسسة السورية للبريد، مشيرا إلى أن هذه الخدمة ستتيح للمستفيدين الحصول على البيان العقاري من خلال مراكز البريد المنتشرة في جميع أرجاء البلاد.
2: احنا اطلقنا اليوم بشراكه مع مؤسسه سوريه للبريد الخدمه المتعلقه باستخراج بيان قيد العقاري للمصالح العقاريه. نحن مثل ما هو معلوم الناس تحتاج البيانات العقاريه بحجم كبير من المعاملات اليوميه، فطرحنا احنا من خلال هذه الشراكه لتقديم البيان العقاري من خلال مؤسسات البريد المنتشره في كل الجغرافيا السوريه حتى يكون صاحب المستفيد من خدمة اليوم الناس تقدم من خلال المنصات، وتكون قادرة على استلام بيان العقاري في أي مركزية بتختاره الأقرب بالنسبة لبيتها أو لمكان إقامتها. طبعا هي الخدمة راح تكون رقم واحد، راح تكون هي امتداد لسلسلة من الخدمات راح يتم استخراجها وتطويرها كبنية رقمية.
3: الخطوة الأولى بتحسين موضوع خدمات الناس وتسريع الإجراءات اللي ممكن الناس تستخرج منها معاملات أو غيرها.
0: هذا وقال وزير الاتصالات عبد السلام هيكل على هامش الفعاليات إن الوزارة لديها نحو 400 مركز بريد منتشرة في جميع المحافظات تسعى إلى زيادة عدد الخدمات المقدمة للمواطنين فيها.
4: وزارة الاتصالات تضم مراكز رئيسية موجودة عبر البلد وهي غير مستغلة بالشكل الأمثل بما يسهل حياة الناس. اليوم لدينا مراكز للاتصالات، الشركة السورية للاتصالات، لدينا الآن مراكز عديدة للمؤسسة السورية للبريد، حوالي 400 مركز حول سوريا موجود في مناطق بعيدة، في مناطق عدد السكان فيها قليل، وبالتالي هي مقدمة لأرجاء البلاد ويمكن أن يستفيد منها الناس. فنحن نسعى دائما في خلال الأشهر الماضية إلى استخدام هذه المراكز في تقديم خدمات. بدأنا في دفع شبكات السجل المدني، السجل العدلي، لكن أيضا لدينا هذا نعمل عليه، أيضا لدينا دفع لشام كاش، لكن أيضا بدأنا في تسديد باقات الاتصالات MTN وسيرتين للشغل الخلوي، والآن مع المصالح العقارية في كل واحدة من هذه الخدمات نحن سيكون هناك في ازدياد.
0: نظم عمال في الشركة العامة للخيوط القطنية بإدلب وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم وإعادتهم إلى الوظائف التي فصلوا منها في عهد النظام المخلوع.
5: نحن مفصولين من عملنا من 2015 وكل الدوائر رجعت إلا عمال غزل ما رجعنا. أشو السبب؟ أقل واحد عمره 60 سنة وعندنا 30 سنة خدمة، ولا حدا عم يطالب فينا ولا حدا داري على حقوقنا، ونحن حقوقنا بدنا اياها. سياده الرئيس احمد شرق قال طالبوا بحقوقكم.
6: لحد الان ما طلع مسؤول وقال ملف المفصولين وصلنا فيه للمرحله الفلانيه، ما حد ولا اي مسؤول عم يتجرأ او بيطلع بيحكي بملفنا.
7: طالعونا تقاعد، واللي لسه فيه لحاله بيشتغل يحطوه بوظيفه ثانيه ضمن وزاره الصناعه، يعني ينتدبوها غير شؤون على كذا يتوظف. يعني
8: معمل الغزيل كان يضم 3500 موظف، ضمته وزاره الدفاع الى وصار مركز بحوث علمي. يعني هذا ظلم في حق موظفين الغزل كلياتها. اكثر من 3500 عائله كانت عايشه من وراء المعمل، هلا قاعدين كلهم.
9: يعني نحن 3000 عامل، الموجودين هن اثنين او ثلاثه موظفين لا يملكوا الصلاحية بأي شيء ولا بيقدروا بموانين على أي شيء، فنحن ما في حدا يقدر يطالب بحقوقنا أو بمجال رجعتنا.
10: يعني نحن رايدين نرجع على وظيفتنا، يعني على عملنا. أنا صار لي هلأ بيرك لا شغلي ولا عملي، ابني عم بيصرف علي 15 سنة، ابني عم بيصرف علي، يعني عنا أرض بعناها ما تم عنا شيء.
11: أهالي عندهم حقوق وعندهم تأمينات وعندهم تعويضات، نحن لنا عمر 30 سنة عندي خدمة، لا شغلنا، عم نطالب بحقوقنا، اولادنا لا شغل ولا عمل، حتى دراسه ما درسوا الحمد لله.
12: نحن مهمشين مثل ما قلت، لانه معمل ما تم عنا ارضيه، يعني ما حدا عم يطالب فينا، يعني
13: ما حد وصل صوتنا،
12: ما حد وصل صوتنا لحد المحافظ.
14: لا ما حدا وصل صوته لل،
12: نحن ما وصل صوتنا للمحافظ.
15: فهلا اذا بتختاروا منكم عدد نفوت للجوار نسمع منكم، وانا على تواصل مباشر مع وزاره الصناعه.
0: نظم مواطنون في مدينة القامشلي بريف الحسكة وقفة احتجاجية على خلفية ارتفاع أسعار المحروقات وانقطاع الكهرباء وتدني الوضع المعيشي.
16: ضد الفقر، ضد الجوع،
17: ضد الفقر، ضد
18: عندكم هي تستفيدون من عندي حقكم الأبدي في حق الكهرباء،
19: من حقنا.
20: قالين نحن مشان ضد ارتفاع المحروقات والمازوت والاسعار الامبيرات، لانه كل شيء متعلق بالمازوت وكل التسعيرات، كل التسعيرات يعني مرتفعه كثير والشغل ما في. والعالم ما تقدر تدفع امبيرات، يعني امبير صار تقريبا يصير 30 دولار كل بيت يدفع بالشهر، 30 دولار للامبير يعني بده بالشهر 100 دولار للكهرباء، من وين بده يعيش؟
16: لا رواتب لا اجور، خط احمر خط احمر خط احمر.
0: تتصاعد الشكاوى في مدينة طرطوس بسبب تردي واقع شبكات الصرف الصحي وما يرافقه من تداعيات بيئية وصحية متزايدة في وقت يشهد فيه نهر الغمقة تدفق مياه الصرف الصحي إليه، ما أدى إلى انبعاث روائح كريهة وانتشار الحشرات وسط تساؤلات مستمرة عن أسباب استمرار هذه الظاهرة رغم المطالبات المتكررة بإيجاد حلول جذرية لها.
14: تتصاعد الشكاوى من ضعف شبكات الصرف الصحي في محافظة طرطوس وما يرافق ذلك من آثار بيئية وصحية تتزايد يوما بعد يوم، حيث يشهد مجرى نهر الغمقة تدفقا لمياه الصرف الصحي وما ينتج عنه من روائح كريهة وانتشار للحشرات، الأمر الذي يثير تساؤلات حول استمرار هذه الظاهرة رغم المطالبات المتكررة بإيجاد حلول جذرية لها.
19: حشرات ضارة بعوض، ممكن لشمانيا، هاي لشمانيا معروفة، هاي في ذبابة الرمل هاي بتعملها، بتعمل حبة حلب بيسموها، هاي مصيبة يعني، غير الروائح. مدينة سياحية حرام يعني، مفروض غير هيك.
21: شبكات الصرف الصحي يعني كلها فيها مشاكل، يعني ما في صرف صحي ولا في مشاكل، خاصة هون بالحارات يعني بالغمقة الشرقية، هون كلياتنا مسطمين، يعني ما عم يمشي الصرف نهائيا. كل شتوية بتلاقيهم بيجي بيسطم وبيطلع على الجيران هون، مثل بيتهم هون أرضي مثلا، بتلاقيه بيطلع عليهم بيطوف عليهم يعني.
14: مع اتساع دائرة المتضررين تتجه الأنظار إلى الجهات المعنية لمعرفة مسببات هذه المشكلة والإجراءات المتخذة للحد من آثارها على السكان.
22: إن غالبية شبكات الصرف الصحي في محافظة طرطوس هي شبكات قديمة، ومن بين أحد هذه الشبكات هي المشكلة الحاصلة في التروس على مجرى نهر الغمقة، حيث تم التنسيق بين الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بطرطوس ومجلس مدينة طرطوس لرفع التلوث الحاصل على مجرى نهر الغمقة، وتم تحديد مجموعة من النقاط التي تتشابك فيها شبكات الصرف الصحي مع الصرف المطري، وسيتم الانتهاء من تحديد هذه النقاط تمهيدا لإجراء دراسات فنية والهندسية بأسرع وقت ممكن لفصل الصرف الصحي عن الصرف المطري.
14: لا يقتصر الأمر على نهر الغمقة فحسب، إذ تشهد مناطق عدة في محافظة طرطوس شكاوى من أعطال شبكات الصرف الصحي وتقادم بنيتها التحتية وما يرافق ذلك من تسربات ومظاهر خدمية سلبية في عدد من الشوارع والأحياء. تبقى شبكات الصرف الصحي المتهالكة مشكلة تتكرر الشكوى حولها في العديد من المناطق في محافظة طرطوس لما تسببه من روائح خانقة وتلوث يؤرق السكان بانتظار معالجات تحد من آثارها. تلفزيون سوريا لنجبارة طرطوس.
0: انطلقت أولى الرحلات البحرية السياحية ضمن خط يربط بين مدينة جونيا في لبنان ومدينة اللاذقية وصولا إلى مدينة مرسين التركية في خطوة تعد الأولى من نوعها.
23: تنطلق أولى الرحلات السياحية لنقل الركاب عبر هذه السفينة من مرفأ اللاذقية إلى مرسين بتركيا. هذه السفينة تأتي ولأول مرة من مرفأ جوني في لبنان.
24: نحن بخرة سيدر ويفز اليوم عم تربط لبنان بالبلدين الشقيقة على بحر الأبيض المتوسط، عنا بار اللدقية وعنا بار تاشوجو بمرسين كمان تنغطي رحلات بين ثلاث بلدين لتكون عم تعمل الناس رحلة بحرية متكاملة. اليوم بين لبنان وسوريا إن شاء الله ثلاث رحلات أسبوعية، ومع تركيا بين لبنان وتركيا رحلتين أسبوعية، وكمان من سوريا من اللدقية لمرسين كمان عنا رحلتين بالأسبوع.
25: طبعا بالمرفأ قمنا بكل ما يلزم، كان الوقت قصير بس مع ذلك من تسهيل إجراءيات، من تبسيط كل ما يلزم للمسافر لحتى يكون مرتاح، جهزنا الصالة بشكل كامل. نحن اليوم التجربة بنعتبرها هي تجربة رقم واحد وناجحة، وصلنا يعني جاهزين أيضا لاستقبال كل السفن الثانية الأكبر وتكون سوريا إن شاء الله جاهزة لتكون بوابة سياحية تستحق يعني.
0: يتزامن بدء موسم حصاد القمح في البلاد مع توقعات بإنتاج وفير قد يعوض خسائر العام الماضي، إلا أن هذه الإيجابية تصطدم بتحديات اقتصادية أبرزها تسعيرة القمح وتراجع قيمة الليرة السورية أمام الدولار، ما ينعكس على أرباح المزارعين ويطرح تساؤلات عن واقع القطاع الزراعي هذا الموسم.
1: بدأ موسم حصاد القمح في الحقول الذهبية وسط توقعات بوفرة إنتاج تعوض خسائر العام الماضي، إلا أن تسعيرة القمح وتراجع قيمة الليرة السورية مقابل الدولار أثرت سلبا على أرباح المزارعين، مما يضعهم أمام تحديات اقتصادية رغم الإنتاج الواعد.
2: السنة كان موسم جيد جدا، اجت أمطار كويسة والحمد لله، اجت أرزاق كويسة، لكن موضوع التسعيرة اللي انحطت، حتى لو هي انحطت بالليرة السورية، نحن حاليا يوم عن يوم عم يرتفع الدولار وعم تتآكل هي القيمة اللي حطونا اياها. بالإضافة إنه مستلزمات الإنتاج أنتوا بتعرفوها وهن مسعرينها بالدولار، يعني سعر البزار اللي سلميته الدولة هو أغلى من البزار اللي عم نسلمه نحن، وهلأ بدنا إياه مشوّل، ما بعرف يعني كمان في أسعار إضافية يعني إنه تشويل. هي أفضل أنواع الحنطة يمكن بالعالم، إنه تنعطى للعلفية للأغنام أو حرام، فنحن راح نسلمها للدولة.
1: مركز الحبوب في سلامية باشر استلام القمح من المزارعين بعد فحصه في مختبراته لتحديد النوع والجودة عبر مراحل دقيقة، تمهيدا لشرائه وفق المعايير المحددة، وسط توقعات بزيادة كبيرة هذا العام مقارنة بالعام الفائت.
3: نحن بالمخبر أول شيء بتجي العينة وزنها بالكيلو أو كيلو ونص، في عنا أول مرحلة تجزيء العينة لتصير وزنها 50 غرام، في مراحل ثقل نوعي رطوبة، وبعدين على الميزان بناخذ الأجرام والشوائب حسب المقاييس الرسمية بتطلع نتيجة التحليل. نتائج التحليل إما بتطلع أولى أو ثانية أو ثالثة أو رابعة.
4: السنة الماضية استلمنا موسم 2025 1500 طن، المتوقع السنة ممكن توصل من 5000 ل7000 طن ممكن نستلم السنة، كونه في الموسم كان جيد جدا. السنة متوقعة تجي كل الدرجات الأولى تاني تالتة رابعة، لأنه في بعل وفي سقي، السقي دائما بيكون جودة أفضل يعني. طبعا الدرجة الأولى إلى سعر والتاني إلى سعر والتالتة إلى سعر ثابت، بس الرابعة في إلى عليها حسميات حسب جودة القمح.
1: رغم التحديات الاقتصادية وتسعيرة القمح، يبقى موسم الحصاد فرصة لتعزيز الإنتاج وتحقيق استقرار للمزارعين. موسم حصاد القمح لهذا العام يحمل آمالا كبيرة رغم التحديات الاقتصادية، فالمزارعون ينتظرون أن يعوض الإنتاج الواعد خسائر الماضي، مع ضرورة دعم الأسعار لتحقيق استقرار مستدام في القطاع الزراعي. عراق زين، تلفزيون سوريا، مدينة سلامية.
0: أدى تأخر صرف مستحقات القمح من قبل الجهات المعنية إلى لجوء مزارعي درعا لبيع محاصيلهم لتجار ووسطاء بأسعار أقل من المتوقعة، وذلك بهدف تأمين السيولة اللازمة لتغطية التكاليف وتسديد الالتزامات المترتبة عليهم.
5: تشق الحصادات طريقها بين سنابل القمح إيذاناً بنهاية موسم استثنائي، إذ تشير التقديرات الأولية إلى أن حجم الإنتاج من القمح في محافظة درعا تجاوز 100,000 طن، وهو ما يمثل زيادة بلغت 3 أضعاف الموسم السابق. يوم منتظر للفلاحين كأبي أسامة الذي يترقب إنتاج أرضه بفارغ الصبر لتسديد تكاليف زراعتها وحصادها.
6: بدنا نعرف أمنية الحكومة تعطينا مساعي ضمان القمح، إنه دفعات ولا كاش. إحنا متكلفين بالقمح، عندنا ضمانة أرض بالدلم 300,000، أجار ماكينة حصادة دلمها 200,000، علينا أسمدة للمكاتب الزراعية بندفعها، علينا ضمان مازوت طبعا زي ما دفعناهوش، كله بنستنى بيوم القمح، وأمنيتكم تعطونا حق القمح.
5: تسليم القمح من الفلاحين يمر عبر مراحل، أولها الحجز عبر المنصة، ثم السبر وإعطاء القمح التصنيف المناسب ثم تجري عملية تفريغ القمح ليتم تخزينه ضمن الصوامع. لكن التأخر في تسليم ثمن القمح يدفع الفلاحين إلى بيع قمحهم إلى تجار ووسطاء بسعر أقل للحصول على السيولة المالية.
7: أنا سلمت واحد الناس، سلمنا 3 أسابيع قمح وما استلمناش مصاري. بالنسبة للمصاري ما فيش مصاري، في ناس غيري معلم باعت للتجار مشان تقضب حق القمح وتوديه تبع الحصادة وتبع النقل. علشان تبع الحصادة ما بصبر علينا للمدة هاي، بس خلص من عندنا معلم بده، وإحنا قاعد نستنى الموسم من السنة للسنة.
5: صوامع مدينة إزرع أحد أهم مراكز تسلم القمح في محافظة درعا، بالإضافة إلى مراكز في كل من بصر الشام والصنمين ومدينة نوى لاستيعاب كميات القمح لهذا الموسم.
8: بين التأخر في دفع ثمن القمح وتراجع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، يجد الفلاح نفسه الحلقة الأضعف في موسم ظل ينتظره لعام كامل. حسام المسالم، تلفزيون سوريا، من صوامع مدينة إزرع.
0: يقضي العم أبو خالد البالغ من العمر 76 عاما أيامه وحيدا في منزله في قرية بريقة بريف القنيطرة، حيث اختار أن يجعل الطبيعة رفيقته اليومية بين الأزهار والنباتات التي يعتني بها باستمرار لتملأ وحدته بالحياة والهدوء.
9: في قرية بريقة بريف القنيطرة يعيش العم أبو خالد البالغ من العمر 76 عاما وحيدا في منزله الصغير. وبينما يقضي كثيرون أوقاتهم بين الجدران، اختار أبو خالد أن يجعل من الطبيعة رفيقته اليومية، فيمضي معظم ساعات نهاره بين الأزهار والنباتات التي تملأ حديقة منزله.
10: تيري مثلا على سبيل المثال المتداولين الناس اللي بيعرفوهن، الشيح عندي 4 أو 5 أصناف أو 7 أصناف عندي. الشيح معروف انه نبات طبي ومتميز. عندي الزعتر كمان عندي لا يقل عن 7-8 أنواع. عندي نباتات طبيه، عندي مثلا ستيفيا، موجود ستيفيا كمان اللي عم يستخدموه اللي عنده مشاكل بالسكري عم يستخدموه بدل السكر. طبعا وكثير من الشغلات يعني هلا ما فينا اذكرهم كلهم يعني.
9: لم تعد هذه الحديقة مجرد مساحة خضراء تحيط بالمنزل، بل تحولت إلى عالم نابض بالحياة يضم أكثر من 200 نوع من الأعشاب الطبيعية والأزهار والأشجار المثمرة والنباتات النادرة جمعها صاحبها بعناية على مدى سنوات طويلة.
11: أنا أشعر بالراحة النفسية والجمال الطبيعي، و تقريبا كل بضعة أيام نأتي إلى هنا نجلس ونستمتع بالأزهار والورود الجميلة والنباتات العطرية والطبية. الحقيقة يجب أن نوجه الشكر والتقدير للسيد عامر على إنشاء هذه الحديقة.
9: ورغم ما تعرضت له الحديقة من دمار خلال سنوات الحرب، فإن أبا خالد لم يستسلم لما خلفته من آثار، بل بدأ رحلة طويلة لإحيائها من جديد، مستندا إلى خبرته الزراعية المتراكمة وإلى وسائل بسيطة وإمكانات متواضعة. رغم بساطة هذا المشتل الصغير، إلا أنه يعكس شغفا كبيرا بالطبيعة وحبا للزراعة. يحول العم أبو خالد هذا المكان إلى مساحة خضراء تنبض بالحياة والعطاء، وبين كل نبتة وأخرى تبرز قصة من الخبرة والصبر والارتباط بالأرض، لتبقى الزراعة رسالة تتوارثها الأجيال. محمد فهد، تلفزيون سوريا، قرية بريقة.

0: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً، مشيراً إلى تحقيق تقدم جيد في مسار التفاوض للتوصل إلى اتفاق معها. وأوضح ترامب أن مضيق هرمز مفتوح بالكامل بعد تمرير كميات أكبر من النفط، مشيراً إلى أن الأموال الإيرانية المجمدة التي سيفرج عنها ستستخدم حصراً لشراء المواد الغذائية من المزارعين الأمريكيين لإطعام الشعب الإيراني لا لإعادة بناء جيشها. وكان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أعلن عن الإفراج عن أصول مجمدة بمقدار 12 مليار دولار. هذا وقال محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي إنه لا توجد التزامات بشأن شراء مواد زراعية من الولايات المتحدة بالأموال الإيرانية المفرج عنها. وأوضح محافظ البنك المركزي أن استخدام الدفعة الأولى البالغة 6 مليارات دولار يستند إلى الاتفاق الموقع مع واشنطن عام 2023، والذي يشمل شراء السلع الأساسية والأدوية، مؤكدا أنه إذا كانت أسعار وجودة المنتجات الزراعية الأمريكية أفضل فلا يوجد ما يمنع شراءها وفقا لوكالة تسنيم. وللنقاش ينضم إلينا الصحفي كرم سعيد من القاهرة. أهلا بك معنا أستاذ كرم. أستاذ كرم، بعد مفاوضات ليلة أمس، ما المرحلة القادمة؟
1: يعني أنا أتصور أن المرحلة القادمة بعد قطع الشوط في الجولة الأولى ومحاولة الوصول إلى حل في القضايا التي كانت ذات أولوية ملحة، خاصة فيما يتعلق بالوضع في لبنان، مسألة مضيق هرمز وإطلاق النار على كافة الجبهات، أتصور أن تم قطع شوط معتبر فيها في الجولة الأولى، ومن المقرر أن تستمر المفاوضات في خلال الأيام المقبلة للتوصل إلى حلول فيما يتعلق بالقضايا الفنية وعلى رأسها البرنامج النووي الإيراني والأموال الإيرانية المجمدة ومسألة رفع العقوبات. هذه المسائل ستكون هي محل النقاش في المرحلة المقبلة، وأتصور أنها ستستغرق وقت طويل باعتبار أنها لها أبعاد فنية وأبعاد اقتصادية. لكن الإشكالية هنا أتصور أني برغم التقدم في المرحلة الأولى، لكن يبدو أني ما بين قوسين لا تزال هناك حالة من عدم الثقة بين الطرفين، ويمكن ده ظهر بشكل لافت في التصريحات والتصريحات المتناقضة ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. تحدث الجانب الأمريكي عن أن الإفراج عن الدفعة الأولى من الأموال الإيرانية المجمدة سيتم بشراء منتجات زراعية من الولايات المتحدة الأمريكية. إيران نفت ذلك وقالت أن لها مطلق الحرية، لكن شراء السلع الأمريكية مرتبط بمسألة الجودة واشتراطات فنية إيرانية. على الجانب الثاني تحدث ديفانس نائب الرئيس عن أن هناك زيارات ستكون في الأيام المقبلة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. إيران نفت هذا الأمر وقالت أنها لن تسمح للمفتشين. يعني هناك حالة من عدم الثقة لا تزال تكتنف العلاقات الأمريكية الإيرانية وتلقي بظلالها على التفاوض، لكن أتصور أن هناك رغبة لدى الطرفين في تجاوز هذه الشكوك والمضي قدما نحو تسوية دبلوماسية للقضايا الفنية العالقة ومحاولة الإبقاء على وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على إيران.
0: أستاذ كرم، مهلة 60 يوم للتوصل إلى اتفاق بين الجانبين، مع بعض ما ذكرته هو أيضا هناك تخصيب اليورانيوم والسلاح النووي، هل فعلا من الممكن التوصل لهذا الاتفاق في هذه المهلة؟
1: يعني نحن أمام مسارين محتملين. أولا إما إنهاء هذه الاتفاقية، إما إنهاء هذه الاتفاق حول هذه الملفات العالقة في خلال 60 يوم، لكن هذا مشروط بحسن النوايا وتجاوب الطرفين والتعاطي مع إصرارهم على بعض المطالب. هذا الأمر بيقتضي تنازل من الولايات المتحدة الأمريكية لإيران في بعض الملفات، ربما منها مسألة الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، ربما تجاوب إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية في الملف انه يكون مرهون بالسماح لايران باداره مضيق هرمز واعتباره ملكيه خاصه. ربما يعني ال 60 يوم قد تكون كافيه اذا ما قدم كل طرف تنازل للطرف الاخر في ما يخصه من مصالح استراتيجيه من وجهه نظره. السيناريو الثاني وانا ما ارجحه هو ان 60 يوم قد لا تكون كافيه، اتصور ان قد يتم تمديد هذه المهله. البرنامج النووي الايراني، القدرات الصاروخيه الايرانيه، الاموال الايرانيه المجمده، فكره الوصول الى حل فيها اتصور ان سيستغرق اكثر من شهرين. هناك جوانب فنيه معقده، هناك جوانب اقتصاديه تخص طبيعه الافراج عن الاموال الايرانيه المجمده، اوجه الانفاق، طريقه الانفاق. اتصور ان كل هذه مسائل ستكون محل شد وجذب ما بين الطرفين، وربما تستغرق وقت اطول. وبالتالي انا اتصور في تقديري وارجح هذا السيناريو هو تمديد مهله ال 60 يوم لمزيد من الايام لحين الوصول الى اتفاق يرضي الطرفين.
0: شكرا جزيلا لك صحفي كرم سعيد، كنت معنا من القاهرة.
1: شكرا.

وفي أخبار كأس العالم، حقق منتخب الجزائر الفوز على نظيره الأردن بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة العاشرة في بطولة كأس العالم. وعزز المنتخب الجزائري حظوظه في التأهل إلى الدور 32 بهذا الفوز، بعدما افتتح رصيده النقاطي بأول 3 نقاط، في حين بقي رصيد الأردن خالي الوفاض ليخرج من منافسات المونديال. هذا وتأهل منتخب فرنسا إلى الدور 32 في كأس العالم 2026 بعد فوزه على العراق ب3 أهداف دون رد في المجموعة التاسعة. وبهذه النتيجة رفع منتخب فرنسا رصيده إلى 6 نقاط، ضامناً عبوره إلى الدور الثاني بعد فوزه الثاني توالياً في دور المجموعات. وتوقفت المباراة لنحو ساعتين بين الشوطين قبل إخلاء المدرجات من الجماهير بسبب مخاوف من عاصفة رعدية، حيث يفرض البروتوكول المعتمد في الولايات المتحدة إيقاف المباريات الرياضية في مثل هذه الأحوال الجوية قبل استئناف اللعب واستكمال المباراة. تأهل منتخب الأرجنتين إلى دور 32 في كأس العالم بعد فوزه على النمسا ب2 دون رد في الجولة الثانية. ورفع منتخب الأرجنتين رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة العاشرة، محققاً العلامة الكاملة بعد فوزه الثاني على التوالي في دور المجموعات. وجاء الفوز على النمسا ب2 دون رد سجلهما ليونيل ميسي، الذي رفع رصيده إلى 5 أهداف في البطولة ليتصدر قائمة هدافي كأس العالم 2026. نهاية هذه الجولة، شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في الصيف تكفي شرارة صغيرة لتأخذ معها تعب سنة كاملة، سيجارة ترمى بلا انتباه أو نار تشعل قرب الحقول قد تتحول خلال دقائق إلى حريق يلتهم الأرض والرزق والتعب. أرضنا ليست مجرد حقول، هي خبز الناس وتعب المزارعين وحكايات البيوت السورية. لهذا لا تشعل النار قرب المحاصيل، لا تدخن في الحقول، وتأكد دائماً من إطفاء أعقاب السجائر. بحذر بسيط نحمي موسماً كاملاً. وعيك يحمي أرضك، ومعاً نحمي محاصيلنا من الحرائق.

عقود طوال كان فيها الرئيس هو الدولة وهو القانون وهو المرجعية الأولى والأخيرة في كل شيء، من الجيش إلى القضاء ومن لقمة العيش إلى حرية الكلمة. تحولت سوريا تحت حكم الأسد الأب والابن إلى ما يشبه المزرعة الخاصة، حيث لا صوت يعلو فوق صوت القائد. انطوت تلك الصفحة القاسية ودخلت سوريا مرحلة جديدة تبوأ فيها مقاليد الحكم إدارة جديدة، ومع رحيل غبار المعارك وهدوء فرحة التحرير عاد السوريون لمواجهة واقعهم الصعب. ومع هذا الواقع ولدت الأسئلة المصيرية: كيف تدار البلاد اليوم؟ وما هي حدود صلاحيات السلطة الجديدة في هذه المرحلة الانتقالية؟ وهل تتطلب المراحل الانتقالية عادة صلاحيات موسعة للرئيس؟ ولماذا توجه أصابع الاتهام باستمرار للإدارة الجديدة بخرق الإعلان الدستوري؟ وكيف كانت تجارب دول مرت بظروف مشابهة لسوريا في قضية فصل السلطات؟ هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: أعطى الإعلان الدستوري صلاحيات موسعة لرئيس الجمهورية خلال المرحلة الانتقالية، ورغم ذلك واجهت الإدارة الجديدة اتهامات بخرقه عدة مرات. تفاصيل أكثر في هذه المادة.
1: يرتكز النظام السياسي للدولة على مبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وفق المادة الثانية من الإعلان الدستوري الذي تم إقراره من قبل الإدارة الجديدة للبلاد في 13 من آذار عام 2025. يتمتع الرئيس بحسب الإعلان الدستوري بصلاحيات تنفيذية وتشريعية شبه مطلقة تشمل إصدار المراسيم والقوانين وتعيين الحكومة وإعلان حالة الطوارئ وتعيين وإقالة كبار الموظفين والتصديق على المعاهدات، وتحرم مجلس الشعب من صلاحية عزل الرئيس أو التصويت على منح الثقة للوزراء أو سحبها أو فرض رقابة فعالة على السلطة التنفيذية. واجه الإعلان الدستوري انقساما في الآراء بين من رأى أن الصلاحيات الواسعة للسلطة التنفيذية على حساب السلطتين التشريعية والقضائية مبررة بحكم المخاطر التي تواجهها الدولة خلال المرحلة الانتقالية، وبين من يرى أن ذلك يمثل تغولا غير مبرر ويجب التحذير منه بشكل مبكر. ورغم الصلاحيات الواسعة للسلطة التنفيذية في الإعلان الدستوري إلا أن الإدارة الجديدة واجهت اتهامات بخرقه في عدة مناسبات، منها العفو العام الصادر عن الرئيس أحمد الشرع في 19 من شباط الماضي.
0: فصل السلطات، نناقش هذا الموضوع مع الدكتورة رهف الدغلي، أستاذة في العلوم السياسية من مانشستر في بريطانيا. أهلا بك. والدكتور ياسر النجار الأكاديمي والباحث السياسي من دمشق، أهلا بك. والأستاذة إيمان شحود القاضي من مالمو في السويد، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك سيدة إيمان، باعتبارك كنت في السلطة القضائية وانشقيتي عن النظام، وفي عهد النظام المخلوع وعهد الأب أيضا لم يكن هناك لا فصل للسلطات ولا وجود للسلطات، كيف تنظرين لهذا الأمر بداية الآن وفق الإعلان الدستوري؟
2: يسعد مساك ربا، ومساء ضيوفك وأيضا مساء المشاهدين الكرام. بداية، فصل السلطات هو مبدأ أساسي في بناء الدولة لتحقيق التوازن ما بين جميع السلطات وعدم تغول سلطة على سلطة أخرى. في الحقيقة في الدساتير جميعها وفي الإعلانات الدستورية غالبا ما ينص على مبدأ فصل السلطات، لكن هذا في الناحية الشكلية، لكن من الناحية العملية والواقعية كنا نرى في عهد النظام البائد أن السلطة التنفيذية هي السلطة المتغولة وهي التي تقود كل السلطات، يعني رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية وهو رئيس السلطة القضائية.
0: وطويت هذه الصفحة وجاء التحرير وجاء الإعلان الدستوري الذي ينص بمادة كاملة عن موضوع فصل السلطات، لكنه في مواد أخرى يعني يجعل من التداخل بين الصلاحيات والسلطات يعني أمرا في الإعلان الدستوري، يعني يدستر الأمر.
2: نعم، في المادة الثانية من الإعلان الدستوري الصادر عام 2025 الحقيقة نص بصراحة على مبدأ الفصل بين السلطات، لكن هذا الفصل ليس هو فصل جامد، نحن نحتاج إلى أن يكون هناك فصل مرن ما بين السلطات بحيث أنه لا يكون هناك أيضا تجاوز من سلطة على أخرى. شاهدنا أيضا في منح صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية صار في شوية خروقات أيضا
0: لهذا الإعلان الدستوري.
2: نعم، من قبل السلطة التنفيذية بمواجهة السلطة التشريعية. نحن نحتاج بالحقيقة لا يكون في عنا ضوابط بتحدد وبتراقب وبتضبط السلطة التنفيذية. نعم، صحيح أن السلطة التنفيذية في المرحلة الانتقالية تحتاج لأن تكون هناك لديها سلطات واسعة. نعم، حسب طبيعة المرحلة الانتقالية، لأنه في ملفات يومية، في ملفات معقدة تحتاج لأن يكون هناك قرارات سريعة تتخذها السلطة التنفيذية. لكن إن لم نكن يعني المشكلة ليست في الصلاحيات الواسعة، وإنما المشكلة التي أراها هي في عدم تحديد ضوابط للرقابة على السلطة التنفيذية بشكل واضح.
0: طيب.
2: يعني السلطة التشريعية هي يعني من صلاحيات السلطة التشريعية هي
0: لكن
2: الرقابة على
0: السلطة
2: السلطة
0: التشريعية التي هي
2: التنفيذية.
0: متمثلة الآن في مجلس الشعب هي غائبة في سوريا، وهذه مشكلة ثانية. سنعود لهذه النقطة يعني سيدة إيمان، اسمحي
2: نعم.
0: لي أوقفك هنا كي لا يعني نبتعد عن النقاط التي بدأنا منها. سيدة رهف، مرحبا
2: نعم.
0: بك مرة أخرى. إذا سألنا هل فعلا السلطة التنفيذية في المراحل الانتقالية بحاجة لصلاحيات واسعة وفق مقتضيات المرحلة، وهل صلاحيات السلطات في المراحل الانتقالية يجب أن تكون فيها شيء من الحزم وليس هناك يعني إذا استطعنا أن نقول أريحية كبيرة أو ديمقراطية كبيرة أيضا نتيجة وضرورة المرحلة؟
3: يسعد مساكي ربا،
0: أهلا بك.
3: وشكرا على الاستضافة، ويسعد مساء المشاهدين أيضا. يعني بالبداية بدي أقول ممكن اللي أضافته القاضية شحود أنا ما بختلف معه كتير، ولكن نعم يعني نحن إذا بدنا نرسم خط أو نوع من المقاربة مع كل الدول اللي خرجت من نزاعات أو من حروب طويلة، تختلف هي المقاربات من خلال موقع هي الدول. يعني بعض لمعظم المراحل الانتقالية نعم يعني تحتاج بعض الدول لن تكون جاهزة حتى أصلا مؤسساتها يعني لموضوع البيروقراطية بفصل السلطات، ونحن دائما بنركز على موضوع فصل السلطات وكأنه شكل من الأشكال الجامدة اللي لا يمكن فيها المرونة. هذا لن ينجح بالمراحل الانتقالية، خصوصا مثل ما يعني مثل ما نحكى انه المفروض انه يكون في تفاصيل يومية تحتاج فيها هي السلطات او السلطة التنفيذية انه تثبت فيها بالقرارات.
0: طب المرونة احيانا
3: ولكن
0: تصل الى التمييع والى تصل الى ان
3: طبعاً
0: تتغول سلطة على اخرى،
3: طبعاً
0: كيف يتم
3: طبعاً
0: ضبط هذا الامر اذا تم خرق
3: طبعاً
0: الاعلان الدستوري الذي هو الوثيقة الاعلى التي يحتكم
3: طبعاً
0: لها؟
3: هي موضوع يعني تماما انا هذا اللي كنت بدي احكي عنه، انه موضوع فصل السلطات والمرحله الانتقاليه حاليا في بعض الدول يلي هي اكثر قريبه من اوروبا الشرقيه، عند انهيار الاتحاد السوفيتي كان في السلطه التنفيذيه عندها توغل، ولكن كان في وصايه نوع من وصايه من الشمال الاوروبي او العالم الغربي المتقدم، وصايه لتنفيذ موضوع الانتقال السياسي بتحقيق التوافق السياسي، ضبط هاي السلطه التنفيذيه وفصلها عن السلطة التشريعية، وأيضا تحديث المؤسسات اللي كانت عم تنبنى. ولكن بوضع الشرق الأوسط خصوصا الدول اللي مرت بمراحل الربيع العربي، أوجدنا مثلا أنه عم يفشل الانتقال للديمقراطية أو الفشل لأكثر بموضوع عدم توغل السلطة التنفيذية. هلأ كيف بنقدر نمنعه؟ لا يوجد شيء يمكن منع توغل السلطة التنفيذية بظل أنه لا يوجد شروط سياسية من أي فاعل دولي عم بيشجع السلطة لأنه تعمل مثل ضبط لهوامش آلية تنفيذ فصل السلطة.

0: السياسي لا نحتاج اليوم يعني لذلك لما بدنا نجيب أمثلة دول توغلت فيها السلطة
1: يعني
0: التنفيذية.
1: دكتور إيهاب سنأتي على نموذج الدول ويعني في آخر النقاش، لكن كي لا نقطع مراحل اسمحي لي أن أنقل أيضا تساؤلاتنا لضيفنا الدكتور ياسر. دكتور ياسر، هناك أيضا من يقول بأن صلاحيات الرئيس الذي هو رأس الدولة أعلى السلطة وأيضا هو رئيس السلطة التنفيذية، يعني هو رئيس الحكومة، لكنه في هذه المرحلة أيضا أخذ صلاحيات متعلقة بالسلطة التشريعية من إصدار تشريعات أو سن قوانين أو إصدار قوانين مثل العفو العام، مثل القرارات أو المراسيم بالأحرى المتعلقة بإحداث الصناديق السيادية المرسوم 113-114، موضوع العفو العام، الكثير من النقاط. برأيك في هذه المرحلة هل هذا الأمر يخالف أم يوافق الإعلان الدستوري؟
2: مساء الخير لك ربا ولضيوفك أيضا ولجمهورك. يعني ما يحصل في سوريا هي حالة استثنائية، نحن نتكلم عن مرحلة انتقالية حتى اللحظة لم تستتب فيها السلطات الثلاثة، يعني لا يوجد حتى هذه اللحظة مجلس الشعب، وبالتالي عمليا لما الرئيس أخذ دور التشريع مو بسبب تغوله على السلطة التشريعية وإنما لعدم وجود ولغياب السلطة التشريعية. لا يمكن أن تتعطل مصالح البلاد لمجرد أن السلطة التشريعية لم تكتمل. ستسأليني لماذا لم تكتمل؟ هذا شأن آخر. الآن نحن نتكلم عن ممارسات. هل الرئيس أحمد الشرع تغول على السلطة التشريعية؟ حتى هذه اللحظة لا يوجد برلمان وبالتالي لا يتغول وإنما يأخذ دوره. وهذا أمر
1: يعني في القريب العاجل الجميع ينتظر المجلس الشعب، فيما لو عقد المجلس الشعب جلساته الأولى قريبا، هل يستطيع وفق صلاحياته وفق يعني موضوع فصل السلطات الذي نص عليه الإعلان الدستوري أن يراجع هذه المراسيم وهذه التشريعات؟
2: أصبت يعني كبد الحقيقة. في الإعلان الدستوري يعطي صلاحيات لمجلس الشعب المجلس التشريعي بمراجعة كافة القوانين وإعادة النظر فيها، وبالتالي كل القوانين الذي يصدرها الرئيس في حال الحالة الحالية بعدم وجود الرئيس عدم وجود سلطة تشريعية يحق للبرلمان أن يراجع هذه القرارات. نحن نتكلم عن قرارات خدمية أو قرارات تنفيذية لا يمكن أن تتعطل. بالنسبة لموضوع يعني العفو العام، أعتقد أن الرئيس يعني أخذه بمنحة إنساني أكثر منه أنه يتغول على السلطة التشريعية كما ذكرت لغياب تام للسلطة التشريعية.
1: نعم.
2: إذا نحن نتكلم الآن عن حالة لم تكتمل بعد، وسوريا هي ليست نشاز، نحن نتكلم عن مرحلة انتقالية، الانتقال من حالة ديكتاتورية وفي ظل ظروف ثورة وأن يستلم يعني مقاليد السلطة نتيجة إعلان دستوري ومشروعية ثورية، أظن أننا نسير بخطى يعني مقبولة على المنحى الزمني. حتى هذه اللحظة لم تكتمل كل معادلات الحكم والحالة السياسية، ولكن نستطيع أن نقول أنه لا يوجد إفراط ولا تفريط، يعني لا يوجد ممارسات لرئيس الدولة نظن من خلالها غياب للمصلحة الشعبية أو لمصلحة الشارع. لذلك أنا أعتقد أن عدم وجود الشارع لا يعطل من خلال وجود صلاحيات للرئيس، ولكن الأفضل الاستقرار من خلال وجود
1: يعني الموضوع ليس فقط صلاحيات الرئيس
2: الأولى للبرلمان.
1: نعم، الموضوع هو الفصل بين السلطات بشكل عام. سيدة إيمان، أيضا من اختصاصك، أهمية استقلال السلطة القضائية وأهمية أن تكون السلطة القضائية هي الرقيب الأول أو بالأحرى يعني الضمير الصاحي لباقي السلطات كي لا تتغول واحدة على أخرى وفق أيضا المعطيات الآن، كيف يجب أن تكون استقلالية السلطة القضائية وفصلها بشكل تام عن التنفيذية والتشريعية؟
3: نعم، من المعروف بداية أن الدولة تقوم على سلطات ثلاث والسلطة القضائية واحدة من هذه السلطات. هذه السلطة لا تقوم بدورها الحقيقي في صيانة الحقوق والحريات، في مراقبة القوانين والتشريعات، في المحاسبة والمساءلة، إلا إذا كانت هذه السلطة نضمن لها الاستقلال التام. والاستقلال التام هنا بمعنى أن مجلس القضاء الأعلى هو الذي يتولى التعيين، أن يكون هناك آليات تعيين شفافة للقضاة.

0: لا يكون تعيين القضاة تابع لوزارة العدل، أو يعني وزارة العدل لا تتولى هي تعيين مباشر للقضاة، ولا هي تتولى عزل القضاة ولا نقلهم ولا التدخل في تعييناتهم. كمان بيكون في استقلال مادي للسلطة القضائية عن باقي السلطات لنضمن أيضا استقلال السلطة القضائية. السلطة القضائية حتى يكون لها قادرة على أن تراقب عمل القرارات وأيضا القوانين، يجب أن تكون أيضا قادرة على إدارة المحاكم بدون تدخل. يعني مثلا اليوم عندنا نحن قبل ما يسقط النظام البائد كان مجلس القضاء الأعلى مؤلف من وزير العدل، معاون وزير العدل، وأيضا من رئيس التفتيش ومعاون التفتيش، وهدول هن من السلطة
1: السلطة
0: التنفيذية.
1: التنفيذية. نعم
0: نعم، اليوم نحن حتى كمان يكون في عنا رقابة للقوانين ودستورية هاي القوانين. المحكمة الدستورية يفترض أنه يكون كمان عم بيكون معين. اليوم المحكمة الدستورية ما في محكمة دستورية،
1: نعم
0: حلت المحكمة الدستورية بموجب الإعلان الدستوري، وأيضا يعني أعضاء هاي المحكمة
1: طب
0: الدستورية
1: فهذا
0: ما
1: الفراغ،
0: كانوا
1: هذا الفراغ إلى أي مدى
0: في
1: أيضا
0: فراغ.
1: يؤثر على السلطات في يعني عدم الفصل بينها وعدم تحديد
0: نعم
1: الصلاحيات؟
0: نعم
1: إلى أي مدى
0: لذلك
1: يؤثر؟
0: بالتأكيد بيأثر على الصلاحيات التنفيذية. لما بيكون نحن يعني إذا كان لم يكن لدينا قضاء مستقل، ليس لدينا حقوق وليس لدينا حريات وليس لدينا قوانين تضمن هذه الحقوق وهذه الحريات. بالتأكيد الفساد أيضا، يعني عندما يكون لدينا قضاء مستقل، لدينا ضمان للقضاء على الفساد، لدينا مساحة أيضا لنقدر إذا كان هناك قضاء مستقل هناك مساحة
1: إذن
0: كبيرة
1: استقلالية
0: لجلب
1: القضاء والفصل
0: استثمارات.
1: بينه وبين السلطات
0: استثمارات
1: التشريعية
0: وتحريض.
1: والتنفيذية لا يمكن هذا الأمر التغاضي عنه، لأنه بالأساس يكون الميزان الذي كما قلنا الضمير أو الرقيب على باقي السلطات. طيب دكتورة رهف، إذا سألناك أيضا ماذا عن الحصانة التي تمنح للسلطة التشريعية؟ إلى أي مدى هذا الأمر عندما تمنح لأعضاء مجلس الشعب أو أعضاء البرلمان هذه الحصانة يكون لهم الاستقلالية بسلطتهم التشريعية؟ وفي الأنظمة البرلمانية هذا ليس في سوريا، لكن عادة أن البرلمان هو الذي يتكلم باسم الشعب بصوت الشعب، فمن الضروري أن يكون له هذه الخصوصية والأريحية بالاستقلالية.
2: الحصانة هو شيء جدا مهم لأعضاء مجلس الشعب، لأنه هن بحاجة لهي الحصانة لحتى يقدروا يكونوا صوت الشعب، ولكن أيضا الاستقلال المادي، عدم يعني احتياجهم لأي شيء، لمقدرات يعني مقدراتهم المادية كمان تكون مصانة، هذا جزء كمان من استقلالية رأيهم وقدرتهم. ولكن بالسياق السوري يلي شفناه أنه حتى مجلس الشعب عندما تم تعيين أعضائه، أو يعني كانت يعني حالة هجينة من الانتخاب وأيضا التعيين أو التنصيب، لذلك يعني هي الحالة يجب أن تتراعى في ظل هذا أصلا في وجود فراغ تشريعي، وأيضا يعني وضع المراسيم المتكررة هي بتعيدنا ولو كانت هي حالة يعني مرحلة نحتاج فيها لهي المراسيم كونه في احتياجات يومية.
1: نعم.
2: يعني نحن بحاجتها، ولكن هذا ما بيعني أنه ما يتم
1: يعني عدم تكريس هذه الحالة اليومية.
2: عدم تكريس هذه الممارسة، لأنه أيضا فصل السلطات هو ممارسة أكثر منه أنه يكون دستور. يعني لو دائما نحن بنقول أنه لو أنت جبت أو أدخلت أفضل دستور بالعالم وجبته على دولة تنتقل حاليا، يعني بتمر بمرحلة هشة وانتقالية صعبة، ولكن لا هذا لا يضمن بممارسة الانتقال الديمقراطي أو الانتقال إلى الديمقراطية أو الانفكاك عن الإرث الاستبدادي. لذلك هو موضوع ممارسة أكثر من أنه يكون مكتوب على الورق. يعني موضوع الرقابة، يعني ليس يعني بحالة سوريا بالمرحلة الانتقالية حتى وجود مجلس الشعب لن يكون كافي. لذلك تفعيل الحياة السياسية، موضوع تقوية النقابات أيضا هي شيء جدا مهم بسوريا، ليكونوا أيضا كلهم سلطات رقابية على ممارسات أيضا يعني وخصوصا السلطة التنفيذية.
1: طيب دكتور ياسر، بهذه النقطة يعني الصلاحيات والسلطات والفصل بينها، هيئة الكسب غير المشروع يعني عقدت صفقات مع رجال أعمال سوريين، وهذا كان نوع من عدم مساءلتهم، رغم أنهم قالوا وأصدروا بيانا بأنه هذا لا يعفيهم من المسؤولية. لكن مثلا فهد الصقر هو الآن أنت تعلم يعني يمارس أعمال مع الحكومة السورية، محمد حمشو وكل هذه الأسماء، وهي كثيرة، القائمة للأسف تطول. هل هذه تعتبر أيضا خارج الصلاحيات الممنوحة لهذه المرحلة الانتقالية، وأنه لا يجب أن يمنح أي أحد عفو دون أن يمر بالعدالة الانتقالية التي يطالب بها السوريون؟
3: يعني هو سؤال صعب ولكن يمكن تفكيكه. أولا، البرلمان السوري والمجلس التشريعي فيه ميزة، أنه لا يحق لأي أحد أن يفصل عضو مجلس الشعب أو يقيل عضو مجلس الشعب إلا بأغلبية الثلثين بالنسبة يعني مجلس الشعب، وحتى الرئيس نفسه بالنسبة للأعضاء الذي يعني وضع أسمائهم هو ليس لديه سلطة على حجم الثقة عنهم. إذا بالنتيجة نحن نتكلم عن حالة حصانة وحالة يعني قانونية، لا يستطيع أحد أن يعني يصادر قرار عضو مجلس الشعب في فيما إذا انتظم مجلس الشعب وبدأ بعمله.
1: هذه النقطة. شكرا لك، أجبت عن سؤال الأستاذة رهف أو الدكتورة رهف، أجبني عن السؤال المتعلق بالعفو أو هيئة الكسب غير المشروع.
3: الآن بالنسبة لموضوع العفو أو العلاقة مع الذين الآن يعني يتم من خلال لجنة الكسب الغير مشروع دراسة أوضاعهم، حاليا حتى هذه اللحظة لا يوجد قانون لمحاسبة ما يعرف به يعني عملية العدالة الانتقالية. تحتاج الدولة السورية إلى قانون خاص بالعدالة الانتقالية. لا يعني ذلك أن الأمر ألغي، وإنما الأمر مؤجل.
1: عمرها تقريبا عام هيئة العدالة الانتقالية.
3: صحيح، ولكن ليس لديها مظلة قانونية.
1: ليس لديها مظلة قانونية، لكن لا النتيجة لا تتضول.
3: ربما ليس لديها مظلة قانونية. لا، أنا أقصد أنهم ليس لديهم مظلة قانونية ولا يوجد لديهم تشريع لمحاسبة. يعني القانون السابق لا يحاسب يعني هذه الحالات، ونحتاج إلى قانون جديد، وبالتالي يجب أن يكون هناك مجلس شعب منعقد ويقر هذا القانون. الأمر الثالث، أنت ذكرت ربع الفكرة، يعني لجنة الكسب الغير مشروع لا تبرئ من انتهك الحقوق، ولا تبرئ من يعني قضايا ما يسمى بالقضايا الجرائم الخاصة أو العامة، وبالتالي لا نستطيع أن نقول أن هؤلاء تم تسوية وضعهم القانوني.
1: بأنه يحق للدولة 80% من أموالهم التي كسبوها.
3: صحيح.
1: و20% تعود لنفس الشخص.
3: صحيح ربما.
1: هل هذه
3: صحيح من صلاحياتهم؟ هذا الأمر.
1: هل هذه من صلاحياتهم؟ هل هذا سيعفيهم من المساءلة المالية والمحاسبة؟ تفضل.
3: يعني نحن في شقين، في شق مالي وفي شق قانوني. الشق المالي يحق للسلطة التنفيذية أن تجري مثل هذه الممارسات. هذا الأمر وجدناه في يعني في دول كثيرة من العالم وليست بسابقة. أما بالنسبة للشق التشريعي، لا يحق للجنة الكسب الغير مشروع أن تبرئ هذا الشخص صاحب التسوية بأمور قضايا خاصة أو قضايا عامة. أنا أتكلم عن جرائم بحق يعني انتهاكات حقيقية. أما بالنسبة لموضوع التمويل الأموال وكيفية حصولي على المال، فأنا أعتقد من حق السلطة التنفيذية أن يكون لها مثل هذا الإقرار. وكما ذكرت هذه ليست سابقة قانونية، الولايات المتحدة الأمريكية تقر هذا الأمر بالمحاكم، وأيضا في على مستوى الدول العربية كان هذا الأمر موجود. نحن نتكلم عن خطوات إجرائية من أجل تحصيل المال العام. نعم. الذي تم هدره في فترة
1: المخيف
3: البائد فترة بشار.
1: نعم. المخيف أن يكون موضوع تحصيل الأموال وهي حق للشعب السوري على حساب محاسبة من ارتكبوا بحقهم يعني جرائم حرب.
3: صحيح.
1: بكل الأحوال لنسأل السوريين عن رأيهم بالصلاحيات الموسعة للرئيس، هل يرون أنها ضرورية أم لا؟ كيف ينظرون لموضوع فصل السلطات؟ يعني نتابع أجوبة السوريين ونعود لنناقش مرة أخرى.
4: كحكومة ما بحس دائما السلطة لازم تكون عندها شيء مطلق بمجال الصلاحيات يعني، ولكن أحيانا الظروف بتضطر الحكومة أحيانا.
5: السلطة الانتقالية بصراحة أهم صلاحياتها ودورها الحقيقي في هذه المرحلة هو قيادة البلاد باتجاه الحياة السياسية الصحية، باتجاه الانتخابات السياسية والانتخابات التشريعية وباتجاه مرحلة ما بعد المرحلة الانتقالية.
6: من الضروري أنه تكون صلاحيات السلطة في المرحلة الانتقالية في سوريا واسعة، خاصة مع الإرث الكبير من الفوضى والدمار اللي خلفه نظام الأسد بالعبث بالأنظمة والقوانين.
7: أكيد لازم تكون صلاحيتها واسعة، أول شغلة مشان تبسط الأمن والأمان، ثاني شغلة مثلا في عندك العقود طويلة المدى، هيدي لازم تتوقع، إذا بتكون صلاحياتها محدودة ما فينا نتوقعها.
8: يجب أن يكون هنالك للدولة صلاحية في هذه المرحلة الحساسة من مرحلة بناء الدولة في سوريا بعد سقوط النظام، ولكن يجب أن تقيد هذه الصلاحية بعدم وجود لمرحلة سن القوانين، وأن تم إنشاء أو إصدار أي من القوانين أن لا يؤثر هذا القانون على التزامات مستقبلية.
9: أنا أعتقد هناك أولويات تعيش عليها الدولة الآن، يجب العمل من خلالها. التوسع ليس حالة إيجابية أبدا، وإنما التركيز على قضايا مهمة ننطلق منها في بناء الدولة، ويكون هناك تناغم فيما بعد ما بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
10: حاليا بالفترة هاي يعني موضوع صلاحيات السلطة يعني نشوف أنه أمر طبيعي في بعض الأمور مثل العلاقات الخارجية والعلاقات الدبلوماسية. في بعض الأمور يعني يجب أن تكون القرارات تشاركية مع المجتمع المدني.
11: يجب أن تعطى الحكومة الحالية صلاحيات، ما نحكي انه صلاحيات تشريعيه او قضائيه، بتعرف في سلطه تشريعيه وسلطه تنفيذيه وسلطه قضائيه، خلينا نعطيهم المجال بموضوع التنفيذي.
1: بعد ان تابعنا اراء بعض السوريين حول رايهم بفصل السلطات والصلاحيات، سيده ايمان، التعويل دائما ونحن نردد ذلك في حلقتنا وفي برامجنا، أن التعويل على الوعي، وعي الشعب، والسوريون يعون تماما في هذه المرحلة أنه يجب أن يكون هناك صلاحيات لدى السلطات، صلاحيات ربما مختلفة عن المراحل التي يكون فيها استقرار، هذه مرحلة انتقالية. لكن هذه الصلاحيات إن لم يكن هناك رقيب للمحاسبة، مثلا الإعلان الدستوري لم ينص على آليات محاسبة ولا على آليات مساءلة من رأس السلطة ولا للسلطات الأخرى، أيضا هذا الموضوع إلى أي مدى يؤثر بفصل السلطات وبتغول الصلاحيات؟
0: الحقيقة فصل السلطات ما هو هدف نظري بالواقع بقدر ما هو أداة تمنع من انحراف الدولة، يعني هو أداة لحماية الدولة من الانحراف، وبالتالي من المهم جدا أن نعمل على أول مشكلة ليست في الصلاحيات الواسعة للسلطة التنفيذية، بالعكس نحن نحتاج في المرحلة الانتقالية إلى سلطة تنفيذية قوية وفعالة. لكن السؤال الأهم هو هل هذه الصلاحيات هي محددة وواضحة؟ هل هذه الصلاحيات هي مؤقتة؟ هل هذه الصلاحيات هناك رقابة من السلطة التشريعية والسلطة القضائية عليها؟ إذا توفرت هذه العناصر نقول أن المرحلة الانتقالية ستمر بسلام وسيكون هناك دولة مبنية.
1: طب هل آليات المساءلة والمحاسبة والرقابة موجودة في الإعلان الدستوري؟ موجودة الآن، هل هي يعمل بها؟
0: هلا في صلاحيات
1: غير لو راجعنا
0: الإعلان الدستوري. نعم. سيدي رضا لو سمحت لي لو راجعنا الإعلان الدستوري نجد في المادة التي حددت صلاحيات مجلس الشعب في آخر فقرة فيها هناك صلاحية جلسة مساءلة للوزراء فقط لا غير. هذه الجلسة هذا هو الشيء الوحيد الذي يستطيع مجلس الشعب القيام به وهي جلسة استماع
1: وليس عزل أو حجب ثقة.
0: استماع فقط استماع ليس هناك لجان مستقلة للتحقيق ليس هناك جلسات ملزمة للاستماع ليس هناك مجال لسحب الثقة أيضا من الوزراء أو من الحكومة وبالتالي هي يعني محددة هذه الرقابة هي محددة. بالنسبة لمجلس القضاء هناك مجلس القضاء الأعلى وهناك المحكمة الدستورية والمحكمة الدستورية أيضا ما زالت معطلة مجلس الشعب ما يعني ما زال لم يتم تشكيله وأيضا المحكمة الدستورية لسه أنا فعالي وأنا مشكلة لكن بقادم الأيام أعتقد أنه سيكون العمل على تأسيس للمحكمة الدستورية تبعا لتشكيل مجلس الشعب إن شاء الله.
1: طيب دكتورة رهف مع غياب آليات المساءلة والمحاسبة المتعلقة بالسلطة التنفيذية أو متعلقة بكل السلطات والفصل بينها في هذه الحالة يعني لن يكون هناك ضمان أن لا تتغول السلطة على أخرى وأن لا تطغى السلطة التنفيذية على باقي كل السلطات وأن تطغى صلاحيات الرئيس على كل الصلاحيات.
2: يعني ربا بس أنا بدي أبدأ بدي أقول بنقطة أنه نحن يعني عم بيكون في لغة عاطفية عندما نتكلم عن المراحل الانتقالية هي اللغة العاطفية والرومانسية تجاه أنه نحن اليوم يعني خضنا ثورة أكثر من 13 سنة ودفع فيها الشعب السوري الكثير من الدماء من أجل الحرية الكرامة أيضا ضمان عدم توغل أو يعني استبداد جديد يلي أنا عم شوفه كمان ولكن من الأخطر اليوم بسوريا هو ليس إعادة إنتاج استبداد بشكل آخر وإنما لربما كان هذه التوسع بالسلطات التنفيذية لحساسية موقع سوريا يعني بموقعها الجغرافي وأيضا السياق الإقليمي وأيضا النوع من أنواع يعني المزيك السوري اللي موجود أو التنوع اللي موجود فهذا قد يكون عند السلطة التنفيذية أو عند الإدارة الجديدة أنه الاستقرار هو عنوان المرحلة ولكن عندما يتم الحديث عن أنه هي السلطة التنفيذية هي لضمان الأمن والاستقرار هو أيضا عم بيتم التعامل مع مفهوم الدولة كمجال خاص أو كشيء عائلي يعني أنت اليوم ضمن الروابط العائلية قد تمحى فيها القيود والرقابة أو العقود ولكن بعلاقة الدولة مع الفرد أو علاقة الدولة مع المواطن هي بتربطها الحقوق والواجبات يعني اليوم بعدة قرارات صارت خلال هي السنة ونص بتفرجينا أنه مو بس الموضوع المشكلة بسوريا هي موضوع فصل السلطات وإنما أيضا قرارات نافذة عن مسؤولين ولكن غير مجدية أو لا يوجد هذا التواصل الحقيقي ما بين المسؤول والشعب وهذا أيضا بعيدنا لموضوع الرقابة يعني مثلا إقرار موضوع الكهرباء يعني لو كانت السلطة الموجودة اليوم تحقق الولاء ولكن الامتثال لقوانين الدولة اللي هي دفع فاتورة الكهرباء هذا بيدلك أنه في المشكلة مو بس فصل السلطات وإنما آلية تنفيذ الفصل وآلية تنفيذ يعني تنفيذ إدارة البلد بالعودة أيضا يعني موضوع لا يوجد سلطة في العالم يمكن أن تضمنيها أن لا تتوغل السلطة يعني إذا نحن بدنا نفكك حالة السلطة سلطة ببريطانيا مثلا يعني أي سلطة بالعالم هي أساسها أنه هي تتوغل وتتنفذ لذلك موضوع نزع الحقوق وموضوع تفعيل الرقابة وآلية المحاسبة هي فعل يعني لن تقدمه لنا السلطة التنفيذية أبدا أو أي إدارة نحن ما يعني نحن اللي لازم موضوع الثقافة السياسية الوعي وأيضا موضوع محدودية السلطات هي هي اللي ممكن تفتح الباب لضمان مو بس عدم إنتاج الاستبداد من جديد، وإنما أيضا عدم يعني إعادة الإرث الدموي اللي عشناه بآخر 14
1: يعني
2: سنة.
1: ربما سيدة رها يعني أنت أحسن. يعني أنت تشاءمتي كثيرا، وفي الحقيقة أيضا
2: نحن
1: يعني نؤكد يعني لا نقارن المرحلة الخمسين عام الفائت، لا نقارنها بأي مرحلة، ما نتحدث عنه كيف نبني سوريا الجديدة، والبناء يبدأ في المرحلة الانتقالية. لذلك نحن نؤكد على الصلاحيات في المرحلة الانتقالية وفصل السلطات في المرحلة الانتقالية، لأن التأسيس بشكل صحيح يعطينا فيما بعد نتائج صحيحة وأصح. إن يعني
2: بس دقيقة
1: طيب باختصار لو سمحتي
2: هلأ موضوع أي سلطة، لا نتحدث عن سلطة بعينها، هذا يعني هذا موضوع هي منظومة السلطات كلها. يعني أنت اليوم إذا بتتعاملي مع أي سلطة كأب أو كأم أو كجزء من العائلة وبتقولي أنه هي السلطة لن نعود إلى الماضي، هذا غير صحيح وهذا غير عقلاً وغير واقعي، لأنه أي سلطة يعني أي سلطة لا يوضع لها رقابة.
1: لذلك نتحدث عن المساءلة والمحاسبة، ولذلك سألتك عن هذا الموضوع يعني دكتورة رهف، عن موضوع المساءلة المحاسبة والرقابة، لأنه أي شيء بدون رقيب يعني بالنهاية هذه هي النفس البشرية. دكتور ياسر، في هذه النقطة أيضا، عندما تغيب المساءلة والمحاسبة تتغول السلطة على أخرى، وسوريا ليست الوحيدة من الدول التي مرت بهكذا تجارب. ما هي الضوابط التي يجب أن يعمل عليها مجلس الشعب في أول الجلسات التي سيعقدها ونتمنى أن تكون قريبة، كي يفصل بين السلطات؟ السلطة القضائية يجب أن يكون لها دورها ولا أحد يتدخل بها، السلطة التشريعية يجب أن يكون لها أيضا دورها وحصانتها، والسلطة التنفيذية دورها التي يعني يجب أن تقوم به. ما هو الضمان في المرحلة القادمة؟
3: سؤال ذكي جدا ربا، ولكن أريد أن أعلق قليلا فقط. نحن في مرحلة انتقالية كما ذكرتي، وهذا إعلان دستوري له سقف زمني وهو فيه مجال للتجربة. أما المجلس الشعب بعد انعقاده كما ذكرتي سيكون من واجباته، إحدى واجباته تشكيل لجنة صياغة الدستور، وبالتالي في نتيجة مجلس الشعب سيكون هناك دستور دائم للبلاد سيصوت عليه الشعب أو سيكون عليه استفتاء، وبالتالي سنتجاوز كل الأخطاء فيما إذا كانت هناك ممارسات خاطئة عبر الإعلان الدستوري. لا يمكن أن نعتبر الإعلان الدستوري بدون سقف زمني وبالتالي نحمله ما لا طاقة له. نعتبر أن الإعلان الدستوري هو مرحلة مؤقتة، يكون في بعض التغولات إذا ما كانت بالممارسات سيتم تجاوزها بإعلان الدستور الدائم للبلاد. الحاجة الآن إلى عقد مجلس الشعب، الحاجة الآن إلى أن يكون هناك ممارسات حقيقية للسلطة التشريعية.
1: معناتها دكتور ياسر يجب أن تعرف السلطة التنفيذية في المرحلة الانتقالية سقف صلاحياتها، يعني لا توقع عقود مثلا لخمسين عام، هذا ليس من ضمن صلاحياتها، أو إذا وقعت على مجلس الشعب في المرحلة القادمة أن يقوم بمراجعات لكل ما تم. هذا مثال يعني أن يقوم مجلس الشعب بمراجعة كل ما تم في المرحلة التي سبقته، يعني هذه تعيق أيضا تقدم البلاد.
3: هذا ما نص عليه
1: يعني
3: الإعلان الدستوري ربع.
1: طيب
3: هذا ما نص عليه الإعلان الدستوري، سيكون هناك مراجعة لكل المعاهدات والاتفاقات وحتى التشريعات والقوانين، وبالتالي نحن نترك للسلطة التشريعية أن تنعقد ومن ثم أن تمارس وأن يكون لها دور، وأهم دور في منوط بها هو أن يكون هناك لجنة لصياغة الدستور دائم للبلاد، يكون في مشاركة لكافة مكونات وأطياف الشعب السوري، ويكون في تجاوز لكل تغولات لأي سلطة على سلطة أخرى، وبالتالي نضمن أن تكون هناك دستور يرعى فكرة فصل السلطات بشكل دائم، ويكون الأمر مقنع للشارع السوري لدرجة أنه سيصوت عليه بالاستفتاء بنعم.
1: طيب باعتبار مشاهدينا نتحدث عن التجارب المشابهة لسوريا، مرت البرتغال بمرحلة انتقالية دامت عامين قبل أن يوزع دستور عام 1976 السلطة، أو يوزع الدستور السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. تفاصيل أكثر عن التجربة البرتغالية في هذه المادة.
12: في 25 من نيسان عام 1974 أطاحت الثورة البرتغالية بالنظام الدكتاتوري في البلاد خلال ساعات فقط، ما خلف فراغا سلطويا كبيرا. وجد العسكريون الذين قادوا الثورة أنفسهم حكاما مطلقين للبلاد بين ليلة وضحاها من دون خطة سياسية واضحة. وخلال المرحلة الانتقالية التي دامت نحو عامين تم تأسيس مجلس الإنقاذ الوطني، وكان صلاحياته مطلقة في البداية ولكن من دون مرجعيات قانونية واضحة، حيث كان يملك سلطة إصدار القوانين بمرسوم وتعيين وإقالة الحكومات وقيادة الجيش والأمن. لكن هذه السلطة المطلقة لم تدم طويلا، فسرعان ما خلق ضغط الأحزاب المدنية نوعا من التوازن، إضافة إلى وجود انقسامات داخل العسكر الذي انقسم بين جناح راديكالي وآخر معتدل. وحاول الجناح الراديكالي فرض سيطرته المطلقة على مفاصل الدولة وإلغاء نتائج أول انتخابات برلمانية، لكن الأحزاب وقفت بوجهه وخرجت مظاهرات مليونية إلى الشارع، لينتهي الأمر بتسليم السلطة للمدنيين. في عام 1976 صيغ دستور وزع السلطة التنفيذية بين الرئيس الذي كان يملك حق الفيتو على القوانين ويحل البرلمان في حالات محددة، ورئيس الوزراء وهو من يدير السياسات اليومية ويكون مسؤولا أمام البرلمان. كما أعطيت المحكمة الدستورية صلاحيات واسعة لإبطال أي قانون يخالف الدستور. وفي المحصلة تجنبت البرتغال حربا أهلية ولم تشهد أي انقلاب منذ عام 1976، وانضمت إلى الاتحاد الأوروبي عام 1986 عند وضوح هوية الدولة وفصل سلطاتها.
1: نعود مرة أخرى لضيوفنا. سيدة إيمان، إذا سألنا ليس فقط التجربة البرتغالية لكن من التجارب الأخرى التي مرت بشيء مشابه في سوريا، ما هي أهم الدروس المستفادة في موضوع فصل السلطات؟ وحضرتك كنت قبل التحرير جزء من اللجنة الدستورية التي شكلتها الأمم المتحدة، ولديك اطلاع على تجارب يعني متعلقة بدول أخرى بفصل السلطات.
0: نعم، الحقيقة كل دولة مرت في نزاع وكان لديها مرحلة انتقالية لها تجربتها الخاصة التي تتعلق في سياق في السياق الذي سبق هذه المرحلة، وبالتالي لا يمكن أن نأخذ كل تجربة ونقول أن هذه التجربة بما تحتويه من خبرات تناسب الحالة السورية، لكننا كما قلت يمكن لنا أن نأخذ دروس مستفادة من بعض الدول التي مرت في حالات نزاع وأيضا في مراحل انتقالية فيما يتعلق بفصل السلطات. هناك لدينا تجربة البرتغال، هي تجربة جيدة باعتبار أنها المرحلة الانتقالية كانت على حالة من التوافق ما بين جميع القوى السياسية، كان في مشاركة سياسية من قبل الأطراف من اليسار ومن اليمين وأيضا من القوى المجتمعية، وبالتالي كان هناك حالة انتقال أدت إلى حالة استقرار لغاية الآن. بالنسبة لتونس، تونس أيضا كان في يعني كمان حالة انتقالية جيدة كان مبنية على حالة التوافق، وأيضا كان موضوع فصل السلطات هو من يعني من أهم البنود اللي واردة في الدستور التونسي. في العراق كذلك مرسخ هذه الفكرة، وإن كان يعني خلقت حالة من عدم الاستقرار أيضا في العراق.
1: طب بالنسبة لسوريا كيف تخلق سوريا هذا النموذج الذي يعطيها خصوصيتها؟ وسوريا لديها الخصوصية خاصة بعد أكثر من 50 عام من حكم الاستبداد وأكثر من 13 عاما من الثورة. باختصار سيدة إيمان، لأني أريد أن أقول نفس السؤال لضيفي أيضا.
0: نعم، الحقيقة نحن كسوريين لدينا تجاربنا في مع الاستبداد لسنوات طويلة، وبالتالي نعلم إذا ما تصرفت السلطة التنفيذية بطريقة ما أنها ستتوغل وأنها ستمارس الاستبداد على الشعب، وبالتالي نحن نستطيع أن نرسخ بالدستور آليات رقابية على الهيئة التنفيذية فيما يتعلق بكيفية عملها ووضع ضوابط أيضا لهذه الحالة، أيضا من قبل المحكمة الدستورية عندما تراقب القوانين التي هي أيضا تنظم شؤون الدولة وأيضا تحفظ الحقوق والحريات. وبالتالي من المهم جدا العمل على صلاحيات السلطتين، السلطة التشريعية والسلطة القضائية، وترسيخ آليات حقيقية وواقعية نستطيع العمل عليها وتطبيقها بمواجهة السلطة التنفيذية.
1: طيب دكتورة رهف، آليات واقعية قابلة للتطبيق للفصل بين السلطات، تكون يعني مدسترة ومقوننة، والأهم من كل ذلك كما أشارت السيدة إيمان، تستطيع يعني نستطيع أن نحققها تطبق، ما هي هذه الآليات من وجهة نظرك في المرحلة القادمة الانتقالية ولاحقا للفصل بين السلطات؟
2: يعني أنا باعتقادي أنه بالنسبة للمرحلة الانتقالية هناك يعني خطر، يعني سوريا بمرحلة خطرة وهشة جدا، ليس فقط يعني نحن لا نتحدث عن موضوع شكل أو ماهية الدولة، كان هناك فعلا خطر يعني داخلي، وأيضا هناك ما زالت بظل الحرب الإقليمية أيضا
1: تحديات خارجية،
2: قد هناك تحديات خارجية. لذلك أنا سأتحدث ربما عن بعد المرحلة الانتقالية. بعد المرحلة الانتقالية أنا بعتقد أنه لابد لسوريا أنه تشهد برلمان يكون كافة أعضاء ومنتخبة، دستور
1: لكن
2: قوي.
1: دكتورة رهف، إذا تجاوزنا المرحلة الانتقالية ألا يؤثر ذلك ربما لعدم فصل السلطات وأن لا يكون الأمر واضحا في المرحلة التي تليها؟
2: طبعا، ولذا انا يعني لا اريد ان اقول انه الموقع الجغرافي احيانا بيعيق الانتقال.
1: نعم.
2: يعني معظم انا هذا اللي قلته بالبدايه، الانتقال الديمقراطي اللي صار باوروبا الشرقيه او بالعالم الشمالي نحن بنسميه، هو كان مقيد ببعد جغرافي معين وبسياق الدول المحاطه فيها. ايضا هناك هي النظريه بتقول انه البعد الجغرافي او الموقع الجغرافي بيأثر لانتقاله، ولذلك لا العراق ولا السودان ولا تونس، حتى تونس يعني مرت بمعضله كبيره بعد قيس سعيد. ولذلك يعني نحن هي الفكره اللي ممكن تعيق حاله الانتقال الاساسي، ولكن فصل السلطات بالمرحله الحاليه لابد اما يعني تعديل الإعلان الدستوري لضبط هاي الصلاحيات، تفعيل الحياة السياسية، الأحزاب لابد من أنه بسوريا اليوم،
1: وكله بانتظار السلطة التشريعية لتنفيذ كل هذه النقاط، كل هذه النقاط بانتظار السلطة التشريعية
2: أن يذهب إلى قنوات سياسية وأيضا منظمة وليس فقط.
1: طيب في دقيقة واحدة، كنت تتحدثين عن الآليات في المرحلة ما بعد الانتقالية.
2: أنا أهم شيء انتخاب مجلس الشعب، وجود آليات رقابية، تقوية المحكمة الدستورية واستقلال القضاء، هذا أكثر شيء ممكن يضمن لسوريا عدم توغل السلطة التنفيذية، وأيضا عدم إعادة إنتاج الاستبداد، وأيضا عدم الولوج بموروث دموي يعني عشناه سابقا. لا يمكن الحديث إذا لم يكن لدينا محكمة دستورية وأيضا توافق حول ماهية العدالة الانتقالية. ماذا نريد من العدالة الانتقالية؟ يعني أيضا لا يمكن تحميل القضاء السوري اللي هو أصلا متآكل ومترهل لأنه يتحمل آلاف القضايا الفردية إلى حد الآن. يعني أنت أشرتي إلى فادي صقر وحمشة وغيره، لا يمكن أنه الشعب السوري اليوم يذهب ويرفع دعوة قضائية على حمشة مثلا، هذا أنت يعني عم بتعذبي الضحية أكثر مما أنه
1: يعني هذا موضوع إسقاط الحق العام وإبقاء الموضوع للحق الخاص طبعا. وهذا ما يضيع الحقوق لأنه ليس كل الناس قادرة أن توجه إلى المحاكم
2: ويعيق استقلال القضاء ويحمل القضاء السوري شيء لا يمكن
1: ويعيق الاستقرار في غياب العدالة الانتقالية التي تترك هذه المشكلة في السلم الأهلي. طيب سيد ياسر، إذا سألناك أيضا من وجهة نظرك الفصل بين السلطات، هل تعتقد بأنه في سوريا الجديدة سيكون بعد تشكيل مجلس أو عفوا بعد أن يعقد مجلس الشعب وضوح أكثر في الفصل بين السلطات، وكيف الآليات التي تحدثت عنها السيدة إيمان والسيدة رهف من وجهة نظرك أيضا؟
3: يعني أولا كما ذكرنا المرحلة الانتقالية أكبر احتياجات للشارع السوري هو أن يكون هناك تشريعات وقوانين تسير بها الأمور الحياة. الأمر الثاني هو إيجاد قانون للعدالة الانتقالية من أجل بدء محاكمة كل من تورط يده في دماء السوريين.
1: صحيح هذه النقاط التي أشرت عليها هي صحيحة، لكن أحيانا السلطة التنفيذية تقوم بإصدار تشريعات وقوانين ليس لها ضرورة وهي خارج صلاحياتها ولا لها علاقة بحياة الناس. تفضل.
3: أيضا سيكون هناك برلمان يراجع كل هذه القوانين فيما إذا صدرت قبل انعقاده، وبالتالي ستكون هناك إصداء يعني إصباغ صيغة قانونية من خلال الموافقة عليه. الأمر الثالث أنا أريد أن أقول التركيز على كتاب الدستور دائم للبلاد، هذا الأمر يعني لأننا سننهي المرحلة الانتقالية وسننتقل إلى مرحلة مستقلة.
1: آلية اختيار اللجنة التي تكتب الدستور أيضا هذه مشكلة أخرى متعلقة بالصلاحيات.
3: لا برلمان يعني هناك سوابق يمكن الاستعانة بها. البرلمان يمكن أن يكون هو يمثل كافة أطياف المناطق السورية، وهو يمثل كل المحافظات، وبالتالي يمثل كل مكونات الشعب السوري. يستطيع أن يحدد لجنة لصياغة الدستور مشكلة من 100 شخص أو أقل أو أكثر حسب ما يرتؤونه
1: يعني طالما
3: أعضاء مجلس الشعب. يكون هناك لقاءات.
1: طيب طالما هذا
3: يكون هناك
1: يعني
3: لقاءات وممارسات مع كل جغرافيا
1: يعرض على الشعب للاستفتاء العام، ويجب التحضير لهذا الأمر، وهذه أيضا السلطة التنفيذية لم تشرع بالتحضير له، هذه مشكلة أخرى. المفروض هذا أهم وأولى أولويات السلطة التنفيذية التحضير لهذه المرحلة. يعني
3: هذه وظيفة السلطة التشريعية حتى يأخذ حالة قانونية.
1: أنا أتحدث عن
3: السلطة التنفيذية إذا أخذت هذا الخيار
1: التجهيزات اللوجستية المتعلقة بالإحصاء، المتعلقة بمن يحق له أن يصوت وما يصوت.
3: صحيح هذا الكلام.
1: يعني هذه اختصاصها المفروض، وبكل الأحوال هي الأمور في سوريا معقدة جدا وصعبة، ونسعى في جمهورية ثالثة.
3: ولكن سيكون هناك إملاء للفراغات.
1: نعم تفضل باختصار بعشرين ثانية.
3: صحيح سيكون هناك إملاء للفراغات في هذه المرحلة من أجل أن نصل إلى مرحلة مستقرة يكون فيها حياة سياسية، يكون فيها الشعب السوري الذي دفع ثمن كبير من أجل أن تنتصر ثورته هو لن يقبل بأن تكون هذه الأمور جزاف، وبالتالي سيعطي مشروعية أكبر للبرلمان، وسيكون هناك ممارسات حقيقية على مستوى السياسة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور ياسر النجار الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا من دمشق. الشكر موصول أيضا للدكتورة رهف الدغلي أستاذة في العلوم السياسية، كنت معنا من مانشستر في بريطانيا، وشكرا للأستاذة إيمان شحود القاضي، كنت معنا من مالمو في السويد. كان هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءاً من حكايتها يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

أهلا بكم في حلقة جديدة من شوط إضافي مونديال 2026، ونبدأ هذه الحلقة كالمعتاد بأبرز العناوين. الجزائر تهزم الأردن وتبقي على حظوظ التأهل، والعراق يتلقى خسارة قاسية من فرنسا. مباراة مهمة للبرتغال أمام أوزبكستان، وإنجلترا تواجه غانا. شوط إضافي يرصد توقعات مشجعين سوريين لمباراة البرتغال ورأيهم بأداء المنتخب العراقي أمام فرنسا. نذكر مشاهدينا بمسابقة برنامج شوط إضافي لتوقع نتائج بعض مباريات كأس العالم للفوز بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية. وسؤال حلقة هذا اليوم: ما هي التوقعات لنتيجة مباراة إنجلترا مع غانا التي ستقام في 11 مساء بتوقيت دمشق؟ يمكن المشاركة عبر مسح رمز QR الذي يظهر على الشاشة، وينتهي التصويت مع بدء هذه المباراة. أما الفائز بتوقع حلقة أمس لمباراة العراق وفرنسا، والتي انتهت بفوز الديوك بثلاثة أهداف نظيفة، نشاهد الآن النتيجة تظهر على الشاشة بعد هذه الخسارة للمنتخب العراقي أمام نظيره الفرنسي. إذن الفائزة هي لما مرضعة من ريف دمشق. ألف مبارك لك يا لما، سيتم التواصل معك من قبل فريق البرنامج لاستلام هذه الجائزة. إذن فوز كبير للمنتخب الفرنسي على نظيره العراقي، وفي المواجهة العربية الخالصة حقق المنتخب الجزائري فوزا مهما على نظيره الأردني. كل هذه التفاصيل سنتابعها في سياق هذه الحلقة. أهلا بكم من جديد.

0: إذن حقق المنتخب الجزائري فوزا صعبا ومهما على الأردن بهدفين مقابل هدف، وذلك في لقاء عربي اتسم بالندية والحماسة حتى الدقائق الأخيرة. وقدم المنتخب الأردني أداء جيدا ونافس بقوة، لكنه لم ينجح في العودة بالنتيجة رغم محاولاته المتكررة، في حين استفادت الجزائر من خبرتها لحسم المواجهة لصالحها. لتحليل هذه المباراة ومباريات أخرى مهمة، أرحب معي هنا في الاستوديو بلاعب منتخب سوريا سابقا الكابتن ماجد الحاج. أهلا ومرحبا بك.
1: فيك استاذ.
0: وأيضا أرحب برئيس تحرير صحيفة الموقف الرياضي مازن الريس. أهلا ومرحبا بك.
2: مساء الخير والسلام عليك وعلى جميع المشاهدين.
0: أهلا ومرحبا بكما. سأبدأ معك كابتن ماجد الحاج. المنتخب الجزائري قلب الطاولة على المنتخب الأردني وعاد بعد تأخر، كيف تابعت هذه المجريات للمباراة؟
1: مباراة كانت جميلة صراحة، دخل فيها المنتخب الجزائري بشكل قوي بحاجة 3 نقاط واشتغل على الأداء الهجومي. بالمقابل المنتخب الأردني دخل المباراة شوي بحالة دفاعية أكثر. المنتخب الجزائري كان مستحوذ أكثر هجوميا أكثر، المنتخب الأردني كان عم يلعب على الهجمات المرتدة، مسكر ملعبه بحالة دفاعية متأخرة شوي، لكن الضغط الجزائري كان أفضل. المنتخب الأردني استطاع أنه يسجل، كسب فرصة كانت جيدة للتسجيل، لكن ما عرف يحافظ على النتيجة، أو الحالة الدفاعية المتأخرة كانت للمنتخب الأردني كانت عم تسبب له مشاكل. المنتخب الجزائري يمتلك عناصر، عنده حلول كثيرة، إن كان على الأطراف، إن كان محرز، إن كان زيد بالعيد، يعني كان عندهم حالات من على الأطراف بشكل كثير كثير كثير مهم. الشوط الأول قدر المنتخب الأردني يطلع ب1-0، لكن بالشوط الثاني تراجع المنتخب الأردني إلى الخلف مع هجوم كان كاسح باعتقادي المنتخب الجزائري، اللي من جميع نواحي اليمين من على اليسار من القلب. وبالمقابل كان المنتخب الأردني واقف صح، لكن الكرات الثابتة حسن قلة التركيز المنتخب الأردني، حسن المنتخب الجزائري أنه يسجل من كرتين ركنيات، يعني عرف يتعامل بالشوط الثاني مع الكرات الثابتة. هذا الشيء اللي ما عرف المنتخب الأردني يتعامل عليه، قلة التركيز، قدر المنتخب الجزائري يقتنص الثلاث نقاط اللي كانت جدا جدا مهمة اللي راح توصله إن شاء الله للدور الثاني.
0: نعم كابتن مازن، بتشوف أسباب الخسارة تعود للمشاركات الدولية السابقة للمنتخب الجزائري أم بالفوارق الفنية بين لاعبي المنتخبين؟
2: المنتخب الأردني أحد أفضل المنتخبات في آسيا، وصيف كأس آسيا وصيف كأس العرب، ضرر كثيرا قبل البطولة بالعديد من الإصابات، أبرزها إصابة يزن النعيمات، العديد من اللاعبين الذين كانوا يعتبروا كحلول بالنسبة للمنتخب الأردني حتى ولو على دكة البدلاء غير موجودين. الكواليتي مختلفة الموجودة لدى المنتخب الأردني والمنتخب الجزائري. فيما يتعلق بالتركيز، نقطة مهمة أنه عندما ينخفض الأداء البدني يتأثر التركيز تبع اللاعبين. المنتخب الأردني لحد الآن بالشوط الثاني عم يظهر هذا الشيء عليه، في انخفاض بالمستوى ذهنيا خلال المباراة. الفوارق واضحة هي للمنتخب الجزائري، لحتى تتغلب على الفوارق الفنية لازم تكون بدنيا إلى حد ما جيد لحتى تقلل من الفوارق الفنية اللي عندك، ولكن المنتخب الأردني حتى بدنيا ما قادر يصمد. نتيجة المباراة الأولى أثرت على المنتخبين، سواء خسارة الجزائر بالمواجهة الأولى أو حتى خسارة الأردن. التعادل كان حيكون خاسر المنتخبين، أيضا فوز الأرجنتين على النمسا أبقى الحسابات صعبة بالنسبة للمنتخب الجزائري. حاليا بسبب اعتماد قانون المواجهات المباشرة، المنتخب الجزائري ما حيقدر يلعب على التعادل أمام النمسا لضمان المركز الثاني، لازم يلعب على الفوز. الفوز مهم، الكاسب هو العرب بهي الحالة، سواء لو ربحان الأردن أو ربحان الجزائر، لأنه على الأقل في فرصة أكبر لحتى يتواجد أحد المنتخبين في دور 32.
0: نعم كابتن ماجد الحاج، يعني ربما السمة الأبرز للهزيمة للمنتخب الأردني أمام الجزائر وأيضا النمسا الركلات الثابتة أو الضربات الثابتة، 4 أهداف تلقاها المنتخب الأردني من أصل 5 بالركلات الثابتة، برأيك لماذا لم يتم معالجة هذه المشكلة من قبل المدرب واللاعبين؟
1: دراسة على طول المباريات، يعني لازم يكون في دراسة مكامن القوة والضعف. يعني اليوم شفنا منتخب الأردن عنده مشكلة كتير بحالات بالكرات الثابتة، ما عرف يشتغل عليها، أو بعتقد قلة التركيز عند المنتخب الأردني هي اللي سببت هذا الشيء. باعتقادي أنا بحمل المدرب لازم يكون في خيارات له، بخاصة أنه المنتخب الجزائري يعني شفناه يعني بالكرات الثابتة رهيب جدا.
2: نعم.
1: يعني حتى بمراحل من المباراة شفنا عم يدوروا على على الركنة على الضربة الركنية، يعني بآخر لحظات حتى بالجولين شفنا أنيس بالحاج كان من من من جهة اليمين عم يحاول يروح لطرف الركنية لحتى يكسب ضربة ركنية لحتى يستغلوها بشكل جيد، وهذا الشيء اللي صار بالهدفين، استغلوا الحالات الكرات الثابتة اللي كان بعتقد معتمد عليها أو دارس المنتخب الجزائري إنه المنتخب الأردني عنده ضعف في الكرات الثابتة، حسن يستغل المنتخب الجزائري وبالأخير طلع بثلاث نقاط، كانت قلت لك أنا إنه ثلاث نقاط جدا مهمة ممكن تخلي بالدور الثاني.
0: نعم كابتن مازن، أيضا هناك جدل حول الهدف الثاني للمنتخب الجزائري، كيف تابعت هذا الأمر وصده على في وسائل الإعلام؟
2: بطبيعة الحال المباراة انتهت حتى ولو كان هناك جدل، المنتخب الجزائري نفسه تضرر من المباراة الأولى أمام الأرجنتين وحدث الجدل بخصوص ميسي. المشكلة فنيا بالنسبة للمنتخب الأردني نقطة مهمة، بأن اللاعب حتى في حال وجود مشكلة تحكيمية يجب أن يبقى في المباراة. هذه المشكلة لحد الآن نعاني منها بالعديد من المنتخبات العربية، يجب أن يكون هناك تركيز كامل، قرار الحكم اتخذ، لا يجب أن يتأثر لاعب أي من المنتخبات أو تحديدا المنتخبات العربية يتأثر بموضوع بأننا ظلمنا والمباراة ما زالت في أرض الملعب. خلافات طبيعية موجودة بالعديد من المباريات، أعتقد بشكل أو بآخر بأن المنتخب الجزائري حتى فنيا بعيدا عن الهدف الثاني كان يستحق الفوز، كان أخطر، كان أفضل من المنتخب الأردني. لوم التحكيم هو هروب من المسؤولية بشكل أو بآخر. المنتخب الأردني قدم إلى الآن بطولة جيدة، ليس مطلوب منه أكثر مما فعله، يجب دراسة الأخطاء والعمل المستقبل.
0: أيضا كابتن مازن، يعني هذه المجموعة هي بمثابة فرصة للمنتخبات العربية، لأن منتخبين عربيين الأردن والجزائر يتواجدان فيها من أجل يعني أدفانتج أكثر للعبور للدورة الثانية، لكن ربما الوضع سيكون صعب ومعقد.
2: من حسن حظ الجزائر هذه المجموعة المجموعات متأخرة، هناك الكثير من المباريات ستنتهي قبل يعني قبل هذه المجموعة، فسيعرف المركز الثالث كم يملك من النقاط وكم يملك من فارق الأهداف. من الممكن أن يلعب الجزائر على التعادل بالمباراة القادمة ويضمن التأهل حتى كأفضل ثالث، كأحد أفضل الثوالث. ممكن بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني باعتباره ضمن الصدارة أن يشترك بالبدلاء، أن يقتنص المنتخب الأردني فوز معنوي سيكون، باعتباره لا يوجد لديه فرصة خرج رسمية من البطولة، لا يوجد لديه فرصة سواء على حساب الجزائر أو النمسا. أعتقد بأن تأخير المباراة بحسب جدول المباريات مقارنة بالعديد من المجموعات سيكون لدى المدرب الجزائر الدراية الكاملة، من الممكن أن يلعب على التعادل ويتأهل كأحد أفضل الثوالث.
0: نعم أيضا كباتن في نفس المجموعة، المجموعة العاشرة، وصل المنتخب الأرجنتيني عروضه القوية في كأس العالم 2026 بعدما حقق فوزا مستحقا على النمسا بهدفين دون رد، ليؤكد مكانته كأحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب. وفرض رفاق ليونيل ميسي سيطرتهم على مجريات اللقاء منذ البداية، مستفيدين من الفوارق الفنية والخبرة الكبيرة.

0: نشاهد ترتيب المجموعة العاشرة بعد انتهاء الجولة الثانية. الأرجنتين في الصدارة برصيد 6 نقاط، ثم النمسا والجزائر برصيد 3 نقاط، ثم الأردن بدون أي نقطة في المركز الرابع والأخير. طبعا كما نتابع الجزائر ب3 نقاط وليس بنقطتين كما شاهدنا في الجدول. كابتن ماجد الحاج، مباراة مهمة جدا للمنتخب الأرجنتيني عبر بها. بحسب ما تابعنا خلال مجريات اللقاء، المنتخب الأرجنتيني كل كرة يجب أن تمر من ليونيل ميسي.
1: ميسي أنا من مشجعين البرازيل صراحة، بس اليوم لازم
0: شانك لابس أصفر
1: نرفع ميسي. باعتقادي ختم كرة القدم، يعني اليوم عم نشوف ميسي بأجمل حلة، بأجمل طريقة، إبداع، موسيقى، يعني كل صفات كرة القدم موجودة بهذا اللاعب. يعني عم ينقل الأرجنتين لمراحل جدا جدا رائعة، يعني الشيء اللي شفناه فنيا شيء رائع. منتخب جماعي بيحبوا بعض، عم يقاتلوا، يعني بتحس إنه منتخب الأرجنتين عم يقاتل لميسي يحصل مرة أخرى على كأس عالم. يعني عم نشوف حالة دفاعية بالوسط، يعني في حالة مبارح هيك شفتها، بيتركوا ميسي 4-5-6 دقائق بيقاتلوا، بيرفع ايده ميسي بيلعبوا له باص ينهي. يعني طريقة، يعني حب بين لاعبين الأرجنتين، ال9 لاعبين أو ال10 لاعبين وميسي، يعني شيء تناغم، شخص عم يقدم وقت بحاجته عم يلاقوا موجود. يعني بدي انتقل لشغلة، انه انا محظوظ، حتى الجيل هذا محظوظ، انه نحن ولدنا مثل ما بيقولوا بعصر ميسي. انا واحد من الناس لحد الان بفتخر انه انا لعبت بالبطولة، ببطولة كأس العالم اللي كان مشارك فيها ميسي. يعني لا بمشي بقول انا ميسي ب 2005، ميسي بكأس العالم 2005 اخذ كأس عالم هداف واحسن لاعب بالبطولة. يعني بداية ميسي كانت بال 2005 بنفس البطولة انا كنت موجود، يعني شيء محزن صراحة. بس اليوم أنا مبسوط أنه عم شوف لاعب بهذا المستوى. مارادونا رقم 1، هذا شيء أساسي، ميسي رقم 2 بالتاريخ.
0: وقتها خسرنا مع البرازيل بدور 16، صحيح؟
1: بدور 16 من ضربة جزاء ظالمة كمان، بس يعني بعتقد أنه يعني شيء مفرح جدا. يعني وصلنا لك أس عالم، بتمنى هلا ترجع الأمور يصلحوا الفئات العمرية، نرجع نشوف منتخباتنا عم تروح على كأس العالم بالفئات العمرية لحتى نطور منتخب الرجال بلكي بال
0: إن شاء الله نتمنى ذلك. كابتن مازن الرئيس، يعني رغم أن ليونيل ميسي أضاع ركلة جزاء مع بداية المباراة، إلا أنه عاد وسجل هدفين، هذه الرؤية وهذا الاستمرار بالنسبة لهذا اللاعب مع فريق كما قال الكابتن ماجد الحاج يحيط بميسي، يلعب بميسي، كل كرة يجب أن تمر عبر ليونيل ميسي.
2: شاهدته على أرض الميدان بأكثر مباراة، سواء سابقا مع برشلونة أو حتى مع منتخب الأرجنتين بكأس العالم، يعرف أين يتمركز، يعرف متى يجري، يعرف متى يجب أن يكون في منطقة الجزاء، متى يجب أن يساهم بالمساندة الدفاعية، متى يجب أن يتوقف. توزيع الجهد بالنسبة للاعب كرة القدم أمر مهم جدا. أحيانا تجد بعض اللاعبين، ويعرف الكابتن ماجد الحاج، حتى مهاجمين يعمل 3 سبرينت 4 سبرينت وراء بعض، بعدين يوقف ينزل 10 دقائق أو ربع ساعة حتى يسترجع قواه. بالنسبة لميسي، موضوع توزيع الجهد بعيدا عن موضوع المهارة يلي ما في أي جدال عليها، موضوع الرؤية، موضوع النظر، الفكرة صحيح لعيبة الأرجنتين بيبحثوا عن ميسي، ولكن ميسي أيضا يتواجد في المكان المناسب. يعني ميسي ما عم يكون خارج منطقة الجزاء، لا، هو عم يجبر اللاعب بشكل أو بآخر.
0: هذا الشيء اللي بدي أسأل عنه، اللاعب بدون كرة بالنسبة ليونيل ميسي أمر مميز جدا كان بمباراة الأمس.
2: موضوع الكشافات صراحة هو بيوقف، براقب، بيشوف وين الثغرة موجودة، بيشوف وين لازم يكون فترة من فترات، ولو في فوارق كبيرة بالتشابيه. عندنا لاعب السوري عمر خريبين بيعرف وين يوقف، ليس لاعب مهاري من الدرجة الأولى، ليس مراوغ من الدرجة الأولى، ولكن بيعرف وين الكرة ممكن تجي، القراءة تبع الملعب أمر جدا مهم. هذا الموضوع اللي عم يساعده بشكل أو بآخر لحتى يكون بمكانه الطبيعي كهداف تاريخي لكأس العالم.
0: بنفس النقطة كابتن ماجد الحاج، يعني ليونيل ميسي يبلغ من العمر تقريبا 40 سنة، ورغم ذلك ليونيل سكالوني لم يخرج ميسي في الدقيقة 70 أو 60، وإنما لعب المباراة كاملة بوقتها الإضافي وسجل أيضا هدف في الوقت بدل الضائع.
1: ميسي من اللاعبين، قلت لك اللاعبين اللي بأي

0: في أي لحظة ممكن يعمل لك الفارق.
1: نعم.
0: يعني حتى لو كان الحالة البدنية نزلت حالته البدنية، بس عنده إمكانية بأي لحظة من مجريات المباراة ممكن إنه ممكن اسيست، ممكن جول. يعني الشيء اللي شفناه امبارح ثلاث أربع لمسات عم يكون جوا منطقة الجزاء.
1: نعم.
0: يعني شفنا نحن المنتخب الأرجنتيني ثلاث تسديدات على المرمى، بعتقد ميسي الثلاث تسديدات، فموجود على طول بالمكان المناسب، عنده إمكانية إنه ينهي بأي لحظة وبأي شكل من مجريات المباراة. فهذا الشيء اللي بيعطي مدرب الأرجنتين خيارات إنه يترك ميسي. ما عندك مشكلة إن هبط مستوى أو ما رجع دافع، نوعية ميسي قادرة على إنهاء المباراة بأي شكل.
1: نعم، حتى ما نظلم الجانب الآخر كابتن مازن الرئيس، طبعا أنا ميسي كبرته يمكن سنة أو سنتين، هو 38 سنة ونص تقريبا. المنتخب النمساوي أيضا لم يكن بهذه الخطورة الكبيرة على المرمى الأرجنتيني، فقد تسديدة واحدة تصدى لها حارس أستون فيلا إيمانيانو مارتينيز.
2: باعتقادي المنتخب النمساوي حاول ما يجازف، ما يفتح المباراة، الخسارة بهدف دون مقابل ستجبره على طلب التعادل كان من احد المنتخب من المنتخب الجزائري حتى يتاهل كثاني المجموعه. لعب على هي الحسابات بشكل او باخر، حاول يستغل احدى الفرص، كان له فرصه وحيده كبيره محقق التسجيل بالرغم من انه الافضليه كانت للارجنتين. ممكن المنتخب النمساوي كان عم يلعب على خطف هدف حتى ولو للدقيقه 90، هدف الحسم اجى بالدقيقه 90 زائد 2 بالوقت بدل ضائع، عم يلعب على حظوظه للبطوله، بتلتعب مثل ما بنعرف على مراحل. هو الهم الأول بالنسبة للمنتخب النمساوي كان أنه يتأهل كثاني المجموعة، أكيد أي منتخب بيحلم أنه يتصدر، ولكن المنتخب الأرجنتيني فرض أسلوبه بشكل أو بآخر، ما سمح له أنه يشكل عليه خطورة، وبالتالي النتيجة كانت بهدف حتكون مقنعة للمنتخب النمساوي، انتهت بهدفين، حتى الآن هي مقنعة، حيقدر يلعب على التعادل أمام الجزائر.
1: وهلأ بالمباراة الأخيرة أمام الجزائر، ماذا تتوقع للنمسا والجزائر؟
2: أعتقد الحسابات حتلعب دورها، حسابات أفضل الثوالث، ممكن المنتخبين يكونوا مقتنعين بالتعادل، ما نشوف أساساً منتخب عم يجازف بشكل أو بآخر، خاصة لما بنحكي أنه الجزائر في حال خسر المباراة حيصير عنده ثلاث نقاط، حينافس على التوالد ضمن ثلاث نقاط، لا ممكن يلعب على التعادل. أعتقد النتيجة أقرب للتعادل، وتوقيته مهم جدا للمباراة، حتى الجدلية بتوقيت مباريات المجموعة باعتبار انتهت الأرجنتين والنمسا قبل مباراة الجزائر والأردن، فكمان كان عند المنتخب الجزائري تصور كيف لازم يلعب بشكل أو بآخر بالمباراة أمام المنتخب الأردن.
1: نعم كابتن ماجد الحاج، أنت كمهاجم من تفضل أن يكون أساسيا لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان أن خوليان ألفاريس لاعب أتلتيكو مدريد؟ ألفاريس طبعا كان هو البديل ونزل فيه
0: مارتينيز. يعني بعتقد مارتينيز هو الأفضل، عم يأدي أو عم يخدم أكثر المنتخب بالحالة الجماعية، ونحن من بصير عنا مثل بالحالة الهجومية المهاجم الوهمي اللي عم يكون ميسي، يعني عم يكون الشغل كله على لوتارو، عم يكون ميسي بكل أريحية عم يطلب الكرة بأماكن المساحة اللي عم يطلبها. فهذا بعتقد انه لوتارو افضل جماعيا لرياحة ميسي. بعتقد بالمباراة القادمة ممكن يعطي لألفاريز، بما انه تأهل المنتخب الارجنتيني، يعطيه فرصة او يعطي للاعبين اوتمندي باراديس، يعني يعطيهم مجال، بما انه لازم يكون في التفكير بالدور الثاني. الارجنتين تأهل للدور الثاني هلا كمتصدر، بعتقد ما عاد في خيارات، بعتقد انه يريح بعض اللاعبين سكالوني ويعطي مجال لألفاريز لأوتمندي لباراديس ليدخلوا بمجريات البطوله. منتخب الارجنتين في نقطه جدا مهمه، ما عانى حاليا، يعني ما اجى منتخب يهاجمه، ما شفنا منتخب الارجنتين بالحاله الدفاعيه. فهلا بالدور الثاني ممكن يصير في عليه حاله ضغط، ينكشف اكثر ميسي. بعتقد يعني اذا بالدور الثاني صار في منتخب قوي هجوميا ممكن يعاني، يعني منتخب ان كان النمسا ولا الجزائر عم يلعب مع منتخب الارجنتين كاسم، فعم يكون في حاله
1: رهبه
0: حاله دفاعيه اكثر، ما عم يصير في حاله هجوميه، فبعتقد ما نحط تحت الضغط بالدور بالادوار القادمه.
1: نعم. شوف شو كابتن مازن، لاوتارو مارتينيز أم خوليان ألفاريس في المباريات الحاسمة طبعا وليس في المباراة الثالثة التي تكون تحصيل حصل للمنتخب الأرجنتيني، وهل هناك تأثير للأنباء التي يتم تداولها حول انتقال خوليان ألفاريس إلى برشلونة؟
2: فعليا المنتخب الارجنتين منتخب النجم بشكل او باخر، من قادر على خطف الاضواء هو ليونيل ميسي، لو تارو قادر على تخدير ميسي اكثر من الفاريز. من مصلحه سكالوني ومصلحه المنتخب انه ميسي هو حاليا عم يقدم افضل مستوياته، ما هو مضطر اساسا يخلق نجم اخر ينافس ميسي حتى على التسجيل او على صنع الفارق، طالما الامور في المسار الصحيح. لو تارو يؤدي ادواره التكتيكيه في طريقه جيده، ممكن اذا بدك تقارن لاعب لاعب الفاريز بوجهه نظري افضل بكثير، ولكن نعم. ما يقدم الفريق حاليا هو لوتارو مارتينيز، وبالتالي لوتارو هو الانسب حاليا.
1: نعم، اذا نذكر كباتن وايضا المشاهدين بمسابقه برنامج شوط اضافي لتوقع نتائج بعض مباريات كاس العالم للفوز بمبلغ مليون ليره سوريه. وسؤال حلقه اليوم، ما هي التوقعات لنتيجه مباراه انجلترا مع غانا التي ستقام في 11 مساء اليوم؟ يمكن المشاركه عبر مسح رمز كيو ار الذي يظهر على الشاشه، وينتهي التصويت مع بدء هذه المباراة. كما نذكر بالفائزة بتوقع حلقة أمس لمباراة العراق وفرنسا والتي انتهت بفوز الديوك بثلاثة أهداف نظيفة. الفائزة كما ذكرنا في بداية الحلقة هي لما مرضعة من ريف دمشق. ألف مبارك لك يا لما، سيتم التواصل معك من قبل فريق البرنامج لاستلام هذه الجائزة.

0: إذن اصطدم المنتخب العراقي بواحد من أقوى منتخبات البطولة بعدما خسر أمام فرنسا بثلاثية نظيفة في مواجهة شهدت تفوقا واضحا للديوك على مستوى الاستحواذ والفرص، ورغم المحاولات العراقية للحد من خطورة الهجوم الفرنسي فإن الفوارق الفردية والجماعية رجحت كفة المنتخب الأوروبي الذي عزز حظوظه في صدارة المجموعة. وبهذا الفوز عزز المنتخب الفرنسي كما ذكرنا صدارته للمجموعة بست نقاط ضامنا التأهل إلى الدور الثاني من البطولة. إذن خسارة قاسية لكن متوقعة للعراق، كيف تابعت الجماهير هذه المباراة؟ نشاهد.
1: بالنسبة للمباراة بين فرنسا والعراق يعني كانت مباراة كنا نتمنى أن نتيجتها تكون أحسن من هيك. لعب المنتخب العراقي لعب يعني جيد نوعا ما، كان كويس، ولكن نتمنى من الحارس، يعني حارس العراق عنده جيد نوعا ما ولكن عنده بعض الأخطاء قاتلة، هذا الشيء عم يدمر الفريق كله، بتمنى انه يشتغل على حاله ويكون احسن من هيك.
2: كانت مباريات حلوه، وصحيح انه العراق ما صار له انه ربحت، بس كمان كان اداء كثير جيد وكويس.
3: والله كانت مباراه حلوه، بس كان الاداء الفرنسي اقوى من الاداء العراقي، وكنا نحن نتمنى انه العراق يفوز بالمباراه.
4: المباراه منيحه يعني على المستوى العربي جيده، عرفت شو؟ اما على المستوى العالمي في ضعف في المستوى. نحن بنشجع كافه المنتخبات العربيه كوننا نحن عرب بالاصل، وبنحب يكون لنا دور للعرب بكاس العالم.
5: هلا العراق اجى بمجموعه كثير صعبه مع فرنسا والنرويج والسنغال، فكان الموضوع كثير صعب عليهم. امبارح كانوا عم يلعبوا ضد افضل لاعبين بالعالم بابي وديمبلي، فبصراحه الاغلب كان متوقع انهم يخسروا، ومبابي وديمبلي سجلوا. هلا اللي كان ملاحظ انه سيء هو حارس العراق بالمباراه السابقه ضد النرويج، خطا ساذج يعني، واستقبل جول، وبهي المباراه كمان اعطاهم جول مجاني لفرنسا. وبهيك مباريات ما فيك تخطئ هيك اخطاء يعني.
0: إذن هذه المباراة والخسارة الكبيرة للمنتخب العراقي. كابتن مازن الريس، هذه المواجهة شهدت حدث تاريخي ربما قبل أن ندخل بالتحليل، إيقاف هذه المباراة لنحو ساعتين بسبب العواصف والأمطار تنظيمياً، كيف ترى هذا الأمر؟
6: أعتقد منذ 74 من السبعينات ما توقفت مباراة لكل هاي المدة. القرار كان مفاجئ باستكمال المباراة لأنه توقفت المباراة فترة طويلة، نحن عم نحكي قرابة ساعتين.
0: نعم.
6: المباراة بدأت الساعة 12 انتهت الساعة 4 فجراً. التنظيم والقنوات الناقلة والعديد من الأمور تحكمت بموضوع المباراة. منطقيا كان لازم المباراة تتأجل ليوم تاني. مشكلة كبيرة للاعب كرة قدم أنه يوقف ساعتين عن اللعب وبعدين يدخل بجو المباراة. الأرصاد الجوية كان أساسا قبل المباراة معروف، نحن عم نحكي أمريكا يعني أساسا معروف شو حيصير، معروف شو في مخاطر على المباراة. فبتصور نقطة سلبية جديدة تتعلق بالتنظيم، مرة جديدة عم يحكم موضوع الحقوق وموضوع المال بشكل أو بآخر بمجريات المباراة بعيد عن الأمور الفنية.
0: نعم كابتن ماجد، كلاعب دولي سابق يعني ما تأثير هذا الأمر على اللاعبين عند التوقف لنحو ساعتين بسبب لأي سبب كان؟
7: أكيد اللاعب يعني نحن بنعرف أنه مدة الإحماء أنه أنت ممكن فقط بحدود 45 دقيقة ممكن، أما لساعتين بعتقد فنياً بدنياً ذهنياً يخرج اللاعب تلقائياً. يعني لما أنت تقعد ساعتين، يعني أنا بعتقد كنت عم بلعب برجع بقعد ساعتين زمان بنسى شو أعطاني المدرب تعليمات أو شو بدي من المباراة. يعني أكيد بعتقد أنه يعني المباراة اللي خلى الأداء الفني يهبط هو الفترة الزمنية اللي قعدوها أو اللي تأجلت فيها المباراة. أعتقد أنا مع الأستاذ أنه كان لازم تتأجل ليوم تاني المباراة، ممكن كان يعني كان صار في فرصة أكتر إن كان المنتخب الفرنسي أو للعراقي. يعني اليوم أنت لما تدخل بعد ساعتين رياحة ترجع لمجريات منافسة على كأس عالم بهذا التصور بعتقد شيء
6: كابتن حتى ذهنياً خاطئ. كلاعب أنت ما بتعرف حتكمل المباراة ولا لا،
7: أو لا يعني خرجت ذهنياً تلقائياً أنت رح تخرج ذهنياً. يعني فنياً أنا آخذ تعليمات على طول لما بناخذ نحن تعليمات من المدرب خلال 45 دقيقة بنضل عم نكررها ببالنا، فما بالك انت لعبت شوط ورجعت ريحت، حتى المدرب اذا بده يرجع يعطي تعليمات فما عنده انه رح ترجع تتكمل المباراة او لا، بدي اعطي تعليمات شو التعليمات. فبعتقد ان اللاعبين خرجوا ذهنيا والمباراة كان غلط تتكمل.
0: لكن يعني بنفس الوقت كابتن مازن، المنتخب العراقي تلقى خلال المباراتين 7 أهداف، يعني ما بدنا نغفل حق المنتخب الفرنسي المدجج بالنجوم والذي يلعب بأريحية مع كل المنتخبات. هذا الأمر هنا يقع اللوم أيضا على المدرب لعدم تمكنه من ضبط إيقاع الفريق الخصم وإمطار شباك المنتخب العراقي بالكثير من الأهداف.
6: اسمح لي خالفك، أرنولد ما بيقدر يشتغل بدل حارس المرمى، بدل الحارس الأول جلال ارتكب خطأ فادح بالمباراة الأولى، الآن باسل كمان ارتكب كمان خطأ فادح بالمباراة الثانية. أنت أساساً بهيك مباريات بدك الحارس يشيلك، يعني الحارس
0: هو مدرب المنتخب العراقي قال نحتاج لي 3 حراس مرمى تمام. من أجل المنتخب الفرنسي
6: هو بهيك مباريات لحتى تطلع بنتيجة جيدة لازم يكون تقييمك كحارس من 8.5 وانت طالع، هو تقييمه 5.1 مبارح حارس المنتخب العراقي، أداء سيء جداً. كمجموعة من الصعب جدا مجاراة المنتخب الفرنسي، الخروج بهدف دون مقابل مع نهاية الشوط الأول كانت نتيجة مقبولة إلى حد ما، إصابة أيمن حسين أثرت. النقطة اللي بتفق معك فيها أخي وسيم أنه موضوع الجرأة الهجومية كان المفروض تكون أفضل بشكل كبير، العراق ما عاملين ولا تسديدة بالعرضة والقائمين طوال التسعين دقيقة، الفرصة الوحيدة اللي ممكن تعتبر فرصة كبيرة للحمادي كانت دقيقة 73 أو 74 يعني بعد ما المباراة انتهت فعليا.
0: نعم، هو دخل أيضا المدرب العراقي بخطة 4-5-1 أمام المنتخب الفرنسي. كابتن ماجد الحاج، عندما يصرح أي مدرب لأي منتخب أو نادي بأنهم يحتاجون لثلاثة حراس مرمى من أجل الخصم، تأثير هذا الأمر على ذهنية اللاعبين والتركيز النفسي للاعبين قبل خوض المباراة؟
7: أكيد، يعني اليوم لما بيجي مدرب بيقول أنا بحاجة 3 حراس فمعناته الفريق أنت عم تعطي دافع معنوي للفريق المنافس. يعني اليوم نحن عم يحكي وكان عن منتخب فرنسا أنه بحاجة بالنجوم المدججة باركولا أوليسي ديمبلي إمبابي موجودين، فأنا بحاجة 3 حراس ليوقفوا الفريق الفرنسي. بس أنا بعتقد بشكل فني المنتخب العراقي أو أرلون مدرب المنتخب العراقي بدأ بشكل جدا ممتاز، أخطاء فردية هي اللي تسببت بخسارة المنتخب العراقي. يعني عم نشوف للمباراة الثانية عم يتسبب بالبداية حارس مرمى، بالمباراة فرنسا المدافع والحارس ما كان فيه تركيز، أما كبداية أنا بعتقد أنه مبارح المنتخب العراقي حسن يجاري المنتخب الفرنسي حتى ولو بالدفاع، لكن حسين جاري ما حسين يسجل للدقيقة تقريبا 22 أو قبل، أعتقد أمبابي ومن هدف يعني كانت مهارة للاعب،
0: كان في صمود بالشوط الأول،
7: يعني بصمود كان في صمود رائع للمنتخب العراقي. للخطأ الثاني اللي إجا ارتكبه المدافع والحارس سببه، أعتقد أنه أنا المدرب ما له علاقة بالأخطاء الفردية. يعني اليوم نحن لما بنقول مدرب عم يشتغل طول الفترة على شيء معين بيجي لاعب بخطأ ساذج، انا بعتقد انه اليوم ماني مضطر العب قدام منتخب فرنسا بهالنجوم يعني الخارقين بالناحيه الهجوميه العب او ابني لعب بمنطقه ال 16. يعني اليوم انت عم تبني لعب وشاهدنا نحن بالخطا امبابي عم يستنى ديمبلي، يعني شلون انقضوا من لما تحركت الكره ديمبلي انقض على الكره، امبابي ساند التعب الباص سجل جول. فاليوم انا ليش بدي اضطر العب او ابني لعب وبالمقابل المنتخب الفرنسي يمتلك عناصر هجومية رائعة؟ نعم. فاليوم أنا بعتقد أنه كان المنتخب العراقي لازم يتدارك هذا الشيء، يبعد عن الأخطاء الفردية، قدر له ما شاء فعل، يعني خلصت المباراة.
0: أيضا من الإحصائيات كابتن مازن، المنتخبات العربية سجلت أهداف عكسية 6 مرات خلال هذا الدور، دور المجموعات، ولم تنتهي بعد الجولة الثانية.
6: الأهداف العكسية مشكلة في الإحصائية تبع الإيروريا اللي أدت لجول أو أدت لتسديدة، كمان هي في مشاكل كتير فيها. المنتخب العراقي تقريبا بهي المباراتين أو 3 كان عنده خطأ أدى إلى تسديدة، يعني كمان هون عندك مشكلة أنت بموضوع البناء. أعتقد معظم المنتخبات إذا بدنا نستثني دائما مصر والمغرب صراحة في مكان مختلف
0: كليا،
6: معظم المنتخبات عم تلعب تحت الضغط بدنيا، ما أنا جاهزة فنيا، ما أنا جاهزة لهي البطولة، ومعظمهم التقوا بمنتخبات أفضل منهم يعني متحضرين للبطولة. العديد من المنتخبات العربية كانت عم تغير كوادر الفنية قبل بثلاث شهور أساسا من البطولة، كمان هذا الموضوع بيأثر بشكل أو بآخر. نقطة تحدثت عنها أخي وسيم، تصريح المدرب العراقي، وإذا بدنا نوازنه نحن مع تصريح ديشان أو الكلام اللي تحدث فيه ديشان بغرفة الملابس، كيف حذر لعيبة منتخب فرنسا من قوة المنتخب العراقي، كيف احترم المنتخب العراقي، وكيف قالهم أنه هذا الفريق قدر يعمل نتيجة جيدة أمام إسبانيا بالإطار الودي والنرويج ما قدرت. هون تختلف كمان العقلية بين حتى ولو المدربين أجانب، ولكن بالآخر أنت في سيستم موجود عند المنتخبات الكبرى، وبينما في فوضى إلى حد ما عند العديد من المنتخبات العربية.
0: نعم، أيضا ضمن المجموعة التاسعة وفي واحدة من أكثر مباريات الجولة إثارة، نجح المنتخب النرويجي في تحقيق فوز ثمين على السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وشهد اللقاء تقلبات عديدة وفرصا متبادلة بين الطرفين قبل أن يحسم النرويجيون المواجهة بفضل فعاليتهم الهجومية ليحصدوا ثلاث نقاط مهمة في سباق التأهل. مشاهد ترتيب المجموعة التاسعة، 6 نقاط لكل من فرنسا والنرويج ثم العراق والسنغال بدون أي نقطة بعد انتهاء الجولة الثانية لهذه المجموعة. طبعا هذه المباراة شهدت الكثير من الأهداف بالنسبة للمنتخبين. كابتن مازن، 3 أهداف مقابل هدفين للمنتخب النرويجي، غزارة هدفية بشكل عام في هذا المونديال، أنتم كيف تتابعون هذا الأمر؟ الإحصائيات كثيرة وهي جيدة ولكن متعبة أيضا.
6: صحيح، متعبة جدا، وخاصة لما نتحدث عن المهارات الفردية اللي ظهرت بشكل لافت بهي البطولة. متوقع هالاند يتألق، متوقع مبابي، متوقع ميسي، ولكن هالاند بالنسبة للمنتخب النرويجي مؤثر جدا، أكثر من 60% من قوة الفريق، خاصة لما نتحدث عن الناحية الهجومية. حاليا عم ينافس على صدارة الهدافين. المباراة كانت مفتوحة بالنسبة للمنتخبين. المرحلة الثانية اختلفت، كل جولة حتختلف عن الجولة اللي قبلها. الجولة الأولى كان في تحفظ من العديد من المنتخبات باستثناء فوز ألمانيا الكاسح على كوراساو، ولكن بالجولة الثانية صار ما في مجال أساسا للمجاملة، في العديد من المنتخبات تلعب على حظوظها. المنتخب النرويجي استفاد من تقدمه طوال المباراة. المنتخب السنغالي لحد الآن عنده مشكلة باللمسة الأخيرة، خلينا نقول حتى الهدف تدليل الفارق تبع 3-2 كان بالوقت بدل ضائع. المنتخب النرويجي هو اللي كان متحكم. موضوع الغزارة التهديفية بشكل أو بآخر متوقع كمان نشوفه، متوقع نشوف أرقام تاريخية. بالأمس ميسي صار الهداف التاريخي، مبابي طلع كمان هلأ عم ينافسه، حاليا عم ينافسه على لقب الهداف للبطولة ككل هالاند. بصراحة متوقع مع زاد عدد المنتخبات 48 منتخب، متوقع زيادة عدد الأهداف وظهور فوارق فنية بشكل أو بآخر.
0: نعم، أيضا كابتن ماجد بنفس هذا الموضوع، ما سر هذه الغزارة التهديفية برأيك في المونديال؟ هل الفوارق الفنية أم أسباب أخرى تراها من خلال متابعتك؟
7: لا، أعتقد فوارق فنية لا، بس هي تطور كرة القدم، صارت كرة قدم هجومية أكثر. يعني كنا بالسابق نشوف كرة قدم دفاعية أكثر، هلا عم نشوف كرة قدم هجومية أكثر، عم نشوف عم ينولد مهاجمين، يعني كل موسم عم نشوف شيء جديد. يعني هلا مثل ما حكينا كنا بكؤوس العالم السابقة نشوف هداف واحد، 3 أهداف، 4 أهداف، اليوم عم نشوف مبابي، عم نشوف ميسي، هالاند، هاري كين هلا جاي على الطريق، فعم نشوف انه بدا تطور من الناحيه الهجوميه. يعني المنتخبات او الانديه صار التفكير كله بالحالات الهجوميه وبالتكتيك الهجومي من قبل. حتى اكبر دليل انه منتخب ايطاليا ما عاد شفناه. يعني منتخب ايطاليا المنتخب اللي كان مشهور بالحاله الدفاعيه ما عاد شفناه، فهذا دليل كبير انه تطور كره القدم من الناحيه الهجوميه اكثر.
0: نعم، طبعا الاحصائيه هي 134 هدف خلال 44 مباراه، بكل مباراه بالضبط 3.05 هدف في كل مباراه، اذا يعني هي حصيله لمن يريد متابعه الاهداف ويحب الاهداف متابع كره القدم.
6: فينجر إرودور صراحه المستر أرسن فينجر، التعديلات الجديده اللي صارت، دراسه البطوله من اول وجديد، زياده عدد دقائق اللعب الفعلية أثر جدا أساسا. موضوع التبديل صار ما في مجال لإضاءة الوقت، موضوع رمية التماس لما زاد وقت اللعب الفعلي بطل الشيء اللي كنا نشوفه أساسا من ما رح نرجع لبعيد يعني. نعم. من 4 أو 8 سنوات لما لاعب يقعد بالأرض، لاعب فريق ضعيف يقعد له 2 أو 3 دقائق لحتى يضيع وقت، زيادة اللاعب الفعلي له دور كبير أساساً بأنه الأهداف عم نشوفها غزيرة هذا
0: نعم. اسمحوا لي أن أذكر أيضاً بمسابقة برنامج شوط إضافي لتوقع نتائج بعض مباريات كأس العالم 2026 للفوز بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية. وسؤال حلقة اليوم: ما هي التوقعات لنتيجة مباراة إنجلترا مع غانا التي ستقام في 11 مساء بتوقيت دمشق؟ يمكن المشاركة عبر مسح رمز كيو آر الذي يظهر على الشاشة، وينتهي التصويت مع بدء هذه المباراة.

0: إذا نفتح ملف مباريات اليوم، حيث تواجه البرتغال أوزبكستان، ثم إنجلترا مع غانا، وكرواتيا مع بنما، وأخيرا كولومبيا مع غانا. إذ يدخل المنتخب البرتغالي المواجهة مع أوزبكستان وعينه على حسم بطاقة التأهل وتعزيز موقعه في صدارة المجموعة 11. ويعتمد البرتغاليون على كتيبة مليئة بالنجوم والخبرة الدولية، في حين يسعى المنتخب الأوزبكي إلى تقديم أداء قوي أمام أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب. إذن مباراة مهمة للبرتغال والنجم كريستيانو رونالدو، نتابع حديث بعض الجماهير عنها.
1: والله من وجهة نظري المباراة راح تكون قوية بين الفريقين، خاصة احنا عم نشوف فريق أوزبكستان يعني فريق آسيوي، هو فريق قوي. الفرق الآسيوية باستثناء بعض المنتخبات يعني عم تقدم مستوى كتير حلو، عم نشوف الفرق العربية كمان في منها عم تقدم مستوى رائع مثل مصر، مثل المغرب. بالنسبة لمباراة البرتغال وأوزبكستان، أنا أتوقع يعني مباراة حلوة راح تكون، وبتوقع فوز البرتغال 3-1.
2: طبعا يعني هلق البرتغال بتحوي لعيبة مثل كريستيانو رونالدو وغيره من اللعيبة المعروفين دوليا، وهي بالنسبة لأوزبكستان يعني من الدول المجهولة، لكن ما بنعرف حصان الأسود يعني قد يكون فيها الدول الآسيوية أو الإفريقية.
3: أتوقع أن يكون النتيجة 3-1 لصالح البرتغال، لأن البرتغال راح فريق أوروبي يعني ولاعبته أوروبيين، لاعبته أوروبيين بيلعبوا بالنادي الأوروبي، راح أعتقد النتيجة 3-1 لنادي البرتغال نتيجة وجود فريق كريستيانو رونالدو كأفضل لاعب في العالم.
4: مباراة حماسية كتير، راح تخلق أجواء منافسة جدا حلوة. الفريقين أقوياء، الفريقين عندهم دفاع، الفريقين عندهم هجوم وعندهم حرس. لاحظنا بهاي الدورة من كأس العالم أنه كل الفرق عم تقدم مجهود وعم تبذل طاقتها لحتى تكون هي المتأهلة للدورات الثانية، وأتوقع الفوز للبرتغال 2-0.
5: ومتوقع نتيجة يعني ذلك تفوز البرتغال، ممكن 3-1 2-1، يعني فرق الجودة، فرق العناصر، ممكن فرق المدرب، فرق خبرة، معهم لاعبي يعني أقوى دوليا. بالمقابل أوزبكستان مع لاعب حسنوف بيلعب مانشستر سيتي، يعني هذا يعتبر أقوى لاعب ممكن يغطي منظومة الدفاع أو يعني يسبب صعوبة للبرتغال. وانا متمنياتي اني فوز البرتغال، اني مشجع على كريستيانو رونالدو.
6: توقعاتي للبرتغالي مباراه قوي وحاسم ان شاء الله، ويعني وتوقعاتي يمكن 3-0 ان شاء الله للبرتغال، لانه البرتغال فريق قوي ويعني منصف عالميا 6 وكويس كتير، يعني ان شاء الله يعني هيك بحقق المونديال ان شاء الله.
0: وفي مواجهة أخرى يطمح المنتخب الكولومبي إلى مواصلة عروضه المميزة عندما يواجه منتخب الكونغو الديمقراطية في مباراة تحمل أهمية كبيرة للطرفين. وتملك كولومبيا أفضلية فنية واضحة بفضل جودة عناصرها الهجومية، لكن المنتخب الأفريقي يأمل في استغلال حماسه وسرعته لتحقيق مفاجأة قد تقلب موازين المجموعة. إذن ترتيب المجموعة 11، كولومبيا بثلاث نقاط، ثم البرتغال والكونغو الديمقراطية بنقطة لكل منهما، ثم أوزبكستان من دون أي نقطة. إذن مواجهة منتظرة للمنتخب البرتغالي بعد تعادله في المواجهة الأولى. كابتن ماجد الحاج، هناك يعني استياء كبير من أداء المنتخب البرتغالي في المواجهة الأولى، ماذا ينتظر أن يقدم رفاق كريستيانو رونالدو في هذه المباراة؟
3: أعتقد بعد تعادل مثير مع الكونغو لازم المنتخب البرتغالي يفكر بالأمور بأرض الملعب، يعني يترك الأمور الخارجية خارج الملعب، كريستيانو إن كان عم يأدي أو ما عم يأدي. فطريقة غرفة الملابس في مشكلة منتخب البرتغال، يعني هذا شاهدناه نحن بلعبة الكونغو، نشاهد أنه يعني بيعكس منتخب الأرجنتين مع ميسي.
0: نعم.
3: هون عم نشوف أنه لا، مطلوب من كريستيانو رونالدو هو يعمل الفارق، يعني احنا عم نشوف لا، بوجود بيدرو، بوجود سيلفا، فيتينيا، سيميدو، لازم أنتوا اللي تعملوا الفارق. يعني كريستيانو رونالدو نحن اليوم عم نشوفه انتقل من جناح صار للاعب صندوق، يعني اليوم كريستيانو رونالدو بده مين يخدمه.
0: نعم.
3: كريستيانو ما ممكن يخدم منتخب البرتغال ككل. قام من قبل 5 سنين أو 6 سنين ممكن منتخب كريستيانو رونالدو شايل منتخب البرتغال، لكن حاليا بحاجة اللعب الجماعي لا تقديم كريستيانو رونالدو طول ما أنه موجود بأرض الملعب. لكن شفنا بعد مباراة الكونغو صار حديث كتير بالصحافة كريستيانو، وكريستيانو مثله مثل أي لاعب بالبرتغال. فهذا الشيء بعتقد يعني اليوم إذا ما نحط على جنب ممكن يعاني اليوم منتخب البرتغال مع أوزبكستان. منتخب الأوزبكستاني ما أنه منتخب سهل، منتخب معاصر كتير، منتخب منتخبات جيدة بآسيا. ممكن إذا كان المنتخب البرتغالي اليوم عانى بهالطريقة اللي عانى مع بلعبة الكونغو ممكن أوزبكستان يعمل شيء اليوم.
0: لكن كابتن مازن، يعني كريستيانو رونالدو هل تجد أنه في الفورما ليونيل ميسي من خلال متابعتنا للمباراتين للأرجنتين؟ في الفورما كريستيانو رونالدو قبل ذلك في آخر مبارياته مع النصر في الدوري السعودي ليس في الفورما يعني، ولا يمكن يعني أن نستمر في هذه المقارنات لأنها تكون ظالمة بحق ليونيل ميسي. رونالدو بعيد جدا عن مستواه.
7: صحيح، ميسي حاليا نتحدث على آخر سنتين في مكان، ورونالدو في مكان. على المنتخب البرتغالي كقيمة نجوم يملك نجوم ومواهب أفضل من المنتخب الأرجنتيني صراحة.
0: صحيح.
7: المنتخب الأرجنتيني كعناصر جيدة مع الأندية غير بارزين باستثناء ألفاريز إذا نتحدث، لكن كديبول والعديد من اللاعبين غير مؤثرين مع أنديتهم، بينما بالمنتخب البرتغالي
0: إنزو ألفاريز فقط.
7: بالمنتخب البرتغالي الموضوع مختلف كليا، فيتينيا، برونو، برناردو، العديد من النجوم كل واحد فيهم قادر أن يكون نجم، قادر أن يجد الحلول. موضوع اللوم على كريستيانو أعتقد هو هروب من المسؤولية بشكل أو بآخر. المنتخب البرتغالي حاليا إذا أراد أن يعود يجب أن يعود أمام أوزبكستان، إذا أراد أن يفرض شخصيته كمنتخب مرشح للفوز باللقب من الضروري أن يعود أمام أوزبكستان. حدثت مع العديد من المنتخبات بالجولة الأولى لها حساباتها، حتى المنتخب الإسباني تعادل بالمرحلة الأولى. الآن يجب أن يكشر عن أنيابه بين قوسين. أعتقد المنتخب البرتغالي سيظهر شخصيته بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، كان منتخب قوي جدا، كان كريستيانو رونالدو عم يقدم مستويات عالية جدا. دائما في حالات تعثر يتم البحث عن كبش فداء بين قوسين. أعتقد في حال تحقيق نتيجة إيجابية كل الأمور ستوضع خلف ظهورهم وسيتقدمون بالمنافسة بالنسبة للمنتخب البرتغالي.
0: كابتن ماجد، مسؤولية المنتخب المشتت كما تابعنا في المباراة الأولى للبرتغال، المنتخب البرتغالي مشتت رغم وجود فيتينيا بطل أوروبا، رغم وجود أسماء كبيرة، برونو فرنانديز، برناردو سيلفا، أيضا غونزالو راموس بطل دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان. هذا التشتت من يتحمل مسؤوليته؟ اللاعبين أم المدرب إضافة إلى قائد الفريق؟
3: أكيد المدرب، يعني المدرب هو اللي بتحمل مسؤولية أكبر. بعتقد التصريح المدرب بالفترات السابقة كانت عم تنصب باتجاه كريستيانو رونالدو أنه راح تشاركه أساسي بديل، هذا الشيء اللي سبب لباقي اللاعبين أنه بعتقد ما نحكي كتير عليهم.
0: نعم.
3: يعني عم يكون لما عم تقول البرتغال عم يروح المنهج كله باتجاه كريستيانو رونالدو، يعني هذا بعتقد المدرب ما عرف يضبط غرفة الملابس، هذا شيء أساسي. ما عرف يعمل التوليفة بين كريستيانو واللاعبين، كان حديثه على طول الصحافة لما كريستيانو رح يشارك كريستيانو أساسي رح يكون بديل، فكان على طول الحديث عم ينصب باتجاه كريستيانو، سبب بعض بعتقد من الغيرة أنا باتجاه إن كان برونو، نيفيز، فيتينيا، يعني صار في حالة من الغيرة.
0: نعم.
3: فبعتقد أنا اليوم هي لأصلاح الذات بين المنتخب، يعني المنتخب البرتغالي والجمهور، انه يعيد الصوره ويصلح الصوره، لانه بعتقد اليوم هي الفرصه الوحيده لحتى يرجع يلم الشمل ليفكر بالادوار القادمه. اذا ضل بهذا المستوى ممكن يعاني المنتخب البرتغالي ويعني ما يروح بعيد بالبطوله.
0: نعم، اسمحوا لي أن أنتقل إلى مواجهة أخرى ضمن مجموعة ثانية، إذ تتجه الأنظار إلى مواجهة قوية تجمع إنجلترا مع غانا في صراع مهم ضمن منافسات المجموعة 12، ويطمح المنتخب الإنجليزي لمواصلة نتائجه الإيجابية وتأكيد تفوقه، في حين يأمل المنتخب الغاني في مواصلة تحقيق نتيجة تعزز فرصه في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل. بينما يخوض منتخب بنما اختبارا صعبا أمام كرواتيا التي تمتلك خبرة واسعة في البطولات الكبرى، ويسعى البنميون لتحقيق نتيجة إيجابية تبقي آمالهم قائمة في حين يدرك المنتخب الكرواتي أن أي تعثر قد يعقد حساباته، ما يجعل المواجهة مفتوحة على مختلف الاحتمالات. إذن ترتيب المجموعة 12، إنجلترا وغانا بثلاث نقاط لكل منهما، ثم بنما وكرواتيا من دون أي نقطة في هذه المجموعة الأخيرة ضمن مونديال كأس ضمن هذا المونديال، مونديال 2026. إذن مباراة مرتقبة للمنتخب الإنجليزي مع نظيره الغاني كابتن مازن الريس. كيف تتوقع أن تكون هذه المواجهة مع الأداء الجيد في المباراة الأولى للإنجليز؟
7: نهائي قبل الأوان، نهائي مجموعة قبل الأوان. أي فوز لغانا سيضمن لها بشكل كبير الصدارة. المنتخب الإنجليزي أي نتيجة غير صدارة هذه المجموعة سيعتبر فشل. المنتخب الغاني قدم مباراة جيدة أمام بنما، ولكن بنما معنا لا تعتبر مقياس أساساً لمواجهة المنتخب الإنجليزي. المنتخب الإنجليزي يمتلك الكثير جدا من الحلول بالكرات الثابتة، موجود كسرعات، موجود سواء ساكا أو راشفورد، دكة بدلاء مميزة جدا، لاعب من أنصاف الفرص ممكن أن يسجل مثل هاري كين، خط وسط مميز جدا. أعتقد المباراة ستكون أقرب لإنجلترا بشكل أو بآخر، ولكن المنتخب الغاني ما حيكون الخصم السهل يلي يتلقى هدفين أو ثلاثة أو أربع أهداف. فعليا المنتخب الإنجليزي لحد الآن أحد أفضل المنتخبات اللي ظهرت منذ انطلاق البطولة إلى الآن.
0: نعم كابتن ماجد الحاج، يعني ماذا تتوقع أن يشرك مدرب منتخب إنجلترا توماس توخيل في هذه المواجهة بالنسبة لخط الهجوم والجناح الأيمن تحديدا، بوكايو ساكا أم مادويكي؟
3: لا أعتقد مادويكي رح يكون أفضل، بما أنه
0: هي الصحف الإنجليزية قالت ربما لن يشترك ساكا في هذه المباراة نتيجة الإصابة المشكوك بها.
3: أعتقد أفضل المنتخب الإنجليزي يمتلك عناصر أفضل ممكن أنه تخليه يكسب المباراة. المنتخب الغاني طالع من فوز 3 نقاط، راح يحاول قدر المستطاع أنه ما يتلقى خسارة، يعني النقطة كافية بالنسبة له. فبعتقد راح يكون هجوم منتخب إنجلترا مع دفاع لمنتخب غانا مع هجمات مرتدة. منتخب غانا بحاجة نقطة لحتى التفكير صار التفكير بالتأهل.
0: نعم.
3: فبعتقد ما راح يغامر كتير. المنتخب الإنجليزي لديه العناصر اللي ممكن تأدي للفوز. فبعتقد فريق راح يدافع يحافظ عن نقطة للتأهل، وفريق راح يهاجم للحفاظ على الصدارة.
0: أيضا بحسابات هذه المجموعة الدور الثاني، كابتن مازن الريس، في حال إنجلترا يعني أخذت المركز الثاني وخسرت اليوم في مواجهة غانا أو تعادلت وسيكون هناك الحسم في الجولة الثالثة، ربما ستواجه البرتغال إن كانت البرتغال في المركز الأول بالمجموعة 11.
7: الحسابات بالورقة والقلم موجودة لدى المنتخبات الكبرى جميعها. اللاعب على المركز الأول لا يوجد خيار سوى اللاعب على المركز الأول بالنسبة للمنتخب إنجلترا. ذات الحال بالنسبة للمنتخب البرتغالي، الخصم الأصعب بهذه المجموعة تم تجاوزه هو المنتخب الكرواتي. حاليا أعتقد مباراة بنما مباراة تحصيل حاصل بين قوسين بالنسبة للمنتخب الإنجليزي. الضروري جدا الفوز بنقاط المباراة، تصدر المجموعة. المنتخبات الكبرى، منتخبات الصف الأول، لا تنظر إلى المنافس، تنظر على أدائها كيف سيكون وعلى نتائجها. أعتقد المنتخب الإنجليزي سيعمل على الصدارة لتجنب أي مواجهة صعبة أو مواجهة فرصه فيها تكون متكافئة أو أقل في دور 32.
0: أيضا كابتن ماجد، المنتخب الكرواتي ينتظر مباراة أمام نظيره البنمي ومطالب بالفوز بها، لأن المواجهة الأخيرة ستكون أصعب بالنسبة له.
3: أكيد المنتخب الكرواتي أمام فرصة لا بديل عن الفوز، يعني بعد أداء جيد بعتقد مع منتخب إنجلترا حاول، لكن الخسارة راح تخليه يروح لمنهج تاني ممكن يغادر دور المجموعات. فاليوم هي فرصة بالنسبة لمنتخب كرواتيا لمودريتش ورفاقه، يعني بتمنى أنا يكون نشوف مودريتش بالدور الثاني، يعني هالنجوم هي اللي آخر كأس عالم إله بنتمنى أنه يتأهلوا ونستمتع أكثر فيها. بعتقد أن المنتخب كرواتي راح يحاول أكثر منتخب بنما، حلول منتخب كرواتي أفضل منتخب بنما.
0: نعم، قبل الختام اسمحوا لي أن أذكر مشاهدي برنامج شوط إضافي مونديال 2026 لتوقع نتائج بعض مباريات كأس العالم والفوز بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية. وسؤال حلقة اليوم: ما هي التوقعات لنتيجة مباراة إنجلترا وغانا التي ستقام في 11 مساء بتوقيت دمشق هذا اليوم؟ يمكن المشاركة عبر مسح رمز كيو آر الذي يظهر على الشاشة، وينتهي التصويت مع بدء هذه المباراة. في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر الكابتن ماجد الحاج اللاعب الدولي السابق في منتخب سوريا، شكرا جزيلا.
8: شكرا لكم.
0: وجزيل الشكر أيضا لرئيس تحرير صحيفة الموقف الرياضي مازن الرئيس، شكرا جزيلا.
9: شكرا.
0: وجزيل الشكر لكم مشاهدين على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: اربح مليون ليرة سورية يوميا، توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يوميا في الساعة 3 ظهرا بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
2: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدين في هذه النشرة وتتابعون في العناوين. الجلسة الرابعة من محاكمة المتهم عاطف نجيب تنعقد في محكمة الجنايات الرابعة بدمشق وتخصص لسماع أقوال شهود الحق العام. وزير الطاقة يصدر قرارا بتشكيل اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية وتضم ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والصناعة ومصرف سوريا المركزي. عمال في الشركة العامة للخيوط القطنية بإدلب ينظمون وقفة احتجاجية ويطالبون بإعادتهم إلى الوظائف التي فصلوا منها في عهد النظام المخلوع. مقتل شخصين في هجمات إسرائيلية في جنوبي لبنان وجولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان تنطلق في واشنطن اليوم.

نبدأ نشرتنا بهذا الخبر العاجل الذي يردنا عن وزير العدل مظهر الويس الذي قال: نقترب من استلام 128 سجينا سوريا في إطار تنفيذ الاتفاق القضائي مع لبنان. إذن هذا الخبر العاجل مشاهدين الذي وردنا عن وزير العدل مظهر الويس، وقال فيه إنهم يقتربون من استلام 128 سجينا سوريا في إطار تنفيذ الاتفاق القضائي مع لبنان. في افتتاحية هذه النشرة نبدأ مع هذا الخبر، حيث أفاد مراسل تلفزيون سوريا بانطلاق الجلسة الرابعة من محاكمة عاطف نجيب في محكمة الجنايات الرابعة بقصر العدل في العاصمة دمشق. وخصصت الجلسة لسماع أقوال شهود الحق العام بعيدا عن وسائل الإعلام. ويواجه عاطف نجيب تهما تتعلق بتحمله مسؤوليات قيادية بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين في درعا، شملت القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي، وذلك خلال فترة توليه مهامه في المحافظة في بداية الثورة السورية.

هذا وتعقد غدا الأربعاء أولى جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد، وذلك ضمن مسار محاكمة فلول النظام المخلوع. وكان مدير إدارة المحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى قال إن المحاكمات المرتقبة ستشمل محاكمة مفتي النظام المخلوع أحمد حسون، وستعقد يوم الخميس المقبل. تأتي هذه الجلسات ضمن مسار العدالة الانتقالية الذي تقول الهيئة إنه يهدف إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وإنصاف الضحايا وضمان عدم تكرارها مستقبلاً.

0: ولوضعنا في أجواء هذه المحاكمات ينضم إلينا عبادة منصور مراسل تلفزيون سوريا معي من العاصمة دمشق. عبادة أهلا بك، إذن ما التفاصيل الإضافية لديك بخصوص موضوع محاكمات عاطف نجيب أيضا وسيم الأسد ومفتي النظام المخلوع السابق أحمد حسون؟
1: نعم فرات، يعني اليوم عقدت المحكمة الرابعة في محكمة الجنايات الرابعة في دمشق. هذه المحكمة هي ضمن سلسلة المحاكم أو المحاكم التي بدأت بها وزارة العدل السورية لتحقيق العدالة ويعني تحقيق وأخذ حق المظلومين خلال سنوات الثورة السورية. طبعا المحكمة اليوم حقيقة هي كانت ضمن محكمة الجنايات الرابعة، وكانت هي المحكمة الرابعة التي يتم خلالها محاكمة عاطف نجيب خلال الفترة الماضية، يعني منذ نيسان الماضي إلى اليوم كان هناك 4 جلسات. هذه الجلسات حقيقة تضمنت مجموعة من المرافعات وسماع لأقوال المتهم وأيضا سماع لأقوال الشهود. اليوم هذه الجلسة كانت هي جلسة مغلقة خاصة تم من خلالها يعني الاستماع إلى شهود الحق العام. طبعا بعد طلب الشهود عدم الظهور بشكل كامل عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام كانت هذه الجلسة مغلقة وخاصة، وتم يعني حقيقة تنفيذ طلبه من قبل القاضي وعدم إظهار صورهم بشكل كامل. طبعا هذه المحاكمة اليوم يعني عقدت كما جرت حقيقة أو كما جرت المحاكم أو المحاكمات السابقة. سيكون أيضا يوم الغد يعني محكمة، وهي المحكمة الأولى لمحاكمة وسيم الأسد الذي أيضا بحقه مجموعة من الاتهامات، ويوم الخميس أيضا سيكون هناك محكمة خاصة لمحاكمة مفتي النظام المخلوع حسون. طبعا هذه المحاكم يعني تجري كما ذكرت وزارة العدل السورية ضمن مسار العدالة الانتقالية. جميع المحاكم تتم بشكل يعني كما تم خلال المحكمة الأولى من إجراءات أمنية يتم خلالها المحافظة على يعني سلامة وحقوق شهود العيان. إضافة إلى هذا أيضا المحاكم تجري أو المحاكمات ستجري ضمن محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق. إلى اليوم يعني تجري ويعني ستستمر المحاكمة ضمن محكمة الجنايات كما تم الإعلان عنها وكما بدأت حقيقة مع أولى جلسات محاكمة عاطف نجيب.
0: نعم، شكرا جزيلا لعبادة منصور مراسل تلفزيون سوريا في دمشق. وفي سياق ملف العدالة الانتقالية، أوضح المحامي العام الأول في حلب أحمد عبد الرحمن لتلفزيون سوريا أوضح آلية عمل الغرف القضائية المختصة بمسار العدالة الانتقالية في العدليات، وبين أن الشكاوى تقدم مباشرة إلى النيابة العامة المختصة لتفتح الدعوى ويباشر قاضي التحقيق جمع الأدلة واستكمال التحقيقات.
2: تم التوجيه من قبل السيد وزير العدل بإنشاء غرف قضائية داخل كل محافظة أو كل عدلية في المحافظة، فحلب إن شاء الله تعالى سيكون لنا النصيب بإنشاء غرفة للقاضي قاضي النيابة وأيضا غرفة لقاضي التحقيق. قاضي النيابة سيكون له الدور في تلقي الشكاوى المعارض بشكل مباشر من المراجعين وإحالتها إلى أقسام الشرطة المختصة لتنظيم الضبط اللازم. بعد الانتهاء من التحقيقات يتم تقديم الضبط مع الموقوف إلى قاضي التحقيق. قاضي التحقيق بدوره يستكمل الإجراءات، يسمع إلى الشهود، يستمع إلى الشهود، ومن ثم بعد الانتهاء من التحقيقات يقوم بإحالة الدعوة إلى قاضي الإحالة ومن ثم إلى المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالانتهاكات.
0: هذا وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن الوضع في سوريا. قال إن الحكومة السورية تجدد التزامها بكشف مصير المفقودين والمغيبين قسرا. وأضاف علبي أن الحكومة ماضية في مسار العدالة الانتقالية من دون تهاون، وشدد على ضرورة إنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
3: قبل البدء أتوقف عند جرح من بين نحو 200,000 جرح من جراح السوريين والسوريات. قضية الدكتورة رانيا العباسي وعائلتها، فقد أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين التوصل إلى نتائج تشير إلى استشهاد أطفالها. انتهى الغموض، لكن مسؤولية الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة لم تنتهي. أتقدم بأحر التعازي لعائلتها، وأجدد التزام الحكومة السورية بمواصلة العمل لكشف مصير المفقودين والمغيبين قسراً، والمضي في مسار العدالة الانتقالية بلا تهاون.
0: وأضاف علبي أن دمشق تواصل خوض المعارك نيابة عن العالم، فهي تقاتل داعش وتكافح تهريب السلاح والجريمة العابرة للحدود والكبتاغون الذي زعزع الإقليم، والتعامل مع أثار برنامج الأسد الكيماوي بوصفها أخطارا لا تقتصر على سوريا وحدها.
3: تواصل سوريا خوض المعارك نيابة عن العالم، فهي تقاتل داعش العابر للحدود وتهريب السلاح العابر للحدود أيضا، والجريمة العابرة للحدود بشتى أنواعها، والكبتاغون الذي زعزع الإقليم، وبرنامج الأسد الكيميائي الذي أرق العالم، وكلها أخطار إقليمية وعالمية. أما التحدي فهو تعزيز الشراكات الدولية لدعم قدرات الحكومة السورية.

0: المحتملة تهدف إلى إجراء محادثات ثنائية رفيعة المستوى، وأوضحت أن ذلك يتزامن مع انعقاد قمة حلف شمال الأطلس الناتو المقرر انعقادها يومي 7 و8 من تموز المقبل. استقبل وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني في العاصمة دمشق، استقبل وزير الخارجية الموريتانية محمد سالم ولد مرزوق. وبحسب وزارة الخارجية، تناول اللقاء بين الجانبين سبل تطوير آفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية. هذا وأكد الوزيران على أهمية استمرار التشاور والتنسيق الدبلوماسي المتبادل تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين السوري والموريتاني. وكان وزير الخارجية سعد الشيباني قد شارك في أعمال الاجتماع التشاوري العربي واجتماع مجلس جامعة الدول العربية الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان يوم أمس. والتقى الشيباني على هامش المشاركة مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، كما شملت لقاءات الشيباني اجتماعا مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، وذلك وفقا لوزارة الخارجية، حيث التقى الشيباني أيضا مع نظيره العراقي فؤاد محمد حسين، وناقش الجانبان العلاقات الثنائية وأهمية تفعيل أعمال اللجنة العراقية السورية المشتركة. ووجه الشيباني للحسين دعوة رسمية لزيارة دمشق، في وذلك بحسب وكالة الأنباء العراقية. وعلى هامش أعمال الاجتماع التشاوري العربي، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أكد دعم بلاده لسوريا في مسار إعادة البناء على أسس تحافظ على وحدتها واستقرارها، مشيرا إلى أن الدول العربية تقف إلى جانب سوريا في جهودها لإعادة بناء البلاد.
1: نحن أيضا على الأوضاع في سوريا، وكلنا نقف إلى جانب سوريا الشقيقة في عملها إعادة بناء الوطن السوري الحر الآمن المستقر الذي يلبي حقوق كل مكونات شعبه، و ينتقل بسوريا من مرحلة كانت كارثية في تاريخها إلى مرحلة إن شاء الله ستكون مرحلة تشهد الأمن والاستقرار والازدهار والإنجاز. وأيضا كلنا نرفض الاعتداءات الإسرائيلية على الأرض السورية والمحاولات الإسرائيلية في العبث بأمن واستقرار سوريا، لأن في نجاح سوريا نجاح لنا جميعا، وفي استقرار سوريا استقرار للمنطقة برمى.
0: تفقد وفد من وزارة الخارجية السورية تجهيزات السفارة في العاصمة الليبية طرابلس تمهيدا لإعادة افتتاحها واستئناف العمل. وأشارت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية إلى أن العمل جار لاستكمال المتطلبات الفنية واللوجستية اللازمة، موضحة أن الوفد اطلع على التجهيزات النهائية الخاصة بالمبنى بما في ذلك أعمال البنية التحتية والتجهيزات التقنية والرقمية، في حين لم يتم تحديد موعد الافتتاح الرسمي بعد. أفاد مراسلنا بمقتل عنصر من الشرطة العسكرية وإصابة آخرين خلال اشتباك مع مطلوب أمني في حي المريجة بحمص. وأوضحت مصادر أمنية لتلفزيون سوريا أن المواجهات اندلعت قرابة منتصف الليل عقب تعرض دورية الشرطة العسكرية لاعتداء مسلح من قبل مطلوب يدعى حسام نسب، وهو ملاحق بتهم تتعلق بالإتجار بالمواد المخدرة وجرائم قتل، ما أسفر عن مقتل العنصر ماهر العكش المتأثر بإصابة حرجة، حيث جرى تشييع جثمانها اليوم في مسقط رأسه بمنطقة تلدو في الحولة، في حين أكدت قيادة الأمن الداخلي في حمص أكدت على استمرار ملاحقة المتورطين لتقديمهم إلى القضاء المختص. إلى الجنوب السوري، حيث أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتواغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في تل أبو قباس بريف القنيطرة. وأوضح مراسلنا أن القوة الإسرائيلية المتوغلة مؤلفة من دبابتين وأربع عربات عسكرية. وبحسب ما ذكر المراسل، فقد أفرجت قوات الاحتلال في وقت سابق أفرجت عن شخص اختطفته في أثناء توغلها في قرية عين زوان بريف المحافظة الجنوبية. وفي السياق، قال مراسل تلفزيون سوريا، قال إن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في قرية العارضة بريف درعا الغربي، وانطلقت دورية الاحتلال من ثكنة الجزيرة باتجاه منطقة العارضة في منطقة حوض اليرموك حتى وصلت إلى موقع يعرف باسم تبت المغر في وادي عابدين بريف درعا الغربي.

0: وتمركزت وانتشرت بين أشجار الزيتون. تشهد منطقة حوض اليرموك توغلات إسرائيلية متكررة على وقع تواصل الانتهاكات بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي في جنوبي البلاد. عثرت فرق البحث المائي والأهالي عثروا على جثمان طفلة قضت غرقا في مياه نهر الفرات شرقي جسر المقلى بريف الرقة الشرقي. وأفادت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الرقة بأن الطفلة كانت قد فقدت عصر الأحد الماضي، موضحة أن عمليات البحث واجهت صعوبات بالغة نتيجة لقوة التيارات المائية قبل أن تنجح الفرق بالتعاون مع السكان في العثور على جثمانها على ضفة النهر في قرية زوية الخميسية على بعد نحو 8 كيلومترات من موقع اختفائها. أعلنت فرق الدفاع المدني التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أعلنت عن الاستجابة ل 212 حريقا اندلعت يوم أمس الاثنين في مناطق متفرقة من البلاد. أوضحت الوزارة أن الحرائق شملت 12 حريقا في الحقول والمحاصيل الزراعية إضافة إلى 200 حريق متفرق طال منازل ومحال تجارية وأراضي عشبية وحراجية. وأكدت نجاح فرق الإطفاء في إخماد النيران وتبريد مواقعها من دون تسجيل أي إصابات بشرية والاقتصار على الأضرار في أو الاقتصار الأضرار على الخسائر المادية فقط. نشرت منصة الغابات ومراقبة الحرائق في الهيئة العامة للاستشعار عن بعد نشرت مؤشرات تدل على أن خطورة الحرائق تميل للارتفاع اليوم الثلاثاء في المناطق الحراجية في عدد من المحافظات. أظهرت البيانات أن مؤشرات الخطورة الأعلى الظاهرة في الخرائط تتركز في محافظة اللاذقية تليها طرطوس، هذا وتظهر الخرائط وجود بؤر محدودة لمستوى الخطورة المرتفع في غربي كل من محافظات إدلب وحلب وحمص وحما. ودعت الهيئة إلى الامتناع عن إشعال الحرائق أو حرق المخلفات الزراعية بالقرب من المناطق الحراجية. دعا وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح خلال مؤتمر المعنيين بإزالة الألغام في سوريا بجنيف، دعا إلى بناء شراكات واسعة وتضافر الجهود الدولية والمحلية للتعامل مع ملف الألغام والذخائر غير المنفجرة في البلاد، مؤكدا أن حجم التلوث يفوق قدرة أي جهة منفردة.
1: إن ملف الألغام والذخائر غير المنفجرة هو مسؤولية جماعية وشراكات تتطلب تضافر الجهود والخبرات والموارد، فحجم التلوث في سوريا أكبر من أي جهة منفردة على التعامل معه. هذا الملف يحتاج إلى مساهمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات المحلية وحتى الشركات الخاصة التي تمتلك الخبرة والقدرة في تسريع وتيرة العمل وإدخال التقنيات الحديثة وتوسيع القدرات التشغيلية.
0: هذا وأكد الصالح أن رؤية دمشق لتطوير قطاع نزع الألغام والذخائر المتفجرة ترتكز على تعزيز القدرات الوطنية وتوسيع عمليات المسح والإزالة إلى جانب تقديم الدعم الشامل للضحايا والناجين.
1: رؤيتنا لتطوير قطاع الأعمال المتعلقة بالألغام ترتكز على تعزيز القدرات الوطنية وتوسيع عمليات المسح والإزالة وتطوير أنظمة إدارة المعلومات وتبني التقنيات الحديثة وتعزيز التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة وتقديم الدعم للضحايا والناجين. وفي هذا الإطار نعمل على تسهيل الإجراءات وتطوير الأطر التنظيمية والإدارية بما يمكن الشركاء والمنظمات الأممية والدولية والمحلية من العمل بكفاءة وفاعلية أعلى ويمكنها من الوصول إلى المناطق الأكثر تلوثاً واحتياجاً، وذلك عبر بناء إطار تنسيقي موحد لإدارة ملف الألغام والذخائر غير المنفجرة يضمن وضوح المسؤوليات وتحديد مناطق الأولوية وتنظيم عمل الفرق وتبادل المعلومات وتقييم المخاطر وربط التدخلات باحتياجات العودة والاستقرار وإعادة الخدمات الإنسانية.
0: أصدر وزير الطاقة محمد البشير قرارا يقضي بتشكيل اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات. وبحسب وزارة الطاقة تضم اللجنة ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والصناعة بالإضافة إلى مصرف سوريا المركزي والجهات المختصة بقطاع النفط كما يرأسها معاون وزير الطاقة لشؤون النفط. وينص القرار على أن تتولى اللجنة دراسة وتحديث أسعار المشتقات النفطية والثروات المعدنية بشكل دوري وبناء على الأسعار العالمية وكلفة الإنتاج وسعر صرف الليرة السورية. أتحول الآن إلى دكتور عبد المنعم الحلبي الخبير الاقتصادي معي من غازي عنتاب. أهلا ومرحبا بك دكتور عبد المنعم، بداية ما رأيك بهذا القرار؟
2: تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. طبعا من حيث المبدأ من الضروري أن تكون هناك لجنة مختصة في هذا الموضوع الحساس، ولا سيما أن هذه الحساسية قد ازدادت خلال الأشهر الماضية فيما سبق أحداث الحرب الأمريكية على الإسرائيلية على إيران، وأيضا نتيجة الارتفاعات الكبيرة المتعلقة بالتوازي مع ارتفاع أسعار المواد البترولية أيضا الكهرباء وما إلى ذلك. وبالتالي نحن هنا أصبحنا بحاجة إلى التركيز أكثر على المشاكل المعيشية ولكن أيضا الصناعية وربما أيضا التجارية. هناك ارتفاع كبير في الأسعار وبالتأكيد أسعار المحروقات إلى جانب المرتفعة إلى جانب أسعار الكهرباء وغيرها هي العامل الأساسي فيما تعاني سوريا من معدلات تضخم. تشكيل هذه اللجنة جيد ولكنها تبقى لجنة حكومية. لجنة حكومية مع احترامي لكل مكوناتها هي نفسها التي كانت تدير الملف بشكل أو بآخر. هناك وزراء سابقين ضمن إطار حكومة تصريف الأعمال الذين ما زالوا طبعا يتصدون لمسؤولياتهم العامة، وزير نفط سابق، وزير مالية سابق وما إلى ذلك. أيضا موضوع الاستعانة بالخبراء هو موضوع يعني ممرر بشكل بسيط، ولكن الأهم هو عدم وجود ممثلين في هذه اللجنة لأصحاب المصالح. نتحدث هنا عن الصناعيين، نتحدث أيضا عن المجتمع المدني، نتحدث أيضا عن ممثلين لربما مؤسسات تهتم بالواقع المعيشي في سوريا وإن كانت قليلة جدا.
0: طيب لكن دكتور، لكن هناك نقطة أنت ذكرتها وهي أعتقد يعني بالنسبة لي وللمشاهدين جوهرية، قضية أن هذه اللجنة هي حكومية، يعني هل تتوقع يعني أن يتم تشكيل لجنة مثلا غير حكومية تشرف على هذا الموضوع على سبيل المثال؟
2: لا أنا قصدت أنها حكومية 100%. بالتأكيد لابد من أن تكون الحكومة موجودة في إطار طبعا تمثيل وزارة الطاقة، إدارات النفط المختلفة، شركات البترول وأيضا ربما الغاز، وبالتأكيد موضوع إدارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ولكن لابد من أن يكون هناك أيضا تمثيل لأصحاب المصالح لتكون هذه اللجنة موسعة، طبعا بإشراف حكومي بالتأكيد، ولكن هذا الإشراف الحكومي يجب أن يكون أو يأخذ بعين الاعتبار أصحاب المصالح المختلفة الذين نزل كثير منهم إلى الشارع ويشتكون من الارتفاعات الكبيرة في أسعار المحروقات والكهرباء.
0: طب لماذا لا يتم إشراك هؤلاء دكتور كما يعني تفضلت بهذه اللجنة وهذه القرارات عموما برأيك؟
2: هذا قصور واضح. أساسا ربما كان من بين الأسباب المرتبطة بالقدرة على استيعاب متطلبات السوق السورية ومتطلبات الصناعية هو موضوع هذا الدمج الذي ما زال حتى الآن موجودا، حيث دمجت وزارة الكهرباء مع وزارة النفط والثروة المعدنية وحتى وزارة الموارد المائية في وزارة واحدة. الأمر نفسه أيضا ربما كان أحد أسباب معاناة عدم خلينا نقول المعالجة أو عدم وجود خطط واضحة لحماية المستهلك السوري. أيضا موضوع دمج وزارة الاقتصاد بالصناعة بالتجارة الداخلية بحماية المستهلك، هذه المركزية في الواقع وعدم شمول الأطراف المختلفة بالتأكيد يعتبر قصور أو سيؤدي إلى قصور في التخطيط وبالتالي قصور بالتأكيد في المعالجة.
0: طيب انعكاسات هذا القرار دكتور بتوقعك على السوق وعلى الأسعار عموما، يعني بعد أن يتم تسعير المشتقات النفطية أو أيضا موارد الطاقة بالنسبة للسوق السورية، من الانعكاسات المتوقعة؟
2: إذا ما انطلقت هذه اللجنة من ركائز أساسية واضحة، بمعنى مثلا أن يكون هناك دعم حكومي حقيقي مرتبط بأسعار المحروقات الموجهة للشرائح الفقيرة، أيضا دعم قطاع الخبز مثلا الذي كان سببا، يعني نحن يعني السبب نكون سببه ثم نعالج الحالة التي نتجت عنه. مشكلة الخبز ناتجة عن ارتفاع أسعار المحروقات، لكن أسعار المحروقات أيضا مرتفعة في سوريا بالنسبة للمعايير القياسية لدولة نفطية ودولة فيها مصافي نفط تكرر الكثير من المواد البترولية. هذه نقطة مهمة، موضوع الدعم يجب أن يكون موجودا. أيضا هذا الدعم يجب أن ينتقل إلى الشرائح من أصحاب المصالح الصناعية بالتأكيد. والمهم أيضا هنا هو موضوع التسعير، آليات التسعير يجب أن تكون واضحة مرتبطة بالليرة السورية الجديدة حكما، وهناك ممثل لمصرف سوريا المركزي، يجب أن يكون مصرف سوريا المركزي ملحن على هذا الموضوع، لأنه مرتبط أيضا بأمور سيادية ومرتبط أيضا بمعدلات التضخم التي ترتفع نتيجة الارتفاعات المستمرة في أسعار الدولار. وبالتالي يجب أن يتم ربط عمل اللجنة باحتياجات السوق السورية، احتياجات المجتمع السوري، وأيضا بضرورات التي تبسط فيها سيادتها. الليرة السورية اليوم رمز سيادي، نحن الآن حتى الآن هناك مشكلة في موضوع الشمول النقدي للليرة السورية في الكثير من الملفات، وأهم طبعا ملف الطاقة.
0: شكرا جزيلا لك دكتور عبد المنعم الحلبي الخبير الاقتصادي، كنت معنا من غازي عنتاب. أكد مصرف سوريا المركزي أن العملة القديمة ستبقى صالحة للتداول بشكل كامل حتى نهاية تموز المقبل، وأوضح المصرف في بيان أنه يمكن استخدام العملة القديمة في كل عمليات الدفع وتسوية الالتزامات المالية خلال الفترة الانتقالية المعلنة، إلى جانب إمكانية استبدالها في النقاط الرسمية المعتمدة. ولفت إلى أنها ستفقد قوتها الإبرائية بعد هذا التاريخ من دون أن يسقط حق حامليها في استبدالها، إذ تستمر عملية السحب لدى المصرف لمدة 5 سنوات وفق آليات تنظيمية يعلن عنها لاحقا. أعلنت محافظة دمشق عن نقل مركز انطلاق درعا والسويداء من منطقة باب مصلى إلى مركز الانطلاق الجديد في شارع 30، وذلك اعتبارا من الأول من تموز المقبل. وأكدت المحافظة أن المركز الجديد سيتم تخديمه بوسائل نقل تعمل على شبكة الخطوط ضمن مدينة دمشق، مبينة أنها تعمل على تطوير قطاع النقل وتحسين جودة الخدمات المقدمة بشكل مستمر، بهدف تخفيف الازدحام في مراكز الانطلاق القديمة وتأمين مساحة أوسع لاستقبال وسائط نقل الركاب بشكل منظم. نظم عمال في الشركة العامة للخيوط القطنية بإدلب وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم وإعادتهم إلى وظائفهم التي فصلوا منها في عهد النظام المخلوع.
3: نحن مفصولين من عملنا من 2015، وكل الدوائر رجعت الا عمال غزي المرجعنا. اشو السبب؟ اقل واحد عمره 60 سنه وعندنا 30 سنه خدمه، ولا حدا عم يطالب فينا ولا حدا داير على حقوقنا، ونحن حقوقنا بدنا اياها. سياده الرئيس احمد شرق قال طالبوا بحقوقكم.
4: لحد الان ما طلع مسؤول وقال ملف المفصولين وصلنا فيه للمرحله الفلانيه، ما حد ولا اي مسؤول عم يتجرأ او بيطلع بيحكي بملفنا.
5: طالعونا تقاعد، واللي لسه فيه لحاله بيشتغل يحطوه بوظيفة تاني ضمن وزارة الصناعة، يعني ينتدبوها غير شؤون على كذا يتوظف. يعني
6: معمل الغزيل كان يضم 3500 موظف، ضمته وزارة الدفاع إلى وصار مركز بحوث علمي، يعني هذا ظلم في حق موظفين الغزل كلياتها. أكثر من 3500 عائلة كانت عايشة من وراء المعمل هلا قاعدين كلهم.
7: يعني نحن 3000 عامل الموجودين هن 2 أو 3 موظفين لا يملكوا الصلاحية بأي شيء ولا بيقدروا بموانين على أي شيء، فنحن ما في حدا يقدر يطالب بحقوقنا أو بمجال رجعتنا.
8: يعني نحن ريدين نرجع على وظيفتنا، يعني على عملنا. أنا صار لي هلأ بارك لا شغلي ولا عملي، ابني عم بيصرف علي 15 سنة، ابني عم بيصرف علي، يعني عنا أرض بعناها ما تم عنا شيء.
9: أهالي عندهم حقوق وعنده تأمينات وعنده تعويضات. نحن قلنا عمر 30 سنة عندي خدمنا، لا شو أنا عم طالب بحقوقنا، أولادنا لا شغل ولا عمل، حتى دراسة ما درسوا الحمد لله.
10: نحن مهمشين مثل ما قلت، لأنه معمل مطعم عندنا أرضية، يعني ما حدا عم يطلب فينا، يعني
11: ما حدا وصل صوتنا،
10: ما حدا وصل صوتنا لحد السيد المحافظ،
12: الآن ما حدا وصل صوته لل،
10: نحن ما نوصل صوتنا للمحافظ.
13: فهلا إذا بتختاروا منكم عدد نفوت للجوار نسمع منكم، وأنا على تواصل مباشر.
0: انضم إلينا إبراهيم سويد مراسل تلفزيون سوريا معي مباشرة من إدلب. أهلا بك إبراهيم. إذن هذه الوقفة الاحتجاجية إلى أين وصلت، وهل كان هناك استجابة لها؟
14: نعم حقيقة، يعني اليوم بالفعل كانت قد شهدت يعني أو أمام مبنى المحافظة بشكل أساسي هذه الوقفة الاحتجاجية التي وقف بها عدد من يعني الموظفين الذين كانوا سابقا في معمل الغزل، والذي يعتبرونهم يعني حتى هذه اللحظة هم بصيغة المفصولين عن العمل نتيجة يعني هذا المعمل الذي تعرض لقصف دمار ومن ثم تحول إلى بحوث علمية تابعة لوزارة الدفاع، وبالتالي أصبحت هذه الفئة من العمال هي خارج العمل منذ سنوات، وبالتالي كانت هذه الوقفة اليوم أمام محافظة إدلب. بعد قاموا برفع عدد من اللافتات وقاموا يعني بالاحتجاجات، لكن سبقها أيضا الكثير من الرسائل التي وجهت إلى المحافظة، لكن اليوم كانت الوقفة الاحتجاجية هي الأهم بالنسبة لهم أمام مبنى المحافظة، ما دفع يعني إلى أن يعني وفد من المحافظة كان قد توجه باتجاه هذه الوقفة الاحتجاجية، وكان قد تحدث معهم بشكل أساسي على أن يكون هناك وفد، أن يتم تأليف وفد يعني تأليف وفد من هذه أو من هذه الوقفة الاحتجاجية على أن يقوم بمقابلة المحافظ ومقابلة مديرية الصناعة في إدلب، والتي ستقوم بيعني إنشاء مطالب لهم أساسية لعرضها بشكل أساسي على وزارة الصناعة، علما أن هؤلاء العمال يعني المقدر عددهم تقريبا حوالي 3000 عامل منذ عام 2011 لا يتقاضون رواتب. فالمطالب الأساسية كانت لهم هو أن يتم تعويضهم عن السنوات السابقة، منهم من تحدث أنه أصبح عمره ما بين 50 إلى 60 عام، وبالتالي هو أصبح غير قادر على العمل بشكل أساسي وهو مفصول، وهو بحاجة إلى أن يكون هناك راتب تقاعدي له بشكل أساسي. وبالتالي كانت مطالب يعني كثيرة حملت من هذا الوفد الذي كان يمثل المحتجين بشكل أساسي إلى مبنى المحافظة، وتحديدا إلى محافظة إدلب ومديرية الصناعة، التي لم تصدر أي بيانات رسمية تؤكد يعني إن كانت تم الموافقة على هذه المطالب، لكن تحدثوا أن هناك وعودات لهم وأنها ستكون هذه المطالب يعني إلى وزارة الصناعة بشكل أساسي للنظر في مطالبهم الأساسية. وربما يعني الأهالي حتى والمحتجون بشكل أساسي طالبوا أن يتم يعني التعامل معهم كما المفصولين من غير يعني وزارات كغيرها كالكهرباء طاقة وغيرها من المياه، وبالتالي يعني طالبوا أن يكون التعامل معهم بمثل التعامل مع باقي الوزارات، علما أن اليوم نتحدث لا يوجد أرضية يعني أو مصنع لهم لإعادتهم إلى عملهم، لكن طالبوا أن يتم دمجهم بباقي يعني المعامل والمصانع المتواجدة في يعني مديرية الصناعة، وبالتالي يكون قد عادوا إلى عملهم، ومنهم من يكون قد وصل إلى سن التقاعد يعني بشكل أساسي. إليك.
0: نعم شكرا جزيلا لك من إدلب إبراهيم السويد مراسل تلفزيون سوريا. تتصاعد الشكاوى في مدينة طرطوس بسبب تردي واقع شبكات الصرف الصحي وما يرافقه من تداعيات بيئية وصحية متزايدة، في وقت يشهد فيه نهر الغمقة تدفق مياه الصرف الصحي إليه، ما أدى إلى انبعاث روائح كريهة وانتشار الحشرات وسط تساؤلات مستمرة عن أسباب استمرار هذه الظاهرة، رغم المطالبات المتكررة بإيجاد حلول جذرية لها. نتابع.
15: تتصاعد الشكاوى من ضعف شبكات الصرف الصحي في محافظة طرطوس وما يرافق ذلك من آثار بيئية وصحية تتزايد يوما بعد يوم، حيث يشهد مجرى نهر الغمقة تدفقا لمياه الصرف الصحي وما ينتج عنه من روائح كريهة وانتشار للحشرات، الأمر الذي يثير تساؤلات حول استمرار هذه الظاهرة رغم المطالبات المتكررة بإيجاد حلول جذرية لها.
16: حشرات ضارة بعوض، ممكن لشمانيا، هاي لشمانيا معروفة، هاي في ذبابة الرمل، هاي بتعمل حبة حلب بيسموها، هاي مصيبة يعني، غير الروائح، مدينة سياحية حرام يعني، مفروض غير هيك.
12: شبكات الصرف الصحي يعني كلها فيها مشاكل، يعني ما في صرف صحي ولا في مشاكل، خاصة هون بالحارات يعني بالغمقة الشرقية هون كلياتنا مسطمين، يعني ما عم يمشي الصرف نهائيا. كل شتوية بتلاقين بيجي بيسطم وبيطلع على الجيران هون مثل بيتن هون أرضي مثلا، بتلاقيه بيطلع عليهم بيطوف عليهم. يعني
15: مع اتساع دائرة المتضررين تتجه الأنظار إلى الجهات المعنية لمعرفة مسببات هذه المشكلة والإجراءات المتخذة للحد من آثارها على السكان.
17: إن غالبية شبكات الصرف الصحي في محافظة طرطوس هي شبكات قديمة، ومن بين أحد هذه الشبكات هي المشكلة الحاصلة في التلوث على مجرى نهر الغمقة، حيث تم التنسيق بين الشركة العامة لمياه شرب وصرف صحي بطرطوس ومجلس مدينة طرطوس لرفع التلوث الحاصل على مجرى نهر الغمقة، وتم تحديد مجموعة من النقاط التي تتشابك فيها شبكات الصرف الصحي مع الصرف المطري، وسيتم الانتهاء من تحديد هذه النقاط تمهيدا لإجراء دراسات الفنية والهندسية بأسرع وقت ممكن لفصل الصرف الصحي عن الصرف المطري.
15: لا يقتصر الأمر على نهر الغمقة فحسب، إذ تشهد مناطق عدة في محافظة طرطوس شكاوى من أعطال شبكات الصرف الصحي وتقادم بنيتها التحتية، وما يرافق ذلك من تسربات ومظاهر خدمية سلبية في عدد من الشوارع والأحياء. تبقى شبكات الصرف الصحي المتهالكة مشكلة تتكرر الشكوى حولها في العديد من المناطق في محافظة طرطوس، لما تسببه من روائح خانقة وتلوث يؤرق السكان بانتظار معالجات تحد من آثارها. تلفزيون سوريا لنجبارة طرطوس.
0: انطلقت أولى الرحلات البحرية السياحية ضمن خط يربط بين مدينة جونيا في لبنان ومدينة اللاذقية وصولا إلى مدينة مرسين التركية، في خطوة تعد الأولى من نوعها.
18: تنطلق أولى الرحلات السياحية لنقل الركاب عبر هذه السفينة من مرفأ اللاذقية إلى مرسين بتركيا. هذه السفينة تأتي ولأول مرة من مرفأ جوني في لبنان.
19: نحن بخرة سيدر ويفز اليوم عم تربط لبنان بالبلدين الشقيقة على بحر الأبيض المتوسط، عنا بار اللدقية وعنا بار تاشوجو بمرسين كمان، تنغطي رحلات بين ثلاث بلدين لتكون عم تعمل الناس رحلة بحرية متكاملة. اليوم بين لبنان وسوريا إن شاء الله ثلاث رحلات أسبوعية، ومع تركيا بين لبنان وتركيا رحلتين أسبوعية، وكمان من سوريا من اللدقية لمرسين كمان عنا رحلتين بالأسبوع.
20: طبعا بالمرفأ قمنا بكل ما يلزم، كان الوقت قصير بس مع ذلك من تسهيل إجراءيات، من تبسيط كل ما يلزم للمسافر لحتى يكون مرتاح، جهزنا الصالة بشكل كامل. نحن اليوم التجربة بنعتبرها هي تجربة رقم واحد وناجحة، وصلنا يعني جاهزين أيضا لاستقبال كل السفن الثانية الأكبر، وتكون سوريا إن شاء الله جاهزة لتكون بوابة سياحية تستحق. يعني
0: أقر اجتماع موسع عقد في مبنى محافظة الحسكة حزمة من التسهيلات والإجراءات الاستثنائية لضمان تسويق محصول القمح بسلاسة وتخفيف الأعباء عن الفلاحين. وبحسب نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي، فقد شملت القرارات الجديدة توسيع الطاقة الاستيعابية عبر الموافقة على استلام الأقماح غير المعبأة في العراءات والسماح بنقل المحصول إلى مراكز في محافظات أخرى على نفقة مؤسسة التجارة الداخلية لتخفيف الازدحام. هذا وقرر الاجتماع إعفاء شاحنات القمح من مخالفات الحمولة المحورية بنسبة تصل إلى 25%، وتخصيص 4 مواقع جديدة لتوزيع فواتير الصرف مطلع تموز المقبل لتوفير الوقت والجهد على المزارعين. أدى تأخر صرف مستحقات القمح من قبل الجهات المعنية إلى لجوء مزارعي درعا لبيع محاصيلهم لتجار ووسطاء بأسعار أقل من المتوقع، وذلك بهدف تأمين السيولة اللازمة لتغطية التكاليف وتسديد الالتزامات المترتبة عليهم.
21: تشق الحصادات طريقها بين سنابل القمح إيذانا بنهاية موسم استثنائي. إذ تشير التقديرات الأولية إلى أن حجم الإنتاج من القمح في محافظة درعا تجاوز 100,000 طن، وهو ما يمثل زيادة بلغت 3 أضعاف الموسم السابق. يوم منتظر للفلاحين كأبي أسامة الذي يترقب إنتاج أرضه بفارغ الصبر لتسديد تكاليف زراعتها وحصادها.
1: بدنا نعرف أهمية الحكومة تعطينا مساعي ضمان القمح، إنه دفعات ولا كاش. إحنا متكلفين بالقمح، عندنا ضمان أرض بالدلم 300,000، أجار ماكينة حصاد دلمها 200,000، علينا أسمدة للمكاتب الزراعية بندفعها، علينا ثمن مازوت طبعا زي ما دفعناهوش، كله بنستنى بيوم القمح، وما يبقوا تعطونا حق القمح.
21: تسليم القمح من الفلاحين يمر عبر مراحل، أولها الحجز عبر المنصة، ثم السبر وإعطاء القمح التصنيف المناسب، ثم تجري عملية تفريغ القمح ليتم تخزينه ضمن الصوامع. لكن التأخر في تسليم ثمن القمح يدفع الفلاحين إلى بيع قمحهم إلى تجار ووسطاء بسعر أقل للحصول على السيولة المالية.
2: أنا سلمت واحد الناس، سلمنا 3 أسابيع قمح وما استلمناش مصاري. بالنسبة للمصاري ما فيش مصاري، في ناس غيري معلم باعت للتجار مشان تقضب حق القمح وتوديه تبع الحصادة وتبع النقل. علشان تبع الحصادة ما بصبر علينا للمدة هاي، بس خلص من عندنا معلم بده، وإحنا قاعد نستنى الموسم من السنة للسنة.
21: صوامع مدينة إزرع أحد أهم مراكز تسلم القمح في محافظة درعا، بالإضافة إلى مراكز في كل من بصر الشام والصنمين ومدينة نوى لاستيعاب كميات القمح لهذا الموسم.
0: بين التأخر في دفع ثمن القمح وتراجع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، يجد الفلاح نفسه الحلقة الأضعف في موسم ظل ينتظره لعام كامل. حسام المسالمة، تلفزيون سوريا، من صوامع مدينة إزرع. أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بشن القوات الإسرائيلية هجومين منفصلين بجنوب لبنان، وأكدت الإذاعة أن الهجوم الأول استهدف مسلحين قرب مرتفعات علي الطاهر، والهجوم الثاني استهدف 4 مسلحين قرب مرتفعات علي الطاهر. في المقابل قال حزب الله إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على مدنيين في حي الدير بالنبطية، ما أدى إلى مقتل 2. وشدد الحزب على أن الجيش الإسرائيلي ارتكب انتهاكا لوقف إطلاق النار من خلال هجومه على النبطية الفوقة. بالتزامن مع التطورات الميدانية، انطلقت في واشنطن الجولة 4 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية، حيث تتصدر ما تسمى بالمناطق التجريبية جدول الأعمال باعتبارها البند الأكثر حساسية في ترتيبات ما بعد وقف إطلاق النار. ينضم إلينا الآن وسيم جامبين، الصحفي معي من بيروت، للوقوف على التطورات الأخيرة في الجنوب اللبناني. أهلا بك وسيم معنا. إذا يعني هذا التطور والتصعيد من قبل الإسرائيليين على الجنوب اللبناني بعد طبعا الاتفاق على وقف العمليات العسكرية، ما الذي حصل بالتحديد وإلى أين وصلت رقعة هذا الاستهداف؟
22: مرحبا لكم المشاهدين. ارتكب الجيش الإسرائيلي خرقا دمويا في عمق الجنوب وتحديدا في بلدة النبطية الفوقة، وسيارات وقوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على مدنيين في حي الدير أثناء محاولتهم فتح الطرقات وانتشال جثامين من تحت الأنقاض، ما أسفر عن مقتل 2 وسقوط 2 آخرين. هذا التطور دفع بحزب الله للخروج عن صمته في بيان عاجل حذر فيه من أن ما أقدم عليه الاحتلال يعد انتهاكا فاضحا لوقف النار، وقف إطلاق النار، مذكرا بأن المقاومة التزمت بالهدنة حتى الآن، وهي إشارة واضحة لاستعداد الجبهة للعودة إلى مربع الاشتعال. هذا التصعيد لم يقتصر فقط على النبطية، فقد استهدف الاحتلال أيضا جنازة عند أطراف بلدة حداثة، وألقى قنابل صوتية فوق عيت الجبل، ونفذ غارة في كفر تبنيت عند منطقة علي الطاهر بذريعة رصد مسلحين هناك داخل المنطقة الأمنية كما أسماه الجيش الإسرائيلي. لكن الحدث الأبرز الذي حبس الأنفاس هو هنا في العاصمة بيروت، هو تحليق طيران مسير إسرائيلي على علو منخفض جدا فوق منطقة بدارو والمتحف في قلب بيروت، وهو مؤشر أمني خطير يضع العاصمة مجددا في دائرة التهديد المباشر. في هذه الأثناء انطلقت المفاوضات في الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بحضور السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى، في وقت كشفت فيه مصادر قصر بعبدة أن لبنان لم يتبلغ حتى اللحظة أي آلية تطبيقية واضحة للهدنة، وأن هناك توجيهات صارمة للوفد اللبناني بضرورة الخروج بترتيبات عملية وقابلة للتنفيذ العسكري لتجنب الانهيار الشامل. وعلى خطى هذا الحراك أجرى الرئيس اللبناني اتصالا بعماد جوزيف عون اتصالا بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لتثبيت سلطة الدولة، ونوه عون بمواقف الرئيس السوري أحمد شرع الأخيرة الحريصة على سيادة لبنان. ومن في الموازاة تكشف كماش أمريكي إيراني حاد، ففي حين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن طهران قدمت تنازلا كبيرا تشمل تفتيشا نوويا طويل الأمد وإبقاء مضيق هرمز مفتوحا، ردت الخارجية الإيرانية بالرفض القاطع لتفتيش منشآتها المستهدفة عسكريا، لكنها أعلنت في المقابل عن آلية خماسية تضم واشنطن طهران الدوحة وإسلام أباد وبيروت لمراقبة وقف النار.
0: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل من بيروت، الصحفي وسيم جنبي.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن موافقة إيران الكاملة والنهائية على الخضوع لأعلى مستويات التفتيش النووي ولفترات طويلة في المستقبل لضمان الشفافية والنزاهة النووية. أوضح ترامب أن هذه الموافقة كانت شرطا إلزاميا لاستمرار المفاوضات، مشيرا إلى أنه بناء على هذه التنازلات وافقت واشنطن على إبقاء مضيق هرمز مفتوحا من دون فرض أي حصار بحري إضافي، مع الإبقاء على السفن الحربية الأمريكية في مواقعها كإجراء احترازي. وشدد الرئيس الأمريكي على أن الأموال التي ستفرج عنها وزارة الخزانة لن تسلم مباشرة لطهران، بل ستوضع في حساب ضمان تحت سيطرة واشنطن على أن تخصص حصريا لشراء المواد الغذائية والطبية من الولايات المتحدة. أصدرت سلطنة عمان وإيران بيانا مشتركا ينص على تشكيل فريق للتوصل إلى اتفاق بشأن الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز. وأضاف البيان أن البلدين سيجريان محادثات مع الدول الساحلية والأطراف المعنية الأخرى للتوصل إلى اتفاق بشأن الإدارة المستقبلية للملاحة في مضيق هرمز والخدمات التي ستقدم في هذا الشأن والتكاليف المرتبطة بها وفقا للمعايير الدولية. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن فعالية المحادثات القائمة مع الولايات المتحدة تعتمد على تنفيذ التعهدات بدقة. وأضاف بازشكيان أن التصريحات التي تخرج عن النص المتفق عليه لا تساعد في دفع المفاوضات إلى الأمام، مؤكدا أنه سيتم قياس التقدم في مسار المحادثات من خلال الالتزام العملي بالمسؤوليات المقبولة. بهذا الخبر نصل وإياكم مشاهدينا لختام نشرتنا، إلى اللقاء.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

مع الذين عاصروا المتغيرات. شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام ومصلحة الناس أولاً على تلفزيون سوريا.
2: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
3: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
4: متى سيكون هناك؟
2: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
5: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
3: أنا معترض على فكرتين.
2: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.

المزارع هو خط الحماية الأول لمحصوله، والوقاية تبدأ بخطوات بسيطة. نظف الأعشاب اليابسة القريبة من الطرقات، واترك مسافات فاصلة بين الأراضي حتى لا يمتد الحريق بسرعة. لا تحرق بقايا المحاصيل، ولا تترك النار مشتعلة في الأراضي الزراعية، وتخلص من أعقاب السجائر بطريقة آمنة. في موسم الحصاد، كل دقيقة انتباه تصنع فرقاً، وكل تصرف مسؤول قد يمنع كارثة كبيرة. حماية المحاصيل ليست مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية الجميع. بوعيك تبقى الأرض آمنة، ويبقى الخير مستمراً.

مساء الخير، حلقة جديدة من عين سوريا نفتح فيها نافذة على هموم السوريين وشؤونهم اليومية. مرحبا بكم إلى العناوين. شكاوى من تفاوت أسعار الأدوية بين منطقة وأخرى في سوريا ومطالباتهم بتوحيد التسعيرة وتعزيز الرقابة على الصيدليات. بعد سنوات من الأضرار التي طالت البنية الخدمية، استمرار تأهيل الآليات والسيارات الحكومية في دير الزور. وفي اليوم العالمي للأرامل، معاناة مستمرة في مخيمات شمال سوريا ومطالبات بدعم يضمن حياة كريمة.

0: مرحبا من جديد. الدواء من أكثر السلع ارتباطا بحياة المواطنين اليومية، ما يجعل استقرار أسعاره وتوحيدها مطلبا أساسيا للمرضى. وبين شكاوى من تفاوت الأسعار بين بعض الصيدليات وتأكيدات بالالتزام بالتسعيرات الرسمية، يبرز ملف الدواء بوصفه أحد القضايا الخدمية التي تمس شريحة واسعة من المواطنين. التقرير الآتي من ريف دمشق يضعنا في التفاصيل.
1: بين صيدلية وأخرى في بلدات ريف دمشق، لم تعد رحلة البحث عن الدواء تقتصر على توفره فحسب، بل باتت ملاحقة أسعاره العيب الأكبر على المرضى.
2: الصيدليات سبحان الله، كل صيدلية عم تبيع بسعر، بس مو الأسعار مثلاً متفاوتة مثل ما عم نحكي. مثلاً ظرف السيتامول صيدلية 10 بصيدلية 12 كذا، أي على هوا استجرارهم وعلى هوا كميتهم هن بيعد. أما الحمد لله ومتوفر الدواء، بس في شغلة إنه هالدواء اللي عم ناخده اليوم نتيجته ما يعطي هالنتيجة الفعالة، مواد أو كذا. كمان نحن بنطلب إنه هالمعامل يعملوا لنا جودة للأدوية.
1: تفاوت ملحوظ في أسعار الأدوية يثقل كاهل الأهالي ويجبر كثيرا منهم على قطع مسافات طويلة والتنقل بين البلدات بحثا عن انخفاض بالسعر يخفف عنهم كلفة العلاج.
3: رحت هدلاك اليوم اشتري ظرف فلان كيلو وجع الدراوس، من صيدلية لصيدلية ظرف، صيدلية بتبيعني اياه ب4000، صيدلية بتبيعني اياه ب8000، وين الرقابة؟
4: في فرق. هلا الصيدلية بساحة سقبة، فت لعند منه دغريته سألته بقد ايه، قال لي ب55، جيت لهون على ساحة كفر بطنة باعني اياه ب50. في فرق. هلا كل شيء في كله اسعار ما بتختلف، كله ما عاد في حدا، كله عم يبيع على كيفه.
1: في المقابل يؤكد صيادلة المنطقة التزامهم بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة،
5: لأن أسعار المادة الدوائية هي أسعار ثابتة لا تختلف من صيدلان إلى آخر، لأن هي أسعار تنتج عن الشركات الدوائية وبتعاون مع وزارة الصحة وبتعاون مع النقابة. ولكن يوجد هنا اختلاف بالأسعار فقط في الإكسسوار. الإكسسوار الطبي ليس له هامش ربح ثابت، ولكن يوجد لدينا بعض الشركات الأدوية تكون تسعيرتها على الدولار، يختلف سعر المادة الدوائية من صيدلاني إلى آخر حسب أسعار صرف الدولار، وهذا هو الفرق الوحيد فقط لا غير.
1: وأمام هذا التضارب بين شكاوى المواطنين ومبررات الصيادلة، تتضح حاجة ملحة إلى رقابة صارمة تضبط الأسواق وتحمي جيوب المرضى.
0: انضم إلينا عمار مرجان مراسل تلفزيون سوريا من حلب، وهاشم العبدالله مراسل التلفزيون من اللاذقية. مرحبا بكما عمار. شاهدنا في التقرير تفاوت في أسعار الأدوية في الصيدليات في ريف دمشق، كيف هو الوضع في حلب؟
6: نعم، مرحبا محمد بك والسادة المشاهدين. بالفعل هناك تفاوت في الأسعار، لكن ليس بشكل نسب ظاهرة كبيرة، ولكن هناك بالفعل تفاوت في الأسعار. إذا بدأنا بالأسباب هذا التفاوت بحسب الصيادلة، فإنهم يقولون بأن السبب هو بعض الطباعات لعامل الأدوية قد تبقى على التسعيرة القديمة ويرتفع السعر، فيبقى السعر مطبوع على نفس العلبة ويتغير، هنا يصبح هناك هامش لدى بعض الصيادلة ضعيفي النفوس بتغيير السعر. وأيضا هناك أسعار الأدوية السياحية كما يقولونها المغربة الأجنبية، أيضا هناك هامش كبير للتلاعب لأنها غير موجودة على اللائحة وعلى القائمة، ولا يوجد لها تسعيرة من التسعيرة.
0: لماذا تسمى سياحية؟ هي يطلقون عليها هذه التسمية لأنه ليست ضمن الأدوية المسعرة؟
6: نعم، هي أدوية مهربة، هي أدوية أجنبية من هنا أو من هناك من خارج سوريا، وليست موجودة على القائمة، ليست حكومية، ليست هناك، ليس لها سعر موحد. بالإضافة إلى ذلك هناك عدة أسباب إجرائية، ربما بعض الشركات الأدوية عند انقطاع دواء معين يتم تحميل، إذا أردت من هذا الدواء كصيدلاني يقول لك أريد أن أحملك لاني قد تنتهي مدته قريبا أو لا يباع، لذلك الصيدلاني يحمل ربح هذه الأدوية أو سعر هذه الأدوية المضافة أو المحملة كما يسمونها لهذه الأدوية ويضيف على سعرها. أيضا بالإضافة إلى ذلك هناك مشكلة العملة الجديدة، لا يوجد فيها 500 ليرة، على العملة القديمة، لذلك هذا الهامش في 500 ليرة قد يصل إلى 1000 أو 2000، ويدعي الصيدلاني أو المواطن بأن ليس لديه هذه الفئة من العملة. هناك أسباب كثيرة، منها عدم وجود في مناطق حلب الشرقية إذا خصصنا كهرباء، يقول الصيدلاني بأنه ليس لديه باركود أو ليس لديه برنامج بسبب عدم وجود الكهرباء. الصيادلة اليوم يعتمدون على برامج تقنية إلكترونية على التسعيرة على الباركود، يدعي بأن أو يقول بأنه ليس لديه كهرباء لمعرفة التسعيرة، ويطلب أسعار مختلفة قد لا تكون يعني نفس سعر الدواء الموصوف أو المكتوب أو المفترض أن يبيعه. لذلك تجد عديد من الأدوية، يعني تجد البروفين سكرية مثلا في صيدلية سعره 4000، قد تجده في صيدلية أخرى 5000. منذ قليل كنت أسأل صيدلاني أقول له أيضا السيتامول سعره موحد 5000، قال لي لا هو 4000. قلت له اشتريته البارحة ب5000 ليرة. وهو كلما زاد سعر الأدوية يعني كلما زاد هامش الربح والتغيير في السعر المفترض من الصيدلاني بيعه.
0: حتى بالنسبة للأدوية المعروفة يعني مثل السيتامول، تقول طب هاشم في اللاذقية كيف هو موضوع أيضا الأسعار، وهل هناك تفاوت كبير؟
7: محمد، يعني هنا الموضوع الأدوية هو على شقين، الموضوع الدواء هو الوطني والدواء الأجنبي. الدواء الوطني يعني تكون تسعيرته واحدة، وهي من المستودع تأتي تسعيرة واحدة لجميع الصيدليات. هناك أحيانا يكون بالفعل يكون هناك اختلافات بالأسعار وتفاوت الأسعار، لكن هذا التفاوت يكون بسيط، يعني 1000 أو 2000 ليرة لا أكثر على بعض الأدوية التي يعني مثلا حق علبة الدواء 30000 ليرة، منهم من يبيعها ب30 ومنهم من يبيعها ب31 ليرة سورية. يعني خلال الفترة الماضية يعني شهدنا تقلبات كبيرة ويعني في سعر صرف الدولار، بالإضافة إلى بعض العوامل الأخرى يعني أدت إلى يعني تفاوت في بعض التسعيرات، تغير لأسعار بعض المواد أو بعض الأدوية. لكن يعني بالمجمل الصيدليات يعني، وحتى قبل أن أكون على اللايف منذ قليل اتصلت بعدد من الصيادلة إلى جانب بعض الأهالي، يعني تحدثوا عن بعض الأسعار. يعني هي تقريبا هي الدواء الوطني هو شبه الذي يأخذ من المستودعات هو شبه موحد، بعض التفاوت بالأسعار ولكن هذا التفاوت بسيط جدا. أما الدواء هنا المشكلة في الدواء الأجنبي، وليس كله مهربا يعني حتى منه يعني يأتي عن طريق الاستيراد. بعض الشركات هنا تختلف من بعض من شركة إلى أخرى، فيكون هناك نفس اسم الدواء أو نفس يعني الوصفة الدوائية ويعني المادة الدوائية الموجودة فيه، لكن يختلف شكل العلبة أو يعني كما يسموه الأمبلاج تبع العلبة، يعني يؤدي إلى يعني تفاوت في الأسعار. أحيانا يكون هذا التفاوت يعني ملموسا، يعني قد يصل إلى 5 دولارات إلى 4 دولارات إذا كانت علبة الدواء الواحدة يعني ثمنها 15 دولارا أو 20 دولارا
0: بنفس
7: يعني
0: الاسم التجاري هاشم تقول، لكن يتفاوت
7: بموضوع نعم يعني أو تختلف الشركة، ولكن تختلف معها يعني أحيانا حتى أن عدد الحبات يكون أكثر، لربما يكون سعر هذا أكثر. ولكن يعني في المجمل يعني المشكلة أو التفاوت الحقيقي في الأسعار يكون في الدواء الأجنبي، أما الدواء الوطني فتكون الأسعار هو يعني متقاربة مع بعض يعني الفروقات. يعني لا نستطيع أن نقول أن كل الصيدليات تبيع بنفس التسعيرة، لكن هناك أيضا في اختلاف ولكن اختلافه بسيط، أما الاختلاف الحقيقي يكون بالأدوية الأجنبية. هناك مطالبات من الأهالي أن يكون هناك رقابة صارمة من قبل يعني وزارة الصحة وفرق الرقابة على الأسعار، على الجودة، على يعني حتى يعني التاريخ مدة الأدوية. ولكن بشكل عام موضوع الجودة وموضوع يعني مراقبة تاريخ انتهاء الصلاحية يعني هو مضبوط، لكن موضوع الأسعار هو غير مضبوط بشكل يعني فعلي أو بشكل كلي، يتطلب كما يقول الأهالي إلى رقابة يعني صارمة إلى خصوصا على الأدوية الأجنبية إن كان منها المستورد أو حتى التي تأتي عن طريق التهريب.
0: شكرا لكما عمار مرجان من حلب وهاشم العبدالله من اللاذقية، مراسلي تلفزيون سوريا. انضم إلينا الآن علاء السويد مراسل التلفزيون من حماة، وأيضا حسام المسالمة مراسل التلفزيون من درعا. مرحبا بكما علاء. شاهدنا يعني تفاوت في أسعار الأدوية في حلب، في اللاذقية، في ريف دمشق، كيف هو الوضع في حماة؟
8: نعم بالفعل محمد، يعني الأسعار تتفاوت من صيدلية إلى أخرى. أنا لا أتحدث عن الأدوية الأجنبية أو الأدوية التي تباع بالدولار، أتحدث عن الشركات السورية المحلية التي تسعر الأدوية بالليرة السورية. كل صيدلية تبيع الأدوية وفق هواها، يعني حسب ما رصدنا وشاهدنا. الشركة المصنعة للدواء هي تحدد سعر العلبة، على العلبة مكتوب سعرها للمستهلك، يعني لا يحق للصيدلي أن يقوم بزيادة السعر أو تخفيضه بحسب تعليمات مديريات الصحة أو حتى وزارة الصحة. محمد، قبل قليل كنت في الصيدلية، اشتريت دواء بيكازول، هذا لمعالجة الإنتانات الجلدية. في إحدى الصيدليات كان سعره 15,000 ليرة سورية، في الصيدلية الأخرى كان سعره 13,500 ليرة سورية. طبعا الشركة المصنعة لهذه

0: تناقشت في هذا الموضوع مع احد الصيدليات وقال لي بان يعني الزبون يجب ان يكون فطن لانه يكون هناك تلاعب من قبل بعض الصيادله برفع السعر قليلا، يجب على الزبون الاطلاع على السعر مباشره ويراجع الصيدلين ان كان هناك يعني تفاوت في السعر. يعني انا عندما اشتريت هذا الدواء مباشره الصيدلين قام بوضع هذه العلبه على الباركود وقال لي 15000 ليره سوريه، لم اطلع على سعر العلبه التي حددته الشركه في الصيدليه الاخرى، فقال لي بان الشركه حددت 13000 ليره سوريه و 13000 ليره و 500 ليره سوريه. يعني سألت عن هذا الموضوع قالوا هو نوع من المنافسة والمضاربة، يعني يوجد أسعار تباع مخالفة أو مرتفعة عن السعر التي تحدده الشركة، ويوجد أيضا بعض الصيادلة يقومون بتخفيض السعر وأيضا هذا مخالف لتعليمات وزارة الصحة ومديريات الصحة كنوع من المضاربة. سألتهم عن يعني الرقابة الدوائية، سألتهم عن دور مديريات الصحة في يعني متابعة هذه المواضيع. أحد الصيادلة قال لي بأنه يعني لم يرى أي من الجهات الحكومية قامت ب يعني التفتيش عن الأسعار، ولكن يعني جل الجولات التي تكون هي عن نوع الأدوية ومدة صلاحيتها وجودتها، بالإضافة إلى يعني مراقبة الأدوية التي مهربة وغير يعني مصرح البيع فيها في سوريا. هذا بما يخص الأدوية التي تصنع في الشركات الوطنية المحلية. أما بالنسبة لتفاوت الأسعار في الأدوية المستوردة التي تباع على الدولار، وأيضا يوجد شركة في إدلب تبيع الأدوية على الدولار، هنا يكون الاختلاف بحسب سعر صرف الليرة السورية. يعني سعر صرف الليرة تتفاوت بين الحين والآخر خصوصا في هذه الأوقات، لذلك يوجد اختلاف في الأسعار بسبب يعني اختلاف سعر الصرف.
1: نعم حسام، يعني يبدو المشكلة عامة في معظم المحافظات. في درعا هل أيضا هناك هذه المشكلة، تفاوت سعر الأدوية من صيدلية إلى أخرى؟
2: نعم محمد، بالحقيقة تفاوت السعر موجود بشكل كبير ما بين الصيدليات. أولا يعني عند شراء الدواء من الصيدليات هناك يعني مشكلة في حالة من عدم الشفافية ما بين المشتري المريض وما بين صاحب الصيدلية، لأن المشتري عندما يعني يطلب دواء معين يقوم الصيدلاني او الذي يعمل في الصيدليه بسحب الكود بشكل مباشر دون ان نشاهد نحن ماذا يجري على شاشه اللابتوب، بالتالي نحن لا نشاهد الاسعار او السعر المنطقي الذي يكون للدواء بحسب البرنامج. هناك برنامج محمد معمول فيه في جميع الصيدليات، هذا البرنامج يعني عندما تدخل اليه الدواء يعطيك كم راس مال هذا الدواء وكم هو المربح وكم هو السعر النظامي لهذا الدواء. لكن البعض ممن يعمل في الصيدليات سواء كان صيدلاني او يعني عامل في الصيدليه يقوم بجبر الارقام، يعني كما تحدث الزميل محمد انه 13500 هو بياخذ 15، يعني هو جبر 1500 من عنده اوتوماتيكيا، وبالتالي هناك يعني عمليه الزياده التي يضعها الصيدلاني بشكل مباشر. اما سعر الدواء هو سعر موحد، لكن لا يمكن لنا ان نطلع على سعر الدواء الظاهر على الشاشه، واحيانا تكون هناك يعني ادويه يعني خلافا وخالف زميلي على ان هناك ادويه مكتوب عليها سعر قديم وربما غير مجدد وغير محدث هذا السعر، لكن كان هناك من الاجدر ان يكون هناك حاله من الشفافيه ما بين البائع والمشتري، يعني يشاهد المشتري فعلا سعر هذه القطعه الدوائيه التي اشتراها على شاشه اللابتوب كما يشاهدها الصيدلاني الذي يبيعها. بالإضافة إلى هناك نقطة أخرى، يعني جميعنا كمراسلين بحثنا عن موضوع التفاوت في أسعار الدواء. هناك نقطة أخرى تكلم لي قالها لي أحد الصيادلة أن هناك عملية تحميل للأدوية، يعني أنت تشتري مثلا دواء الباراسيتامول والنفرض وهو دواء رائج ويعني دواء يعني كثير الاستهلاك ودواء يباع بشكل كبير، لكن تقوم الشركة بتحميلك دواء آخر تفرض عليك شراؤه وهو غير رائج، ويعني هذا الدواء قد يبقى عندك في الصيدليه حتى تنتهي مدته دون ان يباع، وبالتالي يقوم الصيادله بتحميل سعر الدواء الاخر على الدواء الاكثر مبيعا، وبالتالي هنا يحصل هناك حاله من الغلاء على سعر هذه الادويه، بالاضافه الى ان هناك يعني ايضا تفاوت في طريقه تحصيل الادويه الاجنبيه وكل ذلك. يعني
1: نعم، يعني إذن هناك حسام الصيادلة يقولون هناك مشكلة في شركات الأدوية

0: احيانا تلزمهم باشياء في ادويه لا يريدونها مثلا.
1: نعم.
0: وبالتالي هناك انواع
1: نعم.
0: محدده مثلا معناها تتفاوت فيها الاسعار اكثر.
1: نعم، هناك عمليه تحميل، يعني انت تريد مثلا ان تشتري فاتوره يحملون عليك مثلا ادويه غير رائجه او دواء جديد انتجته الشركه، اسم تجاري جديد غير يعني غير معروف بالنسبه للاطباء، لا يكتب في الوصفات الطبيه، هذا دواء تضطر لشرائه لكي تتم الفاتورة، وبالتالي تقوم أو يقوم الصيادلة عند اقتراب انتهاء مدة صلاحية هذا الدواء تحميل ثمنه على باقي الأدوية.
0: نعم، شكرا لكما. علاء سويد مراسل تلفزيون سوريا من حماة، وحسام المسالمة مراسل تلفزيون من درعا. ينضم إلينا دكتور أيمن العبود نقيب الصيادلة في ريف دمشق. معنا أستاذ أيمن. دكتور أيمن مرحبا بك. يعني تابعنا الآن جولة مع مراسلين وتقرير أيضا، واضح أن هناك تفاوت كبير بعض الشيء في أسعار الأدوية من صيدلية إلى أخرى في ذات المنطقة في ذات المحافظة. في البداية كيف يتم موضوع تسعير الأدوية في سوريا؟
2: تسعير الأدوية في سوريا تتولى وزارة الصحة عبر مديرية الشؤون الصيدلانية واللجان الفنية المختصة بالدواء. اللجان تكون عبر مديرية الصحة ونقابة الصيادلة والمعامل، تقوم إصدار القوائم السعرية بموجب تكلفة التشغيل ويعني الإنتاج والاستيراد مراعاة التكاليف الاستيراد، وبالإضافة إلى هامش الربح للمستودع وهامش الربح للصيدليات. على موجب هذه النقاط يتم تسعير الدواء قبل طرحه بالسوق.
0: طيب لماذا وفق ما شاهدنا لا يتم الالتزام بالتسعيرة الرسمية؟ يعني ما هي، لا يفترض أن يكون هناك رقابة على هذا الموضوع؟
2: طبعا هناك رقابة مشتركة بين دائرة الرقابة الدوائية بمديرية الصحة ونقابة الصيادلة اللي هي مسمى لجنة 15 على ت، تقبل الشكاوي بالنسبة للمواطنين، لأن هذه اللجنة يعني عملها هي متابعة الشكاوي من المواطنين بتفاوت البيع. كما ذكر الزميل هناك بعض الأدوية تحمل على أدوية مباعة، تحمل أدوية غير نافذة بالمستودع مثلا الذي يريد ترويج لهذا الدواء، فيتم رفع بعض الأدوية، هذا طبعا ممنوع، يحاسب ويكتب به ضبط. إذا وصلت الشكوى طبعا اللجان دائما بجولات يومية، وتم تنظيم من رأس السنة لحد الآن أكثر من 200 ضبط بهذا الخصوص، طبعا الرقابة الدوائية بمديرية الصحة ونقابة الصيادلة بريف دمشق طبعا.
0: طيب الصيادلة بعضهم يقولون شركات الأدوية هي من تفرض يعني تحميل بعض الأدوية غير المطلوبة مثلا، وبالتالي يتحمل المواطن
2: الصيدلي غير ملزم وبإمكانه، تمام الصيدلي غير ملزم بشراء، ويمكنه تقديم الشكوى إلى الرقابة الدوائية مع تحديد المعمل أو المستودع الذي يفرض عليه يعني هذه الفاتورة طبعا اللي هي محملة على نوع من الأدوية المعين يعني.
0: وبالتالي هذه مشكلة شركات الأدوية التي تفرض على الصيادلة، على الصيادلة يجب عليهم أن يرفضوا ذلك ويقدموا شكوى في حال
2: طبعا
0: ألزمتهم شركة بهذا الفعل.
2: طبعا طبعا نحن العلاقة مباشرة مع الصيدلة وما مع المواطن، يعني المواطن يقدم لنا الشكوى نتابعها بالتعاون مع مديرية الصحة اللي هي ممثلة بدائرة الرقابة الدوائية. وبالنسبة للصيدلي كمان إن فرض عليه أي نوع بتحميل الأدوية للأدوية المتاحة لها البيع السريع في السوق، بإمكانه تقديم شكوى ومتابعتها. يعني المتابعة بالنسبة لريف دمشق متابعة يومية.
0: يعني بعض المراسلين قالوا بأنه الأدوية المستوردة فيها حتى هامش أكبر من تفاوت الأسعار، لماذا؟
2: لا بالعكس، الأدوية ممكن مرت فترة على البلد، يعني كان في تهريب ما نسميه، فهناك في تفاوت، لكن طبعا هاي مهمة وزارة الصحة اللي هي تسعير الأدوية. طبعا بعد ترخيص، يعني لا يسمح لها بالتداول بالسوق قبل ترخيصها وتسجيلها. بالعكس هامش الربح بالنسبة للأدوية الأجنبية قليل،
0: لكن هناك
2: المستورد طبعا.
0: هناك أيضا نوع آخر ذكره بعض المراسلين بسموه أدوية سياحية، يعني في الغالب مهربة، لا ليس لها تسعيرة، موجودة في السوق.
2: بالضبط بالضبط. يعني الآن في يعني خطة، وخطة مستعجلة جدا لضبط الحدود، لضبط المنافذ. طبعا في اجتماعات متكررة بهذا الخصوص يعني، وإن شاء الله قريبا يتم القضاء على جميع الأدوية المهربة بالسوق. طبعا في لها متابعة يومية يعني من قبل اللجان، اللي هي طبعا بين دائرة الرقابة الدوائية بمديرية الصحة والفرع النقابة الموجود بالمحافظة،
0: يعني محافظة يعني أنتم دمشق. أنتم كنقابات صيادلة نعم دكتور أيمن، تنسقون مع من؟ مع وزارة الصحة في هذا الشأن؟
2: طبعا نحن تنسيقنا دائما بالتعاون مع كفرع نقابة مع مديرية الصحة، كنقابة مركزية مع وزارة الصحة.
0: طيب المواطن لمن يشتكي في حال يعني كان في عنده هاي المشكلة؟
2: إلى النقابة أو دائرة الرقابة الدوائية بالمديرية أو إلى نقابة الصيادلة، يعني متاح له مكانين، يعني اللي هي نقابة الصيادلة ووزارة مديرية الصحة.
0: بيراجع المواطن
2: طبعا في أرقام موجودة حتى عبر الهاتف ممكن يراجع عبر الشكوى، وممكن الاتصال الهاتفي مع توثيق يعني للحالة، فمباشرة نقوم بعلاجها. وكما ذكرت لك أكثر من 200 ضبط تقريبا بنفس الهاي. وعندنا نحن يعني في مشكلة لاحظناها بالفترة الأخيرة اللي هي الجمعيات الخيرية.
0: شو وضعهم هدول؟ شو بهم؟
2: الجمعيات الخيرية عم تتم تتعاقد مع بعض الصيدليات طبعا خارج نطاق النقابة وخارج نطاق مديرية الصحة، يقوم بالتعامل مع صيدلية أو تنتين مثلا الوصفة ب100,000، فيقوم الجمعية بصرف مثلا نصف القيمة والصيدلي يأخذ نصف القيمة، فبدون توضيح من الصيدلي للمريض أنه مثلا سعر مثلا الوصفة 100,000 تم خصم 50,000 للجمعية الفلانية و50,000 كذا، فهو مشان يشعر يعني للمريض أنه هو مراعى فما بيوضح له الصورة. فحاليا عم نعاني نحن من هاي المشكلة. فالمنطق والقانون لازم أي جمعية خيرية بدها تتعامل مع الصيادلة تحت إشراف مديرية الصحة أو النقابة، نقابة الصيادلة يعني. طبعا عممنا نحن بهذا الخصوص، بعض الجمعيات التزمت وبعض الجمعيات ممكن طور الالتزام، أو يعني إن شاء الله قريبا بيتم ضبط هذا الموضوع.
0: يعني الصيدلي بهذه الحالة يبيع الدواء أرخص من التسعيرة، لكن هو يكون آخر خصم من الجمعية.
2: بالضبط، بس
0: وهذا غير قانوني.
2: آخر خصم من الجمعية طبعا غير قانوني،
0: يجب عليه أن يشرح مثلا في
2: تم ضبط حالات وكتابة مخالفات، وبالتعاون مع مديرية الصحة إحدى الجمعيات طبعا كانت توزع الأدوية، من بيع الأدوية طبعا وليس توزيعها، عبر مستودع وصيدلية داخلية طبعا بدون ترخيص بدون إذن فتح. طبعا بالتعاون مع مديرية الصحة قمنا بإغلاقها، ووزارة الصحة قامت بمصادرة الأدوية طبعا، حتى كان فيها أدوية يعني ممنوع تباع إلا بسجل، اللي هي نحن بنسميها الأدوية النفسية يعني. تم إغلاق الصيدلية ومصادرة الأدوية بالتعاون مع مديرية الصحة ووزارة الصحة.
0: طيب أيضا مما رصده مراسلو تلفزيون سوريا دكتور أيمن هو أنه بعض الصيدليات تسعر بعض الأدوية المستوردة بالدولار وليس بالليرة السورية، هل هذا قانوني؟
2: طبعا غير قانوني، التسعير دائما بالليرة السورية. عندنا ظرف خاص اللي هو بمحافظة إدلب اللي كانت خاضعة لحكومة الإنقاذ، هناك تسعير بالدولار. فيرتفع بحسب ارتفاع الدولار ويهبط بحسب الدولار. لكن الآن في وزارة الصحة هناك لجنة لتوحيد سعر الدواء على كامل مساحة الجمهورية العربية السورية، وقريبا إن شاء الله يعني ستصدر اللائحة.
0: البعض كمان يعني مشكلة ربما أخيرا،
2: طبعا النقابة هي عضو باللجنة، يعني نحن دائما في لجان مشتركة بين النقابة وبين وزارة الصحة.
0: طيب مشكلة
2: أخيرة، اسمها لجان مشتركة يعني.
0: نعم ذكر البعض هو أنه بعض الأدوية ليس عليها تسعيرة أو عليها تسعيرة قديمة.
2: طبعا هاي التسعيرة القديمة يعني اللي هي تم النقاش فيها مع المعامل، اللي مثلا هي طابعة كراتين مثلا 200,000 قطعة على سبيل المثال، بفترة ما حسنت تغير سعر الدواء، فهو ممنوع يعني لازم يكون في تسعير جديد، فظلت يعني تعبئة على هذه الكراتين فبقي السعر القديم.
0: طب ألا يفترض أن يكون هناك آلية للرقابة على
2: هذه
0: المسألة؟
2: لكن على البرنامج المعتمد، البرنامج المعتمد من وزارة الصحة، البرنامج المعتمد من وزارة الصحة هو السعر الحالي يعني.
0: طيب بالحديث عن البرنامج، يعني هل ألا يحق للمواطن المشتري أن يرى هذا البرنامج؟ لأنه معظم الصيادلة حسب ما قال مراسلون أيضا
2: طبعا
0: لا يشاهد،
2: يعني المواطن له الأحقية في كل شيء يعني تمام، المواطن له الأحقية في كل شيء. أولا ممكن يسأل الشخص الموجود بالصيدلية، هل أنت صيدلي ولا بما يقولون متصيدل؟ إذا كان صيدلي ممكن التعامل معه، إذا غير صيدلي ممكن أنه تقديم شكوى في هاي الصيدلية يوجد شخص غير صيدلي، وممكن مناقشة الصيدلي بسعر الدواء، وممكن مناقشة الصيدلي في رؤية البرنامج، يحق له جميع الاستفسارات المواطن.
0: شكرا لك دكتور أيمن العبود نقيب صيادلة ريف دمشق، كنت معنا من دمشق.
2: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، الله يعطيك العافية.
0: تواصل الجهات الحكومية في دير الزور أعمال إعادة تأهيل الآليات والسيارات الخارجة عن الخدمة في إطار جهودها لتعزيز جاهزية المؤسسات الخدمية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بعد سنوات من الأضرار التي لحقت بالبنية الخدمية في المحافظة.
3: بين أصوات المفاتيح وقطع الغيار المنتشرة ينشغل جودة بإصلاح إحدى السيارات الحكومية المتوقفة عن العمل منذ فترة طويلة، وبعد سنوات من الاستهلاك ونقص الصيانة تعود هذه الآلية اليوم إلى الخدمة من جديد ضمن برنامج يهدف إلى إعادة تأهيل السيارات والآليات الحكومية المتضررة في محافظة دير الزور.
4: مستلمين الأمور الصيانة والإصلاحات، أكثر أمور تواجهنا السيارات اللي مثلا تشتغل بتسحب الجور الفنية، أعطالها الميكانيكي، الشنجمالات، المضخات، السحب، أكثر أعطال تواجهنا، قام نعملها صيانة، إجراءات صيانة إلها، والصيانة الحمد لله أكثر شغلات قام نحاول نتجاوزها.
3: عشرات الآليات الحكومية تعرضت خلال السنوات الماضية لأعطال وأضرار متفاوتة، ما أدى إلى خروج قسم كبير منها من الخدمة، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على أداء المؤسسات الحكومية، ومع الحاجة الملحة لإعادة تشغيل هذه الآليات انطلقت أعمال الصيانة والتأهيل داخل مرآب محافظة دير الزور.
5: خطة المشروع الأولى 30 آلية إن شاء الله، إذا خلصنا 30 آلية بهالأربع شهور في تمديد للمشروع من الخارجية أو من برنامج فرات، نحاول إصلاح كافة آليات دير الزور المعطلة حسب دعم المشروع بالفترة المقبلة.
6: آليات ثقيلة وآليات هندسية وصرف صحي وآليات النظافة، الهدف من هذا المشروع هو رفع جاهزية الآليات بكامل محافظة دير الزور ريف ومدينة. الأعمال تتضمن إصلاح المحرك، استبدال دواليب، إصلاح الأنظمة الكهربائية والهيدروليكية، بالإضافة إلى أعمال الحداد. العمل طبعا بالشراكة مع برنامج فرات المدعوم من قبل الخارجية الأمريكية.
3: ومع استمرار أعمال الصيانة وإعادة التأهيل، تأمل المؤسسات الحكومية في دير الزور أن تسهم هذه الجهود في إعادة أكبر عدد ممكن من الآليات إلى الخدمة، بما ينعكس إيجاباً على الواقع الخدمي في المحافظة.
7: بين سيارات متوقفة منذ سنوات وأخرى تحتاج إلى صيانة وإصلاح، يواصل العاملون في المرآب أعمالهم لإعادة صيانة الآليات الحكومية وتعزيز قدرتها على تقديم خدمات للمواطنين. مصعب الحنت، تلفزيون سوريا، دير الزور.
0: ابقى معنا مصعب الحنت، مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور. مصعب، مرحبا بك. موضوع خروج سيارات وآليات عن الخدمة، السيارات والآليات الحكومية في دير الزور، ما حجم هذه المشكلة؟
8: مساء الخير لك محمد ولمشاهدينا الكرام. لا يخفى على أحد حجم المعاناة التي تعيشها المؤسسات الخدمية بالتحديد في محافظة دير الزور بعد سنوات طويلة من الحرب. تعاني هذه المؤسسات من نقص كبير في الآليات والمعدات الثقيلة اللازمة لتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. محمد، العديد من هذه الآليات التي كانت تستخدم في أعمال النظافة، تحليل الأمطار، الطرق الصحي، الإطفاء، هذه كلها خرجت عن الخدمة نتيجة الأضرار التي لحقت بها في سنوات الحرب، إضافة إلى تعرض أجزاء كبير منها للسرقة أو التخريب على حد سواء، سواء من فقدان البطاريات، الإطارات أو المحركات، قطع الغيار الأساسية، ما أدى إلى توقفها بشكل كامل. تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 100 آلية ثقيلة في محافظة دير الزور، حتى أنا مدير المشروع قال لي أن أكثر من 125 آلية ثقيلة تحتاج إلى صيانة وإعادة تأهيل في مختلف المؤسسات الحكومية بالمحافظة. طبعا بعض هذه الآليات قد يصل ثمنها جديد إلى 300 ألف دولار في وقت يشكل فيه شراء آليات جديدة. محمد، تحديا كبيرا بسبب ارتفاع أسعارها وتكاليفها الباهظة، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. من هنا
0: كيف يؤثر ذلك على الخدمات؟
8: محمد، من هنا جاءت، لم أسمع السؤال جيدا.
0: كيف يؤثر يعني خروج هذه الآليات عن الخدمة عن الخدمات المقدمة للمواطنين؟
8: بشكل كبير جدا محمد. عندنا مشكلة صرف صحي في عموم محافظة دير الزور، من مركز المحافظة في مدينة دير الزور وصولا إلى البوكمال، مرورا بالميادين وبعدة مدن وقرى تحتاج إلى آليات. البلديات في كل المدن والقرى على طول الخط، أنا ذهبت إلى الريف الشرقي والريف الغربي، كلها تحتاج إلى آليات حفر أو نقل ركام أو آليات مثلا إطفاء أو حتى الضاغطات التي تنقل القمامة، كل هذه تحتاج المحافظة، وأثرت غيابها أثر بشكل كبير جدا على الخدمات في عموم محافظة دير الزور. من هنا جاءت فكرة المشروع الذي ينفذ هذا حاليا، مشروع فرات بحسب ما أسموه القائمين عليه، مدعوم من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، ويهدف إلى دعم المؤسسات الحكومية وتعزيز قدرتها أو قدراتها الخدمية إن صح التعبير. يعمل المشروع في مرآب الأمانة العامة مقابل محافظة دير الزور، وهو تابع للمحافظة بشكل مباشر. يعمل على إعادة وصيانة الآن 30 آلية ثقيلة تخدم دير الزور وريفها، سواء كان في المدينة أو في الأرياف، على أن يتم تسليمها لاحقا إلى المؤسسات الحكومية بشكل مباشر، الاستفادة محمد منها في خدمة الأهالي. طبعا المشروع يستهدف الآليات الأكثر ضررا والأكثر حاجة في عموم محافظة دير الزور، لا سيما الأهم، آليات النظافة والآليات الصرف الصحي التي تشكل عنصرا أساسيا في الحفاظ على الواقع الخدمي والصحي داخل المدينة وريفها. طبعا أعمال الصيانة تشمل تأهيل محركات بشكل كامل، صيانة الأنظمة الكهربائية والهيدروليكية واستبدال الإطارات التالفة، إضافة إلى تنفيذ أعمال الحدادة بحسب ما أخبرنا القائمون على المشروع، وأيضا لحام بعض الأشياء الأخرى. طبعا يعمل على تنفيذ هذا المشروع أصحاب خبرة وكفاءات، أكدوا أن مشاركتهم في هذا المشروع انطلاقا من رغبتهم في المساهمة بإعادة الحياة إلى مؤسسات المحافظة من خلال إعادة الحياة إلى هذه الآليات. مهندسين، ميكانيكيين وعمال وجدناهم يعملون بشكل دوري من الصباح حتى ساعات المساء لمحاولة إنقاذ ما يستطيع إنقاذه من هذه الآليات وإعادتها إلى الخدمة بشكل مباشر، بما يخدم محافظة دير الزور ويعزز أيضا قدرة المؤسسات الحكومية على أداء مهامها في عموم المحافظة. محمد،
0: نعم، شكرا جزيلا لك مصعب الحنت، مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور.
8: حياكم الله.
0: في اليوم العالمي للأرامل تروي مخيمات النزوح قصص نساء يحملن وحدهن أعباء الأسرة ويواجهن ظروفا معيشية قاسية لتأمين مستقبل أطفالهن ومواصلة الحياة رغم الفقدان.
9: على وقع صوت آلة الخياطة تكافح الخالة شكرية لتأمين لقمة العيش وإعالة ابنتها. غياب المعيل أجبرها على تحمل أعباء مضاعفة في ظل تراجع الدعم الإنساني عن مخيمات شمال سوريا.
10: أنا بنتي صف تاسع عم درسها، أبوها صار له سنة ونص متوفي. كنت عم خيط ودبر حالي، هلق بعيد عنك مندسك منع محسن خيط. إن شاء الله يوم نايمة يوم يعني على الأداوي عايشة. وإيش بدي أعمل ما بعرف. مستنين بلكي الله يفرجها على العالم كله، يعني ما بس أنا، الوضع صعب على كل المخيم.
9: في مخيم المدينة المنورة وحده تعيش نحو 200 أرملة من أصل 11,000 أرملة تقطن داخل المخيمات، بين من ترعى أطفالاً صغاراً ومن تواجه قسوة الوحدة كالخالة صبحية التي فقدت زوجها وأربعة من أبنائها، مضطرها إلى إيداع أحفادها في دار للأيتام بعد فقدان المعيل.
11: جدهم تعب، قمت الآن بدي أروح فيهم حفظهم عند العالم، ما بيمشي الحوت. درت عمايتهم حفظتهم مشان أنا أقعد في المشفى، بدي أعرف أبو سلور. روح أقعد 15 يوم 10 أيام، العجال ما بيمشي حول ولا حوضهم صغيرين. قمت حفظتهم في مايتهم، كروني لوضع المعيشة ولوضع الصحي. أنا مريضة، معي عصب.
9: مخاوف عديدة تثقل كاهل الأرامل، أبرزها احتمال خلو المخيمات وبقائهن وحيدات في وقت تعجز فيه كثيرات عن العودة إلى منازلهن أو ترميمها، وهذا ما يدفعهن للمطالبة بتوفير رواتب شهرية تضمن لهن حياة كريمة وتمهد لعودة آمنة تنهي معاناة تفاقمت بفعل سنوات الحرب.
12: قد يحتفي العالم باليوم العالمي للأرامل، إلا أن الاحتفاء وحده لا يكفي، فهناك مئات الأرامل اللواتي يواجهن يومياً تحديات المعيشة ومسؤوليات الحياة بمفردهن في معركة صامتة لا تتوقف. إلف العلي، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: تبقى معنا إلف العلي مراسل التلفزيون سوريا من إدلب. إلف مرحباً بك، شاهدنا في التقرير معاناة السيدات الأرامل، ما حجم هذه المشكلة فعلاً؟
12: نعم محمد، صراحة دعنا بداية نبدأ بالإحصاءات الأخيرة التي كانت للأمم المتحدة وفريق الاستجابة السورية منذ عامين. بحسب الأمم المتحدة كان هناك ما يقارب 258 مليون أرملة في يعني في العموم، وخاصة في مناطق الشمال. نعم، في مناطق الشمال السوري هناك ما يقارب بحسب فريق منسق استجابة سوريا 50,000 أرملة صراحة تتوزع على مناطق شمال غرب سوريا، وهناك 10,800 أرملة هم يعيشون في مخيمات النزوح والتهجير صراحة. لذلك هؤلاء الأرامل اليوم يعيشون ظروف معيشية واقتصادية قاسية جدا، خاصة في ظل غياب دعم المنظمات الإنسانية. ربما تحتفي الأمم المتحدة باليوم العالمي للأرامل، لكن في المقابل هي تقوم بيعني قطع الدعم عن هؤلاء الفئات المهمشة الهشة في المجتمع، وهم بحاجة فعلي يعني بحاجة ماسة إلى دعم فعلي، خاصة مع غياب المعيل أو فقدانه. كنت قد رصدت في التقرير خلال جولتي في مخيم المدينة المنورة البارحة، هناك يعني ما يقارب 200 أرملة متواجدة في مخيم المدينة المنورة، بعضهم من تعيل الأطفال والبعض الآخر هم وحيدات. وبحسب قانون المنظمات الإنسانية الذي كان، من تعيش وحيدة لا تعتبر أرملة ولا تحصل على الدعم محمد. لذلك هناك صعوبات تواجه هؤلاء الأرامل، بعضهم من وضعت أحفادها نتيجة وفاة أبنائها الأربعة أو زوجها، قامت بوضع الأطفال في دار للأيتام لتتمكن من تدبر معيشتها وأن تؤمن لهم حياة كريمة. البعض الآخر يقوم بأعمال الخياطة أو ربما على يعيش على نفقة المحسنين أو تعيش على نفقة المحسنين، خاصة أن اليوم هؤلاء الأرامل لا يوجد لهم يعني جهة معنية تتابع شؤونهم وأمورهم في الحكومة.
0: أليس هناك
12: الحالية
0: اهتمام بوزارة من قبل يعني وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو جهات أخرى حكومية؟
12: نعم محمد، يعني صراحة هذه الفئات تعتبر من الفئات الهشة، ربما يكون هناك بعض الإحصاءات لهؤلاء الأرامل ولكن لا يوجد دعم فعلي مخصص بشكل شهري لهؤلاء الأرامل، وهم بحاجة فعلية إلى يعني مبالغ شهرية تعينهم على الاستمرار في الحياة. كما أن هناك تخوف من كثيرات من الأرامل، كانوا قد تحدثوا لي البارحة أنهم يعني يخشون أن تخلو هذه المخيمات من سكانها ويعودون بالفعل إلى قراهم التي هجروا منها، ويبقوا هؤلاء الأرامل بلا معيل أو بلا أحد يكون بجوارهم من سكان منطقتهم. لذلك هم يطالبون اليوم الحكومة السورية الحالية أولا بتوفير رواتب شهرية تمكنهم من مواجهة الظروف المعيشية والاقتصادية، وثانيا أن يكون هناك مبالغ مالية أو دعم من الحكومة بترميم منازل المدمرة ليتسنى لهم العودة إليها. محمد،
0: شكرا جزيلا لك. إلاف العلي، مراسل التلفزيون سوريا من إدلب. نظم عمال في الشركة العامة للخيوط القطنية بإدلب وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم وإعادتهم إلى الوظائف التي فصلوا منها في عهد نظام المخلوع.
13: نحن مفصولين من عملنا من 2015 وكل الدوائر رجعت إلا عمال غزل ما رجعنا. أشو السبب؟ أقل واحد عمره 60 سنة وعنا 30 سنة خدمي، ولا حدا عم يطالب فينا ولا حدا داير على حقوقنا، ونحن حقوقنا بدنا إياها. سيادة الرئيس أحمد شرق قال طالبوا بحقوقكم.
14: لحد الآن ما طلع مسؤول وقال ملف المفصولين وصلنا فيه للمرحلة الفلانية، ما حدي ولا أي مسؤول عم يتجرأ أو بيطلع بيحكي بملفنا.
15: طالعونا تقاعد واللي لسه فيه لحاله بيشتغل يحطوه بوظيفة تاني ضمن وزارة الصناعة، يعني ينتدبوعها غير شؤون على كذا يتوظف. يعني
16: معمل الغزيل كان يضم 3500 موظف، ضمته وزارة الدفاع إلى وصار مركز بحوث علمي. يعني هذا ظلم في حق موظفين الغزل كلياتها. أكثر من 3500 عائلة كانت عايشة من وراء المعمل هلأ قاعدين كلهم.
17: يعني نحن 3000 عامل الموجودين هن 2 أو 3 موظفين لا يملكوا الصلاحية بأي شيء ولا بيقدروا بموانين على أي شيء، فنحن ما في حدا يقدر يطالب بحقوقنا أو بمجال رجعتنا.
18: يعني نحن ريدين نرجع على وظيفتنا، يعني على عملنا. أنا صار لي هلأ بيرك لا شغلي ولا عملي، ابني عم بيصرف علي 15 سنة، ابني عم بيصرف علي. يعني عنا أرض بعناها ما تم عنا شيء.
19: أهالي عندهم حقوق وعندهم تأمينات وعندهم تعويضات، نحن قلنا عمر 30 سنة عندي خدمنا، لا شو أنا عم طالب بحقوقنا، أولادنا لا شغل ولا عمل، حتى دراسة ما درسوا الحمد لله.
20: نحن مهمشين مثل ما قلت، لأنه معمل ما تم عنا أرضية، يعني ما حدا عم يطالب فينا. يعني
21: ما حد وصل صوتنا
20: لحد السيد المحافظ.
22: الآن ما حدا وصل صوته لل
20: نحن ما نوصل صوتنا للمحافظ.
23: فهلا إذا بتختاروا منكم عدد نفوت للجوار نسمع منكم، وأنا على تواصل مباشر مع وزارة الصناعة.
0: أكد مصرف سوريا المركزي أن العملة القديمة ستبقى صالحة للتداول بشكل كامل حتى نهاية تموز المقبل. أوضح المصرف في بيان أنه يمكن استخدام العملة القديمة في جميع عمليات الدفع وتسوية الالتزامات المالية خلال الفترة الانتقالية المعلنة، إلى جانب إمكانية استبدالها في النقاط الرسمية المعتمدة. ولفت إلى أنها ستفقد قوتها الإبرائية بعد هذا التاريخ من دون أن يسقط حق حامليها في استبدالها، إذ تستمر عملية السحب لدى المصرف لمدة 5 سنوات وفق آليات تنظيمية يعلن عنها لاحقا. أعلنت فرق الدفاع المدني التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عن استجابتها ل 212 حريقا اندلعت يوم أمس الاثنين في مناطق متفرقة من البلاد. أوضحت الوزارة أن الحرائق شملت 12 حريقا في الحقول والمحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى 200 حريق متفرق طال منازل ومحال تجارية وأراضي عشبية وحراجية، مؤكدة نجاح فرق الإطفاء في إخماد النيران وتبريد مواقعها دون تسجيل أي إصابات بشرية واقتصار الأضرار على الخسائر المادية. نشرت منصة الغابات ومراقبة الحرائق في الهيئة العامة للاستشعار عن بعد مؤشرات تدل على أن خطورة الحرائق تميل للارتفاع اليوم الثلاثاء في المناطق الحراجية في عدد من المحافظات. أظهرت البيانات أن مؤشرات الخطورة الأعلى الظاهرة في الخرائط تتركز في محافظة اللاذقية تليها طرطوس، كما تظهر الخرائط وجود بؤر محدودة لمستوى الخطورة المرتفع في غربي كل من محافظات إدلب وحلب وحمص وحماة. ودعت الهيئة إلى الامتناع عن إشعال النيران أو حرق المخلفات الزراعية بالقرب من المناطق الحراجية. دعا وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح خلال مؤتمر المعنيين بإزالة الألغام في سوريا بجنيف، دعا إلى بناء شراكات واسعة وتضافر الجهود الدولية والمحلية للتعامل مع ملف الألغام والذخائر غير المنفجرة في البلاد، مؤكدا أن حجم التلوث يفوق قدرة أي جهة منفردة.
1: إن ملف الألغام والذخائر غير المنفجرة هو مسؤولية جماعية وشراكات تتطلب تضافر الجهود والخبرات والموارد، فحجم التلوث في سوريا أكبر من أي جهة منفردة على التعامل معه. هذا الملف يحتاج إلى مساهمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات المحلية وحتى الشركات الخاصة التي تمتلك الخبرة والقدرة في تسريع وتيرة العمل وإدخال التقنيات الحديثة وتوسيع القدرات التشغيلية.
0: هذا وأكد الصالح أن رؤية دمشق لتطوير قطاع نزع الألغام والذخائر المنفجرة ترتكز على تعزيز القدرات الوطنية وتوسيع عمليات المسح والإزالة، إلى جانب تقديم الدعم الشامل للضحايا والناجين.
1: إن رؤيتنا لتطوير قطاع الأعمال المتعلقة بالألغام ترتكز على تعزيز القدرات الوطنية وتوسيع عمليات المسح والإزالة وتطوير أنظمة إدارة المعلومات وتبني التقنيات الحديثة وتعزيز التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة وتقديم الدعم للضحايا والناجين. وفي هذا الإطار نعمل على تسهيل الإجراءات وتطوير الأطر التنظيمية والإدارية بما يمكن الشركاء والمنظمات الأممية والدولية والمحلية من العمل بكفاءة وفاعلية أعلى ويمكنها من الوصول إلى المناطق الأكثر تلوثاً واحتياجاً، وذلك عبر بناء إطار تنسيقي موحد لإدارة ملف الألغام والذخائر غير المنفجرة يضمن وضوح المسؤوليات وتحديد مناطق الأولوية وتنظيم عمل الفرق وتبادل المعلومات وتقييم المخاطر وربط التدخلات باحتياجات العودة والاستقرار وإعادة الخدمات الإنسانية.
0: وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، المزيد دائما على موقعنا سيريا دوت تي في. إلى اللقاء.

مع الذين عاصروا المتغيرات. شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

عبد الحميد السراج. عبد الحميد السراج رئيس المخابرات العسكرية، صاحب القبضة الحديدية وعراب الدولة البوليسية. ولد عبد الحميد السراج في مدينة حماة عام 1925. انتسب إلى الكلية الحربية في حمص، ثم أوفد لإكمال دراسته العسكرية في فرنسا، حيث تخرج منها ضابطاً عام 1947. عاد السراج إلى سوريا، ثم سريعاً ما اشترك في جيش الإنقاذ عام 1948. ترقى السراج في المناصب الحكومية والعسكرية والأمنية رويداً رويداً، حتى تم الاتفاق على اسمه رئيساً للمكتب الثاني أو المخابرات العسكرية السورية عام 55. خلال عمله هذا زرع السراج الرعب في قلوب أكثر السوريين، ليس بدءاً بحملة اعتقال عشوائية للقوميين السوريين، وليس انتهاءاً بتحويل السجون إلى أماكن تعذيب لا ترحم، عدا عن تنشيطه لشبكة المخبرين في المجتمع. كان السراج قومياً عربياً معجباً بجمال عبد الناصر، بل ومؤمناً به. عاد أكثر الأطياف السياسية بما في ذلك البعث والشيوعيين، ولعب دوراً هاماً في تحقيق الوحدة عام 1958. عينه جمال عبد الناصر وزيراً للداخلية في الإقليم الشمالي من دولة الوحدة سوريا، وكان الحاكم الفعلي لها، حتى لقب بنائب الملك في سوريا. واصل السراج سياسته في قمع وتضييق الحريات وانتهاك الحقوق، حتى إنه أصدر قراراً صار بموجبه على كل مواطن أن يحصل على إذن مغادرة قبل السفر خارج سوريا. عام 1960 قام الرئيس عبد الناصر بترفيع السراج ليصبح رئيساً للمكتب التنفيذي للإقليم الشمالي، أي رئيس وزراء في سوريا، ونائباً لعبد الناصر أيضاً. ولعل نظام الدولة البوليسية الذي كرسه السراج أدى إلى تفاقم النقمة عليه وعلى دولة الوحدة كذلك، فكانت جريمة قتل فرج الله الحلو تحت التعذيب وإذابته بالأسيد إحدى المحطات التي خلفت رغبة عارمة ضده. في 22 من أيلول عام 1961 طلب عبد الناصر من السراج أن يستقيل بعد أن بلغ التذمر منه حداً عظيماً. استجاب السراج لهذا الطلب دون أن يعلم ما سيكون بعد أيام قلائل. بعد استقالته نفذ ضباط سوريون انقلاباً أنهى الوحدة، وزج السراج في سجن المزة العسكري، وهو السجن الذي عذب فيه السراج الكثير من مناوئيه. قضى السراج في السجن 8 أشهر قبل أن تقوم المخابرات المصرية بتهريبه إلى القاهرة. قضى الرجل حياته في القاهرة حتى توفي فيها عام 2013. وللمفارقة، في اليوم ذاته الذي قدم فيه استقالته من منصبه لعبد الناصر في 22 من أيلول عن عمر ناهز 88 عاماً، ووري السراج الثرى في القاهرة وهو يشهد ثورات الربيع العربي تنتفض ضد القبضة البوليسية التي ساهم هو بنفسه في خلقها.

0: أهلا بكم مشاهدين إلى ما كنتم في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نستعرض فيها أبرز ما شغل السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. ما هي الطبقة الوسطى؟ هي فئة اجتماعية واقتصادية بين الطبقتين الفقيرة والغنية، لا تعريف دقيقا لها، لكن توصف الأسر فيها بأنها تستطيع تغطية احتياجاتها الأساسية، السكن والغذاء والتعليم والصحة. لدى العائلات من الطبقة الوسطى دخل يسمح ببعض الادخار أو الإنفاق المحدود على الكماليات، فهي لا تعتمد على المساعدات للبقاء وليس ثرية لتحمل صدمات اقتصادية كبيرة بسهولة، وغالبا ما تضم موظفين ومهنيين ومعلمين وأطباء ومهندسين وأصحاب مهن صغيرة أيضا. لكن كيف تعيش هذه الطبقة في سوريا؟ هل ما تزال موجودة؟ هناك من يتحدث اليوم عن سحقها بالكامل تحت وطأة حكم المخلوع بشار الأسد ثم تعامله القمعي مع الثورة. عموما حجم هذه الطبقة مرتبط بالدخل الحقيقي وتكاليف المعيشة والاستقرار الاقتصادي. الكثير من الأسر التي كانت تعد من الطبقة الوسطى قبل العام 2011 انخفضت قدرتها الشرائية وصارت منخفضة الدخل، لكن ما يزال هناك فئات يمكن اعتبارها من الطبقة الوسطى وتتمثل غالبا بأصحاب المهن التي تحقق مدخولا بالعملات الأجنبية أو أصحاب المهن الخاصة أو من يحصلون على تحويلات مالية خارجية. انخفاض قيمة العملة وارتفاع الأسعار وتراجع الأجور مقارنة بتكاليف المعيشة والنزوح الطويل وفقدان المنازل والممتلكات وضعف فرص العمل والاستثمار وهجرة أيضا رؤوس الأموال وأصحاب الكفاءات، كلها عوامل تقلص حضور الطبقة الوسطى وربما يعني تعيد تعريفها في المجتمع السوري مع وجود اختلافات بين المدن والمناطق ضمن نفس البلد. لكن ما مناسبة هذا الحديث؟ بالأمس تداول ناشطون تسجيلا مصورا لرجل الأعمال السوري موفق القداح. هذا الرجل كان يتحدث عن مشاريع سكنية سيجري إطلاقها في عدة محافظات، ولفت إلى أن مشروعا من 3000 وحدة سكنية على طريق درعا سيجري إطلاقه في غضون شهر، وسيكون سعر الشقة حوالي 100,000 دولار أمريكي، وهو موجه للطبقة الوسطى. وتحدث عن بيوت مسبقة الصنع بسعر 65,000 دولار، لكن الحمد لله لم يقل إنها للطبقة الفقيرة.
1: هل رح نشوف كومباوندات سكنية بالريف غير هذا اللي عم نشوفه؟
2: طبعا في عندك بحمص، عندك بحلب، ماشيين بكل المحافظات.
1: هل استهدافنا بالمشاريع هي للطبقة اللوكس؟
2: لكل الطبقات عندنا،
1: لكل الطبقات،
2: لكل الطبقات حسب السوق وحسب المنطقة. في عندنا مشروع هلا على طريق درعا فيه حوالي 3000 وحدة سكنية، هو للطبقة خلينا نسموها الوسطى، يعني الشقة اللي تكون مو أكثر من 100,000 دولار قيمتها، آخذ لك شقة مثلا غرفتين أو 3 غرف. هذا قريب نطلقه على طريق درعا إن شاء الله خلال 2-3 شهر بينطلق، حوالي 12 برج
1: ما شاء الله. هذا الشيء بيطمن المواطن السوري إنه مو بس طبقة معينة عم تشتري جوا المشاريع، جميع الطبقات.
2: حتى عم نشتغل على المشاريع الاقتصادية اللي هي تاون هاوسات، يعني البيوت المسبق الصنع الصغيرة اللي قد يكون بين 60,000 و65,000 دولار للبيت.
0: التصريح في الحقيقة قوبل بتعليقات ساخرة من قبل بعض رواد وسائل التواصل الاجتماعي، لأن المبلغ الذي كان يتحدث عنه ليس صغيرا ويفوق قدرات الطبقة الوسطى التي تحدثنا عنها في بداية الحلقة. 100,000 دولار، يعني 1,400,000 أو 500,000,000 ليرة سورية. نذهب الآن إلى التعليقات. ماهر قال: لا مالك سئلة أبدا، حسيته عم يحكي وكأنه عم يحكي 100,000 ليرة سوري. تعليق من بسام يقول: بركي عم يجهز البلد لحدا تاني. أيضا أبو محمد قال: بيت ب100,000 دولار، شو عم نشتري ببرلين وعلى طريق درعا؟ شو هالأسعار الرخيصة؟ الحقيقة شي نحسد عليه. أبو حازم أيضا كتب وقال: 100,000 دولار راتب الموظف 100 دولار، يعني بالسنة إذا ما تزهرم ولا مرض ولا لبس وكان واحد مسكنه ببلاش، وطبعا قبل كل شيء مو متزوج، بيجمع له بالسنة 1,200 دولار. يتابع يعني بهالحالة أول 90 سنة من عمره راحوا هيك، لا يجمع حق بيت على طريق درعا. يا جماعة شو الذنب العظيم اللي ارتكبوا أهالينا؟ لا يخلقنا بهيك بلد، المشتكى لله وحده. حسام يقول: منيح ما نسي الدراويش 65,000 دولار ببلاش.

بالأمس تداول ناشطون تسجيلا مصورا لمديرة التربية دمشق في سيارة وخلفها سيارة شرطة، وقيل إنه موكب لمديرة التربية رفاه الدباغ، وقيل أيضا إنها شقيقة العميد في جهاز الاستخبارات عبد الرحمن الدباغ، وكل هذه التفاصيل غير صحيحة. نتابع الفيديو ونعود لشرح التفاصيل.

0: طبعا هذا الفيديو تم تداوله على نطاق واسع وحديث عن موكب وجدل حول الظهور بموكب، لكن الحقيقة أن مديرة تربية دمشق رفاعة الدباغ ليست شقيقة العميد عبد الرحمن الدباغ، وكانت تعمل على نقل أسئلة امتحان، ومن الطبيعي أن تكون هذه الأسئلة التي ترسم ملامح مستقبل طلاب الثانوية الإعدادية محمية بعناصر أمنية وسيارة للشرطة، حتى أن بعض المواقع ومنها كشاف المختص بالتحقيق أو التحقق من الأخبار أكد هذه التفاصيل ونفى صحة ما يجري تداوله. في الوقت نفسه ردود الفعل لم تتركز فقط على ما قيل إنه موكب، فهناك من استفزه تداول هذا الخبر من دون التحقق أصلا من صحته. انتبه.
1: موكب مديرية التربية بدمشق رفاهة الدباغ، يا جماعة وين الموكب؟ والله ما شفت موكب، يعني مطلعينه ترند على الفاضي، يعني بس انساخ والساق ونزل سيارة مهرهرة موديل مدري قدي ووراها سيارة شرطة عم بترافق أسئلة الامتحان بسوريا، مطلعينه ترند انه والله لأنه أخته لعبد الرحمن دباغ عاملي له رتل وموكب. إيمانه موكب؟ إيه والله ما شفت موكب. لا تقولوا لي عم طبل، ما عم طبل، أنا عم بحكي، وأنا انتقدت المواكب السابقة وخرطشتهم، بس أنا عملكم هذا مانو موكب. يا ريت كل المواكب بسوريا مثل هذا الموكب. بعدين أسئلة سيارة أمن مرافقة لأسئلة الامتحان، عادي شيء طبيعي نورمال، سكروا باب الحاغة، مو كل شغلة بتكون تعملوها ترند، ضبوا غراتكم لخالي أبعد.
0: هذا الموضوع لاقى تفاعلا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي على اعتبار أن قصة المواكب وجدلها ليس جديدا على السوريين خصوصا في الآونة الأخيرة. التعليقات: غسان قال هذا مانو موكب، هاي أسئلة الامتحان ولازم مدير التربية ورئيس دائرة الامتحان يكون موجود، وهي حراسة للأسئلة. أبو آدم قال مضبوط، هدول مرافقة أسئلة الامتحانات، أنا كل ما بكون في امتحان بشوفهم بالشام ثلاث سيارات وراء بعضهم من شان الامتحانات. هدى قالت في ناس بس بدها تعلق بطعمة وبلا طعمة، طبعا المفروض يكون في سيارة شرطة وأمن ترافقها، هذا الشيء طبيعي. جميلة كتبت سيارة الشرطة بالأصل طالعة من أجل حماية وراء الامتحانات، أما المديرة فهي موظفة عادية. ما تزال سوريا تعمل على ترميم صورتها داخليا وخارجيا بعيون شعبها والعالم، وهذا يتطلب بطبيعة الحال مجهودا دبلوماسيا يتطلب بدوره كوادر مؤهلة ومناسبة وعلى دراية بطبيعة المرحلة واحتياجاتها الملحة. أصدرت وزارة الخارجية قائمة بتعيينات جديدة، حيث عينت مديري إدارات ومستشارين لتمثيلها الدبلوماسي، إدارة شؤون أمريكية وأوروبية وتعاون دولي وتمثيل دبلوماسي، وإدارة مراسم، وإدارة أمن سبراني، وإدارة أمن وحماية. كان هناك مستشارين للشؤون العربية والأوروبية والأفرو آسيوية ولشؤون الطاقة والبيئة وللتطوير الأكاديمي والتدريب الدبلوماسي. القرارات لم تمر مرور الكرام، هناك ما استوقف الناس وفتح بوابة جدل، وهو تعيين جهاد مقدسي مستشارا للشؤون الأمريكية برتبة سفير. جهاد مقدسي لمن لا يعرف من هو، كان متحدثا باسم الخارجية السورية لنهاية عام 2012 قبل أن يغادر منصبه وسوريا كلها وينشق عن النظام المخلوع، لكن هذا لم يكن كافيا. هناك من يستذكر تصريحات لجهاد مقدسي، حيث كان متحدثا باسم الخارجية ونفى أو أنكر حدوث مجزرة في بلدة التريمسة بريف حما رغم وقوعها فعلا، وقال في مؤتمر صحفي إن قوات الأسد المخلوع لم تستخدم دبابات ومدفعية وطيرانا خلال معركة استمرت بضع ساعات، لكن الحقيقة أن قوات الأسد استعملت السلاح الثقيل في معركة لم تكن لبضع ساعات بل استمرت لنحو 14 ساعة متواصلة. مقدسي تحدث أيضا عن 37 قتيلا رغم أن قبرا جماعيا لضحايا المجزرة ضم أكثر من 50 شهيدا بينهم طبعا مدنيون، أحدهم أحرقت قوات الأسد المخلوع جثمانه.
2: ما جرى في قرية التريمسي بالقرب من حماة أن مجموعات إرهابية مسلحة غزت القرية وتمركزت فيها وأرهبت سكانها المدنيين وأقامت فيها مقرات قيادة ومستودعات للأسلحة وأماكن لتعذيب المخطوفين، وهاجمت أكثر من نقطة عسكرية لقوات حفظ النظام المتمركزة في أطراف القرية مما استدعى الرد والاشتباك. ما جرى ليس مجزرة، هو قد نتناقش بطبيعة الرد، كيف تم الرد، ما هي مسبباته، ما هو سياقه، لكن ما تم هي عملية عسكرية، اشتباك بين جيش نظامي وقوات حفظ أمن وجبهة الدستوري دفاع عن المدنيين وقوات مسلحة عالية التسليح لا تؤمن بالحل السياسي، ضربت عرض الحائط كل المبادرات التي يرعاها السيد عنان لإحلال تهدئة لكي نتقدم بالحل السياسي. من قتل يوم أمس من المسلحين وبشهادة رجل جليل هو من دفن هؤلاء، لكن لا أستطيع أن أقول اسمه حاليا لكي لا يقتل على أيدي طلاب الحرية. هذا الشخص الجليل قال 37 مسلح قتلوا يوم أمس خلال العملية واثنين مدنيين فقط. هذه هي الحصيلة الحقيقية لما جرى. هلا ما هي الجثث التي وردوها وصوروها ورأينا أشكال هذه الجثث معظمها من الملتحين ومن معروف توجهاتهم السلفية. بغض النظر كل من يحمل السلاح ضد الدولة لا يؤمن بالحل السياسي والعملية السياسية سيكون على مواجهة مع الجيش السوري، وكل من يؤمن بالحل السياسي أبواب سوريا مفتوحة للحوار دون محرمات.
0: في نهاية 2012 أي بعد نحو 5 أشهر من هذا التصريح غادر مقدسي منصبه وانشق عن صفوف نظام الأسد وعمل إلى جانب المعارضة، وأيضا كان من أبرز وجوه منصة القاهرة للمعارضة السورية وقد مثلها في مفاوضات جنيف وكان رئيس وفدها المفاوض وبعد إسقاط نظام الأسد. أطل مقدسي في مقابلة على شاشة العربي وتحدث حينها عن المظلومية السنية وتضحياتها لإسقاط النظام، معتبرا أن على الأقلية تطمين الأكثرية التي كانت عرضة لاضطهاد نظام الأسد آنذاك. نتابع.
3: موضوع ذكرته حضرتك، موضوع المكونات وما اصطلح على تسميته أقليات، يعني وأحد الأمور التي يجب ذكرها ويجب على كل سوري أن يذكرها من هذه المكونات، يجب أن يعترف بالمظلومية السنية التي حصلت، الظلم والهوان الذي عانت منه غالبية سوريا لم تعانيه أو يعانيه أي مكون بسوريا، وأنا لست بصدد المزاودة من ظلم أكثر، لكن أرى نوع من

0: أوروبا لم تستطع التغلب على موضوع النازية إلا بجعلها أمر محرم، وما حصل بحق الطائفة الأغلبية الذي الجميع اليوم يطالبهم بتطمين الباقي يجب علينا نحن أن نطمئنهم. وكيف نطمئنهم؟ يجب أن نمتلك هذا النصر، يجب أن لا يتصرف أي إنسان بسوريا بأن هذا النصر لو لم يشترك به هذا ملكه. بتشوف هيئات معارضة حماية الأقليات، أنا لا أنكر أن الأقليات لا تستحق الحماية، طبعا تستحق الحماية أي مكون، أنا أعترض على التسمية، لكن أنا أقول فيما أنت تطالب بحماية مكون يجب أن تذكر الحكاية الأخرى، ماذا حصل بالمكون الأغلبي. يعني اذهب إلى أي مخيم الزعتري، اذهب إلى بلاد الشتات السوري، عفوا من هم الأغلبية؟ عدد الشهداء من الطائفة الكريمة الغالبية في سوريا يتجاوز الشهداء يتجاوز عدد الأقليات.
1: هذا الموضوع لاقى تفاعلا واسعا مشاهدينا بين السوريين ورواد وسائل التواصل الاجتماعي، نستعرض جانبا من هذه التعليقات، والبداية من تعليق لجهاد مقدسي نفسه والذي كتب منشورا طويلا جاء فيه بكل إنها ثقة أعتز بها وأقدرها طبعا، يقول: ومسؤولية كبيرة، أتعهد ببذل كل جهدي وخبرتي للقيام بها بما يخدم مصالح سوريا ويعزز فرص العلاقات السورية الأمريكية على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل. المذيعة لانا نعسان آغا كتبت: تشهد سوريا اليوم مرحلة جديدة من إعادة بناء حضورها الدبلوماسي من خلال تعيينات لكفاءات وطنية مشهود لها بالمهنية والخبرة والقدرة على تمثيل البلاد بأفضل صورة. أيضا تعليق على فيسبوك من أدهم قال: يعني أنت اخترعت الذرة، هلأ الزلمة حكى بعد هذا المؤتمر الصحفي انشق لأنه جبروا، بس نحن بدنا نتفهمن بكل شيء ونخون كل الكرة الأرضية. أنس يقول أيضا على فيسبوك: إيه الشهيد مازن حمادة رجع لعند النظام من أوروبا مشان عيلته، فما بدنا نزاود على بعض، مين ما كان انطلب منه يحكي كان رح يحكي، وكلنا منعرف كيف كانوا ياخذوا العيلة كلها من شان شخص. تعليق من عبد القادر: الزلمة انشأ بعد رياض حجاب بفترة قصيرة، ليش هداك مغفور ذنبه وهاد لا؟ ما تزال مشكلة الدراجات النارية مستمرة على ما يبدو وتتسبب بمشكلات إضافية. في حمص شجار بسبب الدراجات النارية، ويتسبب هذا الشجار بإصابات بين مجموعة شبان بعد استخدام سائقي دراجات نارية للسلاح الأبيض في المشاجرة. فما هي القصة؟ نتعرف إليها سويا.
2: خالد الأبرش من مدينة حمص، مدينة مبارح بالليل واقف هو ورفقاته بمنطقة الإنشاءات، حي الإنشاءات، قريبين من مول اسمه كلوفر مول، واقفين بين بعضهم. المهم إجوا شباب كمان من برا، عمر أعمارهم بال15-16 والله العليم ما بعرف بالضبط، راكبين ميتورات وصاروا يعملوا إزعاج للمنطقة. اتلاسنوا بين بعضهم جماعة الشباب رفقاته لخالد الأبرش ومعاهم خالد والشباب يلي من باب عمر. من كلمة لكلمة واحد بين الشباب، أعتقد خالد أو غيره ما أنا متذكر مشان ما أكذب، سبوا لواحد من شباب بابا عمر. نزل الشاب ومعاهم سلاح أبيض واعتدوا على الشباب واشتغل الضرب بسلاح الأبيض وبالسكاكين، وحاليا هذا الشاب مخطر بين الحياة والموت بالمشفى بحمص، ومعه رفقاته 14 أو 15 واحد بالمشفى موجودين. السبب الأول والأخير شو؟ الميتورات يلي نحن نبهنا عليها وعلى الدولة، ولغاية اللحظة كل الشكر للدولة عم تكافح، ولكن أنتم مقصرين بسبب الميتورات، والدنيا ليل ورايحين عم يزعجوا العالم بأصوات الميتورات، صارت هاي المشكلة. وحاليا متخيلين انتوا 14 شاب موجودين بالمشفى، والإعلاميين وينوا الإعلاميين حمص بالمدينة نفسهم، انتوا وينكم؟ شو عم تعملوا؟ مع الأسف الشديد تواصل معها الناس، قال لي أنا سنشور على هذا الشغلي على هذا الموضوع برسم الدولة عاجلا غير آجل. يا أخي ما بدنا ميتورات، يا أخي كافح للميتورات كلها، ما بدنا ميتورات عم تعمل مصايب، والشعب لغاية اللحظة ما في خشخوش، عقله ما بيستوعب، نازلين بس لا في واحد. هذا الشاب مخطر عايش على المنفس، هلأ مفتوح بطنه بالعرض يمكن يتوفى مشان سبب
1: ده. استعرض جانبا من التعليقات لرواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين يعني بدوا بطبيعة الحال غير راضين عن هذه الحادثة وعن قضية الموتورات بشكل عام بسوريا. سليمان قال: امبارح بالوعر

سيارات كل عم يتسابقوا، راحوا لهنيك وشافوا كيف السيارات عم يتسابقوا، ركضتوا على الموتور. طارق يقول يسقط الموتور، نعم للبسكليت. ماهر على فيسبوك قال ما شاء الله عنك، يعني لو راكبين سيارة بنقول ما بدنا السيارات. يا أخي المشكلة باللي راكب الموتور مو بالموتور نفسه، المشكلة بقلة الأخلاق والتربية. من حمص إلى الرقة، حيث إضراب لمهندسي النظافة في شوارع وأسواق مدينة الطبقة ما تسبب بتراكم للنفايات بصورة عشوائية في الطرقات، وهو ما دفع عناصر أمن الطرق للعمل على إزالة القمامة في بعض المناطق.

0: إذن هل يعني غياب مهندسي النظافة أن تتحول الطرقات إلى هذه الصورة؟ وهل مهمة مهندسي النظافة كنس الخريطة على امتدادها أم تفريغ القمامة من الحاويات وجمع النفايات الخفيفة من الشارع الذي لا يفترض أن يتحول لمكب قمامة بطبيعة الحال؟ هذا مقترح مختلف لتنظيف الطرقات. متابع
1: المواطن عزيزي الغالي، أنت قدام محلك والله ما رح تخسر شيء إذا جبت ماكنسة وعملت هالحركة هيك، بس هيك خيو، جمع هيك، جمع هيك، رحلة هيك، روح هيك، تمام، قرب هيك، ما رح تخسر شيء هيك. شو بيضل علينا نحن؟ بيجي البوبكا، قرب أخوي، قرب قرب، بيجي البوبكا بيعمل هيك، هدي هدي أخوي، هدي، بيعمل هيك وبيسوي هيك. خالص تعرف مش قد بتختصر علينا وقت وشغل وتعب والله كتير، فبس قدام محلك هيك يعني مترين ثلاثة والله ما بتخسر شيء يعني. تحياتي.
0: محاولات متواصلة في مختلف المدن للتنظيف والتأهيل والترميم وإظهار البلاد بصورة حضرية لائقة، لكن المسائل لا تسير بنسق واحد، يد واحدة لا تصفق، فالمجهود الخدمي يجب أن يترافق بتقدير وتعاون محلي أهلي وفق ما يرى البعض، على اعتبار يعني أن النظافة مسؤولية مجتمعية وليست من اختصاص البلديات وحدها. في بنياس مثلا يعاني السادة مهندسو النظافة الذين يجرون عربات لمسافات طويلة في سبيل منح المكان طابعا لائقا، وهذا العم هو واحد منهم.
2: انا عم فز على بيت نعمي عم يدلي وجعنا.
3: الله يعطيك ألف عافية. معي نظافه هالشارع، شو نظيف شو حلو، تعالوا شوفوا مين نظفه. السلام عليكم. الله يعطيك العافيه يا رب. كيفك؟
2: والله الحمد لله.
3: كيف الوضع؟
2: والله الوضع سيء
3: ما ها. عم تتعبوا؟
2: والله
3: عم تعانوا كثير.
2: والله ما حدا بحس.
3: انت من وين جاي هلا؟ من تحت؟
2: انا جاي من تحت من هناك. انا جاي
3: طالع عم تتفش العربية.
2: اي والله.
3: الله يعطيك الف عافية يا رب. الله العظيم انتم لكم كل الاحترام.
2: والله واصل
3: كل الاحترام لكم.
2: بس
3: نظافة البلد ما بس مهمة تعمل النظافة. وجه لهم كلمة.
2: لازم كلنا نتعامل معنا.
3: كلياتنا نتساعد، كلياتنا
2: نتعامل معنا.
3: ايوه.
2: نتعامل معنا.
3: يعني
2: لأن عم فز على بيت عم يدلي وجعنا.
3: الله يعطيك ألف عافية يا رب.
2: راسي بالله.
3: يعني هذا البلد بلدنا كلياتنا. شوفوا يا اخوان طلع من تحت دافش العرباية. ويوم يوم جمعة يعني. الله يعطيك العافية.
0: شاب من حلب يقارن خلال زيارته إلى حماة بين مستوى النظافة العامة بين المحافظتين، مشيرا إلى وجود تفاوت خدمي بين محافظتي حماة وحلب. نتابع.
4: فرق النظافة بين شوارع حماة وحلب. فعليا أنا كل ما بجي على حماة بشوف النظافة وبتحسر وبقول يا ريت هاي النظافة تكون موجودة عنا بحلب كمان. الشباب هون شباب العمال، عمال النظافة، عمال البلدية عم ينظفوا وكأنهم ما عم ينظفوا شيء. يعني أنا صار لي ساعة عم راقبهم كيف كانوا عم يكنسوا الطريق كلياته وهن أصلا ما عم يكنسوا شيء. يعني رح أعطيكم مثال صغير. فعليا هذا العامل شو عم ينظف؟ عبارة عن ورقتين شجر مو أكتر. النظافة والتنظيف اليومي بيعمل الشوارع هيك، شايفين؟
0: لكن كيف يجري تنظيف الشوارع في اللاذقية؟ فرق الدفاع المدني في المحافظة تعمل على تنظيف الشوارع وشطفها بالمياه، لكن كان لهذا الشاب لمسة خاصة على ما يبدو. نتابع.
5: والله شباب الدفاع المدني ما نطروا لبكرة، بلشوا من هلا وغدرونا، وهي نحن رح ننظف هلا الشارع ونطلع ريحة لاذية عطر كلها، مثل الأم اللي وقتها بكون جاية ضيوف، ريحة لاذية دائما عطر. يلا معلم. لادية تستاهل حتى ما بس تكون نظيفة حتى ريحتها طيبة.
0: لقى هذا الموضوع تفاعلا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، نستعرض بعضا من التعليقات. جمانة تقول: إذا ما اشتغلت دفع المخالفات، إذا ما اشتغلت دفع المخالفات صعب هالحكي كثير، المخالفات أكثر شيء بتوشع. شيخ علي غسان قال: كل واحد بكب وسخ بالشارع هو الزبال، شكرا لعمال النظافة وياريت الأهالي يعلموا أولادهم النظافة. أمل قالت أيضا في تعليق على إنستغرام، قالت: كلها اتغربت برا سوريا وشافت كيف شوارع أوروبا، يعني معلش اتعلموا شوي. جيدة: طيب من الأساس يحط سلة كبيرة قدام المحل وما يكب الشارع، مو أحسن؟ ليلى: معك حق، بس بدك ناس تحس بتعب غيرها أولا وتكون أساسا نظيفة من جواتها. بهذه هي القصة نصل وإياكم مشاهدينا لختام حلقة ريبوست هذا اليوم، غدا حلقة جديدة ومواضيع متجددة، إلى اللقاء.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
3: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.

0: في دول الاتحاد الأوروبي تغير المشهد بسرعة بعد سقوط نظام الأسد وهروب رئيسه بشار وحصوله على صفة لاجئ في روسيا بعد ما سرق البلد وفضل المصرف المركزي وطار. دول مثل ألمانيا وفرنسا وهولندا وغيرها ما عاد تتعامل مع طلبات اللجوء المقدمة من سوريين كما في السابق. بالسنوات الماضية كلمة سوري يعني قبول لجوء لمعظم الحالات، بس الأسد سقط والوضع تغير خاصة مع تراجع طلبات اللجوء، وهالتراجع تزامن مع تشديد واضح في قبول الملفات الجديدة. مقابلات عم تتأخر وملفات عم تبقى معلقة لأشهر طويلة وأكثر الطلبات ترفض، لأنه بكل بساطة زال السبب اللي خلى الدول تستقبل السوريين على أراضيها كلاجئين بعد سقوط الأسد. وهي الدول بتشوف وأكدت بأكثر من مرة على لسان مسؤوليها أنه التطورات الأخيرة داخل سوريا وتحسن الأوضاع في كثير من المناطق فرضت عليهم مراجعة سياسات اللجوء اللي استمرت خلال سنوات الثورة السورية. مو بس هيك، في دول عم تشتغل لترجع لاجئين لديها ومنهم بشروط وبعضهم بلا شروط. ملف اللجوء في أوروبا دخل مرحلة جديدة وصار قبول طلبات اللجوء صعب وبده معايير صارمة. بدنا نناقش اليوم بحلقة جديدة من المهجر تراجع فرص اللجوء للسوريين في أوروبا مع رفض متزايد وتعليق في الملفات. أهلا بكم. دول الاتحاد الأوروبي تشدد إجراءات اللجوء للسوريين وتراجع كبير في عدد الطلبات المقدمة. شهدت طلبات اللجوء المقدمة من سوريين في دول الاتحاد الأوروبي تراجعا كبيرا في وقت ترفض فيه بشكل متزايد طلبات مقدمة من أفراد. خلينا نشوف التقرير ونرجع للنقاش.
1: لم تعد قوانين اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي بالنسبة للسوريين كما كانت قبل سقوط نظام الأسد المخلوع، إذ شهدت تشديداً ملحوظاً وارتفاعاً في أعداد طلبات اللجوء المرفوضة وفق تقرير لوكالة رويترز، ما أثار انتقادات اعتبرت أن هذا التشدد يأتي في وقت ما تزال فيه سوريا تعاني من حالة عدم استقرار على المستويات الأمنية والخدمية والمعيشية. دائرة الهجرة والتجنيس الهولندية تقول إن 7% فقط من طالبي اللجوء السوريين حصلوا على الحماية خلال عام 2025، كما أظهرت البيانات استمرار انخفاض نسب قبول الطلبات في ألمانيا، إذ بلغت نسبة منح الحماية للسوريين في فرنسا نحو 85%، في حين استأنفت بريطانيا وألمانيا دراسة الطلبات على أساس فردي. وبالعودة إلى الأرقام، فقد صدرت قرارات سلبية بحق أكثر من 27,000 طلب من أصل نحو 38,500 طلب لجوء تقدم بها سوريون خلال العام الماضي، ما يعني أن نسبة القبول لم تتجاوز 28% مقارنة بعام 2024 حين بلغت نحو 90% وفقاً لبيانات وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي. وهذا الأمر يأتي مع إعلان عدة دول أوروبية خلال العام الماضي أن اللجوء لم يعد مبرراً تلقائياً للسوريين كما كان في السابق بسبب العنف وإلزامية الخدمة العسكرية زمن نظام الأسد المخلوع، معتبرة أن سقوطه غير من مبررات الحماية. يضع هذا التحول آلاف السوريين أمام واقع معقد في ظل توجه أوروبي متزايد لإعادة تقييم ملفات اللجوء استناداً إلى المتغيرات السياسية في سوريا، في حين يؤكد كثير من السوريين أن الظروف داخل البلاد ما تزال غير مهيئة لعودة آمنة ومستقرة في ظل استمرار الأزمات المعيشية وضعف الخدمات الأساسية.
0: ولنناقش ملف حلقة اليوم بينضم إلي ضيوف من باريس ومن ألمانيا ومن هولندا. معي من هولندا الأستاذ فايز نصر، استشاري في برامج الاندماج وباحث في شؤون اللجوء، ومن فرنسا الأستاذ فراس حاج يحيى، محام وباحث قانوني، ومعي من ألمانيا فادي مصلي، مستشار في قضايا الهجرة واللجوء. مرحبا بكم ضيوفي الكرام. سأبدأ بألمانيا، كون ألمانيا يقال بأنه أكثر عدد من طالبي اللجوء هن بألمانيا، مع الأستاذ فادي مصلي. أستاذ فادي، إذا سألتك ما مدى تغير السياسة الألمانية تجاه طالبي اللجوء من السوريين؟
2: اهلا وسهلا بكم، شكرا للاستضافه وتحيه لك ولضيوفك. طبعا مثل ما بنعرف نحن اليوم هناك تغير كبير جدا في سياسه اللجوء بالمانيا. طبعا هذا الامر يعود لشقين، الشق الخارجي اللي هو نحن مثل ما بنعرف سقوط النظام البائد بسوريا، كمان لا يمكن ايضا تجاهل الشق الداخلي في المانيا وهي صعود الحزب اليميني المتطرف الذي ادى الى تغيير جذري في سياسات اللجوء، لعب دور كبير بهذا الموضوع، بالاضافه الى العوامل الخارجيه كما ذكرت. سقوط النظام البائد ادى الى تغيير سياسي في قبول، تغيير جذري في قبول طلبات اللجوء. ولكن تغيير، اردت التنويه فقط انه تغيير سياسه اللجوء يعني عدم قبول الطلبات، هذا لا يعني ان الترحيل قد بدا، لان هناك اليات معقده في المانيا تمنع الترحيل لاسباب كثيره حسب البيروقراطية الألمانية.
0: نعم أستاذ فايز، إذا فيك توصف مدى تغير السياسة الهولندية تجاه طلبات اللجوء المقدمة من السوريين على أراضيها.
3: نعم، مرحبا بكم جميعا وشكرا على الاستضافة ومرحبا بضيوفك الكرام. التغيرات اللي حصلت في هولندا مؤخرا منذ سقوط رئيس نظام السابق بشار الأسد الهارب بدأت بصراحة الأحزاب اليمينية كما ذكر الأستاذ فادي في ألمانيا، نفس الوضع في هولندا، بدأت بالظهور وعملت على يعني تجديد قوانين اللجوء في هولندا، وأسقطت ثلاث حكومات. ملف اللجوء ملف صعب جدا في هولندا، أسقط ثلاث حكومات بسبب عدم التوافق على هذا الموضوع، فأدت إلى تغييرات كبيرة جدا. وشهدنا في الفترة الأخيرة في الأيام القليلة الماضية تحريض على الشارع الهولندي ضد اللجوء، وبدأ الناس الهولنديين وهم شعب لطيف بالعادة بدأوا بالهجوم على مراكز اللجوء وإشعال النيران في بعض مراكز اللجوء ليقولوا بأننا لا نريد لاجئين بعد الآن بسبب الأوضاع أو تحسن الأوضاع في سوريا، فيقولون بعبارة أو بأخرى الأوضاع تحسنت في سوريا فنحن لا نريد لاجئين في هولندا بعد الآن.
0: نعم أستاذ فراس حاج يحيى، مرحبا بك مرة أخرى معي من فرنسا. إذا سألتك ذات السؤال، كيف تتعامل فرنسا مع طالبي اللجوء الجدد أو الذين وصلوا قبل سقوط نظام بشار الأسد؟
4: تحياتي لحضرتك ولضيوفك الكرام وشكرا جزيلا على الاستضافة. يعني قبل أن أجيب على سؤال حضرتك، لابد لنا من الناحية القانونية أن نؤكد بأن سقوط نظام الأسد يعني لا ينهي تلقائيا أسباب الحماية القانونية للاجئين السوريين سواء في فرنسا أو باقي الدول، على اعتبار أن قانون اللجوء الأوروبي لا ينظر يعني فقط إلى تغير النظام السياسي، بل هناك معايير أخرى تتعلق بالأمان الفعلي إضافة للاستقرار وزوال خطر الاضطهاد الفردي. في فرنسا يعني كما باقي الدول الأوروبية بعد سقوط نظام الأسد حصل ارتباك قانوني وسياسي يعني كبير في هذا الجانب، حيث أن يعني السلطات وبخاصة سلطات اللجوء أرادت تقييم ما إذا كان التغيير السياسي في سوريا يعني تغيرا جوهريا في أسباب الحماية. لذلك بعد تقريبا شهرين أو ثلاثة أشهر من سقوط نظام الأسد تم تعليق طلبات اللجوء الجديدة للسوريين بشكل مؤقت، وذلك يعني بانتظار أن يتم تقييم الوضع الأمني والقانوني الجديد في سوريا. بالتالي كما قلت يعني تم تعليق دراسة الملفات، وهذا كان يعني عبارة عن إجراء إداري مؤقت وهو حق يعني ممنوح كان ل يعني الأوفرا وهي مكتب حماية اللاجئين وعديمي الجنسية، لكن هذا قرار يعني يتعلق بطالبي اللجوء الجدد. لكن عمليا عادت تدريجيا، ويعني الملفات او عادت هذه الوكاله المكتب مكتب حمايه اللاجئين وعديمي الجنسيه لمعالجه الملفات، لان الواقع يعني في سوريا بعد عده اشهر وكان من الواضح ان هناك يعني فرق بين سقوط النظام وبين استقرار الدوله، حيث ان الوضع في سوريا ما زال هناك هشاشه امنيه ومخاطر امنيه ومخاطر انتقاميه عفوا وغياب لبعض الضمانات القانونيه وعدم وضوح كان في مؤسسات الدوله السوريه. لذلك في فرنسا في الوقت الحالي كل كل ملف يدرس بشكل فردي بما يتعلق طبعا بالأشخاص الحاصلين على حق اللجوء. هناك نوعين من الحماية في القانون الفرنسي، موجب القانون الفرنسي حق اللجوء، ويعني هذا نوع من الإقامة موجب اتفاقية 1951 للاجئين، يتم تجديدها بشكل يعني تلقائي
0: نعم
4: بموجب القوانين الفرنسية لمدة 10 أعوام، بعدها تجدد ل10 أعوام أخرى بشكل تلقائي. والنوع الثاني هو الحماية الفرعية للأشخاص الذين يعني لا يوجد أسباب شخصية يعني أو خطر فردي على حياتهم أو يهدد عودتهم إلى سوريا. هؤلاء الأشخاص من الممكن أو من ينضوي تحت بند الحماية المؤقتة، هؤلاء يعني ربما يتم فتح ملفات اللجوء الخاصة بهم مستقبلا فيما يتعلق من كما قلت بمن يحمل وضعية اللاجئ بموجب اتفاقية اللاجئ السياسي في فرنسا
0: نعم يعني
4: أقامته.
0: هذا
4: نعم
0: يعني دراسة ملفات على حدة. دعني أعود للأستاذ فادي. أستاذ فادي، هناك تقرير لوكالة رويترز قال بأن دول الاتحاد الأوروبي رفضت في العام 2025 معظم طلبات اللجوء المقدمة من سوريين، وهذه الطلبات التي رفضت من جميع المكونات السورية، وتدرس الملفات كل ملف على حدة وبشروط صارمة ومحددة. أستاذ فادي، ما هي الشروط التي تقبل بها ألمانيا طلبات اللجوء؟
2: طبعا الأهم كما ذكر ضيوفك قبل هو سقوط النظام البائد، هذا أهم شرط بنظر ألمانيا. يعني للأسف
0: جيد.
2: اليوم لنكون واقعيين شوي، ألمانيا تتعامل مع هذا الملف سياسيا وليس وفق الأطر القانونية. مثل ما نعرف كما ذكر ضيفك الأستاذ فراس حاج يحيى أنه الاتفاقية 51 هناك عدة أسباب، سواء كانت لآراء سياسية أو لتهديد شخصي، يمنح الشخص الحماية أو اللجوء. لكن ألمانيا للأسف تتعامل مع هذا الملف سياسيا. اليوم نحن الضغط الشعبي الداخلي عبر، طبعا هذا لم يأتي في يوم وليلة، هناك معاناة على مدى سنوات، وابتدأت تقريبا بعد سنة 2018 عندما استلم وزير الداخلية كان زيهوفر، وكان مايل إلى اليمين المتشدد، فهذا صعد من حملات اليمين المتطرف. مثل ما شفنا نحن وهذه سابقة عندما دخل اليمين المتطرف إلى البرلمان الألماني، وهنا بدأت الحكاية تتصاعد تدريجيا إلى أن تم سقوط النظام البائد. فهذا كانت الحجة القوية لليمين المتطرف للتصعيد من سياسات اتجاه اللجوء عدا بعض الحوادث الأمنية. كل هذه التراكمات أدت إلى تغيير جذري في السياسة الألمانية، لذلك اليوم يتم التعامل في ألمانيا مع هذا الملف حصرا كتعامل سياسي وليس كقانوني. ولذلك ما يميز برأيي الشخصي ألمانيا عن باقي الدول الأوروبية أن البيروقراطية فيها ودولة القانون هي أقوى من يحكم. يعني ليس في كما بقية بعض الدول الأوروبية التي مثلا يحكمها أحيانا قرار مستشار أو قرار رئيس وزراء، نعم هنا السلطة العليا هي دائما للمحاكم. لذلك نحن بالمحاكم العادية أو التي تتبع لسلطة وزارة الداخلية يتم تقييد هذه الأمور وعدم منح اللجوء للأشخاص، ولكن عندما التصعيد، وهذا ما ننوه عليه دائما، دائما الطعن في القرارات المحكمة الأولى وهي البنف، يعني للصعود إلى المحكمة الإدارية ومن ثم إلى المحاكم العليا التي تحكم
0: نعم
2: القانون وليس وفق السياسة. وفق القانون كما تفضل ضيفك لا يوجد إلى الآن أسباب حقيقية، والتقارير واضحة على أرض سوريا أن هنا ما زال الأمن هشا، والأمر لا يتعلق فقط أنه زال نظام وانتهى، ولكن هناك مخاطر اقتصادية، هناك مخاطر في بنية تحتية مدمرة، في مدن مدمرة، كل هذا حسب الاتفاقية.
0: يعني وعودة اللاجئين السوريين يجب أن يعني يكون هناك بنية تحتية على الأقل لإعادة هؤلاء. نعم، بالإضافة للعوامل الاقتصادية والكثير من العوامل. أستاذ فايز، هولندا كيف تتعامل مع ملف لجوء السوريين، سياسيا أم إنسانيا؟
3: يعني لاحظنا بالفترة الأخيرة أوروبا أو هولندا على وجه الخصوص تريد أن تقول للعالم بأن شهر عسل اللجوء قد انتهى في أوروبا، فأصبح قبول طلبات اللجوء صعب جداً. مثل ما ذكرت حضرتك نسب قليلة جدا يتم الموافقة عليها على أساس معينة. الشخص بحاجة لإثبات بأنه في خطر شخصي عليه شخصيا باسمه لحتى يقدر ياخذ اللجوء، بغض النظر عن من أي طائفة كان أو من أي قومية كان. فلذلك التعامل مع طلبات اللجوء صعب جدا حاليا، ونلاحظ في الفترة الأخيرة حالات الرفض الكثيرة وهذا يعتمد على سياسة ممنهجة بصراحة من الحكومة الهولندية أو دائرة الهجرة، وطبعا متعلقة بالسياسة الخارجية والاتفاق الأوروبي العام، وخاصة بخصوص قوانين اللجوء الأوروبية التي ستطبق اعتبارا من 12 يونيو 12/6/2026.
0: ما هي هذه القوانين؟ هذه
3: هذه
0: القوانين
3: القوانين،
0: والشروط؟
3: هاي الشروط الأوروبية اللي ممكن استقبال طالبين اللجوء على الحدود الأوروبية ومعالجة طلبات لجوئهم في الحدود الأوروبية وثم فرزهم إلى الدول الأوروبية وليس باختيار الشخص نفسه. هذه أبرز البنود التي تخص قوانين اللجوء الأوروبية، وهذا سيتم تطبيقه اعتبارا من 12/6/2026.
0: نعم.
3: فأوروبا بشكل عام أقفلت باب اللجوء بطريقة أو بأخرى، والوضع الآن مؤقت إلى 12/6، وتقريبا ب 12/6 سيقف باب اللجوء بشكل كامل.
0: أستاذ فراس، باب اللجوء كما قال الأستاذ فايز بأنه سيتوقف بشكل كامل للسوريين في دول الاتحاد الأوروبي قانونيا، كيف تعلق على هذا الأمر؟
4: سوف أتحدث بالتحديد عن فرنسا، يعني ما يتعلق، ومن ثم سوف أعرج على ما يتعلق بالاتحاد الأوروبي والاتفاقية الجديدة. في فرنسا يعني هناك ثلاث حالات مختلفة أو ثلاث فئات. الفئة الأولى كما قلت هي فئة حاملي أو يعني اللاجئين بموجب اتفاقية عام 1951، ولهم من حصلوا في فرنسا على حق اللجوء السياسي. هؤلاء الأشخاص لا يوجد أي خطر على يعني حتى مستقبلا على أن يتم يعني إعادة دراسة ملفاتهم أو فتحها تلقائيا ومطالبتهم بالعودة لسوريا، إلا في حال ارتكاب بعض المخالفات، وأهمها هو العودة لسوريا على سبيل المثال بشكل غير قانوني أو التعامل مع السفارة السورية أو القنصلية السورية، لأن القانون الفرنسي يحظر ذلك. الحاصلين على الحماية الفرعية وهم الأشخاص الذين لا يوجد يعني السوريين موجودين في فرنسا الذين لا يوجد خطر فردي على حياتهم، وإنما الخطر سبب حصولهم على الحماية الفرعية هو الأوضاع العامة في سوريا. هؤلاء الأشخاص ربما يتم فتح ملفاتهم، وربما تقرر يعني المكتب الفرنسي كما قلت الأوفرا لحماية اللاجئين وعديم الجنسية قد تقرر فتح هذه الملفات. فيما يتعلق لكن ذلك يعني هذا عبارة عن عملية إدارية وقانونية، بالتالي ليس من السهل القيام بذلك. فيما يتعلق بطالبي اللجوء الموجودين في فرنسا حاليا، الطلبات التي تقدموا بها يتم معالجتها، تم وقف القرار المتعلق بوقف دراسة طلبات السوريين، لكن على كل شخص أن يثبت أن هناك خطر فردي يواجهه بشكل مباشر ويهدد حياته. بالتالي التجديد أصبح يعني كما تفضلت في بداية الحلقة حضرتك أنه لم يعد الباب مفتوحا، بمعنى أنك مجرد أن تكون حامل الجنسية السورية هذا يعني أنك سوف تحصل على حق اللجوء. هذا ما يتعلق بالفئات الثلاث في فرنسا. فيما يتعلق بسياسات الاتحاد الأوروبي، باعتقادي يعني ما يحصل هو ليس إغلاق أمام السوريين. يعني اليوم موجة اللجوء الكبيرة الموجودة في أوروبا اليوم هي على سبيل المثال في السنتين أو 3 سنوات الأخيرة في فرنسا كان من حملة الجنسية الأفغانية. بالتالي ليس المستهدف من هذه القوانين هو اللاجئين السوريين. نحن نعلم أنه أصلا بعد سقوط نظام بشار الأسد توقفت يعني موجات اللجوء السوري وأصبحت في حدود الدنيا. اليوم ما يتم الحديث عنه هو عدم فرض عودة قسرية أو عودة غير آمنة أو عودة غير منظمة إلى سوريا، كما نحن يعني نعلم جميعا أن سوريا اليوم في المرحلة الحالية غير جاهزة من كافة النواحي لاستقبال ليس اللاجئين السوريين الموجودين في دول الاتحاد الأوروبي. نحن نتحدث عن سوريين موجودين في دول مثل لبنان وتركيا
0: دول الجوار.
4: وفي الأردن وحتى في مصر على سبيل المثال يتعرضون لبعض يعني الضغوط المتعددة. هؤلاء لابد من توفير وتأمين بيئة آمنة ويعني تكون جاهزة لاستقبالهم في سوريا من مرافق حيوية، من مدارس، من مشافي وكل ذلك. بالتالي عودة أو إعادة اللاجئين السوريين لابد أن تتم ضمن خطة تكون فيها الدولة السورية عبر وزارة الخارجية ممثلة وزارة الخارجية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وباقي الوزارات بالتنسيق مع مكاتب الأمم المتحدة سواء منظمة يعني الهجرة الدولية أو حتى
0: يعني يجب أن يكون
4: شؤون اللاجئين
0: تنسيق وتنظيم لإعادة
4: نعم.
0: هؤلاء. أستاذ فادي، الأشخاص الذين رفضت طلبات لجوءهم في ألمانيا، ما مستقبل هؤلاء؟ سيرحلون؟ سيبقون في ألمانيا؟ كيف ستتعامل ألمانيا مع هذا الملف؟ ولكن بعجالة لو سمحت.
2: باختصار شديد، وشكرا على سؤالك الهام جدا، لأنه كثير من يظن أنه من رفض طلبه أنه مهيأ للترحيل. لكي نفصل ما بين ذلك، هناك قرار رفض الطلبات اللجوء، وبالتالي يحصل على هنا إقامة، ليست إقامة، في بعض الرفض بيظل بالموضوع، لا يصدر قرار ترحيل. هناك فرق كبير بين ذلك. وهنا أثناء هذه الفترة هناك كثير من المجالات ممكن الإنسان يعدل وضعه فيها، اندماجه، لغته، ممكن أن يعدل وضعه عندما يأخذ الرفض، يرفض الحماية. لنكن دقيقين بالمصطلحات، إدارة اللجوء تمنح الحماية أو ترفض الحماية، ولا يعني أنها لها علاقة بالإقامة. الإقامة من اختصاص دائرة الهجرة، تنظر إلى بعض المتطلبات المعينة من اندماج، عمل، نشاطه، ما في جرائم، فيمكن أن يمنح فرصة
0: نعم
2: إقامة عن وشك شروط معينة عن طريق دائرة الهجرة.
0: نعم أستاذ فايز، بالنسبة للسوريين الذين رفضت طلبات لجوء في هولندا، ما هو مستقبل هؤلاء؟ الترحيل إلى الوطن أم هناك إجراءات أخرى؟
3: طبعا ما في حديث حاليا عن ترحيل قسري لأي شخص تم طلب رفضه. في التصريح الأخير لوزير اللجوء والهجرة بأن إمكانية الترحيل ممكنة إلى بعض الأماكن في سوريا إذا كان الشخص قادم من أماكن آمنة تعتبر حاليا في سوريا، ولا طبعا لم يتم الاعتراف بسوريا كدولة آمنة بشكل كامل، ولكن من يتم رفضه هناك احتمالية لترحيل هؤلاء الأشخاص، ولكن إلى الآن لم تتم هذه العملية، وأعتقد أنها صعب جدا بسبب البيروقراطية الموجودة في هولندا. ولكن من يتم رفض طلب لجوءه بإمكانه الذهاب إلى المحاكم للاستئناف، والمحكمة الأولى والمحكمة الثانية ثم المحكمة العليا. في حال تم أو حصل شخص على رفض نهائي
0: نعم.
3: من المحكمة العليا، فللأسف لن يحصل على حق الإقامة في هولندا ويبقى في الشارع.
0: نعم، شكرا إليك الأستاذ فايز نصر، استشاري برامج الاندماج وباحث في شؤون اللجوء، كنت معي من أمستردام من هولندا. والشكر أيضا موصول للأستاذ فادي مصلي، مستشار في قضايا الهجرة واللجوء، كنت معي من كولين من ألمانيا. وأيضا الأستاذ فراس حاج يحيى، محام وباحث قانوني، شكرا لك، كنت معي من باريس. قصة جديدة لنجاح فتاة سورية في المهجر، قدرت تحترف وتصنع مصنوعات يدوية وتسوق لمنتجاتها بطريقة عصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. رح ودعكن مع قصة وإلاكن الأسبوع الجاي بحلقة جديدة.

0: الفكرة كانت هي من الكورس اللي أنا تعلمت منه، فحبيت إنه تساوي كهواية، فبعدين بلش إنه لازم أنشر الشغل هاد ويتعرف العالم عليه، لأن بصراحة أنا وقت اللي اشتغلت فيه حسيت إنه غريب وجديد بخصوص الأعمال اليدوية، فحبيت أطور منه. بالنسبة لدعم أهلي لإلي كان كتير، يعني كانوا معي، حتى ماما أوقات تعب تشتغل معي بقول لها زبطي هيك، اعملي هيك، قصي لي مثلا القطعه الفلانيه، زبطي لي اياها. فهو الاش كمان بيكون اوقات لازم يكون حدا يمسكه معك. فانا بقول لها لماما تعي ساعديني شوي، وهي حرام انه بتجي بتساعدني، بنظبط القطعه سوا، بنشتغلها سوا. الصعوبات اللي واجهتها انه البيع بالنسبة للعرب انه ما كتير مشهور عندهم او معروف، اما بالاتراك عند الاتراك كان البيع اسهل وسلس اكتر. الصعوبات بموضوع الاشخ خصوصا بفصل الشتاء كتير صعب، لانه بصراحة بدي حطه بالمي هو بيجي اعواد، فاذا كان بدون مي بينقرف، فضروري يشغل فيه بالمي، وبالشتاء بصراحة كتير صعب.
1: هلا اوقات بقعد بساوي القش تقريبا 6 ساعات متواصلة ورا بعض، واذا في خطأ بضطر انه افكه وارجع اعيده من اول وجديد، فهي الشغلة كتير بتاخد وقت طويل معي وتوجع لي ظهري الصراحة. وبعد ما خلص انا من السلة او الموديل اللي ساويته بدهنه، بحط له لكر مشان ما يجي رطوبة، وهو وقت اللي من دهنه يعني بيحافظ على القش وسلامته، شي ما يجي يعني عفن او رطوبة.
0: هلا انا بصراحة بحب كل قطعة اللي بشتغلها، كل ما بشتغل قطعة بقول هاي احلى من اللي اشتغلت قبل، بس عندي هاي المفضلة لان بصراحة ترمز لشيء باسطنبول، فهو بالنسبة لي كتير حلو، وبرج جلطة كتير معروف عند العرب، فحابة أطور يعني إنه من الشغل، حابة إنه ينتشر عند العرب أكتر بصراحة، لأنه كتير حلو ومميز وصديق للبيئة. أنا بحب أقول لهم إنه ما تستنوا الوقت المناسب، بلشوا بسرعة. أنا بلشت ما كان عندي شيء، حتى ما كنت بعرف كتير إنه أعمل موديلات، ففتحت اليوتيوب. صراحة اليوتيوب كنز إذا قدرنا نستخدمه بشكل منيح، فتعلمت وتطورت من شغلي عن طريق اليوتيوب أكتر. لا تستني حدا، خلص بلشي واستمري، بلشي وما تخافي، واللي كاتبه الله رح يصير.

0: لقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو عم النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية. ليس الخبر تفصيلا عابرا، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
4: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

أهلا بكم في هذه النشرة وفي عناوينها. وزير العدل يعلن اقتراب استلام 128 سجينا سوريا من لبنان، ويوضح أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ الاتفاق القضائي بين البلدين. انعقاد الجلسة الرابعة لمحاكمة المتهم بارتكاب جرائم حرب في سوريا عاطف نجيب، وترقب لمحاكمة وسيم الأسد وأحمد حسون خلال اليومين المقبلين. وزارة الداخلية تعلن القبض على العميد السابق في الحرس الجمهوري بعهد النظام المخلوع يوسف حبيب، وتقول إنه متورط بارتكاب انتهاكات بحق المدني. وزارة الطاقة تعتمد الليرة السورية لبيع المشتقات النفطية، وتقول إن القرار يدخل حيز التنفيذ فوراً.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد وإلى التفاصيل. كشف وزير العدل المظهر الويس عن اقتراب باستلام 128 سجينا سوريا من السلطات اللبنانية، وذلك في إطار تنفيذ الاتفاق القضائي المبرم بين البلدين. وفي 18 من أذار الماضي وصلت إلى معبر جديدة يابوس الحدودي بريف دمشق الدفعة الأولى من الموقوفين السوريين الذين كانوا محتجزين في السجون اللبنانية، وعلى رأسها سجن رومية المركزي. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا أمين بشير المحامي والمحلل السياسي معي من بيروت مباشرة. سيد أمين أهلا ومرحبا بك. إذن هذا الإعلان من مظهر الويس وزير العدل السوري عن دفعة جديدة سيتم إطلاقها من المعتقلين السوريين أو السجناء السوريين في السجون اللبنانية، بداية ما رأيك بما كشفه وزير العدل عن إطلاق هذه الدفعة من المساجين؟
1: يعني بداية مساء الخير أستاذ فرات لك والمشاهدين الكرام. يعني بالطبع هذا استكمال للاتفاق المبرم بين الدولتين والحكومتين، وهو يعني هي لأول مرة هناك عملية أو اتفاقية مثل هذه الاتفاقية التي تحترم سيادة البلدين. ربما منذ أكثر من 50 عاما لم تكن هذه الفرصة لكي يعني يعبر الطرفين عن أن هذه العلاقة يجب أن تكون علاقة ندية بين دولتين، واحترام يعني القوانين للدولتين. لسيما هذه الاتفاقية جاءت بعد إصرار وتأكيد من يعني الإدارة السورية جديدة على أن لا تترك مواطنيها. ربما ذكرت أنهم يعني أولا معتقلين، ثم قلت موقوفين، هم بالفعل معتقلين لأنهم معتقلون سياسيون، وبالطبع يعني اعتقلوا في مرحلة سياسية معينة كان هناك فيها اليد الطولة لحزب الله في الدولة وفي لبنان تحديدا، وبعد مشاركته بالطبع في الحرب السورية. اليوم اختلف يعني ميزان القوى، للأسف ما زال يعني شركاء هؤلاء موجودون في السجون اللبنانية من موقوفين لبنانيين. ما زال حزب الله استطاع أن يعني يقف في وجه الانتصار الذي حققته الإدارة السورية الجديدة، ومنع هذا الانتصار من الانتقال إلى لبنان. ولكن بالطبع مع إصرار الرئيس السوري السيد أحمد الشرع استطاعت يعني الحكومة السورية أن يعني تنقذ هؤلاء المعتقلين السوريين من السجون اللبنانية. وهذه الدفعة الثانية إصرار الحكومة السورية عن إخراجهم، بالرغم من أن يعني ربما تسمعون بالعرقلة التي تحصل بملف العفو العام الذي يعني ربما كان يجب أن يشمل أيضا الموقوفين الإسلاميين اللبنانيين، ولكن للأسف حتى اليوم لم يصدر لأسباب أصبحنا كلنا نعلمها. وبالتالي بالطبع هذه إشارة إيجابية جدا من أن يعني الحكومة السورية تحترم سيادة لبنان، وقد تم توقيع هذه الاتفاقية بناء على طلب يعني وزراء العدل من الطرفين، وقد اطلعنا عليها، وهي يعني اتفاقية قانونية تعطي الحق للدولة السورية بأن تستعيد الموقوفين السوريين في لبنان، ولا سيما بعد الذي يعني قد صدر أحكام بحقهم.
0: أستاذ أمين، يعني هل إطلاق هؤلاء السجناء السوريين قد تم بإطار محاكمات من القضاء اللبناني في تهم لربما كانت قد لفقت لهم، أو كانوا قد تورطوا بأي تهم في لبنان، أم مجرد رأي سياسي كما ذكرت حضرتك في بداية اللقاء قد تم إيقافهم على أساسه؟
1: لا بالطبع، يعني الأمر أصبح واضحا لدى الجميع، وهنا المفارقة إذ نتذكر أنه في ظل الحكومة السابقة وحكومة رئيس ميقاتي تحديدا، عندما كنا يعني بالعكس نحاول أن لا يتم ترحيل السوريين إذا تذكرون في ظل نظام الأسد، لأننا نعرف كان مصيرهم يعني القتل. وبالتالي يعني سخرية الأقدار أن اليوم قد تعبت كثيرا الحكومة السورية ولا سيما وزير العدل السوري بالتوافق مع وزير العدل اللبناني على أن يعني ينسجوا هذه الاتفاقية القانونية لاستعادة هؤلاء. بالطبع هؤلاء هم محكومون في ظل كما قلنا مرحلة سياسية معروفة، وكان يعني حزب الله مسيطر على يعني لبنان، وكان هناك
0: نعم
1: وفد للنظام الأسدي كان يتم تركيب الملفات وتلفيق التهم، وبالتالي أغلبها ملفات يعني إرهاب وتهديد يعني الأمن العام اللبناني والسوري، وبالتالي هؤلاء يعني معظمهم أو أغلبهم هم معتقلو رأي بالطبع، لذلك قامت الحكومة السورية باستردادهم بالرغم من أن هناك الحديث بأن هؤلاء هم محكومون ويجب أن يعني يستمروا في أحكامهم في سوريا، ولكن نعلم يعني أن هذا ليس بأمر يعني منطقي، لأن هؤلاء محكومون بظل أحكام جائرة في لبنان، وبالطبع هم استعادوا حريتهم مجرد دخولهم إلى سوريا.
0: شكرا جزيلا لك الأستاذ أمين بشير، المحامي والمحلل السياسي، كنت معي من بيروت.
1: شكرا.
0: عقدت اليوم الجلسة الرابعة من محاكمة عاطف نجيب في محكمة الجنايات الرابعة بقصر العدل في العاصمة دمشق، وخصصت الجلسة لسماع أقوال شهود الحق العام بعيدا عن وسائل الإعلام. ويواجه عاطف نجيب تهما تتعلق بتحمله مسؤوليات قيادية بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين في درعا، شملت القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي، وذلك خلال فترة توليه مهامه في المحافظة في بداية الثورة السورية.

هذا وتعقد غدا الأربعاء أولى جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد، وذلك ضمن مسار محاكمة فلول النظام المخلوع. وكان مدير إدارة المحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى قال إن المحاكمات المرتقبة ستشمل محاكمة مفتي النظام المخلوع أحمد حسون، وستعقد يوم الخميس المقبل. تأتي هذه الجلسات أيضا ضمن مسار العدالة الانتقالية التي تقول الهيئة إنه يهدف إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وإنصاف الضحايا وضمان عدم تكرارها مستقبلاً.

0: وفي سياق ملف العدالة الانتقالية، أوضح المحامي العام الأول في حلب أحمد عبد الرحمن لتلفزيون سوريا آلية عمل الغرف القضائية المختصة بمسار العدالة الانتقالية في العدليات، مبينا أن الشكاوى تقدم مباشرة إلى النيابة العامة المختصة لتفتح الدعوة ويباشر قاضي التحقيق جمع الأدلة واستكمال التحقيقات.
1: تم التوجيه من قبل السيد وزير العدل بإنشاء غرف قضائية داخل كل محافظة أو كل عدلية في المحافظة، فحلب إن شاء الله تعالى سيكون لنا النصيب بإنشاء غرفة للقاضي قاضي النيابة وأيضا غرفة لقاضي التحقيق. قاضي النيابة سيكون له الدور في تلقي الشكاوى المعارض بشكل مباشر من المراجعين وإحالتها إلى أقسام الشرطة المختصة لتنظيم الضبط اللازم. بعد الانتهاء من التحقيقات يتم تقديم الضبط مع الموقوف إلى قاضي التحقيق. قاضي التحقيق بدوره يستكمل الإجراءات، يسمع إلى الشهود، يستمع إلى الشهود، ومن ثم بعد الانتهاء من التحقيقات يقوم بإحالة الدعوة إلى قاضي الإحالة، ومن ثم إلى المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالانتهاكات.
0: نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة قولها إن الرئيس أحمد الشرح سيجري زيارة إلى العاصمة التركية أنقرة مطلع شهر تموز المقبل، ووفقا للمصادر فإن الزيارة المحتملة تهدف إلى إجراء محادثات ثنائية رفيعة المستوى، موضحة أن ذلك يتزامن مع انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي الناتو المقرر انعقادها يومي 7 و8 من تموز المقبل. استقبل وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني في العاصمة دمشق وزير الخارجية الموريتانية محمد سالم ولد مرزوق، وبحسب وزارة الخارجية تناول اللقاء بين الجانبين سبل تطوير آفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية. هذا وأكد الوزيران على أهمية استمرار التشاور والتنسيق الدبلوماسي المتبادل تجاه القضايا الإقليمية والدولية وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين السوري والموريتاني. وكان وزير الخارجية أسعد الشيباني شارك في أعمال الاجتماع التشاوري العربي واجتماع مجلس جامعة الدول العربية والذي عقد في العاصمة الأردنية عمان يوم أمس. التقى الشيباني على هامش المشاركة مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، التقى به طبعا، كما شملت لقاءات الشيباني اجتماعا مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وفقا لوزارة الخارجية. والتقى أيضا الشيباني مع نظيره العراقي فؤاد محمد حسين، حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية وأهمية تفعيل أعمال اللجنة العراقية السورية المشتركة. كما وجه الشيباني للحسين دعوة رسمية لزيارة دمشق، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية. وعلى هامش أعمال الاجتماع التشاوري العربي، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي دعم بلاده لسوريا في مسار إعادة البناء على أسس تحافظ على وحدتها واستقرارها، مشيرا إلى أن الدول العربية تقف إلى جانب سوريا في جهودها لإعادة بناء بلادها.
2: أيضا الأوضاع في سوريا، وكلنا نقف إلى جانب سوريا الشقيقة في عملها إعادة بناء الوطن السوري الحر الآمن المستقر الذي يلبي حقوق كل مكونات شعبه، وينتقل بسوريا من مرحلة كانت كارثية في تاريخها إلى مرحلة إن شاء الله ستكون مرحلة تشهد الأمن والاستقرار والازدهار والإنجاز. وأيضا كلنا

لازمة، موضحة أن الوفد اطلع على التجهيزات النهائية الخاصة بالمبنى بما في ذلك البنية التحتية والتجهيزات التقنية والرقمية، في حين لم يتم تحديد موعد رسمي للافتتاح بعد.

0: ألقت وحدات من وزارة الداخلية في محافظة حلب القبض على العميد السابق في الحرس الجمهوري التابع للنظام المخلوع المدعو يوسف حبيب لتورطه في انتهاكات وجرائم جسيمة بحق المدنيين. ووفقا لوزارة الداخلية فقد أظهرت التحقيقات الأولية أظهر التدرج المذكور في مناصب عسكرية عدة من بينها توليه سابقا لرتبة مقدم في اللواء 106 بالحرس الجمهوري، حيث كان مسؤولا عن اعتقال الناشطين على الحواجز وتسليمهم للواء محمد خضور وعناصره لتصفيتهم داخل مقر اللواء وصولا إلى توليه قيادة الحرس الجمهوري في المنطقة الشرقية مطلع عام 2023. عن هذه العملية ينضم إلينا عمار مرجان مراسل تلفزيون سوريا معي مباشرة من حلب. عمار أهلا بك، ما التفاصيل المحيطة إذن بعملية القبض على هذا العميد المتورط طبعا بسفك الدم السوري خلال سنوات النظام المخلوع؟
1: نعم فراد، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. يعني هذه العملية ليست الأولى إلقاء القبض على العميد السابق في الحرس الجمهوري العميد يوسف حبيب، وهو تدرج في المناصب حتى وصل لقيادة الحرس الجمهوري في المنطقة الشرقية في العام 2023، ومتهم باعتقالات وتفتيش ناشطين وتسليمهم لمجموعات متهمة بتصفية هؤلاء الناشطين في مقر اللواء 106 الذي بحسب التحقيقات الأولية كان يشغل أو يخدم في هذا اللواء برتبة مقدم. هذه العملية تأتي ضمن سلسلة من العمليات التصاعدية الأمنية سواء في مدينة حلب أو في باقي المحافظات، كان آخرها في مدينة حلب أيضا إلقاء القبض على العقيد هيثم رحال الضابط في سجن صدنايا سابقا بنى نظام المخلوع والمتهم أيضا في عمليات انتهاكات داخل هذا السجن حيث كان ضابطا للأمن كما ذكرت. وأيضا هناك عمليات أخرى خلال الفترات الماضية والأسبوع الأخير أيضا لإلقاء عدد من المتورطين بدم الشعب السوري والانتهاكات ضد المدنيين وأيضا إحراق المنازل وغيرها من التهم والجرائم. الأهالي يطالبون بتنفيذ أو محاكمة هؤلاء وتحويلهم إلى القضاء لينالوا الجزاء العادل، وأيضا يطالبون بالاستمرار في مثل هذه العمليات خاصة هذه العمليات الحساسة لدى الشعب السوري الذي يعني هؤلاء المجرمين أو المتهمين بارتكاب الجرائم كانوا قد اعتقلوا وأيضا صفوا كثير من الناشطين، وخاصة يعني كثير من الأهالي اليوم يطالبون بمعرفة مصير المفقودين والمعتقلين السابقين لدى النظام المخلوع. حتى هذه اللحظة يوجد آلاف المفقودين غير معروف مصيرهم، وأيضا وزارة الداخلية بحسب تصريحات المتحدث باسمها صرح نور الدين البابا بأن العمليات مستمرة من قبل وزارة الداخلية لإلقاء القبض على هؤلاء المجرمين، ووزارة الداخلية مستمرة بعمليات البحث والتحري والتقصي لإلقاء القبض على مثل هذا العقيد أو المجرمين المتورطين والمرتبطين بالنظام المخلوع تراب.
0: نعم، شكرا جزيلا لك عمار مرجان مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من حلب. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في تل أبو قبيس بريف القنيطرة الجنوبي، وأوضح مراسلنا أن القوة الإسرائيلية المتوغلة مؤلفة من دبابتين وأربع عربات عسكرية. وبحسب مراسلنا أفرجت قوات الاحتلال في وقت سابق عن شخص اختطفته في أثناء توغلها في قرية عين زيوان بريف المحافظة الجنوبية. وفي السياق قال مراسل تلفزيون سوريا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في قرية العارضة بريف درعا الغربي، وانطلقت دورية الاحتلال من ثكنة الجزيرة باتجاه منطقة العارضة في منطقة حوض اليرموك حيث وصلت

إلى موقع يعرف باسم تبت المغر في وادي عابدين بريف درعا الغربي، حيث تمركزت وانتشرت بين أشجار الزيتون. وتشهد منطقة حوض اليرموك توغلات إسرائيلية متكررة على وقع تواصل انتهاكات الاحتلال في جنوب البلاد.

0: عثرت فرق البحث المائي والأهالي على جثمان طفلة قضت غرقا في مياه نهر الفرات شرقي جسر المقلى بريف الرقة الشرقي. وأفادت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الرقة بأن الطفلة كانت قد فقدت عصر الأحد الماضي، موضحة أن عمليات البحث واجهت صعوبات بالغة نتيجة لقوة التيارات المائية قبل أن تنجح الفرق بالتعاون مع السكان في العثور على جثمانها على ضفة النهر في قرية زويت الخميسية على بعد نحو 8 كيلومترات من موقع اختفائها. أعلنت فرق الدفاع المدني التابع لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عن الاستجابة ل 212 حريقا اندلعت يوم أمس الاثنين في مناطق متفرقة من البلاد. وأوضحت الوزارة أن الحرائق شملت 12 حريقا في الحقول والمحاصيل الزراعية بالإضافة إلى 200 حريق متفرق طال منازل ومحال تجارية وأراضي عشبية وحراجية، مؤكدة نجاح فرق الإطفاء في إخماد النيران وتبريد مواقعها دون تسجيل أي إصابات بشرية واقتصار الأضرار على الخسائر المادية. نشرت منصة الغابات ومراقبة الحرائق في الهيئة العامة للاستشعار عن بعد مؤشرات تدل على أن خطورة الحرائق تميل للارتفاع اليوم الثلاثاء في المناطق الحراجية في عدد من المحافظات. أظهرت البيانات أن مؤشرات الخطورة الأعلى الظاهرة في الخرائط تتركز في محافظة اللاذقية تليها طرطوس، كما تظهر الخرائط وجود بؤر محدودة لمستوى الخطورة المرتفع في غرب كل من محافظات إدلب وحلب وحمص وحماة. ودعت الهيئة إلى الامتناع عن إشعال النيران أو حرق المخلفات الزراعية بالقرب من المناطق الحراجية. دعا وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح خلال مؤتمر المعنيين بإزالة الألغام في سوريا بجنيف، دعا إلى بناء شراكات واسعة وتضافر الجهود الدولية والمحلية للتعامل مع ملف الألغام والذخائر غير المنفجرة في البلاد، مؤكدا أن حجم التلوث يفوق قدرة أي جهة منفردة.
1: الألغام والذخائر غير المنفجرة هو مسؤولية جماعية وشراكات تتطلب تضافر الجهود والخبرات والموارد، فحجم التلوث في سوريا أكبر من أي جهة منفردة على التعامل معه. هذا الملف يحتاج إلى مساهمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات المحلية وحتى الشركات الخاصة التي تمتلك الخبرة والقدرة في تسريع وتيرة العمل وإدخال التقنيات الحديثة وتوسيع القدرات التشغيلية.
0: هذا وأكد الصالح أن رؤية دمشق لتطوير قطاع نزل الألغام والذخائر المتفجرة ترتكز على تعزيز القدرات الوطنية وتوسيع عمليات المسح والإزالة إلى جانب تقديم الدعم الشامل للضحايا والناجين.
1: إن رؤيتنا لتطوير قطاع الأعمال المتعلقة بالألغام ترتكز على تعزيز القدرات الوطنية وتوسيع عمليات المسح والإزالة وتطوير أنظمة إدارة المعلومات وتبني التقنيات الحديثة وتعزيز التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة وتقديم الدعم للضحايا والناجين. وفي هذا الإطار نعمل على تسهيل الإجراءات وتطوير الأطر التنظيمية والإدارية بما يمكن الشركاء والمنظمات الأممية والدولية والمحلية من العمل بكفاءة وفاعلية أعلى ويمكنها من الوصول إلى المناطق الأكثر تلوثاً واحتياجاً، وذلك عبر بناء إطار تنسيقي موحد لإدارة ملف الألغام والذخائر غير المنفجرة يضمن وضوح المسؤوليات وتحديد مناطق الأولوية وتنظيم عمل الفرق وتبادل المعلومات وتقييم المخاطر وربط التدخلات باحتياجات العودة والاستقرار وإعادة الخدمات الإنسانية.
0: أقرت وزارة الطاقة اعتماد الليرة السورية في جميع عمليات بيع المشتقات النفطية والمواد البترولية داخل البلاد، وذلك بناء على توصية اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية خلال اجتماعها الأول. وقالت الوزارة إن القرار يهدف إلى تعزيز التعامل بالعملة الوطنية وتنظيم السوق المحلية، مؤكدة استمرار اللجنة في مراجعة الأسعار ورفع التوصيات الدورية وفق المعطيات الاقتصادية والفنية. انضم إلينا من دمشق حازم عوض مراسل تلفزيون سوريا لإطلاعنا على التفاصيل المتعلقة بما أقرت وزارة الطاقة. حازم أهلا بك. إذن اعتماد الليرة السورية في كل عمليات بيع المشتقات النفطية والمواد البترولية، ماذا عن هذا الخبر من تفاصيل لديك حازم؟
2: فرات، طبعا هو هذا أول قرار للجنة الدائمة للتسعير المشتقات النفطية، يعني ربما هو أول اجتماع لها بعد تشكيلها. اعتماد الليرة السورية في البيع يعني أن يعني حتى الموردين والموزعين يعتمدون الليرة السورية في عمليات البيع والشراء. سابقا كان التسعير يتم وأيضا والشراء يتم دولار، مثلا موزعي الغاز يشترون الغاز بالدولار ومن ثم يبيعونه بالليرة السورية. هذه العملية سببت مشكلة ربما لبعض موزعي مشتقات الطاقة النفطية نتيجة تذبذب سعر الليرة بشكل كبير جدا خلال الفترة الماضية، وحتى التذبذب كان بشكل يومي. ربما هي هذه أول القرارات التي تنعكس أيضا على استقرار الليرة السورية وتخفف من الطلب على الدولار، ما يعني زيادة قوة الليرة السورية نوعا ما في قطاع كثير الطلب وطلبه يومي. هذه اللجنة المشكلة هي لجنة جديدة على سوريا، هي تشبه ما هو موجود في دول الخليج. ربما الإمارات على سبيل المثال لديها لجنة من هذه اللجان التي تقوم بتسعير المشتقات النفطية مع كل بداية شهر طبعا لعدة معايير. في سوريا ستكون معايير لها علاقة بتكاليف الانتاج المحلي، بالسعر العالمي، إضافة إلى سعر صرف الليرة السورية ويعني غيرها من المتغيرات الاقتصادية، ستكون ضمن معايير واضحة سيتم الإعلان عنها ربما لاحقا، وسترفع اقتراحات لوزير الاقتصاد للاطلاع عليها. إذا نحن أمام أسعار ستحدد بشكل دوري، لا نعلم متى الدورية ستكون، كل متى سيكون هذا الإعلان، لكنه سيكون ربما يساعد المواطنين مع التذبذبات الطارئة على سعر الليرة السورية، وأيضا تنعكس إيجابا من ناحية انخفاض السعر العالمي وانعكاسه بشكل مباشر على الأسواق المحلية. هذا ما كان يشهد بطئا خلال الفترات الماضية. نعم،
0: شكرا لك حازم عوض من دمشق مراسل تلفزيون سوريا. أكد مصرف سوريا المركزي أن العملة القديمة ستبقى صالحة للتداول بشكل كامل حتى نهاية تموز المقبل، وأوضح المصرف في بيان أنه يمكن استخدام العملة القديمة في جميع عمليات الدفع وتسويت الالتزامات المالية خلال الفترة الانتقالية المعلنة، إلى جانب إمكانية استبدالها في النقاط الرسمية المعتمدة. ولفت إلى أنها ستفقد قوتها الإبرائية بعد هذا التاريخ من دون أن يسقط حق حامليها في استبدالها، إذ تستمر عملية السحب لدى المصرف لمدة 5 سنوات وفق آليات تنظيمية يعلن عنها لاحقا. يعد الدواء من أكثر السلع ارتباطا بحياة المواطنين اليومية، ما يجعل استقرار أسعاره وتوحيدها مطلبا أساسيا للمرضى. وبين شكاوى من تفاوت الأسعار بين بعض الصيدليات وتأكيدات بالالتزام بالتسعيرات الرسمية، يبرز ملف الدواء بوصفه أحد القضايا الخدمية التي تمس شريحة واسعة من المواطنين. التقرير الآتي من ريف دمشق يضعنا في التفاصيل.
3: بين صيدلية وأخرى في بلدات ريف دمشق لم تعد رحلة البحث عن الدواء تقتصر على توفره فحسب، بل باتت ملاحقة أسعاره العبء الأكبر على المرضى.
4: الصيدليات سبحان الله كل صيدلية عم تبيع بسعر، بس مو الأسعار مثلا متفاوتة مثل ما عم نحكي، مثلا ظرف السيتامول بصيدلية 10 بصيدلية 12 كذا، اي على هوا استجرارهم وعلى هوا كميتهم هن بيعد. أما الحمد لله ومتوفر الدواء، بس في شغلة إنه هالدواء اللي عم ناخده اليوم نتيجته ما عم يعطي النتيجة الفعالة، مواد أو كذا. كمان نحن بنطلب إنه هالمعامل يعملوا لنا جودة للأدوية.
3: تفاوت ملحوظ في أسعار الأدوية يثقل كاهل الأهالي ويجبر كثيرا منهم على قطع مسافات طويلة والتنقل بين البلدات بحثا عن انخفاض بالسعر يخفف عنهم كلفة العلاج.
5: رحت هدلاك اليوم اشتري ظرف فلان كيلو واجي على الدراس، من صيدلية لصيدلية ظرف، صيدلية بتبيعني اياه ب4000، صيدلية بتبيعني اياه ب8000، وين الرقابة؟
6: في فرق. هلا الصيدليه بساحه سابا فتت لعند منه دغريتو سالته بقد ايه، قال لي ب 55. جيت لهون على ساحه كفر بطنه باعني اياها ب 50. في فرق. هلا كل شيء في كله اسعار ما بتختلف، كله ما عاد في حدا، كله عم يبيع على كيفه.
3: في المقابل يؤكد صيادله المنطقه التزامهم بالتسعيره الرسميه الصادره عن وزاره الصحه.
7: لان اسعار الماده الدوائيه هي اسعار ثابته لا تختلف من صيدلان الى اخر، لان هي اسعار تندرج عن الشركات الدوائيه وبالتعاون مع وزارة الصحة وبالتعاون مع النقابة، ولكن وجدت هنا اختلاف بالأسعار فقط في الإكسسوار. الإكسسوار الطبي ليس له هامش ربح ثابت، ولكن يوجد لدينا بعض الشركات الأدوية تكون تسعيرته على الدولار، يختلف سعر المادة الدوائية من صيدلاني إلى آخر حسب أسعار صرف الدولار، وهذا هو الفرق الوحيد فقط لا غير.
3: وأمام هذا التضارب بين شكاوى المواطنين ومبررات الصيادلة، تتضح حاجة ملحة إلى رقابة صارمة تضبط الأسواق وتحمي جيوب المرضى.
0: أعلنت محافظة دمشق عن نقل مركز انطلاق درعا والسويداء من منطقة باب مصلى إلى مركز الانطلاق الجديد في شارع 30 اعتبارا من الأول من تموز المقبل. أكدت المحافظة أن المركز الجديد سيتم تخديمه بوسائل نقل تعمل على شبكة الخطوط ضمن مدينة دمشق، مبينة أنها تعمل على تطوير قطاع النقل وتحسين جودة الخدمات المقدمة بشكل مستمر، وذلك بهدف تخفيف الازدحام في مراكز الانطلاق القديمة وتأمين مساحة أوسع لاستقبال وسائط نقل الركاب بشكل منظم. نظم عمال في شركة العامة للخيوط القطنية بإدلب وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم وإعادتهم إلى الوظائف التي فصلوا منها في عهد النظام المخلوع.
8: نحن مفصولين من عملنا من 2015، وكل الدوائر رجعت إلا عمال غزل ما رجعنا. أشو السبب؟ أقل واحد عمره 60 سنة وعندنا 30 سنة خدمي، ولا حدا عم يطالب فينا ولا حدا داير على حقوقنا، ونحن حقوقنا بدنا إياها. سيادة الرئيس أحمد شرق قال طالبوا بحقوقكم.
9: لحد الآن ما طلع مسؤول وقال ملف المفصولين وصلنا فيه للمرحلة الفلانية، ما حدي ولا أي مسؤول عم يتجرأ أو بيطلع بيحكي بملفنا.
10: طالعونا تقاعد، واللي لسه فيه لحاله بيشتغل يحطوه بوظيفة تاني ضمن وزارة الصناعة، يعني ينتبوها غير شؤون على كذا يتوظف. يعني
11: معمل الغزل كان يضم 3500 موظف، ضمته وزارة الدفاع إلى وصار مركز بحوث علمي. يعني هذا ظلم في حق موظفين الغزل كلياتها. أكثر من 3500 عائلة كانت عايشة من وراء المعمل هلأ قاعدين كلهم.
12: يعني نحن 3000 عامل الموجودين هن 2 أو 3 موظفين لا يملكوا الصلاحية بأي شيء ولا بيقدروا بموانين على أي شيء، فنحن ما في حدا يقدر يطالب بحقوقنا أو بمجال رجعتنا.
13: يعني نحن ريدين نرجع على وظيفتنا، يعني على عملنا. أنا صار لي هلأ بيرك لا شغلي ولا عملي، ابني عم بيصرف علي 15 سنة، ابني عم بيصرف علي. يعني عنا أرض بعناها ما تم عنا شيء.
14: أهالي عندهم حقوق وعندهم تأمينات وعندهم تعويضات، نحن قلنا عمر 30 سنة عندي خدمنا، لا شو أنا عم طالب بحقوقنا. أولادنا لا شغل ولا عمل، حتى دراسة ما درسوا الحمد لله.
15: نحن مهمشين مثل ما قلت، لأنه معمل ما تم عنا أرضية، يعني ما حدا عم يطالب فينا. يعني
16: ما حد وصل صوتنا،
15: ما حد وصل صوتنا لحد السيد المحافظ.
17: الآن ما حد وصل صوته
15: نحن ما لنا وصل صوتنا للمحافظ.
18: فهلا إذا بتختاروا منكم عدد نفوت لجوا نسمع منكم، وأنا على تواصل مباشر مع وزارة الصناعة.
0: أعلنت إدارة منطقة البوكمال في محافظة دير الزور إعادة افتتاح مركز البوكمال للحبوب لتسهيل تسويق القمح في محافظة دير الزور. ويعد المركز من المنشآت الحيوية التي تخدم مزارعي مدينة البوكمال والقرى المجاورة، إذ يسهم في تخفيف أعباء النقل وتقليل التكاليف التي كان يتحملها المزارعون سابقا لنقل محاصيلهم إلى مراكز استلام بعيدة. تواصل الجهات الحكومية في دير الزور أعمال إعادة تأهيل الآليات والسيارات الخارجة عن الخدمة في إطار جهودها لتعزيز جاهزية المؤسسات الخدمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بعد سنوات من الأضرار التي لحقت بالبنية الخدمية في المحافظة.
19: بين أصوات المفاتيح وقطع الغيار المنتشرة ينشغل جودة بإصلاح إحدى السيارات الحكومية المتوقفة عن العمل منذ فترة طويلة، وبعد سنوات من الاستهلاك ونقص الصيانة تعود هذه الآلية اليوم إلى الخدمة من جديد ضمن برنامج يهدف إلى إعادة تأهيل السيارات والآليات الحكومية المتضررة في محافظة دير الزور.
20: مستلمين أمور الصيانة والإصلاحات، أكثر أمور تواجهنا السيارات اللي مثلا تشتغل تسحب الجور الفنية، عطالها الميكانيك الشنجمالات مضخات السحب أكثر عطالة تواجهنا، قام نعملها صيانة، إجراءات صيانة إلها، والصيانة الحمد لله أكثر شغلات قام نحاول نتجاوزها.
19: عشرات الآليات الحكومية تعرضت خلال السنوات الماضية لأعطال وأضرار متفاوتة، ما أدى إلى خروج قسم كبير منها من الخدمة، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على أداء المؤسسات الحكومية، ومع الحاجة الملحة لإعادة تشغيل هذه الآليات انطلقت أعمال الصيانة والتأهيل داخل مرآب محافظة دير الزور.
17: خطة المشروع الأولى 30 آلية، إن شاء الله إذا خلصنا 30 آلية بهالأربع شهور في تمديد للمشروع من الخارجية أو من برنامج فرات، نحاول إصلاح كافة آليات دير الزور المعطلة حسب دعم المشروع بالفترة المقبلة.
21: آليات ثقيلة وآليات هندسية وصرف صحي وآليات النظافة، الهدف من هذا المشروع هو رفع جاهزية الآليات بكامل محافظة دير الزور ريف ومدينة. الأعمال تتضمن إصلاح المحرك، استبدال دواليب، إصلاح الأنظمة الكهربائية والهيدروليكية، بالإضافة إلى أعمال الحداد. العمل طبعا بالشراكة مع برنامج فرات المدعوم من قبل الخارجية الأمريكية.
19: ومع استمرار أعمال الصيانة وإعادة التأهيل، تأمل المؤسسات الحكومية في دير الزور أن تسهم هذه الجهود في إعادة أكبر عدد ممكن من الآليات إلى الخدمة، بما ينعكس إيجابا على الواقع الخدمي في المحافظة.
22: بين سيارات متوقفة منذ سنوات وأخرى تحتاج إلى صيانة وإصلاح، يواصل العاملون في المرآب أعمالهم لإعادة صيانة الآليات الحكومية وتعزيز قدرتها على تقديم خدمات للمواطنين. صعب الحنة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: في اليوم العالمي للأرامل تروي مخيمات النزوح قصص نساء يحملن وحدهن أعباء الأسرة ويواجهن ظروفا معيشية قاسية لتأمين مستقبل أطفالهن ومواصلة الحياة رغم الفقدان.
23: لا الماء الماكينة يعني ما أحسن نعيش ولا بأي طريقة ولا بأي طريقة
24: على وقع صوت آلة الخياطة تكافح الخالة شكرية لتأمين لقمة العيش وإعالة ابنتها. غياب المعيل أجبرها على تحمل أعباء مضاعفة في ظل تراجع الدعم الإنساني عن مخيمات شمال سوريا.
25: أنا بنتي صف تاسع عم درسها، أبوها صار له سنة ونص متوفي، كنت عم خيط ودبر حالي. هلق بعيد عنك مندسك منع محسن خيط، إن شاء الله يوم نايمة يوم يعني على الأداوي عايشة، وإيش بدي أعمل ما بعرف، مستنين بلكي الله يفرجها على العالم كله، يعني ما بس أنا، الوضع صعب على كل المخيم.
24: في مخيم المدينة المنورة وحده تعيش نحو 200 أرملة من أصل 11,000 أرملة تقطن داخل المخيمات، بين من ترعى أطفالا صغارا ومن تواجه قسوة الوحدة كالخالة صبحية التي فقدت زوجها وأربعة من أبنائها، مضطرها إلى إيداع أحفادها في دار للأيتام بعد فقدان المعيل.
26: جد تعب، قمت الآن بدي أروح فيهم حطهم عند العالم، ما بيمشي الحوت، درت عمايتهم حطيتهم مشان أنا أقعد في المشفى، بدي أعرف أبو سلور، روح أقعد 15 يوم 10 أيام، العجال ما بيمشي حول ولا حوتهم صغيرين، قمت حطيتهم في مايتهم كروني لوضع المعيشة ولوضع الصحي، أنا مريضة معي عصب.
24: مخاوف عديدة تثقل كاهل الأرامل، أبرزها احتمال خلو المخيمات وبقائهن وحيدات في وقت تعجز فيه كثيرات عن العودة إلى منازلهن أو ترميمها، وهذا ما يدفعهن للمطالبة بتوفير رواتب شهرية تضمن لهن حياة كريمة وتمهد لعودة آمنة تنهي معاناة تفاقمت بفعل سنوات الحرب.
27: قد يحتفي العالم باليوم العالمي للأرامل، إلا أن الاحتفاء وحده لا يكفي، فهناك مئات الأرامل اللواتي يواجهن يومياً تحديات المعيشة ومسؤوليات الحياة بمفردهن في معركة صامتة لا تتوقف. إلف العلي، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: يتزامن بدء موسم حصاد القمح في البلاد مع توقعات بإنتاج وافر قد يعوض خسائر العام الماضي، إلا أن هذه الإيجابية تصطدم بتحديات اقتصادية أبرزها تسعيرة القمح وتراجع قيمة الليرة السورية أمام الدولار، ما ينعكس على أرباح المزارعين ويطرح تساؤلات عن واقع القطاع الزراعي هذا الموسم.
28: بدأ موسم حصاد القمح في الحقول الذهبية وسط توقعات بوفرة إنتاج تعوض خسائر العام الماضي، إلا أن تسعيرة القمح وتراجع قيمة الليرة السورية مقابل الدولار أثرت سلبا على أرباح المزارعين مما يضعهم أمام تحديات اقتصادية رغم الإنتاج الواعد.
1: السنة كان موسم جيد جدا، اجت أمطار كويسة والحمد لله، اجت أرزاق كويسة، لكن موضوع التسعيرة اللي انحطت، حتى لو هي انحطت بالليرة السورية، نحن حاليا يوم عن يوم عم يرتفع الدولار وعم تتآكل هي القيمة اللي حطونا إياها. بالإضافة إنه مستلزمات الإنتاج أنتم بتعرفوها وهن مسعرينها بالدولار، يعني سعر البزار اللي سلميته الدولة هو أغلى من البزار اللي عم نسلمه نحن، وهلأ بدنا إياه مشوّل، ما بعرف يعني كمان في أسعار إضافية، يعني إنه تشويل. هي أفضل أنواع الحنطة يمكن بالعالم، إنه تنعطى للعلفية للأغنام أو حرام، فنحن راح نسلمها للدولة.
28: مركز الحبوب في سلامية باشر استلام القمح من المزارعين بعد فحصه في مختبراته لتحديد النوع والجودة عبر مراحل دقيقة، تمهيدا لشرائه وفق المعايير المحددة، وسط توقعات بزيادة كبيرة هذا العام مقارنة بالعام الفائت.
2: نحن بالمخبر أول شيء بتجي العينة وزنها بالكيلو أو كيلو ونص، في عنا أول مرحلة تجزيء العينة لتصير وزنها 50 غرام، في مراحل ثقل نوعي رطوبة، وبعدين على الميزان بناخذ الأجرام والشوائب حسب المقاييس الرسمية بتطلع نتيجة التحليل. نتائج التحليل إما بتطلع أولى أو ثانية أو ثالثة أو رابعة.
3: السنة الماضية استلمنا موسم 2025 1500 طن، المتوقع السنة ممكن توصل من 5000 ل 7000 طن ممكن نستلم السنة، كونه في الموسم كان جيد جدا. السنة متوقعة تجي كل الدرجات الأولى تاني تالتة رابعة، لأنه في بعل وفي سقي، السقي دائما بيكون جودة أفضل يعني. طبعا الدرجة الأولى إلى سعر والتاني إلى سعر والتالتة إلى سعر ثابت، بس الرابعة في إلى عليها حسميات حسب جودة القمح.
28: رغم التحديات الاقتصادية وتسعيرة القمح، يبقى موسم الحصاد فرصة لتعزيز الإنتاج وتحقيق استقرار للمزارعين. موسم حصاد القمح لهذا العام يحمل آمالا كبيرة رغم التحديات الاقتصادية، فالمزارعون ينتظرون أن يعوض الإنتاج الواعد خسائر الماضي، مع ضرورة دعم الأسعار لتحقيق استقرار مستدام في القطاع الزراعي. عراق زينو، تلفزيون سوريا، مدينة سلامية.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن موافقة إيران الكاملة والنهائية على الخضوع لأعلى مستويات التفتيش النووي ولفترات طويلة في المستقبل لضمان الشفافية والنزاهة النووية. أوضح ترامب أن هذه الموافقة كانت شرطاً إلزامياً لاستمرار المفاوضات، مشيراً إلى أنه بناء على هذه التنازلات وافقت واشنطن على إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً من دون فرض أي حصار بحري إضافي، مع الإبقاء على السفن الحربية الأمريكية في مواقعها كإجراء احترازي. وشدد الرئيس الأمريكي على أن الأموال التي ستفرج عنها وزارة الخارجية أو وزارة الخزانة لن تسلم مباشرة إلى طهران، بل ستوضع في حساب ضمان تحت سيطرة واشنطن على أن تخصص حصريا لشراء المواد الغذائية والطبية من الولايات المتحدة. أصدرت سلطنة عمان وإيران بيانا مشتركا ينص على تشكيل فريق للتوصل لاتفاق بشأن الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز. وأضاف البيان أن البلدين سيجريان محادثات مع الدول الساحلية والأطراف المعنية الأخرى للتوصل لاتفاق بشأن الإدارة المستقبلية للملاحة في مضيق هرمز والخدمات التي ستقدم في هذا الشأن والتكاليف المرتبطة بها وفقا للمعايير الدولية. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن فعالية المحادثات القائمة مع الولايات المتحدة تعتمد على تنفيذ التعهدات بدقة. وأضاف بازشكيان أن التصريحات التي تخرج عن النص المتفق عليه لا تساعد في دفع المفاوضات إلى الأمام، مؤكدا أنه سيتم قياس التقدم في مسار المحادثات من خلال الالتزام العملي بالمسؤوليات المقبولة. هذا وقال محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي إنه لا توجد التزامات بشأن شراء مواد زراعية من الولايات المتحدة بالأموال الإيرانية المفرج عنها. وأوضح محافظ البنك المركزي أن استخدام الدفعة الأولى البالغة 6 مليارات دولار يستند إلى الاتفاق الموقع مع واشنطن عام 2023 الذي يشمل شراء السلع الأساسية والأدوية، مؤكدا أنه إذا كانت أسعار وجودة المنتجات الزراعية الأمريكية أفضل فلا يوجد ما يمنع شرائها وفقا لوكالة تسنيم.

إلى آخر الأخبار في كأس العالم 2026، حيث حقق منتخب الجزائر الفوز على نظيره الأردني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية المجموعة العاشرة في بطولة كأس العالم. عزز المنتخب الجزائري من حظوظه في التأهل إلى الدور 32 بهذا الفوز، بعدما افتتح رصيده بأول 3 نقاط، في حين بقي رصيد الأردن خالي الوفاض ليخرج من منافسات المونديال. هذا وتأهل منتخب فرنسا للدور 32 في كأس العالم 2026 بعد فوزه على العراق ب3 أهداف دون رد في المجموعة التاسعة. وبهذه النتيجة رفع منتخب فرنسا رصيده إلى 6 نقاط ضامنا عبوره إلى الدور الثاني بعد الفوز الثاني تواليا في دور المجموعات. وتوقفت المباراة بنحو ساعتين بين الشوطين قبل إخلاء المدرجات من الجماهير بسبب مخاوف من عاصفة رعدية، حيث يفرض البروتوكول المعتمد في الولايات المتحدة إيقاف المباريات الرياضية في مثل هذه الأجواء الأحوال الجوية قبل أن يستأنف اللعب وتستكمل المباراة لتنتهي بفوز المنتخب الفرنسي بثلاثية نظيفة. نجح المنتخب النرويجي في تحقيق فوز ثمين على السنغال بنتيجة 3 أهداف مقابل 2 ضمن منافسات كأس العالم. اللقاء شهد تقلبات عديدة وفرصا متبادلة بين الطرفين قبل أن يحسم منتخب النرويج المواجهة بفضل الفعالية الهجومية ويحصد 3 نقاط مهمة ضمن منافسات المونديال. تأهل منتخب الأرجنتين إلى الدور 32 في كأس العالم بعد الفوز على النمسا بهدفين دون رد في الجولة الثانية، ورفع منتخب الأرجنتين رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة العاشرة محققاً العلامة الكاملة بعد فوزه الثاني على التوالي في دور المجموعات. وجاء الفوز على النمسا بهدفين من دون رد سجلهما ليونيل ميسي الذي رفع رصيده إلى 5 أهداف في البطولة ويصبح الهدافة التاريخية لكأس العالم 2026 برصيد 18 هدفاً. بهذا نصل وإياكم مشاهدينا إلى ختام نشرتنا، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.

0: مضى عمري ولم أبلغ مرامي، وما من شاعر بلغ المرام.
1: تكون الأرض أقرب للسماء
0: وأنت أمام قبر أبي العلاء.
1: قف بالمعرة وامسح خدها التربة.
0: عرفت من أين يؤكل القلب فبدأت به، أوطانه تعبت فأمسى قلبه متوجسا حتى من الأوطان.
1: جميعكم في المعرة يتكلم هكذا بهذه الطلاقة والسلاسة والسرعة، لماذا تريد أن تبكي الشام؟
0: أخبي الدمعة خشية أن ألام، وفي عيني آلاف اليتامى.
1: اليوم تغلق الأبواب على الشعراء،
0: فإن قال الشاعر وصلت فهذا باب من أبواب العجز.
1: هناك فلسفة يعني جديدة عندك للمكان.
0: عندما يكون حلمك كبيرا لا تتسع له المسافة.
1: فزت بالمركز الأول
0: في هذه القصيدة. تخيلت نفسي صاعدا إلى غار حراء، لعل رسول الله يخلع بردة علي كما لو أنني قلت
1: بانتي. ماذا قلت في الأم؟
0: هي جنة تمشي على قدمين لا يحظى بها إلا الذين تضرعوا.
1: هكذا يبنى الحب يا أستاذ إبراهيم؟
0: لهذا ترى إبراهيم جعفر عبارة عن حبر يسيل على هذه السطور.
1: أصرت شاعرا بحجم الضحايا بعد ذلك؟
0: ومن كان سجانا يؤله ظالما كفرنا به في صيدنايا وتدمرا.
1: سأترك الحكم للسادة المتابعين والمتابعات،
0: وأنا هنا أقول وقع القلب على القلب.
2: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
3: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
4: شو عم النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
5: متى سيكون هناك؟
3: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
6: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
4: أنا معترض على فكرتين.
3: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
7: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
8: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: تاج الدين الموسى قاص وكاتب سوري، ولد في كفر سجنة بإدلب عام 1957. درس الإعدادية والثانوية في مدارس حماة، وتخرج في معهد البترول بحمص عام 1977. نشط في المعارضة اليسارية في وقت مبكر من حياته. برع في الكتابة الساخرة واحترف كتابة القصة القصيرة. عمل في مصفاة حمص ثم مديرا في شركة سادكوب بإدلب حتى وفاته. نشر مجموعته القصصية الأولى مسائل تافهة عام 1992، وهي الفائزة بجائزة سعاد الصباح في العام نفسه. نشر بعدها 4 مجموعات قصصية، آخرها الخائب عام 2006، ترجم بعضها إلى لغات عالمية. نشر قصصه ومقالاته في الصحف العربية، واشتهر بزاويته رسائل لا تصل بالبريد التي استمرت 10 سنوات في جريدة النور. تعرض للاعتقال المؤقت والاستدعاء الأمني عدة مرات بسبب مواقفه وكتاباته. لقب كاتب القرية، وتعد تجربته من أهم التجارب الأدبية الساخرة في سوريا والعالم العربي. كتب للتلفزيون والإذاعة عدة تمثيليات، منها تمثيلية الكرسي عام 2003. ابنه البكر هو القاص والمسرحي مصطفى تاج الدين الموسى. شارك بفاعلية في المظاهرات ضد نظام الأسد على الرغم من مكابدته مرض السرطان. توفي بإدلب في 22 شباط 2012، ومنع أهله من إقامة عزاء رسمي.

مساء الخير، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم. نناقش في محورنا الأول قرار وزير الطاقة محمد البشير القاضي بتشكيل اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية، واعتماد الليرة السورية كعملة أساسية وحيدة لبيع المشتقات النفطية. فكيف سيتم تسعيرها؟ ولما تأخر تعديل أسعارها رغم تراجعها عالميا؟ في المحور الثاني نناقش تحديد مصرف سوريا المركزي موعد فقدان العملة السورية لقيمتها الإبرائية مع استمرار عملية سحبها واستبدالها لمدة 5 سنوات. نناقش في المحور الثالث نمطا استثماريا برز في المشاريع السكنية التي يتم الترويج لإنشائها مؤخرا يعرف بالبيع على المخطط، فما ضمانات المشترين بهذا النمط؟ وما المسؤولية القانونية المترتبة على شركات المقاولات لضمان حقوقهم؟ أما في المحور الأخير فنناقش تسجيل ما يزيد عن 17,000 إصابة بمرض السرطان في سوريا سنويا، بينهم 1,100 حالة لأطفال، في وقت أرجع فيه مدير إدارة الأمراض أمراض السرطان في وزارة الصحة سبب هذا الانتشار للأسلحة الكيميائية التي استخدمت خلال السنوات الماضية. مرحبا بكم.

0: أصدر وزير الطاقة محمد البشير قراراً يقضي بتشكيل اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات، والتي تضم هذه اللجنة ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والصناعة، بالإضافة إلى مصرف سوريا المركزي والجهات المختصة بقطاع النفط. وفي أول قرار لها أعلنت اللجنة اعتماد الليرة السورية كعملة أساسية وحيدة لبيع المشتقات النفطية، بهدف تعزيز التعامل بالعملة الوطنية وتنظيم السوق المحلية.
1: رغم تراجع أسعار النفط عالميا عقب الإعلان عن وقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وعودة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، بقيت أسعار المحروقات في سوريا عند مستوياتها المرتفعة، ما أعاد تساؤلات حول أسباب عدم انعكاس الانخفاض العالمي على السوق المحلية. ويرجع خبراء الاقتصاد ذلك إلى عوامل داخلية تتجاوز حركة الأسواق العالمية، أبرزها تكاليف الاستيراد المرتفعة الناتجة عن العقوبات وتقلبات سعر الصرف واعتماد الحكومة على عائدات المحروقات كمصدر رئيسي للإيرادات، إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل والتكرير والتوزيع. ومن جانب آخر، أصدر وزير الطاقة محمد البشير قراراً بتشكيل اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية. وبحسب وزارة الطاقة، تضم اللجنة ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والصناعة، إضافة إلى مصرف سوريا المركزي والجهات المختصة بقطاع النفط. وستتولى اللجنة دراسة وتحديث أسعار المشتقات النفطية والثروات المعدنية بشكل دوري، استناداً إلى الأسعار العالمية وكلفة الإنتاج وسعر صرف الليرة السورية، في محاولة لإيجاد آلية أكثر انتظاماً وارتباطاً بالمتغيرات الاقتصادية. ويرى مراقبون أن ربط التسعير بآلية شفافة ومرنة ترتبط بسعر النفط العالمي وسعر صرف الليرة مقابل الدولار، بالإضافة لتكاليف النقل والتأمين والتكرير الثابتة، قد يشكل خطوة أولى في تنمية ملف الطاقة السوري. وبين تراجع أسعار النفط عالميا وثباتها محليا، يبقى السؤال مطروحا حول مدى قدرة الآليات الجديدة على تحقيق توازن بين متطلبات السوق وأعباء المعيشة التي تثقل كاهل السوريين.
0: نناقش المزيد مع ضيفينا، الدكتور خالد الحمدي الخبير في التخطيط الاقتصادي من دمشق، ودكتور زياد عرباش الخبير الاقتصادي والباحث في شؤون الطاقة من دمشق أيضا. مرحبا بكما. دكتور زياد، قبل قليل عقدت أولى جلسات هذه اللجنة واتخذت قرار تسعير المشتقات النفطية والمواد البترولية بالليرة ليس بالدولار، ما تأثير ذلك؟
2: هلا أول قرار، مساء الخير أول شيء لألك وشكر لألك وللكادر بدمشق وعندك لطرح هذا الموضوع الهام جدا، وليس فقط موضوع إجرائي أو خبر عم نعلق عليه. كون تسعير المشتقات النفطية هو موضوع حساس جدا، ليس فقط مثل ما ختمته بالتقرير على وجه حق هو مواكبة تكاليف المعيشة أو متطلبات السوق، ولكن مواكبة ضوابط ومحددات ومعايير الاقتصاد السوري ككل، وليس فقط أسعار مشتقات الطاقة بما فيها البنزين والمازوت عرض وطلب، لأن المسألة أبعد من ذلك اقتصاديا وبالتالي اجتماعيا. هلأ انعقاد اللجنة واتخاذ القرارات اللاحقة بتخفيض أسعار المشتقات نتيجة انخفاض سعر خام برينت أو الأسعار النفط العالمية بنسبة تقريبا 50%، هذا قرار جوهري بس، ولكن لحتى ما يبقى قرار إجرائي أو إداري بمعنى آخر بس عم نعمل لجنة لو دائمة، هو شغلة منيحة أنه تنعمل دائمة، لكن بالقرار يتضمن أنه ربط أسعار مشتقات الطاقة بسوريا بسعر النفط العالمي وبسعر صرف الليرة مقابل الدولار، بمعناتها معناتها ما استفدنا من الناحية الاقتصادية إلا أنه ربطنا أسعار مشتقات الطاقة بالسوق الداخلية بالمعايير الدولية. هي المفروض مثل ما أيضا جاء بقرار اللجنة تراعي تكاليف الإنتاج بسوريا، تكاليف الإنتاج لكافة السلع والخدمات بما فيه تكاليف إنتاج الطاقة أو النفط المكرر بالأراضي السورية، لأن سوريا اليوم بسباق مع الزمن مثل ما ذكرتوا كمان بالتقرير انه التبرير انه هي ارتفاع اسعار النفط محليا لمشتقات الطاقه ببرر هالشيء لتمويل موازنه الدوله ودفع نفقات عديده بالموازنه، ولكن بنفس الوقت وقت تكون اسعار الطاقه مرتفعه بشكل كبير كثير خاصه مع الكهرباء اللي عشناها اخر السنه الماضيه وبدايه السنه بلشنا ندفع اسعار عاليه للكهرباء، معناتها تكاليف الانتاج عاليه، بالتالي نشاط اقتصادي ما راح يأقلع بشكل المطلوب، بالتالي موازنه الدوله ما راح تكون قويه من ناحيه الضرائب والرسوم اللي عم تاخذها كضرائب على الدخول او ايرادات.
0: ودكتور زياد كان ملاحظ انه حتى حين يتراجع السعر عالميا للنفط يعني بقي السعر مرتفع في سوريا.
2: هلا انتم ذكرتوا التبريرات بس انا ماني مقتنع فيها بصراحه، وفي تبرير اخر قد يكون صحيح ولكن لفتره زمنيه لانه المي بتكذب الغطاس، بمعنى اخر اسعار النفط كانت ب 28 فبراير وقت اندلعت الحرب امريكا واسرائيل بين قوسين مع ايران، كان سعر خام برينت بحدود 53 دولار وصل ل 118 دولار، يعني اكثر من 100% ارتفعت الاسعار، هلا رجع هبط لدون 68 دولار، فهبوطه بنسبه 50%. بسوريا الحكومه اخذت قرار صائب بعدم رفع اسعار مشتقات الطاقه لفتره امتدت لاسابيع بعد بدايه الحرب، عم نحكي طوال شهر اذار، بدات الارتفاع بشهر نيسان ولكن الارتفاعات بشهر نيسان وايار رفعته بدفعتين كان جوهري جدا، لتر البنزين 15.600 يعني دولار وشوي، هلا المفروض تعيد تخفيضه لحدود 10000 او 9500 او 10500 ما بعرف شو رح تبدو عاليه التسعير، بس عم بيقول لك في تاخير بالاستجابه لانخفاض الاسعار الدوليه، وهون عم جاوبك على السؤال انه بيقول لك العقود كنا موقعينها من شهر من 20 يوم بس لتخلص العقود الجاي بس نوقعها على اسعار منخفضه بنخفض الاسعار. هلا برجع لنفس النقطه الاولى انه انت سعر الطاقه عندك مازوت وبنزين، عزيزي القصة مو قصة سيارة ومركبة على المازوت والبنزين أو فرن غاز أو فرن صفيحة أو معجنات عم يستخدم المازوت، هالمشتقين بيدخلوا بكل السلع شئنا أم أبينا، وأهم قطاع النقل، يعني أي مزارع بده يضخ مي بده مازوت، أي صناعي أي تاجر أي منتج أي مستهلك أسرة المازوت والنفط بفوتوا ب 500,000 سلعة، فبالتالي وقت انت بتخفض اسعار الطاقه مباشره حتى لو عالميا بدها توقع عقود جديده معناتها انت عم تشجع نشاط اقتصادي، عم تكبر الدائره الاقتصاديه، عم تزيد حظيره الضرائب.
0: نعم.
2: بس مو
0: طيب.
2: بيجي بيرفع الاسعار ولحظن الحظ. طيب تفضل.
0: لا يعني هو يعني السؤال كان انه شيف هلا ما الذي سيختلف، يعني هل سيؤدي تشكيل هذه اللجنه الى انخفاض اسعار هذه المشتقات النفطيه او لا؟
2: المفروض يطلع قرار اليوم المساء أو بكرة على الأغلب خلال 48 ساعة تنخفض أسعار البنزين والمازوت تحديدا، يعني هدول ارتفعوا بشكل كبير كثير، كنا عم نحكي تحت 10000 اليوم بحدود 15500، يعني ارتفع أول مرة 30% بعدين 20% على 30%، فالارتفاع جوهري. هلأ ما بدي أقول انشل قطاع النقل بس ولكن ما كان في ضرورة ما عاد يستخدم هالمصدرين الطاقة، أنا المهمني مو التنقل والرفاهية، بهمني الإنتاج الصناعي والتجاري، هذا المفروض يأقلع. تكاليف الطاقة تمثل نسبة كبيرة كتير من تكاليف الإنتاج وما عم نقدر ننافس كمنتجات وكسلع وخدمات مع دول الجوار لحتى ما أحكي على الدول البعيدة، فأنت التسعير الاقتصادي للطاقة تبعك بده يكون ضمن معايير الاقتصاد السوري حتى لو ما ربحت أو كنت دون التكلفة، فما بالك إذا أنت هاللجنة الدائمة، وجاوبا للسؤال حضرتك أنت عم تعمل لجنة بسوريا، نحن في سباق مع الزمن عزيزي. ليش في سباق مع الزمن؟ لأنه السنة الماضية كنا مستوردين بحدود المليار دولار مشتقات طاقة، هلا استعدنا الحقول من مناطق قسد، كان متوقع وكلياتنا حكيتوها كثير وحكوا كثير العالم أنه خلال شهر شهرين منفرك على إيدينا منبلش ناخذ مصاري كثير، طلع الإنتاج بده وقت كثير لحتى يأقلع بشكل كبير كثير، بس ولكن أي إضافة برميل إضافي بالإنتاج المحلي معناتها أنت نهضت من 133 البرميل إنتاج يومي وصلت لل 200 البرميل بنهاية عام 2026 أو 220 البرميل، معناتها أمنت الاستهلاك الداخلي. هلا بيصفى التسعير، التسعير ما بسعره على السعر العالمي معزيرة من كل شيء بينحكى، أنا بسعره حسب معايير الاقتصاد السوري تبعي، لأنه بجوز أعطيك النفط ببلاش تروح تشجع عمالة تشغل ناس، أنا بتخفف كاهل على الدولة بالإنفاق لمعالجة البطالة والفقر ومسائل أخرى، فبالتالي
0: تسعير هو دكتور زياد يعني واضح كان التوجه الحكومي هو التوجه إلى يعني اقتصاد مفتوح، رفع تحرير. الدعم عن السلع، تحرير نعم يعني السلع، تحرير الأسعار، وبالتالي يعني عدم وجود أي دعم لا للمشتقات النفطية ولا لغيرها.
2: تماماً، وهذا خاطئ بصراحة، لأنه أنت بمرحلة حساسة جداً، الدولة لازم تلعب دور مركزي بكل الأنشطة الاقتصادية. صحيح هي ميسر ومسير للأعمال الاقتصادية، ما لازم تكون منتج اقتصادي، ممكن تكون منتج اقتصادي بعض القطاعات، بس هي مسير وميسر. مو بيجي أنا بمرحلة حرجة إقلاع النشاط الاقتصادي تبعي، ما عندي بنية تحتية، ما عندي مناطق صناعية مؤهلة مجهزة لكل شيء، ليش ما إذا بدي أرفع الأسعار حتى أعلى من السعر العالمي سيدي ارفعها قد ما في، بس أنا الفوائد اللي عم بحققها من ارتفاع أسعار مشتقات طاقة مفروض أعطيها دعم ملموس وحقيقي وجدي ومباشر للصناعي، مشان يقدر بتكاليف الطاقة العالية يخفف الهدر ويصير كفاءة بالإنتاج، وبنفس الوقت بساعده عن طريق الإقرار عن طريق إقامة مناطق صناعية إلى ما هنالك من حوافز ملموسة عينة وليست حوافز فقط ضريبية ليشجع النشاط الاقتصادي، إنما الاقتصاد تبعه هالمنتج أو هالصناعي، لما بقيت الدائرة الاقتصادية وكبرت الكعكة ما بيجي بديها.
0: دكتور خالد، ما رأيك يعني بقرار تشكيل هذه اللجنة وكيف سيكون يعني بأثار ذلك؟
3: أسعد الله مساءك محمد وللأخوة المشاهدون. في الحقيقة يعني هناك إيجابيات في تشكيل هذه اللجنة، وأنا أراها يعني متأخرة، كان يتوجب تشكيلها من أشهر برأيي، ولكن هذه اللجنة يعني نبتعد من الحالة الارتجالية بتصدير القرارات إلى الحالة المؤسساتية. اليوم هذه اللجنة هي تضم كوادر من كافة الوزارات المختصة ومن أشخاص ذو شأن بالمجال الطاقوي والتسعير، فهي تبتعد من الحالة الارتجالية إلى الحالة المؤسساتية. الموضوع الآخر ألا وهو التسعير بالليرة السورية، هذا الموضوع سيد الكريم يشكل حالة من التنظيم في السوق المحلية والتي تشهد يعني نوع من الفوضى، بالرغم من حالات الضبط المتلاحقة من خلال حماية المستهلك، ولكن بكل التفاصيل هي لجنة ستنعكس قراراتها بشكل إيجابي على المواطن السوري، ونتوقع خلال الأيام القادمة أن نلاحظ باكورة هذه الإيجابيات، وخصوصا في تخفيض أسعار النفط، لأن الطفرة التي حصلت بفبراير بالحرب الإيرانية الأمريكية وارتفاع النفط إلى الضعف تقريبا الآن هي غير يعني غير مبررة، وخصوصا أن ثلثي النفط السوري ينتج داخل سوريا ونحن نستورد تقريبا ثلث الاحتياج اليومي. القرارات هي قرارات رائعة، ولكن الحكمة في التطبيق، يجب أن يكون هناك قواعد.

0: أي إنسان سوري ليعلم لماذا اليوم سنسعر لتر مثلا مادة البنزين ب15,000 أو ب5,000 أو غيره. هذه الآلية تعتمد على عدة عناصر. اليوم سيدي الكريم موضوع تسعير التكلفة النفطية هي ليست بالموضوع السهل، هو يخضع للكثير من الإرهاصات يعني الأمور المعقدة والأمور السياسية والأمور الاقتصادية، ولكن أنا برأيي يجب أن يكون هناك آلية تسعير تعتمد على سعر الصرف المستخدم، ماذا دفع، تكاليف النقل والتأمين، الهامش التشغيل، وكذلك الضرائب والرسوم. يجب أن يكون هناك يعني بيانات واضحة وشفافة تصدرها هذه اللجنة لكي يكون هناك ارتياح لدى المواطن ولدى المستثمر. اليوم
1: يعني هون سيكون هناك دكتور خالد
0: هو يدخل بتفاصيل،
1: يعني سيكون هناك نشرة
0: اليوم موضوع
1: يومية
0: يدخل نعم تفضل
1: فقط طبعاً يعني بنعرف
0: أنت اليوم تتكلم عن نعم يجب يعني هذا يعني يعتمد بكل دول العالم بشكل يومي أن يكون هناك شفافية بالطرح لكي يكون دائما المواطن يعلم سبب الانخفاض سبب الارتفاع، وأنا يعني لا بأس أن يكون هناك متحدث رسمي يعني عن هذه اللجنة يكون مثلا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لكي يكون هناك نوع من الارتياح لدى المواطنون ولدى التجار والصناعيون والمستثمرون. نحن اليوم يا سيد الكريم النفط يتحكم بالزراعة، يتحكم بالصناعة، يتحكم بالتجارة، يتحكم بالنقل، يتحكم بالحياة اليومية للمواطنين، يتحكم برغيف الخبز. إذن اليوم هذه اللجنة هي جميلة جدا وتعتبر هي القاعدة لهذه اللوحة الجميلة، ولكن الحكمة في التفاصيل. التفاصيل يجب أن يكون هناك آلية لتحديد سعر الصرف، يجب أن يكون هناك معادلات وسطية تأخذ بعين الاعتبار أي تغيرات أو حالات طارئة من حروب ومن كوارث وإلى آخره. لأن اليوم أستاذ محمد تسعير النفط هو يعني لا يعتمد على الأهواء اليومية والأسبوعية للدول المجاورة أو الدول التي يحدث بها أزمات، بل هي تأخذ معادلات وسطية لفترات طويلة من الزمن، لأننا لا نستطيع أن نعدل سعر المشتقات وبعد أسبوع نعدل بانخفاض أو بارتفاع. يجب أن يكون هناك معادلات واضحة، وأنا أعتقد على صعيدي الشخصي عندما نصل إلى حالة من الاكتفاء من النفط السوري، وأتوقع هذا الموضوع ليس بالبعيد الأمد، يعني أتوقع أنا خلال يعني أشهر نحقق الاكتفاء الذاتي. اليوم سوريا تحتاج تقريبا 250,000 برميل، نحن اليوم ننتج ثلثي هذه الكمية تقريبا. عندما نصل إلى هذه الحالة أنا أتوقع، وأنا قلت في مقابلات سابقة مع تلفزيون سوريا، بأننا هذه الأسعار هي مؤقتة مرتبطة بالطفرة السعرية العالمية من جهة، وبارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن وضعف البنى التحتية للأبار النفطية في سوريا بعد ما استلمتها طيب يعني الدولة السورية من قوات سوريا الديمقراطية.
1: دكتور خالد يعني نفهم من هالكلام سيتم التسعير الآن بالليرة السورية، يعني سيتم التسعير لكن بما يعادل هذه القيمة بالدولار، لكن السعر في السوق هو بالليرة الإعلان عنه لكن يقيم ما زال بالدولار.
0: سيد الكريم التعامل القرار واضح، التعامل هو بالليرة السورية فقط، يعني أي إنسان يريد أن يستجلب المادة النفطية إن كانت من قارورة الغاز إلى المازوت إلى البنزين إلى آخره، هو التعامل بالليرة السورية. لماذا سيد الكريم؟ يعني ظهرت بالفترة الأخيرة يعني حالة اكتناز للدولار من المواطنين والتجار كملاذ آمن، واليوم الموضوع النفطي يعني هو نحن نتكلم عن كتل مالية كبيرة جدا بشكل يومي، وبشكل يعني هناك ديمومة بهذه الحالة. الدولة اتخذت هذا القرار وهو قرار إيجابي بكل ما تعنيه الكلمة. لماذا؟ لأنه يعزز إقرار التعامل بالعملة الوطنية. العملة الوطنية اليوم بحاجة لدعم، بحاجة لمؤازرة. عندما نتعامل بالعملة السورية هذا سيعزز من مكانة العملة السورية وسيخفض من سعر الصرف، يعني وأتوقع أن يتوافق ويتساير ذلك مع انخفاض القيمة النفطية التي ستحددها الوزارة بنشرات لاحقة أنا أتوقع لن تكون طويلة.
1: كيف يعني

0: بس هي النقطة باختصار دكتور خالد، شو اللي راح ينخفض أو؟
1: نحن اليوم يعني تشكيل هذه اللجنة سيكون هناك مخرجات إيجابية، من أحد هذه المخرجات انخفاض أسعار النفط. يعني اليوم مثلا نتكلم عن سعر البنزين مثلا بدولار فاصل 1.1 دولار، أتوقع أن يكون يعني أن سينخفض هذا السعر إلى أتوقع بين 25 إلى 30%. هذا الانخفاض بالنتيجة يعني سيخفف من العبء على المواطن السوري. وفترة من الفترات سيد الكريم كان بيع المشتقات النفطية بالدولار، يعني مثلا تذهب إلى محطة الوقود تملأ مثلا خزان السيارة أو المركبة بالدولار حصريا، بينما اليوم التعامل بالعملة السورية يخفف الطلب على الدولار، وسيكون لذلك انعكاسات على سعر الصرف. يعني اليوم الجزئية الكبرى التي تجهد السعر الصرف بسوريا هي المستوردات التي يعني تستنزف الجزء الأكبر من القطع الأجنبي، ورقم اثنين هي المشتقات النفطية.
0: فعند التعامل وما يزال هناك دكتور خالد فرق بين السعر الرسمي بالمصرف المركزي وسعر السوق.
1: نعم، آخر سؤال أستاذ محمد لم أسمع.
0: يعني بالحديث عن سعر الصرف، ما يزال هناك فرق بين سعر الصرف يعني المركزي الرسمي وسعر السوق.
1: سيد الكريم، فيما يتعلق بهذه الجزئية هو موضوع مختلف. أنا أتوقع في الأيام القادمة سيصدر قرار توحيد النشرات فيما يتعلق بالفروق السعرية. هذا الموضوع يعني يعمل به على قدم وساق.
0: طيب دكتور زياد، الآن المواطن العادي يعني يسأل، ما المتوقع، ما الذي سيلمسه بعد تشكيل هذه اللجنة؟
2: هلأ النقطة يعني ذكر عدة نقاط، بس خليني أعقب عليها باختصار شديد جدا.
0: تفضل.
2: يفضل طالما اللجنة بحقلة تستعين من تراه مناسبا تستعين بغرف زراعة وغرف صناعة، لأنه كمان جزء من المشهد الاقتصادي السوري وليس فقط مسؤولين حكوميين أو ممثلي الوزارات، لأنه عم تحكي سياسة طاقة للبلد ككل، سياسة أسعار للبلد ككل. هلأ المعادلات اللي حكى عنها ضيفك بغض النظر عن الناحية الإجرائية والإعلامية لحتى نعلم العالم شو عم بيصير، المواطن بيعرف شو عم بيصير. المفروض تكون أسعار الطاقة عنا بسوريا مندمجة ضمن سياسة طاقوية كلية وضمن سياسة اقتصادية. النقطة الثالثة وجواب لسؤال حضرتك والمهم جدا، في جوات القرار أنه يتسعر بالليرة السوري بس، ولكن تكاليف التسعير حسب سعر النفط عالميا وسعر صرف الليرة مقابل الدولار. اللي راح يصير واللي يتلمسه المواطن وأمل ذلك أو لابد أن نعمل على ذلك، أنه راح يخفف الضغط على الدولار، لأنه الدولار وصل ل 14.700 الأسبوع الماضي، اليوم رجع ل 14.200، عم يحكي بالسوق السوداء. هلأ في عنا السوق الرسمية، لسه في سوق ثالثة، وهذا الانعكاس علي كمواطن أو كمواطنة، أنه اليوم كيلو الموز البنانة إذا نزلت تشتريه بالسوق، وما بعرف إذا بتعرف الأسعار بالتفصيل، بحدود من 14,000 ل 16,000 حسب نوعه. هذا عم استورده بالدولار أنا من الإكواتور أو من الصومال أو بغض النظر مصدر الموز اللي عم اشتريه، ولكن البرتقال السوري عم يشتري 22,000 ليرة، هذا أرخص سعر، أو 25,000 للأنجاص والحمضيات الأخرى والكراز إلى ما هنالك من منتجات محلية. فبالتالي سعر الدولار اليوم الفعلي هو فوق 20,000 ليرة. هلأ إذا صار الضغط باتجاه الليرة السوري، طلب مزيد من الليرة السوري، تحويلات مالية لسداد فواتير بالليرة السوري، معناتها وطي سعر الصرف مقارنة بالليرة السوري، انخفضت الأسعار، وهي النقطة الجوهرية اللي يتلمس المواطن. يعني سائق اللي أقلني لهون عم بحكي معه دردشة عامة، عم بقول له أنا أنه أنت، أنا كمواطن بجوز استفيد 50,000 ليرة بالشهر أو 60,000 ليرة إذا عم بعبي مرتين أو ثلاث مرات بنزين. هلا أنا ما عندي ما اختلفنا إذا عندي سيارة الملاء، بس السائق التاكسي كل نهار بده يمشي بحدود ال 100 كيلومتر، من 80 ل 120 كيلومتر، معناتها انت كل نهار عم توفر عليه 30,000 ليره، باخر الشهر يعني صار عنده لو 300,000 ليره او 400,000 ليره، هذا ربح له، او كان عم يدفعه تكاليف عاليه بالسابق، بالاضافه انه انت عم تشجع نشاط اقتصادي، وهذا هو الاهم، تسعير مشتقات طاقه.
0: طيب يعني دكتور خالد، نعود فقط لنؤكد هذه النقطه ونشرحها، يعني قبل الان كيف كان يسعر سعر المشتقات النفطية، وما الذي سيحصل، يعني شو اللي راح يتغير بالضبط؟ نؤكد على هذه النقطة.
1: سيدي الكريم، يعني بعيد التحرير كانت سعر الصرف وصل تقريبا إلى نصف المبلغ الحالي، يعني وصل سعر الصرف تقريبا ل 7500 ليرة، وكان يعني من يختز يعني الأشخاص الذين يختزنون الدولار أو القطع الأجنبي يعني أصبحوا يتخلصون منه في حكم أن كان هناك يعني بعض الأمل أن يكون هناك خفض لسعر الصرف. كان التعامل يعني كانت أنت تريد مثلا كصاحب محطة تذهب إلى الوزارة أو تذهب إلى المؤسسة لمؤسسة المحروقات ترصد بالدولار، ترصد الكميات بالدولار، من أين ستأتي بالدولار؟ كذلك كان التسعير بالدولار من خلال يعني المواطنون يدفعون البنزين بالدولار أو المازوت أو ما شابه. هذا الموضوع أحيانا يخلق نوع من الجدلية، لأن يعني اليوم مواطن عادي يذهب مثلا يملأ 10 لتر بنزين، هو لا يملك الدولار بالأصل. هذا الموضوع خلق نوع من الفوضى بالسوق، وبعد ذلك يعني أتى قرار أنه يدفع المواطن يدفع بالعملة التي يراها مناسبة، سوري أو دولار أو ما شابه. يعني أنا على صعيد الشخصي أحيانا أملأ مثلا بمركبتي أملأ إما بالدولار أو بالسوري حسب المتوفر، ولكن اليوم إقرار التعامل بالعملة السورية على كافة المستويات وبكافة مناطق سوريا هو أنا برأيي هو موضوع ضبط لعملية الأسواق الداخلية على الصعيد المحلي وتقوية وتعزيز للعملة الوطنية. اليوم العملة الوطنية كذلك هذا موضوع آخر ولكن يعني وجب التنويه بحالة استبدال. اليوم نحن الدولة بحال يعني بشرفت على الانتهاء من استبدال الكتلة العظمى من العملة القديمة في عهد النظام البائد. اليوم الدولة تعمل على تعزيز قيمة الليرة السورية الجديدة، وكان هذا يعني العامل هو إيجابي جدا. طيب. اليوم ما يهم المواطن يا سيدي الكريم هو موضوع جدا بسيط، هو انخفاض الأسعار. اليوم السلع النفطية عندما تنخفض هذا الشيء يشكل ارتياح حتى بداخل الأسرة. لماذا؟ لأن هذا الانعكاس سيخلق نوع هامش من الفائض عند هذه الأسرة لتغطية مصاريف أخرى. طيب. يخلق نوع من الارتياح عند المزارع. اليوم لاحظنا حالة الجدلية في موضوع تسعير الأقماح عندما كان السعر كذا وتم رفعه بمكرمة من السيد الرئيس. اليوم الفلاح يدفع ضريبة كبرى ألا وهي موضوع ارتفاع سعر المازوت. المتحكم الأساسي في هذه الآلية هي سياسات الدعم. الدولة كيف ترى بسياسات الدعم فيما يتعلق بجزئية المحروقات؟ المحروقات هي الأساس في كل شيء. أنا اليوم نحن نتكلم ونحن بشهر حزيران، نعم عفوا أستاذ محمد، خلال أتوقع شهران من الآن سيلمس المواطن إيجابيات التعامل بالليرة السورية، سيوفر هذا الشيء للدولة الكثير من القطع الأجنبي. الموضوع الثالث هو الانخفاض. كل هذه العوامل المجتمعة يعني ستكون إيجابية بعونه تعالى.
0: طيب شكرا لك دكتور خالد الحمدي الخبير في التخطيط الاقتصادي من دمشق. دكتور زياد أرجو أن تبقى معنا لتكمل المحور الثاني في حلقة اليوم من سوريا اليوم. فاصل قصير مشاهدينا، نعود لاستكمال محورنا الثاني.
3: مضى عمري ولم أبلغ مرامي وما من شاعر بلغ المرام.
4: تكون الأرض أقرب للسماء
3: وأنت أمام قبري أبي العلاء.
4: قف بالمعرة وامسح خدها التربة.
3: عرفت من أين يؤكل القلب فبدأت به، أوطانه تعبت فأمسى قلبه متوجسا حتى من الأوطان.
4: جميعكم في المعرة يتكلم هكذا بهذه الطلاقة والسلاسة والسرعة، لماذا تريد أن تبكي الشام؟
3: أخبي الدمعة خشية أن ألام وفي عيني آلاف اليتامى.
4: اليوم تغلق الأبواب على الشعراء،
3: فإن قال الشاعر وصلت فهذا باب من أبواب العجز.
4: هناك فلسفة يعني جديدة عندك للمكان.
3: عندما يكون حلمك كبيرا لا تتسع له المسافة.
4: فزت بالمركز الأول
3: في هذه القصيدة. تخيلت نفسي صاعدا إلى غار حراء لعل رسول الله يخلع بردة علي كما لو أنني قلت
4: بانتي. ماذا قلت في الأم؟
3: هي جنة تمشي على قدمين لا يحظى بها إلا الذين تضرهم.
4: هكذا يبنى الحب يا أستاذ إبراهيم؟
3: لهذا ترى إبراهيم جعفر عبارة عن حبر يسيل على هذه السطور.
4: أصرت شاعرا بحجم الضحايا بعد ذلك؟
3: ومن كان سجانا يؤله ظالما كفرنا به في صيدنايا وتدمرا.
4: سأترك الحكم للسادة المتابعين والمتابعات،
3: وأنا هنا أقول وقع القلب على القلب.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: مرحبا بكم من جديد. بين طوابير المصارف وقلق الأسواق والشائعات التي تسبق القرارات الرسمية، يقترب السوريون من الموعد النهائي لاستبدال العملة القديمة بالإصدار الجديد. عملية يقول المصرف المركزي إنها تسير وفق الخطة، لكن تفاصيلها اليومية تكشف تحديات متفاوتة من محافظة إلى أخرى تتعلق بتوافر السيولة والفئات الصغيرة وسهولة الوصول إلى مراكز الاستبدال. فكيف يبدو المشهد في الأسواق السورية مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة، وما أبرز الهواجس التي ترافق المواطنين في هذه المرحلة؟
1: ليست مجرد أوراق نقدية تغادر الأسواق، بل هي مرحلة كاملة تقترب من نهايتها. ومع العد التنازلي لانتهاء تداول العملة السورية القديمة، تتسارع وتيرة الاستبدال وسط مشهد يختلف من محافظة إلى أخرى. في دمشق وريفها كانت الشائعات اللاعب الأبرز، بعدما دفعت معلومات غير دقيقة بعض المحال إلى رفض الأوراق القديمة قبل موعدها الرسمي، ما استدعى تأكيدات متكررة من المصرف المركزي بأن العملة الحالية ما تزال صالحة للتداول حتى نهاية تموز المقبل. وفي حمص يتركز القلق على نقص الفئات الصغيرة اللازمة للمعاملات اليومية، وسط تساؤلات حول قدرة الأسواق على تأمين العملات المسماة بالإفراطة بعد سحب بعض الفئات القديمة. أما في حماة فما تزال العملة الجديدة تشق طريقها ببطء، بينما يواجه بعض المواطنين صعوبة في التعامل مع القيم الجديدة، ما تسبب بأخطاء في الحسابات والتسعير. وفي إدلب تبدو القصة مختلفة، فالتحدي لا يقتصر على استبدال عملة بأخرى، بل يرتبط بسوق ما تزال فيه الليرة التركية والدولار الأمريكي يحظيان فيه بحضور واسع، ما يجعل استعادة الليرة السورية لدورها الكامل رهناً باستقرار نقدي أوسع. أما في اللاذقية فتتصدر طوابير الانتظار أمام المصارف مشهد الاستبدال، مع مطالب بتوسيع المراكز المعتمدة وتأمين المزيد من الفئات الصغيرة. وفي شرق البلاد برزت تحديات إضافية، ففي دير الزور بدأت بعض المحال برفض الأوراق القديمة قبل انتهاء المهلة الرسمية، فيما يطالب سكان الحسكة بمراكز استبدال إضافية للتخفيف من الأعباء والاقتطاعات التي يتحملها المواطنون. ومع اقتراب الموعد النهائي لا يقتصر اختبار استبدال العملة على سحب الأوراق القديمة من الأسواق، بل يمتد إلى قدرة المؤسسات على طمأنة المواطنين وضمان انتقال نقدي سلس يحافظ على استقرار السوق ويخفف من أعباء السوريين.
0: رحب بضيفينا الدكتور زياد عرباش الخبير الاقتصادي من دمشق، وأيضا معنا الدكتور عصام صوفي مدير المصرف المركزي في اللاذقية سابقا من اللاذقية. مرحبا بكما. دكتور عصام، في البداية هلا شرحت لنا بمزيد من التفصيل ما الذي يعنيه أن العملة في 30 من تموز العملة القديمة ستفقد قوتها الإبرائية، لكن عملية سحبها واستبدالها ستستمر خمسة سنوات.
2: السلام عليكم، بارك الله فيكم، يعطيكم العافية. نحن الحقيقة واضح القرار هو موضوع نحن تفقد القيمة الإبرائية في 30 تموز، يعني ما بصير في مجال التداول أو البيع والشراء بهذه العملة. هذا تصرف طبيعي من يعني هذا تصرف طبيعي من الدولة ممثلة في مصرف سوريا المركزي لحصر تبديل أكبر كمية ممكنة قبل 30 تموز. طبعا بشكل طبيعي أي عملة في العالم تطبع تعطى لها مهلة طويلة لعمليات التبديل، خاصة في المصارف المركزية أو المصارف التي سيسمح المصرف المركزي بالتبديل بها في حال تم السماح لمصارف أخرى أو مكاتب صرافية مرخصة. فهذا تصرف طبيعي في عملية أي استبدال عملة، يتم في عملية استبدال عملة جديدة واستبدالها في حال طباعة عملات جديدة واستبدالها في عملات واستبدال العملة القديمة بالجديدة. هذا تصرف طبيعي جدا.
0: طيب يعني بعد 30 تموز ما تبقى من العملة القديمة كيف سيتم التعامل معها في عبر نقاط محددة؟
2: سيتم مبدئيا تعليمات مصرف سوريا المركزي، سيتم تبديلها في مصرف سوريا المركزي بدمشق حصرا. اكيد هناك سيكون هناك ضوابط للتبديل، حتما سيكون هناك ضوابط للتبديل. معرفه يعني يجب في حال كانت المبالغ والكتل التي المراد استبدالها كبير لابد من توضيح اسباب التاخر عن 30 تموز، ويجب ان تكون هذه الاسباب حقيقيه ومنطقيه، لانه واضح انه الدوله تهدف الى انهاء هذا الملف باقصى سرعه لما له من اثار اقتصاديه واجتماعيه، وبشكل خاص بعد يعني بسبب سقوط النظام السابق وحلول دوله جديده. فلا بد من ضبط العمله القديمه، ربما هناك مضاربين، ربما يكون هناك من يخزن هذه العمله ويقوم بالمضاربة على سوق العملة للتأثير سلبا أو إيجابا، أو بالأحرى غالبا رح يكون التأثير سلبا. في لهذا السبب أمر طبيعي أن يتم إعطاء مهلة، ولكن أنا أتمنى أن يتم الاستبدال، أن يسمح بالاستبدال في جميع فروع مصرف سوريا المركزي في سوريا، وليس حصرا في مصرف سوريا المركزي في دمشق، وفق ضوابط توضع لحاملي المبالغ الكبيرة فقط طبعا.
0: يعني المواطن بيصير بيروح على شركة صرافي بيسلمها وهي بتسلم المصرف المركزي؟
2: لغاية الآن التعليمات طبعا ما صدرت، بس على ما يبدو التبديل سيكون بعد 30/6 محصور في مصرف سوريا المركزي فقط في دمشق. نحن نأمل أنه يتم التبديل في جميع فروع مصرف سوريا المركزي في سوريا تسهيلا على المواطنين في نقل الأموال.
0: هو لماذا دكتور زياد يعني قد يحتفظ البعض بالعملة ولا يعني يأخذ العملة الجديدة؟
3: هلا أولا تحية لك ولمعد البرنامج على طرح الموضوع، لأن المسألة ليست فقط مرة أخرى تقنية أو فنية عبارة عن سحب أوراق مالية وحط أوراق جديدة. وأيضا شكر للتقرير، لأنه كنت جولي بالمحافظات لحكيته الصبية تعليقا على عدة محافظات، صحيح جدا بيعطي صورة واضحة اللي عم يصير بالبلد. هلأ الموضوع له علاقة بثقافة مجتمع بكل دول العالم تقريبا، بسوريا بسلسة أكثر. نحن بنحب تبع الشيء اسمه الساعة الأخيرة، يعني بيكون عندنا امتحان، بيكون عندنا شغل ننجزها، من أخرها لآخر لحظة بيقلك ما بعرف شو بيصير، اتركها لآخر آخر آخر شيء لحتى نشتغل. فالربع الساعة الأخيرة أو الساعة الأخيرة في كتير ناس ما بدلت العملة، هلأ بدها تسعى لتبديلها. هلأ في أسباب فنية، أنا مسافر صلي شهرين ثلاثة برات سوريا، بيتي مسكر، عندي مليون ليرة بالبيت، بدي أبعث المفاتيح مع شي حدا صرفها. هلأ مددوا أول تمديد والتاني، بتوقع قد يكون في تمديد ثالث لحتى ما نوقع بشي بنسميه نحنا فخ الوقت. فخ الوقت شو هو؟ يعني أنا مثلا معي مبلغ مالي، وقال لما أحلى بيجوز ما حب يستفيد فيها دكتور عصام يعني ميلادية، أنا عندي مبلغ مالي أخده بطريقة غير شرعية أو غير رسمية أو غير نظامية إلى ما هنالك من اعتبارات بتصور فهمك كفاية. إذا رحت لبدلهم اليوم رح يسألوني من أي لك هذا، عم يحكي عن مبالغ كبيرة، خاصة إذا كنت أنا موجود بأربيل أو بدبي أو ببيروت أخذ معي 20 مليار وطلع على برا هربان من السلطة الجديدة، ما يقولوا لي من أين لك هذا. هلا بيصرفها، ممكن ألجأ ل أفراد معينين بس كمان رح يلتقطوا. هلأ أنا الأخشى ما أخشاه، وليش عم أقول لك الموضوع جدا مهم، من الضغوط التضخمية، لأنه عندنا مشكلتين، عندنا أزمة سيولة بالليرة السورية ليس فقط عبرية عبارة عن قطع صغيرة أو فراطات مثل ما ذكرتوا على وجه حق بالتقرير، ولكن عندي ككل ككتلة نقدية موزعة بالسوق. في كثير ناس بطلت تستاخذ ترضى تاخذ العمله القديمه من اليوم او من الجمعه الماضيه، لاحظتها عم يحكي مبالغ كبيره. كمان عندي ضغوط على الدولار، فعندي ازمتين بالقطع بالسيوله وبالليره السوريه وبالدولار. هلا النقطه الرئيسيه ليش عم لك الموضوع جدا مهم، تصريح المركزي انه استبدلنا بحدود 60%، هذا الرقم يبقى تقريبي لسبب بسيط، لانه اي واحد وما بعرف اذا بيوافقني دكتور عصام كخبراء بنقعد بين بعضنا من 10 سنين ما بنقدر نعرف قديش هي الكتلة النقدية الموجودة بين إيدينا. انت عم تعطي على الدفتر قديش طبعت عمله وتقول انا عندي 30 الف مليار ليره سوري بالتداول، بس يجوز في منه خارج تداول خارج القنوات المصرفيه الرسميه. هلا هي فرصه تاريخيه بعمل استبدال العمله، انه تعرف قديش عندك قطع بالليره السوري قاطع وراء يعني وموزع للعالم او ادخارات بالمصارف العامه او الخاصه حقيقه، بنسميه الام 1 والام 2 والام 3 بمعنى اخر بدون ما اتفلسف، بنسميه المعروض النقدي صار تحت سيطرتك. هلا وين النقطه المهمه بالموضوع؟ انه انت ما تتبع سياسه تقنيه فنيه مثل ما قلتها عده مرات للسيد الحاكم السابق، انه انت بدلت العمله ببدايه السنه لحد الان كان صار صرف الدولار بعد 10500 طلع ل 13000 14000 الى ما هنالك، فمعناته انا كمؤشر اقتصادي ما نجحت بالسياسه النقديه او الماليه او المصرفيه ادمجها ضمن سياسه اقتصاديه وسيطر على سعر الصرف، مو بس سيطر عليه عزز من القدرة الشرائية، لأنه تبديل العملة مرة أخرى وثالثة ورابعة وسابعة ليس إجراء تقني، هو إجراء مالي إصلاح هيكلي بالمصارف العامة والخاصة. وتصديقا على كلامي إذا بتروح من السبع بحرات اللي ما بيعرفها هاي ساحة رئيسية في البنك المركزي باتجاه ساحة المحافظة كمان ساحة رئيسية بدمشق، بتلاقي المصارف العامة والخاصة تقريبا ما فيها حدا الساعة 3 عليكم السلام، لا في حركة أقراض لا في تمويل الأنشطة الاقتصادية بتلاقيها فاضية نوعا ما، بالمقابل بتلاقي شركات الصرافة بالشارع الرئيسي وبالدخلات الفرعية هي الناشطة. أنا ما بدي بسياستي المالية تكون هي سياسة ريعية نقدية تحويلات مالية عم صرفها، بدي العملة تفوت بالاقتصاد السوري، فبدي إصلاح مالي إصلاح هيكلي إصلاح مؤسساتي إصلاح تقني. مو معقول اليوم تفوت على مصرف خاص إذا بجيب لك الأوراق بتطلعها ثلاث ارباع الساعة للساعة لحتى تطلع مبلغ مليون ليرة من مصرف خاص وعلى وقع وبصوم وورقة وإجراءات إدارية. المفروض بالشمول المالي إن شاء الله أكون متعلم لما متعلم أو صبية موجودة بكفر نبودة لما بدرعة لما بلادية فوت على المصرف، حتى بدون ما فوت على المصرف تطبيقات مثل شام كاش مفروض يكون عدة تطبيقات، إجاني راتبي أو تحويل مالي على المبلغ كبس الزر بدفع كل النفقات بما فيها كيلو طيب. الخضرة مو بس فواتير رئيسية إن كان الاتصالات أو الكهرباء مفروض طيب. عممها. فبالتالي الدفع الإلكتروني هو خشبة الخلاص وليس فقط عبارة عن إجراء ورقة بورقة أخرى تغير لونها أو تغير رسمي عليها، أنا بدي أشوفها ضمن سياسة اقتصادية كلية مرة أخرى.
0: طيب نرجع لموضوع يعني تحديدا الاستبدال العملة القديمة دكتور عصام، حتى الآن جرى استبدال 66% من الكتلة النقدية المستهدف استبدالها، كيف يمكن تقييم هذه النسبة؟ جيدة؟ لا؟ منخفضة؟
2: أشكر أستاذ زيادة على التوضيح حقيقة في غاية الأهمية. هلأ هو أصبحت النسبة لغاية اليوم حوالي 68%، النسبة مقبولة جدا في ظل يعني الأدوات القليلة لدى المصرف السوري المركزي، ولكن متوقع خلال الفترة 35 يوم القادمة تبديل لا يقل ما بين 20 إلى 25%، وأعتقد سيبقى كتلة قليلة جدا خارج هذا موضوع التبديل ستخضع لموضوع الخمس سنوات، ولكن أكيد وفق ضوابط مثل ما حكينا.
0: طيب دكتور عصام، كيف بيضمن المركزي أنه بعد انتهاء المهلة هاي 30 تموز لن يتم تداول العملة القديمة؟
2: كونه ألغى القيمة الإبرائية في 30/6، فالجميع سيكون يعني له مصلحة باستبدال الأوراق التي لديه بأقصى سرعة ممكنة. يعني هذا الموضوع بديهي جدا، المركزي قصد من ذلك أن يتم استبدال أكبر كمية ممكنة وبالنسبه خلال 35 يوم. وبالنسبه للفئات الصغيره، فئات صغيره اكيد المصرف المركزي لم يهتم فيها بالفتره السابقه لانه كان الاهتمام بالفئات الكبيره لتبديل اكبر كميه ممكنه.
0: الفتره طيب هلا تماما كيف سيعالج هي المشكله؟ لانه في مشكله هلا بالسوق انه ما في فئات صغيره للتعامل.
2: الفئات الصغيره موجوده استاذي كريم، موجوده في المصرف المركزي، ولكن يعني عملية الاستبدال والتوزيع بتأخذ وقت طويل. هلأ سيتم أكيد يعني بالفترة القادمة سيتم إشباع السوق من الفئات الصغيرة لحل هذه المشكلة، ولكن كان أهم المصرف المركزي وأهم الدولة الأساسي هو استبدال أكبر كمية ممكنة موجودة بالسوق من العملة القديمة لاعتبارات كثيرة.
0: عموما ما العقبات التي تواجه عملية الاستبدال دكتور عصام؟
2: لا يوجد، لا أعتقد يوجد أي عقبات حاليا. يعني المصرف المركزي اليوم خلال 35 يوم عنده موزع، عنده قوات المصارف الخاصة وقوات الشركات الصرف المرخصة، بالإضافة إلى المصرف المركزي وفروعه في المحافظات، كلها تعمل على عملية الاستبدال والنقل ما بين المحافظات، يعني مستمر على مدار الساعة. ولو لم يكن لو لا لو لم لم لم يملك المصرف المركزي إمكانية التوزيع لما أعطى هذه الفترة خلال 35 يوم لاستبدال أكبر كمية ممكنة.
0: دكتور زياد، ما تزال هناك بعض الأسواق تتعدد فيها العملات، يعني خاصة مثلا إذا أخذنا إدلب فيها التعامل بالليرة التركي لسه وفي بالدولار.
3: طيب هلا بس مشان تأطير لكل شيء، كنت وسأبقى يعني حتى بالمستقبل أنا مع دولتها قد ما انتقدت. إيه هلا سألت سؤال جوهري حضرتك، رغم إنه بجوز يبين إنه جزئي، إنه ماذا راح يصير بعد نهاية شهر تموز وشو المخاطر؟ هلا جاوبك دكتور عصام، بس خليني كمان نضيف شوي على الإجابة وذكر المشاهدين، بسوريا طلعت بدعة وبلبنان شوي أقل، شيء اسمه دولار أخضر ودولار أبيض، يعني إذا معك 100 دولار لونها من الطبعة القديمة بياخذوها منك بس بيخصموا لك دولارين أو 3 دولارات عليها، ما بعرف إذا سمعان بهالقصة يعني، ونفس الشيء بلبنان بس أقل، هلا ما موجودة غير بهالدول، وطلع لك الدولار الليبي يعني، ليش ما أعطي هالمثال؟ لنفترض لا سمح الله يعني أنا معي 1 مليار ليرة سوري موجود بمنطقة معينة بسوريا أو خارج الأراضي السورية، انتهت المهلة، إذا بدي أروح على البنك المركزي بده يعفطني، بده يقول لي من أين لك هذا؟ يعني منين جايب هالمصاري؟ هلا بجوز أنا كنت ما بدي أحكي حكي مو حلو بمكان معين عم ببتز العالم وآخذ مصاري، وفهمك كفاية شو عم بقصد. هلا أنا بجوز أروح على لبنان أو على دولة أخرى بدون ما أسمي أسماء يعني كثيرة، ممكن اللي أنا معي 1 مليار تعطيني ياهن يعني 800 مليون ليرة سوري جداد وأنت دبرون. هلا هو الشركة نظامية نوعا ما بس عم يشتغل مع واحد مو نظامي مثلي أنا مثلا، عم بروح على البنك يروح يبدلون بس عم بياخدوا مني بتخفيض معين. هلا أنا أخشى ما أخشى أنه يكون في ضغوط تضخمية على الدولار. النقطة الثانية واللي بحب ركز عليها، لابد من تفعيل دور مجلس النقد والتسليف، لأنه البنك المركزي بكل دول العالم إذا قلت لك تعبيره بالعربي بالأجنبي شو اسمه؟ اسمه حاكمية، يعني governance، عم بيحكم السياسة النقدية، وهو الوحيد بكل دول العالم عنده استقلالية مستقلة، يعني ما بيتبع لحدا، ما بيتبع حتى لمجلس الشعب أو لوزير اقتصاد، قراراته مستقلة، عنده حاكمية وعنده مجلس نقد وتسليف بيمشوا وبيسهروا وبيعكسوا شؤون الدولة أو بيسهروا على مصالحها. فبالتالي مطلوب منه من هالمجلس يصيغ السياسة المالية النقدية الضريبية وإن مو كان بشكل كامل بالتعاون مع وزارات أخرى لحتى ننهض بالعملية بالرمال وليس فقط مرة أخرى أنه مررنا مرحلة وأخذنا إجراء تقني بدون ما يكون له نتائج اقتصادية تشجع عملية الاقتصاد ككل.
0: طيب دكتور عصام، أسألك هذه النقطة، أنه هل موضوع استبدال العملة هو فقط موضوع إجراء تقني أم يؤثر على سعر الصرف على نواحي أخرى؟
2: لا أعتقد أن الحكومة اليوم لديها أي نية لطرح كمية زائدة في الأسواق من العملة المحلية، لانه اي طرح كميه اضافيه يؤدي الى انخفاض قيمتها، واليوم الحكومه تسعى جاهده الى تثبيت سعر الصرف ضمن الاسعار المقبوله، خاصه ان المصرف السوري المركزي اليوم لا يملك الاحتياطيات الكافيه للتدخل بالسوق بائعا او مشتريا. طبعا يحكم مجلس النقد والتسليف، يحكم يعني السياسة النقدية عن طريق قانون النقد والتسليف رقم 23 عام 2002 وتعديلاته ما زال لغاية اليوم، وهو قانون جيد جدا، ولكن اليوم أدوات السياسة النقدية لا يستطيع أن يمارسها المصرف المركزي في ظل احتياطيات ما زالت دون المستوى المطلوب، ولكن نأمل إن شاء الله بالفترة القادمة أنه يكون هناك احتياطيات يعني يستطيع مصرف السوري المركزي أن يمارس السياسة النقدية بشكل مقبول بفترة القريبة، لأنه نحن لا يمكن أن نطلب اليوم يعني مصرف السوري المركزي قوي جدا خلال سنة أو سنة ونص أو سنتين من بعد السقوط، لابد من فترة حتى يسترجع مصرف المركزي قوته، وخاصة نحن نأمل بالاستثمارات القادمة اللي بدها تكون رافد الأساسي لهذه الاحتياطية.
0: وبالتالي ما يعني الآثار المترتبة على عملية استبدال للعملة؟
2: لا، في حال ثبات الكمية النقدية اليوم، انت انسحبت كمية محددة ووضعت كمية بنفس الكمية وضعتها بالعملة الجديدة، في هذه الحالة لا تتأثر الليرة السورية من ناحية كمية العملة المطروحة، ولكن قد تتأثر بنواحي سياسية، قد تتأثر بنواحي يعني آنية. لاحظ مثلا امبارح كان مثلا الدولار 14.5، اليوم 14.100 150، يعني اليوم ما زالت الليرة في عملية انخفاض خجولة، ولابد اليوم الاتجاه يعني السياسة النقدية المتبعة اليوم انه بحبس الليرة السورية، هذه موضوع مؤقت اعتقد لابد منه حاليا، لبينما يستطيع المصرف المركزي ان يتخذ قراراته بشكل اكبر في السوق ان شاء الله.
0: وبالتالي لن يكون هناك طرح مزيد من الكتلة النقدية، يعني مزيد من الاموال؟
2: لا اعتقد هناك اي طرح لمزيد من الكتلة النقدية. هناك يكفي اليوم زيادة الرواتب، زيادة انفاق عام، عملية زيادة الرواتب والمشاريع التي تقوم الدولة فيها هي انفاق عام، هذا الانفاق العام سيؤثر حتما بشكل يعني بسيط اليوم على موضوع انخفاض قيمة الليرة السورية. وبالتالي اليوم لا حاجة أن يعني يكفي أن زيادة الرواتب ستزيد من الكتلة النقدية في الأسواق، وطبعا بإضافة للانفاق العام الذي متمثل في مشاريع الدولة. لذلك الدولة ستقوم بتثبيت الكمية الكتلة النقدية من الليرة السورية بالسوق قدر الإمكان، حتى لا ينخفض سعر الصرف بشكل كبير وينعكس ذلك على اسعار المواد كلها بالتالي.
0: طيب دكتور زياد، انت ترى انه موضوع النقد والعمله والسياسات النقديه كلها يعني يجب ان تتكامل مع السياسات الماليه والاقتصاديه في سوريا؟
2: بالطبع.
3: تماما، يعني برافو عليك على السؤال، لخصت انت اجبت عليه بصراحه، بس خليني احكي نقطتين على السريع. النقطه الاولى خليني يعني اكون موضوعي بصراحه على الاقل مع حالي، انت خارج بعد 50 سنه 55 تراكمات وترهلات ومو عم دافع عن احد، بس بالفعل بعد الحرب تبدل العملة وما يصير في خضات كبيرة، هاي نقطة تحسب للمصرف المركزي كإنجاز كبير كتير، لأنه تبديل العملة ليست بالعملية السهلة، وهلا بحكي لك أمثلة عن أوروبا وعن فرنسا. النقطة الثانية يعني شكر يعني ما كمواطن للمصارف للمواطنين للمصرف المركزي للإعلام اللي خلى هالعملية تمر بهدوء مرة أخرى دون اختلالات كبيرة رغم ارتفاع أسعار الصرف. النقطة الثالثة وحكاها دكتور عصام، السيد وزير المالية صرح مرارا وتكرارا، وإن شاء الله الله يساعده ويساعدنا كلياتنا لحتى يبقى عند التعهد، لا تمويل بالعجز، بمعنى آخر زدنا الرواتب، صار بدنا نفقات، صار بدنا إيرادات معينة بالموازنة، ما في إنتاج، ما في موارد، مو نطبع عملة بنسميها على المكشوف أو بالتعبير الأجنبي على الأبيض، نطبع عملة معناتها مزيد من العجز، مزيد من التضخم، مزيد من الدين العام، مزيد من التدهور أو الحلقة المفرغة. هلأ نأمل أنه هالشي يحترم، الكتلة النقدية المطروحة بالسوق توازن الكتلة السلعية، يعني كتلة الإنتاج، بمعنى آخر ما يصير فيه انخفاض بالقدرة الشرائية، ولكن في بعض الأمور تحتاج إلى وقت طويل أكثر ما منتصور. عبدك فقير كنت بفرنسا لسنوات عديدة لعقود، حتى بنهاية الثمانينات الشخص اللي كنت قاعد عنده مستأجر يعني عنده بالبيت تم يقول لي حاكيني على القديم، لأنه كمان بفرنسا شالوا الصفرين من العملة وبدلوا العملة بالخمسينات، هو كبير بالعمر تم 30 سنة 40 سنة يحكي بالفرنك القديم، يقول لي ما بفهم بالفرنك الجديد، وأنا اللي هو دكتور جامعة بصراحة بس انزل على المصرف بطلع بطلب الرصيد بيطلع لي رقم، وحياة ما بدي أحلف، بسأل جاري اللي حدي عم يقبض بالبطاقة حدي بقوله بالله هذا 100,000 لما مليون ليرة. النقطة الثالثة، وصارت عملية تبديل اليورو بفرنسا وبألمانيا بكل دول الأوروبية تبو شنتين ثلاثة حتى العالم تتعود، فأنت عم تغير العملة مرة أخرى ليس فقط شعار أو ورقة عم تبدلها، فكل تركيب الاقتصادية تبعيتك بدها تقولش عليها. هلا عنا هالشهرين الحرجين، بتمنى وأمل أنه يكونوا يعني يصيروا بالشكل الصحيح كما في السابق وننهض بهالمرحلة.
0: نعم، وهو يعني تعقيب على كلامك، حتى بتركيا الكبار بالعمر بيقولوا هلا مليون على الليرة التركية بسبب حذف الأصفار. شكرا جزيلا لكم الدكتور زياد عرباش الخبير الاقتصادي من دمشق، والدكتور عصام صوفي مدير المصرف المركزي في اللاذقية سابقا. سمرون معكم في سوريا اليوم، ونناقش بعد الفاصل النمط الاستثماري الذي ظهر مؤخرا في المشاريع السكنية التي يتم الترويج لإنشائها، والذي يعرف بالبيع على المخطط. فما ضمانات المشترين بهذا النمط؟ وما المسؤولية القانونية المترتبة على شركات المقاولات لضمان حقوقهم؟

0: مضى عمري ولم أبلغ مرامي، وما من شاعر بلغ المرام.
1: تكون الأرض أقرب للسماء
0: وأنت أمام قبر أبي العلاء.
1: قف بالمعرة وامسح خدها التربة.
0: عرفت من أين يؤكل القلب فبدأت به، أوطانه تعبت فأمسى قلبه متوجسا حتى من الأوطان.
1: جميعكم في المعرة يتكلم هكذا بهذه الطلاقة والسلاسة والسرعة، لماذا تريد أن تبكي الشام؟
0: أخبي الدمعة خشية أن ألام، وفي عيني آلاف اليتامى.
1: اليوم تغلق الأبواب على الشعراء،
0: فإن قال الشاعر وصلت فهذا باب من أبواب العجز.
1: هناك فلسفة يعني جديدة عندك للمكان.
0: عندما يكون حلمك كبيرا لا تتسع له المسافة.
1: فزت بالمركز الأول
0: في هذه القصيدة. تخيلت نفسي صاعدا إلى غار حراء، لعل رسول الله يخلع بردة علي كما لو أنني قلت
1: بانتي. ماذا قلت في الأم؟
0: هي جنة تمشي على قدمين لا يحظى بها إلا الذين تضرهم.
1: هكذا يبنى الحب يا أستاذ إبراهيم؟
0: لهذا ترى إبراهيم جعفر عبارة عن حبر يسيل على هذه السطور.
1: هل صرت شاعرا بحجم الضحايا بعد ذلك؟
0: ومن كان سجانا يؤله ظالما كفرنا به في صيدنايا وتدمرا.
1: سأترك الحكم للسادة المتابعين والمتابعات،
0: وأنا هنا أقول وقع القلب على القلب.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: مرحبا بكم من جديد. تشهد السوق العقارية في سوريا نمطا استثماريا بات الأكثر شيوعا، وهو ما يعرف بالبيع على المخطط. يقوم هذا النموذج على قيام المطور العقاري بطرح مشاريع سكنية قبل تنفيذها فعليا، معتمدا في تمويل البناء على الأقساط التي يدفعها المشترون، ودون وجود ضمانات مالية واضحة تضمن استكمال التنفيذ.
1: تبدأ الحكاية من إعلان بسيط، شقة على المخطط وصور هندسية تبدو مكتملة ومواعيد تسليم محدودة، لكن خلف هذه الواجهة تتشكل ظاهرة أخيذة في الاتساع في عدة مناطق بالمحافظات السورية، خصوصا في دمشق وريفها، حيث تعرض مشاريع سكنية قبل أن يبدأ تنفيذها فعلا. هذا النموذج يعتمد على تمويل البناء من أقساط المشترين في ظل غياب ضمانات مصرفية أو غطاء مالي واضح، وفي كثير من الحالات تكون الشركات المنفذة محدودة الحضور ومن دون سجل معروف أو معلومات يمكن التحقق منها، ما يزيد من حالة الغموض حول مصير هذه المشاريع السكنية. عقود هذه المشاريع تتحول بدورها إلى عنصر إشكالي، إذ تتضمن بنوداً تمنح المطور حق تعديل سعر المتر في حال تغير تكاليف البناء، ما يعني أن الكلفة النهائية تبقى مفتوحة، كما تحدد مدة التنفيذ عادة بسنتين مع إمكانية التمديد من دون سقف زمني ملزم، ما يترك باب التأخير واسعاً. في المقابل يتحمل المشتري المخاطر كاملة، إذ تتحول أمواله من سيولة نقدية إلى أصل غير مكتمل، قد يواجه التعثر في أي مرحلة، سواء بسبب ضعف الإدارة المالية أم تقلبات أسعار المواد أو تراجع المبيعات. ويرى مختصون أن هذا النمط لا يضخ سيولة جديدة في الاقتصاد، بل يعيد تدوير المدخرات الداخلية وتجميدها في مشاريع طويلة الأمد، بدلا من توجيهها نحو قطاعات إنتاجية تخلق قيمة مضافة. بين البحث عن ملاذ من التضخم والرغبة في التملك، يجد كثيرون أنفسهم أمام خيار يبدو أقل سوءا، لكنه يحمل في طياته مخاطر مفتوحة.
0: نناقش الموضوع مع ضيفينا، علي ياسين عمر رئيس فرع نقابة المحامين في القنيطرة من دمشق، والمهندس مالك حاج علي نقيب المهندسين في سوريا من دمشق أيضا. مرحبا بكما. أستاذ مالك، في البداية، ما سبب انتشار هذه المشاريع، هذا النوع من المشاريع الذي يعرف بالبيع على المخطط؟
2: يسعد مساكم جميعا. هلا نحن بنقابة المهندسين دورنا هو دور فني واشرافي واستشاري في مجال الهندسة. نحن نؤمن انه من حق المواطن هو الحصول على مسكن آمن ومستدام ورخيص السعر لحتى يحسن يسكن فيه وهو ولاده بشكل آمن. اللي عم يصير هلا وفق المقدمة اللي قلتوها، يعني حالي أنا بعتبرها شبه صحية صح التعبير، لأنه نحن متعطشين خلال 14 سنة من توقف هذا القطاع، قطاع التشييد والبناء. يعني نحن نؤمن أن قطاع التشييد والبناء ليس هو فقط تقديم خدمة بناء وسكن للمواطن، أما بل هو عبارة عن استثمار وتأمين قطع أجنبي للبلد وتحريك السيولة وتأمين فرص عمل لشعبنا. اللي نحن كنقابة مهندسين هلأ عم نشتغل مع هيئة الاستثمار على إصدار قانون حديث لشركات التطوير العقاري، يعني إن شاء الله سيرى النور قريبا. يعني حطينا قانون عصري يواكب الدول المجاورة في هذا المجال. الحماس الكبير اللي عم يصير نتيجة احتياج اللي عم يلحق عليهم قبل المواطنين والحكومة، انه بدنا تسريع لعجلة الاستثمار وعجلة تأمين البناء الآمن للسكن للمواطنين، حتى انه بدأت بعض الشركات التطوير العقاري تترخص حتى قبل ما يطلع قانون التطوير العقاري. نحن عم نحاول كحكومة وكنقابة أنه نضبط الأمور وما نوقف كعثرة في وجه المستثمر. يعني احنا كنقابه مهندسين حدثنا كثير من القرارات من اجل تشجيع المستثمرين واستقطاب الشركات الهندسيه انه تدخل على سوريا وتكون شريكه مع الشركات الهندسيه والتطوير العقاري الموجودة بالبلد، يحطوا إيدهم بإيد بعض كخبرة محلية خبرة عربية أنهم يبنوا ويأمنوا سكن مستدام للمواطن السوري.
0: طيب أستاذ علي، من الناحية القانونية كيف يجب تنظيم أو يتم فعليا تنظيم هذه العمليات، هذا النوع من المشاريع؟
3: أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم. هي المشاريع هي مشاريع يعني كانت موجودة بالسابق وهلا حاليا موجودة، والحرب هاي خلفت دمار كبير هائل بالبيوت وبالشقق السكنية، مما يعني زاد الطلب عليها، الناس بحاجة، ومعظم الناس هي بحاجة ل يعني معظم الناس هي من ذوي الدخل المحدود يلي بدها يعني شيء تسكن، تقدر وحدات سكنية تسكن فيها. هلا الضمانات هذا موضوع يتعلق بالشخص المستثمر او المتعهد او المطور العقاري. نحن كان موجود ولا زال موجود في شيء اسمه السجل المؤقت. هذا الموضوع نحن الضمانات هي ضمانه العقد واحده من الاشياء، والثاني شيء الرخص والموافقات هي الضمانه الثانيه، والضمانه الثالثه هي التزام التسليم وفق مراحل الانجاز، والضمانه الرابعه هي الضمانه بعد التسليم. أول شيء نحن بالضمانات المبدئية ضمانة العقد، العقد يجب أن يكون واضح وصريح وبيشتمل على كل بنوده من أطراف العقد، من صفته إذا هو مالك، إذا هو متعهد، إذا هو مستثمر، إذا هو مطور عقاري. إضافة هيك يجب يعني دراسة الرخص والموافقات المطلوبة لهذا الموضوع. فهذا الموضوع يعني كمان يجب تحديد الثمن والسعر وفق يعني الأصول المتبعة. غير هيك أنه يفترض كمان العقد يشتمل على المساحة، الارتفاع، الاتجاه، هذا هو شيء أساسي يعني مبدئي بضمانات العقد. إضافة لهيك لازم تكون الدولة وقت ما تعطي رخصة، قبل الرخصة بيسبق في مخططات ترخيص هي صادرة عن البلدية، فكمان يفترض أن الدولة يكون في لها رقابة مباشرة من البلديات، من وزارة الإسكان، من المحافظة لتقوم بهذا الشيء. نحن في عنا يعني بالقوانين السابقة هي قوانين في منها جيدة يجب تفعيلها، مثل قانون السجل المؤقت. هذا قانون السجل المؤقت بيعني نحن وقت ما بدنا نفتح صحيفة عقارية، العقار كان موجود العقار بالطابو، منوقف الصحيفة تبعه، منفتح صحيفة بالسجل المؤقت لبيان كافة الوقوعات عليها. يعني نفترض أن سين من الناس اشترى طابع أول اتجاه شمالي شرقي، يفترض أنه ينحط إشارة تشير إلى هذا البيع حتى لا يتكرر عملية البيع. هاي واحدة من الأشياء، لأنه نحن غالبا عم بصير الرخص بمناطق الريف، وبالريف يعني تقريبا عم بصير البيع مثل بيجي المتعهد ببيعه واحد سهم مقابل الشقة الفلانية، ما عم بصير يعني تتمت أمر الإجراءات الرخصة وما شابه ذلك. فهذا يعني احد الاشكالات اللي عم بتصير، انه عم بتصير احيانا انه المتعهد عم بيبيع لاكثر من شخص لحتى يغطي.
0: طب بهذه الحاله المشتري يعني كيف تفضل ما الذي يضمن حق المشتري في هذه الحاله او يمنع الاحتيال عليه؟
3: بداية هو الصحيفة العقارية هي معدل اطلاع الغير، يعني أي عقار بسوريا يفترض الإنسان قبل ما يشتري بأي مكان يطلع على أوراق هذا العقار. مثل أول شيء نطلب قيد عقاري، منشوف الإشارات عليه إذا في إشارات أو لا. نفترض أنه هذا المتعهد إجا بده يبيعك أنت شخصيا شقة بالطابع الأول، موضوع الرخصة كذا، نحن منطلب قيد عقاري. القيد عقاري يفترض إذا في وقوعات، يعني في حدا سابق شاري لهي الشقة يكون حاطط إشارة دعوة، أو إذا في وكالة بيكون هذا من له إعلام نحن. فأنت بتجي بدك تشتري، يعني مثل هو الهوية لهذا العقار، شو صار عليه إجراءات، وهي هي معدل اطلاع الغير، يعني يمكن لأي إنسان أنه يطلع على هاي الصحيفة.
0: يعني بس لازم أي حدا بده يشتري عقار حتى لو من شركة ما يكتفي مثلا ثقة بالشركة يقولوا له هاي شركة، لا لازم هو يعمل يروح يطالع
3: يراجع. لا لا لا لا يكفي، لا يكفي. نحن بس نقول شركة، الشركة مرخصة، بدنا مثلا صورة عن الترخيص. الارض اللي فيها ترخيص ينبنى عليها بدنا نشوف رخصه البناء هاي، لان قد تكون انه الرخصه مدتها سنتين، طالع الرخصه من قبل 4 5 سنوات ومنتهيه الرخصه. فيفضل انه يكون في علاقه بين البلديه والمحافظه والشاري، يعني نحن في عندنا قانون اعمار العراصات، هذا قانون رقم 82 لعام 2010، هذا لو طبق بشكل صحيح كان فينا نتفادى كثير من الامور. هذا نحن بيعني هذا القانون تبع السجل المؤقت واعمار العراصات، يفترض انه نحن اي رخصه بدها تنعمل ينفتح مثلا الى صحيفه بالسجل المؤقت، الصحيفه هي لهالرخصه هي لهالبناء هذا بتبين كافه الوقوعات عليه، مين اشترى مين باع، فمشان تحميك انت كمشتري حسن النيه طبعا، لان عندنا كمان مشترين نحن سيء النيه، احيانا المتعهد ببيع لحدا من اقاربه، بيع صوري، يعني ببيعك اليوم ثاني يوم ببيع لسين من الناس اللي هو قريب له او شريك باطني، بيحط اشاره دعوه، واللي بيمشي هون العبره لاشاره، يعني اذا صار تزاحم اشارات العبره للاشاره الاسبق. فيفضل انه يكون في يعني في محامي مختص بهالامر هذا، يطلع على الاوراق على الرخص، والعقد يكون هذا العقد يعني مدروس دراسة كبيرة موسع، وتكون الدفعات تتزامن مع الإنجاز، يعني ما نجي
0: وذكر التقرير أنه العقود معظمها تكون أنه يتغير سعر المتر في حال ارتفاع التكاليف مع الوقت.
3: هلا هي فيها شيء اسمه نظرية الظروف القاهرة، يعني أنه مثلا كان سعر الدولار نفترض طن الأسمنت حقه 1000 دولار وصار ظرف صار حقه 2000 دولار، هون يعني يعني ضمن آلية، يعني ضمن مثلا المدة المعتمدة للتنفيذ، عادة الرخص بيعطوها سنتين أو ثلاثة مدة الرخصة، فأنا كمتعهد بيجي بيلتزم معك بسعر بشرط أنه ضمن هالأسعار هلا الموجودة مثلا سعر الأسمنت ولا الحديد، فإذا صار تضخم كبير مثلا نفترض تضخم 100% فالمتعهد بيتضرر، هون ساعتها ممكن أنه يتعدل العقد بالسعر، تمام؟ هيك الوضع تماما. بس نحن يعني يفترض يكون في مراحل إنجاز، يعني مثل صب الأساسات، الهيكل، الإكساء، هي تكون دفعات يعني متزامنة مع هالأمر هذا. ويفترض بداية الأمر ينحط إشارة بالمصالح العقارية، أو إذا فتح له صحيفة بالسجل المؤقت يفضل يعني هذا حل لموضوع هالإشكالات، فتح صحيفة بالسجل المؤقت، الصحيفة بتقول سين من الناس اشترى شقة طابق أول اتجاه شمالي شرقي مساحة 100 متر، خلص صار إذا إجا شخص تاني بده يشتري هاي الشقة صار في أمامنا أنه في عنده اطلاع وعلم، فهذا المشتري الآخر أما بيكون يا سيء النية يا أنه في جهل، الجهل بالقانون هذا ما لا يعتد فيه، يعني لا يعتد بالجهل بالقانون. طيب الصحيفة معدة لاطلاع الغير، فهذا يعني هذا مثل ما أقول كاشف، يعني كاشف للوقوعات اللي طارئة على العقار.
0: طيب أستاذ مالك ذكر أيضا التقرير أنه بعض الشركات ربما لا يكون لديها أصول مالية يعني كافية، وبالتالي هي تعتمد على ما سيأتيها من المشترين يدفعون ومن ثم تقوم بالبناء، وبالتالي في هذه الحالة هل هناك أي دور رقابي لكم؟
2: لا أنا مثل ما أسلفت أنه التطوير العقاري هو أفضل استثمار، هو اللي بيحرك على جلد الاقتصاد، يعني أي مطور عقاري بده يشتغل بسوريا لازم على الأقل يحط ربع المبلغ بالبنك، ربع المبلغ اللي بده يطور فيه عقاريا، مشان نعرف أنه هو فعلا بده يحرك عجلة الاستثمار، بده يدخل سيولة لهالبلد،
0: وبالتالي القانون يلزمه بوضع ربع المبلغ. أستاذ مالك
2: طبعا هلأ يعني هلأ نحن حطينا شرط بترخيص السجل الشركات التطوير العقاري، غير أنه يكون لها سي في موجودة في الخارج وعنده شغل بيبين كتير بتعطينا إياه، من ضمن الشروط أنه يحط مباشرة أن يودع بالبنك مبلغ كبير على الأقل 500,000 دولار يعني مشان يرخص. فهلأ أنا بدي أعرج بس بطريقة هيك بسيطة شوي قريبة للمواطن العادي، في عنا فئتين من نوع التطوير العقاري بصير بالبلد، نوع أرض بتقدمها وزارة الإسكان بتكون شراكة مع مطور عقاري معروف له سمعة بالخارج، بتقدم الأرض مقابل اتفاق بينه وبينه بنسبة معينة حسب سعر الأرض، فأثناء هاي الدولة بتلزم المطور العقاري أنه يحط المبالغ اللي بده ياخدها من المواطن إذا اكتتاب، أو على الأقل ربع المبلغ اللي بده يبني فيه يحطه بالبنك، وما بيصير يسحب المصاري إلا بكشوفات فنية ونسب إنجاز عن طريق المكاتب الاستشارية الهندسية موقعة من قبل المطور العقاري ومن قبل الدولة وزارة الإسكان. هالطريقة بيكون المواطن حقه مضمون، يعني أنا وقت بدي أشتري عقار من هذا المطور العقاري بعرف أنه الدولة هو شريك الدولة، فالدولة تضمن حقوق.

0: على الأقل مدققة. يعني نحن المخططات في بعض شركات تطوير عقاري بيجيبوا من شركات هندسية ديرسي من زملائنا شركات هندسية اللي ديرسينا برا. نحن ما عندنا مانع كنقابة المهندسين إنه الشركات الهندسية اللي هن دارسينا بالخارج اللي هن على الأغلب زملائنا لا أما عرب لا أما سوريين موجودين بالداخل عم يدرسوا معهم وعم يأخذوا أجورة يعني بس هاي الدراسات يجب أن تعدي على النقابة وتدقق وتشرف عليها النقابة المهندسين تطبق عليها اشتراطات وكود العربي الجمهورية العربية السورية. فأنا كمواطن وقت بدي أشوف إنه الشركة معترف فيها بالحكومة ومرخصة، الأرض مسجلة أصولاً باسم الشركة العقارية، في مخططات هندسية معتمدة من البلدية ومن الجهة الإدارية ومصدقة ومعتمدة من نقابة المهندسين، فهذا الموضوع كفنياً أمورنا بتكون نظامية.
1: طيب.
0: ونحن مطالب حتى يكون في عنا إشراف كنقابة المهندسين على الإنجاز، يعني يكون في نسب إنجاز، يعني الدفعات بتكون حسب نسب الإنجاز اللي مصادقة من قبل لجان هندسية مشرفة على نسب الإنجاز بكل مشروع هندسي.
1: هذه نقطة مهمة أستاذ علي، يعني ماذا لو دفع المشتري بدأ بدفع مثلا مبالغ وأقساط ولكن لم يكن هناك إنجاز، تعثر المشروع مثلا، كيف يتعامل القانون مع هذه المسألة؟
2: يفترض أن يكون في هون بهذه الحالة أن نحن رقابة يعني حكومية على المواضيع هاي، مشان يعني حالة التعويض هون بده يلجأ للقضاء. هون هالأرض هاي هي يعني للموضوع، هي بدها تكون الضمانة، الأرض اللي بده يبنى عليها. إذا في عنا نحن نوعين، يعني نوع أنه يعني لم يبدأ بتنفيذ المشروع أخذ الرخص ووقف، وفي النوع الآخر أنه باشر بإجراءات وتوقف، فهدون في التفريق بيناتهم. هون بصفي انه هالمشترين هدون صفى، يعني لا سمح الله اذا ما تم البناء نهائيا صافوا هدون شركاء بهالارض هاي، ويقسم عليهم قسمة غرماء، يعني كل مين حسب نسبته. تمام. واذا في عنده اموال، القضاء هون بيعودوا للقضاء بيحكم يعني عليه اموال اخرى بيتم الحجز عليها للتعويض عليهم. اما اذا كان المشروع يعني متعثر منجز جزء منه وجزء لم ينجز منه، يعني فهون بدأ دراسة الأسباب. هاي قد تكون أسباب مثلا لوجستية، يعني مثلا لا سمح الله صار انهيار بالأرض، هذا ما ألزم فيه، يعني صار زلزال، فهون هذا وضع آخر. يعني ليش نحن يفترض مثل ما تفضل الأستاذ مالك أنه يكون في رقابة ومتابعة وإشراف من البلدية. سابقا كان يعني وقت ما الواحد يعطوه رخصة، فوقت ما بده يصب يعطوه إذن الصب يطلع مهندس من البلدية يشوف يراقب العمل مشان يشوف جودة العمل وجودة الأداء. فهي يفترض أنه ما يكون الضوابط هي لحاله يحكم المتعهد أو المستثمر أو المالك اللي عم يبني. فيفترض هون يكون في رقابة من الجهات الدوائر المختصة، يعني بتبلش هي من البلدية للمحافظة لوزارة الإسكان، وزارة إدارة محلية، نقابة مهندسين، فكل هذا بده يكون يعني متكافل. هلا نحن في عنا نص بمادة 5 من قانون إعمار العراصات لعام 2010 بتقول إنه لا يعتد بأي بيع يجري خارج السجل في المادة 4 من هذا المرسوم، يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ولا يترتب عليها أي أثر. نحن لو تم إنه هالبيوع هاي تسجيلها بوفق الأصول، يعني وفق مثل ما قلنا يفتحوا صحيفة بالسجل المؤقت، أول شيء هي ضمانة، ثاني شيء الرخصة بتنبنى على مخططات ترخيص قبل الرخصة، قبل منح الرخصة. هاي المخططات بتكون موافق عليها من البلدية، من وزارة، من المحافظة يعني طبعا.
1: نعم.
2: عشان السلامة الإنشائية ومكان الأعمدة وما شابه ذلك. فهذا أنا برأيي هو مو عمل فردي، يفترض يكون عمل مشترك، بس للأسف نحن صاير ضعف الرقابة عم بتخلي المتعهد أو المستثمر أو المالك يبني على كيفه، آخر شيء بعدين ببين معنا شو في أخطاء وشو في مشاكل. يعني
1: طيب.
2: الرقابة القانونية بعيدة عنه، وفي عنا نحن جهل، يعني في الناس أحيانا بتلجأ المكتب عقاري أو التسويقي اللي هذا عم بيصير عبر الأنترنت على الفيسبوك، امتلك شقة بدفع أولى مثلا $1,000، ومن هذا الشيء يعني في شيء غير واقعي. يعني لو اجت انحسبت ما هي، بس الناس من الحاجه عم يضطروا. بس يفضل يعني النصيحه قبل ما يعقد اي عقد يلجا لمحامي يدرس الاوراق، والسؤال عن المتعهد

0: على المستثمر، عن الشركه، واذا له يعني سجلات سابقه او له اعمال سابقه يفضل انه يكون من الاشخاص يلي يعني ذو الثقه، يعني انه هذا له ابنيه، له مشاريع سابقه، هيك يفضل. حتى الشركات اذا كانت شركات، يعني في شركات حديثه مو معروف، ممكن هي تكون شركات احتيال، يعني عرفت تماما. فحتى هي الشركات يفترض بتاسيسها ومنحها لهي يفترض يكون في ضمانات ماليه مودعه بالبنوك من اجل اذا صار في عمليات احتيال، يعني هالمتضررين المشترين المتضررين يرجعوا، يعني مثل فينا نقول تامينات اوليه احيانا للمشروع هيك يعني تقريبا.
1: طيب استاذ مالك، قلت في البدايه تعملون على قانون للتطوير العقاري، ما الذي يعمل عليه ومتى يعني سيبصر النور؟
2: لا، قانون التطوير العقاري او الشركات العقاريه هي مستلمته هلا هي استثمار. نحن كنقابه منسين احد اعضاء اللي عم نسن هذا القرار، والحمد لله رب العالمين وصل للحظاته الاخيره. هلا نحن انا يعني بصراحه نحن ما لازم نكون فقط عم نسلط الضوء عن اداء الشركات التطوير العقاري. نحن كحكومه وكنقابه كمان في ان دور في تسهيل الامور، يعني شركة التطوير العقاري بدنا نحاول نكسبها ونشجعها تدخل سوق الاستثمار وسوق السوري. يعني مثلا نحن هلأ مع وزارة الإدارة المحلية عم نشتغل على التحول الرقمي وأتمة العمل بشكل كامل، لدرجة أن المطور العقاري بنافذة وحدة بيدفع رسوم متكاملة، في منها رسم للبلدية، في رسم للمالية، في أتعاب المهندسين بشكل كامل متقاسمه كباكج كامل. يعني أنا كمطور عقاري والله بدي رخص، ما بدي انتقل من البلدية للمالية، من المالية للإدارة المحلية، من الإدارة المحلية للمحافظة، للنقابة، للشركات الهندسية، للفروع. فإن شاء الله نحن عم نعمل تطوير أدواتنا بهذا الخصوص. الشغلة الثانية، يعني وقت اللي بيكون المستثمر شرعنا له وسرعنا أمور التطوير والقوانين، بيجي دور النقابة هون. يعني إحنا كنقابة مهندسين يعني لازم يكون لنا دور في الدراسات وتدقيق هاي الدراسات وتطبيق عليها معايير والكودات الهندسية السورية، بالإضافة للإشراف عليها. أنا هلأ في إن شراكات مع شركات هندسية عربية وعالمية من أجل التطوير والإنجاز والاستلام. يعني هلأ في عنا شراكة مع شركة مصرية من أجل التطوير والاستخدام، يعني المدينة المتكاملة اللي بده يستلمها بده شي شركة هندسية تستلمها وتشرف عليها. جزء العقد يطول لسنة، أنا بدي أشرف عليها كمصاعد، ككهرباء، كمياه، كصرف صحي، كإنارة، كنت، بشكل كامل خلال مدة تشغيل، وليكن فرضنا تتراوح من سنة، من شهرين، من 3 شهور لسنة، بعدين حتى تأكد أنه صالحة وتشغيلية بشكل كامل، بعطيها شهادة إنجاز وتسليم نهائي لهذا المنتج.
1: طيب أستاذ مالك، برأيك كيف سينعكس يعني وجود هذه المشاريع على سوق العقارات في سوريا؟
2: هلا نحن مثل ما بتعرفوا الحكومه اطلقت شعار 2027 انه لا خيمه. يعني نحن ما زال عم نحكي هلا وعم نحكي بالتطوير العقاري، وفي عندنا ما يعادل شيء 1 مليون مهجر موجود بالخيام في مناطق الشمال. الدولة اتخذت على عاتقها انه اسكانهم خلال 2027، نهاية 2027. فهذا اللي بيتطلب انه احنا عم نعطي خطوات متسرعة وعم نعطي تشجيع متكامل وسريع للشركات العقارية تشتغلي ونافسي. هذا التنافس في سوق العقار له مساوئ وله ايجابيات. المساوئ صار فور فقاعة عقارية بالاسعار. الإيجابية أنه صار في تعدد شركات عم تعطي روح بالمنافسة. يعني أنا بدي أبني المدينة نسبة الخضار فيها والمرافق 70%، يعني احد المشاريع 70% وصلت نسبه المرافق والخضار، الشركه الثانيه 60%، شركه بتقدم خدمات اكثر، فهذا التنافس بيعطيك انه تنافس ايجابي في طور الارتقاء بسوق التطوير العقاري والسكن في سوريا.
1: طيب استاذ علي، ذكرت عده محاذير قانونيه ونصائح، اريد ان يعني نختم بهذه النقطة، نجمل ذلك. الآن من يريد أن يشتري عقار من شركة، خاصة المشروع لسه يعني سيبدأ غير مكتمل، ما الذي يتوجب عليه كمشتري أن يفعله كي يضمن حقه؟
0: هلا كمشتري يعني يضمن حقه الاطلاع والاحتفاظ بنسخة عن الأوراق. يعني أنا بدي اشتري، بداية الأمر بطلب من المتعهد عطيني الأوراق اللي عندك، مثلا صورة رخصة البناء مصدقة، المخططات، اثنين قيد عقاري، اتأكد من أنه ما في إشارة عليه بخصوص يعني الشيء أنا اللي بدي اشتريه تماما، تمام، عقد قوي، هذا من الأمور المهمة، شفافية المستثمر، إذا كان المستثمر يعني لقيناه ملغوص يبعد عنه الواحد، قوة العقد، العقد لازم يكون مستكمل لكافة الجوانب تبعه، أسبابه ونتائجه. يعني
1: كيف بده يميز يعني المشتري أنه هذا العدد العقد قوي؟
0: هلا هو المحامي، هذا بتعتمد على المحامي، يعني هي نقطة أنه هو يكون عنده خبرة قانونية وافية، تمام، يعني ذكر أطراف العقد، صفاتهم، موطنهم، رقم العقار، الشقة، اتجاهها، السعر، زمن التسليم، فترة الإنجاز، المواصفات الفنية، البناء مخدم أو من دون تخديم. يعني عادة نحن بيجي يفترض مثلا أن بيعك على الهيكل أنا يكون مكسي خارجيا، ملبس حجار، واصل خط مي، خط صرف صحي، خط كهرباء لباب الشقة، أحيانا بيفرض توحيد الأباجورات وما شابه ذلك، هاي كلها هاي مدة التسليم، وضع شرط جزائي قاسي، تمام، هيك ما يدفع دفعة كاملة وتكون يعني الأمور يعني متسلسلة. هلا نحن عندنا حماية كاملة، الحماية موجودة قانونا، لكن فعاليتها تعتمد على قوة التنفيذ والرقابة وليس النصوص فقط، هاي نقطة. نحن أهم أسباب نجاح أي مشروع يعني مثل هيك موضوع شفافية المستثمر أو المتطور، رقابة حكومية، قوة العقد، إشكالات بالتطبيق اللي بتصير معنا، تأخر تنفيذ المشاريع، ضعف حماية المشتري، اعتماد كبير على التمويل من المشتري إن أنفسهم، يعني أحيانا المتعهد بيعتمد بتمويل مشروعه على المشترين أنفسهم، وهذا خطأ. يفترض المستثمر يكون عنده ملاءة مادية، هو مناطر ليبيع الناس ليقدر يعمر. وصعوبة الرقابة على المطورين والمستثمرين كمان، هاي في صعوبة، يعني يفترض أن نوجد آلية من الدولة ومن الجهات المختصة، الإدارات المختصة للرقابة، لأن كل ما كان في رقابة صحيحة كل ما بيكون في نتائج أفضل.
1: شكرا جزيلا.
0: ومثل ما يعني حكينا نحن تفعيل دور السجل المؤقت بالريف، لأنه نحن عنا تقريبا السجل المؤقت بكام محافظة مفتوح، أما بالريف عنا ومو موجود هذا الشيء للأسف. يعني هذا عم يخلق مجال لأنه بعض المستثمرين أو المطورين لا يعملوا عمليات احتيال.
1: أما شكرا جزيلا لكم.
0: مؤقت، وهذا السجل المؤقت هو
1: نعم
0: بقرار يعني من المحافظ.
1: يعني هذه نصائح مهمة. علي ياسين عمر، رئيس فرع نقابة المحامين في القنيطرة، والمهندس مالك حاج علي، نقيب المهندسين في سوريا من دمشق. بعد الفاصل نناقش في محورنا الأخير تسجيل ما يزيد عن 17,000 إصابة بمرض السرطان في سوريا سنويا، بينهم 1,100 حالة لأطفال، في وقت أرجع فيه مدير إدارة أمراض السرطان في وزارة الصحة سبب هذا الانتشار للأسلحة الكيماوية التي استخدمت خلال السنوات الماضية.
3: مضى عمري ولم أبلغ مرامي، وما من شاعر بلغ المرام.
4: تكون الأرض أقرب للسماء
3: وأنت أمام قبر أبي العلاء.
4: قف بالمعرة وامسح خدها التربة.
3: عرفت من أين يؤكل القلب فبدأت به، أوطانه تعبت فأمسى قلبه متوجسا حتى من الأوطان.
4: جميعكم في المعرة يتكلم هكذا بهذه الطلاقة والسلاسة والسرعة، لماذا تريد أن تبكي الشام؟
3: أخبي الدمعة خشية أن ألام، وفي عيني آلاف اليتامى.
4: اليوم تغلق الأبواب على الشعراء،
3: فإن قال الشاعر وصلت فهذا باب من أبواب العجز.
4: هناك فلسفة يعني جديدة عندك للمكان.
3: عندما يكون حلمك كبيرا لا تتسع له المسافة.
4: فزت بالمركز الأول
3: في هذه القصيدة. تخيلت نفسي صاعدا إلى غار حراء، لعل رسول الله يخلع بردة علي كما لو أنني قلت
4: بانتي. ماذا قلت في الأم؟
3: هي جنة تمشي على قدمين لا يحظى بها إلا الذين تضرعوا.
4: هكذا يبنى الحب يا أستاذ إبراهيم؟
3: لهذا ترى إبراهيم جعفر عبارة عن حبر يسيل على هذه السطور.
4: هل صرت شاعرا بحجم الضحايا بعد ذلك؟
3: ومن كان سجانا يؤله ظالما كفرنا به في صيدنايا وتدمرا.
4: سأترك الحكم للسادة المتابعين والمتابعات،
3: وأنا هنا أقول وقع القلب على القلب.
5: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
6: كاميرا الناس.
5: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: قال مدير مديرية مرضى السرطان في وزارة الصحة دكتور جميل الدبل لتلفزيون سوريا إن عدد حالات الإصابة بمرض السرطان يتراوح بين 17,000 و 20,000 حالة سنويا، بينهم 1,100 حالة لأطفال. أوضح الدبل أن معظم الحالات المسجلة تعود لمرضى سرطان الدم، مرجعا ذلك إلى الأسلحة الكيماوية التي استخدمت خلال الحرب في سوريا. وأضاف أن مديرية الإحصاء في الوزارة جمعت بيانات المرضى من المشافي في مختلف المحافظات السورية، وأشار إلى أن الوزارة تبحث عن حلول خارجية جزئية بالتعاون مع الأردن تشمل تحويل حالات حرجة للتداوي وإفادة كوادر طبية للتدريب. كما أكد أن العلاج والتدريب في الأردن لن يكون مجانياً، وأن كلفة زراعة نقي العظام تتراوح بين 50,000 و 100,000 دولار، في حين قد تصل كلفة تدريب الكوادر الطبية إلى نحو 1,000,000 دولار. نناقش هذا الموضوع مع ضيفينا دكتور مازن كوارة المدير الإقليمي في الشرق الأوسط للجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز من إسطنبول، والدكتور جميلة الدبل مدير إدارة أمراض السرطان في وزارة الصحة السورية من دمشق. مرحبا بكما دكتور مازن. في البداية، تسجيل 17,000 إلى 20,000 مريض سرطان سنويا في سوريا، ما تقييم هذه النسبة مقارنة بالمعدلات العالمية؟
1: مساء الخير، شكرا للاستضافة، شكرا لإتاحة الفرصة. الحقيقة كما ذكرتم في التقرير وكما ذكر الدكتور جميل، يبدو أن هذه الأرقام يعني أرقام تتجاوز المعدلات العالمية. بعد 14 سنة من الحرب بسوريا وتراجع الخدمات الصحية بشكل كبير بما فيها الخدمات الكشف المبكر وعلاج الأورام، إضافة لما تعرض له سوريا من مواضيع الاستهدافات الكيماوية وغيرها من الظروف المأساوية اللي تعرض لها الشعب السوري، فنحن عم نشوف هي الأرقام. طبعا هي الأرقام بحاجة إلى أيضا يعني دراسات أبعد من مجرد الإحصاء البسيط للوقوف على الأسباب المباشرة وغير المباشرة لهذا الازدياد.
0: يعني من ضمن الأرقام أيضا ذكر 1,100 طفل، يعني ما أسباب عموما إصابة الأطفال بمرض السرطان؟
1: يعني معظم الإصابات عند الأطفال يعني مثل ما يعني ممكن الأخوة المشاهدين بيعرفوا هي أورام الدم عند الأطفال، هي شائعة عند الأطفال. والرقم هذا أهميته بأنه أولاً العلاج الأورام عند الأطفال هو ممكن، ولكن هو علاج مكلف، ولكن هو يهب يعني إذا عالجت طفل فأنت وهبت حياة لطفل ممكن يعيش 70-80 سنة. يعني هذا مختلف عن المقاربة عند المرضى كبار السن، يعني مرضى الأورام، ولكن مشكلته هو الكلفة ونقص الكفاءات والخبرات الطبية بسوريا اللي عم تشتغل وزارة الصحة على تلافيها وبمساعدة منظمات أيضا.
0: ذكر التقرير أنه سرطان الدم أكثر الأنواع المسجلة، هذا طبيعي دكتور مازن؟
1: عند الأطفال نعم، يعني هذا طبيعي. يمكن دكتور جميل الدبل كاختصاصي أورام ومسؤول عن يعني خلينا نقول قسم الأورام بوزارة الصحة، عنده هي التفاصيل أكثر مني، ولكن هذا بنقدر نقول نحن أورام الدم عند الأطفال هي من أشياء الأورام عند الأطفال كما هو معروف.
0: طيب دكتور جميل، يعني أسألك عن التفاصيل، مزيد من التفاصيل حول يعني ما بعد موضوع الرقم، عدد الإصابات السنوية في سوريا بالسرطان.
2: نعم، يعني بالنسبة لموضوع السجل الوطني للسرطان، نحن في وزارة الصحة السورية نعمل على تطوير هذا السجل وأتمتته بالتعاون مع مديرية التحول الرقمي في وزارة الصحة، وهذه هي أولويات إدارة أمراض السرطان في وزارة الصحة. لكن بالنسبة للأعداد التقريبية التي تأتي إلينا من خلال ممثلين في مراكز الأورام، يعني سنويا ما بين 17 إلى 20 ألف حالة جديدة لمرضى السرطان في سوريا. يعني هذه النسب تتوزع بشكل عام تقريبا حوالي 55% نساء و 45% ذكور. نسبة الأطفال حوالي 10 ل 15%، يعني حوالي تقريبا عندنا 1500 إلى 2000 طفل سنويا يصاب بالسرطان كما ذكرنا.
0: يعني ذكرنا أنه في برنامج للتعاون مع الأردن من أجل إيفاد كوادر وأيضا حالات للتداوي في الأردن، إلى أي درجة يعني سيسهم ذلك ربما في معالجة بعض الحالات المصابة بالسرطان؟
2: نعم، من خلال الخطة الموضوعة يعني بفضل الله عز وجل تم إرسال عدد من الحالات خلال الفترة الماضية لإجراء عمليات زرع نقي العظم، وهي من العمليات التي لا تتوفر في سوريا بالنسبة للبالغين، ووجودها بالنسبة للأطفال محدود يعني نوعا ما. فتم إرسال عدد من الحالات إلى الأردن بالاتفاق مع المملكة الأردنية، والحمد لله حققت حالات شفاء. حاليا نحن بصدد إقامة اتفاقية جديدة مع مركز الملك حسين للسرطان لإنقاذ هذه الأرواح التي تحتاج إلى بشكل عاجل إلى عمليات زرع نقي. يعني كما ذكر الدكتور مازن، هذه العمليات هي عمليات منقذة للحياة طبعا وشافية بإذن الله عز وجل، من خلال إجراء عمليات زرع نقي لمرضى، بالذات مرضى اللوكيميا، الليمفوما، بعض حالات سرطان، بعض حالات سرطانات الصلبة عند البالغين. يعني كما رأينا خلال الأسبوع الماضي تم عقد العديد من الاتفاقيات مع وزارة الصحة الأردنية، من بينها اتفاقية مع مركز الملك حسين للسرطان. هذه الاتفاقية هي اتفاقية مبدئية وليست نهائية، تم من خلالها عرض الحاجة الكبيرة لهذه العمليات في الأردن، بالإضافة إلى نحن نحتاج إلى توطين المعرفة في سوريا من خلال تدريب بعض الأطباء والتقنيين والتمريض في مركز الملك حسين لتعلم إجراءات زرع نقي العظم. بالإضافة إلى ذلك نحن يعني على سوية واحدة من العمل على إنشاء مركز لزرع نقي العظم إن شاء الله في سوريا يعني توجيهات من السيد وزير الصحة، ونحاول حاليا يعني وضع الخطوط النهائية لهذه الخطة، ومن ثم إن شاء الله تأمين التمويل لهذا المركز.
0: هناك مشكلة دكتور جميل تتعلق بأنه يعني ليس معظم المحافظات ليس فيها مشافي متخصصة لموضوع أورام السرطان.
2: يعني فعليا نحن في أغلب المحافظات السورية تتوفر مركز على الأقل لعلاج أمراض السرطان، طبعا ليست جميعها بالكفاءة نفسها، يعني حيث يعني يغيب علاج الشعاعي عن معظم المحافظات ويتركز في اللاذقية ودمشق، بينما بعض المناطق الأخرى مثل المنطقة الشرقية يعني يكاد لا يتواجد أي مركز أورام فيها عدا وحدة أورام صغيرة مدعومة من منظمة سامز. أيضا بعض حالات التي تتعلق بعلاج سرطان الأطفال غير متوفرة في المنطقة الوسطى على سبيل المثال في حمص وحماة، وهي تحتاج وهي يعني ذات كثافة سكانية عالية بالإضافة إلى المنطقة الشرقية. يعني هي أحد الأولويات التي نضعها في وزارة الصحة السورية. حاليا نعمل على إنشاء وحدات أورام عاجلة في الحسكة والرقة إن شاء الله بتوجيه أيضا من السيد الوزير، إضافة إلى العمل على إيفاد بعض الأطباء من خلال هذه الاتفاقية مع المملكة الأردنية ومركز الملك حسين. طبعا هي ليست كما يعني أعيد وأكرر ليست اتفاقية نهائية، هي اتفاقية مبدئية يعني لتحديد الاحتياجات ويعني حساب التكاليف، ومن ثم إن شاء الله تأمين الدعم لإيفاد هؤلاء الأطباء من أطباء الأطفال للحصول على يعني اختصاص أمراض الدم والأورام عند الأطفال، بإضافة إلى استحداث هذا الاختصاص في وزارة الصحة السورية حاليا والعمل على ترميم هذه الفجوات. يعني إضافة إلى التواصل أيضا مع الجانب التركي لإنشاء مركز كبير في المنطقة الشرقية، وهي من الأمور التي ناقشناها أيضا مع الجانب التركي، وإن شاء الله تتكلل باتفاقية ونجاح في يعني الأشهر القادمة إن شاء الله.
0: هو المشكلة ليست في مراكز كبرى مثلا ذكرت للشعاعي، حتى مثلا مدينة مثل حلب كبيرة كان يمكن أن تكون مركز يأتي إليها يعني سكانها والقريبون منها، لا الآن يسافر الجميع مثلا إلى دمشق، وتعلم المرضى يعني في حالة صحية يعني السفر بالنسبة لهم والمبيت لأيام طويلة يسبب مزيد من التعب والمعاناة.
2: يعني حقيقة نحن في حلب لدينا مركز، يوجد مركز أورام في مشفى الجامعة تابع لوزارة التعليم العالي، بالإضافة إلى مركز كبير جدا تابع لوزارة الصحة هو مشفى الشيخ محمد بن زايد أو المشفى الإماراتي. هذا المشفى يضم العديد من الأخصائيين في أمراض الدم والأورام، يقدم خدمات التلاسيميا وخدمات كل خدمات المتعلقة بأمراض الدم والأورام عند البالغين وليس طبعا عند الأطفال لكل منطقة حلب، لكن ينقصه كما ذكرنا بعض الأمور مثل العلاج الشعاعي، لذلك بعض المرضى يضطر إلى الذهاب إلى دمشق أو اللاذقية للحصول على العلاج الشعاعي. أما باقي الخدمات والحصول على العلاج الكيماوي وغيره فهي متوفرة في مدينة حلب مثلها مثل دمشق. ويعني نحن في وزارة الصحة عندما يأتينا يعني الحمد لله خلال السنة الماضية تم تأمين 17 شحنة من الأدوية الكيماوية والمناعية بعضها والهدفية لمعظم المحافظات، يعني التوزيع يكون بالتساوي حسب الحاجة على جميع المحافظات، حلب مثل دمشق مثل حمص مثل إدلب مثل حماة، يعني الأدوية التي توجد في دمشق نفسها توجد في حلب، لكن كما ذكرت يعني بعض الاستقصاءات غير الموجودة مثل تصوير بيت سيتي سكان أو العلاج الشعاعي فهي تتوفر في دمشق ولا تتوفر في غيرها، فلذلك يلجأ المريض إلى الذهاب إلى دمشق.
0: هناك مسألة أخرى أيضا، ارتفاع تكاليف العلاج دكتور جميل، يعني معظم المواطنين لا يملكون هذه التكاليف المرتفعة جدا، وبالتالي لا يمكن أو يعني للدولة أن تتحمل ذلك.
2: يعني كما تذكرون العام الماضي من خلال وزارة الصحة السورية وفي بداية يعني بداية الأشهر بعد التحرير يعني أطلقنا نداء لتأمين الاحتياجات الضرورية لمرضى السرطان من خلال الأدوية بعد أن رأينا شح الأدوية في مستودعات وزارة الصحة السورية، وكان نداء في الشهر الرابع من عام 2025. بعدها الحمد لله كما ذكرت يعني تم تأمين العديد من شحنات الأدوية، لكن يعني كل ذلك لا يكفي، وبذلك تم العمل على يعني وضع قائمة كاملة أو شاملة من أدوية السرطان التي تشمل الأدوية الكيماوية والأدوية المناعية والهدفية لمرضى السرطان، وتم الإعلان عن مناقصة كاملة خلال الشهرين الماضيين، وتم إجراء المناقصة ودخول كل شركات الأدوية في هذه المناقصة. هذه المناقصة هي مناقصة كبيرة جدا، يعني تزيد عن 60-70 مليون دولار، فبإذن الله إذا تأمنت كل هذه الأدوية التي طلبناها فيمكن أن نقول أننا يعني تم تغطية كل سوريا مشافي وزارة الصحة بالأدوية اللازمة. وأيضا وزارة التعليم العالي تقوم بمناقصات مشابهة لتأمين العلاج الكيماوي والمناعي لمراكز ومشافي الأورام في المحافظات، وبالتالي يعني نحن دائما نواجه بعض التحديات. فيعني على سبيل المثال ويجب أن نذكر هذه المشكلة أيضا، لدينا حاليا بعض أنواع الأدوية التي لا نستطيع تأمينها رغم أننا نستطيع أن ندفع ثمنها بسبب يعني عزوف بعض الشركات عن تقديم هذه الأدوية لأسباب تتعلق بهذه الشركات. فنحن نبحث أيضا عن بعض الحلول الأخرى لتأمين هذه الأدوية المناعية خصوصا اللازمة والنوعية لهؤلاء المرضى.
0: دكتور مازن، برأيك هل يمكن وضع مثلا استراتيجية وطنية شاملة لموضوع معالجة ملف مرض السرطان؟
1: لا شك هذا شيء أساسي، وبعتقد وزارة الصحة والدكتور جميل يعملون على ذلك بشكل جاد. الوضع لا يعني لا يخفى على المطلعين، حالة كما ذكرت التشخيص المبكر وعلاج الأورام وتأمين الأدوية الكيماوية والعلاج الشعاعي، بالإضافة إلى تطوير الإمكانيات الطبية والكوادر الطبية المؤهلة من أطباء وفنيين في العلاج الكيماوي والعلاج الشعاعي لمرضى الأورام. هذا كله يعني يلحظ الآن، وأكيد يشمل في الخطة الاستراتيجية الخطة الكبرى لوزارة الصحة للتعامل مع مشكلة الأورام في سوريا. مع الأسف يعني نحن يعني أتينا على على على على وضع في غاية الصعوبة، موارد جدا شحيحة عند في وزارة الصحة التي كان في زمان النظام البائد، ومن ثم التعامل مع الأورام مشكلته الكبيرة الكلفة العالية، وأيضا نقص الكوادر البشرية والطبية المؤهلة للتعامل مع هذا الموضوع. كل ذلك تعمل عليه وزارة الصحة، وتحاول المنظمات بالدعم بما تستطيع في مجال تأمين الأدوية وأيضا المساعدة في موضوع العلاج الشعاعي وقدر استطاعتها في مجال دعم التعليم الطبي لمرضى الأورام. يذكر من ذلك سامز أوفد الطبيب إلى المملكة الأردنية الهاشمية ليتخصص في العلاج الشعاعي للأورام، وهذا اختصاص غير موجود في سوريا، وإن شاء الله أنجز سنة واحدة ولسه بقيان له سنة، عندما يعني يتمها بيصير إحنا يعني نكون حطينا رجلنا على أول طريق 1000 ميل لتأمين النواقص المطلوبة للتعامل مع مشكلة الأورام في سوريا. هي مشكلة على المستوى الوطني ومشكلة كبيرة واستراتيجية.
0: إلى أي درجة يعني المنظمات مثل سامز تستطيع يعني ربما سد النقص الحاصل لدى وزارة الصحة؟
1: والله نحاول ما استطعنا بالتنسيق مع وزارة الصحة. حاليا لدينا 7 مراكز لتسريب الكيماوي، العلاج الكيماوي لمرضى الأورام في مختلف المحافظات، يعني بما فيها المحافظات الشمالية والوسطى والجنوبية، إضافة إلى مركز في المنطقة الشرقية بتغطي يعني أشعة الأورام يعني، ولكن هذا لا يشكل إلا يعني تغطية لثغرة، تغطية صغيرة لثغرة كبيرة. تحاول سامز أيضا أن تدخل على مجال علاج الشعاعي للأورام بمركز في محافظة حما ليكون رادفا للمركزين المدعومين من وزارة الصحة في دمشق واللاذقية، ولكن كما قلت يعني هناك الحاجة شديدة وتعاون الجميع مطلوب، وإن شاء الله يعني من يستطيع تقديم يد المساعدة لن يقصر. دعم وزارة الصحة في مجال علاجات الأورام والتشخيص والكشف المبكر مهم جدا، وأيضا المنظمات تقدم ما تستطيعه. يعني أنا بدي أذكر شغلة، نحن عندنا طموح أنه إن شاء الله خلال 2 سنين من الآن يكون في عندنا مركز لزرع نقي العظم في دمشق، يعني نحن والوزارة عم نشتغل يدا بيد على تأمين المتطلبات اللازمة لإنجاز هذا، وهذا الشيء يعني في حاجة شديدة جدا بسوريا لهذا العلاج المفقود كما ذكر الدكتور جميل، موجود يعني الشيء حاليا بمشفى الأطفال، ولكن للأطفال، أما للكبار فهو مفقود تماما، ونحاول أن نغطي هذه الثغرة لأنها حقيقة يعني مهمة جدا لأنها منقذة للحياة، ولكن مشكلتها الكبيرة الكلفة العالية جدا. فإن شاء الله يعني نقوم ما نستطيع للعمل على إنجاز هذا المشروع الهام، ونسأل الله يعني أنه يعيننا ويعين الوزارة على تحمل هذه المسؤولية.
0: دكتور جميل، ذكرت أنه في مناقصة، ويعني هل هناك أخبار ربما تكون جيدة في هذا الملف قريبا؟
2: أكيد، يعني الحمد لله رب العالمين، فضل الله عز وجل كما ذكرت، يعني حاليا بمرحلة فض العروض بدأت خلال الأيام الماضية في الأمانة العامة، فيعني ممكن خلال إن شاء الله يعني الشهر القادم يعني أو ممكن نهاية الشهر القادم إن شاء الله يعني تبدأ توريد هذه الأدوية، أو بعد شهر من خلال هذه الشركات التي سوف ترسو عليها المناقصة. يعني إن شاء الله سوف يكون هنالك يعني فرق كبير في تأمين الأدوية ونوعيتها إن شاء الله في مشافي وزارة الصحة من خلال هذه المناقصة. يعني لكن أنا يعني أريد أن أنوه إلى أمر مهم جدا، وهو يعني بأرقى دول العالم ملف السرطان هو من أصعب الملفات التي تواجه وزارات الصحة ومن أصعبها، وهو أكثر ملف يعني يكلف الدولة ملايين الدولارات في كل دول العالم. يعني في حتى بأمريكا يعني تأمين هذه الأدوية لا يكون من قبل الدولة، وإنما يكون من خلال التأمين الصحي. الصحي، وبسبب غياب التأمين الصحي حاليا يعني تعمل الدولة حاليا من خلال وزارة الصحة على تأمين كل ذلك مجانا للمرضى. من حق المرضى السوريين كما هو الحال لكل دول لكل مرضى دول العالم أن يحصلوا على هذه العلاج بشكل إما مجاني أو عن طريق التأمين الصحي، وبذلك نحن نعمل على يعني تأمين هذه الأدوية من خلال هذه المناقصة ومناقصات أخرى إن شاء الله في المرات القادمة.
0: يعني سيكون متاحا، تشرح لنا بالتفصيل ما الذي سيكون متاح من أدوية لمن؟
2: كل الأدوية اللازمة لعلاج مريض السرطان أو أغلبها، يعني أكثر من 80% من الأدوية اللازمة لعلاج مريض السرطان إن شاء الله سوف تتوفر في مشافي وزارة الصحة، وبذلك سوف يكون هنالك نقلة نوعية. يعني حاليا يمكن أن نقول أنه يعني يتوفر 40 إلى 50% من بعض هذه الأدوية في وزارة الصحة، يعني بالتالي سوف يكون هنالك قفزة نوعية في عدد ونوعية هذه الأدوية التي سوف تتوفر إن تم تزويد هذه الأدوية من قبل شركات الأدوية كما ذكرت. لكن يعني بعض الشركات كما ذكرت يعني عزفت عن الدخول، ونحاول يعني إيجاد طرق أخرى لتأمين بعض هذه الأدوية التي لن تكون متوفرة من خلال هذه المناقصة.
0: شكرا جزيلا لكم الدكتور جميلة دبل، مدير إدارة أمراض السرطان في وزارة الصحة من دمشق، والدكتور مازن كوارة، المدير الإقليمي في الشرق الأوسط للجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز من إسطنبول. لهنا نصل إلى ختام حلقة اليوم من سوريا اليوم، المزيد دائما على موقعنا سوريا.tv. إلى اللقاء.

0: مضى عمري ولم أبلغ مرامي، وما من شاعر بلغ المرام.
1: تكون الأرض أقرب للسماء
0: وأنت أمام قبر أبي العلاء.
1: قف بالمعرة وامسح خدها التربة.
0: عرفت من أين يؤكل القلب فبدأت به، أوطانه تعبت فأمسى قلبه متوجسا حتى من الأوطان.
1: جميعكم في المعرة يتكلم هكذا بهذه الطلاقة والسلاسة والسرعة، لماذا تريد أن تبكي الشام؟
0: أخبي الدمعة خشية أن ألام، وفي عيني آلاف اليتامى.
1: اليوم تغلق الأبواب على الشعراء،
0: فإن قال الشاعر وصلت فهذا باب من أبواب العجز.
1: هناك فلسفة يعني جديدة عندك للمكان.
0: عندما يكون حلمك كبيرا لا تتسع له المسافة.
1: فزت بالمركز الأول
0: في هذه القصيدة. تخيلت نفسي صاعدا إلى غار حراء، لعل رسول الله يخلع بردة علي كما لو أنني قلت
1: بانتي. ماذا قلت في الأم؟
0: هي جنة تمشي على قدمين لا يحظى بها إلا الذين تضرهم.
1: هكذا يبنى الحب يا أستاذ إبراهيم؟
0: لهذا ترى إبراهيم جعفر عبارة عن حبر يسيل على هذه السطور.
1: أصرت شاعرا بحجم الضحايا بعد ذلك؟
0: ومن كان سجانا يؤله ظالما كفرنا به في صيدنايا وتدمرا.
1: سأترك الحكم للسادة المتابعين والمتابعات،
0: وأنا هنا أقول وقع القلب على القلب.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في الصيف تكفي شرارة صغيرة لتأخذ معها تعب سنة كاملة، سيجارة ترمى بلا انتباه أو نار تشعل قرب الحقول قد تتحول خلال دقائق إلى حريق يلتهم الأرض والرزق والتعب. أرضنا ليست مجرد حقول، هي خبز الناس وتعب المزارعين وحكايات البيوت السورية. لهذا لا تشعل النار قرب المحاصيل، لا تدخن في الحقول، وتأكد دائماً من إطفاء أعقاب السجائر بحذر بسيط. نحمي موسماً كاملاً، وعيك يحمي أرضك، ومعاً نحمي محاصيلنا من الحرائق.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: تكون الأرض أقرب للسماء
1: وأنت أمام قبر أبي العلاء.
0: قف بالمعرة وامسح خدها التربة.
1: عرفت من أين يؤكل القلب فبدأت به، أوطانه تعبت فأمسى قلبه متوجسا حتى من الأوطان.
0: جميعكم في المعرة يتكلم هكذا بهذه الطلاقة والسلاسة والسرعة، لماذا تريد أن تبكي الشام؟
1: أخبي الدمعة خشية أن ألام، وفي عيني آلاف اليتامى.
0: اليوم تغلق الأبواب على الشعراء،
1: فإن قال الشاعر وصلت فهذا باب من أبواب العجز.
0: هناك فلسفة يعني جديدة عندك للمكان.
1: عندما يكون حلمك كبيرا لا تتسع له المسافة.
0: فزت بالمركز الأول
1: في هذه القصيدة. تخيلت نفسي صاعدا إلى غار حراء، لعل رسول الله يخلع بردة علي كما لو أنني قلت
0: بانتي. ماذا قلت في الأم؟
1: هي جنة تمشي على قدمين لا يحظى بها إلا الذين تضره.
0: هكذا يبنى الحب يا أستاذ إبراهيم؟
1: لهذا ترى إبراهيم جعفر عبارة عن حبر يسيل على هذه السطور.
0: هل صرت شاعرا بحجم الضحايا بعد ذلك؟
1: مضى عمري ولم أبلغ مرامي، وما من شاعر بلغ المرام.
0: سأترك الحكم للسادة المتابعين والمتابعات،
1: وأنا هنا أقول وقع القلب على القلب.

0: جناحان لي لا ساعدان كما ترى، لهذا تكنيني المعارك جعفرا.
1: جعلت القرى نصب العيون، وها أنا عميت ولم تشبع عيوني من القرى، وكان دمي من قبل آذار أحمرا، وألفيته من بعد آذار أخضرا، وكان حمام الموت يحملني، فلا يريد لوجهي أن يشققه الثرى، فما كنت إلا مقبلا غير مدبر، وما كان إلا مبرما ومقدرا. تكون المنايا بالقلوب رحيمة إذا وجدت فيها تقا وتصبرا، صعدت بقلب ذاق 90 طعنة وباد عليه أنه ذاق أكثر.
0: سلامتك سلامتك وسلامته الله.
1: سلام
0: في منزل جديد من منازل القصيد الشاعر إبراهيم جعفر. أبو مصطفى مرحبا بك.
1: يا مرحبا بالدكتور حسين، يا مرحبا بأبي الزين كله. أنا سعيد جدا أن أكون معك هنا في منزل جديد من منازل القصيد، هذه الباقة التي احتضنت الكثير من الورود، وكل أمل أن أكون امتدادا لهذا العبق من دمشق التي عادت إلينا وعدنا إليها.
0: يا سلام، ونحن والله سعداء بك. الشاعر إبراهيم جعفر ابن معرة النعمان، حيثما أتلفت في ديوانك أجد رائحة المعرة، نكهة المعرة، عبق المعرة. سجلت عندي بعض الشواهد لها: تظلين التي استولت على قلبي بلا استئذان، ولكن لا أرى عجبا فهذه عادة الأوطان، وهذا ما جناه علي حب معرة النعمان. وتقول: أزيد جمالا مرة بعد مرتي، إذا قيل هذا الشعر لابن المعرة. وتقول: من كل هذا الكون
1: لي بيتان، عيناك ثم معرة النعمان، نيسان يشهد أنني لك مخلص، لكنني أقسو على نيساني، يغتالني حتى الهواء فلا تلومي ثائرا، رئتاه تختنقاني، أوطانه تعبت فأمسى قلبه متوجسا حتى من الأوطان.
0: يا سلام، مرحبا بك والمعرة.
1: يا مرحبا بك.
0: ما سر معرة النعمان عندك وأنت ابنها؟
1: والله سر كبير، يعني بدأت بما عرفت من أين يؤكل القلب فبدأت به، وهذه من القسوة بمكان، وما عرفنا عنك إلا العطف والحنان. معرة النعمان هي نحن، معرة النعمان طبعا هي إحدى وصايا أبي حفظه الله وحفظ والدك وآباء المستمعين جميعا.
0: آمين.
1: يقول لي دائما: أينما حل نبضك اذكري المعرة. طبعا هي معروفة والمعرف لا يعرف، ولكن هذا يدخل في باب البر، وأنا أحدث نفسي دائما وأقول: اليوم الذي لا أذكر به المعرة أكون فيه عاقا، والأمسية والمهرجان الذي لا تذكر فيه المعرة أيضا يكون من باب العقوق. فدائما هناك معركة بيني وبين نفسي بأن أذكر هذه المدينة وهذه الحاضرة، وما أجمل أن يكون الإنسان صدا لأهله ووطنه وأرضه، وأن يكون مرآة تعكس هذا الإرث الحضاري العظيم وهذه الصورة المشرقة، وأن يكون مدينة تسير على قدمين أينما حل.
0: يا سلام يا سلام، جميعكم في المعرة يتكلم هكذا بهذه الطلاقة والسلاسة والسرعة؟ يعني لا نكاد في منازل القصيد ندرك بقطار لحظاتنا هذا الكلام الانسيابي الجميل. خففوا علي جمالكم معشر الشعراء من أبناء المعرة.
1: والله هذا انعكاس ما نراه بأعيننا، هذا الجمال الذي يحضر أمامنا يجبرنا على أن نكون بهذه الطلاقة وبهذه الرحابة. ومعرة النعمان، نعم، من شرب من مائها يقول كل هذا، وإن قال شيخها مرة: هذا ماؤها فكيف هواؤها؟ اليوم نشرب من مائها ونستنشق من هوائها.
0: يا سلام.
1: فاللهم لك الحمد.
0: الحمد لله، تكون الأرض أقرب للسماء
1: وأنت أمام قبر أبي العلاء.
0: أبو العلاء أيضا له هذه الروح التاريخية في معرة النعمان، وهذا الصدى: قف بالمعرة وامسح خدها التربة، واستوحي من طوق الدنيا بما وهب. جميل أن يكون الإنسان وفيا لموطنه، لقريته، لضيعته، لبلدته، لمدينته، وأن يتنقل من الجزء إلى الكل ومن الفرع إلى الأصل، حيث يعني يمد جسرا من معرة النعمان إلى دمشق، إلى الشام، إلى ربوع سوريا جميعها.
1: نعم.
0: وقد كتبت في الشام ما كتبت: كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا
1: لأول منزلي.
0: لأول منزلي أبي لم يزل يعطي الشآم سنينه، وهيأني حتى أكون لها
1: عبا
0: إلى هذا المستوى من الحنان والعاطفة. تقول أيضا: يضيق علي ثوبي حين أمسي وأصبح دون أن أبكي الشآمة. لماذا تريد أن تبكي الشآمة؟
1: بكيناها حزنا أعواما عديدة، وبكيناها أيضا فرحا بعد أن عادت إلينا. وما أجمل هنا أن نستحضر قول شاعر دمشق الأول الذي نحبه ويحبنا ويحب دمشق، نزار قباني، وخير من قال في دمشق في بيته الرائع الذي يقول فيه: يا دمشق التي تفشى شذاها تحت جلدي كأنه زيزفون، ودمشق أين تكون؟ قلت ترين في شعرك المنساب نهر سوادي، في وجهك العربي، في الثغر الذي ما زال مختزنا شموس بلادي.
0: يا سلام،
1: هذه دمشق وهذا ديدن دمشق تختزن شموس بلادنا وشموس أحاسيسنا وعاطفنا. وإلى القصيدة التي ذكرت منها بيتا، طبعا هذه قصيدة عنوانها ما تيسر من دمي، وهذه القصيدة حملت اسم الديوان الذي أصدرته، وهو ديواني الأول، وهو عصارة قلبي الأولى.
0: أنا ذكرت يضيق علي
1: ثوبي حين أمسي وأصبح دون أن أبكي الشآم،
0: هذا هو الديوان.
1: نعم.
0: ما تيسر من دمي،
1: ما تيسر من دمي، وأنا هنا أتلو عليكم ما تيسر من دمي، فأرجو أن تتسعوا له كما اتسعت هذه البلاد بكل ما فيها من جمال وجلال.
0: جميل، تفضل.
1: أقول: أخبي الدمعة خشية أن ألام، وفي عيني آلاف اليتامى، وفي صدري خيام ساكنوها ارتدوا قلبي يوم ارتادوا الخيامة، وفي كفي حفنة ذكريات أعاديها وتقرئني السلامة، يضيق علي ثوبي حين أمسي وأصبح دون أن أبكي الشآمة، أبيح دمي كما لو أن ثأرا تورط فيه أجدادي القدامى، أمامي جثة من غير نعش أكاد أحسها مثلي تماما، بدت وكأنها جرحت كثيرا فضمت جرحها حتى تنام، وخلفي طفلة تخفي أخاها بجبتها فتحسبه حزاما، وتحتي لا أرى إلا الشظايا، وفوقي لا أرى إلا الركامة، وحولي فتية لبثوا طويلا وكان الحزن بيتهم الحرام، فمنهم من يصيح فقدت بابا،
0: ومنهم
1: من يصيح فقدت ماما، تحطم كل حلم كان يبنى بعيني بعدما ملئت حطاما، لأقرأ ما تيسر من دمائي على مرأى ومسمع من تعامى، لعل النزف أرقانا كلاما وأنقانا وأعلانا سناما، فتذكرني الربا سيلا فسيلا وتتلو سيرتي عاما فعاما، مضى عمري ولم أبلغ مرامي وما من شاعر بلغ المرام.
0: الله الله، وأظن أنها كتبت في يعني مرحلة معينة، بعدها تغير الوهج.
1: نعم نعم، جمال الله أيامك.
0: يعني الدم أخضر كما قلت قبل قليل في قصيدة
1: أخضر.
0: أخرى. يعجبني لك ما قلت في بيتين: لن تكوني معي على ما يرام، فأنا نازح
1: وأنت الشآم،
0: لم أكن شاعرا بحجم الضحايا فلماذا
1: يعم في السلام. نعم، هذه قصيدة.
0: هل صرت شاعرا بحجم الضحايا بعد ذلك؟
1: ما من شاعر يكون بحجم الضحايا،
0: وما من شاعر يبلغ المرام،
1: وما من شاعر أيضا يبلغ المرام.
0: اليوم تغلق الأبواب على الشعراء.
1: والله من باب التحفيز والتشجيع، فإن قال الشاعر وصلت فهذا باب من أبواب العجز. دائما الشاعر عليه أن يرى ما لا يرى، وأن يكافح وأن يسير، وأن لا يكون هناك نقطة وصول أخيرة. فتخيل أن تقول هذا بيتي الأجمل، تخيل أن يقول الشاعر هذا بيتي الأجمل. لكي تكون شاعرا حقيقيا عليك أن تحلم ببيتك الأجمل وأن لا تصله، وهنا يكون مكمن التطور ومكمن التحليق في هذا الفضاء الواسع.
0: رائع. النص إذا سمحت:
1: لن تكوني معي على ما يرام، فأنا نازح
0: وأنت الشام.
1: لن يكون اللقاء إلا لماما في منامي، ولا يطول المنام، الليالي تقيم بيت عزاء تحت عيني، ويكبر الأيتام، أحرس الذكريات بين ضلوعي مثلما يحرس الأذان اليمام. كنت طفلا أهدهد النجم وحدي، كل ظني أن النجوم تنام، كلما هبت الرياح أراني أتمشى إذا تمشى الغمام. لم أكن أعرف الطريق ولكن أعرف الله، فالفؤاد إمام، كل مر عبرته كان يكفي وجه أمي لتحلو الأيام. بينما كنت أغزل الحلم هاجت طائرات ولم يهج الحمام، منذ أن قصقص الهدير هديلا وسمائي يحوم فيها الحمام. والبساتين صرنا أرضا يبابا، والعصافير طالها الإجرام، والمواويل تملأ القلب شيبا، والتنانير خبزها ألغام. وعبرت الحياة طفلا فكهلا، فشبابي قضى عليه النظام. لا تلومي فلست أملك قلبي يفتح الباب للرجوع الملام. لم أكن شاعرا بحجم الضحايا، فلماذا يعم في السلام؟ باقة الورد لم تعد للهدايا بعدما غيب الورود الركام. والمنافي التي تميت الأماني والأغاني يموت فيها الكلام. كيف يعدو على الغصون ويشدو من تفشت بحلقه الأورام؟ قلبك الغض طيب لست أرضى كسره، إن كسره لحرام. يعلم الله كم أحبك، لكن لن تكوني معي على ما يرام. سلامتكم.
0: قسوت عليها كثيرا.
1: قسوت عليها لأننا كنا نعيش كل هذه القسوة، وهذه القسوة التي نعيشها نراها تمتد إلى قلوب أحبابنا، وهذا مما لا نريده ولا نتمناه، ولكن طبيعة الحال تفرضه. فظلت في مكانها وظللت في مكاني، ولكن عاطفيا كنا في مكان واحد.
0: كأني نبي الحزن
1: من بدء خلقه،
0: ولم تخلق النايات إلا تحسبا، قبل قليل قرأت مضى عمري
1: ولم أبلغ مرامي،
0: ثم قبل بعدها قلت وعبرت الحياة
1: طفلا فكهلا.
0: لماذا كل هذا الأسى والحزن؟ هذا أولا. ثانيا، إحساسك بالزمن إحساس متسارع.
1: أنا من مواليد عام 91، للأسف كبرنا قبل أواننا، ولكن هذا مما نحمد الله عليه. يعني هذا الحزن الذي نقرأه الآن بين السطور أدى إلى فرح كبير ممتد، فنحن كنا مخلصين أو كنا أوفياء لهذا الحزن. ومن يكون مخلصا لهذا الحزن يصل إلى مبتغاه. وأنا أقول في هذه القصيدة في ذاتها: وأخلصت للأحزان حد اعتناقها، وما زادني الإخلاص إلا تقربا، كأني نبي الحزن من بدء خلقه، ولم تخلق النايات إلا تحسبا. والحزن، لنا قصة مع الحزن، وأنا طبعا هذا رأي شخصي لا أفرضه على أحد. لا أتخيل أنني أكتب قصيدة وأنا أعيش حالة من الفرح. يعني اعتدت على الحزن، نحن معجونون بالحزن، الحزن الأبي، الحزن الوفي، الحزن الذي يعيش طويلا. أقول في قصيدة أخرى أيضا: 30 مرة ولم أرتحي، فما خطه الدمع لا يمحي. 30، لكن تقر المرايا بأضعافهن على الأرجح. 30، لم أفهم القبر حتى تبدت بلادي على ملمحي. 30، والقادمات أمر، فمن يعطي من قلبه يجرحي. 30، والحزن يطرق بابي، وعيب إذا قيل لم يفتحي.
0: يا سلام،
1: سلمك الله. طبعا هذه قصيدة يعني ليست غزلية، وإنما تدخل في باب الوجدان، الوجدان الوطني. أحببت أن أبدأها بالنسيب لأعبر من خلال هذه الافتتاحية وهذه البداية عن الوجدانيات وعن الهموم وعن كما تعلم

0: كأن تحلق في متر وتسبح في شبر وترسم ما ترجوه بالنزف، كأن تحس بأن الأرض ضيقة وأن عمرك مهما طال
1: لا يكفي.
0: لا يكفي.
1: نعم،
0: هذه فطرة العزف.
1: فطرة العزف في هذه القصيدة أو هذه المقطوعة: أحببت أن لا أضيق على نفسي المسافة، وأن أسلط الضوء على فئة لا تعترف بالمسافة وإنما تخلق المسافة، من أصحاب العزم وأصحاب الأصوات التي تبني وطنا وتبني جيلا وتبني مستقبلا، وإلى فئة بعينها قلت هذه المقطوعة.
0: هناك فلسفة يعني جديدة عندك للمكان، هناك علاقة بينك وبين المسافة، المسافة التي تجعل الأرض ضيقة، المسافة التي تحلق فيها في متر، تسبح فيها في شبر، تستشعر شيئا مختلفا. في جزء من الشطر في ديوانك هذا تقول: الأشواق فوق المسافة. في مكان آخر تقول: أمي المسافة بين ما نصبو إليه من الخلود وبين ما هو أرفع. في مكان آخر تقول: كانوا يرون الأمنيات على مسافة جمعة والياسمين
1: عتادة.
0: عتادة.
1: نعم، عندما يكون حلمك كبيرا لا تتسع له المسافة، وتكون ممن يخلق المسافة. وهذه قصيدة قلتها في من توزع على البلاد، ولدوا وهم يتوزعون بلادا، ما استعذبوا إلا الحياة عنادا، ولدوا كبارا واقفين مرابطين على ثغور لا رجوع فرادا، كانوا يرون التضحيات خريطة كبرى وبسمات الشهيد مدادا، كانوا يرون العدل في الكرسي لحظة خلعه والصامت الجلادا، كانوا يرون الأمنيات على مسافة جمعة والياسمين عتادا، كانوا عيونا لا تزيغ عن الطريق ولا تنام إذا المؤذن نادى، هم أصفياء الله لم يك دربهم سهلا ولم يك صوتهم منقادا، المطعمون من البقاء ألذه، المطعمون بلادهم أكبادا، خرجوا عن المألوف كانوا يزرعون الغيم حتى يطفئوا الأحقادا، وإذا غزا شغف الجواد المستحيل يروضون المستحيل جوادا، لم يتركوا المفتاح يصدأ، ظل في جيب الصدور يطمئن الأجداد، مروا على الدنيا مرور سحابة بيضاء تحمل للحقول الزادة، مروا مرور محارب فرد تخلت عنه جعبته فسل فؤادا، خان القريب نداءهم وطغى البعيد وكان أخبث من يعيش حيادا، قذر ضمير الكون ما من صيحة إلا على صوت الكرام تمادا، ملعونة هذه الدروب فكل من خلق البياض يعاقرون سوادا.
0: الله الله الله، الشباب بدهم يصفقوا لك معي.
1: والله أشرف بكم، وأنتم من المقصودين في هذه القصيدة لأنكم أحرار وكان لكم صوت يسمع وكنتم على ثغر، كلنا كنا على ثغر، ولله الحمد اليوم الفرحة تعم الجميع، فاللهم لك الحمد من قبل ومن بعد.
0: كذبوا عليك بحجة الأمتار،
1: شوقي إليك يقاس بالأشعار.
0: مشكلة، لديك مشكلة في الإحساس بالمكان والإحساس بالطول والعرض، وهذا باد وواضح، مرة فوق المسافات ومرة مسافة جمعة ومرة تكذبهم إذ قاسوها بالأمتار. القياس الحقيقي قياس شعر، هذا بالإضافة إلى جدلية الزمن التي كانت عندك قبل قليل وإحساسك بمرور الوقت، ثم أوقفت العمر تماما وعداد الوقت توقف عندك بعد أن حررت الشام.
1: نعم.
0: وبعد أن استعدت وتنفست الصعداء، هذا كله ضمن سياق نص شعري مرتبط بإبراهيم جعفر، برؤيته، برؤاه، بإيمانه، بتائيته، بشوقه الذي تعدى المسافة حتى وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: قرأت لك في ديوانك قصيدتين في هذا.
1: نعم.
0: واحدة من فصول التلاوة
1: والأخرى يرتل شوقها.
0: والثانية

0: الدنيا يرتل شوقه.
1: نعم، يعني كيف لي ألا أعيش جلالية الزمان والمكان وعلى سبيل الجمال والبهاء؟ أنا الآن في دمشق، يعني من يعود إلى دمشق بعد كل هذا الحنين يعني يقف عنده عداد الزمن ويقف أيضا عداد العمر، فأنا الآن أراني عدت إليها طفلا بعد كل هذا الشوق، وعداد العمر توقف، أنا الآن طفل في دمشق ولا أكبر، فالأطفال لا يكبرون في أحضان أمهاتهم، وهذا ديدن الأمهات، ودمشق هي أمنا، الأم التي كانت تخلص لنا من خلف الأسوار ونخلص لها، وكنا على أمل اللقاء والتقينا، والآن سأدلف إلى الجمال والجلال بمسماه بكل ما يحمله من روحانيات. نعم، فالأشواق فوق المسافة كان الصعود على هذا الشكل. في هذه القصيدة تخيلت نفسي صاعدا إلى غار حراء في حضرة كل هذا السمو، قلت حينها صعودا والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو صعود بحد ذاته
0: عليه الصلاة والسلام،
1: من فصول التلاوة. هذه قصيدة أقول فيها صعودا نحو غار الرسالة، وصلت وكان النور قاب التفاتتي، وقفت أناجي الله حتى يزيدني ثباتا، إذا هب النسيم قبالتي لكثرة ما كان اليمام يحيطه، تمنيت لو أني جناح يمامتي، تسارع نبضي بينما كنت عاجزا عن الخطو، فالأشواق فوق المسافة بدا كل شيء أبيض اللون، والمدى يزيد خضرارا ساعة بعد ساعتي، ومن حولي الأصوات أصبح وقعها على الروح فصلا من فصول التلاوة، وكانت سماء الله منه قريبة، فقلت لها ما لا يقال، وقالت رأيت لحبات الرمال أناملا، وللصخر صدرا لم يكن من حجارتي، وماء زلالا تستلذ بطعمه عروق، فلا تظمى بأية حالتي، ذرفت دموعا كن أنقى من الندى، نقاء دموع الطفل عند الولادة، فمن لي على وجه البسيطة غيره يهدئ من روعي ويؤوي ارتجافتي، على الرغم من ضعفي وقلة حيلتي وخوفي وتقصيري وذنبي وفاقتي، شهدت طلوع البدر قدام أعيني بقلب كبير مثل قلب الصحابة، فأرخت ميلاد السنة حيث مرتا يداه ورجلاه على شكل هالتي، فلولا كثير الحب والشوق والمنى لما جزت دربا كان فوق استطاعتي، وما عرفت نفسي مصاحبة الرؤى وما سلكت روحي طريق الهداية، فكل أذان لا تطيب بذكره حياتي أجافيها، وكل إقامتي لعل رسول الله يخلع بردة علي كما لو أنني قلت
0: بانتي عليه الصلاة والسلام.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
0: رائع،
1: الروعة في حضوركم وفي استحضار هذا المقام العظيم الجليل. لعل رسول الله يخلع بردة علي كما لو أنني قلت بانتي.
0: يا سلام،
1: وهنا ختمت القصيدة بما بدأ بها كعب القصيدة المشهورة، بانت سعاد في قلبي اليوم متبول، متيم إثرها،
0: يا سلام،
1: لم يفدى مكبول.
0: والقصيدة الثانية كانت في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا كانت
1: يرتل شوقه. نعم، كلما ذكرت محاسن الناس تذكرت أحسنهم، في قول أبي هريرة رضي الله عنه ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، سميك محمود فما أعظم اسمك، ويا ليت من ينجبن يشبهن أمك، ويا ليتها الأيدي تسيء لنفسها تحسس أن الله أحسن رسمك، فلا قلب يعمى وهو في الغار عاكف، ولا روح تظمى وهي تنشد غيمك، فإن أنعم المولى على عبده اهتدى إليك، وإن أشقاه أبقاه خصمك، تلم بنا بعض الصروف فننطفي وتزداد إشراقا على ما ألمك، ولو وضعوا في كفك الشمس لم تكن لتترك ما ينجي لترضي عمك. إذا اشتقت للأحباب حتى تضمهم فوالله مشتاقون حتى نضمك.
0: الله
1: صلي وسلم وبارك على سيد الخلق
0: عليه الصلاة والسلام. فوالله مشتاقون حتى نضمك
1: حتى نضمك. نعم
0: يا سلام، جميلة هي حروف الروي عندك، تتكئ أحيانا على بعض اللقطات التائية، نشوف الكاف في موضع آخر ربما الياء قد نذهب إليها هذه.
1: نعم
0: جميلة، حضور الجميل عندك متمثلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، متمثلا بالبلدة التي عشتها أيضا وعشت فيها وهي معرة النعمان، متمثلا بالشام التي تغنيت لها. هذا في علم الجمال يعني ندرجه تحت الجميل الذي يتغنى به الشاعر والذي يجدو إليه ويصبو إليه ويحلم به.
1: نعم.
0: ولم يكن هذا وحده فحسب، وأنت يعني تعاني آلام الوطن وتعاني آلام الخيام والنازحين والنازحات.
1: نعم، كيف للإنسان ألا يكون جميلا وهو يذكر أجمل الخلق؟
0: ضمن هذا الفضاء الجميل الذي تتنقل به، ثمة ما يمكن أن يستوقفني هنا وهو دمشق على جمالها أو الشام على جمالها، فقد كانت تثير فيك شجنا، ومعرة النعمان على ما فيها من ألفة وجمال كانت تثير فيك شجنا، وحياتك وعمرك على ما فيه من حيوية ونشاط كان يثير فيك شجنا. أبحث في شعرك عن شجن يثير فيك جمالا، وأبحث عن أسى يحرك فيك قصيدة. في قصيدتك من وصايا أبي يقول: إذا لم تقبل الذل
1: واقفا تموت وفخر أن يقال ابنه أبا. نعم، أبي الذي يوصينا بالشأن ويوصينا بالوطن، وكما تعلم كنا جميعا في منفى كبير، فكان دائما يحدثنا عن الأوطان وعن حب الأوطان وعن التمسك بالأوطان، وكيف علينا أن نعود إليها بعد أن حرم هو منها، وأن نكمل ما بدأه فيها. يعني انظر هنا إلى هذا الامتداد الجميل الذي يغرسه الأب في نفوس أبنائه.
0: هل القصيدة فنية أم حقيقية؟
1: والله حقيقية. يعني أنا للأمانة هنا لا أمدح نفسي، وإنما أريد أن أعترف اعترافا، لا يمكنني أن أتصنع دفقة ما. أكتب نفسي وأكتب الشعور الذي أحسه، لا يمكنني أبدا أن أشطح عن الدفقة التي أعايشها داخلي، أو أن أخلق لها يدا أو أن أخلق لها فضاء لا يتناسب مع الدفقة الشعورية التي أعيشها وأحس بها. لهذا تراني مكتوبا على الورق.
0: جميل.
1: لهذا ترى إبراهيم جعفر عبارة عن حبر يسيل على هذه السطور، فإنك عندما تقرأ قصائدي تقرأني بكل ما أوتيت من قلب، تقرأ قلبي على الورق. وقد أسميت هذه المجموعة ما تيسر من دمي، لأنني حقيقة نزفت بها، نزفتني. فهنا تقرأ ما تيسر من دمي على هذه الأوراق التي تراها بهذا اللون، ولكنها تكتسي بالخضرة وليس بالبياض فقط. إلى القصيدة من وصايا أبي.
0: قبل قراءة القصيدة،
1: تفضل.
0: إبراهيم جعفر مبعثر على الورق عادتني إلى صورة نزار في يوميات امرأة لا مبالية. وداعا أيها الدفتر، وداعا يا صديق العمر، يا مصباحي الأخضر، ويا صدرا مكيت عليه أعواما ولم يضجر، فإن سرقوك من درجي وفضوا ختمك الأحمر فلن يجدوا سوى امرأة مبعثرة على دفتر.
1: يا عيني.
0: وصديقنا أنس الدغيم يقول: لا أكتب الشعر، إن الشعر يكتبني.
1: حين تقرأ شعري تقرأ الكبدة.
0: وإبراهيم جعفر يقول: هذه ليست أشعار، هذا ما تيسر من دمي. هذا كله ردا على سؤالي أن هذه الوصايا حقيقية في الواقع أم هي فنية؟ تقول إنها فنية. أردت أن تقرأ الوصايا، فهات القصيدة.
1: تغربت عني حين عني تغربا، ورب عذاب يجعل القلب أعذبا، أحب به ما كنت من قبل كارها، وأكره بي ما كان قبل محببا، بذلت له جلدي وعظمي مبايعا، وأبناء جلدي بايعوه تكسبا، أصوبني نحوي إذا خلت مرة، نوايا يستجدين مني التهربا، تعجبت ممن يأكل الصمت حلقه، وما زلت أخشى أن أزيد تعجبا، وأخلصت للأحزان حد اعتناقها، وما زادني الإخلاص إلا تقربا، كأني نبي الحزن من بدء خلقه، ولم تخلق النايات إلا تحسبا، إذا لم يكن للشمس في انبثاقة بردت، وإن ألفيتني متصببا، تعبت من الدنيا فقمت بهدمها علي، لأني أكره العيش متعبا، ومثلي إذا ما الموت زين نفسه يحق له في الموت أن يتطلب، أبي لم يزل يعطي الشآم سنينه، أبي لم يزل يعطي العراق فؤاده، أبي لم يزل يعطي فلسطين قلبه، وهيأني حتى أكون لهم أبا، يقول إذا لم تقبل الذل واقفا تموت، وفخر أن يقال ابنه أبا، فأهلا بموت ظل يورث أهله خلودا، يزيد العمر عمرا ومرحبا.
0: صح لسانك،
1: صح بدنك،
0: حفظ الله الوالد، ما أجملها من وصايا وما أجملك من شاعر.
1: حياك الله.
0: هذا في ما قاله الوالد لك وفيما أوصاك به. هنا يعني وأنت تقرأ تذكرت ما قاله أيضا صديقنا أنس الدغيم، يقول لي والدي من قبل قارئة
1: الفنجان يقتلك الإيمان.
0: كنت أتذكر ما قاله عمر أبو ريشة وهو يعاتب الآباء، تركت لها آباؤها الإرث الذي يبقى مطوقها بلعنة عاره. كم متعب جر السنين وراءه وخطاه بين نهوضه وعثاره. وحكى عن صراع الأجيال أيضا. لما كنت تقول هذه وصايا أبي، وقال صديقنا الشاعر أنس الدغيم يقول لي والدي، وربما قال آخر كذا وكذا، كأنكم تردون على عمر أبو ريش فتقولون له تغيرت الوصايا اليوم.
1: نعم.
0: مت عزيزا، عش كريما، أو مت وأنت عزيز.
1: نعم نعم.
0: وتذكرت بيتا يشبه بيتك أيضا لصديقنا خالد أبو جاسم، خالد المحيميد،
1: صديق الجميل،
0: لما يقول في البيت: وإذا المنية أقبلت متواقفا أسمى من العيش احتضارك واقفة.
1: نعم نعم.
0: هذا ما قاله الأب لك، فماذا قلت في الأم أو عنها؟
1: طبعا ذكرت عدد من الأحبة لابد من الوقوف في ظلال هذا الضوء. اسمح لي أن وجه تحية لأبي معاوية الحبيب دكتور أنس الدغيم الحاضر معنا دائما بقصائده بروحه الثورية الشاعرة، وأيضا لخالد المحيميد أبو جاسم أبي جاسم الحبيب. ومن الجميل هنا أن نلتقي معا في بيت واحد، نحن نلتقي في كل شيء، نحن جسدان بروح واحدة.
0: ما أحلى أن نعيش في بيت واحد.
1: نعم. في أمن وأمان.
0: وأنتم تعملون معنا إذن.
1: نعمل معا ونسكن معا، وهو أخ كبير وصديق جميل وشاعر محلق. وهنا
0: أخذ البيت منك ما أخذت البيت منك،
1: لا فرق، فنحن واحد. وهناك يقال وقع الحافر على الحافر.
0: نعم.
1: بين أهل الأدب، وأنا هنا أقول وقع القلب على القلب.
0: يا سلام.
1: أي والله.
0: يا سلام.
1: فإلى
0: غلبتني.
1: لا تغلب أنت.
0: ماذا قلت في الأم؟
1: والله ماذا سأقول عن أمي؟ أمي كون من الحنان، كون من الحب، كون من الوفاء. أمي بالمناسبة لا تعرف قراءتها ولا الكتابة، ولكنها علمتني الشعر، تصور. وهذه المجموعة ما تيسر من دمي أهديتها لأمي، وقلت هذه مجموعة مهداة إلى من تطهو لنا أعوامها وتوزع وتقولها قلبي إذا لم تشبع. هذه قصيدة التي عنونتها بجنة تمشي على قدمين، وهكذا هي أمي، أقول فيها: تطهو لنا أعوامها وتوزع وتقولها قلبي إذا لم تشبع. أمية لكن تعلم هذه الدنيا المحبة، والمحبة مرجع، أنا تمشينا تمشت عينها، أنا تربع صوتنا
0: تتربع،
1: مسكونة بالأغنيات الثائرات، وليس من أبنائها من يخنع، للآن لا ندري متى تغفو، ولا ندري على أي الوسائد تهجع، للآن تحملنا على أجفانها كي نستريح، وجفنها يتصدع، للآن حين تطل يشرق كوكب، للآن حيث تمر ينبت نعنع، للآن تبني من وريقات الهوى بيتا وما زال الهوى يتفرع. أمي المسافة بين ما نصبو إليه من الخلود وبين ما هو أرفع، أمي سحابات إذا ضن الغمام على السماء تفيض منها الأدمع. أمي تخاف من الخريف لأنه ذو حلة تغري وغيم يخدع، وتعد مدفأة الشتاء قبيل أن يأتي، فمدفأة الشتاء تجمع. والصيف أول سارق في شرعها ما دام يطرق بابنا ويشرع، كبرت ملامحنا ولم تصغر مخافتها علينا، فالطريق مروع. كبرت مطامحنا وما زالت تناغينا، وبركة بيتنا تتدلع، لا شيء يقنعها بأن صغارها كبروا لأن فؤادها لا يقنع. أمي إذا كرهت تحب، وإن بدت تلغي، وإن نادت يهيم المسمع، وإذا أحبت أغرقت، وإذا حكت روت، وإن ضمت تعافت أضلع، وإذا مللنا البيت تفتح حضنها، وإذا مرضنا فهي من تتوجع. هي جنة تمشي على قدمين لا يحظى بها إلا الذين تضرعوا.
0: الله الله الله، حفظ الله لك الوالدة والوالد،
1: بارك الله
0: وجميع الآباء والأمهات،
1: وحفظ الله كل أم وكل أمهات، كل أمهاتهم أمهاتنا في الحقيقة. والأم لا يمكن للحروف أن تصفها، أن تعبر عنها،
0: لكنك وصفت وصفا جميلا جدا.
1: والله سأبقى عاجزا عن وصف كل هذا الجمال وهذا البهاء وهذا الحنان. أسأل الله أن
0: تعد مدفأة الشتاء قبل آيات الشتاء،
1: فمدفأة الشتاء تجمع.
0: جميلة هذه الصورة على بساطتها وبساطة لغتها، لكن فيها فكرة خفية ومفردة تجمع أشبه ما تكون بإشارة المرور في هذا البيت.
1: الله،
0: متجاورة مع إيحاء الدفء.
1: جميل،
0: لأن الأم تجمع هنا مثل ما تجمع المدفأة، لكن هذه المدفأة معدة من قبل الأم.
1: نعم، لا يعني لا يمكن إلا أن تكون على فطرتك،
0: يعني حتى الأشياء التي تجمع كالمدفأة هي من صنيع الأم.
1: صحيح صحيح، كلنا من صنيع الأم، يعني كل ما علينا من حسن يكون من أمهاتنا.
0: لديك لقطات شعرية جميلة في شعرك، وكل شعرك جميل على التعميم الجريء، لكن في هنالك يعني قصائد لا شك أقرب ما تكون إلى نفسك من غيرها، ومشاهد أكثر تكون يعني وهجا من مشاهد أخرى، أو تكاد تفرض نفسها. فما نفع قلب شتت الحزن شمله، وما نفع إحساس إذا لم يعد يجدي، وسادتك الأوجاع والنوم عادة يجيئك محمولا على صهوة السهد.
1: نعم،
0: البيت الأول جميل لكن الثاني أجمل. وسادتك الأوجاع والنوم عادة يجيئك محمولا على صهوة
1: السهدي،
0: جعلت السهدة خيلا فرسا، ثم يأتي النوم على صهوة هذا الفرس اللي هو صهوة السهد. وأيضا أعجبتني أيضا جملتك التي قلت فيها كلاما جريئا لا يقوله شاعر، لكنك قلته، فإما أن أخرجه من الشعر وإما أن أضمه إلى الشعر، وأنا حائر بين هذا وذاك. فقلت في نفسي وأنا أقرأ ديوانك، سل صاحبك عن شطره هذا وأحرجه أمام الناس، وليبدو وليقل ما يريد. طمعت فيك فقالوا شاعر جشع، لكنه الحب مبني على الجشع. أولا أنت يعني طامع، ثانيا قيل عنك جشع، ثالثا بنيت الحب على الجشع. هكذا يبنى الحب يا أستاذ إبراهيم، على الجشع؟ لكنه الحب مبني على الجشع. هات لشوف ردها وكد لي كما كدت لك.
1: توقعت أن يكون هناك عدد من الأفخاخ، ولكن
0: هذا فخ محب،
1: فخ محب، وكل أفخاخك نتقبلها بصدر الرحب، ونقع فيها ونحن سعداء، ونخرج منها سعداء.
0: لكن أنا أريدك أن تدافع.
1: سأدافع، نعم، هذه من قصيدة قلت فيها: تعين من مطلعي ما لا سواك يعي، ما دمت لست معي أمشي ولست معي. إلى أن أصل إلى أن أقول: طمعت فيك، فقالوا شاعر جشع، لكنه الحب مبني على الجشع. نعم، الحب قد يبنى على الجشع. المحب يريد أن يتملك من يحب، ولا يريد لأحد أن يتقاسمه معه حتى بنظرة. فأنت عندما تحب، تحب بكلك، بكل قلبك، ولو استطعت أن تسجن محبوبك لفعلت، وهذا يدخل في باب الجشع. وحب أن يكون لك وحدك،
0: تملك،
1: تملك. قضية صهوة السود، شكرا لك على هذه الالتقاطة، ولا يلتقطها إلا الرائعون أمثالك المختصون. يقولون أن هذه هنا استعارة مكنية على ما أظن.
0: نعم، شبه السهد بالفرس.
1: نعم،
0: حذف المشبه به وترك شيئا يدل عليه وهو الصهوة. نعم
1: نعم،
0: تخرج تجارة واقتصاد، أو على وشك أن تتخرج من التجارة.
1: نعم نعم،
0: جميل، تضارب علينا في الاستعارات.
1: لا يضارب عليكم.
0: أنت فزت في مؤخرا في المسابقة، مسابقة ثقافية، مسابقة الإبداع الثقافي التي نظمتها المكتبة الوطنية في وزارة الثقافة السورية.
1: نعم،
0: فزت بالمركز الأول.
1: نعم، مناصبة مع صديقي الشاعر الجميل حمد زياد شودب،
0: بلغه السلام.
1: وصل
0: ومبارك لكما.
1: بارك الله بك.
0: هل كانت الهدية مجزية، الجائزة مجزية هكذا قيمة إن شاء الله؟
1: يعني كانت مناسبة جدا، والجائزة الأكبر هي الفوز بقلوب القراء. الجائزة الأكبر هي أن تضع بصمة في هذه الفترة المضيئة التي وصلنا إليها. ما أجمل أن تكون الفائز الأول في مسابقة كهذه تنظمها المكتبة الوطنية، بعد أن حملت اسم الوطني والمواطن، بعد أن كانت مكتبة الأسد وقد فر إلى غير رجعة. اليوم هي المكتبة الوطنية، وأن تنال المركز الأول في مسابقتها الأولى، في دورتها الأولى بعد التحرير، فهذا إنجاز كبير، يعني لا تعادله أي جائزة على وجه هذه الأرض.
0: يا سلام، أظن أن اسم القصيدة قيامة.
1: قيامة، نعم.
0: أكرمنا بها.
1: صحوت كأني قالع باب خيبر، فمن يسمع الشاهين ليس كمن يرى، ومن لم يكن آثار ميلاده فما له يوم ميلاد، ولو ملأ القرى بكيت، فهذه ساعة كان بينها وبيني ما بين التثاؤب والكرى، وحمحمت الخيل الأصائل، واعتلت شواهيننا الأجواء، والراية الذرى، وطفت على قبر الشهيد مسلما، وعدت إليه أحمل الماء والقرى، فلولاه ما كان الشمال محررا، ولولاه ما كان الجنوب محررا، ولو كانت الأقدار رهن اختياره، لما اختار من أقداره غير ما جرى، سجودا سجودا يصبح القفر مزهرا، شهيدا شهيدا يصبح الكون مقمرا، فسبحان من أسرى به نحو حلمه، وسبحان من أجرى من الصخر أنهرا. تقول جنان الخلد: كل من ارتقى أتى واحدا لكنه كان أكثر. تقول لأم همها أن ترى ابنها عريسا، هنيئا عرسه ما تأخر. وتخبر شيخا: أسمر اللون لم يبت من الشوق، أحلى من قضى كان أسمرا، فلم يبق شبر لم تطأه جباهنا، ولا معبد في الأرض إلا وكبرا. ومن كان سجانا يؤله ظالما، كفرنا به في صيدنايا وتدمرا، فلا حكم بعد اليوم إلا لقائد مضى يردع العدوان شكلا وجوهرا، ويكره أن يلقى له أي صورة تمجده إلا التي تنفع الورى. وأنشأ جيشا قاسم الأرض عمره، فظلا على قيد الحياة وعمرا، فما عاد كرسي يعمر بيننا، وما عادت الأرحام تنجب مخبرا، وما عاد جلاد على الباب ممسكا عصاه، ولا طاغ يخلد أدهرا. إذا قام هذا الشعب قامت قيامة على كل فرعون طغى وتجبر.
0: يا سلام يا سلام،
1: الله.
0: متفائل صلب قوي، مبارك النصر والتحرير والعهد الجديد
1: مبارك
0: في سوريا.
1: لنا جميعا،
0: مبارك فوزك بالجائزة،
1: بارك الله
0: إن شاء الله جائزة إثر جائزة.
1: والله هذه قصيدتنا جميعا، هذه قيامة، قيامة كل سوري حر، وأنت منهم وكل من يستمع إلينا الآن في دمشق الجميلة الكبيرة التي عادت إلى أهلها.
0: أنا لا أحب السراب لأنه خداع، وأكره الخداعين حاشاكم، لكن لما قرأت قصيدة سراب هنا أحببتها. والطريف أنها بائية، وأذكر مرة أنني حفظت قصيدة أيام فتوتي لشاعر كان أيضا يتحدث فيها عن السراب. وأمشي فوق رمضاء وأسعى لوصلك أو لوصلك، لا أكل ولا أهاب، ولكن بعد طول السعي ألقى بأن الماء وأس في سراب، فأرجع ظامئا والقلب يهذي ومر الصبر في كأسي مذاب. بائية مضمومة، بائية مكسورة هنا.
1: نعم.
0: لي أن أطل عليك من أكوابي، ولك انتظاري عند كل شرابي.
1: لي أن أعد الشاي بالنعناع حين تداهم الذكرى اللئيمة بابي.
0: لي أن أصوغ الوقت موسيقى وأنا أطغى بإيقاعي على زريابي.
1: لي أن أخالف فطرة الدنيا وأن أتنفس الصعداء من أعصابي.
0: لي أن أعود متى أشاء وكيفما، ولك احتمال حقيقتي وسرابي.
1: ولك المبيت على مكاتيبي إذا عاد الربيع ولم تعد أسرابي.
0: ولك احتضارات السنونوة التي أمنت عيون الجدول المنسابي.
1: ولك البكاء على الطلول كما بكى قلبي على أطلال ذاك الباب.
0: ولك الورود الذابلات ومقعد قد قد مني لا من الأخشاب.
1: أدري بأن العمر يأكل بعضه بعضا إذا كابرت بعد غيابي،
0: لكن وجدت الأخذ بالأسباب بعد قطيعة أخذا بلا أسباب.
1: أدري ولا أدري، خليط مشاعر تصحو وتسكر دون ما أنخابي.
0: أسلمتني للبرد حين طويت معطفك القديم على رفوف شبابي.
1: ومحوت وقع خطاك من قاموس أعتابي مخافة لهفة الأعتاب.
0: يبست دمعات الحنين فلم تعد عيني كما كانت ولا أهدابي.
1: النوم آخر زائر ودعته، فالليل أول من قضى بخرابي.
0: جربت خنقك في ذات تمرد فرجعت مرتدا على أعقابي.
1: مزقت صورتك التي بقيت معي لكن عطرك عالق بثيابي.
0: تستنكرين الشوق، تنتقمين من لمعان عيني، ترتضين عذابي.
1: بي ميت يحييه ثغرك عندما تتبسمين ولا يهمك ما بي.
0: يا سلام يا سلام. الوقت صار كالأرض الضيقة التي تحدثت عنها، والمسافة تقلصت كما المسافة التي حاصرتنا، وتظل أشواقنا فوق المسافة.
1: الله.
0: كما قلت في بيتك الشاعر إبراهيم جعفر، هذا اللقاء الغني الفريد في منازل القصيد، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك على كل هذا الضوء.
0: شكرا لكم.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: مع الذين عاصروا المتغيرات. شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: الرقة درة العباسيين وعروس الفرات. على ضفة نهر الفرات اليسرى ترتاح مدينة الرقة بتاريخها الممتد عبر آلاف السنين، مدينة ولدت من رحم الحضارات القديمة لتصبح في عصر الخلافة العباسية واسطة العقد وعاصمة الدنيا. هي الرافقة التي اختارها الخليفة المنصور لتكون حصناً، والديار التي فتنت هارون الرشيد فاتخذها مقاماً لسنوات طوال، حتى قيل إنها نافست بغداد في مجدها وبهائها. تتحصن المدينة بسورها الأثري العظيم الذي يمتد كحارس أمين على شكل حدوة حصان، ويحكي باب بغداد بقوسه الشاهق وزخارف الآجر فيه قصص المعماريين الذين صاغوا من الطين خلوداً.
1: وحجاني يما الجسير لما تلاقينا.
0: بينما تضم بين جنباتها أضرحة الصحابي عمار بن ياسر وأويس القرني، بين أزقتها تفوح رائحة المسك من مساجدها القديمة، وتتردد أصداء القوافل التي عبر جسورها. الرقة ليست مجرد مدينة من حجارة، بل هي ذاكرة الفرات الحية ومدينة العلم والأدب التي تأبى إلا أن تنهض من جديد متمسكة بجمالها الأصيل.

نشرة إخبارية جديدة. السلام عليكم ورحمة الله. إمارة سواتش تندد بأعمال العنف الأهلي والتحريض القائم على الهوية، وتدعو الحكومة السورية لمحاسبة المتورطين وحماية جميع السوريين. سوريا تتسلم قريبا دفعة جديدة من السجناء السوريين في لبنان، ووزير العدل يقول إن عددهم 128 سجينا. وزارة الداخلية تلقي القبض على 2 من أخطر تجار المخدرات، وتضبط أكثر من 600,000 حبة كبتاجون وأسلحة خفيفة ومتوسطة. وزارة الطاقة تعلن اعتماد الليرة السورية لبيع المشتقات النفطية، والقرار يدخل حيز التنفيذ فوراً.

أهلا بكم من جديد مشاهدينا. إلى التفاصيل، دعت منظمة هيومان رايتس ووتش الحكومة السورية إلى التحرك العاجل لوقف أعمال العنف الأهلي والتحريض الطائفي ومحاسبة المسؤولين عنها. وأشارت المنظمة في بيان إلى تصاعد أعمال العنف والتحريض القائم على الهوية مع تسجيل هجمات انتقامية استهدفت أشخاصا ومجموعات ينظر إليها على أنها مرتبطة بنظام الأسد المخلوع بين 13 و17 من حزيران الجاري. وحذرت المنظمة الدولية من أن غياب المساءلة عن الانتهاكات السابقة يهدد بتكرار العنف، ومؤكدة أن حماية جميع السوريين شرط أساسي لنجاح المرحلة الانتقالية.

0: نناقش هذا الملف مشاهدينا مع أسد قتيبة قطيط المحامي ومدير منظمة العدالة، ينضم إلينا من حلب. مرحبا بكم سيد قتيبة. يعني مما لا شك فيه أنكم راقبتم تصريحات منظمة هورايز واتش الأخيرة، ما الذي يقلق المنظمة؟
1: مساء الخير لك وللمشاهدين. المنظمة هورايز واتش أصدرت تقريرها بالقلق من حيث أن هناك كان ردات فعل شعبية ضد مجموعة أو قاعدة دينية معينة، وكان هناك وركزت في تقاريرها على تجمعات التي حدثت في المجلس التوطيني، وأكدت أن هذه الحشود والتجمعات يعني هي مرفوضة وهي لا تعطل مسار العدالة الانتقالية. موضوع العدالة الانتقالية وخوفها هيومن رايتس واتش والمنظمات الدولية دائما تحاول أن تعطي النصح وأن تحذر من قبل وقوع أي كوارث، وحماية المحاولة على حماية حق الإنسان بدرجة. طبعا نحن نثبت بأن هذه الحشود فرضت بشكل تلقائي، لم تكن بتحريض منظم أو كانت عبارة عن بطء موضوع عجلة العدالة الانتقالية، بطء محاكمة المسؤولين، بطء محاكمة الأشخاص الذين ثبت تورطهم. لكن كان هناك استجابه سريعه من وزاره العدل، حيث اصدرت انه في كل عدليه في سوريا هناك غرفه اسست وبدات العمل في موضوع محاسبه الاشخاص، يعني من ضمن محاسبه الاشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات. المشكله التي تقع على عاتق المنظمات الان، ما هي الادله التي ممكن لا نستطيع ان نحاسب يعني نحاسب المجتمع بكامل او طائفه بكاملها او مجتمع سياسي كامل او ديني بشكل كامل؟ المسؤوليه الجنائيه معروفه لدى يعني معروفه في القانون الدولي والمحلي، هي مسؤوليه جنائيه تكون مسؤوليه فرديه وليست جماعيه. من ارتكب الجريمه فله يطبق عليه القوانين، ومن ثبت تورطه واساءته فان هناك الدوائر الان اصبحت جاهزه فليتقدم بشكل ضده ونتوقف عن يعني هو حق يجب ان لا نخلط، هو حق مشروع التظاهر، حق مشروع، لكن ان ينتهي بعنف وتكسير واساءه.
0: هنا يمكن السؤال سيد قتيبة للمقاطعه ولكن للاهميه، التظاهر شيء مطلوب بطبيعة الحال تقولون، ولكن ما هي الخطوة العاجلة التي يجب أن تقوم بها السلطات لمعالجة الأزمة الموجودة في الشارع؟
1: ما نشهده اليوم في سوريا هو اختبار حقيقي لسيادة القانون. لا أحد ينكر حق الضحايا وعائلاتهم بالمطالبة بالعدالة، لكن المساءلة عن الجرائم التي ارتكبوها خلال السنوات الماضية يجب محاسبة هؤلاء الأشخاص عن الجرائم. والآن يعني لا يكون هو عبر الانتقام الجماعي، اليوم أن شخص ارتكب يعني جرم وهو من طائفة معينة أو من تفكير سياسي معين أن نقوم بمحاسبة جميع هذه الطائفة، لا يجوز هذا الكلام.
0: هل هذا حدث بالفعل؟
1: لا نستطيع، لا لم يحدث، لكن هو بداية يعني هو الآن إن يعني الدولة اللي تدخلت في معالجته، لو لم تتدخل الدولة قد يتحول دائما المجتمعات التي تخرج من حقبة دكتاتورية أو المجتمعات التي يكون لديها دوائر عنف بعد يعني بعد البدء بمجال العدالة الانتقالية أو بقوانين العدالة الانتقالية والمحاسبة والمحاكمة، يكون هناك دوائر عنف. حتى لا ندخل في هذه الدوائر كان هناك استجابة سريعة. ما لاحظته أنه في اليوم التالي ظهر وزير العدل وأصدر قرار بأن يكون هناك غرفة للعدالة الانتقالية في كل عدلية. جاء تنقل نائب وزير الداخلية ومجموعة من الشخصيات السياسية بين المحافظات.
0: لكن في الأساس ما الذي دفع الناس للنزول سيد قتيبة؟ يعني الناس يعني حينما تراقبون الوضع ترون أن يعني هناك اتهامات للحكومة بأنها تأخرت، ربما
1: هناك بطء في عجلة العدالة الانتقالية، وهناك لا يوجد تعليمات واضحة. هيئة العدالة الانتقالية لم توضح ما هي الإجراءات التي اتبعتها، لم تكن هناك شيء من الجمود أو كما نقول البطء في الإجراءات هو الذي أدى إلى هذا الموضوع. اليوم عندما ترى الضحايا الأشخاص الذين أساءوا لهم أو تسببوا باعتقالهم أو تسببوا بقتلهم أو تسببوا بمصادرة أملاكهم، هناك العديد من المشاكل العالقة، وهذه المشاكل التي التي أثرت على نفسية هؤلاء الضحايا وأدى إلى حشود وتجمعات وأفعال قد تكون ردات فعل نسميها عنيفة انتقامية وليست في إطار ما يعني في إطار العدالة والقانون. اليوم أنت لا يوجد شيء يسمح للشخص أن ينتقم من شخص خارج إطار مؤسسات الدولة. التداعيات التي تحدث أو التي حدثت التداعيات التي حدثت في الأيام الأخيرة هي بسبب البطء موضوع العجلة الانتقالية، اصطدامها بعثرات، محاولة الحفاظ على السلم المجتمعي أو الاستقرار. هناك منافسة في العدالة الانتقالية، دائما هناك منافسة بين الاستقرار وموضوع المحاسبة. المحاسبة قد لا تؤدي إلى الاستقرار، وهي فشلت في تجارب عالمية عدة، يعني تؤدي إلى المحاسبة كما في إسبانيا في قانون النسيان بعد تقريبا 100 سنة أعيدت فتح الملفات وأعيدت مرة أخرى يعني محاولة محاسبة الأشخاص اللي يعني مثل كما يقال إلغاء ولو معنوي هو المحاسبة معنوية، لأن الأشخاص اللي ارتكبوا الانتهاكات ماتوا، إلغاء ما يسمى بقانون النسيان وفتح صفحة الماضي وإعادة ذكرى، يعني كما يقال هو يعني معنويا قد يكون. نحن اليوم في سوريا كان هناك بطء في موضوع العدالة الانتقالية، كان هناك كما تقول يعني شخصيات مرتبطة اقتصاديا بالنظام السابق ظهرت إلى الجمهور جمهور الثورة بشكل خاص. هناك أشخاص بقيوا في أماكن ارتكبوا فيها جرائم أو انتهاكات في مجال حقوق الإنسان أو جرائم حرب. هناك أشخاص قواد ميليشيات بقيوا في مكان سكنهم الأساسي وهم أساءوا مثلا لحي كامل. فهذا الموضوع أدى إلى تفاقم وردة فعل شعبية،
0: ولكن يبقى الموضوع نعم يجب أن يكون مؤطرا. وأعتذر بطبيعة الحال سيد قتيبة قطيط لضيق الوقت، المحامي ومدير منظمة العدالة، كنتم معنا من حلب، شكرا جزيلا لكم.
1: أهلا وسهلا.
0: عقدت اليوم الجلسة الرابعة من محاكمة عاطف نجيب في محكمة الجنايات الرابعة بقصر العدل في العاصمة دمشق، وخصصت الجلسة لسماع أقوال شهود الحق العام بعيدا عن وسائل الإعلام. هذا ويواجه عاطف نجيب تهما تتعلق بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين في درعا شملت القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي، وذلك خلال فترة توليه مهامه في المحافظة في بداية الثورة السورية.

وفي سياق متصل، تعقد غدا الأربعاء أولى جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد، وذلك ضمن مسار محاكمة فلول النظام المخلوع. وكان مدير إدارة المحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى قال إن المحاكمات المرتقبة ستشمل محاكمة مفتي النظام المخلوع أحمد حسون، وستعقد يوم الخميس المقبل. وتأتي هذه الجلسات ضمن مسار العدالة الانتقالية الذي تقول الهيئة إنه يهدف إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وإنصاف الضحايا وضمان عدم تكرارها مستقبلاً.

0: وفي سياق ملف العدالة الانتقالية، أوضح المحامي العام الأول في حلب أحمد عبد الرحمن لتلفزيون سوريا، أوضح آلية عمل الغرف القضائية المختصة بمسار العدالة الانتقالية في العدليات، مبينا أن الشكاوى تقدم مباشرة إلى النيابة العامة المختصة لتفتح الدعوى ويباشر قاضي التحقيق جمع الأدلة واستكمال التحقيقات.
1: تم التوجيه من قبل السيد وزير العدل بإنشاء غرف قضائية داخل كل محافظة أو كل عدلية في المحافظة، فحلب إن شاء الله تعالى سيكون لنا النصيب بإنشاء غرفة للقاضي قاضي النيابة، وأيضا غرفة لقاضي التحقيق. قاضي النيابة سيكون له الدور في تلقي الشكاوى المعارض بشكل مباشر من المراجعين وإحالتها إلى أقسام الشرطة المختصة لتنظيم الضبط اللازم. بعد الانتهاء من التحقيقات يتم تقديم الضبط مع الموقوف إلى قاضي التحقيق. قاضي التحقيق بدوره يستكمل الإجراءات، يسمع إلى الشهود، يستمع إلى الشهود، ومن ثم بعد الانتهاء من التحقيقات يقوم بإحالة الدعوى إلى قاضي الإحالة، ومن ثم إلى المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالانتهاكات.
0: كشف وزير العدل مظهر الويس عن اقتراب استلام 128 سجينا سوريا من السلطات اللبنانية، وذلك في إطار تنفيذ الاتفاق القضائي المبرم بين البلدين. وفي 18 من آذار الماضي وصلت إلى معبر جديدة يابوس الحدودي بريف دمشق الدفعة الأولى من الموقوفين السوريين الذين كانوا محتجزين في السجون اللبنانية، وعلى رأسها سجن رومية المركزية. حول هذا الموضوع للنقاش ينضم إلينا من بيروت الصحفي وسيم جنابين. سيد وسيم، مرحبا بكم. على أي أساس تم اختيار هؤلاء؟ ما هي الأسس القانونية؟
2: نعم، مرحبا لكم المشاهدين. يعني 128 سجينا ليسوا مجرد رقم في سجلات القضاء، بل هم جزء من تفاهمات قضائية وقانونية ولدت رسميا في 6 شباط الماضي. هذه الاتفاقية التي تتيح نقل المحكومين السوريين من لبنان لتكملة محكوميتهم في بلدهم ليست مجرد إجراء روتيني، بل هي مؤشر على عودة التنسيق في ملفات ذات حساسية عالية بعد سنوات من الجمود. لنعد قليلا إلى الوراء، في 17 من آذار استقبل معبر جديدة يابوس 136 موقوفا كدفعة أولى، واليوم يتكرر المشهد مع قرب تسليم 128 آخرين. هذا المسار يؤكد أن الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ الفعلي والعملي، وهي يعني فعليا لأول مرة تحدث بين لبنان وسوريا منذ عقود بهذه الطريقة القانونية وهذه الندية الدبلوماسية، بعيدا عن التجاذبات السياسية التي غالبا ما تضع هذه الملفات في ثلاجة الانتظار، وتحديدا من الطرف اللبناني. يعني هذا التوقيت وهذه الدلالات وهذا التحرك يعكس رغبة مشتركة في إنهاء ملف أثقل كاهل المنظومة القضائية اللبنانية فعليا، التي تعاني أصلا من اكتظاظ السجون في ظل ظروف اقتصادية صعبة، وفي الوقت ذاته يلبي مطلبا سوريا بمتابعة أوضاع المواطنين السوريين في الخارج، حيث أن القيادة السورية كانت قد وضعت قضية الإنسان السوري أولوية. ودائما ما يكرر الرئيس أحمد الشرع ويقول أن أولويتنا هي إعادة المهجرين أو النازحين السوريين إلى بلادهم. نحن أمام نموذج لما يمكن تسميته بالدبلوماسية القضائية بين لبنان وسوريا. فعندما تتعطل القنوات السياسية أو تتباطأ، تأخذ الاتفاقيات القطاعية كالقضاء والأمن زمام المبادرة لتقريب المسافات وحلحلة الملفات الإنسانية.

0: وهنا اختلف التعاطي مع لبنان. وما كان لافتا أيضا في بيان الوزير الويس هو نبرة الشكر والتقدير للجهات التي أسهمت. يعني هذه اللغة الدبلوماسية تشير بأن هناك جهدا خفيا وتنسيقا أمنيا وقضائيا عالي المستوى خلف الكواليس نجح في تجاوز عقبات إدارية ولوجستية معقدة التي رافقت عمليات نقل من هذا النوع، خاصة في بلد كلبنان يمر بمراحل سياسية حساسة واقتصادية أيضا وقضائية ولوجستية وإدارية ضمن الجسم القضائي اللبناني. نحن نعلم أن في السجون اللبنانية هناك أعداد هائلة من اللبنانيين الذين لم يحكموا لم يعني ينالوا حكما منذ حوالي 10 سنوات وأكثر، وهم أيضا لم يخضعوا لجلسات قضائية لأسباب لوجستية سخيفة جدا، مثلا هناك بعض المحكومين بعض الموقوفين اللبنانيين والسوريين أيضا يتعرضون لمعاملات قاسية، مثلا لا يمكن نقلهم إلى محاكمات بسبب أن آليات الأمن الداخلي غير صالحة للنقل أو معطلة مثلا، تتعطل الجلسة وتؤجل الجلسة إلى سنة أو إلى سنة وستة أشهر فقط لسبب بسيط وسخيف أنه آلية قوى الأمن الداخلي معطلة. ففعلا هذه الجهود تقدر يعني للدولتين أنه وصلت إلى هذه المرحلة
1: الذين
0: وبعد لها يعني لها
1: نعم يعني من سلموا سابقا والدفعة المرتقبة هم محكوم عليهم ويعني سيقضون محكوميتهم في سوريا، ماذا عن الذين لم يحاكموا؟
0: يعني بصراحة تتحمل المسؤولية اللبنانية مسؤولية هذا الموضوع بالكامل، وعلى الدولة اللبنانية أن تسارع إلى تحديد جلسات. يعني هذا الملف له زمن وآن الأوان لأن يعني تنفض عنه غبار يعني التلكؤ القضائي الحاصل بالجسم القضائي اللبناني، ومسؤولية كبرى تقع على عاتق الجسم القضائي. نأمل بوصول المدعي العام الجديد أن يعمل على تسريع هذه المحاكمات وتعيين جلسات وإعطاء يعني على الأقل أرقام أو أحكام لمن هم غير محكومين، وخاصة الذين يعني بات لهم أكثر من 6 سنوات وسبع سنوات من دون حتى جلسة جلسة قضائية واحدة. هذا ظلم بحق الموقوفين بصراحة.
1: شكرا جزيلا لكم سيد وسيم جنابين الصحفي، كنتم معنا من بيروت. نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة القول إن الرئيس أحمد الشرع سيجري زيارة إلى العاصمة التركية أنقرة مطلع شهر تموز المقبل. ووفقا للمصادر فإن الزيارة المحتملة تهدف إلى إجراء محادثات ثنائية رفيعة المستوى، موضحة أن ذلك يتزامن مع انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي الناتو المقرر انعقادها يومي 7 و8 من تموز المقبل. استقبل وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني في العاصمة دمشق وزير الخارجية الموريتانية محمد سالم ولد مرزوكا. وبحسب وزارة الخارجية تناول اللقاء بين الجانبين سبل تطوير أفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية. كما أكد الوزيران أهمية استمرار التشاور والتنسيق الدبلوماسي المتبادل تجاه القضايا الإقليمية والدولية وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين السوري والموريتاني. وكان وزير الخارجية سعد الشيباني شارك في أعمال الاجتماع التشاوري العربي واجتماع مجلس جامعة الدول العربية الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان يوم أمس. والتقى شيباني على هامش المشاركة مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، كما شملت لقاءات شيباني اجتماعا مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وفقا لوزارة الخارجية. كما والتقى شيباني مع نظيره العراقي فؤاد محمد حسين، حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية وأهمية تفعيل أعمال اللجنة العراقية السورية المشتركة. كما وجه شيباني للحسين دعوة رسمية لزيارة دمشق، وذلك بحسب وكالة الأنباء العراقية. وعلى هامش أعمال

0: لاجتماع التشاور العربي أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي دعم بلاده لسوريا في مسار إعادة البناء على أسس تحافظ على وحدتها واستقرارها، مشيرا إلى أن الدول العربية تقف إلى جانب سوريا في جهودها لإعادة بناء البلاد.
1: تحدثنا أيضا عن الأوضاع في سوريا، وكلنا نقف إلى جانب سوريا الشقيقة في عملها إعادة بناء الوطن السوري الحر الآمن المستقر الذي يلبي حقوق كل مكونات شعبه، وينتقل بسوريا من مرحلة كانت كارثية في تاريخها إلى مرحلة إن شاء الله ستكون مرحلة تشهد الأمن والاستقرار والازدهار والإنجاز. وأيضا كلنا نرفض الاعتداءات الإسرائيلية على الأرض السورية والمحاولات الإسرائيلية في العبث بأمن واستقرار سوريا، لأن في نجاح سوريا نجاح لنا جميعا، وفي استقرار سوريا استقرار للمنطقة برمتها.
0: تفقد وفد من وزارة الخارجية تجهيزات السفارة في العاصمة الليبية طرابلس تمهيدا لإعادة افتتاحها واستئناف أعمالها. وأشارت إدارة الأعمال والاتصال في وزارة الخارجية إلى أن العمل جار لاستكمال المتطلبات الفنية واللوجستية اللازمة، موضحة أن الوفد اطلع على التجهيزات النهائية الخاصة بالمبنى بما في ذلك أعمال البنية التحتية والتجهيزات التقنية والرقمية، في حين لم يتم تحديد موعد الافتتاح الرسمي بعد. أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على 2 من أخطر تجار المخدرات في محافظتي حمص وإدلب، وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن العملية جاءت بعد متابعة أمنية دقيقة للنشاط المشتبه بهما، حيث أسفرت المداهمات عن ضبط 600 ألف حبة من مخدر الكبتاجون، إضافة إلى أسلحة خفيفة ومتوسطة وحشوات قواذف وذخائر وقنابل متنوعة. أشارت أيضا إلى استمرار التحقيقات مع الموقفين لكشف كامل امتدادات الشبكة تمهيدا لإحالتهما إلى القضاء المختص. لمزيد من التفاصيل معنا أنس إدريس، مراسل تلفزيون سوريا من حمص. أهلا بك أنس، ما التفاصيل لديك حول الأمر في حمص؟
2: معك جمال، طبعا مساء الخير. هذه العملية كانت قد قام فيها فرع مكافحة المخدرات التابع لوزارة الداخلية السورية، وكانت هذه العملية عبر استدراج المطلوبان من محافظة إدلب إلى محافظة حمص، وتم اعتقال المطلوبان تحديدا تحت جسر التحويلة قرب الصوامع وقرب استراحة طيبة. ومن ثم بعد ذلك كان المواد المخدرة الموجودة معهم كان يقدر عددها بما يقارب 200 ألف حبة كبتاجون ضمن السيارة التي كان يستقلانها. ومن ثم تابع فرع مكافحة المخدرات ووزارة الداخلية الذهاب إلى إدلب لاستحضار باقي الكميات من المواد المخدرة، حيث تم جلب ما يقارب 400 ألف حبة. طبعا بذلك كانت المصادرات وصلت إلى 600 ألف حبة من حبوب المخدر الكبتاجون، إضافة إلى عدة ذخائر كانت متواجدة لدى التاجران الذي استدرجتهم وزارة الداخلية. يعني استمرت العملية منذ ساعات الصباح الباكر وحتى مساء اليوم، كان حتى تاريخ أو حتى ساعات صدور هذا البيان كانت هذه العملية عبر عملية نوعية لفرع إدارة مكافحة المخدرات إضافة لوزارة الداخلية السورية، وكانت ضمن سلسلة عمليات تقوم بها وزارة الداخلية لملاحقة تجار المخدرات، مخدرات إن كانت من حبوب كبتاجون أو من مواد أخرى تقوم بها منذ بداية التحرير وحتى اللحظة.
0: شكرا جزيلا لك أنس إدريس، مراسل تلفزيون سوريا، كنتم معنا من حمص. ألقت وحدات من وزارة الداخلية في محافظة حلب القبض على العميد السابق في الحرس الجمهورية التابع لنظام المخلوع المدعو يوسف حبيب لتورطه في انتهاكات وجرائم جسيمة بحق المدنيين. ووفقا لوزارة الداخلية فقد أظهرت التحقيقات الأولية تدرج المذكور في مناصب عسكرية عدة، من بينها توليه سابقا رتبة مقدم في اللواء 106 بالحرس الجمهوري، حيث كان مسؤولا عن اعتقال الناشطين على الحواجز وتسليمهم إلى اللواء محمد خضور وعناصره لتصفيتهم داخل مقر اللواء وصولا إلى توليه قيادة الحرس الجمهوري في المنطقة الشرقية مطلع العام 2023. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في تل أبو قبيس بريفي القنيطرة الجنوبية. وأوضح مراسلنا أن القوة الإسرائيلية المتوغلة مؤلفة من دبابتين وأربع عربات عسكرية. وبحسب المراسل أفرجت قوات الاحتلال في وقت سابق عن شخص اختطفته في أثناء توغلها في قرية عين زيوان بريف المحافظة الجنوبية. وفي السياق أيضا قال مراسل تلفزيون سوريا إن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في قرية العارضة بريف درعا الغربية. وانطلقت دورية الاحتلال من سكنة الجزيرة باتجاه منطقة العارضة في منطقة حوض اليرموك حتى وصلت إلى موقع يعرف باسم تبت المغرب في وادي عبدين بريف درعا الغربية، حيث تمركزت وانتشرت بين أشجار الزيتون. وتشهد منطقة حوض اليرموك توغلات إسرائيلية متكررة على واقع تواصل انتهاكات الاحتلال جنوبي البلاد.

0: عثرت فرق البحث المائي والأهالي على جثمان طفلة قضت غرقا في مياه نهر الفرات شرقي جسر المقلة بريف الرقة الشرقية. وأفادت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الرقة بأن الطفلة كانت قد فقدت عصر الأحد الماضي، موضحة أن عمليات البحث واجهت صعوبات بالغة نتيجة لقوة التيارات المائية قبل أن تنجح الفرق بالتعاون مع السكان في العثور على جثمانها على ضفة النهر في قرية زاوية الخميسية على بعد نحو 8 كيلومترات من موقع اختفائها. أعلن الدفاع المدني أن أكثر من 40 فريق إطفاء يواصلون مكافحة الحرائق المندلعة في محافظة الحسكة. وأوضح الدفاع المدني في بيان له أن الحرائق تتركز في نواحي تل براك وتل حماس واليعربية، وتشمل حقول قمح وشعير وبقايا محاصيل زراعية، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء تواصل عمليات الإخماد رغم سرعة الرياح واتساع رقعة الحرائق وانتشار الأعشاب الجافة، في حين يشكل وجود الألغام في بعض المواقع تحديا إضافيا. كما اندلعت حرائق في أراض زراعية بريف القامشلي ما أدى إلى احتراق مئات الدنمات المزروعة بالقمح والشعير ومخلفات الحصاد، وسط شكاوى من الأهالي هناك من تأخر وصول فرق الأطفاء واتساع رقعة النيران بفعل الرياح.
1: بلشت من شيء ساعتين ثلاث ساعات أكيد، يعني بلشت من جنوب غرب طريق الدولي وما وقفت، لا شفنا لا اطفائيات اجت، لا حدا فزع علينا، لا حدا، وارزاق العالم راحت كلها والعالم ناطره يعني هاليوم. يعني والله مو هيك، يعني مو هيك، يعني مو هيك، مو هيك العمل يعني. الله وكيلك نار شغاله ثلاث ساعات ما حد يجي يطفيها، ما يصير الحكي هذا يا اخي. مزارع العالم هون راحت، يعني ارزاق العالم، حنطه، شعير، كله راح، يعني كله هباء، تعب العالم كله راح، هالسنه كله راح بساعتين، ولا حدا رد علينا، لا اطفائيه ولا حدا ولا ولا ولا شيء.
0: نشرت منصه الغابات ومراقبه الحرائق في الهيئه العامه للاستشعار عن بعد مؤشرات تدل على ان خطوره الحرائق تميل الى الارتفاع اليوم الثلاثاء في المناطق الحراجيه في عدد من المحافظات. وأظهرت البيانات أن مؤشرات الخطورة هي الأعلى الظاهرة في الخرائط تتركز في محافظة اللاذقية تلتها طرطوسة، كما تظهر الخرائط وجود بؤر محدودة لمستوى الخطورة المرتفع في غربي كل من محافظات إدلب وحلب وحمص وحماة. ودعت الهيئة إلى الامتناع عن إشعال النيران أو حرق المخلفات الزراعية بالقرب من المناطق الحرجية.

0: أصدر وزير الطاقة محمد البشير قرارا يقضي بتشكيل اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات، وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والصناعة بالإضافة إلى مصرف سوريا المركزي والجهات المختصة بقطاع النفط.
1: رغم تراجع أسعار النفط عالميا عقب الإعلان عن وقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وعودة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، بقيت أسعار المحروقات في سوريا عند مستوياتها المرتفعة، ما أعاد تساؤلات حول أسباب عدم انعكاس الانخفاض العالمي على السوق المحلية. ويرجع خبراء الاقتصاد ذلك إلى عوامل داخلية تتجاوز حركة الأسواق العالمية، أبرزها تكاليف الاستيراد المرتفعة الناتجة عن العقوبات وتقلبات سعر الصرف واعتماد الحكومة على عائدات المحروقات كمصدر رئيسي للإيرادات، إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل والتكرير والتوزيع. ومن جانب آخر، أصدر وزير الطاقة محمد البشير قراراً بتشكيل اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية، وبحسب وزارة الطاقة تضم اللجنة ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والصناعة إضافة إلى مصرف سوريا المركزي والجهات المختصة بقطاع النفط، وستتولى اللجنة دراسة وتحديث أسعار المشتقات النفطية والثروات المعدنية بشكل دوري، استناداً إلى الأسعار العالمية وكلفة الإنتاج وسعر صرف الليرة السورية، في محاولة لإيجاد آلية أكثر انتظاماً وارتباطاً بالمتغيرات الاقتصادية. ويرى مراقبون أن ربط التسعير بآلية شفافة ومرنة ترتبط بسعر النفط العالمي وسعر صرف الليرة مقابل الدولار بالإضافة لتكاليف النقل والتأمين والتكرير الثابتة قد يشكل خطوة أولى في تنمية ملف الطاقة السوري. وبين تراجع أسعار النفط عالميا وثباتها محليا، يبقى السؤال مطروحا حول مدى قدرة الآليات الجديدة على تحقيق توازن بين متطلبات السوق وأعباء المعيشة التي تثقل كاهل السوريين.
0: بين طوابير المصارف وقلق الأسواق والشائعات التي تسبق القرارات الرسمية، يقترب السوريون من الموعد النهائي لاستبدال العملة القديمة بالإصدار الجديد، عملية يقول المصرف المركزي إنها تسير وفق الخطة، لكن تفاصيلها اليومية تكشف تحديات متفاوتة من محافظة إلى أخرى. تتعلق هذه التحديات بتوافر السيولة والفئات الصغيرة وسهولة الوصول إلى مراكز الاستبدال. فكيف يبدو المشهد في الأسواق السورية مع اقتراب انتهاء المهلة؟ وما أبرز الهواجس التي ترافق المواطنين السوريين في هذه المرحلة؟
2: ليست مجرد أوراق نقدية تغادر الأسواق، بل هي مرحلة كاملة تقترب من نهايتها. ومع العد التنازلي لانتهاء تداول العملة السورية القديمة، تتسارع وتيرة الاستبدال وسط مشهد يختلف من محافظة إلى أخرى. في دمشق وريفها كانت الشائعات اللاعب الأبرز، بعدما دفعت معلومات غير دقيقة بعض المحال إلى رفض الأوراق القديمة قبل موعدها الرسمي، ما استدعى تأكيدات متكررة من المصرف المركزي بأن العملة الحالية ما تزال صالحة للتداول حتى نهاية تموز المقبل. وفي حمص يتركز القلق على نقص الفئات الصغيرة اللازمة للمعاملات اليومية، وسط تساؤلات حول قدرة الأسواق على تأمين العملات المسماة بالإفراطة بعد سحب بعض الفئات القديمة. أما في حماة فما تزال العملة الجديدة تشق طريقها ببطء، بينما يواجه بعض المواطنين صعوبة في التعامل مع القيم الجديدة، ما تسبب بأخطاء في الحسابات والتسعير. وفي إدلب تبدو القصة مختلفة، فالتحدي لا يقتصر على استبدال عملة بأخرى، بل يرتبط بسوق ما تزال فيه الليرة التركية والدولار الأمريكي يحظيان فيه بحضور واسع، ما يجعل استعادة الليرة السورية لدورها الكامل رهناً باستقرار نقدي أوسع. أما في اللاذقية فتتصدر طوابير الانتظار أمام المصارف مشهد الاستبدال، مع مطالب بتوسيع المراكز المعتمدة وتأمين المزيد من الفئات الصغيرة. وفي شرق البلاد برزت تحديات إضافية، ففي دير الزور بدأت بعض المحال برفض الأوراق القديمة قبل انتهاء المهلة الرسمية، فيما يطالب سكان الحسكة بمراكز استبدال إضافية للتخفيف من الأعباء والاقتطاعات التي يتحملها المواطنون. ومع اقتراب الموعد النهائي، لا يقتصر اختبار استبدال العملة على سحب الأوراق القديمة من الأسواق، بل يمتد إلى قدرة المؤسسات على طمأنة المواطنين وضمان انتقال نقدي سلس يحافظ على استقرار السوق ويخفف من أعباء السوريين.
0: يعد الدواء من أكثر السلع ارتباطاً بحياة المواطنين اليومية، ما يجعل استقرار أسعاره وتوحيدها مطلباً أساسياً للمرضى. وبين شكاوى من تفاوت الأسعار بين بعض الصيدليات وتأكيدات بالالتزام بالتسعيرات الرسمية، يبرز ملف الدواء بوصفه أحد القضايا الخدمية التي تمس شريحة واسعة من المواطنين. التقرير الآتي من ريف دمشق يضعنا في التفاصيل.
3: بين صيدلية وأخرى في بلدات ريف دمشق، لم تعد رحلة البحث عن الدواء تقتصر على توفره فحسب، بل باتت ملاحقة أسعاره العيب الأكبر على المرضى.
4: الصيدليات سبحان الله كل صيدلية عم تبيع بسعر، بس مو الأسعار مثلا متفاوتة مثل ما عم نحكي، مثلا ظرف السيتامول بصيدلية 10 بصيدلية 12 كذا، أي على الهواء استجرارهم وعلى الهواء كميتهم هن بيعد. أما الحمد لله ومتوفر الدواء، بس في شغله انه هالدواء اللي عم ناخده اليوم نتيجته ما يعطي هالنتيجه الفعاله، مواد او كذا. كمان نحن بنطلب انه هالمعامل يعملوا لنا جوده للادويه.
3: تفاوت ملحوظ في اسعار الادويه يثقل كاهل الاهالي ويجبر كثيرا منهم على قطع مسافات طويله والتنقل بين البلدات بحثا عن انخفاض بالسعر يخفف عنهم كلفه العلاج.
5: رحت هدلاك اليوم اشتري ظرف فلان كيلو وجع الدراس، من صيدلية لصيدلية ظرف، صيدلية بتبيعني اياه ب 4000، صيدلية بتبيعني اياه ب 8000. وين الرقابة؟
6: في فرق. هلا الصيدلية بساحة سابا فت لعند منه دغريتو سألته بقديه، قال لي ب 55. جيت لهون على ساحة كفر بطنة باعني اياه ب 50. في فرق. هلا كل شيء فيه كله اسعار ما بتختلف، كله ما عاد في حدا، كله عم يبيع على كيفه.
3: في المقابل يؤكد صيادلة المنطقة التزامهم بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة.
7: لأن أسعار المادة الدوائية هي أسعار ثابتة لا تختلف من صيدلان لآخر، لأن هي أسعار تندرج عن الشركات الدوائية وبتعاون مع وزارة الصحة وبتعاون مع النقابة. ولكن وجدت هنا اختلاف بالأسعار فقط في الإكسسوار. الإكسسوار الطبي ليس له هامش ربح ثابت، ولكن يوجد لدينا بعض الشركات الأدوية تكون تسعيرتها على الدولار، يختلف سعر المادة الدوائية من صيدلان إلى آخر حسب أسعار صرف الدولار، وهذا هو الفرق الوحيد فقط لا غير.
3: وأمام هذا التضارب بين شكاوى المواطنين ومبررات الصيادلة، تتضح حاجة ملحة إلى رقابة صارمة تضبط الأسواق وتحمي جيوب المرضى.
0: أعلنت محافظة دمشق عن نقل مركز انطلاق درعا والسويداء من منطقة باب مصلى إلى مركز الانطلاق الجديد في شارع 30 اعتبارا من الأول من تموز المقبل. وأكدت المحافظة أن المركز الجديد سيتم تخديمه بوسائل نقل تعمل على شبكة الخطوط ضمن مدينة دمشق، مبينة أنها تعمل على تطوير قطاع النقل وتحسين جودة الخدمات المقدمة بشكل مستمر، وذلك بهدف تخفيف الازدحام في مراكز الانطلاق القديمة وتأمين مساحة أوسع لاستقبال وسائط نقل الركاب بشكل منظم. نظم عمال في الشركة العامة للخطوط القطنية بإدلب وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم وإعادتهم إلى الوظائف التي فصلوا منها في عهد النظام المخلوع.
8: نحن مفصولين من عملنا من 2015، وكل الدوائر رجعت إلا عمال غزل ما رجعنا. أشو السبب؟ أقل واحد عمره 60 سنة وعنا 30 سنة خدمي، ولا حدا عم يطالب فينا ولا حدا داير على حقوقنا، ونحن حقوقنا بدنا اياها. سياده الرئيس احمد شرق قال طالبوا بحقوقكم.
9: لحد الان ما طلع مسؤول وقال ملف المفصولين وصلنا فيه للمرحله الفلانيه، ما حدا ولا اي مسؤول عم يتجرأ او بيطلع بيحكي بملفنا.
10: طالعونا تقاعد، واللي لسه فيه لحاله بيشتغل يحطوه بوظيفه تاني ضمن وزاره الصناعه، يعني ينتبوها غير شؤون على كذا يتوظف. يعني
11: معمل الغزال كان يضم 3500 موظف، ضمته وزاره الدفاع الى وصار مركز بحوث علمي. يعني هذا ظلم في حق موظفين الغزل كلياتها. أكثر من 3500 عائلة كانت عايشة من وراء المعمل، هلأ قاعدين كلهم.
12: يعني نحن 3000 عامل، الموجودين هن 2 أو 3 موظفين لا يملكوا الصلاحية بأي شيء، ولا بيقدروا بموانين على أي شيء. فنحن ما في حدا يقدر يطالب بحقوقنا أو بمجال رجعتنا.
13: يعني نحن رايدين نرجع على وظيفتنا، يعني على عملنا. أنا صار لي هلأ بارك لا شغلي ولا عملي، ابني عم بيصرف علي 15 سنة، ابني عم بيصرف علي. يعني عنا أرض بعناها ما تم عنا شيء.
14: أهالي عندهم حقوق وعندهم تأمينات وعندهم تعويضات، نحن لنا عمر 30 سنة عندي خدمة، لا شغلنا، عم نطالب بحقوقنا. أولادنا لا شغل ولا عمل، حتى دراسة ما درسوا الحمد لله.
15: نحن مهمشين ما بعدك، لأنه معمل ما تم عنا أرضية، يعني ما حد عم يطالب فينا. يعني
16: ما حد وصل صوتنا،
15: ما حد وصل صوتنا لحد المحافظ
17: الآن، ما حد وصل صوته لل
15: نحن لما نوصل صوتنا للمحافظ.
18: فهلا إذا بتختاروا منكم عدد نفوت للجوار نسمع منكم، وأنا على تواصل مباشر مع وزارة.
0: أعلنت إدارة منطقة البوكمال في محافظة دير الزور إعادة افتتاح مركز البوكمال للحبوب لتسهيل تسويق القمح في محافظة دير الزور. ويعد المركز من المنشآت الحيوية التي تخدم مزارعي مدينة البوكمال والقرى المجاورة لها، إذ يسهم في تخفيف أعباء النقل وتقليل التكاليف التي كان يتحملها المزارعون سابقا لنقل محاصيلهم إلى مراكز استلام بعيدة. تواصل الجهات الحكومية في دير الزور أعمال إعادة تأهيل الآليات والسيارات الخارجة عن الخدمة في إطار جهودها لتعزيز جاهزية المؤسسات الخدمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إلى المواطنين بعد سنوات من الأضرار التي لحقت بالبنية الخدمية في هذه المحافظة.
19: بين أصوات المفاتيح وقطع الغيار المنتشرة ينشغل جودة بإصلاح إحدى السيارات الحكومية المتوقفة عن العمل منذ فترة طويلة، وبعد سنوات من الاستهلاك ونقص الصيانة تعود هذه الآلية اليوم إلى الخدمة من جديد ضمن برنامج يهدف إلى إعادة تأهيل السيارات والآليات الحكومية المتضررة في محافظة دير الزور.
20: مستلمين أمور الصيانة والإصلاحات، أكثر أمور تواجهنا السيارات اللي مثلا تشتغل وتسحب الجوار الفنية، أعطالها الميكانيكي الشنجمالات المضخات السحب أكثر أعطال تواجهنا. قام نعملها صيانة، إجراءات صيانة إلها، والصيانة الحمد لله أكثر شغلات قام نحاول نتجاوزها.
19: عشرات الآليات الحكومية تعرضت خلال السنوات الماضية لأعطال وأضرار متفاوتة، ما أدى إلى خروج قسم كبير منها من الخدمة، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على أداء المؤسسات الحكومية. ومع الحاجة الملحة لإعادة تشغيل هذه الآليات انطلقت أعمال الصيانة والتأهيل داخل مرآب محافظة دير الزور.
21: خطة المشروع الأولى 30 آلية إن شاء الله، إذا خلصنا 30 آلية بهالأربع شهور في تمديد للمشروع من الخارجية أو من برنامج فرات، نحاول إصلاح كافة آليات دير الزور المعطلة حسب دعم المشروع بالفترة المقبلة.
22: آليات ثقيلة وآليات هندسية وصرف صحي وآليات النظافة، الهدف من هذا المشروع هو رفع جاهزية الآليات بكامل محافظة دير الزور ريف ومدينة. الأعمال تتضمن إصلاح المحرك، استبدال دواليب، إصلاح الأنظمة الكهربائية والهيدروليكية، بالإضافة إلى أعمال الحداد. العمل طبعا بالشراكة مع برنامج فرات المدعوم من قبل الخارجية الأمريكية.
19: ومع استمرار أعمال الصيانة وإعادة التأهيل، تأمل المؤسسات الحكومية في دير الزور أن تسهم هذه الجهود في إعادة أكبر عدد ممكن من الآليات إلى الخدمة، بما ينعكس إيجابا على الواقع الخدمي في المحافظة.
23: بين سيارات متوقفة منذ سنوات
19: وأخرى تحتاج إلى صيانة وإصلاح. يواصل العاملون في المرآبي أعمالهم لإعادة صيانة الآليات الحكومية وتعزيز قدرتها على تقديم خدمات للمواطنين. صاحب الحانة التلفزيون سوريا، دير الزور.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأمر الأهم الآن هو ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا. وأوضح ترامب أن المفتشين سيكونون على الأرض في إيران في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن بلاده وضعت إيران في موضع غير مسبوق لم يقدم عليه أحد خلال 47 عاما، مؤكدا أنه لو كان الإيرانيون محقين بأن مفتشي وكالة الطاقة الذرية لن يذهبوا إلى إيران لألغي الاجتماع معهم فورا وفق تصريحاته. كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن موافقة إيران الكاملة والنهائية على الخضوع لأعلى مستويات التفتيش النووي ولفترات طويلة في المستقبل لضمان الشفافية والنزاهة النووية. وأوضح ترامب أن هذه الموافقة كانت شرطا إلزاميا لاستمرار المفاوضات، مشيرا إلى أنه بناء على هذه التنازلات وافقت واشنطن على إبقاء مضيق هرمز مفتوحا من دون فرض أي حصار بحري إضافي، مع الإبقاء على السفن الحربية الأمريكية في مواقعها كإجراء احترازي. وشدد ترامب على أن الأموال التي ستفرج عنها وزارة الخزانة لن تسلم مباشرة إلى طهران، بل ستوضع في حساب ضامن تحت سيطرة واشنطن على أن تخصص حصرا لشراء المواد الغذائية والطبية من الولايات المتحدة. أصدرت سلطنة عمان وإيران بيانا مشتركا ينص على تشكيل فريق للتوصل إلى اتفاق بشأن الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز. وأضاف البيان أن البلدين سيجريان محادثات مع الدول الساحلية والأطراف المعنية الأخرى، ذلك للتوصل إلى اتفاق بشأن الإدارة المستقبلية للملاحة في مضيق هرمز والخدمات التي ستقدم في هذا الشأن والتكاليف المرتبطة، وذلك وفقا للمعايير الدولية. ختام النشرة في أمان الله.

0: مع الذين عاصروا المتغيرات. شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
1: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

إليس ووكر شاعرة وروائية أمريكية، ولدت في ولاية جورجيا في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1944. تعد من أشهر كاتبات العالم، واشتهرت كذلك بمناصرتها للقضية الفلسطينية وعدائها لكيان الاحتلال واتهامه بالإرهاب. عانت في طفولتها الفقر والمرض، وكان والدها مزارعاً ووالدتها تخدم في البيوت لتوفر التعليم لابنتها. ظهرت موهبتها الأدبية مبكراً وأصدرت مجموعتها الشعرية الأولى عام 1968. أصدرت روايتها الأولى عام 1970، إلا أن روايتها الثالثة اللون الأرجواني الصادرة عام 1982 هي من أدخلتها عالم الشهرة. فازت روايتها اللون الأرجواني بجائزة بولزر عام 1983 وجائزة الكتاب الوطني، وترجمت إلى معظم لغات العالم. رفضت ووكر ترجمة روايتها إلى اللغة العبرية عام 2012، وذلك كجزء من نشاطها في حركة مقاطعة إسرائيل. تتناول الرواية العنصرية الممارسة ضد السود والنساء في جنوب أمريكا في النصف الأول من القرن العشرين. حولت الرواية إلى مسرحيات وعروض موسيقية وفيلم سينمائي من إخراج ستيفن سبيلبرغ. عام 2003 شاركت في مظاهرة ضد الحرب على العراق، وألقي القبض عليها أمام البيت الأبيض، اتهمت بمعاداة السامية، ونشطت ضد السينما الإسرائيلية في مهرجان تورنتو السينمائي عام 2009، واتهمت إسرائيل بأنها كيان فصل عنصري. شاركت في رحلة السفينة فلوتيلا لكسر الحصار عن غزة عام 2011، وفي 2009 زارت غزة مع مجموعة من الناشطين. ترجمت كثير من أعمالها إلى العربية، مثل اللون الأرجواني عام 1982، لن تثني عزيمة امرأة طيبة، ميريديان عام 1976، ومعبد تابعتي. في مقابلة عام 2011 وصفت إسرائيل وأمريكا بأنهما منظمات إرهابية. تواصل ووكر كفاحها ضد العنصرية وكيان الاحتلال، وآخر إصداراتها بعنوان أنزع السهم من القلب، وهي نصوص شعرية صدرت عام 2018.

مساء الخير، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم. نناقش في محورنا الأول قرار وزير الطاقة محمد البشير القاضي بتشكيل اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية، واعتماد الليرة السورية كعملة أساسية وحيدة لبيع المشتقات النفطية. فكيف سيتم تسعيرها؟ ولما تأخر تعديل أسعارها رغم تراجعها عالميا؟ في المحور الثاني نناقش تحديد مصرف سوريا المركزي موعد فقدان العملة السورية لقيمتها الإبرائية مع استمرار عملية سحبها واستبدالها لمدة 5 سنوات. نناقش في المحور الثالث نمطا استثماريا برز في المشاريع السكنية التي يتم الترويج لإنشائها مؤخرا يعرف بالبيع على المخطط، فما ضمانات المشترين بهذا النمط؟ وما المسؤولية القانونية المترتبة على شركات المقاولات لضمان حقوقهم؟ أما في المحور الأخير فنناقش تسجيل ما يزيد عن 17,000 إصابة بمرض السرطان في سوريا سنوياً، بينهم 1,100 حالة لأطفال، في وقت أرجع فيه مدير إدارة الأمراض أمراض السرطان في وزارة الصحة سبب هذا الانتشار للأسلحة الكيميائية التي استخدمت خلال السنوات الماضية. مرحباً بكم.

0: أصدر وزير الطاقة محمد البشير قراراً يقضي بتشكيل اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات، والتي تضم هذه اللجنة ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والصناعة، بالإضافة إلى مصرف سوريا المركزي والجهات المختصة بقطاع النفط. وفي أول قرار لها أعلنت اللجنة اعتماد الليرة السورية كعملة أساسية وحيدة لبيع المشتقات النفطية، بهدف تعزيز التعامل بالعملة الوطنية وتنظيم السوق المحلية.
1: رغم تراجع أسعار النفط عالمياً عقب الإعلان عن وقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وعودة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، بقيت أسعار المحروقات في سوريا عند مستوياتها المرتفعة، ما أعاد تساؤلات حول أسباب عدم انعكاس الانخفاض العالمي على السوق المحلية. ويرجع خبراء الاقتصاد ذلك إلى عوامل داخلية تتجاوز حركة الأسواق العالمية، أبرزها تكاليف الاستيراد المرتفعة الناتجة عن العقوبات وتقلبات سعر الصرف واعتماد الحكومة على عائدات المحروقات كمصدر رئيسي للإيرادات، إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل والتكرير والتوزيع. ومن جانب آخر، أصدر وزير الطاقة محمد البشير قراراً بتشكيل اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية. وبحسب وزارة الطاقة، تضم اللجنة ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والصناعة، إضافة إلى مصرف سوريا المركزي والجهات المختصة بقطاع النفط. وستتولى اللجنة دراسة وتحديث أسعار المشتقات النفطية والثروات المعدنية بشكل دوري، استناداً إلى الأسعار العالمية وكلفة الإنتاج وسعر صرف الليرة السورية، في محاولة لإيجاد آلية أكثر انتظاماً وارتباطاً بالمتغيرات الاقتصادية. ويرى مراقبون أن ربط التسعير بآلية شفافة ومرنة ترتبط بسعر النفط العالمي وسعر صرف الليرة مقابل الدولار، بالإضافة لتكاليف النقل والتأمين والتكرير الثابتة، قد يشكل خطوة أولى في تنمية ملف الطاقة السوري. وبين تراجع أسعار النفط عالمياً وثباتها محلياً، يبقى السؤال مطروحاً حول مدى قدرة الآليات الجديدة على تحقيق توازن بين متطلبات السوق وأعباء المعيشة التي تثقل كاهل السوريين.
0: نناقش المزيد مع ضيفينا، الدكتور خالد الحمدي الخبير في التخطيط الاقتصادي من دمشق، ودكتور زياد عرباش الخبير الاقتصادي والباحث في شؤون الطاقة من دمشق أيضا. مرحبا بكما. دكتور زياد، قبل قليل عقدت أولى جلسات هذه اللجنة واتخذت قرار تسعير المشتقات النفطية والمواد البترولية بالليرة ليس بالدولار، ما تأثير ذلك؟
2: هلا أول قرار، مساء الخير أول شيء لألك وشكر لألك وللكادر بدمشق وعندك لطرح هذا الموضوع الهام جدا، وليس فقط موضوع إجرائي أو خبر عم نعلق عليه. كون تسعير المشتقات النفطية هو موضوع حساس جدا، ليس فقط مثل ما ختمته بالتقرير على وجه حق هو مواكبة تكاليف المعيشة أو متطلبات السوق، ولكن مواكبة ضوابط ومحددات ومعايير الاقتصاد السوري ككل، وليس فقط أسعار مشتقات الطاقة بما فيها البنزين والمازوت عرض وطلب، لأن المسألة أبعد من ذلك اقتصاديا وبالتالي اجتماعيا. هلأ انعقاد اللجنة واتخاذ القرارات اللاحقة بتخفيض أسعار مشتقات نتيجة انخفاض سعر خام برينت أو الأسعار النفط العالمية بنسبة تقريبا 50%، هذا قرار جوهري بس، ولكن لحتى ما يبقى قرار إجرائي أو إداري بمعنى آخر بس عم نعمل لجنة لو دائمة، هو هذا شغلة منيحة أنه تنعمل دائمة، لكن بالقرار يتضمن أنه ربط أسعار مشتقات الطاقة بسوريا بسعر النفط العالمي وبسعر صرف الليرة مقابل الدولار، بمعناتها معناتها ما استفدنا من الناحية الاقتصادية إلا أنه ربطنا أسعار مشتقات الطاقة بالسوق الداخلية بالمعايير الدولية، هي المفروض مثل ما أيضا جاء بقرار اللجنة تراعي تكاليف الإنتاج بسوريا، تكاليف الإنتاج لكافة السلع والخدمات بما فيه تكاليف إنتاج الطاقة أو النفط المكرر بالأراضي السورية، لأن سوريا اليوم بسباق مع الزمن مثل ما ذكرتوا كمان بالتقرير انه التبرير انه هي ارتفاع اسعار النفط محليا لمشتقات الطاقه ببرر هالشيء لتمويل موازنه الدوله ودفع نفقات عديده بالموازنه، ولكن بنفس الوقت تكون اسعار الطاقه مرتفعه بشكل كبير كثير خاصه مع الكهرباء اللي عشناها اخر السنه الماضيه وبدايه السنه بلشنا ندفع اسعار عاليه للكهرباء، معناتها تكاليف الانتاج عاليه، بالتالي نشاط اقتصادي ما راح يقلع بشكل مطلوب، بالتالي موازنه الدوله ما راح تكون قويه من ناحيه الضرائب والرسوم اللي عم تاخذها كضرائب على الدخول او ايرادات.
0: هو دكتور زياد كان ملاحظ انه حتى حين يتراجع السعر عالميا للنفط يعني بقي السعر مرتفع في سوريا.
2: هلا انتم ذكرتوا التبريرات بس انا ماني مقتنع فيها بصراحه، وفي تبرير اخر قد يكون صحيح ولكن لفتره زمنيه لانه المي بتكذب الغطاس، بمعنى اخر اسعار النفط كانت ب 28 فبراير وقت اندلعت الحرب امريكا واسرائيل بين قوسين مع ايران، كان سعر خام برينت بحدود 53 دولار وصل ل 118 دولار، يعني اكثر من 100% ارتفعت الاسعار، هلا رجع هبط لدون 68 دولار، فهبوطه بنسبه 50%. بسوريا الحكومه اخذت قرار صائب بعدم رفع اسعار مشتقات الطاقه لفتره امتدت لاسابيع بعد بدايه الحرب، عم نحكي طوال شهر اذار، بدات بالارتفاع بشهر نيسان ولكن الارتفاعات بشهر نيسان وايار رفعته بدفعتين كان جوهري جدا، لتر البنزين 15.600 يعني دولار وشوي، هلا المفروض تعيد تخفيضه لحدود 10,000 او 9,500 او 10,500 ما بعرف شو رح تبدو عاليه التسعير، بس عم بيقول لك في تاخير بالاستجابه لانخفاض الاسعار الدوليه، وهون عم جاوبك على السؤال انه بيقول لك العقود كنا موقعينها من شهر من 20 يوم بس لتخلص العقود الجاي بس نوقعها على اسعار منخفضه بنخفض الاسعار. هلا برجع لنفس النقطه الاولى انه انت سعر الطاقه عندك مازوت وبنزين، عزيزي القصة مو قصة سيارة ومركبة على المازوت والبنزين أو فرن غاز أو فرن صفيحة أو معجنات عم يستخدم المازوت، هالمشتقين بيدخلوا بكل السلع شئنا أم أبينا، وأهم قطاع النقل، يعني أي مزارع بده يضخ مي بده مازوت، أي صناعي أي تاجر أي منتج أي مستهلك أسرة المازوت والنفط بفوتوا ب 500,000 سلعة، فبالتالي وقت انت بتخفض اسعار الطاقه مباشره حتى لو عالميا بدها توقع عقود جديده معناتها انت عم تشجع نشاط اقتصادي، عم تكبر الدائره الاقتصاديه، عم تزيد حظيره الضرائب.
0: نعم.
2: بس مو
0: طيب.
2: بيجي بيرفع الاسعار ولحسن الحظ. طيب تفضل.
0: لا يعني هو يعني السؤال كان انه شيف هلا ما الذي سيختلف، يعني هل سيؤدي تشكيل هذه اللجنه الى انخفاض اسعار هذه المشتقات النفطيه او لا؟
2: المفروض يطلع قرار اليوم المساء أو بكرة على الأغلب خلال 48 ساعة تنخفض أسعار البنزين والمازوت تحديدا، يعني هدول ارتفعوا بشكل كبير كثير، كنا عم نحكي تحت 10,000 اليوم بحدود 15,500، يعني ارتفع أول مرة 30% بعدين 20% على 30%، فالارتفاع جوهري. هلأ ما بدي أقول انشل قطاع النقل بس ولكن ما كان في ضرورة ما عاد يستخدم هالمصدرين الطاقة، أنا المهمني مو التنقل والرفاهية، بهمني الإنتاج الصناعي والتجاري، هذا المفروض يأقلع. تكاليف الطاقة تمثل نسبة كبيرة كثير من تكاليف الإنتاج وما عم نقدر ننافس كمنتجات وكسلع وخدمات مع دول الجوار لحتى ما أحكي على الدول البعيدة، فأنت التسعير الاقتصادي للطاقة تبعك بده يكون ضمن معايير الاقتصاد السوري حتى لو ما ربحت أو كنت دون التكلفة، فما بالك إذا أنت هاللجنة الدائمة، وجوابا للسؤال حضرتك أنت عم تعمل لجنة بسوريا، نحن في سباق مع الزمن عزيزي، ليش في سباق مع الزمن؟ لأنه السنة الماضية كنا مستوردين بحدود المليار دولار مشتقات طاقة، هلا استعدنا الحقول من مناطق قسد، كان متوقع وكلياتنا حكيتوها كثير وحكوا كثير العالم أنه خلال شهر شهرين منفرك على إيدينا منبلش ناخذ مصاري كثير، طلع الإنتاج بده وقت كثير لحتى يأقلع بشكل كبير كثير، بس ولكن اي اضافه برميل اضافي بالانتاج المحلي معناتها انت نهضت من 133 البرميل انتاج يومي وصلت لل 200 البرميل بنهايه عام 2026 او 220 البرميل، معناتها امنت الاستهلاك الداخلي. هلا بيصفى التسعير ما بسعره على السعر العالمي معذره من كل شيء بينحكى، انا بسعره حسب معايير الاقتصاد السوري تبعي، لانه بجوز اعطيك النفط ببلاش تروح تشجع عماله تشغل ناس، انا بتخفف كاهل على الدوله بالانفاق للمعالجه البطاله والفقر ومسائل اخرى، فبالتالي تسعير
0: هو دكتور زياد يعني واضح كان التوجه الحكومي هو فصارة. التوجه إلى يعني اقتصاد مفتوح، رفع تحرير. الدعم عن السلع، تحرير نعم يعني السلع، تحرير الاسعار، وبالتالي يعني عدم وجود أي دعم لا للمشتقات النفطية ولا لغيرها.
2: تماماً، وهذا خاطئ بصراحة، لأنه أنت بمرحلة حساسة جداً، الدولة لازم تلعب دور مركزي بكل الأنشطة الاقتصادية. صحيح هي ميسر ومسير للأعمال الاقتصادية، ما لازم تكون منتج اقتصادي، ممكن تكون منتج اقتصادي بعض القطاعات، بس هي مسير وميسر. مو بيجي أنا بمرحلة حرجة إقلاع النشاط الاقتصادي تبعي، ما عندي بنية تحتية، ما عندي مناطق صناعية مؤهلة مجهزة لكل شيء، ليش ما إذا بدي أرفع الأسعار حتى أعلى من السعر العالمي سيدي ارفعها قد ما فيك، بس أنا الفوائد اللي عم بحققها من ارتفاع أسعار مشتقات الطاقة مفروض أعطيها دعم ملموس وحقيقي وجدي ومباشر للصناعي، مشان يقدر بتكاليف الطاقة العالية يخفف الهدر ويصير كفاءة بالإنتاج، وبنفس الوقت بساعده عن طريق الإقرار عن طريق إقامة مناطق صناعية إلى ما هنالك من حوافز ملموسة عينة وليست حوافز فقط ضريبية ليشجع النشاط الاقتصادي، إنما الاقتصاد تبعه هالمنتج أو هالصناعي، لما بقيت الدائرة الاقتصادية وكبرت الكعكة ما بيجي بديها.
0: دكتور خالد، ما رأيك يعني بقرار تشكيل هذه اللجنة وكيف سيكون يعني بأثار ذلك؟
3: أسعد الله مساءك محمد وللأخوة المشاهدون. في الحقيقة يعني هناك إيجابيات في تشكيل هذه اللجنة، وأنا أراها يعني متأخرة، كان يتوجب تشكيلها من أشهر برأيي، ولكن هذه اللجنة يعني نبتعد من الحالة الارتجالية بتصدير القرارات إلى الحالة المؤسساتية. اليوم هذه اللجنة هي تضم كوادر من كافة الوزارات المختصة ومن أشخاص ذو شأن بالمجال الطاقوي والتسعير، فهي تبتعد من الحالة الارتجالية إلى الحالة المؤسساتية. الموضوع الآخر ألا وهو التسعير بالليرة السورية، هذا الموضوع سيد الكريم يشكل حالة من التنظيم في السوق المحلية والتي تشهد يعني نوع من الفوضى، بالرغم من حالات الضبط المتلاحقة من خلال حماية المستهلك، ولكن بكل التفاصيل هي لجنة ستنعكس قراراتها بشكل إيجابي على المواطن السوري، ونتوقع خلال الأيام القادمة أن نلاحظ باكورة هذه الإيجابيات، وخصوصا في تخفيض أسعار النفط، لأن الطفرة التي حصلت بفبراير بالحرب الإيرانية الأمريكية وارتفاع النفط إلى الضعف تقريبا الآن هي غير يعني غير مبررة، وخصوصا أن ثلثي النفط السوري ينتج داخل سوريا ونحن نستورد تقريبا ثلث الاحتياج اليومي. القرارات هي قرارات رائعة، ولكن الحكمة في التطبيق، يجب أن يكون هناك قواعد للتطبيق، يجب أن يكون هناك شفافية، يجب أن يكون هناك بعض النصائح التي ننصحها لإخواننا.
0: طيب يعني ما هي المعايير دكتور خالد التي يجب الاعتماد عليها لتحديد السعر المناسب؟
3: سيد الكريم، أنا يعني من هذا المنبر الكريم أنصح اللجنة الكريمة باعتماد آلية تسعير واضحة وشفافة من خلال منصة إعلامية كذلك واضحة تكون بمتناول أي إنسان سوري، ليعلم لماذا اليوم سنسعر لتر مثلا مادة البنزين ب15,000 أو ب5,000 أو غيره. هذه الآلية تعتمد على عدة عناصر. اليوم سيد الكريم موضوع تسعير التكلفة النفطية هي ليست بالموضوع السهل، هو يخضع للكثير من الإرهاصات يعني الأمور المعقدة والأمور السياسية والأمور الاقتصادية، ولكن أنا برأيي يجب أن يكون هناك آلية تسعير تعتمد على سعر الصرف المستخدم، ماذا دفع، تكاليف النقل والتأمين، الهامش التشغيل، وكذلك الضرائب والرسوم. يجب أن يكون هناك يعني بيانات واضحة وشفافة تصدرها هذه اللجنة لكي يكون هناك ارتياح لدى المواطن ولدى المستثمر. اليوم
0: يعني هون سيكون هناك دكتور خالد
3: هو يدخل بتفاصيل،
0: يعني سيكون هناك نشرة
3: اليوم
0: يومية
3: يدخل نعم تفضل
0: فقط طبعاً يعني طبعاً.
3: أنت اليوم تتكلم عن نعم يجب، يعني هذا يعني يعتمد بكل دول العالم بشكل يومي أن يكون هناك شفافية بالطرح لكي يكون دائما المواطن يعلم سبب الانخفاض سبب الارتفاع. وأنا يعني لا بأس أن يكون هناك متحدث رسمي يعني عن هذه اللجنة يكون مثلا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لكي يكون هناك نوع من الارتياح لدى المواطنون ولدى التجار والصناعيون والمستثمرون. نحن اليوم يا سيدي الكريم النفط يتحكم بالزراعة، يتحكم بالصناعة، يتحكم بالتجارة، يتحكم بالنقل، يتحكم بالحياة اليومية للمواطنين، يتحكم برغيف الخبز. إذن اليوم هذه اللجنة هي جميلة جدا وتعتبر هي القاعدة لهذه اللوحة الجميلة، ولكن الحكمة في التفاصيل. التفاصيل يجب أن يكون هناك آلية لتحديد سعر الصرف، يجب أن يكون هناك معادلات وسطية تأخذ بعين الاعتبار أي تغيرات أو حالات طارئة من حروب ومن كوارث وإلى آخره. لأن اليوم أستاذ محمد تسعير النفط هو يعني لا يعتمد على الأهواء اليومية والأسبوعية للدول المجاورة أو الدول التي يحدث بها أزمات، بل هي تأخذ معادلات وسطية.

0: تقريبا. عندما نصل إلى هذه الحالة، أنا أتوقع وأنا قلت في مقابلات سابقة مع تلفزيون سوريا بأن هذه الأسعار هي مؤقتة، مرتبطة بالطفرة السعرية العالمية من جهة، وبارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن وضعف البنى التحتية للأبار النفطية في سوريا بعد ما استلمتها طيب يعني الدولة السورية من قوات سوريا الديمقراطية.
1: دكتور خالد، يعني نفهم من هالكلام سيتم التسعير الآن بالليرة السورية، يعني سيتم التسعير لكن بما يعادل هذه القيمة بالدولار، لكن السعر في السوق هو بالليرة الإعلان عنه لكن يقيم ما زال بالدولار.
0: سيد الكريم، التعامل القرار واضح، التعامل هو بالليرة السورية فقط. يعني أي إنسان يريد أن يستجلب المادة النفطية إن كانت من قارورة الغاز إلى المازوت إلى البنزين إلى آخره، هو التعامل بالليرة السورية. لماذا سيد الكريم؟ يعني ظهرت بالفترة الأخيرة يعني حالة اكتناز للدولار من المواطنين والتجار كملاذ آمن، واليوم الموضوع النفطي يعني هو نحن نتكلم عن كتل مالية كبيرة جدا بشكل يومي، وبشكل يعني هناك ديمومة بهذه الحالة. الدولة اتخذت هذا القرار وهو قرار إيجابي بكل ما تعنيه الكلمة. لماذا؟ لأنه يعزز إقرار التعامل بالعملة الوطنية. العملة الوطنية اليوم بحاجة لدعم، بحاجة لمؤازرة. عندما نتعامل بالعملة السورية هذا سيعزز من مكانة العملة السورية وسيخفض من سعر الصرف. يعني وأتوقع أن يتوافق ويتساير ذلك مع انخفاض القيمة النفطية التي ستحددها الوزارة بنشرات لاحقة، أنا أتوقع لن تكون طويلة.
1: كيف يعني؟ بس هي النقطة باختصار دكتور خالد، شو اللي راح ينخفض؟ أو
0: نحن اليوم يعني تشكيل هذه اللجنة سيكون هناك مخرجات إيجابية، من أحد هذه المخرجات انخفاض أسعار النفط. يعني اليوم مثلا نتكلم عن سعر البنزين مثلا بدولار فاصل 1.1 دولار، أتوقع أن يكون يعني أن سينخفض هذا السعر إلى أتوقع بين 25 إلى 30%. هذا الانخفاض بالنتيجة يعني سيخفف من العبء على المواطن السوري. وفترة من الفترات سيد الكريم كان بيع المشتقات النفطية بالدولار، يعني مثلا تذهب إلى محطة الوقود تملأ مثلا خزان السيارة أو المركبة بالدولار حصريا، بينما اليوم التعامل بالعملة السورية يخفف الطلب على الدولار وسيكون لذلك انعكاسات على سعر الصرف. يعني اليوم الجزئية الكبرى التي تجهد السعر الصرف بسوريا هي المستوردات التي يعني تستنزف الجزء الأكبر من القطع الأجنبي، ورقم اثنين هي المشتقات النفطية.
1: فعند التعامل وما يزال هناك دكتور خالد فرق بين السعر الرسمي بالمصرف المركزي وسعر السوق.
0: نعم، آخر سؤال أستاذ محمد لم أسمع.
1: يعني بالحديث عن سعر الصرف، ما يزال هناك فرق بين سعر الصرف يعني المركزي الرسمي وسعر السوق.
0: سيد الكريم، فيما يتعلق بهذه الجزئية هو موضوع مختلف. أنا أتوقع في الأيام القادمة سيصدر قرار توحيد النشرات فيما يتعلق بالفروق السعرية. هذا الموضوع يعني يعمل به على قدم وساق.
1: طيب دكتور زياد، الآن المواطن العادي يعني يسأل، ما المتوقع، ما الذي سيلمسه بعد تشكيل هذه اللجنة؟
2: هلأ نقطة يعني ذكر عدة نقاط، بس خليني أعقب عليها باختصار شديد جدا.
1: تفضل.
2: يفضل طالما اللجنة بحقلة تستعين من تراه مناسبا تستعين بغرف زراعة وغرف صناعة، لأنه كمان جزء من المشهد الاقتصادي السوري وليس فقط مسؤولين حكوميين أو ممثلي الوزارات، لأنه عم تحكي سياسة طاقة للبلد ككل، سياسة أسعار للبلد ككل. هلأ المعادلات اللي حكى عنها ضيفك بغض النظر عن الناحية الإجرائية والإعلامية لحتى نعلم العالم شو عم بيصير، المواطن بيعرف شو عم بيصير. المفروض تكون أسعار الطاقة عنا بسوريا مندمجة ضمن سياسة طاقوية كلية وضمن سياسة اقتصادية. النقطة الثالثة وجواب لسؤال حضرتك والمهم جدا، في جوات القرار أنه يتسعر بالليرة السوري، بس ولكن تكاليف التسعير حسب سعر النفط عالميا وسعر صرف الليرة مقابل الدولار، اللي راح يصير واللي يتلمسه المواطن وأمل ذلك أو لابد أن نعمل على ذلك أنه

0: راح يخفف الضغط على الدولار، لأنه الدولار وصل ل 14.700 الأسبوع الماضي، اليوم رجع ل 14.200 عم يحكي بالسوق السوداء. هلا في عنا السوق الرسمية، لسه في سوق ثالثة، وهذا الانعكاس علي كمواطن أو كمواطنة، إنه اليوم كيلو الموز البنانة إذا نزلت تشتريه بالسوق، وما بعرف إذا بتعرف الأسعار بالتفصيل، بحدود من 14,000 ل 16,000 حسب نوعه، هذا عم استورده بالدولار أنا، من الإكواتور أو من الصومال أو من بغض النظر مصدر الموز اللي عم يشتريه. ولكن البرتقال السوري عم يشتري 22,000 ليرة، هذا أرخص سعر، أو 25,000 للأنجاص والحمضيات الأخرى والكراز إلى ما هنالك من منتجات محلية. فبالتالي سعر الدولار اليوم الفعلي هو فوق 20,000 ليرة. هلأ إذا صار الضغط باتجاه الليرة السوري، طلب مزيد من الليرة السوري، تحويلات مالية لسداد فواتير بالليرة السوري، معناتها وطي سعر الصرف مقارنة بالليرة السوري، انخفضت الأسعار. وهي النقطة الجوهرية اللي يتلمس المواطن، يعني سائق اللي أقلني لهون عم بحكي معه دردشة عامة، عم بقول له أنا أنه أنت، أنا كمواطن بجوز استفيد 50,000 ليرة بالشهر أو 60,000 ليرة إذا عم بعبي مرتين أو ثلاث مرات بنزين. هلا أنا ما عندي ما اختلفنا إذا عندي سيارة الملاء، بس السائق التاكسي كل نهار بده يمشي بحدود ال 100 كيلومتر، من 80 ل 120 كيلومتر، معناتها انت كل نهار عم توفر عليه 30,000 ليره، باخر الشهر يعني صار عنده لو 300,000 ليره او 400,000 ليره، هذا ربح له، او كان عم يدفعه تكاليف عاليه بالسابق، بالاضافه انه انت عم تشجع نشاط اقتصادي، وهذا هو الاهم، تسعير مشتقات الطاقه.
1: طيب يعني دكتور خالد، نعود فقط لنؤكد هذه النقطه ونشرحها، يعني قبل الان كيف كان يسعر سعر المشتقات النفطية، وما الذي سيحصل، يعني شو اللي راح يتغير بالضبط؟ نؤكد على هذه النقطة.
2: سيدي الكريم، يعني بعيد التحرير كانت سعر الصرف وصل تقريبا إلى نصف المبلغ الحالي، يعني وصل سعر الصرف تقريبا ل 7500 ليرة، وكان يعني من يختزن، يعني الأشخاص الذين يختزنون الدولار أو القطع الأجنبي يعني أصبحوا يتخلصون منه، في حكم أن كان هناك يعني بعض الأمل أن يكون هناك خفض لسعر الصرف. كان التعامل يعني كانت أنت تريد مثلا كصاحب محطة تذهب إلى الوزارة أو تذهب إلى المؤسسة لمؤسسة المحروقات، ترصد بالدولار، ترصد الكميات بالدولار، من أين ستأتي بالدولار؟ كذلك كان التسعير بالدولار من خلال يعني المواطنون يدفعون البنزين بالدولار أو المازوت أو ما شابه. هذا الموضوع أحيانا يخلق نوع من الجدلية، لأن يعني اليوم مواطن عادي يذهب مثلا يملأ 10 لتر بنزين، هو لا يملك الدولار بالأصل. هذا الموضوع خلق نوع من الفوضى بالسوق، وبعد ذلك يعني أتى قرار أنه يدفع المواطن يدفع بالعملة التي يراها مناسبة، سوري أو دولار أو ما شابه. يعني أنا على صعيد الشخصي أحيانا أملأ مثلا بمركبتي أملأ إما بالدولار أو بالسوري حسب المتوفر، ولكن اليوم إقرار التعامل بالعملة السورية اللي على كافة المستويات وبكافة مناطق سوريا، هو أنا برأيي هو موضوع ضبط لعملية الأسواق الداخلية على الصعيد المحلي، وتقوية وتعزيز للعملة الوطنية. اليوم العملة الوطنية كذلك هذا موضوع آخر، ولكن يعني وجب التنويه، بحالة استبدال. اليوم نحن الدولة بحال يعني بشرفت على الانتهاء من استبدال الكتلة العظمى من العملة القديمة في عهد النظام البائد. اليوم الدولة تعمل على تعزيز قيمة الليرة السورية الجديدة، وكان هذا يعني العامل هو إيجابي جدا. طيب. اليوم ما يهم المواطن يا سيدي الكريم هو موضوع جدا بسيط، هو انخفاض الأسعار. اليوم السلع النفطية عندما تنخفض، هذا الشيء يشكل ارتياح حتى بداخل الأسرة. لماذا؟ لأن هذا الانعكاس سيخلق نوع هامش من الفائض عند هذه الأسرة لتغطية مصاريف أخرى. طيب. يخلق نوع من الارتياح عند المزارع. اليوم لاحظنا حالة الجدلية في موضوع تسعير الأقماح عندما كان السعر كذا وتم رفعه بمكرمة من السيد الرئيس. اليوم الفلاح يدفع ضريبة كبرى، ألا وهي موضوع ارتفاع سعر المازوت. المتحكم الأساسي في هذه الآلية هي سياسات الدعم. الدولة كيف ترى بسياسات الدعم فيما يتعلق بجزئية المحروقات؟ المحروقات هي الأساس بكل شيء. أنا اليوم نحن نتكلم ونحن بشهر حزيران، نعم عفوا أستاذ محمد، خلال أتوقع شهران من الآن سيلمس المواطن إيجابيات التعامل بالليرة السورية، سيوفر هذا الشيء للدولة الكثير من القطع الأجنبي. الموضوع الثالث هو الانخفاض. كل هذه العوامل المجتمعة يعني ستكون إيجابية بعونه تعالى.
1: طيب شكرا لك دكتور خالد الحمدي الخبير في التخطيط الاقتصادي من دمشق. دكتور زياد أرجو أن تبقى معنا لتكمل المحور الثاني في حلقة اليوم من سوريا اليوم. فاصل قصير مشاهدينا ونعود لاستكمال محورنا الثاني.
3: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: مرحبا بكم الجديد. بين طوابير المصارف وقلق الأسواق والشائعات التي تسبق القرارات الرسمية، يقترب السوريون من الموعد النهائي لاستبدال العملة القديمة بالإصدار الجديد. عملية يقول المصرف المركزي إنها تسير وفق الخطة، لكن تفاصيلها اليومية تكشف تحديات متفاوتة من محافظة إلى أخرى تتعلق بتوافر السيولة والفئات الصغيرة وسهولة الوصول إلى مراكز الاستبدال. فكيف يبدو المشهد في الأسواق السورية مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة، وما أبرز الهواجس التي ترافق المواطنين في هذه المرحلة؟
1: ليست مجرد أوراق نقدية تغادر الأسواق، بل هي مرحلة كاملة تقترب من نهايتها. ومع العد التنازلي لانتهاء تداول العملة السورية القديمة، تتسارع وتيرة الاستبدال وسط مشهد يختلف من محافظة إلى أخرى. في دمشق وريفها كانت الشائعات اللاعب الأبرز، بعدما دفعت معلومات غير دقيقة بعض المحال إلى رفض الأوراق القديمة قبل موعدها الرسمي، ما استدعى تأكيدات متكررة من المصرف المركزي بأن العملة الحالية ما تزال صالحة للتداول حتى نهاية تموز المقبل. وفي حمص يتركز القلق على نقص الفئات الصغيرة اللازمة للمعاملات اليومية، وسط تساؤلات حول قدرة الأسواق على تأمين العملات المسماة بالإفراطة بعد سحب بعض الفئات القديمة. أما في حماة فما تزال العملة الجديدة تشق طريقها ببطء، بينما يواجه بعض المواطنين صعوبة في التعامل مع القيم الجديدة، ما تسبب بأخطاء في الحسابات والتسعير. وفي إدلب تبدو القصة مختلفة، فالتحدي لا يقتصر على استبدال عملة بأخرى، بل يرتبط بسوق ما تزال فيه الليرة التركية والدولار الأمريكي يحظيان فيه بحضور واسع، ما يجعل استعادة الليرة السورية لدورها الكامل رهناً باستقرار نقدي أوسع. أما في اللاذقية فتتصدر طوابير الانتظار أمام المصارف مشهد الاستبدال، مع مطالب بتوسيع المراكز المعتمدة وتأمين المزيد من الفئات الصغيرة. وفي شرق البلاد برزت تحديات إضافية، ففي دير الزور بدأت بعض المحال برفض الأوراق القديمة قبل انتهاء المهلة الرسمية، فيما يطالب سكان الحسكة بمراكز استبدال إضافية للتخفيف من الأعباء والاقتطاعات التي يتحملها المواطنون. ومع اقتراب الموعد النهائي لا يقتصر اختبار استبدال العملة على سحب الأوراق القديمة من الأسواق، بل يمتد إلى قدرة المؤسسات على طمأنة المواطنين وضمان انتقال نقدي سلس يحافظ على استقرار السوق ويخفف من أعباء السوريين.
0: رحب بضيفينا الدكتور زياد عربش الخبير الاقتصادي من دمشق، وأيضا معنا الدكتور عصام صوفي مدير المصرف المركزي في اللاذقية سابقا من اللاذقية. مرحبا بكما. دكتور عصام، في البداية هلا شرحت لنا بمزيد من التفصيل ما الذي يعنيه أن العملة في 30 من تموز العملة القديمة ستفقد قوتها الإبرائية، لكن عملية سحبها واستبدالها ستستمر خمسة سنوات.
2: السلام عليكم، بارك الله فيكم، يعطيكم العافية. نحن الحقيقة واضح القرار هو موضوع نحن تفقد القيمة الإبرائية في 30 تموز، يعني ما بصير في مجال للتداول أو البيع والشراء بهذه العملة. هذا تصرف طبيعي من الدولة ممثلة في مصرف سوريا المركزي لحصر تبديل أكبر كمية ممكنة قبل 30 تموز. طبعا بشكل طبيعي أي عملة في العالم تطبع تعطى لها مهلة طويلة لعمليات التبديل، حصرا في المصارف المركزية أو المصارف التي سيسمح المصرف المركزي بالتبديل بها في حال تم السماح لمصارف أخرى أو مكاتب صرافة مرخصة. فهذا تصرف طبيعي في عملية أي استبدال عملة، يتم في عملية استبدال عملة جديدة واستبدالها في حال طباعة عملات جديدة واستبدالها في عملات واستبدال العملة القديمة بالجديدة. هذا تصرف طبيعي جدا.
0: طيب يعني بعد 30 تموز ما تبقى من العملة القديمة كيف سيتم التعامل معها في عبر نقاط محددة؟
2: سيتم مبدئيا تعليمات مصرف سوريا المركزي سيتم تبديلها في مصرف سوريا المركزي بدمشق حصرا. أكيد هناك سيكون هناك ضوابط للتبديل، حتما سيكون هناك ضوابط للتبديل. معرفة يعني يجب في حال كانت المبالغ والكتل التي المراد استبدالها كبير لابد من توضيح أسباب التأخر عن 30 تموز، ويجب أن تكون هذه الأسباب حقيقية ومنطقية، لأنه واضح أن الدولة تهدف إلى إنهاء هذا الملف بأقصى سرعة لما له من آثار اقتصادية واجتماعية، وبشكل خاص بعد يعني بسبب سقوط النظام السابق وحلو الدولة الجديدة، فلا بد من ضبط العملة القديمة. ربما هناك مضاربين، ربما يكون هناك من يخزن هذه العملة ويقوم بالمضاربة على سوق العملة للتأثير سلبا أو إيجابا، أو غالبا راح يكون التأثير سلبا. في لهذا السبب أمر طبيعي أن يتم إعطاء مهلة، ولكن أنا أتمنى أن يتم الاستبدال، أن يسمح بالاستبدال في جميع فروع مصرف سوريا المركزي في سوريا وليس حصرا في مصرف سوريا المركزي في دمشق، وفق ضوابط توضع لحاملي المبالغ الكبيرة فقط. طبعا
0: يعني المواطن بيصير بيروح على شركة صرافة بيسلمها وهي بتسلم المصرف المركزي؟
2: لغاية الآن التعليمات طبعا ما صدرت، بس على ما يبدو التبديل سيكون بعد 30/6 محصور في مصرف سوريا المركزي فقط في دمشق. نحن نأمل أنه يتم التبديل في جميع فروع مصرف سوريا المركزي في سوريا تسهيلا على المواطنين في نقل الأموال.
0: هو لماذا دكتور زياد يعني قد يحتفظ البعض بالعملة ولا يعني يأخذ العملة الجديدة؟
3: هلأ أولاً تحية لك ولمعد البرنامج على طرح الموضوع، لأن المسألة ليست فقط مرة أخرى تقنية أو فنية عبارة عن سحب أوراق مالية وحط أوراق جديدة، وأيضاً شكر للتقرير لأنه كنت جولة بالمحافظات اللي حكيته الصبية تعليقاً على عدة محافظات، صحيح جداً بيعطي صورة واضحة اللي عم يصير بالبلد. هلأ الموضوع له علاقة بثقافة مجتمع بكل دول العالم تقريبا، بسهولة بس لسه أكثر. نحن بنحب تبع الشيء اسمه الساعة الأخيرة، يعني بيكون عندنا امتحان، بيكون عندنا شغل من الأجهزة من أخرة لآخر لحظة بيقلك ما بعرف شو بيصير، اتركها لآخر آخر آخر شيء لحتى نشتغل. فالربع الساعة الأخيرة أو الساعة الأخيرة في كتير ناس ما بدلت العملة، هلأ بدها تسعى لتبديلها. هلا في اسباب فنيه، انا مسافر صار لي شهرين 3 برات سوريا، بيتي مسكر، عندي مليون ليره بالبيت، بدي ابعث المفاتيح مع شي حدا صرفها. هلا مددوا اول تمديد والثاني، بتوقع قد يكون في تمديد ثالث لحتى ما نوقع بشيء بنسميه نحن فخ الوقت. فخ الوقت شو هو؟ يعني انا مثلا معي مبلغ مالي وقال لمح لي بجوز ما حب يستفيد فيها الدكتور عصام يعني ميلاديه، انا عندي مبلغ مالي اخذه بطريقه غير شرعيه او غير رسميه او غير نظاميه الى ما هنالك من اعتبارات بتصور فهمك كفايه. اذا رحت لبدلهم اليوم راح يسالوني من اي لك هذا، عم بحكي عن مبالغ كبيره، خاصه اذا كنت انا موجود باربيل او بدبي او ببيروت اخذ معي 20 مليار وطلع على برا هربان من السلطه الجديده، ما يقولوا لي من اين لك هذا. هلا بيصرفها، ممكن الجا ل أفراد معينين بس كمان رح يلتقطوا. هلأ أنا الأخشى ما أخشى، وليش عم أقول لك الموضوع جدا مهم، من الضغوط التضخمية، لأنه عندنا مشكلتين، عندنا أزمة سيولة بالليرة السورية ليس فقط عبرية عبارة عن قطع صغيرة أو فراطات مثل ما ذكرتوا على وجه حق بالتقرير، ولكن عندي ككل ككتلة نقدية موزعة بالسوق في كتير ناس بطلت تستاخذ ترضى تاخذ العمله القديمه من اليوم او من الجمعه الماضيه، لاحظتها عم حكي مبالغ كبيره. كمان عندي ضغوط على الدولار، فعندي ازمتين بالقطع بالسيوله وبالليره السوري وبالدولار. هلا النقطه الرئيسيه ليش عم اقول لك الموضوع جدا مهم، تصريح المركزي انه استبدلنا بحدود 60%، هذا الرقم يبقى تقريبي لسبب بسيط، لانه اي واحد وما بعرف اذا بيوافقني دكتور عصام كخبراء بنقعد بين بعضنا من 10 سنين ما بنقدر نعرف قديش هي الكتلة النقدية الموجودة بين إيدينا. أنت عم تعطي على الدفتر قديش طبعت عملة وتقول أنا عندي 30,000 مليار ليرة سوري بالتداول، بس يجوز في منه خارج تداول خارج القنوات المصرفية الرسمية. هلأ هي فرصة تاريخية بعملية استبدال العملة أنه تعرف قديش عندك قطع بالليرة السوري قاطع وراء يعني وموزع للعالم أو ادخارات بالمصارف العامة أو الخاصة، حقيقة بنسميه الام 1 والام 2 والام 3 بمعنى اخر بدون ما اتفلسف، بنسميه المعروض النقدي صار تحت سيطرتك. هلا وين النقطة المهمة بالموضوع؟ انه انت ما تتبع سياسة تقنية فنية مثل ما قلتها عدة مرات للسيد الحاكم السابق، انه انت بدلت العملة ببداية السنة لحد الان، كان صار صرف الدولار بعد 10500 طلع ل 13000 14000 الى ما هنالك. فمعناته انا كمؤشر اقتصادي ما نجحت بالسياسه النقديه او الماليه او المصرفيه، ادمجها ضمن سياسه اقتصاديه وسيطر على سعر الصرف، مو بس سيطر عليه، عزز من القدره الشرائيه، لانه تبديل العمله مره اخرى وثالثه ورابعه وسابعه ليس اجراء تقني، هو اجراء مالي اصلاح هيكلي بالمصارف العامه والخاصه. وتصديقا على كلامي، اذا بتروح من السبع بحرات اللي ما بيعرفها، هي ساحه رئيسيه فيها البنك المركزي، باتجاه ساحه المحافظه كمان ساحه رئيسيه بدمشق، بتلاقي المصارف العامه والخاصه تقريبا ما فيها حدا. الساعة 3 عليكم السلام، لا في حركة اقراض، لا في تمويل الأنشطة الاقتصادية، بتلاقيها فاضية نوعا ما. بالمقابل بتلاقي شركات الصرافة بالشارع الرئيسي وبالدخلات الفرعية هي الناشطة. انا ما بدي بسياستي المالية تكون هي سياسة ريعية نقدية تحويلات مالية عم صرفها، بدي العملة تفوت بالاقتصاد السوري، فبدي اصلاح مالي، اصلاح هيكلي، اصلاح مؤسساتي، اصلاح تقني. مو معقول اليوم تفوت على مصرف خاص اذا بجيب لك الوراق اللي بتطلعها ثلاث ارباع الساعة للساعة لحتى تطلع مبلغ مليون ليرة من مصرف خاص، وعلى وقع وبصوم وورقة وإجراءات إدارية. المفروض بالشمول المالي إن شاء الله أكون متعلم ما متعلم، أو صبية موجودة بكفر نبودة لما بدرعة لما بلادية، فوت على المصرف. حتى بدون ما فوت على المصرف، تطبيقات مثل شام كاش مفروض يكون عدة تطبيقات، إجاني راتبي أو تحويل مالي على المبلغ، كبس الزر بدفع كل النفقات بما فيها كيلو الخضرة. طيب. مو بس فواتير رئيسية إن كان الاتصالات أو الكهرباء مفروض. طيب. عممها. فبالتالي الدفع الإلكتروني هو خشبة الخلاص، وليس فقط عبارة عن إجراء ورقة بورقة أخرى تغير لونها أو تغير رسمي عليها. أنا بدي أشوفها ضمن سياسة اقتصادية كلية مرة أخرى.
0: طيب نرجع لموضوع يعني تحديدا الاستبدال العملة القديمة. دكتور عصام، حتى الآن جرى استبدال 66% من الكتلة النقدية المستهدف استبدالها، كيف يمكن تقييم هذه النسبة؟ جيدة؟ لا؟ منخفضة؟
2: حقيقة أشكر أستاذ زيادة على التوضيح، حقيقة في غاية الأهمية. هلا هو أصبحت النسبة هلا لغاية اليوم حوالي 68%، النسبة مقبولة جدا في ظل يعني الأدوات القليلة لدى المصرف السوري المركزي، ولكن متوقع خلال الفترة 35 يوم القادمة تبديل لا يقل ما بين 20 إلى 25%، وأعتقد سيتبقى كتلة قليلة جدا خارج هذا موضوع التبديل، ستخضع لموضوع الخمس سنوات، ولكن أكيد وفق ضوابط مثل ما حكينا.
0: طيب دكتور عصام، كيف بيضمن المركزي أنه بعد انتهاء المهلة هاي 30 تموز لن يتم تداول العملة القديمة؟
2: كونه ألغى القيمة الإبرائية في 30/6، فالجميع سيكون يعني له مصلحة باستبدال الأوراق التي لديه بأقصى سرعة ممكنة. يعني هذا الموضوع بديهي جدا. المركزي قصد من ذلك أن يتم استبدال أكبر كم ممكنة وبالنسبة خلال 35 يوم. وبالنسبة للفئات الصغيرة، فئات صغيرة أكيد المصرف المركزي لم يهتم فيها بالفترة السابقة، لأنه كان الاهتمام بالفئات الكبيرة لتبديل أكبر كمية ممكنة.
0: طيب هلا تماما كيف سيعالج هي المشكلة؟ لأنه في مشكلة هلا بالسوق أنه ما في فئات صغيرة للتعامل.
2: الفئات الصغيرة موجودة أستاذي كريم، موجودة في المصرف المركزي، ولكن يعني عملية الاستبدال والتوزيع بتاخذ وقت طويل. هلا سيتم أكيد يعني بالفترة القادمة سيتم إشباع السوق من الفئات الصغيرة لحل هذه المشكلة، ولكن كان هم المصرف المركزي وهم الدولة الأساسي هو استبدال أكبر كمية ممكنة موجودة بالسوق من العملة القديمة لاعتبارات كثيرة.
0: عموما ما العقبات التي تواجه عملية الاستبدال دكتور عصام؟
2: لا أعتقد يوجد أي عقبات حاليا. يعني المصرف المركزي اليوم خلال 35 يوم عنده موزع، عنده قوات المصارف الخاصة وقوات الشركات الصرف المرخصة، بإضافة إلى المصرف المركزي وفروعه في المحافظات، كلها تعمل على عملية الاستبدال. والنقل ما بين المحافظات يعني مستمر على مدار الساعه. ولو لم يكن لو لا لو لم لم يملك المصرف المركزي امكانيه التوزيع لما اعطى هذه الفتره خلال 35 يوم لاستبدال اكبر كميه ممكنه.
0: دكتور زياد، ما تزال هناك بعض الاسواق تتعدد فيها العملات، يعني خاصة مثلا إذا أخذنا إدلب فيها التعامل بالليرة التركي لسه وفي بالدولار.
3: طيب هلا بس مشان تقطير لكل شيء، كنت وسأبقى يعني حتى بالمستقبل أنا مع دولتي قد ما انتقدت. إيه هلا سألت سؤال جوهري حضرتك، رغم إنه بجوز يبين إنه جزئي، إنه ماذا راح يصير بعد نهاية شهر تموز وشو المخاطر؟ هلا جاوبك دكتور عصام، بس خليني كمان نضيف شوي على الإجابة وذكر المشاهدين بسوريا طلعت بدعة وبلبنان شوي أقل، شيء اسمه دولار أخضر ودولار أبيض. يعني إذا معك 100 دولار لونها من الطبعة القديمة بياخذوها منك بس بيخصموا لك دولارين أو 3 دولارات عليها، ما بعرف إذا سمعان بهالقصة يعني. ونفس الشيء بلبنان بس أقل، هلا ما موجودة غير بهالدول وطلع لك الدولار الليبي. يعني ليش ما أعطي هالمثال؟ لنفترض لا سمح الله يعني أنا معي مليار ليرة سوري موجود بمنطقة معينة بسوريا أو خارج الأراضي السورية، انتهت المهلة. إذا بدي أروح على البنك المركزي بده يعفطني، بده يقول لي من أين لك هذا؟ يعني منين جايب هالمصاري؟ هلا بجوز أنا كنت ما بدي أحكي حكي مو حلو بمكان معين عم ببتز العالم وآخذ مصاري، وفهمك كفاية شو عم بقصد. هلا أنا بجوز أروح على لبنان أو على دولة أخرى بدون ما أسمي أسماء يعني كثيرة، ممكن له انا معي مليار تعطيني اياهم يعني 800 مليون ليره سوري جداد وانت دبرون. هلا هو الشركه نظاميه نوعا ما بس عم يشتغل مع واحد مو نظامي مثلي انا مثلا، عم بيروح على البنك يروح يبدلون بس عم بياخذهم مني بتخفيض معين. هلا انا اخشى ما اخشى انه يكون في ضغوط تضخميه على الدولار. النقطه الثانيه واللي بحب ركز عليها، لابد من تفعيل دور مجلس النقد والتسليف، لانه البنك المركزي بكل دول العالم إذا قلت لك تعبيره بالعربي بالأجنبي شو اسمه حاكمية، يعني governance، عم بيحكم السياسة النقدية، وهو الوحيد بكل دول العالم عنده استقلالية مستقلة، ما بيتبع لحدا، ما بيتبع حتى لمجلس الشعب أو لوزير اقتصاد، قراراته مستقلة، عنده حاكمية وعنده مجلس نقد وتسليف بيمشوا وبيسهروا وبيعكسوا شؤون الدولة أو بيسهروا على مصالحها. فبالتالي مطلوب منه من هالمجلس يصيغ السياسة المالية النقدية الضريبية وإن مو كان بشكل كامل بالتعاون مع وزارات أخرى لحتى ننهض بالعملية بالرمد وليس فقط مرة أخرى أنه مررنا مرحلة وأخذنا إجراء تقني بدون ما يكون له نتائج اقتصادية تشجع عملية الاقتصاد ككل.
0: طيب دكتور عصام، أسألك هذه النقطة، أنه هل موضوع استبدال العملة هو فقط موضوع إجراء تقني أم يؤثر على سعر الصرف على نواحي أخرى؟
2: لا أعتقد أن الحكومة اليوم لديها أي نية لطرح كمية زائدة في الأسواق من العملة المحلية، لانه اي طرح كميه اضافيه يؤدي الى انخفاض قيمتها. واليوم الحكومه تسعى جاهده الى تثبيت سعر الصرف ضمن الاسعار المقبوله، خاصه ان المصرف السوري المركزي اليوم لا يملك الاحتياطيات الكافيه للتدخل بالسوق بائعا او مشتريا. طبعا يحكم مجلس النقد والتسليف يحكم يعني السياسة النقدية عن طريق قانون النقد والتسليف رقم 23 عام 2002 وتعديلاته ما زال لغاية اليوم، وهو قانون جيد جدا. ولكن اليوم أدوات السياسة النقدية لا يستطيع أن يمارسها مصرف السوري المركزي في ظل احتياطيات ما زالت دون المستوى المطلوب، ولكن نأمل إن شاء الله بالفترة القادمة أنه يكون هناك احتياطيات يعني يستطيع مصرف السوري المركزي أن يمارس السياسة النقدية بشكل مقبول بفترة القريبة، لأنه نحن لا يمكن أن نطلب اليوم يعني مصرف السوري المركزي قوي جدا خلال سنة أو سنة ونص أو سنتين من بعد السقوط. لابد من فترة حتى يسترجع مصرف السوري المركزي قوته، وخاصة نحن نأمل بالاستثمارات القادمة اللي يبدأ تكون رافد الأساسي لهذه الاحتياطية.
0: وبالتالي ما يعني الآثار المترتبة على عملية استبدال العملة؟
2: لا، في حال ثبات الكميه النقديه اليوم، انت انسحبت كميه محدده ووضعت كميه بنفس الكميه وضعتها بالعمله الجديده، في هذه الحاله لا تتاثر الليره السوريه من ناحيه كميه العمله المطروحه، ولكن قد تتاثر بنواحي سياسيه، قد تتاثر بنواحي انيه. لاحظ مثلا امبارح كان مثلا الدولار 14.5، اليوم 14.100 150، يعني اليوم ما زالت الليره في عمليه انخفاض خجوله، ولابد اليوم الاتجاه السياسه النقديه المتبعه اليوم انه بحبس الليره السوريه، هذه موضوع مؤقت اعتقد لابد منه حاليا، لبينما يستطيع المصرف المركزي ان يتخذ قراراته بشكل اكبر في السوق ان شاء الله.
0: وبالتالي لن يكون هناك طرح مزيد من الكتله النقديه، يعني مزيد من الاموال.
2: لا اعتقد هناك اي طرح لمزيد من الكتله النقديه. هناك يكفي اليوم زياده الرواتب، زياده انفاق عام. عمليه زياده الرواتب والمشاريع التي تقوم الدوله فيها هي انفاق عام، هذا الانفاق العام سيؤثر حتما بشكل بسيط اليوم على موضوع انخفاض قيمه الليره السوريه. وبالتالي اليوم لا حاجه ان يكفي ان زياده الرواتب ستزيد من الكتله النقديه في الاسواق، وطبعا بالاضافه للانفاق العام اللي متمثل في مشاريع الدوله. لذلك الدوله ستقوم بتثبيت الكميه الكتله النقديه من الليره السوريه بالسوق قدر الامكان، حتى لا ينخفض سعر الصرف بشكل كبير وينعكس ذلك على اسعار المواد كلها بالتالي.
0: طيب دكتور زياد، انت ترى انه موضوع النقد والعمله والسياسات النقديه كلها يجب ان تتكامل مع السياسات الماليه والاقتصاديه في سوريا؟
2: بالطبع.
3: تماما، برافو عليك على السؤال، لخصت انت اجبت عليه بصراحه. بس خليني احكي نقطتين على السريع. النقطه الاولى، خليني يكون موضوعي بصراحه على الاقل مع حالي. انت خارج بعد 50 سنه 55 تراكمات وترهلات ومو عم دافع عن احد، بس بالفعل بعد الحرب تبدل عملة وما يصير في خضات كبيرة، هاي نقطة تحسب للمصرف المركزي كإنجاز كبير كتير، لأنه تبديل العملة ليست بالعملية السهلة. وهلا بحكي لك أمثلة عن أوروبا وعن فرنسا. النقطة الثانية، شكر ما كمواطن للمصارف، للمواطنين، للمصرف المركزي، للإعلام، اللي خلى هالعملية تمر بهدوء مرة أخرى دون اختلالات كبيرة رغم ارتفاع أسعار الصرف. النقطة الثالثة، وحكاها دكتور عصام، السيد وزير المالية صرح مرارا وتكرارا، وإن شاء الله الله يساعده ويساعدنا كلياتنا لحتى يبقى عند التعهد، لا تمويل بالعجز. بمعنى آخر، زدنا الرواتب، صار بدنا نفقات، صار بدنا إيرادات معينة بالموازنة، ما في إنتاج، ما في موارد، مو نطبع عملة بنسميها على المكشوف أو بالتعبير الأجنبي على الأبيض، نطبع عملة معناتها مزيد من العجز، مزيد من التضخم، مزيد من الدين العام، مزيد من التدهور أو الحلقة المفرغة. هلا نأمل إنه هالشيء يحترم، الكتلة النقدية المطروحة بالسوق توازن الكتلة السلعية، كتلة الإنتاج، بمعنى آخر ما يصير في انخفاض بالقدرة الشرائية. ولكن في بعض الأمور تحتاج إلى وقت طويل أكثر ما منتصور. عبدك فقير كنت بفرنسا لسنوات عديدة، لعقود، حتى بنهاية الثمانينات الشخص اللي كنت قاعد عنده مستأجر عنده بالبيت تم يقول لي حاكيني على القديم، لأنه كمان بفرنسا شالوا الصفرة من العملة وبدلوا العملة بالخمسينات. هو كبير بالعمر، تم 30 سنة 40 سنة يحكي بالفرنك القديم، يقول لي ما بفهم بالفرنك الجديد. وأنا اللي هو دكتور جامعة بصراحة، بس انزل على المصرف بيطلب الرصيد، بيطلع لي رقم، وحياة ما بدي احلف، بسأل جاري اللي حدي عم بيقبض بالبطاقة حدي، بقول له بالله هذا 100,000 لما مليون ليرة. النقطة الثالثة، وصارت عملية تبديل اليورو بفرنسا وبألمانيا بكل دول أوروبية، تبو شنتين ثلاثة حتى العالم تتعود. فأنت عم تغير العملة مرة أخرى، ليس فقط شعار أو ورقة عم تبدلها، فكل تركيب الاقتصادية تبعيتك بدها تقولش عليها. هلا عنا شهرين حرجين، بتمنى وأمل أنه يكونوا يصيروا بالشكل الصحيح كما في السابق وننهض بهالمرحلة.
0: نعم، وهو تعقيب على كلامك، حتى بتركيا الكبار بالعمر بيقولوا لهلا مليون على الليرة التركية بسبب حذف الأصفار. شكرا جزيلا لكم الدكتور زياد عرباش الخبير الاقتصادي من دمشق، والدكتور عصام صوفي مدير المصرف المركزي في اللاذقية سابقا. مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونناقش بعد الفاصل النمط الاستثماري الذي ظهر مؤخرا في المشاريع السكنية التي يتم الترويج لإنشائها، الذي يعرف بالبيع على المخطط. فما ضمانات المشترين بهذا النمط؟ وما المسؤولية القانونية المترتبة على شركات المقاولات لضمان حقوقهم؟

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو النظام السياسي اللي لسه هلا بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

0: مرحبا بكم من جديد. تشهد السوق العقارية في سوريا نمطا استثماريا بات الأكثر شيوعا، وهو ما يعرف بالبيع على المخطط. يقوم هذا النموذج على قيام المطور العقاري بطرح مشاريع سكنية قبل تنفيذها فعليا، معتمدا في تمويل البناء على الأقساط التي يدفعها المشترون، ودون وجود ضمانات مالية واضحة تضمن استكمال التنفيذ.
1: تبدأ الحكاية من إعلان بسيط، شقة على المخطط وصور هندسية تبدو مكتملة ومواعيد تسليم محدودة، لكن خلف هذه الواجهة تتشكل ظاهرة آخذة في الاتساع في عدة مناطق بالمحافظات السورية، خصوصا في دمشق وريفها، حيث تعرض مشاريع سكنية قبل أن يبدأ تنفيذها فعلا. هذا النموذج يعتمد على تمويل البناء من أقساط المشترين في ظل غياب ضمانات مصرفية أو غطاء مالي واضح، وفي كثير من الحالات تكون الشركات المنفذة محدودة الحضور ومن دون سجل معروف أو معلومات يمكن التحقق منها، ما يزيد من حالة الغموض حول مصير هذه المشاريع السكنية. عقود هذه المشاريع تتحول بدورها إلى عنصر إشكالي، إذ تتضمن بنوداً تمنح المطور حق تعديل سعر المتر في حال تغير تكاليف البناء، ما يعني أن الكلفة النهائية تبقى مفتوحة، كما تحدد مدة التنفيذ عادة بسنتين مع إمكانية التمديد من دون سقف زمني ملزم، ما يترك باب التأخير واسعاً. في المقابل يتحمل المشتري المخاطر كاملة، إذ تتحول أمواله من سيولة نقدية إلى أصل غير مكتمل، قد يواجه التعثر في أي مرحلة، سواء بسبب ضعف الإدارة المالية أم تقلبات أسعار المواد أو تراجع المبيعات. ويرى مختصون أن هذا النمط لا يضخ سيولة جديدة في الاقتصاد، بل يعيد تدوير المدخرات الداخلية وتجميدها في مشاريع طويلة الأمد، بدلا من توجيهها نحو قطاعات إنتاجية تخلق قيمة مضافة. بين البحث عن ملاذ من التضخم والرغبة في التملك، يجد كثيرون أنفسهم أمام خيار يبدو أقل سوءا، لكنه يحمل في طياته مخاطر مفتوحة.
0: نناقش الموضوع مع ضيفينا، علي ياسين عمر رئيس فرع نقابة المحامين في القنيطرة من دمشق، والمهندس مالك حاج علي نقيب المهندسين في سوريا من دمشق أيضا. مرحبا بكما. أستاذ مالك، في البداية، ما سبب انتشار هذه المشاريع، هذا النوع من المشاريع الذي يعرف بالبيع على المخطط؟
2: يسعد مساكم جميعا. هلا نحن بنقابة المهندسين دورنا هو دور فني واشرافي واستشاري في مجال الهندسة. نحن نؤمن انه من حق المواطن هو الحصول على مسكن آمن ومستدام ورخيص السعر لحتى يحسن يسكن فيه وهو ولاده بشكل آمن. اللي عم يصير هلا وفق المقدمة اللي قلتوها، يعني حالي أنا بعتبرها شبه صحية صح التعبير، لأنه نحن متعطشين خلال 14 سنة من توقف هذا القطاع، قطاع تشييد البناء. يعني نحن نؤمن أن قطاع تشييد البناء ليس هو فقط تقديم خدمة بناء وسكن للمواطن، أما بل هو عبارة عن استثمار وتأمين قطع أجنبي للبلد وتحريك السيولة وتأمين فرص عمل لشعبنا. اللي نحن كنقابة مهندسين هلأ عم نشتغل مع هيئة الاستثمار على إصدار قانون حديث لشركات التطوير العقاري، يعني إن شاء الله سيرى النور قريبا. يعني حطينا قانون عصري يواكب الدول المجاورة في هذا المجال. الحماس الكبير اللي عم يصير نتيجة احتياج اللي عم يلحق عليهم قبل المواطنين والحكومة، انه بدنا تسريع لعجلة الاستثمار وعجلة تأمين البناء الآمن للسكن للمواطنين، حتى انه بدأت بعض الشركات التطوير العقاري تترخص حتى قبل ما يطلع قانون التطوير العقاري عفوا. نحن عم نحاول كحكومة وكنقابة أنه نضبط الأمور وما نوقف كعثرة في وجه المستثمر. يعني احنا كنقابه مهندسين حدثنا كثير من القرارات من اجل تشجيع المستثمرين واستقطاب الشركات الهندسيه انه تدخل على سوريا وتكون شريكه مع الشركات الهندسيه والتطوير العقاري الموجوده بالبلد، يحطوا ايدهم بايد بعض كخبره محليه وخبره عربيه انهم يبنوا ويامنوا سكن مستدام للمواطن السوري.
0: طيب استاذ علي، من الناحيه القانونيه كيف يجب تنظيم او يتم فعليا تنظيم هذه العمليات، هذا النوع من المشاريع؟
3: اول شيء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم. هي المشاريع هي مشاريع يعني كانت موجوده بالسابق وهلا حاليا موجوده، والحرب هاي خلفت دمار كبير هائل بالبيوت وبالشقق السكنيه، مما يعني زاد الطلب عليها، الناس بحاجه، ومعظم الناس هي بحاجه ل يعني معظم الناس هي من ذوي الدخل المحدود يلي بدها يعني شيء تسكن، تقدر وحدات سكنيه تسكن فيها. هلا الضمانات هذا موضوع يتعلق بالشخص المستثمر او المتعهد او المطور العقاري. نحن كان موجود ولا زال موجود في شيء اسمه السجل المؤقت. هذا الموضوع نحن الضمانات هي ضمانة العقد واحدة من الأشياء، والثاني شيء الرخص والموافقات هي الضمانة الثانية، والضمانة الثالثة هي التزام التسليم وفق مراحل الإنجاز، والضمانة الرابعة هي الضمانة بعد التسليم. أول شيء نحن بالضمانات المبدئية ضمانة العقد، العقد يجب أن يكون واضح وصريح وبيشتمل على كل بنوده من أطراف العقد، من صفته إذا هو مالك، إذا هو متعهد، إذا هو مستثمر، إذا هو مطور عقاري. إضافة هيك يجب يعني دراسة الرخص والموافقات المطلوبة لهذا الموضوع. فهذا الموضوع يعني كمان يجب تحديد الثمن والسعر وفق يعني الأصول المتبعة. غير هيك أنه يفترض كمان العقد يشتمل على المساحة، الارتفاع، الاتجاه، هذا هو شيء أساسي يعني مبدئي بضمانات العقد. إضافة لهيك لازم تكون الدولة وقت ما تعطي رخصة، قبل الرخصة بيسبق في مخططات ترخيص هي صادرة عن البلدية، فكمان يفترض أن الدولة يكون في لها رقابة مباشرة من البلديات، من وزارة الإسكان، من المحافظة لتقوم بهذا الشيء. نحن في عنا يعني بالقوانين السابقة هي قوانين في منها جيدة يجب تفعيلها، مثل قانون السجل المؤقت. هذا قانون السجل المؤقت بيعني نحن وقت ما بدنا نفتح صحيفة عقارية، العقار كان موجود، العقار بالطابو، منوقف الصحيفة تبعه، منفتح صحيفة بالسجل المؤقت لبيان كافة الوقوعات عليها. يعني نفترض أن سين من الناس اشترى طابع أول اتجاه شمالي شرقي، يفترض أنه ينحط إشارة تشير إلى هذا البيع حتى لا يتكرر عملية البيع. هي واحدة من الأشياء، لأنه نحن غالبا عم بصير الرخص بمناطق الريف، وبالريف يعني تقريبا عم بصير البيع مثل بيجي المتعهد ببيعه واحد سهم مقابل الشقة الفلانية، ما عم بصير يعني تتمت أمر الإجراءات الرخصة وما شابه ذلك. فهذا يعني أحد الإشكالات اللي عم بصير، أنه عم بصير أحيانا أنه المتعهد عم ببيع لأكثر من شخص لحتى يغطي.
0: طب بهذه الحالة المشتري يعني كيف تفضل ما الذي يضمن حق المشتري في هذه الحالة أو يمنع الاحتيال عليه؟
3: بداية هو الصحيفة العقارية هي معدل اطلاع الغير، يعني أي عقار بسوريا يفترض الإنسان قبل ما يشتري بأي مكان يطلع على أوراق هذا العقار. مثل أول شيء نطلب قيد عقاري، منشوف الإشارات عليه إذا في إشارات أو لا. نفترض أنه هذا المتعهد إجا بده يبيعك أنت شخصيا شقة بالطابع الأول، موضوع الرخصة كذا، نحن منطلب قيد عقاري. القيد عقاري يفترض إذا في وقوعات، يعني في حدا سابق شاري لهي الشقة يكون حاطط إشارة دعوة، أو إذا في وكالة بيكون هذا من له إعلام. نحن فأنت بتجي بدك تشتري يعني مثل هو الهوية لهذا العقار، شو صار عليه إجراءات، وهي هي معدل اطلاع غير، يعني يمكن لأي إنسان أنه يطلع على هي الصحيفة.
0: يعني بس لازم أي حدا بده يشتري عقار حتى لو من شركة ما يكتفي ب مثلا ثقة بالشركة يقولوا له هي شركة، لا لازم هو يعمل يروح يطالع
3: يراجع. لا لا لا لا يكفي، لا يكفي. نحن بس نقول شركة، الشركة مرخصة، بدنا يعني مثلا صورة عن الترخيص، الأرض اللي فيها ترخيص بده ينبنى عليها، بدنا نشوف رخصة البناء هاي. لان قد تكون انه الرخصه مدتها سنتين، طالع الرخصه من قبل 4 5 سنوات ومنتهيه الرخصه، فيفضل انه يكون في علاقه بين البلديه والمحافظه والشاري. هلا نحن في عندنا قانون اعمار العراصات، هذا قانون رقم 82 لعام 2010، هذا لو طبق بشكل صحيح كان فينا نتفادى كثير من الامور. هذا نحن بيعني هذا القانون تبع السجل المؤقت واعمار العراصات، يفترض انه نحن اي رخصه بدها تنعمل ينفتح مثلا الى صحيفه بالسجل المؤقت، الصحيفه هي لهالرخصه هي لهالبناء هذا بتبين كافه الوقوعات عليه، مين اشترى مين باع، فمشان تحميك انت كمشتري حسن النيه طبعا، لان عندنا كمان مشترين نحن سيء النيه، احيانا المتعهد ببيع لحدا من اقاربه، بيع صوري يعني ببيعك اليوم ثاني يوم ببيع لسين من الناس اللي هو قريب له او شريك باطني، بيحط اشاره دعوه، واللي بيمشي هون العبره لاشاره، يعني اذا صار تزاحم اشارات العبره للاشاره الاسبق، فيفضل انه يكون في يعني في محامي مختص بهالامر هذا يطلع على الاوراق على الرخص، والعقد يكون هذا العقد يعني مدروس دراسه كبيره موسع، وتكون الدفعات تتزامن مع الانجاز، يعني ما نجي
0: وذكر التقرير انه العقود معظمها تكون انه يتغير سعر المتر في حال ارتفاع التكاليف مع الوقت.
3: هلا هي فيها شيء اسمه نظريه الظروف القاهره، يعني انه مثلا كان سعر الدولار نفترض طن الاسمنت حقه 1000 دولار وصار ظرف صار حقه 2000 دولار، هون يعني يعني ضمن آلية يعني ضمن مثلا المدة المعتمدة للتنفيذ، عادة الرخص بيعطوها سنتين أو ثلاثة مدة الرخصة، فأنا كمتعهد بيجي بيلتزم معك بسعر بشرط أنه ضمن هالأسعار هلأ الموجودة مثلا سعر الأسمنت ولا الحديد، فإذا صار تضخم كبير مثلا نفترض تضخم 100% فالمتعهد بيتضرر، هون ساعتها ممكن أنه يتعدى العقد بالسعر، تمام؟ هيك الوضع تماما. بس نحن يعني يفترض يكون في مراحل إنجاز، يعني مثل صب الأساسات، الهيكل، الإكساء، هي تكون دفعات يعني متزامنة مع هالأمر هذا، ويفترض بداية الأمر ينحط إشارة بالمصالح العقارية، أو إذا فتح له صحيفة بالسجل المؤقت يفضل يعني هذا حل لموضوع هالإشكالات، فتح صحيفة بالسجل المؤقت، الصحيفة بتقول سين من الناس اشترى شقة طابق أول اتجاه شمالي شرقي مساحة 100 متر، خلص صار إذا إجا شخص تاني بده يشتري هاي الشقة صار في أمامنا أنه في عنده اطلاع وعلم، فهذا المشتري الآخر أما بيكون يا سيء النية يا أنه في جهل، الجهل بالقانون هذا ما لا يعتد فيه، يعني لا يعتد بالجهل بالقانون. طيب الصحيفة معدة لاطلاع الغير، فهذا يعني هذا مثل ما أقول كاشف، يعني كاشف للوقوعات اللي طارئة على العقار.
0: طيب أستاذ مالك ذكر أيضا التقرير أنه بعض الشركات ربما لا يكون لديها أصول مالية يعني كافية، وبالتالي هي تعتمد على ما سيأتيها من المشترين يدفعون ومن ثم تقوم بالبناء، وبالتالي في هذه الحالة هل هناك أي دور رقابي لكم؟
2: لا أنا مثل ما أسلفت أنه التطوير العقاري هو أفضل استثمار، هو اللي بيحرك على جلد الاقتصاد، يعني أي مطور عقاري بده يشتغل بسوريا لازم على الأقل يحط ربع المبلغ بالبنك، ربع المبلغ اللي بده يطور فيه عقاريا، مشان نعرف أنه هو فعلا بده يحرك عجلة الاستثمار، بده يدخل سيولة للبلد،
0: وبالتالي القانون يلزمه بوضع ربع المبلغ. أستاذ مالك
2: طبعا هلأ يعني هلأ نحن حطينا شرط بالترخيص السجل الشركات التطوير العقاري، غير أنه يكون لها سي في موجودة في الخارج وعنده شغل بيبين كتير بتعطينا إياه، من ضمن الشروط أنه يحط مباشرة أن يودع بالبنك مبلغ كبير على الأقل 500,000 دولار يعني مشان يرخص. فهلأ أنا بدي أعرج بس بطريقة هيك بسيطة شوي قريبة إلى المواطن العادي، في عنا فئتين من نوع التطوير العقاري بصير بالبلد، نوع أرض بتقدمها وزارة الإسكان بتكون شراكة مع مطور عقاري معروف له سمعة بالخارج، بتقدم الأرض مقابل اتفاق بينه وبينه بنسبة معينة حسب سعر الأرض، فأثناء هاي الدولة بتلزم المطور العقاري أنه يحط المبالغ اللي بده ياخدها من المواطن إذا اكتتاب، أو على الأقل ربع المبلغ اللي بده يبني فيه يحطه بالبنك، وما بيصير يسحب المصاري إلا بكشوفات فنية ونسب إنجاز عن طريق المكاتب الاستشارية الهندسية موقعة من قبل المطور العقاري ومن قبل الدولة وزارة الإسكان. هالطريقة بيكون المواطن حقه مضمون، يعني أنا وقت بدي أشتري عقار من هذا المطور العقاري بعرف أنه الدولة هو شريك الدولة، فالدولة تضمن حقوقه. الطرف الثاني المواطن اللي هو بده يشتري يكون عنده أرض ويساوي تطوير عقاري له بمعزل شخصي، لازم المواطن هون يتأكد أنه هاي الأرض مسجلة بالشركة تطوير عقاري المرخصة أصولا عنا بسوريا، يعني شركة مرخصة أصولا بسوريا، الأرض اللي بده يبني ويطور عليها عقاريا تكون مسجلة باسم الشركة وليس باسم شخص أو أشخاص، بالإضافة أنه يرخصها ويجيب مخططات هندسية مصدقة معتمدة من نقابة مهندسين على الأقل مدققة. يعني نحن المخططات في بعض شركات تطوير عقاري بيجيبوا من شركات هندسية ديرسي، من زملائنا شركات هندسية ديرسينا برا، نحن ما عندنا مانع كنقابة المهندسين أنه الشركات الهندسية اللي هن دارسينها بالخارج اللي هن على الأغلب زملائنا لا أما عرب لا أما سوريين موجودين بالداخل عم يدرسوا معهم وعم يأخذوا أجورة يعني بس هاي الدراسات يجب أن تعدي على النقابة وتدقق وتشرف عليها النقابة المهندسين تطبق عليها اشتراطات وكود العربي الجمهورية العربية السورية. فأنا كمواطن وقت بدي أشوف أنه هالشركة معترف فيها بالحكومة ومرخصة، الأرض مسجلة أصولاً باسم الشركة العقارية، في مخططات هندسية معتمدة من البلدية ومن الجهة الإدارية ومصدقة ومعتمدة من نقابة المهندسين، فهذا الموضوع كفنياً أمورنا بتكون نظامية.
0: طيب.
2: ونحن مطالب حتى يكون في عنا إشراف كنقابة المهندسين على الإنجاز، يعني يكون في نسب إنجاز، يعني الدفعات بتكون حسب نسب الإنجاز اللي مصادقة من قبل لجان هندسية مشرفة على نسب الإنجاز بكل مشروع هندسي.
0: هذه نقطة مهمة أستاذ علي، يعني ماذا لو دفع المشتري بدأ بدفع مثلا مبالغ وأقساط ولكن لم يكن هناك إنجاز، تعثر المشروع مثلا، كيف يتعامل القانون مع هذه المسألة؟
3: يفترض أن يكون في هون بهالحالة أن نحن رقابة يعني حكومية على المواضيع هاي، مشان يعني حالة التعويض هون بده يلجأ للقضاء. هون هالأرض هاي هي يعني للموضوع، هي بدها تكون الضمانة، الأرض اللي بده يبني عليها. إذا في عنا نحن نوعين، يعني نوع أنه يعني لم يبدأ بتنفيذ المشروع أخذ الرخص ووقف، وفي النوع الآخر أنه باشر بإجراءات وتوقف، فهدون في التفريق بيناتهم. هون بصفي انه هالمشترين هدون صفى، يعني لا سمح الله اذا ما تم البناء نهائيا صافوا هدون شركاء بهالارض هاي، ويقسم عليهم قسمه غرماء، يعني كل مين حسب نسبته. تمام. واذا في عنده اموال القضاء هون بيعودوا للقضاء بيحكم يعني عليه اموال اخرى بيتم الحجز عليها للتعويض عليهم. اما اذا كان المشروع يعني متعثر منجز جزء منه وجزء لم ينجز منه، يعني فهون بده دراسة الأسباب هاي. قد تكون أسباب مثلا لوجستية، يعني مثلا لا سمح الله صار انهيار بالأرض، هذا ما ألزم فيه، يعني صار زلزال، فهون هذا وضع آخر. يعني ليش نحن يفترض مثل ما تفضل الأستاذ مالك أنه يكون في رقابة ومتابعة وإشراف من البلدية. سابقا كان يعني وقت ما الواحد يعطوه رخصة، فوقت ما بده يصب يعطوه إذن الصب يطلع مهندس من البلدية يشوف يراقب العمل مشان يشوف جودة العمل وجودة الأداء. فهي يفترض أنه ما يكون الضوابط هي لحاله يحكم المتعهد أو المستثمر أو المالك اللي عم يبني. فيفترض هون يكون في رقابة من الجهات الدوائر المختصة، يعني متبلش هي من البلدية للمحافظة لوزارة الإسكان، وزارة إدارة محلية، نقابة مهندسين.

0: الرخصة، الرخصة بتنبنى على مخططات ترخيص قبل الرخصة، قبل منح الرخصة. هاي المخططات بتكون موافق عليها من البلدية، من وزارة من المحافظة يعني طبعا،
1: نعم،
0: عشان السلامة الإنشائية ومكان الأعمدة وما شابه ذلك. فهذا أنا برأيي هو مو عمل فردي، يفترض يكون عمل مشترك، بس للأسف نحن صاير ضعف الرقابة عم بتخلي المتعهد أو المستثمر أو المالك يبني على كيفه، آخر شيء بعدين بيبين معنا شو في أخطاء وشو في مشاكل. يعني
1: طيب،
0: الرقابة القانونية بعيدة عنه، وفي عنا نحن جهل. يعني في الناس أحيانا بتلجأ المكتب عقاري أو التسويق اللي هذا بيصير عبر الانترنت على الفيسبوك، امتلك شقة بدفعة أولى مثلا $1,000، ومن هذا الشيء يعني في شيء غير واقعي. يعني لو اجت انحسبت ما هي، بس الناس من الحاجة عم يضطروا. بس يفضل يعني النصيحة قبل ما يعقد أي عقد يلجأ لمحامي يدرس الأوراق والسؤال عن المتعهد، عن المستثمر، عن الشركة، وإذا له يعني سجلات سابقة أو له أعمال سابقة يفضل أنه يكون من الأشخاص يلي يعني ذو الثقة. يعني أنه هذا له أبنية، له مشاريع سابقة، هيك يفضل. حتى الشركات إذا كانت شركات، يعني في شركات حديثة مو معروف، ممكن هي تكون شركات احتيال، يعني عرفت تماما. فحتى هي الشركات يفترض بتأسيسها ومنحها لهي يفترض يكون في ضمانات مالية مودعة بالبنوك من أجل إذا صار في عمليات احتيال، يعني المشترين المتضررين يرجعوا، يعني مثل فينا نقول تأمينات أولية أحيانا للمشروع هيك يعني تقريبا.
1: طيب أستاذ مالك، قلت في البداية تعملون على قانون للتطوير العقاري، ما الذي يعمل عليه ومتى يعني سيبصر النور؟
2: لا، قانون التطوير العقاري أو الشركات العقارية هي المسلمته هلا هي الاستثمار. نحن كنقابة منسين أحد أعضاء اللي عم نسن هذا القرار، والحمد لله رب العالمين وصل للحظاته الأخيرة. هلا نحن أنا يعني بصراحة نحن ما لازم نكون فقط عم نسلط الضوء عن أداء الشركات التطوير العقاري. نحن كحكومة وكنقابة كمان في إن دور في تسهيل الأمور. يعني الشركة التطوير العقاري بدنا نحاول نكسبها ونشجعها تدخل سوق الاستثمار وسوق السوري. يعني مثلا نحن هلأ مع وزارة الإدارة المحلية عم نشتغل على التحول الرقمي وأتمتة العمل بشكل كامل، لدرجة أن المطور العقاري بنافذة واحدة بيدفع رسوم متكاملة، في منا رسم للبلدية، في رسم للمالية، في أتعاب المهندسين بشكل كامل متقاسمه كباكج كامل. يعني أنا كمطور عقاري والله بدي رخص، ما بدي انتقل من البلدية للمالية، من المالية للإدارة المحلية، من الإدارة المحلية للمحافظة، للنقابة، للشركات الهندسية، للفروع. فإن شاء الله نحن عم نعمل تطوير أدواتنا بهذا الخصوص. الشغلة الثانية، يعني وقت اللي بيكون المستثمر شرعنا له وسرعنا أمور التطوير والقوانين، بيجي دور النقابة هون. يعني احنا كنقابة مهندسين يعني لازم يكون لنا دور في الدراسات وتدقيق هاي الدراسات وتطبيق عليها معايير والكودات الهندسية السورية، بالإضافة للإشراف عليها. وانا هلا في لنا شراكات مع شركات هندسية عربية وعالمية من أجل التطوير والإنجاز والاستلام. يعني هلا في عندنا شراكة مع شركة مصرية من أجل التطوير والاستخدام، يعني المدينة المتكاملة اللي بده يستلمها بده شي شركة هندسية تستلمها وتشرف عليها. جزء العقد يطول لسنة، أنا بدي أشرف عليها كمصاعد، ككهرباء، كمياه، كصرف صحي، كإنارة، كنت، بشكل كامل خلال مدة تشغيل، وليكن فرضنا تتراوح من سنة، من شهرين، من 3 شهور لسنة، بعدين حتى تأكد أنه صالحة وتشغيلية بشكل كامل، بعطيها شهادة إنجاز وتسليم نهائي لهذا المنتج.
1: طيب أستاذ مالك، برأيك كيف سينعكس يعني وجود هذه المشاريع
2: مع الحكومة
1: على سوق العقارات في سوريا؟
2: هلا نحن مثل ما بتعرفوا الحكومة أطلقت شعار 2027 إنه لا خيمة. يعني نحن ما زال عم نحكي هلا وعم نحكي بالتطوير العقاري، وفي عنا ما يعادل شي 1,000,000 مهجر موجود بالخيام في مناطق

0: الشمال. الدولة اتخذت على عاتقها أنه إسكانهم خلال 2027، فهذا اللي بيتطلب أنه إحنا عم نعطي خطوات متسرعة وعم نعطي تشجيع متكامل وسريع لشركات العقارية تشتغلي ونافسي. هذا التنافس في سوق العقار له مساوئ وله إيجابيات. المساوئ صار فورة فقاعة عقارية بالأسعار. الإيجابية أنه صار في تعدد شركات عم تعطي روح بالمنافسة، يعني أنا بدي أبني المدينة نسبة الخضار فيها والمرافق 70%، يعني أحد المشاريع 70% وصلت نسبة المرافق والخضار، الشركة الثانية 60%، شركة بتقدم خدمات أكثر. فهذا التنافس بيعطيك أنه تنافس إيجابي في طور الارتقاء بسوق التطوير العقاري والسكن في سوريا.
1: طيب أستاذ علي، ذكرت عدة محاذير قانونية ونصائح، أريد أن يعني نختم بهذه النقطة، نجمل ذلك. الآن من يريد أن يشتري عقار من شركة، خاصة مشروع لسه يعني سيبدأ غير مكتمل، ما الذي يتوجب عليه كمشتري أن يفعله كي يضمن حقه؟
2: هلا كمشتري يعني يضمن حقه الاطلاع والاحتفاظ بنسخة عن الأوراق. يعني أنا بدي أشتري، بداية الأمر بطلب من المتعهد أعطيني الأوراق اللي عندك، مثلا صورة رخصة البناء مصدقة، المخططات، اثنين قيد عقاري، اتأكد من أنه ما في إشارة عليه بخصوص يعني الشيء أنا اللي بدي أشتري تماما، تمام، عقد قوي، هذا من الأمور المهمة. شفافية المستثمر، إذا كان المستثمر يعني لقيناه ملغوص يبعد عنه الواحد. قوة العقد، العقد لازم يكون مستكمل لكافة الجوانب تبعه، أسبابه ونتائجه. يعني
1: كيف بده يميز يعني المشتري أنه هذا العدد العقد قوي؟
2: هلا هو المحامي، هذا بتعتمد على المحامي، يعني هي نقطة أنه هو يكون عنده خبرة قانونية وافية، تمام، يعني ذكر أطراف العقد، صفاتهم، موطنهم، رقم العقار، الشقة، اتجاهها، السعر، زمن التسليم، فترة الإنجاز، المواصفات الفنية، البناء مخدم أو من دون تخديم. يعني عادة نحن بيجي يفترض مثلا اللي بيعك على الهيكل أنا يكون مكسي خارجيا، ملبس حجار، واصل خط مي، خط صرف صحي، خط كهرباء لباب الشقة. أحيانا بيفرض توحيد الأباجورات وما شابه ذلك، هاي كلها هاي مدة التسليم، وضع شرط جزائي قاسي، تمام، هيك ما يدفع دفعة كاملة وتكون يعني الأمور يعني متسلسلة. هلا نحن عندنا حماية كاملة، الحماية موجودة قانونا لكن فعاليتها تعتمد على قوة التنفيذ والرقابة وليس النصوص فقط، هاي نقطة. نحن أهم أسباب نجاح أي مشروع يعني مثل هيك موضوع شفافية المستثمر أو المتطور، رقابة حكومية، قوة العقد، إشكالات بالتطبيق اللي بتصير معنا، تأخر تنفيذ المشاريع، ضعف حماية المشتري، اعتماد كبير على التمويل من المشتري إن أنفسهم. يعني أحيانا المتعهد بيعتمد بتمويل مشروعه على المشترين أنفسهم، وهذا خطأ. يفترض المستثمر يكون عنده ملاءة مادية، هو مناطر ليبيع الناس ليقدر يعمر. وصعوبة الرقابة على المطورين والمستثمرين كمان، هاي في صعوبة، يعني يفترض أن نوجد آلية من الدولة ومن الجهات المختصة، الإدارات المختصة للرقابة، لأن كل ما كان في رقابة صحيحة كل ما بيكون في نتائج أفضل.
1: شكرا جزيلا.
2: ومثل ما يعني حكينا نحن تفعيل دور السجل المؤقت بالريف، لأنه نحن عنا تقريبا السجل المؤقت بكام محافظة مفتوح، أما بالريف عنا ومو موجود هذا الشيء للأسف. يعني هذا عم يخلق مجال لأنه بعض المستثمرين أو المطورين لا يعملوا عمليات احتيال.
1: أما شكرا جزيلا لكم.
2: مؤقت، وهذا السجل المؤقت هو
1: نعم
2: بقرار يعني من المحافظ.
1: يعني هذه نصائح مهمة. علي ياسين عمر، رئيس فرع نقابة المحامين في القنيطرة، والمهندس مالك حاج علي، نقيب المهندسين في سوريا من دمشق. بعد الفاصل نناقش في محورنا الأخير تسجيل ما يزيد عن 17,000 إصابة بمرض السرطان في سوريا سنويا، بينهم 1,100 حالة لأطفال، في وقت أرجع فيه مدير إدارة أمراض السرطان في وزارة الصحة سبب هذا الانتشار للأسلحة الكيماوية التي استخدمت خلال السنوات الماضية.
3: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
4: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
5: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
6: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
7: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

قال مدير مديرية مرضى السرطان في وزارة الصحة دكتور جميل الدبل لتلفزيون سوريا إن عدد حالات الإصابة بمرض السرطان يتراوح بين 17,000 و 20,000 حالة سنوياً، بينهم 1100 حالة لأطفال. أوضح الدبل أن معظم الحالات المسجلة تعود لمرضى سرطان الدم، مرجعا ذلك إلى الأسلحة الكيماوية التي استخدمت خلال الحرب في سوريا. وأضاف أن مديرية الإحصاء في الوزارة جمعت بيانات المرضى من المشافي في مختلف المحافظات السورية، وأشار إلى أن الوزارة تبحث عن حلول خارجية جزئية بالتعاون مع الأردن تشمل تحويل حالات حرجة للتداوي وإفادة كوادر طبية للتدريب. كما أكد أن العلاج والتدريب في الأردن لن يكون مجانيا، وأن كلفة زراعة نقي العظام تتراوح بين 50,000 و 100,000 دولار، في حين قد تصل كلفة تدريب الكوادر الطبية إلى نحو 1,000,000 دولار.

0: نناقش هذا الموضوع مع ضيفينا دكتور مازن كوارة المدير الإقليمي في الشرق الأوسط للجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز من إسطنبول، والدكتور جميلة دبل مدير إدارة أمراض السرطان في وزارة الصحة السورية من دمشق. مرحبا بكما. دكتور مازن، في البداية، تسجيل 17,000 إلى 20,000 مريض سرطان سنويا في سوريا، ما تقييم هذه النسبة مقارنة بالمعدلات العالمية؟
1: مساء الخير، شكرا للاستضافة، شكرا لإتاحة الفرصة. الحقيقة كما ذكرتم في التقرير وكما ذكر الدكتور جميل، يبدو أن هذه الأرقام يعني أرقام تتجاوز المعدلات العالمية. بعد 14 سنة من الحرب بسوريا وتراجع الخدمات الصحية بشكل كبير بما فيها الخدمات الكشف المبكر وعلاج الأورام، إضافة لما تعرض له سوريا من مواضيع الاستهدافات الكيماوية وغيرها من الظروف المأساوية اللي تعرض لها الشعب السوري، فنحن عم نشوف هي الأرقام. طبعا هي الأرقام بحاجة إلى أيضا يعني دراسات أبعد من مجرد الإحصاء البسيط للوقوف على الأسباب المباشرة وغير المباشرة لهذا الازدياد.
0: يعني من ضمن الأرقام أيضا ذكر 1,100 طفل، يعني ما أسباب عموما إصابة الأطفال بمرض السرطان؟
1: يعني معظم الإصابات عند الأطفال يعني مثل ما يعني ممكن الأخوة المشاهدين بيعرفوا هي أورام الدم عند الأطفال، هي شائعة عند الأطفال، والرقم هذا أهميته بأنه أولاً العلاج الأورام عند الأطفال هو ممكن، ولكن هو علاج مكلف، ولكن هو يهب يعني إذا عالجت طفل فأنت وهبت حياة لطفل ممكن يعيش 70-80 سنة. يعني هذا مختلف عن المقاربة عند المرضى كبار السن، يعني مرضى الأورام، ولكن مشكلته هو الكلفة ونقص الكفاءات والخبرات الطبية بسوريا اللي عم تشتغل وزارة الصحة على تلافيها وبمساعدة منظمات أيضا.
0: ذكر التقرير أنه سرطان الدم أكثر الأنواع المسجلة، هذا طبيعي دكتور مازن؟
1: عند الأطفال نعم، يعني هذا طبيعي. يمكن الدكتور جميل الدبل كاختصاصي أورام ومسؤول عن يعني خلينا نقول قسم الأورام بوزارة الصحة عنده هي التفاصيل أكثر مني، ولكن هذا بنقدر نقول نحن أورام الدم عند الأطفال هي من أشع الأورام عند الأطفال كما هو معروف.
0: طيب دكتور جميل، يعني أسألك عن التفاصيل، مزيد من التفاصيل حول يعني ما بعد موضوع الرقم، عدد الإصابات السنوية في سوريا بالسرطان.
2: نعم، يعني بالنسبة لموضوع السجل الوطني للسرطان، نحن في وزارة الصحة السورية نعمل على تطوير هذا السجل وأتمتته بالتعاون مع مديرية التحول الرقمي في وزارة الصحة، وهذه هي أولويات إدارة أمراض السرطان في وزارة الصحة. لكن بالنسبة للأعداد التقريبية التي تأتي إلينا من خلال ممثلين في مراكز الأورام، يعني سنويا ما بين 17 إلى 20 ألف حالة جديدة لمرضى السرطان في سوريا. يعني هذه النسب تتوزع بشكل عام تقريبا حوالي 55% نساء و 45% ذكور، نسبة الأطفال حوالي 10-15%، يعني حوالي تقريبا عنا 1,500 إلى 2,000 طفل سنويا يصاب بالسرطان كما ذكرنا.
0: يعني ذكرنا أنه في برنامج للتعاون مع الأردن من أجل إيفاد كوادر وأيضا حالات للتداوي في الأردن، إلى أي درجة يعني سيسهم ذلك ربما في معالجة بعض الحالات المصابة بالسرطان؟
2: نعم، من خلال الخطة الموضوعة يعني بفضل الله عز وجل تم إرسال عدد من الحالات خلال الفترة الماضية لإجراء عمليات زرع نقي العظم، وهي من العمليات التي لا تتوفر في سوريا بالنسبة للبالغين، ووجودها بالنسبة للأطفال محدود يعني نوعا ما. فتم إرسال عدد من الحالات إلى الأردن بالاتفاق مع المملكة الأردنية، والحمد لله حققت حالات شفاء. حاليا نحن بصدد إقامة اتفاقية جديدة مع مركز الملك حسين للسرطان لإنقاذ هذه الأرواح التي تحتاج إلى بشكل عاجل إلى عمليات زرع نقي. يعني كما ذكر الدكتور مازن، هذه العمليات هي عمليات منقذة للحياة طبعا وشافية بإذن الله عز وجل، من خلال إجراء عملية زرع نقي لمرضى، بالذات مرضى اللوكيميا، اللمفوما، بعض حالات سرطان، بعض حالات سرطانات الصلبة عند البالغين. يعني كما رأينا خلال الأسبوع الماضي تم عقد العديد من الاتفاقيات مع وزارة الصحة الأردنية، من بينها اتفاقية مع مركز الملك حسين للسرطان. هذه الاتفاقية هي اتفاقية مبدئية وليست نهائية، تم من خلالها عرض الحاجة الكبيرة لهذه العمليات في الأردن، بالإضافة إلى نحن نحتاج إلى توطين المعرفة في سوريا من خلال تدريب بعض الأطباء والتقنيين والتمريض في مركز الملك حسين لتعلم إجراءات زرع نقي العظم. بالإضافة إلى ذلك نحن يعني على سوية واحدة من العمل على إنشاء مركز لزرع نقي العظم إن شاء الله في سوريا، يعني توجيهات من السيد وزير الصحة، ونحاول حاليا يعني وضع الخطوط النهائية لهذه الخطة، ومن ثم إن شاء الله تأمين التمويل لهذا المركز.
0: هناك مشكلة دكتور جميل تتعلق بأنه يعني ليس معظم المحافظات ليس فيها مشافي متخصصة لموضوع أورام السرطان.
2: يعني فعليا نحن في أغلب المحافظات السورية يتتوفر مركز على الأقل لعلاج أمراض السرطان، طبعا ليست جميعها بالكفاءة نفسها، يعني حيث يعني يغيب علاج الشعاعي عن معظم المحافظات ويتركز في اللاذقية ودمشق، بينما بعض المناطق الأخرى مثل المنطقة الشرقية يعني يكاد لا يتواجد أي مركز أورام فيها عدا وحدة أورام صغيرة مدعومة من منظمة سامز. أيضا بعض حالات التي تتعلق بعلاج سرطان الأطفال غير متوفرة في المنطقة الوسطى على سبيل المثال في حمص وحماة، وهي تحتاج وهي يعني ذات كثافة سكانية عالية بالإضافة إلى المنطقة الشرقية. يعني هي أحد الأولويات التي نضعها في وزارة الصحة السورية. حاليا نعمل على إنشاء وحدات أورام عاجلة في الحسكة والرقة إن شاء الله بتوجيه أيضا من السيد الوزير، إضافة إلى العمل على إيفاد بعض الأطباء من خلال هذه الاتفاقية مع المملكة الأردنية ومركز الملك حسين. طبعا هي ليست كما يعني أعيد وأكرر، ليست اتفاقية نهائية، هي اتفاقية مبدئية يعني لتحديد الاحتياجات ويعني حساب التكاليف، ومن ثم إن شاء الله تأمين الدعم لإيفاد هؤلاء الأطباء من أطباء الأطفال للحصول على يعني اختصاص أمراض الدم والأورام عند الأطفال، بإضافة إلى استحداث هذا الاختصاص في وزارة الصحة السورية حاليا والعمل على ترميم هذه الفجوات. يعني إضافة إلى التواصل أيضا مع الجانب التركي لإنشاء مركز كبير في المنطقة الشرقية، وهي من الأمور التي ناقشناها أيضا مع الجانب التركي، وإن شاء الله تتكلل باتفاقية ونجاح في يعني الأشهر القادمة إن شاء الله.
0: هو المشكلة ليست في مراكز كبرى، مثلا ذكرت للشعاعي، حتى مثلا مدينة مثل حلب كبيرة كان يمكن أن تكون مركز يأتي إليها يعني سكانها والقريبون منها، لا الآن يسافر الجميع مثلا إلى دمشق، وتعلم المرضى يعني في حالة صحية، يعني السفر بالنسبة لهم والمبيت لأيام طويلة يسبب مزيد من التعب والمعاناة.
2: يعني حقيقة نحن في حلب لدينا مركز، يوجد مركز أورام في مشفى الجامعة تابع لوزارة التعليم العالي، بالإضافة إلى مركز كبير جدا تابع لوزارة الصحة هو مشفى الشيخ محمد بن زايد أو المشفى الإماراتي. هذا المشفى يضم العديد من الأخصائيين في أمراض الدم والأورام، يقدم خدمات التلاسيميا وخدمات كل خدمات المتعلقة بأمراض الدم والأورام عند البالغين وليس طبعا عند الأطفال لكل منطقة حلب، لكن ينقصه كما ذكرنا بعض الأمور مثل العلاج الشعاعي، لذلك بعض المرضى يضطر إلى الذهاب إلى دمشق أو اللاذقية للحصول على العلاج الشعاعي. أما باقي الخدمات والحصول على العلاج الكيماوي وغيره فهي متوفرة في مدينة حلب مثلها مثل دمشق. ويعني نحن في وزارة الصحة عندما يأتينا يعني الحمد لله خلال السنة الماضية تم تأمين 17 شحنة من الأدوية الكيماوية والمناعية بعضها والهدفية لمعظم المحافظات. يعني التوزيع يكون بالتساوي حسب الحاجة على جميع المحافظات، حلب مثل دمشق، مثل حمص، مثل إدلب، مثل حماة. يعني الأدوية التي توجد في دمشق نفسها توجد في حلب، لكن كما ذكرت يعني بعض الاستقصاءات غير الموجودة مثل تصوير بيت سيتي سكان أو العلاج الشوائي فهي تتوفر في دمشق ولا تتوفر في غيرها، فلذلك يلجأ المريض إلى الذهاب إلى دمشق.
0: هناك مسألة أخرى أيضا، ارتفاع تكاليف العلاج دكتور جميل، يعني معظم المواطنين لا يملكون هذه التكاليف المرتفعة جدا، وبالتالي لا يمكن أو يعني للدولة أن تتحمل ذلك.
2: يعني كما تذكرون العام الماضي من خلال وزارة الصحة السورية وفي بداية يعني بداية الأشهر بعد التحرير يعني أطلقنا نداء لتأمين الاحتياجات الضرورية لمرضى السرطان من خلال الأدوية بعد أن رأينا شح الأدوية في مستودعات وزارة الصحة السورية، وكان النداء في الشهر الرابع من عام 2025. بعدها الحمد لله كما ذكرت يعني تم تأمين العديد من شحنات الأدوية، لكن يعني كل ذلك لا يكفي، وبذلك تم العمل على يعني وضع قائمة كاملة أو شاملة من أدوية السرطان التي تشمل الأدوية الكيماوية والأدوية المناعية والهدفية لمرضى السرطان، وتم الإعلان عن مناقصة كاملة خلال الشهرين الماضيين، وتم إجراء المناقصة ودخول كل شركات الأدوية في هذه المناقصة. هذه المناقصة هي مناقصة كبيرة جدا، يعني تزيد عن 60-70 مليون دولار، فبإذن الله إذا تأمنت كل هذه الأدوية التي طلبناها فيمكن أن نقول أننا يعني تم تغطية كل سوريا مشافي وزارة الصحة بالأدوية اللازمة. وأيضا وزارة التعليم العالي تقوم بمناقصات مشابهة لتأمين العلاج الكيماوي والمناعي لمراكز ومشافي الأورام في المحافظات. وبالتالي يعني نحن دائما نواجه بعض التحديات، فيعني على سبيل المثال ويجب أن نذكر هذه المشكلة أيضا، لدينا حاليا بعض أنواع الأدوية التي لا نستطيع تأمينها رغم أننا نستطيع أن ندفع ثمنها بسبب يعني عزوف بعض الشركات عن تقديم هذه الأدوية لأسباب تتعلق بهذه الشركات. فنحن نبحث أيضا عن بعض الحلول الأخرى لتأمين هذه الأدوية المناعية خصوصا اللازمة والنوعية لهؤلاء المرضى.
0: دكتور مازن، برأيك هل يمكن وضع مثلا استراتيجية وطنية شاملة لموضوع معالجة ملف مرض السرطان؟
1: لا شك هذا شيء أساسي، وبعتقد وزارة الصحة والدكتور جميل يعملون على ذلك بشكل جاد. الوضع لا يعني لا يخفى على المطلعين، حالة كما ذكرت التشخيص المبكر وعلاج الأورام وتأمين الأدوية الكيماوية والعلاج الشعاعي، بالإضافة إلى تطوير الإمكانيات الطبية والكوادر الطبية المؤهلة من أطباء وفنيين في العلاج الكيماوي والعلاج الشعاعي لمرضى الأورام. هذا كله يعني يلحظ الآن، وأكيد يشمل في الخطة الاستراتيجية الخطة الكبرى لوزارة الصحة للتعامل مع مشكلة الأورام في سوريا. مع الأسف يعني نحن يعني أتينا على على على على وضع في غاية الصعوبة، موارد جدا شحيحة عند في وزارة الصحة التي كان في زمان النظام البائد، ومن ثم التعامل مع الأورام مشكلته الكبيرة الكلفة العالية، وأيضا نقص الكوادر البشرية والطبية المؤهلة للتعامل مع هذا الموضوع. كل ذلك تعمل عليه وزارة الصحة، وتحاول المنظمات بالدعم بما تستطيع في مجال تأمين الأدوية وأيضا المساعدة في موضوع العلاج الشعاعي وقدر استطاعتها في مجال دعم التعليم الطبي لمرضى الأورام. يذكر من ذلك سامز أوفد الطبيب إلى المملكة الأردنية الهاشمية ليتخصص في العلاج الشعاعي للأورام، وهذا اختصاص غير موجود في سوريا، وإن شاء الله أنجز سنة واحدة ولسه بقينا له سنة، عندما يعني يتمها بيصير إحنا يعني بنكون حطينا رجلنا على أول طريق 1000 ميل لتأمين النواقص المطلوبة للتعامل مع مشكلة الأورام في سوريا. هي مشكلة على المستوى الوطني ومشكلة كبيرة واستراتيجية.
0: إلى أي درجة يعني المنظمات مثل سامز تستطيع يعني ربما سد النقص الحاصل لدى وزارة الصحة؟
1: والله نحاول ما استطعنا بالتنسيق مع وزارة الصحة. حاليا لدينا 7 مراكز لتسريب الكيماوي، العلاج الكيماوي لمرضى الأورام في مختلف المحافظات، يعني بما فيها المحافظات الشمالية والوسطى والجنوبية، إضافة إلى مركز في المنطقة الشرقية بتغطي يعني أشعة الأورام يعني، ولكن هذا لا يشكل إلا يعني تغطية لثغرة، تغطية صغيرة لثغرة كبيرة. تحاول سامز أيضا أن تدخل على مجال العلاج الشعاعي الأورام بمركز في محافظة حما ليكون رادفا للمركزين المدعومين من وزارة الصحة في دمشق واللاذقية، ولكن كما قلت يعني هناك الحاجة شديدة وتعاون الجميع مطلوب، وإن شاء الله يعني من يستطيع تقديم يد المساعدة لن يقصر. دعم وزارة الصحة في مجال علاجات الأورام والتشخيص والكشف المبكر مهم جدا، وأيضا المنظمات تقدم ما تستطيعه. يعني أنا بدي أذكر شغلة، نحن عندنا طموح أنه إن شاء الله خلال 2 من الآن يكون في عندنا مركز لزرع نقي العظم في دمشق، يعني ونحن والوزارة عم نشتغل يدا بيد على تأمين المتطلبات اللازمة لإنجاز هذا، وهذا الشيء يعني في حاجة شديدة جدا بسوريا لهذا العلاج المفقود كما ذكر الدكتور جميل، موجود يعني الشيء حاليا بمشفى الأطفال ولكن للأطفال، أما للكبار فهو مفقود تماما، ونحاول أن نغطي هذه الثغرة لأنها حقيقة يعني مهمة جدا لأنها منقذة للحياة، ولكن مشكلتها الكبيرة الكلفة العالية جدا. فإن شاء الله يعني نقوم ما نستطيع للعمل على إنجاز هذا المشروع الهام، ونسأل الله يعني أنه يعيننا ويعين الوزارة على تحمل هذه المسؤولية.
0: دكتور جميل، ذكرت أنه في مناقصة، ويعني هل هناك أخبار ربما تكون جيدة في هذا الملف قريبا؟
2: أكيد، يعني الحمد لله رب العالمين، فضل الله عز وجل كما ذكرت، يعني حاليا بمرحلة فض العروض بدأت خلال الأيام الماضية في الأمانة العامة، فيعني ممكن خلال إن شاء الله يعني الشهر القادم يعني أو ممكن نهاية الشهر القادم إن شاء الله يعني تبدأ توريد هذه الأدوية، أو بعد شهر من خلال هذه الشركات التي سوف ترسو عليها المناقصة، يعني إن شاء الله سوف يكون هنالك يعني فرق كبير في تأمين الأدوية ونوعيتها إن شاء الله في مشافي وزارة الصحة من خلال هذه المناقصة. يعني لكن أنا يعني أريد أن أنوه إلى أمر مهم جدا، وهو يعني بأرقى دول العالم ملف السرطان هو من أصعب الملفات التي تواجه وزارات الصحة ومن أصعبها، وهو أكثر ملف يعني يكلف الدولة ملايين الدولارات في كل دول العالم. يعني في حتى بأمريكا يعني تأمين هذه الأدوية لا يكون من قبل الدولة، وإنما يكون من خلال التأمين الصحي، وبسبب غياب التأمين الصحي حاليا يعني تعمل الدولة حاليا من خلال وزارة الصحة على تأمين كل ذلك مجانا للمرضى. من حق المرضى السوريين كما هو الحال لكل مرضى دول العالم أن يحصلوا على هذه العلاج بشكل إما مجاني أو عن طريق التأمين الصحي، وبذلك نحن نعمل على يعني تأمين هذه الأدوية من خلال هذه المناقصة ومناقصات أخرى إن شاء الله في المرات القادمة.
0: يعني سيكون متاحا، تشرح لنا بالتفصيل ما الذي سيكون متاح من أدوية لمن؟
2: كل الأدوية اللازمة لعلاج مريض السرطان أو أغلبها، يعني أكثر من 80% من الأدوية اللازمة لعلاج مريض السرطان إن شاء الله سوف تتوفر في مشافي وزارة الصحة، وبذلك سوف يكون هنالك نقلة نوعية. يعني حاليا يمكن أن نقول أنه يعني يتوفر 40 إلى 50% من بعض هذه الأدوية في وزارة الصحة، يعني بالتالي نحن سوف يكون هنالك قفزة نوعية في عدد ونوعية هذه الأدوية التي سوف تتوفر إن تم تزويد هذه الأدوية من قبل شركات الأدوية كما ذكرت. لكن يعني بعض الشركات كما ذكرت يعني عزفت عن الدخول، ونحاول يعني إيجاد طرق أخرى لتأمين بعض هذه الأدوية التي لن تكون متوفرة من خلال هذه المناقصة.
0: شكرا جزيلا لكم الدكتور جميلة دبل، مدير إدارة أمراض السرطان في وزارة الصحة من دمشق، والدكتور مازن كوارة، المدير الإقليمي في الشرق الأوسط للجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز من إسطنبول. لهنا نصل إلى ختام حلقة اليوم من سوريا اليوم، المزيد دائما على موقعنا سوريا.تي في. إلى اللقاء.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
2: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
3: متى سيكون هناك؟
1: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
4: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
2: أنا معترض على فكرتين.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد، على تلفزيون سوريا والقناة الثانية. ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
5: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر. إليز ووكر شاعرة وروائية أمريكية، ولدت في ولاية جورجيا في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1944. تعد من أشهر كاتبات العالم، واشتهرت كذلك بمناصرتها للقضية الفلسطينية وعدائها لكيان الاحتلال واتهامه بالإرهاب. عانت في طفولتها الفقر والمرض، وكان والدها مزارعاً ووالدتها تخدم في البيوت لتوفر التعليم لابنتها. ظهرت موهبتها الأدبية مبكراً وأصدرت مجموعتها الشعرية الأولى عام 1968. أصدرت روايتها الأولى عام 1970، إلا أن روايتها الثالثة اللون الأرجواني الصادرة عام 1982 هي من أدخلتها عالم الشهرة. فازت روايتها اللون الأرجواني بجائزة بولزر عام 1983 وجائزة الكتاب الوطني، وترجمت إلى معظم لغات العالم. رفضت ووكر ترجمة روايتها إلى اللغة العبرية عام 2012، وذلك كجزء من نشاطها في حركة مقاطعة إسرائيل. تتناول الرواية العنصرية الممارسة ضد السود والنساء في جنوب أمريكا في النصف الأول من القرن العشرين. حولت الرواية إلى مسرحيات وعروض موسيقية وفيلم سينمائي من إخراج ستيفن سبيلبرغ. عام 2003 شاركت في مظاهرة ضد الحرب على العراق، وألقي القبض عليها أمام البيت الأبيض. اتهمت بمعاداة السامية ونشطت ضد السينما الإسرائيلية في مهرجان تورنتو السينمائي عام 2009، واتهمت إسرائيل بأنها كيان فصل عنصري. شاركت في رحلة السفينة فلوتيلا لكسر الحصار عن غزة عام 2011، وفي 2009 زارت غزة مع مجموعة من الناشطين. ترجمت كثير من أعمالها إلى العربية، مثل اللون الأرجواني عام 1982 لم تثني عزيمة امرأة طيبة، ميريديان عام 1976 ومعبد تابعتي في مقابلة عام 2011 وصفت إسرائيل وأمريكا بأنهما منظمات إرهابية. تواصل ووكر كفاحها ضد العنصرية وكيان الاحتلال، وآخر إصداراتها بعنوان أنزع السهم من القلب، وهي نصوص شعرية صدرت عام 2018. الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

نشرة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله. هيومن رايتس ووتش تحذر من تصاعد العنف والتحريض القائم على الهوية في سوريا وتدعو لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. سوريا تستعد لتسلم 128 سجينا من لبنان، ووزير العدل يربط الخطوة بالاتفاق القضائي بين البلدين. السيطرة على حرائق اندلعت في أكثر من 35 موقعا بالحسكة، ووزارة الطوارئ تقول إن الأضرار اقتصرت على الخسائر المادية. ترامب يتحدث عن وصول المفتشين إلى إيران في الوقت المناسب، ومجلس الشيوخ يؤيد مشروعا لوقف العمليات العسكرية ضدها.

مرحبا بكم مشاهدينا. للتفاصيل، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة السورية إلى التحرك العاجل لوقف أعمال العنف الأهلي والتحريض الطائفي ومحاسبة المسؤولين عنها. وأشارت المنظمة في بيان لها إلى تصاعد أعمال العنف والتحريض القائم على الهوية مع تسجيل هجمات انتقامية استهدفت أشخاصا ومجموعات ينظر إليها على أنها مرتبطة بنظام الأسد المخلوع بين 13 و17 من حزيران الجاري، وحذرت من أن غياب المساءلة عن الانتهاكات السابقة يهدد بتكرار العنف، مؤكدة أن حماية جميع السوريين شرط أساسي لنجاح المرحلة الانتقالية. يأتي ذلك فيما عقدت الجلسة الرابعة من محاكمة عاطف نجيب في محكمة الجنايات الرابعة بقصر العدل في العاصمة دمشق. وخصصت الجلسة لسماع أقوال شهود الحق العام بعيدا عن وسائل الإعلام. هذا ويواجه عاطف نجيب تهما تتعلق بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين في درعا، شملت القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي خلال فترة توليه مهامه في المحافظة في بداية الثورة السورية.

هذا وتعقد اليوم أولى جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد، وذلك ضمن مسار محاكمة فلول النظام المخلوع. وكان مدير إدارة المحاسبات في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى قال إن المحاكمات المرتقبة ستشمل محاكمة مفتي النظام المخلوع أحمد حسون، وستعقد يوم الخميس المقبل. وتأتي هذه الجلسات ضمن مسار العدالة الانتقالية الذي تقول الهيئة إنه يهدف إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وإنصاف الضحايا وضمان عدم تكرارها مستقبلاً.

0: وفي سياق ملف العدالة الانتقالية في سوريا، أوضح المحامي العام الأول في حلب أحمد عبد الرحمن للتلفزيون سوريا آلية عمل الغرف القضائية المختصة بمسار العدالة الانتقالية في العدليات، مبينا أن الشكاوى تقدم مباشرة إلى النيابة العامة المختصة لتفتح الدعاوى ويباشر قاضي التحقيق جمع الأدلة واستكمال التحقيقات.
1: تم التوجيه من قبل السيد وزير العدل بإنشاء غرف قضائية داخل كل محافظة أو كل عدلية في المحافظة، فحلب إن شاء الله تعالى سيكون لنا النصيب بإنشاء غرفة للقاضي، قاضي النيابة، وأيضا غرفة لقاضي التحقيق. قاضي النيابة سيكون له الدور في تلقي الشكاوى المعارض بشكل مباشر من المراجعين وإحالتها إلى أقسام الشرطة المختصة لتنظيم الضبط اللازم. بعد الانتهاء من التحقيقات يتم تقديم الضبط مع الموقوف إلى قاضي التحقيق. قاضي التحقيق بدوره يستكمل الإجراءات، يسمع إلى الشهود، يستمع إلى الشهود، ومن ثم بعد الانتهاء من التحقيقات يقوم بإحالة الدعوة إلى قاضي الإحالة، ومن ثم إلى المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالانتهاكات.
0: كشف وزير العدل مظهر الويس عن اقتراب استلام 128 سجينا سوريا من السلطات اللبنانية في إطار تنفيذ الاتفاق القضائي المبرم بين البلدين. وفي 18 من أذار الماضي وصلت إلى معبر جديدة يابوس الحدودي بريف دمشق الدفعة الأولى من الموقوفين السوريين الذين كانوا محتجزين في السجون اللبنانية، وعلى رأسها سجن رومية المركزية. نقلت وكالة بلومبرج عن مصادر مطلعة قولها إن الرئيس أحمد الشرع سيجري زيارة إلى العاصمة التركية أنقرة مطلع شهر تموز المقبل. وفقا للمصادر، فإن الزيارة المحتملة تهدف إلى إجراء محادثات ثنائية رفيعة المستوى، موضحة أن ذلك يتزامن مع انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي الناتو المقرر انعقادها يومي 7 و8 من تموز المقبل. استقبل وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني في العاصمة دمشق وزير الخارجية الموريتانية محمد سالم ولد مرزوكا. وبحسب وزارة الخارجية، تناول اللقاء بين الجانبين سبل تطوير أفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية. كما أكد الوزير أن أهمية استمرار التنسيق والتشاور والتنسيق الدبلوماسي المتبادل تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين السوري والموريتاني. وكان وزير الخارجية سعد الشيباني شارك في أعمال الاجتماع التشاوري العربي واجتماع مجلس جامعة الدول العربية الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان. والتقى الشيباني على هامش المشاركة بشكل منفصل مع كل من نظيره السعودي فيصل بن فرحان ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي. كما اجتمع الشيباني مع نظيره العراقي فؤاد محمد حسين، حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية وأهمية تفعيل أعمال اللجنة العراقية السورية المشتركة. كما وجه الشيباني للحسين دعوة رسمية لزيارة دمشق. وعلى هامش أعمال الاجتماع التشاوري العربي، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي دعم بلاده لسوريا في مسار إعادة البناء على أسس تحافظ على وحدتها واستقرارها، مشيرا إلى أن الدول العربية تقف إلى جانب سوريا في جهودها لإعادة بناء البلاد.
2: أيضا على الأوضاع في سوريا، وكلنا نقف إلى جانب سوريا الشقيقة في عملها إعادة بناء الوطن السوري الحر الآمن المستقر الذي يلبي حقوق كل مكونات شعبه، وينتقل بسوريا من مرحلة كانت كارثية في تاريخها إلى مرحلة إن شاء الله ستكون مرحلة تشهد الأمن والاستقرار والازدهار والإنجاز. وأيضا كلنا نرفض الاعتداءات الإسرائيلية على الأرض السورية والمحاولات الإسرائيلية في العبث بأمن واستقرار سوريا، لأن في نجاح سوريا نجاح لنا جميعا، وفي استقرار سوريا استقرار للمنطقة برمي.
0: تفقد وفد من وزارة الخارجية تجهيزات السفارة العاصمة الليبية طرابلس تمهيدا لإعادة افتتاحها واستئناف أعمالها. وأشارت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية إلى أن العمل جار لاستكمال المتطلبات الفنية واللوجستية اللازمة، موضحة أن الوفد اطلع على التجهيزات النهائية الخاصة بالمبنى بما في ذلك أعمال البنية التحتية والتجهيزات التقنية والرقمية، في حين لم يتم تحديد موعد للافتتاح الرسمي بعد. أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على 2 من أخطر تجار المخدرات في محافظتي حمص وإدلب، وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة. وأوضحت الوزارة في بيان أن العملية جاءت بعد متابعة أمنية دقيقة لنشاط المشتبه بهما، حيث أسفرت المداهمات عن ضبط 600,000 حبة من مخدر الكبتاجون، إضافة إلى أسلحة خفيفة ومتوسطة وحشوات قواذف وذخائر وقنابل متنوعة، مشيرة إلى استمرار التحقيقات مع الموقوفين لكشف كامل امتدادات الشبكة تمهيدا لإحالتهما إلى القضاء المختص. ألقت وحدات من وزارة الداخلية في محافظة حلب القبض على العميد السابق في الحرس الجمهوري التابع للنظام المخلوع المدعو يوسف حبيب لتورطه في انتهاكات وجرائم جسيمة بحق المدنيين. ووفقا لوزارة الداخلية، فقد أظهرت التحقيقات الأولية تدرج المذكور في مناصب عسكرية، من بينها توليه سابقا رتبة مقدم في اللواء 106 بالحرس الجمهوري، حيث كان مسؤولا عن اعتقال الناشطين على الحواجز وتسليمهم إلى اللواء محمد خضور وعناصره لتصفيتهم داخل مقر اللواء، وصولا إلى تولي قيادة الحرس الجمهوري في المنطقة الشرقية مطلع العام 2023. جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي طريقا موازيا للشريط الفاصل مع الجولان السوري المحتل غربي بلدة الرفيد في ريف القنيطرة. وأفاد مراسل تلفزيون سوريا في القنيطرة بأن قوات الاحتلال نفذت أعمال تجريف وتمهيد في الطريق الذي كانت تستخدمه قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك إندوف قبل سنوات، من دون أن تتضح حتى الآن الغاية من هذه الأعمال في المنطقة وسط استمرار للانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري. أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السيطرة على جميع الحرائق التي اندلعت في محافظة الحسكة بالتعاون مع الأهالي. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الحرائق التي اندلعت يوم أمس الثلاثاء طالت محاصيل القمح والأعشاب اليابسة وبقايا المحاصيل الزراعية متجاوزة 35 موقعا تضم عشرات البؤر المشتعلة في مناطق متفرقة. وأشارت أيضا إلى مشاركة أكثر من 40 فريق إطفاء في عمليات المكافحة، في حين اقتصرت الأضرار على الماديات وممتلكات المدنيين. عثرت فرق البحث المائي والأهالي على جثمان طفلة قضت غرقا في مياه نهر فرات شرقي جسر المقلة بريف الرقة الشرقية. وأفادت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الرقة بأن الطفلة كانت قد فقدت عصر الأحد الماضي، موضحة أن عمليات البحث واجهت صعوبات بالغة نتيجة لقوة التيارات المائية، قبل أن تنجح الفرق بالتعاون مع السكان هناك في العثور على جثمانها على ضفة النهر في قرية زوية الخميسية على بعد نحو 8 كيلومترات من موقع اختفائها. أعلن الدفاع المدني أن أكثر من 40 فريق إطفاء يواصلون مكافحة الحرائق المندلعة في محافظة الحسكة. وأوضح الدفاع المدني في بيان أن الحرائق تتركز في نواحي تل براك وتل حميس واليعروبية، وتشمل حقول قمح وشعير وبقايا محاصيل زراعية، مشيرا إلى أن فرق الإطفاء تواصل عملية الإخماد رغم سرعة الرياح واتساع رقعة الحرائق وانتشار الأعشاب الجافة، في حين يشكل وجود الألغام في بعض المواقع تحديا إضافيا. كما واندلعت حرائق في أراض زراعية بريف القامش، لما أدى لاحتراق مئات الدنمات المزروعة بالقمح والشعير ومخلفات الحصاد، وسط شكاوى من الأهالي من تأخر وصول فرق الأطفاء واتساع رقعة النيران بفعل الرياح.
3: بلشت من شيء ساعتين ثلاث ساعات اكيد، يعني بلشت من من من جنوب غرب طريق الدولي وما وقفت، لا شفنا لا اطفائيات اجت، لا حدا فزع علينا، لا حدا، وارزاق العالم راحت كلها، والعالم ناطره يعني هاليوم، يعني والله مو هيك، يعني مو هيك، يعني مو هيك، مو هيك العمل يعني. الله وكيلك نار شغاله ثلاث ساعات ما حد يجي يطفيها، ما يصير الحكي هذا يا اخي. مزارع العالم هون راحت، يعني ارزاق العالم، حنطه، شعير، كله راح، يعني كله هباء، تعب العالم كله راح هالسنه، كله راح بساعتين، ولا حدا رد علينا، لا اطفائيه ولا حدا ولا ولا ولا شيء.
0: نشرت منصة الغابات ومراقبة الحرائق في الهيئة العامة للاستشعار عن بعد مؤشرات تدل على أن خطورة الحرائق تميل للارتفاع اليوم في المناطق الحرجية في عدد من المحافظات. وأظهرت البيانات أن مؤشرات الخطورة الأعلى الظاهرة في الخرائط تتركز في محافظة اللاذقية تلتها طرطوس، كما تظهر الخرائط أيضا وجود بؤر محدودة لمستوى الخطورة المرتفع في غربي كل من محافظات إدلب وحلب وحمص وحماة. ودعت الهيئة إلى الامتناع عن إشعال النيران أو حرق المخلفات الزراعية بالقرب من المناطق الحرجية. أصدر وزير الطاقة محمد البشير قرارا يقضي بتشكيل اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات، وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والصناعة، بالإضافة إلى مصرف سوريا المركزي والجهات المختصة بقطاع النفط.
4: رغم تراجع أسعار النفط عالميا عقب الإعلان عن وقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وعودة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، بقيت أسعار المحروقات في سوريا عند مستوياتها المرتفعة، ما أعاد تساؤلات حول أسباب عدم انعكاس الانخفاض العالمي على السوق المحلية. ويرجع خبراء الاقتصاد ذلك إلى عوامل داخلية تتجاوز حركة الأسواق العالمية، أبرزها تكاليف الاستيراد المرتفعة الناتجة عن العقوبات وتقلبات سعر الصرف واعتماد الحكومة على عائدات المحروقات كمصدر رئيسي للإيرادات، إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل والتكرير والتوزيع. ومن جانب آخر، أصدر وزير الطاقة محمد البشير قراراً بتشكيل اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية. وبحسب وزارة الطاقة، تضم اللجنة ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والصناعة، إضافة إلى مصرف سوريا المركزي والجهات المختصة بقطاع النفط. وستتولى اللجنة دراسة وتحديث أسعار المشتقات النفطية والثروات المعدنية بشكل دوري، استناداً إلى الأسعار العالمية وكلفة الإنتاج وسعر صرف الليرة السورية، في محاولة لإيجاد آلية أكثر انتظاماً وارتباطاً بالمتغيرات الاقتصادية.

0: السوق وأعباء المعيشة التي تثقل كاهل السوريين.
1: بين طوابير المصارف وقلق الأسواق والشائعات التي تسبق القرارات الرسمية، يقترب السوريون من الموعد النهائي لاستبدال العملة القديمة بالإصدار الجديد. عملية يقول المصرف المركزي إنها تسير وفق الخطة، لكن تفاصيلها اليومية تكشف تحديات متفاوتة من محافظة إلى أخرى، تتعلق بتوافر السيولة والفئات الصغيرة وسهولة الوصول إلى مراكز الاستبدال. فكيف يبدو المشهد في الأسواق السورية مع اقتراب انتهاء المهلة، وما أبرز الهواجس التي ترافق المواطنين في هذه المرحلة؟
2: ليست مجرد أوراق نقدية تغادر الأسواق، بل هي مرحلة كاملة تقترب من نهايتها. ومع العد التنازلي لانتهاء تداول العملة السورية القديمة، تتسارع وتيرة الاستبدال وسط مشهد يختلف من محافظة إلى أخرى. في دمشق وريفها كانت الشائعات اللاعب الأبرز، بعدما دفعت معلومات غير دقيقة بعض المحال إلى رفض الأوراق القديمة قبل موعدها الرسمي، ما استدعى تأكيدات متكررة من المصرف المركزي بأن العملة الحالية ما تزال صالحة للتداول حتى نهاية تموز المقبل. وفي حمص يتركز القلق على نقص الفئات الصغيرة اللازمة للمعاملات اليومية، وسط تساؤلات حول قدرة الأسواق على تأمين العملات المسماة بالإفراطة بعد سحب بعض الفئات القديمة. أما في حماة فما تزال العملة الجديدة تشق طريقها ببطء، بينما يواجه بعض المواطنين صعوبة في التعامل مع القيم الجديدة، ما تسبب بأخطاء في الحسابات والتسعير. وفي إدلب تبدو القصة مختلفة، فالتحدي لا يقتصر على استبدال عملة بأخرى، بل يرتبط بسوق ما تزال فيه الليرة التركية والدولار الأمريكي يحظيان فيه بحضور واسع، ما يجعل استعادة الليرة السورية لدورها الكامل رهناً باستقرار نقدي أوسع. أما في اللاذقية فتتصدر طوابير الانتظار أمام المصارف مشهد الاستبدال، مع مطالب بتوسيع المراكز المعتمدة وتأمين المزيد من الفئات الصغيرة. وفي شرق البلاد برزت تحديات إضافية، ففي دير الزور بدأت بعض المحال برفض الأوراق القديمة قبل انتهاء المهلة الرسمية، فيما يطالب سكان الحسكة بمراكز استبدال إضافية للتخفيف من الأعباء والاقتطاعات التي يتحملها المواطنون. ومع اقتراب الموعد النهائي لا يقتصر اختبار استبدال العملة على سحب الأوراق القديمة من الأسواق، بل يمتد إلى قدرة المؤسسات على طمأنة المواطنين وضمان انتقال نقدي سلس يحافظ على استقرار السوق ويخفف من أعباء السوريين.
1: كشف مدير إدارة أمراض السرطان في وزارة الصحة جميل الدبل للتلفزيون السوري عن تسجيل ما بين 17 إلى 20 ألف إصابة جديدة بالسرطان سنويا في سوريا، موضحا أن النساء يشكلن 55% من الحالات، في حين يصاب نحو 1500 إلى 2000 طفل سنويا.
3: السجل الوطني للسرطان، نحن في وزارة الصحة السورية نعمل على تطوير هذا السجل وأتمتته بالتعاون مع مديرية التحول الرقمي في وزارة الصحة، وهذه هي أولويات إدارة أمراض السرطان في وزارة الصحة. لكن بالنسبة للأعداد التقريبية التي تأتي إلينا من خلال ممثلين في مراكز الأورام، يعني سنويا ما بين 17 إلى 20 ألف حالة جديدة لمرضى السرطان في سوريا. يعني هذه النسب تتوزع بشكل عام تقريبا حوالي 55% نساء و 45% ذكور. نسبة الأطفال حوالي 10 ل 15%، يعني حوالي تقريبا عندنا 1500 إلى 2000 طفل سنويا يصاب بالسرطان كما ذكرنا.
1: وأوضح الدبل أن أغلب المحافظات تضم مركزا واحدا فقط على الأقل لعلاج السرطان، لكنها متفاوتة الكفاءة. مشيرا إلى غياب العلاج.

0: شعاعي عن معظمها وتركزه في دمشق واللاذقية، في حين تكاد المنطقة الشرقية تخلو من مراكز الأورام، وكشف عن العمل على إنشاء وحدات علاجية في الحسكة والرقة.
1: فعليا نحن في أغلب المحافظات السورية تتوفر مركز على الأقل لعلاج أمراض السرطان، طبعا ليست جميعها بالكفاءة نفسها، يعني حيث يعني يغيب علاج الشعاعي عن معظم المحافظات ويتركز في اللاذقية ودمشق، بينما بعض المناطق الأخرى مثل المنطقة الشرقية يعني يكاد لا يتواجد أي مركز أورام فيها عدا وحدة أورام صغيرة مدعومة من منظمة سامز. أيضا بعض حالات التي تتعلق بعلاج سرطان الأطفال غير متوفرة في المنطقة الوسطى على سبيل المثال في حمص وحماة، وهي تحتاج وهي يعني ذات كثافة سكانية عالية بالإضافة إلى المنطقة الشرقية. يعني هي أحد الأولويات التي نضعها في وزارة الصحة السورية، حاليا نعمل على إنشاء وحدات أورام عاجلة في الحسكة والرقة إن شاء الله بتوجيه أيضا من السيد الوزير.
0: يعد الدواء من أكثر السلع ارتباطا بحياة المواطنين اليومية، ما يجعل استقرار أسعاره وتوحيدها مطلبا أساسيا للمرضى. وبين شكاوى من تفاوت الأسعار بين بعض الصيدليات وتأكيدات بالالتزام بالتسعيرات الرسمية، يبرز ملف الدواء بوصف أحد القضايا الخدمية التي تمس شريحة واسعة من المواطنين. التقرير الآتي مشاهدينا من ريف دمشق يضعنا في التفاصيل.
2: بين صيدلية وأخرى في بلدات ريف دمشق لم تعد رحلة البحث عن الدواء تقتصر على توفره فحسب، بل باتت ملاحقة أسعاره العيب الأكبر على المرضى.
3: الصيدليات سبحان الله كل صيدلية عم تبيع بسعر، بس مو الأسعار مثلا متفاوتة مثل ما عم نحكي، مثلا ظرف السيتامول صيدلية 10 بصيدلية 12 كذا، أي على الهواء استجرارهم وعلى الهواء كميتهم هن بيعد. أما الحمد لله ومتوفر الدواء، بس في شغله انه هالدواء اللي عم ناخده اليوم نتيجته ما يعطي هالنتيجه الفعاله مواد او كذا، كمان نحن بنطلب انه هالمعامل يعملوا لنا جوده للادويه.
2: تفاوت ملحوظ في اسعار الادويه يثقل كاهل الاهالي ويجبر كثيرا منهم على قطع مسافات طويله والتنقل بين البلدات بحثا عن انخفاض بالسعر يخفف عنهم كلفه العلاج.
4: رحت هدلاك اليوم اشتري ظرف فلان كيلو وجع الدراوس، من صيدلية لصيدلية ظرف، صيدلية بتبيعني اياه ب 4000، صيدلية بتبيعني اياه ب 8000، وين الرقابة؟
5: في فرق. هلا الصيدلية بساحة سابا فت لعند منه دغريتو سألته بقد ايه؟ قال لي ب 55، جيت لهون على ساحة كفر بطنة باعني اياه ب 50. في فرق. هلا كل شيء في كله أسعار ما بتختلف، كله ما عاد في حدا، كله عم يبيع على كيفه.
2: في المقابل يؤكد صيادلة المنطقة التزامهم بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة.
6: لأن أسعار المادة الدوائية هي أسعار ثابتة لا تختلف من صيدلان لآخر، لأن هي أسعار تنتج عن الشركات الدوائية وبتعاون مع وزارة الصحة وبتعاون مع النقابة، ولكن يوجد هنا اختلاف بالأسعار فقط في الإكسسوار. الإكسسوار الطبي ليس له هامش ربح ثابت، ولكن يوجد لدينا بعض الشركات الأدوية تكون تسعيرتها على الدولار، يختلف سعر المادة الدوائية من صيدلان إلى آخر حسب أسعار صرف الدولار، وهذا هو الفرق الوحيد فقط لا غير.
2: وأمام هذا التضارب بين شكاوى المواطنين ومبررات الصيادلة، تتضح حاجة ملحة إلى رقابة صارمة تضبط الأسواق وتحمي جيوب المرضى.
0: أعلنت محافظة دمشق عن نقل مركز انطلاق درعا والسويداء من منطقة باب مصلى إلى مركز الانطلاق الجديد في شارع 30 اعتبارا من الأول من تموز المقبلة. وأكدت المحافظة أن المركز الجديد سيتم تخديمه بوسائل نقل تعمل على شبكة الخطوط ضمن مدينة دمشق، مبينة أنها تعمل على تطوير قطاع النقل وتحسين جودة الخدمات المقدمة بشكل مستمر، ذلك بهدف تخفيف الازدحام في مراكز الانطلاق القديمة وتأمين مساحة أوسع لاستقبال وسائط نقل الركاب بشكل منظم. نظم عمال في الشركة العامة للخطوط القطنية بإدلب وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم وإعادتهم إلى الوظائف التي فصلوا منها في عهد النظام المخلوع.
7: نحن مفصولين من عملنا من 2015 وكل الدوائر رجعت الا عمال غزل ما رجعنا. اشو السبب؟ اقل واحد عمره 60 سنه وعندنا 30 سنه خدمه ولا حدا عم يطالب فينا ولا حدا داير على حقوقنا، ونحن حقوقنا بدنا اياها. سياده الرئيس احمد شرق قال طالبوا بحقوقكم.
8: لحد الان ما طلع مسؤول وقال ملف المفصولين وصلنا فيه للمرحله الفلانيه، ما حدا ولا اي مسؤول عم يتجرأ او بيطلع بيحكي بملفنا.
9: طالعونا تقاعد واللي لسه فيه لحاله بيشتغل يحطوه بوظيفه تاني ضمن وزاره الصناعه، يعني ينتبوها غير شؤون على كذا يتوظف. يعني
10: معمل الغزال كان يضم 3500 موظف، ضمته وزاره الدفاع الى وصار مركز بحوث علمي. يعني هذا ظلم في حق موظفين الغزل كلياتها. اكثر من 3500 عائله كانت عايشه من وراء المعمل، هلا قاعدين كلهم.
11: يعني نحن 3000 عامل الموجودين هن اثنين او ثلاثه موظفين لا يملكوا الصلاحيه باي شيء ولا بيقدروا بموانين على اي شيء، فنحن ما في حدا يقدر يطالب بحقوقنا او بمجال رجعتنا.
12: يعني نحن رايدين نرجع على وظيفتنا، يعني على عملنا. انا صار لي هلا بارك لا شغلي ولا عملي، ابني عم بيصرف علي 15 سنه، ابني عم بيصرف علي. يعني عنا ارض بعناها ما تم عنا شيء.
13: اهالي عندهم حقوق وعندهم تامينات وعندهم تعويضات، نحن لنا عمر 30 سنه عندي خدمه، لا شغلنا، عم نطالب بحقوقنا. أولادنا لا شغل ولا عمل، حتى دراسة ما درسوا الحمد لله.
14: نحن مهمشين مثل ما قلت، لأنه معمل ما تم عنا أرضية، يعني ما حدا عم يطالب فينا، يعني
15: ما حد وصل صوتنا،
14: ما حد وصل صوتنا لحد المحافظ.
16: لا ما حدا وصل صوته لل،
14: نحن لما يوصل صوتنا للمحافظ.
17: فهلا إذا بتختاروا منكم عدد نفوت للجوار نسمع منكم، وأنا على تواصل مباشر مع وزارة.
0: أعلنت إدارة منطقة البوكمال في محافظة دير الزور إعادة افتتاح مركز البوكمال للحبوب لتسهيل تسويق القمح في محافظة دير الزور. ويعد المركز من المنشآت الحيوية التي تخدم مزارع مدينة البوكمال والقرى المجاورة، إذ يسهم في تخفيف أعباء النقل وتقليل التكاليف التي كان يتحملها المزارعون سابقا لنقل محاصيلهم إلى مراكز استلام بعيدة. تواصل الجهات الحكومية في دير الزور أعمال إعادة تأهيل الآليات والسيارات الخارجة عن الخدمة في إطار جهودها لتعزيز جاهزية المؤسسات الخدمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بعد سنوات من الأضرار التي لحقت بالبنية الخدمية في المحافظة.
18: بين أصوات المفاتيح وقطع الغيار المنتشرة ينشغل جودة بإصلاح إحدى السيارات الحكومية المتوقفة عن العمل منذ فترة طويلة، وبعد سنوات من الاستهلاك ونقص الصيانة تعود هذه الآلية اليوم إلى الخدمة من جديد ضمن برنامج يهدف إلى إعادة تأهيل السيارات والآليات الحكومية المتضررة في محافظة دير الزور.
19: مستلمين الامور الصيانه والاصلاحات، اكثر امور تواجهنا السيارات اللي مثلا تشتغل تسحب الجور الفنيه، اعطالها الميكانيكي الشنجمالات مضخات السحب اكثر اعطال تواجهنا، قام نعملها صيانه، اجراءات صيانه لها، والصيانه الحمد لله اكثر شغلات قام نحاول نتجاوزها.
18: عشرات الآليات الحكومية تعرضت خلال السنوات الماضية لأعطال وأضرار متفاوتة، ما أدى إلى خروج قسم كبير منها من الخدمة، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على أداء المؤسسات الحكومية. ومع الحاجة الملحة لإعادة تشغيل هذه الآليات انطلقت أعمال الصيانة والتأهيل داخل مرآب محافظة دير الزور.
20: خطة المشروع الأولى 30 آلية إن شاء الله، إذا خلصنا 30 آلية مدة بهالأربع شهور في تمديد للمشروع من الخارجية أو من برنامج فرات، نحاول إصلاح كافة آليات دير الزور المعطلة حسب دعم المشروع بالفترة المقبلة.
21: آليات ثقيلة وآليات هندسية وصرف صحي وآليات النظافة، الهدف من هذا المشروع هو رفع جاهزية الآليات بكامل محافظة دير الزور ريف ومدينة. الأعمال تتضمن إصلاح المحرك، استبدال دواليب، إصلاح الأنظمة الكهربائية والهيدروليكية، بالإضافة إلى أعمال الحداد. العمل طبعا بالشراكة مع برنامج فرات المدعوم من قبل الخارجية الأمريكية.
18: ومع استمرار أعمال الصيانة وإعادة التأهيل، تأمل المؤسسات الحكومية في دير الزور أن تسهم هذه الجهود في إعادة أكبر عدد ممكن من الآليات إلى الخدمة، بما ينعكس إيجابا على الواقع الخدمي في المحافظة. بين سيارات متوقفة منذ سنوات وأخرى تحتاج إلى صيانة وإصلاح، يواصل العاملون في المرآب أعمالهم لإعادة صيانة الآليات الحكومية وتعزيز قدرتها على تقديم خدمات للمواطنين. صعب الحنة، تلفزيون سوريا، دير الزور.
0: في اليوم العالمي للأرامل تروي مخيمات والنزوع قصص نساء يحملن وحدهن أعباء الأسرة ويواجهن ظروفا معيشية قاسية لتأمين مستقبل أطفالهن ومواصلة الحياة رغم الفقدان.
1: الماكينة يعني ما أحسن نعيش ولا بأي طريقة، ولا بأي طريقة كنا نحسن.
16: على وقع صوت آلة الخياطة تكافح الخالة شكرية لتأمين لقمة العيش وإعالة ابنتها. غياب المعيل أجبرها على تحمل أعباء مضاعفة في ظل تراجع الدعم الإنساني عن مخيمات شمال سوريا.
22: أنا بنتي صف تاسع عم درسها، أبوها صار له سنة ونص متوفي. كنت عم خيط وأدبر حالي، هلق بعيد عنك من الدسك منع محسن خيط. إن شاء الله يوم نايمة يوم يعني على الأداوي عايشة. وإيش بدي أعمل ما بعرف. مستنين بلكي الله يفرجها على هالعالم كله، يعني ما بس أنا، الوضع صعب على كل المخيم.
16: في مخيم المدينة المنورة وحدة تعيش نحو 200 أرملة من أصل 11,000 أرملة. تقطن داخل المخيمات بين من ترعى أطفالاً صغاراً ومن تواجه قسوة الوحدة كالخالة صبحية التي فقدت زوجها وأربعة من أبنائها، مضطرها إلى إيداع أحفادها في دار للأيتام بعد فقدان المعيل.
23: جدهم تعيد قمت الآن بدي أروح فيهم حفظهم عند العالم ما بيمشي لحوت. درت عمايتهم حفظتهم مشان أنا أقعد في المشفى بيعرف أبو سلور. روح اقعد 15 يوم 10 ايام. العجال ما بيمشي حولهم لحوهم صغيرين. قمت حطيتهم في ميتم كروني لوضع المعيشه ولوضع الصحي. انا مريضه معي عصب.
16: مخاوف عديده تثقل كاهل الارامل، ابرزها احتمال خلو المخيمات وبقائهن وحيدات في وقت تعجز فيه كثيرات عن العوده الى منازلهن او ترميمها، وهذا ما يدفعهن للمطالبة بتوفير رواتب شهرية تضمن لهن حياة كريمة وتمهد لعودة آمنة تنهي معاناة تفاقمت بفعل سنوات الحرب.
24: قد يحتفي العالم باليوم العالمي للأرامل، إلا أن الاحتفاء وحده لا يكفي، فهناك مئات الأرامل اللواتي يواجهن يومياً تحديات المعيشة ومسؤوليات الحياة بمفردهن في معركة صامتة لا تتوقف. إلف العلي، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.

0: وإلى الشأن الدولي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأمر الأهم الآن هو ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا. وأوضح ترامب أن المفتشين سيكونون على الأرض في إيران في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن بلاده وضعت إيران في موضع غير مسبوق لم يقدم عليه أحد خلال 47 عاما، وأكد أنه لو كان الإيرانيون محقون بأن مفتشي وكالة الطاقة الذرية لن يذهبوا إلى إيران لألغى الاجتماع معهم فورا وفق تصريحاته. أيد مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يهدف إلى وقف الأعمال العسكرية الأمريكية التي تستهدف إيران. وبحسب وكالة رويترز، فقد صوت المجلس بأغلبية 50 صوتا مقابل 48 لصالح القرار المشترك الذي أقره مجلس النواب مطلع هذا الشهر، في حين يعكس القرار قلقا متزايدا حتى بين بعض الجمهوريين الموالين لترامب إزاء هذه الحرب، في وقت تتفاوض فيه واشنطن على اتفاق سلام مع طهران. هذا وقد أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي أن وكالته ستجري عمليات تفتيش للمنشآت النووية في إيران في أقرب وقت ممكن. أوضح غروسي أن الأولوية القصوى الآن هي التأكد من مكان مخزون اليورانيوم عالي التخصيب في إيران، وأشار إلى أن لدى الوكالة تصورا عن مكانه، لكن من المهم أن تبلغها طهران به. وأضاف المسؤول الأممي أن الوكالة ستجري قريبا محادثات مع إيران لتحديد مواعيد التفتيش وتفاصيله، مبينا أن مسألة دعوة واشنطن أو مراقبين آخرين تعود إلى طهران. للنقاش ينضم إلينا شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن. شعبان، مرحبا بك. هل يفهم من تصريحات واشنطن بأن ملف اليورانيوم على التخصيب قد انتهى أو حل؟
1: مساء الخير عبد المنعم. يعني هناك نوع من اللغط أو التناقض أو التضارب في المواقف حول موضوع، وخاصة موضوع عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الرئيس دونالد ترامب يبدو مصرا على أن المفتشين سيعودون دون أن يحدد وقتا طبعا لذلك، وكذلك نائب الرئيس ديجيفاس أكد أن يعني مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزورون طهران في أوقات لاحقة، أو أيضا ماركو روبيو وزير الخارجية ذهب بنفس الاتجاه. لكن يعني من الملاحظ أن هناك نفيا إيرانيا أو يعني لمثل هذه التصريحات. طبعا سبب هذا اللغط عبد المنعم يعود إلى أنه ربما يكون حسب بعض التقارير حسب الخبراء أنه جزء من التفاهمات العامة، وسيكون أيضا على جدول المباحثات في المرحلة المقبلة، خاصة المباحثات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، المباحثات والمفاوضات التقنية. هذا وهو أمر طبيعي أن يقوم مفتشي الوكالة بمثل هذا الدور، لكن حسب مذكرة التفاهم لا يوجد مثل هذا الأمر. يعني إذا كان المسؤولون الإيرانيون الذين عارضوا أو نفوا تصريحات الرئيس دونالد ترامب أن يكون هناك اتفاق لذلك، نعم مذكرة التفاهم لا يوجد بند صريح حول هذه النقطة بالذات، لكن هذه المسألة حسب الخبراء هي جزء من التفاهمات العامة، وستأتي لاحقا ضمن ضمن المفاوضات النووية التي يديرها الخبراء والتقنيون من كلا الجانبين. من ناحية ثانية عبد المنعم، يعني كان لافتا اليوم يعني تصويت مجلس الشيوخ اليوم على قانون صلاحيات الحرب. اللافت في الموضوع أن 4 أعضاء كونغرس أعضاء مجلس الشيوخ انضموا إلى المصوتين، وهذا يعني بصراحة يعطي رسالة على أن هناك حتى داخل الحزب الجمهوري هناك يعني بات هناك معارضة لمثل هذه الحرب. لكن بنفس الوقت يعني أيضا هذا التصويت، ورغم الخلاف حول مدى أهميته أو التزام يعني إدارة الرئيس دونالد ترامب به، لأن هناك من يعتقد أن الإدارة غير ملزمة به في حال حصول تهديد وشيك، وأن الرئيس يملك يملك صلاحية العودة للحرب في حال للدفاع عن النفس. إذا هناك يعني خلافات في وجهة نظر من الناحية قانونية مثل هذا القرار وإلزاميته، لكن بنفس الوقت عبد المنعم هو يعطي رسائل مزدوجة، يعطي رسائل للإيرانيين أن هناك بيئة سياسية في الولايات المتحدة تريد بالفعل تريد التفاوض وتؤيد عملية المفاوضات، لكن بنفس الوقت يعطي رسالة سلبية تعني أن الرئيس دونالد ترامب لا يحظى بتأييد الحرب، وأن تهديداته بالعودة إلى الحرب ليست ذات قيمة، لأنه يعني هنا لا يوجد تأييد حتى داخل الحزب الجمهوري لمثل هذا الخيارات. إذن يعني رسائل مزدوجة، لكن بعموم الأحوال هذه المحاولة نجحت أخيرا بعد 10 محاولات، وتم التصويت أخيرا، وكما ذكرنا ألافت فيها 4 أعضاء كونغرس في مجلس الشيوخ، يعني ذهبوا ووقفوا مع الديمقراطيين وصوتوا لصالح القرار. نعم، إليك عبد المنعم.
0: قرار مجلس الشيوخ الأمريكي شعبان بإيقاف الحرب والأعمال العسكرية ضد إيران، هل بذلك يمكن أن نقول قد يعني انتهت الحرب فعليا بصورة رسمية؟
1: لا يمكن، حسب يعني الدستور الأمريكي، لا يعني قانون صلاحيات الحرب، إذا الرئيس دونالد ترامب لا يمكن العودة إلى هذه الحرب دون الحصول على موافقة الكونغرس، دون الحصول على موافقة الكونغرس. لكن بنفس الوقت كما ذكرنا عبد المنعم في وقت سابق، هناك جدل حول هذا القانون، قانون صلاحيات الرئيس وقانون تفويض الحرب. هناك من يعتقد يعني أن الرئيس الأمريكي، أي رئيس أمريكي، وفي حالات محددة مثل الدفاع عن النفس، أو أن هناك تهديدا وشيكا للمصالح الأمريكية أو إلى ما هنالك، يمكن أن يتخذ القرار دون العودة، القرار الحرب دون العودة إلى الكونغرس، وأن هناك سوابق لرؤساء أمريكيين يعني تجاهلوا مثل هذا القانون، قانون صلاحيات الحرب الممنوحة للرئيس، وشنوا حروبا وقاموا بأعمال عسكرية دون الرجوع إلى الكونغرس. إذن هذا القرار هو محل جدل وخلاف دستوري وقانوني داخل الولايات المتحدة، لكن كما ذكرنا هذه الحرب إذا ما أراد أو فكر الرئيس دونالد ترامب بعودة العمليات العسكرية، فيجب عليه يعني الحصول على تصويت الكونغرس أو موافقة الكونغرس. لكن كما ذكرنا يمكن هناك ثغرات، يمكن للإدارة للرئيس أن يتزرع في حال قرر طبعا، ولا يوجد يعني لا يوجد أي مؤشرات أن الرئيس ترامب يريد العودة للحرب، لكن في حال قرر ذلك يجب أن يبرر ذلك، يجب أن يعني يستند إلى أسباب موجبة. نعم، إليك.
0: الأسباب هنا، ما الذي قد يدفع دونالد ترامب للعودة إلى الحرب؟
1: هذا سؤال افتراضي، الوقائع كلها تشير عبد المنعم إلى أن الرئيس دونالد ترامب يعني قرر خوض هذه المفاوضات إلى النهاية وليس بصدد العودة للحرب، حتى أن هناك انتقادات لاذعة يعني للرئيس دونالد ترامب، لأنه قدم يعني حسب المنتقدين تنازلات كبيرة للإيرانيين في بموجب مذكرة التفاهم. إذن هذا يعكس عدم رغبة الرئيس دونالد ترامب بالعودة إلى العمليات العسكرية، لأن خيار الحرب خيارا يعني ليس في صالح الرئيس ترامب وليس في صالح الحزب الجمهوري ولا يحظى بشعبية. كان هناك مشكلة في موضوع إمدادات الطاقة على مستوى الاقتصاد العالمي، بنفس الوقت هناك كان ارتفاع كبير لأسعار الوقود في الولايات المتحدة، لا يوجد أي شعبية لهذه الحرب في الداخل الأمريكي، كل ذلك يعرفه الرئيس دونالد ترامب. وبنفس الوقت يعني لكن بغض النظر عن كل ذلك، في حال قرر رئيس دونالد ترامب العودة إلى العمليات العسكرية يحق له ذلك بموجب الدستور الأمريكي. الرئيس الأمريكي إذا ارتأى أن هناك خطرا وشيكا يهدد الولايات المتحدة يمكن أن يأمر بتحرك القوات المسلحة دون الرجوع إلى الكونغرس، دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس الأمريكي. يعني هناك حالات استثنائية، إذا كان هناك يعني برر ذلك بوجود تهديد بحالات استثنائية إلى ما هنالك يمكنه ذلك. الدستور الأمريكي يعطيه هذه الشرعية وهذه الصلاحية دون العودة إلى الكونغرس، يعني هذا كل ما في الأمر. لذلك هذه المادة بالذات، هذا التشريع الذي اسمه صلاحيات تفويض الحرب، يعني محل إشكال داخل الولايات المتحدة، وهناك وجهات نظر وخلافات قانونية دستورية، يعني هناك من يرتئي أو يرى أن هذا القانون يحد صلاحية الرئيس ويمنع الرئيس من الذهاب إلى الحرب، وهناك من يقول عكس ذلك ويضرب أمثلة على أكثر من حالة تم، يعني الرؤساء الأمريكيون السابقون يعني دخلوا وخاضوا حروب دون الرجوع إلى الكونغرس.
0: نعم، شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا كنتم معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. ختام ونشر في أمان الله مشاهدينا.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات، نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً، حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا القناة الثانية.
2: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
3: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
4: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعلياً ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
5: بذكر أني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
6: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: المزارع هو خط الحماية الأول لمحصوله، والوقاية تبدأ بخطوات بسيطة. نظف الأعشاب اليابسة القريبة من الطرقات، واترك مسافات فاصلة بين الأراضي حتى لا يمتد الحريق بسرعة. لا تحرق بقايا المحاصيل، ولا تترك النار مشتعلة في الأراضي الزراعية، وتخلص من أعقاب السجائر بطريقة آمنة. في موسم الحصاد، كل دقيقة انتباه تصنع فرقاً، وكل تصرف مسؤول قد يمنع كارثة كبيرة. حماية المحاصيل ليست مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية الجميع. بوعيك تبقى الأرض آمنة، ويبقى الخير مستمراً.

سعيد الغزي. سعيد الغزي رئيس الوزراء المؤقت في أصعب الأوقات. ولد محمد سعيد الغزي في دمشق عام 1893، وهو من عائلات دمشق المعروفة التي قطنت قرب الجامع الأموي. أراد له والده أن يدرس الطب فأرسله إلى اسطنبول، إلا أن سعيداً عاد إلى دمشق ليكون من أوائل المتخرجين من كلية الحقوق. عمل محامياً وكسب شهرة ومحبة شعبية واسعة في دمشق. تأخر الغزي في الدخول معترك السياسة، إذ كان همه التعامل مع قضايا الناس مباشرة، إلا أن جاذبية الكتلة الوطنية التي ناوأت الانتداب الفرنسي دفعته للانضمام إليها عام 1928. ومنذ ذلك الوقت كان للغزي دوراً كبيراً في السياسة السورية، إذ تبوأ عدة مناصب وزارية، بدءاً من وزارة العدل عام 1936، ثم وزارات أخرى تباعاً. في العام 1954 طلب من الغزي تشكيل الوزارة، فكانت أول وزارة يشكلها، وقد جاء ذلك إثر الإطاحة بحكم الشيشكلي، حيث كانت سوريا تعيش جواً من انعدام الثقة بين العسكر والمدنيين من جهة، وبين الأحزاب السياسية من جهة أخرى. أراد سعيد الغزي وهو رجل القانون أن يعمل على تحقيق هدف أساسي من وزارته، وهو أن يبقي الجيش في ثكناته وأن يصلح العلاقة بين العسكر والمدنيين. ورغم التوتر الكبير في المناخ السياسي حينها، إلا أن شخصيته المحببة مكنته من تحقيق توازن مقبول بين الأحزاب المختلفة. قدم الغزي استقالته في العام ذاته، ودرج عائداً إلى مكتب المحاماة الخاص به، وذلك بعد إجراء الانتخابات التشريعية كما نص الدستور. لم يمضي عام آخر حتى طلب من الغزي تشكيل وزارة جديدة عام 1955، وذلك بعد الاضطرابات التي أعقبت اغتيال العقيد عدنان المالكي. قبل الغزي التفويض وبدأ عمله، إلا أن وزارته لم تعمر أكثر من عام واحد، حيث تعرض لضغوط شديدة بسبب تقربه من الاتحاد السوفيتي. ويجادل بعض كتاب التاريخ أن دافع الغزي للتقارب مع السوفييت لم يكن إيديولوجياً، بل كان بكل بساطة أن السوفييت قدموا أفضل العروض التسليحية والاقتصادية لسوريا. اعتزل الغزي الحياة السياسية بعد الوحدة مع مصر عبد الناصر، ثم عاد رئيساً للبرلمان بعد الانفصال عام 61، ليعتزل الحياة السياسية نهائياً بعد انقلاب البعث عام 63. توفي سعيد الغزي عام 1967، بعد أن قضى آخر أيامه مهتماً بالزراعة إلى جانب عمله في المحاماة. ورغم قصر الفترة الزمنية التي قضاها الغزي في رئاسة الوزراء، إلا أنه كان الرجل الذي قابل تشكيلها في ذروة الاضطرابات التي عانتها سوريا، ليكون رجل التوازنات الصعبة.